0: الأبطال الأوروبية البي اس جي للمرة الثالثة في نهائي رابطة الأبطال في تاريخه والمرة الثانية على التوالي بعد التعادل البارح 1-1 ضد البايرن مقابلة شفنا فيها برشا كورة وشفنا أخطاء تحكيمية كبيرة جدا نحكي في تفاصيلها بعد شوية. شفنا كورة شفنا أهداف شفنا نسق وترشح البي اس جي وإلى الدور النهائي لملاقاة أرسنال الإنجليزي. نلعب بعد شوية على 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري. كلمونا على 31 328 328. أنت اللي تسمع فينا تنجم تربح بعد شوية 250 دينار كاش باك من إهداء مونوبري بمناسبة عيد ميلاد مونوبري. قولوا لك كل عام وتحية بألف خير. نلعبوا كيف كيف على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوان فام. مواصلين معاكم الرحلة حتى للتسعة ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل من يسمع فينا وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. انطلقت الرحلة. سلموا على سوداسي الرفماك. يغيب علينا القائد الأسطوري للفريق ويحذر القائد الشاب لوغرون نجم النجوم زيد المكي زيد
1: رفيق. رحب بيك ورحب بالناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك. إن شاء الله نهاركم زين. العباد اللي قصد ربي الخدمة والله بارح استيام الترح يا رفيق نخسيب بالبونتويت بونتويت بونتويت تلقاها واحد واحد والأغلاط التحكيمية نخليك أنت مش تحكي بعد كان صار معناتها الجمعة ذي تصور يصير خطأ كيما اللي صار بارح وما برد دمهم للمان ترى بعد رفيق واقفين بحدة بعضهم وشدين لحد مشى الحكم والحكم ونقول وين والحكم ذول يحاسروا لا يحكيهم بعضهم عادي معناتها نحكيه على دمي فينال تشامبينز ليك نحكيه بأكثر تفاصيل بعد إن شاء الله عديم ساعتين ونص مزينين رفيق وكهو أخوي نهاية أسبوع مريحة للجميع إن شاء الله
0: بعد.
1: إن شاء الله علينا سنار ونص رفيق
2: وقت الفطور
1: وقتني تغلب في البورتس أنا نقير وقت الفطور إن شاء الله بش نعبه
0: وثم شو التقس والتايمينج معناه لك يبدأ التقس مثلا نشتى سخانة برشة العبيد اللي تبيع تعيا ماذا بيه يبيع زوز ثلاثة فك النهار خاطر فمش بيوع نص نار ونص مساعة وقت الفطور وكايلة يبدأ تحيل تهبط وقتها دراسة آخر وقتك اللي مع المغرب زيادة ماذا بيه كمل يبيع علوش اثنين دونك فما لحظات تقتنى كل بورصة ريت كل بورصة كل بورصة
1: والله أنت خبير في العلاج نحييك على هذا رفيق وأنا نتبعوك نحن وربي معك وكاو
0: شنو ربي يجيبنا في السواب بعد شوية بشكون آخر هبت أول هبت عفوا للرحبة في الموسم هذا ربي يجيبنا في السواب. هي هبتة مش للشراء أما لدراسة السوق
1: للمركات هي هبتة المركات
0: لا بالحق لدراسة السوق
3: جس نبض
0: مازال بكري جس نبض تعرفوا على عباد اللي تبيع غادي تم عليه لاشتغمزهم تقول استناني نرجع لك فما علاقة تتبنى في الهبتة الأولى رب يجيبنا في السويب حضرة النقيب المايسترو مقداد السيلي صباح النور
4: صباح الأنوار صباح الأزهار. هو شوف بصراحة أنتم ما تعرفوني أنا منيش كروي ياسر مش مغروم ياسر بالكرة لأنه مش ميداني من الصغر هكي أما ساعات يا أخويا يظلوا في التاريخ قمم برح تفرجت فيه ماتش ملا ألمانيا درس كالعادة في الاستيماتة يا ولدي أمبوسيبل هنا ماتش قبل بربع ساعة على بيت الزحيج هاي وفاعل ماتش يخل يا ولدي قبل ثاني راوي مركي راو حاجة يميمتي يميمتي الاستماتة والجدية درس كبير ياسر
0: درس كبير متاع كورة البارح البونتو متاع هاريكي كانت مركي درج قبل كان يصيروا خمسة دقائق من عرش وليجرى فيهم ولكن الهدف تسجل تقريبا 30 ثانية قبل السافرة متاع الحكم الوقت لم يكن كافي للفريق الألماني لتسجيل هدف كان يمكنه أنه يمشي لضربات الجزاء والوقت الإضافي فما وقت إضافي هو برونغاسيون يعملوا برونغاسيون وبعد ضربات الجزاء. رحبوا بها جيهان السليلي جيهان صباح الأنوار
5: مرحبا بونجور صباح لكم أتمنى تكونوا بخير. طريق السلامة للناس الكل وانتم تحكيوا عن رحبة هذا يعني أنه العيد قرب دونك ريحة العيد قاعدة تفوح واليوم أول رحلة للحجيج التوينسا رحلت باش تبدأ من 7 لـ21 ماي 44 رحلة ذهابا وإيابا 5700 حاج إن شاء الله يمشي ويجيوا بسلامة والمطارات تكون من 5 مطارات مختلفة على كامل ولاية الجمهورية. تونس خذت 3 وتلة بحذا الحرم المكي و5 فنادق في المدينة المنورة. نتمنى حظ سعيد نتمنى الناس يتوفقوا نتمنى الناس ما يتعبوش في الحجر بتاعهم وسنين دايما للناس الكل وصباح الخير
0: صباح الأنوار. ربي يحفظ الحجيج متاعنا إن شاء الله حج مقبول وإن شاء الله ذنب مغفور إن شاء الله ظروف تكون مهيئة كما يجب الاكتظاظ كبير نعرفوه في الحج إن شاء الله يا ربي ربي يحفظ الحجيج متاعنا وين مكانه نجم التحاليل الرياضية لقروه ناصر بدوي سورة بونجور
1: كيف مرحبا بك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام مع التوانسه في تونس خارج تونس. ربي يحفظكم الناس الكل. انا والله تعجبني الحاجه اللي انسان يصبر ويخدم ومن بعد يحقق الاهداف نتاعو. بي اس جي ناصر الخليفي قعد قداش من عام ما وصلش للشامبيونز ليغ وما هزش الشامبيونز ليغ، توا الحمد لله ما طلع العام الثاني يلقى روحه في الفينال في الشامبيونز ليغ، فما امكانيه كبيره نجم يهزها. عنده اكيب زاده مزيانه حق لويس الريكي، خلق فريق ممتاز وممتاز للغايه الحق بتاع ربي. اليوم البارح شفنا البايرن من الفرق في وقت من الاوقات معناتها تشوف البريس معناتها يلزمها اكيب معناتها تكتيك مونتال يلزمك تبدا حاضر باش تجم تتجاوز فريق كيما البايرن، لكن البارح كانت حاضره وفي نهايه الامر باش توصل الفينال برغم الاخطاء وبرغم المشاكل الكل، لكن حاجه مهمه برشا.
0: مره نحن. اخرى ثاني فينال البي اس جي، من التحاليل اللي سمعتهم البارح قالوا الحاجه صحيحه اللي عملها الناس الخليفي انه بيع النحس، يحكي ولا مبابي هز النحس نتاعو مشى للريال، الريال ملي مشى لمبابي ودع الشامبيونز ليغ وحتى الادوار المتقدمه، والبي اس جي سبحان الله اللي كان قدامه الكل نحس مشى هكا وتحلت البيبان، واليوم البي اس جي في الدور النهائي للمره الثانيه على التوالي وبعيد على المره الثانيه. صنعوا فريق فريمون امباتابل، معناها يلزمك تجيب ماكينه اليوم باش نجم توقف البي اس جي. لا يعني انه الفريق لا يهزم، ولكن فريق عملاق مع موين داج. موين داج مازال تعطيه على الاقل اربع خمس سنوات ماشي في الاثنيه هذيه، واحنا نحكيو على الكوره يجب ان ننحني احتراما للسيد اعطانا نتيجه المقابله البارح. ناس تفهم كنا ديما نضحكوا احنا ونقولوا مصلحه الرياضه قناه الافق تبين ان الخبره تقول كلمتها، وان هذا الرجل من زمن العمالقة في التحليل الرياضي عطانا النتيجة 1-1 وكانت نتيجة صحيحة. نحب تصفيقها أبلو أبلو
2: أبو أنا أسمع رفيق سعب بونجور
0: بونجور
2: ذكرني باسمك. أنا راني معني ما فهميش حاجة عبث كانال أوريزون اللي هي معني بنت الصغيرة اللي كانال بلوس عينتني معني اعتباطي للتعيين هذاك، فما معني فما حسابات، وانا اللوم عليك حاجه معني المساحه اللي تعطيها للمحلل بتاعك اللي قالك 3-1 بنالتيات
0: بالحكي انتو مرة علمية حياتي معني شفت
2: هو اغزر انا معني بكل تواضع منحبش نعمل اوفر معني خاطر يا بريتو سني كم ماتش معني فما دراسة معني نحسها فهمت كي تبدا فما ايكيب رابحه معناها ديفيرونس ان بوت كي تحسب الالغوريتم تعليمات على 30 سنه ريت كي يبدا واحد يجيب صحيحه
0: ليش يكذب قد ما هي ضربه حظ والكره تاتي للغفار ساعات واعطتك حظ نهارك اسعد الايام لوغرا رابرو رامي الفوراتي بونجور
3: نهاركم اسعد الايام ما شاء الله عليك حاتم درس في النجاح وكيف العبد يكون متواضع ترينو الجوريتم تخلف حاجات مارك زوكربيرج ايش باش يقولها معناها في الامور العلميه، ولكن الحق بتاع ربي هو مبابي وقيله هو المشكله الحق الحق بتاع ربي. ومحكينا البارح على العريضه اللي عملوها، فما جمهور عمل العريضه شكون يحب مبابي يقعد يا اخي جابوا زوز ملايين زاد هما مش عارفين والله كان والله مشكله ذي والله العظيم اللي ما يجيش قد التعب اللي عملوه باش جابوا كيليان مبابي. ان شاء الله الريال ترجع في قدم الايام والحق بتاع ربي بي جي فريق قوي قوي برشا رغم اللي البايرن تستحق. الدومي فينال الاخر ظلم في ظلم انه تلعب على جنب كانوا هذوما فينال وكان ينجم يكون الاداء اقوى. وتحيه كبيره برشا بعد نحكي عليه باكثر تفاصيل جارديان تاع بي جي بسم الله ما شاء الله قد ايه كلهم البرة ما يعرفش يشوط سيمات المستويه بعد نحكي عليه باكثر تفاصيل
0: نحكي باكثر تفاصيل على المقابله نحكي باكثر تفاصيل على اخبار الديربي 27000 متفرج مقابله الترجي والنادي الافريقي. كل فريق يحاول يضمن في الحقوق نتاعه والافريقي مصر على انه 27000 ما يتزادش واحد وهذا حقها معنا لانه ذاك القانون وذاك شنو تقول اليوم السلطات فباش علاش يدخل واحد زايد. الترجي من جهته زاد قال كيما تم معاملتنا في الالي في الرتور عطاو نفس العدد نتاع الناس اللي باش يدخلوا 45 يظهر لي دوك الناس الكل تبع في الناس الكل على الشعر نقولوا احنا ان توكا شارا شوفوا مقابله مزيانه، شارا شوفوا حاجه باهيه، برشا كوره برشا بونتويت وحس عيد للجميع، وبشوف الماتش وراه باش نروحوا مستاد وباش تروحوا باش تفرجوا في الكلاسيكو برشا والريال من بعد. وهنيئا وحظ سعيد للمنتصرين. بعد شويه الا زابيغ، ولكن قبل هذا فاصل ونواصل رف مايك حتى لتسعة ونص، وما تنساوش تكلمونا على 31 328 328 باش تلعبوا وتربحوا معنا 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري.
6: رف مايك بيبليسيتي. كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: البداية كما جرت العادة بليبو مونفور، حلقة البارح موجود باش يعطيكم الريكاب نتاع الحلقة. ليبو مونفور قناص البرنامج رامرون في الموعد توت سويت. زابينغ
6: زابينغ
3: زيد والفوسكا يا عزيزي المستمع، قصة حب باش نحكي لك. لا بسم الله ما شاء الله، كل مرة جايب من عند شكوني فاسكي يا ولدي عمل فينا
1: مدافع في برشلونة.
0: معناه هو قال يلعب في برشلونة، قلت له مدافع كنت يتأكد انت نجم.
3: ما يتحسش
0: اسمعني، سهرنا مع بعضنا برشا البارح، روحنا من التلفزة العشرة قوم التوعة
1: والله. هذه الإجابة هذه من عند زوجتي اعطتني شكرا ليك على الكلاش هذا.
0: زوجتي وانتي رقم زوجتي شو عامل عند
1: لا ميسنجر
0: وقتي أجوتيتي بعثكم
1: صباح لي رفيا
3: هاي الإجابة غالطة وكذا والمشكلة وين شادين صحيح قال
1: كان البرادروا نتاع غوارديولا وكان يحضر الوحيد هو الغوارديولا ويعمل لي رابور ويثق فيه كان هو.
0: انت تو احنا نلعب وانت تفاسكي وشكرا كروم
1: صاحبي وصديقي بعدها اللي من تليك حبوا قالوا لي بيكي عليك معنا تليك
0: كنت تسوي شيء تبع فيها
1: ولا وتطلق بيكي بيكي.
3: اما هذا لا يمنع اللي زياد بسم الله ما شاء الله اكتشفنا فيه موهبة جديدة اي اللي هو محامي بالفطرة رهيب.
2: لكن اللي ماركي خربون تو سسمو كل يستح بعد ما
0: لا ماهوش ميلا اخرج سيحتت محاولة
1: لا ما عطاش
2: محاولة ما خلش سسم عدين تسميت
1: الكل هتش تحكي لفريق ما
2: عليك عليك يا زيدون
1: اعطيني واحد ما يشتح
0: ريت انا كوريك انا كان جيت قاضي وانت محامي تعمل الفرقولة ذي تربح خاطر انا اعطيت الحكم ديريكت وما بعد ادي فيك
1: ارجع المناوب امتاني
0: ارجع العباية يلا
3: على عكس حاتم. حاتم بسم الله ما شاء الله قده ما يشجعكش على الحاجة، نحكيه على الباك نحيه في ستريس للصغيرات وكذا، وهو بسم الله ما شاء الله اسمع لك المنطق
2: كيف في زون دو كونفور أقرأ معدل حتى لو ماكس للدرام سكه هو يدوب. أما جه نهار الامتحان يتسمى الامتحان
0: هكذا قاعدة ترش فيه جه نهار الامتحان نحب نحيه والضغط يا كرونيكور
2: لا رفيق يدوى جري يلزم يجري
0: كان عايش هو جاهل
1: كما جاهل غول هذا جاهل غول
0: يخفيف اش تحكي
3: اي لا حلو حلو اي جاهل شبيك حاتم يهديك اما انت وهكا تو تو زي ما انت تو يا رفيق يزي من الاسئله عايش خويا
0: زي سويلة لموالي زيدون
1: يخرج موزيكا لاخر نمط لاخر نمط يا ولدي ولد الشريكة عرفت يا هو ولد الشريكة يا ولدي اعمل شوية غاضبكم اخرج تخيختين خلي لا معاكم سامح مفتاح باش تغيب يجي على شيء يجي على الساعة على الساعة يجي
3: يا ولدي بسم الله ما شاء الله لاخر رمق ما يوقفوا شيء ترين وماشي بسم الله ما شاء الله يا ولدي 44 سؤال اي ملوينك ما يقف الا 4 ونص روعه
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: هيا للجرام رامي على فراشي السبعة والثلاثين دقيقة بربي نحب نقول عيد ميلاد سعيد لأنها تنسيت لأنه بوها نسيها لأنه ما قال لهاش عيد ميلاد سعيد حبيبتنا وبنتنا واختنا بنت حاتم بالحاج كل عام وانت حي خير. واذا كان بوك نسيك عارف بوك ما ينسيك. ربي يفضلك وربي يعطيك الصحه والقوه وربي ينجحك وما تحطش في قلبك معناها هي ابتلاءات الحياه معناها
1: حتى في قلبك
5: الواحد ما يختارش ولدي.

0: في الحقيقه انا ماشي نضحك.
1: فصل ثم نواصل نرجع لكم بعد شويه ريف ماك حتى للتسعه ونص.
2: ريف ماك بوبليسيتي.
3: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: أمريكا يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار.
3: يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق
2: 7:34 نمشي مباشرة للأخبار نمشي مباشرة للتراند جورا
3: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تران دو جور
2: نحكيو على نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية البايرن استقبل البارح البي اس جي في ألمانيا بعد مقابل ذهاب تاريخية 5-4 للبي اس جي انتظرنا مقابلة العودة بفارغ الصبر وكانت المقابلة اللي شفتوها البارح 3 دقائق والهدف الأول للبي اس جي ثم تفرجنا في المقابلة البايرن حاول العودة في النتيجة البي اس جي حاول قتل المقابلة هاري كين يسجل هدف التعادل في دقيقة 94 و30 ثانية تقريبا لتنتهي المقابلة بهدف مقابل هدف ومرة أخرى سوء طالع يرافق هاري كين وينسحب من هذه المسابقة والحظ يرافق البي اس جي المرة هذه بعد سنوات من الفشل يرافق البي اس جي يرافق ريكي يرافق ناصر الخليفي والبي اس جي يضمن مكان لي في الدورة النهائية البي اس جي يتحول إلى مجر إلى بودابست لخوض مقابلة نهائي ضد أرسنال 1-1 مقابلة شفنا فيها برشا كورة مش برشا أهداف كي مقابلة الذهاب اللي صعيب ياسر تتعاود ديما ولكن شفنا زادة فيها قرارات تحكيمية أكثر من مثيرة للجدل باش ما نقولش أخطاء رغم أنه في المافيولا ثم ضربات جزاء حكي عليهم وقال أنهم خطأ ورغم هذا الأمور صارت على أحسن ما يرام واللقطات

0: تستدعي توقف أكثر من 10 ثواني. معناه والكرة دي بتمشي والقرارات تطبق والبي اس جي مرة للدور النهائي. ناصر البدوي 1-1 البي اس جي ترشح البارح والحكم بأخطاء وكانت قراراته مسموعة والجمهور روح وانتهت المقابل.
1: ولا بالنسبة لي أنا هذاك هو اللي مطلوب وهذاك هو المعمول به وهذاك الثقافة اللي موجودة عندهم هما مالورز ما عندناش احنا ما مناش مستنسين ما عندنا ثقة في بعضنا وما عندناش حاجات اللي نجمو نبنيو عليها الثقة ذي اللي موجودة عندهم. يقولك ديما أخطاء بالرغم انه نحكيو على تقنيات فار معناتها حديثة ونحكيو على إمكانيات نجم يرجع للفار يثبت بينالتي مش بينالتي في نهاية الأمر يقولك هذاك الشواء وذاك الاختيار وذاك اللي مشاو فيه. في كرة القدم المستوى العالي برشا رفيق يتعب على جزئيات ويتعب على الديتاي. انا تتذكر معناتها سورتو انا نحكي على البي اس جي شوف قداش اعطات فلوس وقداش جابت دي ستار وقداش فما الكوليكتيف والايكيب والايتاد سبري والفستير والروح هذاك اللي يعمل الفارق. راه في برشا مرات يقول لك يا جبت النجوم الكبار وبرشا سلاريت بعد ساعات هذيك تصير عكسيه. واليوم هذا اللي تطاح فيه في وقت من الاوقات ناصر الخليفي والبي اس جي اليوم شفت الكوليكتيف والايكيب كيفاش وين ماشي لبعيد تعمل في تشالنج كبار. راه اليوم كي تخرج البايرن من احسن الفرق موجوده في الشامبيونز ليغ وشفنا حتى الكاليتي جو شفنا الملاعبيه اللي لعبوا ضدهم. في نهايه الامر الكوره تحب الواقعيه تحب الفولونتي وتحب الملاعب الجيعان اللي يحب يمشي لبعيد ويبدا عنده برشا فولونتي باش ينجم يقدم قدام.
0: زيد
2: وكذلك اخويا رفيق كيف قال ناصر البارح شفنا مقابله طياره برشا وانا جورو جوان ناصر نذكروا الريال
0: توقيت كان جيت في مقابله حاضر تقبل قرارات حكم خاطئه في حق فريقك كاكا
2: ما نقبلش
0: ايش عليه
2: ما نقبلش
0: الالمان قبلوا البارح
2: يا اخويا قبلوا ربي
0: وبالفار انا اللي مانيش فاهمه انه ضربه اليد هذيك لا كيفاش الفار ما عيطلوش بعيد على الحكم عمل فوالا معناه قبل هو زاد القرار الفار وبالنسبه لي ماهيش
2: ما نقبل سامحني رفيق ما نقبلش ما نقبلش كيما قال ناصر واحد يروح زاد
0: اما
2: ما نقبلش خاطر ظاهره لقطه ظاهره كيما هكا وصارت عليها بوليميك وراه حتى لحباب البارح ترى تنرف وحكي وكل معناتها الاخطاء هذه تصير ما لازمهاش تصير في مباراة كيما هكا. زاد انت البايرن البارح كنت بالنسبه لي رزيتها في تيتر انت كي توقف لها لعبه كيما هكا ما تعطيهاش بيلاتي حرمتها من تيتر عائلة
0: كومباني ما تكلمش على التحكيم في الكونفيرانس
3: وسالوه على النقطه ذيك وقال لهم كالعاده ما نحكيش في التحكيم قال حاجه برك نستنى في عام جاي باش نعاود نلعب كونتر البي اس جي وناخذ حقي بيدي. ما انا نشوف كيف كيف نقعدوا كل مره في نفس الدرس اللي نستخلصوه من عند المدربين نتاع اوروبا. ولو انا حبيت نحكي على البايرن خاطر كاليتي معناها قويه برشا معناها الحق نتاع ربي كفريق اقوى زوز هما سنه في الشامبيونز ليغ جاي الراف والفكر نتاع المسيرين في بالك انت كومباني كي جابوه البايرن جابوه من بيرنلي مازال كي طيحها معناها طيح بيرنلي في خلو احنا في جوان جابوه يريني في البايرن وما ندراك ما البايرن في سبتمبر يعرفوا اللي المدرب عنده توجهاته وعنده فكرته وعنده معناها مدرب نتاع مستقبل جابوه ميزاو عليه العمله وما مشاتش الامور كوميدفو. ولكن نشوف العام الثاني تشوف البايرن الحق تاع ربي اقوى برشا من لي فيرسيون حتى لهذا الشامبيونز ليغ كونتر بي اس جي في الفينال بنيمار وكذا وقت البي اس جي. دونك ميسالش نمنوا بالشباب ونمنوا بالعباد اللي عندها فكره وعندها توجهات كيف هو كيما لويس ريكي هذاك اللي يخلي الفرق هذيا توصل لغاديكا بالافكار.
2: سامحني في الديربي رسمي يظهر لي 17 كاميرا باش يحط
0: 20 اللي قريت البارح انا 20
2: انا قريت 17 ما زادوا بعد ما
0: في بالي 20 كاميرا وانتو كان مش باش يكون عندنا باذن الله مشكل تقني معناه ولا
2: مشكل تحط
0: هكا مش باش يكون عندنا باذن الله كاميرات ناقصه ولا تقنيا الامور ستكون باذن الله على افضل ما يرام. نتمنى أنه ما تصيرش أخطاء احنا نقولوا أخطاء وهو الحكم ذاته وانا نقرأ في التفاعلات وحتى صديقنا عزيز يتفاعل معايا يقول لي مثلا أنا رأوا فما حكام البارح هبتوا قالوا أنه كي تبدأ الكرة قوية بالقوة هذه وديستونس ماهيش بعيده وهو صاحبه اللي ديجاجه ولا ضربت فيه الكره راه حتى كان يده ماهيش لاصقه بدنه راهي لا تعتبر ضربه جزاء. مانيش نحل النقاش نتاع انا بينالتي ولا لا حبيت تقول الجدل فما اللي راها بينالتي ويده بعيد فما اللي يقول لك اللي قريبه برشا وتلمو قويه ما نجمش يحرك يده ويبعدها افيكسا عاد معناها الجدل موجود ولكن لعبت قبلت الدرس والخلاصه كومباني كي يخرج يتكلم ما يحطش موجيعة راه تخرج من فينال تشامبيونز ليغ لقب الترفيق قدام عام في بلادك ما حكيش قال عام الجاي نحب نتيح مع البي اس جي وناخذ الريفونش نتاعي. الكره راهي والتاريخ جمعيات ماهوش مقابله ماهوش سنين وماهوش سيزون ماهوش سنين على 100 سنه وعلى 200 سنه. هذا اللي يلزمنا نتعلموه وهذا اللي المسؤولين يا ناصر ولي زونترينور يعلموه للجمهور. كي يخرج انترينور يحكي كوره وما هيش الدنيا ولا مسؤول راهو الجمهور يبرد. اخرج انت يقول له فكولنا وفكولنا
1: لعبنا كونتر 12
0: لعبنا كونتر 12
1: هو تصديق لكلامك انا كلمه واحده انا ونعطيك بالنسبه لنا
0: خاطر قلت كلمه قلت كلمه
1: ويعطيك قلت كلمه ورجع لك رجع لك الكلمه. بالنسبه لي انا ديجاجمون على خاطر الكره زاد مش ماشي الجارديان بوت زاد ديجاجمون باش يخرج الكوره بتاتر ما خاطر ما فماش
0: مش فرصه معناها يا با دوكازيون حتى من
4: اوزر. فما ثلاثه نقاط. النقطه الاولى على الاربيتراج ماني حقهم يبدلوا في القانون إلو بليجا غفوار الفار حتى مقتنع من داخل يا خويا اللي يطمئن الجميع معناه أنت عندك ثقة يا خويا صحيح برأي مشي غزل الواحد وبعدش مشي يفسر لهم النقطة القانونية عايت لدو كابيتين يلزم ذي يتولي في القانون. النقطة الثانية فما ديفونسور فرنساوي بتاع البايرن يا ولدي قلعة وحده البارح اسمه أوباميكانو جيرارمون في واحد بالأسيرونس هذيك وحده في الديفونس الكورة كل تعد عليه ما فما حتى كورة تبارك الله عليه. فما حاجة أخرى وقت الأخطاء والجمهور تنرفز فما صارت لقطة بدأوا يرميوا في القبليات شكون مشي كلمهم نحاو
0: ناير
4: ناير قال لهم راكم تخسرونا في الوقت وعمل لهم هكا وفات الحكاية. دونك تحب تخلط للفوتبول براه الله والقوانين وله القرارات سيت ان ايتا ديسبري واللي تا ديسبري يزمو نابع كما قلت انت من الممرنين
2: مسؤولين.
4: من المسؤولين اخر حاجه من الجوارات تترى المسؤولين يشدوا ثنية خاطر يلزم يوقع عندك ليك بالحق عندك ليك باش نفهموا اللي راهو سيتان سبيكتاكل صحيح فيه دي زونجو. انا غضتني البارح خاطر ظلمت معناها كنت عدى بالقدا وما فهمش هذيك انا لو سنتيمون تاعي هاني بعيد عليها وماهيش فريقي المفضل لكن تخيل فما بالك واحد يحب الفريق يلزم النفسيه هذه تكون نحن نقراو لها حسابها كمسؤولين كحكام كجامعه كاربيتراج وزاد لازم الجمهور يفهم راهو الضغط راك ماكس راك ممروج ماكس تتفرش الكرة ماكس عاطي حظ لفريقك باش هو يتطور راهو ما تنجم حتى انترينور ريت اللي يحكي عليه كومباني برجيب واحد كيما كومباني مطيح ايكيب لكنه الى فيلوزوفي دو جو الى اون فيزيون. دونك اصبر عليه فما مزلنا نصبر على انترينور اكثر من شهرين
0: مستحيل. ولكن ما نوافقكش في حاجه قلت لما اللاعبيه اهم المسؤولين المسؤولين اهم لانه ابريتو المسؤولين هما اللي ديريجيهم هما اللي يخلصوا في الملاعبيه هما اللي يخلصوا فيهم هو اللي يريث الامور يعرفوا معناها كيقول الريضو الريضو كي يزيد يهيج الامور تهيج الناس وتهيج الجماهير. خطاب المسؤولين مش ديما مالوروزمون مسؤول في علاقه بالكوره راهو مقابله وتنتهي هز اللي هز ربح اللي ربح طاح اللي طاح واللي طاح يعاود يرجع واللي ما هزش يعاود يهز. نحكيو في الكوره هذه ونحكيو على تشامبيونز ليغ لانه امامنا مقابله مهمه دربي عاصمه السعيد ان شاء الله لزوز في رق ولكنها مقابله نتاع 90 دقيقه وفقط. اتمنى في وسط هذا الكل شوفوا كوره وشوفوا بونتويت وشوفوا ريت واحد يمركي والاخر يعدل دقيقه 90 للعبيد تلعب ولعبيد تجري هذا ما نتمناه بعيد على لي زاكوتي نتاع المقابله اللي ولينا ابطال فيهم بعيد على التيران شنو فيه نوني مع
3: شيفر صغير هو راه باش تفهم الميتو الاول صاروا فيه ثلاثه لقطات اللي مثيره للجدل معنا بيلانتي ورقه حمراء وكذا والواحد تعرف قداش وقت اضافي بتاع الميتون ذاك دقيقتين زيت معناه في تونس راه مازلنا نلعبوا لليوم معناه مازال الماتش واقف وكذا وراجعين للفار وواحد. واكثر من هيك كي تشوف المسؤولين راه رئيس البايرن كيفاش قاعد في بلاستو وقاعدين ويشوفوا في اللقطه في التليفون اللي عداوه في الكاميرا شافوها بكل بساطه لا قاموا يعيطوا لا هبطوا يجري ولا ريناهم اللوتا
0: شاف
3: بيلانتي
0: لا لا يتناقشوا بيلانتي عمل هكا معناها
3: بتاع بيلانتي البايرن شوف معناه المسؤولين كيف ياثروا على الملاعبيه والملاعبيه توصل للجمهور والامور تهدى ونتعدى
0: في العشرة دقائق الاخرانيين نتاع المقابله لويس دياز عمل اون دو وقفوا ضربوا طيحوا على الخط نتاع ديزويت دخل دخل صحيح دخل في حيط كوفرون نورمال تنجم ترجع البايرن في المقابله مازال درجين ربع ساعه بعتها للبي اس جي وزفر صفره ضد لويس دياز ودياز أبار هزيديه رجع ديريكت يجري باش يدفند ويفوق كل الكورة صحيح وقفتش الكورة حتى 30 ثانية. هذا ما نتمناه إن شاء الله يا ربي مقابلة مزيانة إن شاء الله نشبعوا بالكورة. وحس سعيد للزوز فرق في مقابل دربي العاصمة الأربعة متاع العشية نهار الأحد شوارع بشكون فارغة ناس كل باش تتفرج ناس كل ستتابع المقابلة. نستدعاك بحذية زيد كان تحب تجي
2: صدعني أنا نستدعاك نمشي على روحي نص النهار بكري يعني ديما بكري
0: تخرج من المود كي تبدا تفرج كوتر حكا معنا ديسيزي
2: لا ما ديما متخبي
0: بالحق
2: نخاف يا خويا كي يصوروك سبحان الله
0: يصورك عاد
2: واحد خاطر ما ساعات نقول لك لا معناتها
0: شبيك كلام شنو
2: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
0: معناها وصلت مره قلت شبيك يا جول ولا هكا
2: هذا ما هذا لا نتخاف
0: مش اكثر
2: لا مش اكثر تبا لك ولا ما هذا بالعجيج يراوني العبيد انا يراوني العبيد
0: مثلا اخر مره دانو ضياش قتلو
2: لماذا دانو يا دانو
0: يا حسرته على انتي الفرصة 7 و6 مش تدخل النار بالكلمة 7 و46 دقيقة فاصل ثم نواصل نلعب بعد شوي على 250 دينار كاش باك بالهداء مونوبري كلمونا على 31 328 328.
5: راف ماج بيبليسيتي
6: تيهاك زيه وعمل جو
7: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
6: صح ترى وريني قداش وليت
7: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لالا وصلي عني بي
6: تي هاي هي بيد هالشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان Optilab, dalle l'aïnik.
9: بابا إيه كومون الفواياج عن باتو
10: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.dionfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة مرة أخرى نقولوا عيد ميلاد سعيد مونوبري، العيد ميلاد 93 لمونوبري. نحب نذكركم اللي راهو مازال العيد ميلاد مكمل حتى ل 17 ماي، برشا بروموات وفريات وبرشا كادوات في الانتظار، وإن شاء الله يكونوا من نصيبكم. بالمناسبة السعيدة هذه مناسبة عيد ميلادها مونوبري فرحانة وحابة تفرحكم أنتوما حرفائها الكرام، حطت على ذمتكم لو غران جو باش تربحكم برشا كادوات. وشدوا عندكم شنوما الكادوات للي ما سمعناش تيلة الأسبوع، نحكيو على كهربا. نعم، انت اللي تسمع فينا تنجم تربح كهربا، تنجم تربح 30 مليون كاش باك من اهداء مونوبري، ثلاثة عمرات تروتينيت الكتريك، دي بلاي ستيشن 5، دي باك الكتروميناجي، وبرشا كادوات اخرين بقيمة ممتازة جدا ولكل الاعمار. وصحة بالمسبق للي باش يربح، باش يشاركوا وتكونوا من الرابحين. ساهل برشا، ما عليكم كان تيليشارجيو لابليكاسيون مونوبري تونيزي، كان ما هبطوهاش إلى حد اللحظة، ومن بعد تكملوا ليزيتاب متاع التقييد والانسكريبسيون الكل، يطلع لك كودا بار تهزو وتمشي لأقرب مغازة مونوبري ليك وتسكانيه في الليكتور دو بري، أكي الماكينة اللي نلقاوها في مونوبري وين نمشي ونقضيه باش نشوفوا سوم البرودوي والمنتوج اللي شريناه. اون فوا سكاني تدخلت هكاك انت في القرعة وإن شاء الله تكون من الربحين، مع العلم أنه يوميا تنجم تمشي وتسكاني الكودا بار وتقوي الحظوظ نتاعك في الربح. امشي ودوك المونوبري، شاركوا في الجران جو، عيشوا فرحة العيد ميلاد، برشا بروموات، برشا ربح وبرشا فريات يستنوا فيكم حتى ل 17 ماي. سينو معنا في التليفون باش تلعب على 250 دينار كاش باك صديقتنا نورهان المغاوي. نورهان صباح الأنوار.
2: صباح الفل، صباح النور.
1: شنو أحوالك يا نورهان؟
2: الحمد لله، لباس انتوما؟
1: والله في نعمة، منين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا؟
2: نتكلم فيكم في الكرم ونقرا ديجا باش ندخل نعدي توا باك بلون.
1: تعدي باك بلون؟
3: اي في ساعة.
1: والله هي تلعب معانا. أي مبروك، برا ادخل برا برا بيتش بيك تلعب مستقبلك. ايش بيك نورهان؟ يا اسمع حاجتي يا اما ما يهمك جملة والا 19 ونص معدل، لكن اللي فريمون داخل.
2: لا 19 ونص معدل.
1: اسمع
3: معلم
1: يا اسمع في التليفون قول ايش تحب زياد، قالوا بتي زياد زياد. يلا نورين ايش تعدي تو؟ نورين ايش تعدي؟
3: ايكو
1: بارح
2: فلسفه.
1: ايكو بارح فلسفه. شنو واجهكم البارح في الفلسفه؟
2: لازم تحكي ليش عبد
1: الحمد نسيت لما مشيتش ده.
2: انا والفلسفه ما جمله.
1: ما تتذكرش حتى الموضوع؟
2: ما عديتوش جمله.
1: لا 19 ونص. اسمعني نورهان، لا يجعلنا جرة للراجل، خلنا نلعبوا فيسا وبرد العدي على روحك أهم من اللعبة. نورهان نلعب على 250 دينار كاش باك. السؤال يقول شنو اسمها الابليكاسيون متاع مونوبري؟
2: مونوبري تونيزي.
1: سير جواب صحيح، مبروك عليك. مبروك عليك نورهان، 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. ان شاء الله نهارك مبروك يا نورهان. كان عندك حب تعمل ديديكاس نورهان، استغل اللحظه
3: اللي باش يصلحوا
1: صحيته. قال لي نورهان
4: هلي نحاول من تليفوني.
1: نورهان معانا
3: سيرفيون دخل.
1: نورهان تسمع فينا؟ انتهى علقت نورهان، يظل يعيط لها البروف ولا دخلت تعدي. انت نورهان ربحت 250 دينار كاش باك، شلا مبروك. ما فهمتش نواش باش تقول بروف قدامي انا هكا جيني في مخي باك زيد نحكي بشويه معنا. صحيح هي تخاف مش انا، عديت وكملت. يلا نورهان قصت التليفون، قالوا لنا يبدو انه سيرفيون، قالها ادخل خرجك، قالوا رفماك وقالوا اجوا. نورهان ربحت معنا 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. ان شاء الله مبروكين عليك يا نورهان، وان شاء الله بالنجاح ليك وبالنجاح لوليداتنا الكل واصحابنا وخياتنا وخيالنا اللي عديوا الباك بلوا واللي باش ينطلقوا في الباك الرسميه في قادم الاسابيع. بالنجاح وان شاء الله يا ربي الفرحه تدخل الكل دار والكل عائله تونسيه عندها امتحان بكالوريا. مرة أخرى عيد ميلاد سعيد مونوبري. يا سيدي 57 دقيقة نختموا بالأخبار، نكملوا في الأربع دقائق الأخير ما تبقى لنا من من اخبار نكملوا بهم التراند ونحكيوا على ترامب. نحكيوا على ترامب حاتم. ترامب البارح يهدد ويقول اذا كان لن تقبل ايران بالشروط فسنمر الى الضرب والى القصف وانتظروا جحيما في ايران. وقت اللي الرد الايراني عاقل جدا قالوا ما يزمكش تكون بالمعنى تحب روحك برشا نلقاو كومبرومي وحنا مستعدين سينو لن نمضي اي اتفاق. حتى الوقت يشي تواصل بالظفرين العبث نتاع التهديد اليومي لدونالد ترامب.
5: التهديد اليومي كما قصة الذئب معناها فريمون بعد ساعات الفيكسيون تغلب الواقع. خاطر حكاية اللي كل يوم كل يوم يقول هاو جاي ذيب هاو جاي ذيب هاني باش نعمل هاني باش كيما كلي فيش وعرفت في الحوام ماكلي ويبدا ينحي ويبدا واحد وانا ونضرب ونعمل كل شيء يسمع سيرين بوليسية تلقاها في الدار تحت الفرش. وفات الرد الايراني ليه ماهوش دبلوماسي. البارح الرد الايراني هما قاعدين يسكورتيو في باتو معناها دو فريغات من اقوى الفريغات اللي عندهم الامريكان. مالغري سا ضربت ايران الباتو باتو نتاع السلعة باتو معناها درابو مالتا لكن هو معناها ايجارة كيفاش كريوه المكرم الفرنسيس. فرنسا طول ضربوا لها باتو سلعة وكانت غزال قليل مش نحن مستهدفين حتى حد ما يحب يدخل لك البوربية كما يقولوا عرفتك اللي بعد ساعة تروح للدار ترقى لك موتا نحل هكي يحبوا يعملوا بيت وكل وفرزز ويكسترا. هذاك اللي صاير توا في مضيق.
1: لاحظتوا انه عنده ولات توندونس في التحليل كل جملتين يعطي اكزامبل كيما لا كيما الباندي نتاع الحومة اللي درشنا ودرشنا وبعد جملتين كيما نحل اللي في البيت ودرشنا.
5: تعرف شنو المنطق رفيق ولا بالحق فرصة خاطر فما العبيد اللي مغرومة بالاخبار بالحق واللي تابع كل شيء تابعوا الاخبار بيا في من جزيرة اكسترا. فما ناس يمكن معناه يقلقوا من الواحد ان نحاول نبسط لو ماكسيموم نعطي ديزيماج هذيك خدمتي رفيق.
1: لا لا جابريسي ما نحكي لك لا
5: بيان سور في بالي مي سينو رفيق المشكل توا لي ريزيرف نتاع البترول ماشي تنقص خاطر فما كل بلاد عندها دي ريزيرف استراتيجيك. وريت ضربت الفجيره البارح كي ضربوا الفجيره معناها خاطر حبوا خاطر ديتروا درموز ما هو هكا فجيره تنجم ما تتعاديش قدام ايران. دونك البارح الامارات خرجت من لوبي باش تولي ما عادش عندها الليميت نتاع انتاج ومش مرة راهو العبيد الكل خدم في مخها يقول لك مازال محسوب. تعرف الكويت ما خرجت حتى قطرة بترول من اللي بدات الحرب. الكويت مسكينة محصورة هكا فك الترقين في اخر زنق عرفتك اللي دايروا في اخر زنق ويعمل ديميتور محصورة مسكينة ذيك وخرج. العراق عندها منين تخرج وفما طرق جديدة للبترول فما بايبلاين قاعدة تعفيه السعودية حتى للبحر الاحمر من غادي الغادي تخرج على مصر. ايون بلوس اخر حاجة الحدث اللي هو في نقطة تسائل كبيرة كونه شارل دوغول السول بورتافيون اوروبيا مشي توجه البارح نحو مضيق هرمز.
1: مازلنا باش نتابعوا من ساعة إلى ساعة ماذا سيحدث وشنو باش يكون الجديد. لابد أن ينتهي ما يحدث في يوم ما. قداش باش تدوم قداش تكون ثقيلة الحكاية شنو باش يكونوا التداعيات هذا باش حالوا نتابعوه من نهار إلى آخر ما يحدث في إيران. نستغل آخر دقيقة زياد للناس اللي تسمع فينا تعرف لا ثمانية برشا العباد ديما تسمع أكثر اللي بشعب الخدمة اللي كذا. أنت ولا النقيب النقيب من أحباء النادي الإفريقي أنت من أحباء الترجي وإحنا مش الديربي ان شاء الله مهم. اعطيو كلمه باهيه للجمهور الناس اللي تبع باش فهمون رحنا اصحاب ورحنا وخيان
6: نحن اكثر من صحاب والله اكثر من صحاب والله لو كلام ميكرو
1: راهو زياد محب متعصب
6: والله
1: اما كي يحب
6: يحلف على بعضنا نفدلكوا على بعضنا تقف غادي وانا ديما تقول حاجه باهيه شو حتى التو معناتها اللي ترا فيهم في الفيراجات الزوس راهو حتى كي كلاشيو بعضهم كلاشيو بعضهم بالدخلات بالستاتوات
1: هذيك كان الجو قبل الدخلات
6: والله الكبارات نتاع لي جروب في الترجي والكلوب كيف كيف ويحكيوا مع بعضهم والديكلاش معناتها اما باش تولي عنف وكل فلتذهب الكره الى الجحيم. هذه ارواح بشر والله له كلام ميكروويت معناتها نشيقوا على بعضنا باللي تتصور ولكن عاد باش تولي هكا راهو جوارات انا نعرفهم منا ولا منا بشوف الشامبيونا كلها طيارة إسبانيا ماربيلا إيبيزا ونحن واحد بشتيح بالدم يتسكك معناتها بشتيح واحد ولازم واحد بشتيح يتسكك ولكن بالحق بريتوره وما تشكوره وباش ينتهي على روحه.
1: انا نحب نفهم ساعات شنو الديكليك اللي صار اللي قلب العقليه ملي كنا نهبطوا في المنزه مع بعضنا وبعضنا الروح ولا الدار بالخدمه راك تبدا ربح ما نعرفش قداش ولا خاسر درك يا ودي مع بعضنا في الكياس نتلموا نتلموا ماشيين ونحكي ونضحكوا على بعضنا حتى ما تلقاه معناها مش جمعيتك وما تعرفوش معاك كل الدك الدقديق الدك نتاع الضحك ونهبطوا نتفرقوا الناس كل فين يا في باب الخضره يا في الباساج وين المتروات معناها بوندون دي زاني الحكايه هذه كانت سايره وعادي وفي الاعمار الكل ما شو اللي جاء اللي ولات لازم الجمهور الاسبيرونس من غادي وجمهور الافريقي منا وما يتقبلوش الا في ما نعرفش
6: فيه. هما في رادس خلطت عليها الجمهور يمشي مع بعض
1: في رادس خلطنا عليهم الاول كلمه نقيب وانت ما نحبها الافريقي
7: انا ولد الحلفه وين وباب سويقه معقل الترجي الرياضي وانا كلوبيست ناس كل تعرف وعامل غنيه على الكلوب كلوبيست في الدم واصحابي من الترجي الرياضي يزن هذه هي الروح الرياضيه وترجي الرياضي
1: هذه البنة الجو غادي
7: جرسيس معناها ما تجيش خاطر فريمون رفيق راه وخاصه السنة توريد الدربي هذايا اللي صار انا واحد من الناس بات لاول مره في تاريخ النادي الافريقي يصير معناها هالتشنج اللي ماهوش وقته ماهوش بلاصته بكل واللي يلعب خير صح عليه
1: ماتشكوره يطلع ماتشكورة. يهبط يقعد ماتشكوره حسعيد لزوز فرق دربي مزيان وسينتهي الدربي ونعرفني باش نحكيو في اخبار اخرى هذا ثابت واكيد نعرفني اكيد اكيد ان شاء الله فما شغلات واحكي على الحكم هذيك اللي توترني واحكي على الحكم واش بك ما خليتش الحكم
6: والله هكا في الفيسبوك قلت لعرضني لا تشكيله لا شكون باش يلعب البرة تلقاه
1: تشكيله كل مركزه في اللي
6: الباب 20
1: شكون قداش من الكاميرا شكون المخرج شكون مساعد المخرج هذيك هي الاربيتر الجنسيه جاش يسيف مره في الحمامات هذه تقريبا اهم ولا واحد اسال بوميرش باش يلعب
6: صحيح
1: فوزي بزرتيش باش يلعب البارح مثلا عرض هيك ارتيك اللي ممكن بوزيان الريال نتاع الاسبيرونس عنده شانس يلعب في اللي فما بن علي مضروبه برك العباد الكل ناسي الكره ولا هي في ليزاكوتي حسعيد لزوز فرق الاخبار ثم نعود
8: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك رافماغ
10: بوبليسيتي

0: مولاندور يودك بشنوازرو يا لكريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش
5: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام. ديوان فام.

0: Publicité. T'es dalle.
1: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعه حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
5: يا مون اللي غروم
6: تيهاك زيه وعمل جو.
7: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قداش وليت.
7: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي
6: تي. هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
9: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك. مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين. مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمن ونحقه.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
11: Agile Energy t'offre le cam MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne t'offre حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
12: Papa, il est comment le voyage en bateau?
13: Il voyage مع GMV من سفر ومن رحله في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحه البحر من السمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالواي فاي كونيكتي.
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
16: خليك معنا وما تبدلش الموجة
15: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مكحة 3:30 بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر البدوي، جهان السليني، رامي الفراتي والجولد بوي حاتم برحاج. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من أهداء ميلودي باي دي وين اف ام، ولكن قبل هذا جاء وقت البوكس نيوز.
1: بوكس نيوز،
0: الدراسة والدروس الخصوصية ونسب النجاح، التفاصيل
2: وتفاصيل نلقاهم في تصريحات سيريفا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ في زوز حوارات، واحد على جوهرة واحد على ديوان فام. باش نبداو بالكلام اللي يقولوا في علاقة بالدروس الخصوصية اللي هو عن تجربة ولا عن شهادات يعرفهم هو، يقول اللي هي تنجم توصل ل 15,000 دينار. نسمع تصريح سيريفا الزهروني ونرجع
3: الموضوع. الدروس الخصوصية هو ديما موضوع جديد قديم متجدد، كل مرة فيما امتحان لازمنا باش نحكيو على الدروس الخصوصية. عاد جبت له قلت له بربك قالك والله صرفت 15 مليون من دون الدروس الخصوصية يصعب النجاح، إذا ما نقولوش يستحيل. والاستثناءات موجودة، والاستثناءات راهي تؤكد القاعدة لا تنفيها. بالأداء الحالي ما تنجمش تنجح ولدك ولا بنتك. أولاد وبنات يقراو براتيكمون العام علاش يدور في الصيف في الصلاعات يوم الأحد يوم السبت في المواد الكل، نحكيو على السبور الموسيقى اللغات الكل في المستويات الكل من السنة الأولى ابتدائي حتى في التعليم العالي. معناته هذا الواقع هذا بداية الحل هو أن نقر بهالواقع هذا.
2: رضا الزهروني يقول زاد في علاقة بالموضوع هذية البارح في جوهرة أنه نسبة الناجحين الحقيقية في نسبة البكالوريا سنويا توصل ل 20% بالاعتماد على سنة الالتحاق للتلاميذ في نفس السن في السنة الأولى ابتدائي.
3: نلقاو الانقطاع المبكر على الدراسة 50% من كل فئة عمرية، نلقاو نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية للباك هي متجاوزة 20% وعادت تنجح في 90% البرة. اليوم 35% برك من كل فئة عمرية يخلطوا للسنة الرابعة ثانوي. معناتها
0: شو نسبة النجاح في البكالوريا 20%؟ سيدي داس
3: الحساب الحقيقي هو على التلامذة اللي تولدوا فرد عام ودخلوا مدرسة فرد عام، مش هم منهم 60-65 ألف. دونك نقولوا نجاح هو 50-60%، هذاك عدد المترشحين الذين اجتازوا امتحان البكالوريا في دورة شوال مثلا 2026. لكن اللي دخلوا وصلوا العمر هذمك وكملوا صحيح فقدوا حقهم في الدراسة، قديش منهم خذوا البكالوريا؟ نلقاو 17%.
2: ولا دونك زوز مشاكل أساسية يحط عليها نقاط استفهام سيريفا الزهروني هي كلفة الدروس الخصوصية والانقطاع عن الدراسة.
0: النسبة اللي يحكي عليها بتاع 20% باش نفسر الناس، يحكي يقولك جينيراسيون دخلت تقرا اليوم مثلا عام 2000 دخلوا يقراوا نعرفش قداش من 100,000 تلميذ، هما ذاكم اللي دخلوا عام 2000 دخلوا 200,000 قداش وصل منهم للباك ونجح في الباك يلقى النسبة حسب ما هو عطى الأرقام 20%. لهنا مس موضوع آخر الانقطاع المبكر عن الدراسة، شكون يكمل بعد سيزيام بعد النوفيام يخلط للباك. دوك على ذيك علاش العباد تصدمت، مانيش نحكي ولا نسبة النجاح متاع لي كونديدات عدوا 100,000 نجحوا 60,000 دونك 60% ولا 50%. مهم أن نخزروا لها النسبة اللي حكي فيها هو، لأنه عنا ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، العبيد ما تكملش قريتها لظروف لصعوبات لكذا. دونك مهم أن نخدموا عليه للرقم هذا زيادة، ولكن 15,000 دينار هو عطا اكزامبل يظهر لي مشي للليفل البعيد برشا، معناه 15 مليون هو قال معناه عطا توب وتوصل وقال انها ولية حكيت هذي بوها، معناه زيادة ما نجموش نعتبروه ونعتمدوا عليه كمويان. باركونتر اللي قالوا اليوم انه يزمنا في التشخيص نتاعنا نخرجوا بالكونستا انه اليوم الواقع ولا يفرض الدروس الخصوصيه باش التلميذ ينجم ينجح، خاطر تلمو لي ماتير تلمو القرايه تلمو البروغرام شارجي يصعب جدا انه تلقى. ثم دي اكسبسيون كما قال هو، ولكن عموما ما فماش تلميذ من وقت اللي احنا نقراو راه معناها انا مثلا باك مات تقريبا ما نذكرش كلاسي الكل لازم ايتود مات ايتود فيزيك.
4: اما في باك رفيق
0: لا سيزيام وباك
4: سيزيام وباك
0: اي هو يحكي في علاقه بالباك سيزيام وباك مات مثلا ديما مات وفيزيك باش تقوي روحك باش تبدا مركز في الماتيريت نتاعك اللي كوفيسيون كات المات وكوفيسيون كات الفيزيك. حتى مواقع قال لك لازم نقبلوه ونقولوا راهو موجود باش كان نحاولوا نصلحوا نجموا نصلحوا.
5: هو يظهر لي ولا فين الموت تقولش عليه عرفتك اللي زابيتود معناها تقولش عليه كي ما تقراش تحس من داخل حتى كان انت معناها عندك ثقه في روحك تحدي
0: تخاف تقصر
5: تخاف تقول حي ويخويا كي انا نطيح في
0: الماتيير.
5: اي سورتو مش حتى التلميذ الوالدين الوالدين ضمير ويقعد يأنب فيه يقول زعمان اسكو جي في اسي يقول يسوفي يس الوالد يقول له الوغ معناه سافا مع البروف وكل شيء يقول والله هي اما نحن عشرين رانا نقراو ميم طون في ال في, في الواحد ما بعض ساعات ما يخلصش باش يفهم تعمل تزيد ويتود اخرى معناه لي كا موجودين سي دي يعني دي كا اكستريم كيما يقول لك 15 مليون في العام كيما كيما يجينا ناصر تو يقول لي البارح مشيت للرحبه ولا العلوش وصل ل 4 ملايين دونك سا فو با دير كل العلوش
0: كل تنجم تلقى مش هذاك السوم اللي عليه هذاك
5: السوم حكيت ال 20% بار كونتر انا نعتبر اللي عادي جدا وفي في المجتمعات الكل هكاك ما ترقاش راهو نسبه معناها اللي يدخلوا 100,000 يقراوا
0: باش يكملوا مواليد
5: باش يكملوا يخلطوا 100,000 وراهو زاد ما هذا ما يحبش يقول زاد اللي 80% ناس فشلت في حياتها بين ظفرين
0: راهو
5: فما ناس اللي مش جو القرايه لكن عنده عنده موهبه في حاجه
0: هنا هنا لازم تتعمل دراسه اذا كان هو الرقم اللي قالوا صحيح وال20 كملوا وال80 ما كملوش اذا كان 80 مشاو في حاجات اخرى مشاو في تكوين مهني واللي حل شركه واللي خدم صناعه يد مرنا لباس الحمد لله العالم يطلب الحاجات هذه واحنا ندزوا نقولوا راه الفلوس ولا تغادي التكوين المهني حاجه مهمه ما نحكروهاش نبدلوا العقليه بار كونتر كان تلقى 80% نسبه كبيره خرجت غادرت المدرسه والمعهد ولات في الشارع غادي تولي مشكله دونك 80% يلزمها تتحلل وين مشات
5: وراهو الباك ترجع انت علاش الباك عنده اهميه في البلدان الكل براتيكمون خاطر سيتي اختراع لقاتوا المدرسة الاختراع ذي باش تعطي باش اون ديموكراتيزاسيون تاع التعليم معناها تنجم تكون انت ولد ملياردير كيما تنجم تكون انت فقير وقت كي تدخل باك كي تدخل الجامعة تقول معناها تساوي الحظوظ مصعد اجتماعي كبير على ذاك برشا عباد يعتبروه مهم والناس الكل تفرح به سواء كان لابس عليه سواء كان عادي
0: كيف كنتوا انتوما تقراوا مثلا فما ظهرت ليتود ولا لا ولا جملة منعدمة
1: فما ظهرت لي أنا واحد من الناس ما نعرفش ليتود إيش معناها
0: به أنت بديت كنت قراي أما عموما في أصحابك موجودة
1: فما ظهرت ليتود خاصة كما كنت تحكي أنت راف عندك المات والفيزيك اللعب ليه هذو ما كيف سونكات
0: حتى من الوقت قبل ما
1: أي ما مات وفيزيك معناتها إذا كان في المات والفيزيك عملت ليتود معناتها ما تديش تحكي على الباك وباش نعدي الباك هذو ما دو ماتير معناتها فوندامونتال يلزمك تعمل ليتود اللعب
0: جهاد
2: حبيت نعطي تسألني على ليتود
0: اللي تحب
2: نعطي شوية أرقام على في علاقة حبيت أسأل على رأيي في علاقة تجربتي معناه ما حبيت نعطي أرقام في علاقة بالانقطاع المدرسي في تونس اللي عنا سنويا ما بين 60 و 100 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعوا نحكي على نسبة في حدود 6.5 وإلى 7% من تلميذة ينقطعوا سنويا على الدراسة خاصة في المرحلة الإعدادية والنسبة نلقاوها أكثر عند الذكور نعرف أنا من الناس اللي تمن انه مش بالضرورة الدراسة او مقاعد الدراسة هي الطريق الوحيد للنجاح ولكن مهم زادة انه يكون عندهم خيارات اخرى كي يبطل من القراية يلقى عنده تكوين مهني نجم يوصله غدوة يكون عنده مكانة مهمة في المجتمع وينجم يعيش منه كل شيء دونك لكل هالمنظومة النجم نعود ونحكي فيها ولكن ظاهرة الدروس الخصوصية راهو برشا راهو عندي صاحبتي حطت بناتها واللي هما في التحذيري اتشود ديزولي خاولة أمنا باش نقولها خاطر نهار اللي
0: انت عطي اللقب فضحها
5: باش نعرفها
0: ديزولي خاولة وعطي اللقب
5: عرفتها شكون
2: معناها حطت بناتها في التحذيري وقراتهم اتشود حتى أولياء يقول لك باش نقاوم أنا ديجا نقري فيه في البريفي يزي ما نحطش اتشود ما باش تقاوم العام الأول الثاني الثالث أنا وصلت سنة خامسة سي معناها قلت أنا ما عادش نجم نقري لأني غير مؤهل باش نقري تلامذة في العمر هذيك دونك باش نضطر كيف ما برشا الناس باش نلقى دروس خصوصية اللي برشا زادة يتعاملوا في المدرسة ولا في المعاهد متاعهم هما بيدهم
0: وبكل صراحة وكل شفافية أنا واحد من الناس نلقى ساعات صعوبة باش نفسر حاجات البنتي في ساعات غيب علي البيداغوجيا
4: ديما غايب عليك حتى بالدرجة غايب وحضرتك
0: والله العظيم الجمعة ذي نقرأ في تكس بالفرنسي والله العظيم فما ثلاثة أربعة كلمات أنا ما عرفتهمش وبنتي عرفتهم إيه بقى قلت سي بدأت تهرب الأمور معناه
5: قريني هي
4: وخليها عندها صورة الأب الجميل إذا كل شيء
0: ساحي تولي اسمك تشد خدرك معناه وتستعين
5: هو كبار الاتود يعوض زيادة للهومورك يعوض دور اللي كنا نحن قبل أنا كان أنا
0: المشكلة اللي فما الهومورك وفما التحديد وفما الريفيزيون معناه ساعات حتى ما تجيب شكون باش يقاري ولدك ولا بنتك اتود تلقاه يعملوا في الدروس وفقت أور أنت حاجتك باش يريف إذا كلماتير ويحذروا للإجزامة تولي كساعتين يتود في الجمعة ما هيش حاجة سوفيزوت هو واقع واقع للأمانة واللي عنده صغار فهم أنه الواقع دي مفروض ما تنجمش مهما تقول ولا ولا في الأخر تشوفيني بارلاشي كما قالت جيهان تشد عام اثنين ثلاثة أربعة تعيا تتعب وبعد يدخل فيها حتى اللي قالوا حاتم نقول يا أخويا كيما العباد قري قري أنا بنتي ولا ولدي باش ما يتلامش علي غدوة كان ما جابش موين باهية ولا كذا
6: ولكن الراف هو أذي أتفهمه والنقطة اللي الناس كل متفهمين فيها شوية مات شوية فيزيك أنا باك مات مات فيزيك
0: صحيح فما الجنون اللي مشينا
6: ودخلنا في إتود سبور
0: هذاك الجنون
6: إتود فلسفة معنى إتود فلسفة شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها للتلميش يضاف له أبار إنه مش عاود يقرأ الدرس معنى تو نفهمك في حاجات سيونتيفيك فما ما نعرفش نعملوا ديز إكزيرسيس تاع ديز أبليكاسيون كذا واحد وأد أبليكاسيون ولكن اللي وصلنا له تو أبار الفنون معنى الرسم والموسيقى اللي مازلنا ما عملناهمش واحد بالضبط تاريخ وجغرافيا دخلنا في مرحلة كيلكو بار وهذيا نجمو نتهمو شوية الأولياء اليوم يعديو نهار كامل من 8 إلى 5 دونك يقول لك باش يروح تعب على قليلة خلينا نفرض عليها ساعتين إتود على قليلة ضامن أنه يمشي يقرا فيهم ويعاود شوية دروسه ولكن يشبه شوية للنقطة نتاع الذكاء الاصطناعي توا نتاع عهدنا معناها الصغار ولاو ما عادش يخلموا مخاخهم ما عادش يجتهدوا ما عادش يحاولوا أنهم يتعلموا أكا سي بون اسمعني أنا مانيش قاري في الدار هكا جاي إتود قبل كانوا على قليلة كيما جيل مقداد وكذا أنا لحقت عربي قريتهم أنواع ليزيتود الكل معناها ولكن قبل كانوا يروح ما عنده حتى حل الا انه يراجع ويعمل هيك الفيشات اللي نحكيوا عليهم بالضبط وينظم افكاره وينظم واحد ويعمل بلانينغ نتاع قرايته توا سي بون توا بابا وامي يتصرفوا امشي اعملوا لي تيود اوكي خميس عندي تاريخ جمعه عندي جغرافيا سبور ولينا نتكربسوا في لي تيود وكذا دونك زاده دخلنا شويه في الاوفر التلميذ ما عادش يعمل على روحه والاولياء عندهم دور كبير في هذا
0: دخلنا معاك في الافوار في علاقه بالماتير اللي يقرا 10 ماتيرات يحب يعمل فيهم 10 تيودات وكونت في زاده ثم دور نتاع التلميذ لازم هو يقرا شويه في المكتب ومش لازم يكون قوي في اللي ماتير الكل مش ناس كل باش تطلع طبه ولا ناس كل باش تطلع دي جيني معناه ولكن انك تحاول تدز مع ولدك في الماتير اللي مهمين جدا والباقي تجم تخلي له الرول يلعبوا زاده في قرايته مش معقول باش تقري تاريخ مش معقول باش تقريه جغرافيا وتجي تقريه سبور وتجي تقريه موسيقى كلزم وعربي وفرنسي تو كونت في
5: لازم للضروره ليتود كما قال
4: ضروره سامحني تاريخ وجغرافيا والله اختلفت لك انا عام تباكي قريت للضروره
6: باش تحفظك
0: انا بالنسبه لي كل شيء ضروري
4: لا تبعني علاش البروف غابت البروف غابت البروغرام مش كام اكسبسيون
0: لا هذيك اكسبسيون اكسبسيون اما نحكي على واحد عنده بروغرام باش يحفظ باش يفهم ما نتصورش ماتير تاريخ معناها تستحق الواحد يفسر هيك كي تقرا تفهم بعد انت تحفظ تعمل ريزومي تكون ذكي
4: موضوع وعلى هيك لا اللي غابت قرينا عندها
0: سبحان الله قرت عندها تشيت
4: اي غابت مشينا يمكن مرضت الهوامه والباش نتاع السيف نلقاو روحنا على الطاوله 80 دينار امبراطور الضم امبراطور
5: وريت عليه ذي جاي كلها من الأوبليغاسيون دو ريزولتا معناها ما يهموش هو يفهم واحد يستوعب المهمة متاعه التلميذ كونه يخلط للإكزاما ويجيب عدد معناها اون بلوس كي تعمل على الاتود وتتوى باش يولي عمل على الياك كل شيء دونك باش يتعلم لابروكراستيناسيون باش ما عادش عنده لا نيسيسيتي باش كل شيء يلقى له حل هو غدوه ليتود هو يصلح النوت سي كوم كيما اون ابروش دو كونسوماسيون بالحق القرايه واللي تخش عليك تمشي تشري نوتات 15 مليون نحط فيهم انا باش ناخذ الورقه هذيك والورقه هذيك انا من بعد تنزيد نحط انا في باش نقرا بريفي والبي اف اش بي انا ما نجمش نعمل نحط فلوس باش واحد يعمل تو مثلا لي ميموار دو فان ديتود ولي بي اف نصر ماليا معناها ضربة مصدرة هو يفلحوا وزيد فما عباد ولات تخلص ياخو شكون الاتيديون بطل مسكين يخدم
0: لك إذا كشوا تعملوا أنت في الحياة لو والدين يقبلوا ولا تلميذ يقبل على روحه أنه يعطي شكون يخدم له البي اف او بعد في الأخر ساعة فما السوتنانس فما أنت يزمك تحكي على خدمتك الكل وتتسأل وتجاوب دونك جو فوا مال كيفاش واحد يخدم لك وأنت باش تعرف تجاوب ولكن أهم من هذا حكاية الاتيود وباش نكونوا صراحة سيفري الظاهرة يجب أن نشوفوا لها حل ونكونوا مقتنعين أنها موجودة ولكن زيادة في ظل البروغرام الشرجي وفي ظل الوقت اللي تقرأ من 8 للستة والوالدين اللي تخدم ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا عكس نذكر روحي أنا مثلا في اللونجلي حتى للسانكي ماني جيتي نيول ماني نجيب 2-3 وبالفوسكا قريت سيزيام وباك اتود أونجلي جبت 6.75 بالحق نحكي
4: بل معنا بلا ماركة بربي شكون جد هذا
0: والله والله يعني اقسمت قلت والله
4: بابا ملا مبابي
2: دونك
4: سيتي افيكاس 16 اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعديلكش ما يعديلك اوكي
7: اوكي
4: سي شو فيك انا ما عنديش عندي لوجيك نمشي بها ما نجمش نعدي كلمه هكا في اللون اي احلف معناتها اما من 2 تنقز 16
7: 14 بونتو
4: 14 بونتو من الرابطه المحترفه الهواه المحترفه الاولى واللي ترى مع الشامبيون اريتون رفيق
5: انا مش ليتيود اسمع ليستاج رفيق مش لزيتيود استاجيت بتاع الهوند هما اللي علموك خاطر كي وليت مارس في الانجلي كي تخرج وتسافر هذاك هو اللي يعطيك 80% من نطق
0: شكرا اللي تعرفك وتحبك فاصل ثم نواصل بالنجاح ان شاء الله وليداتنا ربيعين الاولياء الكل ربي يعطيكم القوة مهم ان نعاونوا وليداتنا ولكن ما ندخلوش في الافوره اللي قال عليها رامي هالسعيد لكل الصغيرات والتلاميذ والتلميذات فاصل ثم نواصل
8: رافماج Publicité. حتى ال 17 مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات مونوبري ديما معك
9: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: مولان دور يودك بشنوازر ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ود روحك وزيد.
2: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل وواصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوت

0: في التومبولا تومبولا اكسبسيونيل دي كادو دو ريف يستناو فيكم بيدافيون للربح سيجور ويكاند في نزول 4 و5 نجوم سيركوي جربة فواياج لاسطنبول وبرشا كادوات اخرى تستنى فيكم كيفاش تشارك تدخل وتسجل وتجرب حظك على 3W Tunisian Travel Market.tn عاود 3W Tunisian Travel Market.tn تدخل تسجل غادي وتخرج في عملية القرعة باش يكون حاضر باش ينشط تومبونا تيتو صديقنا سفيان اللي يسلموا عليه باش يكون حاضر في الموعد مهم جدا تمشي للناس اللي تحب تبرمج السيف نتاعها للناس اللي تحب تبروفيتي من الاورلي بوكينغ لانه عندنا العاده احنا ليله تسالل غدوه الصباح شوف لي بيت حتى بحذا بيت الاورلي بوكينغ فوالا اورلي بوكينغ تمشي انت هو تريزيرفي تفهم كونجي كان باش تعدي نهايرين ثلاثه في بقعه تاخذ احسن البيوت تاخذ الوتله اللي تحب عليهم وخاصه بأسعار غير قابلة للمنافسة. دونك الموعد 8 و9 مايو سوق السفر التونسي في مدينة الثقافة محمد الخامس من 10 إلى 6 نتاع العشية. جيهان نرجو نحكي على الأخبار وبدرة جميلة جينا من مربي تونسي. يلا
1: مربي وثيق مش بعيد على كنا نحكي فيه في علاقة بالبكالوريا وعامة الباك أستاذ الفلسفة وشخص مهم راهو في حياة التلامذة عامتها نحكي على مبادرة وقصة الأستاذ عبد القادر البدري أستاذ مادة الفلسفة اللي أثارت إعجاب كبير برشا بعد ما هو خرج في التقاعد من منتصف العام يعني من فيفري 2026 ولكنه أصر الأستاذ هذي على مواصلة تدريس التلامذة متاعه في معهد الهدي شاكر بصفة تطوعية ومجانية حتى كشلين يكملوا العام الدراسي دعما ليهم في البكالوريا وتجنبا لإرباك مسيرتهم في مادة أساسية كيما الفلسفة. خلينا نسمع تصريح السيد عبد القادر البدري ونرجو.
2: هو في الحقيقة الإحالة تمت انهارت في أول أفريل تلامذة على باب امتحانات وبش يوقع إرباك حتى في المعهد معنا عندك ما إمكانيتين إمكانية الأولى أنه يجيب معوض جديد ما يشي يتسلم تلامذة لأول مرة وأنا عندي بأقسام بكالوريا اثنين وألا يقسموهم على الزملاء هم مش ناقصين انت وتلامذة باش يرتبكوا معناها خصوصا اللي هما ضرب 4 خيرت نكمل الشهر هذايا نعطيت 40 سنه خدمه من 85
3: ما شاء الله هاي
2: هم ماهوش مش يعز عليهم هالشهر هذايا معناتها باش نكمل معاهم ونوصلهم ان شاء الله شاطئ الامان ونادي اللي بديت معاهم وربي يوفقهم وان شاء الله يعديوا وان شاء الله يجتازوا الامتحان وينجحوا ان شاء الله.
1: هذا تصريح أستاذ الفلسفة عبد القادر البدري البارح في برنامج 60 دقيقة اللي قال معناه أنه ما يخليهاش بتلامذته باش يكمل معاهم العام.
0: هي لحظة التقاعد تصور لحظة على قد ما يستنيها الإنسان على قد ما هي صعيبة كي تفادير سيبو أكهو في الخدمة نمر إلى الراحة كدير كي تبدأ مربوطة بتجربة إنسانية وعندك ولاد تربي وتقري فيهم ويجيوك حامة الباك وانت في وسطك العام وكذا وباش تخرج وفما اللي استنس بيهم فما اللي معاملين عليك وفما يتربى ثم رابط إنساني تخلق دوك تحية ليه اللي عملوا تحية ليه على الفكرة ناصر كلمة زياد شكون يحب يعلق
4: بالنسبة لي أنا معناتها إنسان وقت اللي تبدأ تخدم في خدمة وأنت تخدم فيها بغرام وبمحبة
0: صحيح
4: غرام ومحبة وتخلي معناتها انطباع طيب ما نجم تكون كان هكاك راهو في أي مجال أي مجال تخدم فيه ما تنجم تخرج كان من باب كبير
5: وحاجات
4: حاجات كيما هذوما أنا نحبهم برشا معناتها بالحق وهذاك اللي يقعد في نهاية الأمر مهما باش تكون فلوس تنجم تاخذها وما تنجم اليوم تخدم خدمة يمكن أنت مغروم بها ما تنجم تخلي كان حاجات كيما هكايا نعتبرها ايجابيه برشا.
1: رفيق راهو استاذ الفلسفه بالذات مختلف على بقيه الاساتذه علاش؟ على خاطر يقري الكلاس الكبار سيزيام والباك دونك في برشا مرات تكون فما علاقه نتاع صحبه ما بين الاستاذ وتلامذته على خاطرهم يخلطوا له في عمر كبار 17 18 سنه ويخلطوا له برشا فضول شنو هالماده الجديده هذيا واللي عملوا معاهم عام كامل واستانسوا بيه ومشاو في اول البرنامج مع بعضهم ما ينجمش في الاخر يخليها بيهم ويخلي لهم المعوض يعاود يتعرف عليهم من اول وجديد مدة اساسية. الفلسفة صعيبة يعني حتى كي تبدا مكش في باكليتر الفلسفة الماتير يركزوا معاها تلامذة وحتى اللي ما يهزهاش يحاول باش ما تطيحوش.
0: هي صعيبة اما المشكلة اللي كي نخلطوا للباك نبداو نسمعوا على الفلسفة كالغول اور كي تكبر وتبعد على القراية تولي تلقى بليزير كي تقرا حاجات في علاقة بالفلسفة ما هذا اللي نحب نقوله ساعات للتلامذة في الباك بروفيتي اقراها بغرام ما يصيرش ما تلوش عنوت الناس الكل ديما خايفة وطايحة في الفلسفة واعطيني نقرب للعشرة وكو أقراها بغرام.

0: بعد بالحق كبرنا فهمنا قداش مزيانه الفلسفه قداش محلاها.
1: انا فهمتها ببعض بعض ما كملت القرايه. قريت كتب مثلا فما ننصح اللي يعديو باك فما كتاب اسمه بتاع جوستين غارنر اسمه لو موند سوفي. معناها الكتاب هذايا فيه تاريخ الفلسفة الكل راهك فما فما شوية بارازيت التاريخ الفلسفة. دونك أنا مثلا هذاك من الكتب اللي ساهم واللي ترجعت وشفت شنو نيتشه خاطر نحن قبل نيتشه ونقول لك حاجة. أنا عملت الباك عملت بيبر وقت قبل تقرأ فلسفة
0: زعما مفكر
1: في مخي هربت بيا
0: اكزاجيري شوية يقول لك في تاريخ الفلسفة الكل.
2: لا لا مش في تاريخ بالعكس هو في الإصدارات نتاعو هذا الكتاب ما باعش فما نقص المبيعات كبيرة برشا انتظروا منه باش يكون حاجة لأنه يعني كاتب يلعب ديما على اسمه واحدة لكن ما بيعش
3: شو اسمه هو بربي
2: على اسمه تيتشا بوش بوش
0: التقاعد زياد مثلا تخمم فيها التقاعد تحب تخو بكري ولا تكمل معايا كي الحاج
2: لا لا لا نحب بكري 50 40 45 به
0: بلها
2: لا شو نكمل معاك مش نموت لا لا
0: تقعد معايا للسبعين للثمانين
2: لا لا
1: أو الحاج قاعد
2: الحاج قاعد تبارك الله عليه الحاج يحب أما أنا ما نحبش رفيق الجملة سورتو توا اللي راه فيها
3: الجمعة الجاية
2: ما نراش روحي معاك عام الجاية عام الجاية ماني ما نحبش روحي معاك
0: نقيب
4: هو الأستاذ عبد القادر البدري تحية كبيرة
0: لي تحية كبيرة لي
4: معناه هو ساعة أعرف ضرب عصفورين بحجرة أولا ساعة تلمثته تلمثته هذيك معناتها حاجة أنا
0: ولاد
4: قريته ونحسها الحكاية ثم حاجة أخرى تعرف اللي في القانون بتاع التدريس فما عدد معين تاع تلامذة إذا كان يفوت ما عادش فما كونسنتراسيون الأستاذ ما عادش نجم يقرب أريحية اتسيتيرا معناتها باش يوزعوهم تلمثتوا على زملائه عاون زملائه مشي للأخرى خذي التلامذة نتاعو فتحية كبيرة وحاجة ماشي غريبة على رجل التربية كيف هكا.
0: علاش بعدت على التدريس أنت نقيب؟ علاش ما كملتش؟ لا بالحق بالحق
4: بجد تقريبا خاطر كنت قريب جديه كبيره ياسر ونفوت قوانين وزاره التربيه ما يهمنيش فيها
0: اي به
4: اي نقى روحي وحدي قاعده حماة الحماية وحدي مرتا
0: اي اما تلامذة كوميم تلامذة معناه اللي تقريته
2: فاري يحب الخدمة
0: لا لا الجيل هذاك اللي قريته نقيب اللي قريته معناه كوميم ما زالك اللي يخاف من المعلم ويخاف من الأستاذ ما تسمى محظوظ جيل توا صعيبة وفيهم بنتي معناه فاسيلة ديفيسيلة جيري هي علاش دونك رميت المنديل معناه
4: هاني قلت لك رميت المنديل خاطر جيتي ما معناتها اكثر من اللازم سيريو ياسر
0: كنت روحك تعطي من
4: نعطي نشري الحوايج لتلمذتي معناتها اكثر من اولادي وانا قريت حتى في المدارس الريفيه معناتها نشري الروبا نشري السنديل نشري السروال نشري المريو الكبوت
2: تعبت من المصروف معناها
4: يا ولدي لا مش تعبت من المصروف لا كيما اولادي
0: التجربه ما نجمش
4: لا معناتها كنت ياسر سيريو اكثر من اللازم على ما نشوف انا توا معناتها
0: خيرت الانسحاب لقيت التجربه متعبه خيرت الانسحاب وقتاش تخرج الريتريت هذا
1: انا ما هوش في اللوجيسيال نتاعي الريتريت بالحق مشيت المره اللي فاتت خلص في السي ان اس اس قالوا لي راهم نزلوا لك عامين
0: صدمه
1: خاطر قالوا لي فما حوض مش مصبوبين وكل شيء اسمي مانيش معناها تونك فيا رمق وفيا اون فورس جو بونس كو لي شوز الدنيا قاعده تتبدل
0: اما بعد العامين هذوما لازم يعمل مطلب باش نجدد له راه خاطر 60 تخرج طول معناها
1: الحق
0: بيان سور بعد انا ندرس انا ندرس
1: قلنا الناس الحاج
0: الحاج خذيته بعد 60 ما تبيعت ما حضرتش على افون يا بري خذيته طول في الريتريت يلا نمشي فاصل ثم نواصل 1000 دينار كاش للربح من اهداء ميلودي باي ديو ان
5: راف ماج Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين au cœur de votre moteur disponible chez أجيل إنرجي
6: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: اسمعوا الرف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة، مرحبا بالجميع. وقت اللعب، وقت الربح، وقت الكاش. ميلودي باي ديوان، 1000 دينار للربح توتشويتا.
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رف ماك على المباشر.
1: هند دريدي من بنزرت. هند، صباح النور.
3: صباح الفل.
1: شنو أحوالك يا هند؟
3: والله الحمد لله، نسأل عليكم.
1: الحمد لله في فورمة. أنت في فورمة؟ لاباس، صحة بخير
3: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الحمد لله.
1: الحمد لله. عملت بخير، عملت عمى. كيفاش؟
3: والله إلي مزلنا متونسة بيكم.
1: ربي يخليك، يفضلك يا هند. اش تعمل في الدنيا يا هند؟
3: والله في الدار نستنى في الريتري. يعني توكم توما تحكوا في...
1: وانت تاو تستنى في الريتريت.
3: أيه.
1: ربي يعطيك القوة إن شاء الله، وإن شاء الله روتريت مزيانة، وإن شاء الله ترى فيها الفرحة والحاجات الباهية الكل يا هندة. مغرومة بالموزيكا يا هندة؟
3: شوية شوية شوية، شرقي شوية تونسي.
1: أكثر فنان تسمع له وقت تبدأ هكا متسلطنة في الكوجينة عاملة جو، ولا في الكهرباء، ولا شو تسمع؟
3: جورج وصوف، إليسا.
1: جورج وصوف. جورج وصوف، إليسا. زوز مدارس. هندة اقعد معنا، شوفوا مع شكون باش تلعب. من منوبة صديقنا إيهاب. إيهاب صباح الفل.
4: صباح النور.
1: صباح النور يا إيهاب.
5: أيوة يا إيهاب.
1: شنو أحوالك يا إيهاب؟
4: الحمد لله الحمد لله.
1: ما قيمنكش من نوم إيهاب؟ ما
4: لا لا لا، فيق من قبل.
1: أي باش تعرف في الدنيا إيهاب؟
4: جرافيست.
1: تخدم جرافيست. مغروم بالموزيكا؟
4: بون سافا، نسمع مش برشا برشا ما نسمع.
1: ايش تسمع كساعات؟ ايش تسمع؟
4: شوي شرقي على شوية أوكسيدونتال، كل مرة حاجة.
1: إيهاب يفيق لي شوية، راك تلعب على 1000 دينار كاش، يزمك فيق يا إيهاب. مطالبة تلع زوز غنيات على ثلاثة اللي باش نعديهم، ولكن قبل هذا السؤال السرعة. هند وإيهاب حاضرين؟
4: حاضرين.
1: هند جاوبني.
3: أي حاضر. أي رفيق،
1: قل لي ما نقول انا علقه تمشيت البقعه اخرى فهم.
3: ليه بس
1: مقصودك باش تطمني
6: على صاحبك هند؟ شي برشا جو مامون دو شي
3: جو معايا
6: من الكاستينغ تاع فيه مرعب للصعيبه.
1: هند ايهاب
6: كل شيء.
1: هند وايهاب، سؤال السرعه. شكون الفنان ولا الفنانه صاحب او صاحبه اغنيه بخته؟
3: شيب خالد.
1: ايهاب كان الاسرع. إيهاب تلعب مع حاتم جيهان ومقداد، وإلا مع زياد الناصر ورمروم.
4: زياد الناصر ورمروم.
1: إيهاب. هند الأغنية الأولى، حاضرين الأسرع ياخو نقطة. 3-2-1 توب. سهلة.
4: حبك وبغاء عاشر حليل.

0: منين جبت منين هالجمالك يا غنى عاسي الحلاني بحبك وبغاري هاب. والهدف الاول هندة مطالبة انك تسجل وتعطي اجابة صحيحة باش تعدل النتيجة. فايقة هندة؟ فايق ايهاب؟ ثلاثة اثنين واحد ليتس جو.
1: الدنيا حلوة. نمشي عجرة.

0: انسى هكا قالت نانسي عجرم. الدنيا حلوه ايهاب يبان تبين انه ايهاب فايق. ايهاب جوابك الثاني خليتك وحدك كلمه بول انا ما تكلمتش المخرج غمسته وفهمني ما عاد ليكش خاطر بتعيطك ما حطش الموزيكا خرجت تصفق وحدك كلمه بول واعي باللحظه ولا لا؟
1: اللحظه خايبه
0: جواب صحيح مبروك ايهاب 1000 دينار من ميلودي. يلا إيهاب أقعد معنا. قبل هذا نسلمه على هندة. هندة كان عندك على شكور تحب تسلم؟ للأمانة سمعتك مرتين جاوبت أنت ولكن إيهاب كان أسرع برشا منك. كان عندك على شكور تحب تسلم؟
2: يا رفيق مش مشكل سلام مبروك عليه.
0: ممكن بنزار تبع فرد وقت لما هو كان أسرع بجزء وأجزاء من الثانية. كان عندك على شكون تحب تسلم يا هندة وحسعيد في المرات القادمة إن شاء الله؟
2: إن شاء الله نسلم عليكم الكل ويعطيكم الصحة ونسينا ونسلم على كل من يعرفني في بنزار.
0: ربي خليك نسلم عليك وعلى البنزرتية كل البلاد الجميلة جدا جدا جدا وناس مزيانين نسلم عليهم برشا في بنزرة. هند إن شاء الله في فرصة أخرى. إيهاب أنت ساحب الألف دينار ماذا تفعل صديقي الجرافيست؟ كيفاش يخمم الجرافيست؟ يخو الريسك ولا يحب أمور مضبوطة وعلمية؟
3: ليه أمور مضبوطة
0: علمية ماستر ستيل وكذا الريسك ما تاخذوش إيهاب غدوة تربح 2000 دينار إيهاب
3: يرحم والديك عشوي رفيق
0: لا ما عطيتكش فما بالغالط انت ربحت 1000 كان ترجع قدوة
4: وتعاود
0: تلعب وتربح تربح 2000 دينار.
3: اي ليه نعرف رفيق ليه ماني نتبع فيكم على الاخر هم هلي مرسي.
0: اي دوك ما ترجعش؟
3: ليه ما نرجعش ناخذ يوم 1000 فيه 1000 بركة.
0: مبروك عليك
1: مبروك.
0: يلا إيهاب سلام مبروكين عليك الألف دينار. كان عندك على شكون تحب تسلم صديقي؟
3: سلام على العائلة والناس الكل يعرفوني.
0: سلموا عليك احنا وعلى الجرافيست الكل أصدقائنا اللي في الاستماع ونقولوا لك شلة مبروك يا إيهاب. إيهاب من منوبة يخدم جرافيست عمره 32 سنة ربح معانا 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوان فهم.
5: ألعب معنا في ميلودي برشا هدية والكاش يستنيو فيك. كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر.
0: يلا سيدي الناس اللي تحب تلعب معنا كيما أصدقائنا على ميلودي وتربح الألف دينار ما تنجموا تعملوا كان تدخل على سيت تدخلوا على الميلودي ميلودي.ديوانافام.نت وإلا تعملوا إتوال 343 إتوال 343 إتوال واحد دياس تتقيد تجاوبوا على الأسئلة متاع الكويز. أنت حر تختار لغة عربية ولا فرنسية لميت أجوبة صحيحة نقاط يتم اختيارهم باش تشارك معنا في الرفماج. الربح مليون وينجم يزيد إذا كنت تربح وتقرر باش تواصل المشاركة في الرفماك. اختيار المتسابقين يتم عن طريق عدل المنفذ والمهم من هذا فما زاد ان ليا رابط للخروج من اللعبه باش ما يقعد شكل قسان يصير لكل اشهر اون فوا لعبت العبت شاركت ولا ما شاركتش خرجت في القرعه ما خرجتش يظهر لك باش تخرج باش تعمل ديزابوني وديزاكتيفي وتخرج من كل ليان هذاك فما ليان للخروج من اللعبه. ومبروك على صديقنا مره اخرى ايهاب اللي ربح 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان. جاء وقت الأخبار نعود بعد الأخبار. رفماك حتى للتسعة ونص.
5: رفماك. Publicité.

0: هذيك باش نوازنوا ليها لاكريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادور ودي روحك وزيد
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم تتسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد، نجامينا هي عاصمة أي دولة؟ زيادة
2: جامينا يظهر لي رفيق السيشي.
0: نجامينا
3: برازيل،
0: عاصمة البرازيل. ناصر،
4: بلاد في الأفريق ونعرفها ومشيت لها 200 مرة.
5: قال حد
0: ما يتكلم حد،
4: والله نعرفها يا رفيق، سافرت لها جي 5.
0: أمورك
2: صادق. أمورك سافرت لها جي باسبور وكان ربي معك.
0: وريني.
4: كامرون،
0: رامي،
5: مالي،
0: جيهان،
6: تشاد،
0: حاتم،
4: غالي توغو.
0: تشاد، جيهان، جواب صحيح. جامينا هي عاصمة تشاد. السؤال الثاني عربية.
7: تشاد بالكامشة.
0: تشاد بالكامشة. في العربية نقولوا نستعملوا ديما صيغة التشبيه ولا صيغة المقارنة باش للإدلالة على حاجة، ونقولوا فلان مثلا أدهى من الثعلب. الثعلب معروف بداها، ونقولوا فلان أدهى من الثعلب. كي باش نقولوا إنسان أبصر من ماذا؟ في العربية نستعملوا شنو كريفيرانس زياد؟ أبصر معناه يرى بالقدا، أكثر من أبصر من ماذا؟
2: من الحوت.
0: من الحوت.
2: الحوت يشوف بالقدا؟
0: وي.
3: هما الفرنسيس يقولوا روغاردو لانكس، معناتها أما أبصر من الصقر.
0: من الصقر.
4: صقر.
2: لا بدي صقر، نعرف متينيس عين الصقر يعملوا كل.
0: عين الصقر.
6: صقر.
7: صقر. النسر.
0: أربعة صقر، جواب صحيح. أبصر من الصقر، الجواب صحيح. نكملوا
2: نعملهم الكويس كيف شامتهم بعد الرحبة، اسألهم الأسئلة هذو.
0: نكملوا السؤال الموالي، نقعدوا في العربية. قلنا أبصر من الصقر، في العربية نقولوا
2: أي رفيق ما
0: أصفى من عين شنو؟
2: ميجوريتن.
0: أصفى من عين ماذا زياد؟
2: أصفى
0: أصفى من عين ريفيرانس،
2: من عين الجمل.
0: من عين الجمل. أوه. نقيب.
3: أصفى من عين زمزم،
6: حيوان هو.
0: وي. يلا
2: حيوان.
0: جيهان.
6: البقرة، الغزال، قول غزال.
4: غزال.
0: الغزال.
2: صور السمكة ذي.
0: السمكة.
7: الريم
0: اللي هو الغزال.
3: غزال.
2: يا عميق.
0: أجوبة خاطئة.
3: الجمل.
2: الضفدع.
0: ضفدع زيد.
2: صحيح؟
0: لا مش صحيح.
7: تمسيح.
3: الثعلب.
2: كان ناخذ انديس اسهل.
0: نعطيكم انديس.
3: هاي
0: حسين الجسمي، 6 الصبح.
2: كركدن. شو؟
0: 6 الصبح.
2: سردوك الديك.
0: جواب صحيح.
3: أصفى من عين الديك.
0: أصفى من عين الديك. ونختم بهذه في علاقة بالتشبيه، أحقدوا من ماذا؟ نقيبة.
3: أحقدوا من الذئب.
0: من الذئب. ناصر.
4: جمل.
0: رامي.
2: جمل.
6: جمل.
0: حاتم.
7: زرف.
0: زيد. أربع جمل، واحد ذيب، واحدة زرافة.
2: أو بلاتو متنوع بسم الله ما شاء الله. مش متفدش.
0: أحقدوا من الجمل، جواب صحيح. الرباعي لرف مقهور. يلا السؤال الموالي، في أي مدينة في أوروبا نجد المقر الرئيسي لمحكمة التحكيم الرياضية التاسة؟ في أنا مدينة مش بلاد، في أنا مدينة. يلا نقيب.
3: جنيف.
0: جنيف.
2: جنيف حتى أنا باش نخرج.
0: جيهان.
6: بروكسل.
0: ناصر.
4: جنيف.
2: جنيف.
0: حاتم.
7: نابولي.
2: مختلف هو ديما هكا
0: في نابولي دخل في
2: تلعب حاول فجعتوها غادي مافيا تلعب وكرتوش مش حطوا التاس غادي.
0: لا لا زعما هو قاعد يحب يخسر. فهمت اليوم ضد المايد ضد البطولة ضد الكاس.
4: لا مش هكاك هو زعما انت تجاوب هكاك انت
0: نجاوب. ماهيش جنيف الاولاد ديما نقولوها.
2: زوريخ.
3: باريس.
0: لا
2: بيرن.
3: تاس
2: ديما نقولوها. تاس. سويسرا.
0: سويسرا. الى
2: سيون.
0: نو
3: سويد.
2: والله نسيتها.
6: فانا بليد هي
2: سويسرا.
0: سويسرا.
6: سيغ في سويسرا.
3: بيرن. بيرن.
0: سا كومونس افيك لا لتر ال.
3: لوزان.
0: لوزان. رامي جواب صحيح.
3: محيط.
0: لوزان رامي الجواب صحيح اللي جاوب خاتم يعلق
2: شات جي بي تي كتبت له تاس ال اي او كتبت التاس تي ا اس ال اي او قال لي تا فراز ني با تري كلير ما فهمت جاوب
7: نزيس يا تاس
0: وانت كتبت هذا وجاوبك يلا سيدي السؤال الموالي زيدونا
2: يا بابا
0: في انا عام تلعبت اول مقابله بتاع ديربي بين الترجي والافريقي اول ديربي ديربي العاصمة يلا
3: في اي عام
0: هاي في اي عام زياد يلا
2: 1923
0: حاتم
7: 1819
0: دخلنا في الجنون
2: بل ما يتأسوا
7: هم تأسوا 1906
0: كيف ما زالوا ما تأسوش الزور
3: 1922
4: 1924
5: 56
0: معناه تأسوا 19 و20 لعبوا 56 انترو طار بيسنيش يعمل
5: تربوسات مغلقة
0: فوزي بزرتي حذر فيهم الزوز فيزيك وعند راهم
2: انا 23 قلت راه
0: 23 الاقرب والجواب الصحيح 1924 كان الموعد مع اول ديربي بين الاحمر والاصفر والاحمر والابيض الترجي الافريقي السؤال الموالي
7: الاربيتر منين وقتها؟
0: الله أعلم. بليش؟ ما فماش فار، يقول لي فماش زفارة.
3: فماش زفارة.
0: حتى زفارة ليه؟ بالعيال. بالعيال. يلا السؤال الموالي زيدونا.
2: أي باب.
0: علاش الفلامون روز لونه روز؟ ناصر ما يتكلم حد.
4: على خاطر دهنوه بالروز.
5: حلوة.
0: نقيب.
3: هو اسمه فلامون روز.
0: علاش لونه روز؟
3: خاطر اسمه فلامون روز.
0: ذاك اسمه ما هو عليش لونه
7: ترند وقت اللون
6: خارج موجة
0: خوني في كلام عمري ما نستعمله في اللون تاني
3: خسروا ترند
2: نعرف الريبونس
0: استعملت تليفون
2: ما استعملش تليفون ايميل حقي
0: جاك ايميل
2: على المتاح
0: بربي شنو الادريس ايميل متاعك
2: تحرير كرونيكور ديوان اف ام ات بوان نت جيميل
0: ات بوان نت جيميل هاك كرونيكور بلاش اسمك
2: لا قلق ما منكشفوش الهوية
0: مجهول رامي علاش
5: والله في بالي مربوطة بالغذاء التغذية متاعه ظهر ياكل كروفيت حاجة هكا ياكل حاجة معنى اللون هذاك
6: لي كروستازي هذوكم لي كروفيت يتولدوا بيض ولا غري ويبليهم من بعد غوز بالماكلة اللي ياكلوا
7: خاطر بنات هما
5: موصيف ستاند اب
0: عامل ستاند اب اليوم
3: تحبيح
0: اوكي خاطرهم بنات والروست راهم
7: فلامون بلو ما فلامون بلو
0: نحب نقعد معك يبدا يسمع فيهم كلثوم انا خنشوف شنو نجم يعطينا فلامون عرض معنا
2: ياكل بيتا كاروتين
0: هذيك السبب الاولاني والاساسي هو الماكله وبالاساس الكروفيت جيهان رامي جواب صحيح
3: برافو
7: مش الكروفيت الزكروفيس
5: صحيح الزكروفيس
0: ما قلت بنيت انت تلاف الجواب نتاعك السؤال الموالي نرجع للدربي من هو الهداف التاريخي للدربي ما بين الزوز فرق 3-2-1 وقداش مركع يلا الهداف التاريخي لدربي العاصمة
2: ما انت لعب في زوز فرق
0: أكثر واحد مركع في الدربيات
6: بيناتهم الزوز
0: أكثر واحد مركع في الدربيات
7: بيناتهم ادخل لدوز اكيب يا اسبيرونتيست
0: ينجم يكون يا من الترجي يا من الفريقي زياد شكون واي يلا
2: مايكل إيرامو
0: مايكل إيرامو
3: في التاريخ هكا ولا
0: عبر التاريخ نقيبة
3: يذول لي عبد الجبار مشوش
0: عبد الجبار مشوش جي هنا
6: زيد الجزيري
0: زيد
6: الجزيري كيف اللي
3: دخلوا روبلاسا
0: ميسيرش ما يبدل شيء ناس
4: بدي حسن بايو
0: حسن بايو حاتم
7: بياري 16 هدف
0: عنده شيء
5: والارقام
7: قلت لنا الارقام قديش
0: رامي
5: فوزي الرويسي
0: فوزي الرويسي الاجوبه صحيحه موجوده
2: عند الناصر
0: على اليوتيوب فما شكون سما صاحب الجواب الصحيح صديقنا خليل جقيريم هكا ان شاء الله ما نكونش غلط في اللقب.
5: خليل
0: اهداف بتسع اهداف من النادي الافريقي حسن بعيو جواب صحيح ناصر بدر
3: هاي ونصوره
0: حسن بعيو جواب صحيح. من بعد فما عبد الجبار مشوش وشاد لي العويني سبع اهداف الهادي بياري ست اهداف محمد صلاح جديدي وزهير الذوادي والعيادي الحمروني وطه ياسين الخنيسي خمسه اهداف الاجوبه صحيحه. نقعدوا في الدربيات شكون اكثر لاعب لعب دربيات ما بين الترجي والافريقي نقيب
3: طاهر شايبي
0: طاهر الشايبي زياد
5: زهير ذوادي
0: ناصر
4: زهير ذوادي
0: جهال
6: ذوادي
0: حاتم
7: علي بن نيجي
5: شربيتر
4: لا
5: أسامة سلام
0: ما تعرفش علي بن نيجي
5: لا ولا تخيل
0: شريت صغير علي بن نيجي لندي سنعطيكم أنا ستيفن جيرارد
5: بن يحيى وسام بن يحيى
0: جواب صحيح وسام بن يحيى عدد المقابلات لعب 31 ديربي طارق ذياب لعب 29 ديربي عتوقة سيد خصيصي وخالد بن يحيى 27 ديربي نبيل معلول 26 ديربي وشكري الواعر 24 ديربي هذا توب 5 نتاع الملاعبية اللي خذوا ديربيات
3: رفيق بقوسين عتوقة باش يحضر الديربي وخالد
0: منين معلوم
3: فيديو ما من الامارات قال انا جيت
0: باش
3: نحضر الدربي ولا
5: طلعش قديمه الفيديو
3: قال لا جديده من الامارات قال باش نحضر الدربي نتفرج
0: باه سبيع كي يشوف الملاعبيه اللي تقدم تكون حاضره صدق. ويكون هكا سبيكتاكل وسورتو كان الجواريت اللي تقدم هكا ما نعرفش انا شكري وعتوقه يعملوا فيديو يهبطوا الناس يعملوا قهوه يقولوا يا ولدي رانا اصحاب ورا بعد الكارير احنا نعملوا في قهوه ما فهمناش علاش اللي ساير الكل هالسعيد للزوز فرق ان شاء الله نمشيو للسؤال الموالي رامي زيدون حاضر
7: وي
0: جهان
6: حاضر ما نقترح عليك تخرج رامي خاطر ما عادش عندي وين نحط النقاط
3: شنو هذا
5: مش ناجح
0: ما هو ما يتكلم حد هذه معروفه يظهر لي
6: ريفليكسيون
0: دو ريفليكسيون على ماذا نطلق عباره صوت الصليل
6: السيوف
0: السيوف جهان سليني جواب صحيح
3: صليل السيوف
0: صليل السيوف نقطة جهان تعملي في إشارات مفهمتهم مزيان
5: لا ودي بتاع محبة
0: تعملي هكا أنت
5: لا
0: بعد حط يديك فوق راسك مع يحيى ما أكيد فهمت
5: لا
0: عملش تقص من يديك فوق راسك شنو
5: نعمل متكسر خويا الكبير
0: صحيح
5: لأني ما نجمش أخذلك في عينيك برشا قدر
0: من الهيبة
5: بارك الله
0: ولا ربي سامحك زياد وحبك في الله
5: حتى انا
0: السؤال الموالي رامي ستة جين خمسة حاتم اليوم زعما اختار يقعد في اللوج زعما
5: من فوق
0: هو سفر رمى متعمد سفر زعما يحب يشوف يحب يشوف الاولاد يلعبوا رامي جهان يتعدل جهان يفوز رامي البقيه شكرا على المشاركه
5: روحوا
0: ناصر ثلاثه نقاط زياد قداش زياد نقطة مقداد زوز مقداد وزياد وناصر رامي جهان السؤال يتعدل جهان يتفوز رامي نعطيكم عملية حسابية ولا لا نرجع للأمثلة العربية نقولوا أخف من
5: الريشة
0: ديما حيوانات
5: حيوانات أخف من العصفور حتى النملة به
6: جرادة
0: الجرادة زوز غلطين نعطي محاولة أخرى
5: فراشة
0: جهن
6: فراشة
0: جواب صحيح أخف من الفراشة نقطة جهن نقطة رامي حافظ على الأسبقية ويفوز مبروك رامي الفراتية
3: كل عليك
0: ألف إزرامي الفوراتي. سلموا على كل الأصدقاء اللي في الاستماع، صديقتنا سيرين أخواجة، معز المنوبي، حبيب بن سالح، فدوى دالي، رقية، ملكة، نجاة، كل الأصدقاء دمتم أوفياء. تسليم في الاستماع كالعادة، صديقتنا سلموا عليها در وائل وداد الدريدي، كل الأصدقاء شكرا تفاعلية. هشام المحب رقم واحد للرف ماكس الواتسولي جسمي إيمان، مرسي على المساجات وعلى التفاعلات. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. شكرا أهربي بشجي جعفر غايب، شكرا حاتم، شكرا جيهان النقيب، زياد الناصر ورامي ريمخبي في الأعداد، جيهان في الأعداد، حسابي يحيى في الإخراج الرقمي، عزيز في الإخراج. شكرا على التفاعلات، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهبطوا اليوم نشوفوا بورصة العليل نستعمل غدوة، نعطيكم الرابور ديتاي، الرابور غدوة ديتاي
8: جي معكم
0: ثلاثي بشياب ذات معنا حتى بلاد
8: جي معكم
0: بالحق
6: كمل ربي غدوة قولونا معمل عليكم
0: غدوة نعطيكم أسعار البورصة
2: الخبير بشياب
0: الخبير هذا
8: هاو
0: القشارة حذاري
2: الرفقات لو عنده طعم مع العلوش يهتي الفزدق بشياب مش ماكر إذا شيء الفزدق نمشي حشيكم للقرد كله بالجيب الصحة
0: وأمور علمية. يلا كانت هذه حلقة اليوم، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان ديما في الرف ماك من 7 إلى 9:30. نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: رافماغ رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

صوتكم تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان اف ام موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيف العاده يجيكم الاثنين والجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح على موجات الديوان كيف العاده يمنسى كوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الاخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي انطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا تعجزه المسألة ولا تنقص من خزائنه الهبات نسألك بأسرار سورة الواقعة وبحق قولك وطلح منضود وظل ممدود أن تمدنا برزق واسع حلال طيب لا ينقطع أبدا وأن تبارك لنا فيه اللهم وبحق ماء مسكوب صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشتنا كدا ونجنا من شبح الفقر وذل الدين وقهر الحاجة للناس اللهم اجعل أيدينا عليا بالإنفاق ولا تجعلها سفلى بالاستبطاء وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا يغنينا عمن سواك اللهم يا رب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلقوا بموسيقتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
0: صباح الخير تونس صباح الخير على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

رجعنا لكم من جديد 6:17 دقيقة. مرحبا بكل أصدقائنا وين ما كنتوا. صباح الخيرات. باش نقول لكم صباح النشاط يا جماعة. اليوم صبحت في حالة ما نعرفش علاش الغالب هذيك هي ديما نتقاسم معاكم اللي موجودة. دونك محتاجة الانرجي من عندكم انتم. ما ديما نعطيكم الانرجي اليوم ما محتاجتها. كان عطيتها لكم على امتداد السيزون الكل. رجعوها لي اليوم. محليكم ومحلى طلتكم في كل صبحية. حبيت نقولكم حتى كان ما تمتعتوش بصباح الخير تونس, حبيت نقولكم زيدا الويكاند معاكم في ويكاند على الكيف كيف العادة في تعويض للزميلة عفاف الغربي. دونك سبت وحد معاكم تحلوا الفريجيدير تلقاوني إن شاء الله بقدرة ربي. مانيش باش نبعد عليكم. دونك ميساش نحسبوها بوز صغيرة الإيمان نهير اليوم. كيفاش باش يكون طقسنا تتسويت في الميتيو؟ ميتيو ترتفع درجات الحرارة اليوم جمعة 8 مايو 2026 بشكل نسبي, وين تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل, وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات, وتوصل 37 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون عابرة على كامل البلاد, تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية, ويكون البحر مضطرب. أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع مضي 3:38 دقيقة, الظهر نص النهار و23 دقيقة, صلاة العصر مع 4:04 دقائق, صلاة المغرب مع 7:16 دقيقة, وصلاة العشاء مع 8:55 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو بالمتيو نمشيو للمقترحات امتاعنا ونحكيو اليوم على كتاب اسمه قوة الهرمونات, اللي هو من الكتب العلمية الحديثة اللي تشرح كيفاش تنجم الهرمونات تتحكم في كل تفاصيل حياتنا اليومية من المزاج للوزن حتى للسلوك. يقدم الكتاب رؤية مبسطة ولكن دقيقة حول دور المواد الكيميائية هذه اللي تخدم كقادة أوركسترا داخل الجسم متاعنا, وين نتنسق ما بين مختلف الأعضاء والوظائف الحيوية. يركز الكتاب على فكرة أساسية, مفايدها أنه الهرمونات ما هيش مجرد عناصر بيولوجية معزولة, ولكن نظام متكامل يأثر في الشخصية, القرارات وحتى طريقة التفكير متاعنا. كما يتناول الكتاب العلاقة المعقدة ما بين الهرمونات والسلوك الغذائي, ويوضح أنه الإحساس بالجوع والشبع ما يعتمدش فقط على الإرادة, ولكن أيضا على توازن دقيق بين الهرمونات كما الأنسولين. ويبين أنه نمط الحياة الحديث يتميز بوفرة الطعام وقلة الحركة اللي يتعارض مع آليات بيولوجية قديمة, مما يفسر ارتفاع معدلات السمنة عالميا. من الجوانب المهمة أيضا اللي ناقشها الكتاب هو دور الهرمونات في الانجذاب, اللي هي ما هيش مربوطة فقط بالعوامل الاجتماعية بشكل عام. الكتاب يلخص أنه فهم الهرمونات هو مفتاح لفهم الإنسان نفسه, سواء من حيث الصحة أو السلوك أو حتى العلاقات. اختلال بسيط في النظام هذية ممكن يؤدي لاضطرابات النوم, المزاج, المناعة, بينما التوازن الهرموني ممكن يحسن جودة الحياة بشكل كبير. الكتاب يقدم لنا رسالة واضحة تقول مانيش احنا اللي نتحكم في أجسادنا بشكل كامل كما نعتقده, ولكن فما شبكة من الهرمونات اللي قاعدة تعمل بصمت وتأثر على كل قرار وشعور نعيشوها يوميا. هذه الكتاب متاعنا لليوم قوة الهرمونات, اللي يحب يفهم ساعات اللي تخوب العدم التوازن اللي يحس بيه في بعض الأوقات من غير ما يفهم شنية, ما فهمش أحداث اللي تقلق, ما فهمش حاجة اللي ممكن تنجم تأثر عليه, ولكن يحس روحه البدن متاعه ديزيكيليبري. دونك تنجموا تطلعوا على الكتاب هذي باش تفهموا الميكانيزم متاع البدن متاعكم. 6:21 دقيقة نكملوا معكم بالموسيقى الذي ونفهم صوتكم. صباح الخير تونس. صباح الخير.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: عوينا سحارة واي واي هذية أصل الزين محمد الجاموسي وصلنا لستة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل الأصدقاء, شكرا على رسائلكم الجميلة, شكرا على مساجات الدعم, على كل كلمتين اللي قلتها والله العظيم محليكم ومعزكم ومحلى الكلام اللي وصلني أكاو هذيك هي كل نهار وقسمه كما يقولوا, ولكن على خطركم ديما نكونوا في أحسن الأحوال ونحاولوا إن عديولكم المعلومة اللي تفيدكم واللي تعاونكم واللي تحاول هكا تعطيكم طاقة مزيانة تبدأوا بها نهاركم. خلينا تودسويت نمشي الشات ماتان.
1: شات ماتان,
0: دراسة جديدة تهم خاصة النساء, ونحكيه على دراسة متعلقة بالتنظيف المنزلي اللي يحمل آثار سلبية غير متوقعة على الجهاز التنفسي. دراسة نشرت مؤخرا في جامعة في النرويج, تم تتبع أكثر من 6000 شخص على امتداد 20 سنة, وتبين أنه الاستخدام المنتظم للمنظفات الكيميائية خصوصا البخاخات يرتبط بتراجع تدريجي في وظائف الرئة. والأمر اللافت أنه التراجع هذا يعادل في بعض الحالات تأثير تدخين حوالي 20 سيجارة يوميا, اللي هو رقم صادم يعكس خطورة التعرض المستمر للمواد هذه. تفسر الدراسة أنه النتائج أنه المنظفات تحتوي على مواد مطايرة كما الكلور اللي تتحول إلى جزئيات دقيقة وقت اللي نرشوها, تدخل مباشرة للشعب الهوائية وتتسبب في تهيج مزمن مع مرور الوقت. التهيج هذا ممكن يؤدي لالتهابات متكررة, ضعف في القدرة التنفسية, وساعات حتى زيادة في خطر الإصابة أمراض كيما الرب والانسداد الرئوي المزمن. بسم الله عليكم الكل. أظهرت النتائج أنه النساء أكثر تأثرا مش بسبب اختلاف بيولوجي فقط, ولكن غالبا هما اللي يقوموا بأعمال التنظيف بشكل متكرر, سواء في المنزل سواء حتى في الخدمة وقت اللي ساعات تلقى روحها كسوة تنظف الاسباس اللي هي موجودة فيه, ولا تستعمل بخاخات معينة خطر عندها أليرجي بتاتر من الغبرة, ولكن راهو هاك البخاخات هذيك تنجم تأثر بالسلب. أيضا بعض الدراسات الأخرى قالت إنه الخطر هذي راهو ما يظهرش بشكل فوري, ساعات ممكن تتقلق حريق معين هكا في اللحظة هذيك هكا تتنفس بالسيف, ولكن نراه الخطر هذية ممكن يتراكم ببطء على مدى سنوات, مما يخلي برشا ناس ما يربطوش بين التنظيف اليومي وبين تدهور صحتهم التنفسية. هذك علاش يوصيوا الخبراء باتخاذ الاحتياطات البسيطة ولكنها فعالة, كما أنه نقلوا من استخدام البخاخات الكيميائية, نحاولوا نبدلوها بمواد طبيعية كما الخل, القارس, البيكربونات متاع الصوديوم, إضافة إلى الحرص على تهوئة المكان جيدا وقت التنظيف. ينصح أيضا بارتداء الكمامات حتى ليغونز, هذا مهمين برشا وقت استخدام المواد القوية هذه, واختيار منتجات أقل احتواء على المواد المهيجة. في النهاية النظافة ضرورية, ولكن الوعي بطريقة التنظيف هو اللي يصنع الفارق ما بين رئة صحية وأخرى ممكن تتأثر بصمت مع مرور الوقت. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان,
0: دراسة الحقيقة خطيرة ويزمنا نركزوا فيها بالقدي, خاصة نساء اللي مؤسسين بنظافة, نعرفوا كالإحساس هذك أكلي كل يوم لازمك تعدي كالخيشة, كل يوم لازمك تعدي على الغبرة, ونعرف كالإحساس بالذنب وقت اللي تحس حاجة مش في بلاصتها ولا إنك ما نظفتش كيف العادة. ولكن مهم جدا إنه نعرفوا نحميو رواحنا ونعرفوا نحميو صحتنا, خاصة إنه التأثيرات متاع المواد هذية راهي تظهر على المدى الطويل. إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ربي يحميكم وصحتكم ديما هي رأس المال. 36 دقيقة نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: صباح الخير تونس, صباح الخير.
2: صباح هو رفمك, ورفمك هو صباح
1: رفمك
3: رفمك مثل الجمعة مساء.
2: 7 ل 9 ونص. خلي صبحك كول، خلي صبحك

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل. صديقنا معز منوبي يقول لي أمونة سيس علينا قلوبنا ضعيفة مش متاع سلين جوع على الصباح. تحيتنا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان فام، ايضا كل الاصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا على الاف ام، يسمعوا فينا على ستريمينغ ديون اف ام فونيت، اللي يتفاعلوا ايضا على الباج فيسبوك. دمتم ودامت ضحكتكم يا رب. خلينا نمشيو تسويت لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحه اليوم،
1: نصيحه اليوم ايش تقول؟ تقول لك بالغ في ساعاتك كيما تحب، وما تعتذرش على ضحكاتك العاليه، وما تخبيش فرحتك خاطرك خايف ممكن من عينين ما تعرفش حكايتك. الحياة ما تتقاسش بلحظاتها الظاهرة فقط، ولكن بالمعارك الصامتة اللي عشتها وحدك، بالليالي اللي قاومت فيها الانكسار، بالأيام اللي ضحكت فيها رغم ثقل الألم. حتى حد ما يعرف قديش من مرة زعمة طحت ولكن اتمسكت، قديش من مرة قلت أنا لباس، وأنت في أشد الحاجة أنه تلقى شكون يسمعك ويفهمك. السعادة مش رفاهية ولكن شجاعة، شجاعة أنك تختار النور رغم كل الحاجات اللي تعديت بها، أنك تصنع لروحك لحظات خفيفة وسط عالم ثقيل، أنك ما تسمح لحتى حد أنه يقلل في حقك في الفرح، وما تبررش سعادتك لحتى واحد خاطر ما عشتش حياة سهلة، وما كانش عندك رفاهية انه يكون طريقك مفروش بالراحة. ممكن البعض يشوفك اليوم تضحك فيظن انه اللي تعديت بيها سهل وانه كل حاجة وصلت لها كانت بسهولة، ولكن ما يشوفش هك النسخة اللي فيك وانت كنت تقاتل في الخفاء. ما فما حتى حد سمع صوتك وقت اللي كنت تحاول النجاة من نفسك ومن الظروف. هذاك علاش وقت اللي تفرح أفرح بعمق، كأنك تعوض كل اللي فات، كأنك تقول للدنيا أي نعم أنت غلبتني مرات ولكن ما زلت هنا، ما زلت واقف ونقاوم. السعادة مش ضعف، مش إنكار للألم، ولكن هي إعلان انتصار صغير بعد كل هزيمة. بالغوا فيها كما شئتم، أزرعوها في أيامكم، اتمسكوا بها كأنها حق مكتسب، لأنه اللي عرف التعب الحقيقي يستحق الفرح الحقيقي. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: ربي فرح قلوبكم باللي تتمنوه الناس الكل. نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس على ديوان فام صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: عالبال يا عيني حبك. هذه سميرة سعيد توصلنا ل 56 دقيقة ونوصلوا لنهاية موعدنا. مصباح الخير تونس لليوم. ميرسي عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. كما قلت لكم ملتقانا إن شاء الله يكون في الويكاند في تعويض للزميل عفيف الغربي في برنامج ويكاند على الكيف. وما بقى لي كان نقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: آن افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة عادي وانا افهم. صباح الخير. عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري، كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. الاتحاد الأوروبي يطلق منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه بتونس. وسفير الاتحاد الأوروبي يفيد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في البلاد تبلغ 1.35 مليار أورو، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 3500 مؤسسة أوروبية في البلاد بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 480 ألف موطن شغل. وزارة التجهيز تعلن الانتهاء من إنجاز حقل التجارب الثاني للتشوير الأفقي على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بمشاركة أكثر من 15 شركة من تونس والجزائر وليبيا مختصة في صناعة الدهن والحبيبات الزجاجية، إلى جانب مقاولات التشوير الأفقي ومركز تجارب وتقنيات البناء والمركز التقني للكيمياء وخبراء في التشوير الأفقي. وفد من خبراء البنك الدولي يختتم اليوم مهمة يؤديها إلى تونس منذ 4 مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة تعلن في وقت مبكر من صباح اليوم أن الدفاعات الجوية للبلاد تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وكانت الإمارات قد تعرضت الاثنين والثلاثاء لهجمات نسبتها أيضا لطهران، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بهجوم على منطقة نفطية في إمارة الفجيرة، وحظيت بإدانات عربية ودولية. روسيا تعلن وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 2 يوم لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، في حين يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة، تزامنا مع دعوة موسكو الدبلوماسيين إلى مغادرة كييف وتحذير الأخير حلفاء روسيا من حضور عرض النصر. الولايات المتحدة الأمريكية تحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، فيما رجح دبلوماسيون استخدام الصين وروسيا حق الفيتو ضد مشروع هذا القرار. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق رفماق. أجمل تحيات باهرة عوجي ومكم سعيد.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
0: رفماك
3: رفماك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: سامح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 8 ماي 2026، جمعة مباركة على الجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء. إن شاء الله نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب. فقرات العادة في الانتظار، زعما شكون بعد شوية التراند، الأخبار، الكويز، نلعب على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام، وبقية الفقرات كالعادة نمر عليهم تباعا تلة الساعتين. سلموا عليكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصد ربي، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله ربي يفتح عليكم ويفتح على الجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب البرنس، يقود الفريق لوغرا زياد المكي. زيدور صباح النور،
1: أهلا بك رفيق، رحب بك ورحب بالناس الكل. يا خويا امبارح وصلت لي الاخبار نتاعكم انت والناصر في الرحبه، والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر اهبل وشيخوك يا خويا، خلطت عليكم يا خويا اجواء عالميه. قالوا لي الورديه تقل،
0: ناصر شريت له كاسكروت مرقيس، قلت له وريه
1: يقعد على الكرسي كول. انا اخترت معاه الناصر عن كتفل صغير يا رفيق، نحب هذا الحب هذا، حتى في الرحبه انا كنت نحب هذا الحب هذا. ادخل ورفيق يعمل ريونيو معاهم غادي يا خويا. مبروك للناس الكل، ما زلت انت وانا تو ان شاء الله، ان شاء الله انت عاد تودنا بحاجه مزيانه. وبربي احكي رفيقتي صدق
0: ما تقول قشار، ان شاء الله تكون حاجه مزيانه.
1: نعرفوك رفيق، سلعتك هبطت وتبيعت، شوفنا السلعه اللي تعرفها الزبالة. وبربي احكي رفيق، انا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد، قداش تحب تربح في العالم.
0: بالعكس بافري اسوي رخيصه،
1: حرام عليك،
2: اشترى بيبيعوا بخساره،
1: خذ العبيد تبعتي كلهم يا ودي شنية هذا، خذ العبيد تبعتهم كلهم ابعت الرفيق. انا ما يصدقونيش كي نقول، فهم الرفيق مصداقيته اكثر، معناتها صار ما اكثر. يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك،
0: ان شاء الله نهارك مبروك،
1: ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين. نحكيو بعد شوي على تجربه الرحبه، نحكيو شوي على الاسوام، نحكيو على ما زالت ما تعبيتش الرحابي الكل، ما زالوا 3 جمعات، ولكن بعض الاماكن للامانه انا كل عام نحكي، وانت كنت ديما تتهمني يا انت مع اللي يبيعوا كذا، اول عام بالحق معناها نحس انه كي تقال كلمه حرام بعض الاسوام المقترحه في بقعتها فتنا الجشع، معناها فتنا بالحق في بعض الاماكن للامانه، بعض الاماكن لا مش ما نتكلمش خاطر نحرمش البيعان على بعض البلايص يبدا فيهم واحد باهي يبيع فلاح ولا كذا، اما للامانه فما ناس معناها ما تصدقش الاسوام اللي اللي اللي معناها نحكي على علوش يسوى 1.5 مليون، يقول لك 2.6 مليون بر انت يطلع اهبط بيع اشتري كذا. فما ناس مالوريزمو ما تفهمش، ديما نخزن راكي المراه اللي جايه مع ولدها وحدها تلقى ما عندهاش راجل، مطلقه راجلها متوفي كذا، ذاك اللي تقول حرام معناها تفر اربح وصحه وبشفاء وكذا، ولكن مش للدرجه اللي شفتها انا البارح. اتمنى انه تتعدل الامور في قادم الايام. 3 جمعات قبل العيد ديما ما يشري في راس، كيما ينجم يزيد كيما ينجم ينقص، ولكن بالحق نخافوا ربي شويه في الناس، خلي العباد نجم تعيد. بعض الاماكن هاني قلت مش الكل، ولكن سيسر رواحنا شويه تربح في العلوش 1.2 مليون وانت ماكش فلاح، معناه ما خدم عليه حتى شيء، جوست تشريه وتهبط تبيعه ما قالش به ربي. حضره النقيب صباح الانوار، كيف حالك؟
3: صباح الانوار وشقائق النعمان. البارح سبت امطر، خرجت فريمون امطر رفيق، بلوزون ودنيا واحد وكل
0: بلوزون
3: اي امطر في الليل، خرجت تشرب قهوه مع الاصحاب والاحباب وكذا.
0: في الليل تخرج تعمل قهوه نقيب؟
3: اي نخرج، اي
0: خلي داركم وعائلتك تخرج،
3: عليه خلي دارنا يا اخي، وما في جسم في قهوه عليه،
0: معناها تخلي مرتك مسكينه تسهر وحدها وتخرج تعمل قهوه.
3: اي ما ساعات هي يهز النوم وكذا، انا احب زاد
1: يحب الحركيه
3: نخرج نلقى الاولاد وكذا والكوره والحكايات والدنيا، فهمني. تحيه لخونا سفيان سياله، بصراحه صفاق تحذيرات كبيره ياسر، الرجل لدي يخدم في خدمه كبيره والله العظيم، تحذيرات المهرجانات ان شاء الله بدينا نحذروا ودفعنا الدوسيات نتاعنا. كذلك فما دار الاوبرا هذا في مدينه الثقافه طلبت سناء عروض كبيره على مستوى فنانين توانسه، قاعدين نقدموا في الملفات نتاعنا، ربي وفقنا جميع اللي ما فيه الخير يا رب.
0: بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله سيف زاخر بالعروض والنجاحات والحضور الجماهيري. جهاد السليلي، جهاد صباح الانوار،
4: شحبيكم لي غاف ماكور، ان شاء الله تكونوا بخير، طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل. اما قعدت نتسائل البارح على كاس العالم اللي مازالوا يظهر لي تقريبا شهر لو 11 يبدا لو 11 جوان، أما الوتلة اللي في أمريكا قاعدة تتشكل اللي ما فماش حجوزات يظل حد ما هو ماشي والظروف الكل نعرفوها إما في علاقة بكرة القدم بالغلاء
0: بالفيزا
4: ولا والصعوبات اللي حطتها سفارات أمريكا في البلدين. دونك الحقيقة مانيش عارفة كيفاش يتعدى كأس العالم هذية.
0: هو من ناحية التوقيت ديجا مشكلة كي تشوف روح قديش يزمك تسبع تفرش في الماتشوات والمنتخب بلادك باش تقوملو أما بعد لما تشوك الأخرين باش تكون حاجة متعبة جدا جدا إلى جانب مشكلة الحضور الجماهيري والفيزا وغيره والناس الكل تنتظر شو باش يجرى في كأس العالم. هذه همنا منتخبنا إن شاء الله يا رب يكون مونديال العبور ملك العلالة شالبارح روح معلوش وانتهى بالنسبة لنسونا نقرو بدوي صباح النور.
1: أهلا بيك أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد أيام مثل مع توانسة وين موجودين كل إن شاء الله جمعة مباركة على توانسة كل. يا رفيق بالحق أنا البارح خش علي وليد صغير بالحق راهو البارح اشتريت العلوش ودفعت فيه العربون وبعد السيد العلوش الآخر اللي كنا نسومه فيه ونشريه ما حبش يبيعوا جاء العلوش جاء عمل لنا دي في لي قدام
0: لكتب تعفيلة مولا حكيتها لكم مكبيلة لذي السومه غالي شوية ما تفهمنيش معاه شفنا علوش آخر ما شاء الله محلي ناصر عطاه لكونت فيه والله كتبدا الحاجة كاتبة علوش

0: اذا يراك دمعتك ما عينك ما تدمعش ماشي لك
1: العلوش كوت فودر والله العظيم كوت فودر انا الراي يلزمني كوت فودر ماني اي بقى رجعنا خذينا العلوش تهز الناس العلوش باش تفهموا الناس قداش كوت فودر في العلوش طلبني سبعة نسيت المشكله جمله انا ونحكي قال لي رفيق ريت محلاك يمجس قلت له بدوي برا ما ينفعش
2: والله مبروك اول حاجه والله حبيت نقول ان شاء الله يا رب تواسى كل يعيد ويا رب ان شاء الله الناس كل تعيد فرحانه وان شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب الناس كل وان شاء الله يا رب يحفظ الناس كل والله بالحق انا واحد من الناس اللي نكون فرحان اللي نجم يعاون انسان باش ينجم يعيد ما يبخلش على خاطر فرحه العيد للصغيرات راهي ما فماش معاز منها وربي يفضلكم الناس كل
1: امين يا ربي ربي يفضلكم ويفضل الجميع وعندنا باش يجي للرحبه طلبناه البارح ما هسه على التليفون بالحسب النور
3: بونجور بونجور بونجور الناس الكل البارح انا يوم طبي انا ولي تخصص مره في ثلاثة اشهر نهار تعم في تشيك اب تاعك تمشي لاناليز وكل واحد معناها
1: سبيا
3: بو انا يلزمني نعمل
1: عيشه نتاع كريستيانو والفيزيك بتاع كريستيانو
3: والله يا رفيق نلعب ونحن اما معناه بالحق نصيحه للشباب انا ما عملت سبور برشا وانا صغير هذاك لقيته في كوبري معناه حتى انا من بعد تصيبت بالحق لقيته في كوبري تو جي با دو مال نقول لك ناصر معناه ان نعمل مارش بساعه ما تقلقنيش
1: معناه نعمل تورناج خمس ساعات ما يقلقكش
3: لا تورناج يا ولدي عملت نحكي لهم كيفاش عملت مش لازم سينو رفيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون على اللوشي تعود تتفاهم على الفلاحه بالحق ابليكاسيون
0: ولا اعمل برنامج كيما ذا فويس يدخل على اللوش ومن بعبيته انت تدول ولا
3: بالحق
0: في العباد تتبعك وتقول ما العلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكره حلوه يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
3: بالمواصفات معناها واحد بيحب يشري يقول انا البيدجي نتاعي طا تحبوا هكا تحبوا هكا سردي كل شيء تالغوريتم يخلط الرحله واللي في رزاد النص شدوا من القضيه في دي ماكس وغنيه تيتانيك
1: يلا ربي يجيب في الشباب ان شاء الله لوكرا رامي الفوراتي رامي بونجور
4: نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام والله فرحت الخويا الناصر من اللي دخلنا هو جاء اول واحد يحكي لنا الناس الكل اول واحد يدخل الباب يقول شريت علوش فاضل نشوف التصويره
3: يمكن عقله برك يمكن علوش حتى الناصر يتفرج في الرحمن
1: لو
4: خويا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نهايرين على الديربي كان الديربي بتاعنا احنا سخون الكلاسيكو في اسبانيا اسخن واسخن
0: يا ربوني
4: على فالفيردي وتشواميني يمكن ما يكبروش خاطر عطاه بوني البارح دوخه قال لك خرج
1: والعرك على دو سيونس معناها يتعاركوا البارح العشيه وغدوه صباح
4: جاي يطلب صباح تشواميني قال له ليه ما نحبش نتسامحوا يا اخي عطاه بوني الامور معكره برشا غاديك يمكن تتمد الجينيراسيون كامله فما كلمات تو على تبديل كل شيء وفما فيديو اخرى زاد هبطت ماي الفضايح تجي مع بعضها بيلينغهام يشكر في هالاند على مبابي يحكي لتشواميني قالوا راهو هالاند شخصيته باهيه قالوا شنو دخلنا احنا قالوا خير من الطفل نتاعكم خير من يور بوي قالوا شكون قالوا على مبابي معناها الامور متشنجه ربي قدر الخير واحنا محبي ريال مدريد فرحانين برشا بالجو نعمه من عند ربي
1: مورينو صحيح الهبط هذاك باش تحكيوا فيه بعد شويه العشره الشروط اللي حطهم
4: والله ما نعرفش هو كلمات يقولوا من الاخر ما
1: مورينو في برشا مواقع اخباريه وهبطهم حتى صديقنا عصام الشوالي اللي سلموا عليه نحكيوا فيه بعد شويه شروط مورينو للقدوم لريال مدريد نحكيوا على الديربي نحكيوا على ديربي العاصمه نهار لحد ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه ترجي الافريقي تقريبا نهائي البطوله الناس الكل تنتظر شنو ماتش مزيان في برشا كوره وفي برشا روح رياضيه وفي برشا بونتوات وحس سعيد للزوز فرق والافضل يكون المنتصر البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابينغ
5: زابينغ
4: احنا توا يا عزيزي المستمع بصفتنا ايامات قبل الديربي ماذا بينا نكتشفوا بعضنا شوي اي خاصة زيد كيفاش يعمل كيفاش يعيش المباراة احكي لنا زيدون
0: بكري يعني ديما بكري
1: تخرج من المود كي تبدا تفرش وتروح هكا معنا ديسيزيون
0: لا ما ديما متخبي
1: بالحق
0: نخاف يا خويا كي يصوروا سبحان الله
1: يصورك
0: حتى واحد خاطر ما ساعة نقول لك لا معناتها
1: شبيك كلام شنو؟
0: لا معناتها نقول تبا لك اما نحترم والله نحترم
1: معناها وصلت مرة قلت شبيك يا جول ولا هكا
0: ما هذا
4: الله الله لا ويعطينا اكزامبل معين زاد نحبوا نحكيوا عليه زاد كان تبدا هجمه وكذا واحد والامور ما مشيتش عطيني ترى
0: طب لك ولا ما هذا بالعجي يراوني العباد انا يراوني العباد
1: مثلا اخر مره دانو ضيع قتله لماذا

0: اهلا بالمعلم.
1: يا حسرتي عليه هيك الفرصه.
2: اما هذا لا يمنع يا عزيزي المستمع الي زياد بسم الله ما شاء الله عمر وبالعمر لا يصدق رفيق علاش ما نعرفش.
1: ساعات احنا نقولوا هكا وبعد نقولوا عكس. نذكر روحي انا مثلا في اللونجلي حتى للسانكيام اني جيتي نول معناها نجيب 2-3 وبالفوسكا قريت سيزيام وباك اتود اونجلي جبت 6.75 بالحق نحكي
0: بلا ماركة بربي شكون جد هذي
1: والله حاني اقسمت قلت والله
0: بابا ملا مبابي
3: سيتي
0: افيكاس تطلع 16. اسمع شو انا عندي لوجيك ما نعدي لك شو ما يعدي لك
4: وكي
0: شو فيك انا ما عندي عندي لوجيك نمشي بيه من الجامعة عندي كلمة هكا في اللون اي احلف معناتها اما من 2 تنقز 16
5: 14 بونتو
0: 14 بونتو يعني من رابطه المحترفه الهوات المحترفه الاولى ولا ترى مع الشامبيون اريتون رفيق
5: انا مش ليتيود اسمع لي ستاج رفيق
2: لا وحتى كي قلنا له يا زياد يهديك يجي يقعد لهنا مع زياد كمل يخدم اختنا من روتريت قال لك لا
1: تحب تخو بكري ولا تكمل معايا كي الحاج
0: لا لا لا نحب بكري 50-45 به
1: بلها
0: لا شو نكمل معاك مش نموت لا لا
1: طبعا معايا للسبعين
0: نحب اما انا ما نحبش رفيق
1: الجملة
0: سرتو توا اللي راه فيها
5: الجمعة الجاية
0: مراش روحي معاك عم الجاية عم الجاية ما نحبش روحي معاك
2: هكا هاو خوي فرحان بروحك هكا عملت كل شيء هيتحمل مسؤوليتك هيك يدور عليك الراف هكا يصير فيك
1: ننسي عجرة ما الدنيا حلوة إيهاب يبان تبين أنه إيهاب
5: في
1: إيهاب جوابك
0: الثاني أحلى إيهاب
1: خليتك وحدك المهب كلمه بول
3: شو
1: الصدمة انا ما تكلمتش المخرج غمزته وفهمني ما عاد ليكش خاطر بتعيطك ما حدش الموزيكا خرجت تصفق وحده كلمه بول واعي باللحظه ولا لا
0: اللحظه خايبه برضه
2: يمين تاع الاحراج يمين تاع كميه الاحراج الله تصلي على النبي روعه شيء حش شو قولك والله غالب قدر الله وما شاء فعل
6: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
7: زابينج
1: تحيه للكرو رامي الفوراتي انطلقت الرحله فاصل صغير وموعدكم يكون بعد شويه مع التراند والاخبار اقعدوا معنا ما تبعدوش
7: راف ماج Publicité.

0: تتكلم مع العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لندن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالوي في مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهربا مع مصرف الزيتونة. وصل بالكهربا اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة. تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهربا ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة. إن أمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM صوتكم.
4: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
6: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. شوية عملية إحمائية وتسويت زعما شكون.
4: زعما شكون
6: مواليد 800 1970. أنا رجل.
7: أنت رجل. سبعين كوارج ملا
6: من جنب. فما حتى فنان تولد في 70؟
7: لا لا
6: معروفة كوارج.
8: كوليكسيون ذيك
6: كوارج. لا كوارج ملا
7: كل جيتور كل جيتور.
9: تونسي
6: ليس بتونسي. نقيب.
10: عربي
6: ليس بعربي.
8: أوروبي.
6: أوروبي. أولمبياد 1992 في برشلونة. هذه الأولمبياد
7: كانت 92 برشلونة.
6: برشلونة أولمبياد برشلونة 92.
8: قلنا كوارجي رفيق.
6: قلنا كوارجي.
8: كوارجي يلعب في إسبانيا.
6: لعب في إسبانيا. شو معنى يلعب في إسبانيا؟
8: لعب في برشلونة.
6: لعب في إسبانيا. أعطيني سؤال.
8: لعب في برشلونة.
6: لعب في برشلونة. لعب في برشلونة. إيه؟
8: لعب في برشلونة. عنده خذيبة لوندور.
6: لا روما.
7: روما. حارس مم حارس مرمى.
10: حارس
7: مم.
10: حارس مم.
6: أي مم. أي.
10: شو دوس.
6: ناصر عمر فيراني خيط الخيط. هذي فريق يحب بعضه.
7: اللحمة. قوتنا في الحنية اللي بس. حارس مرمى.
6: باه دونك هذا بابا وهذا ماما. حارس ماما مش حارس
9: يعني. ولا مدرب.
6: وي تخلى عن التدريب.
7: عام 70.
6: يلا نقيب.
10: شارك في نهائيات معناها.
6: لا لا ديما من الاول.
8: ديما رفيق يدرب تو في البي جي.
6: جواب صحيح. زياد المكي لويس انريكي. كيفاش عرفتوا زياد؟
8: بالله لا تفرجت في التليفون.
6: كيفاش
8: خاطر قلت برشلونة اولمبياد 92 ما عندوش كرة ذهبية وتخلى عالم التدريب. روما ما عنديش عليها فكرة. والله هكا قلت لك والله.
6: وبيف.
8: والله أقسم بالله.
6: برافو
10: برافو برافو يا دايدو يا عزيز.
6: والناس الورامي ما يطلعوش. بريمو أنجرو برافو. السؤال الثاني والشخصية الثانية 31/5/1959 وأنا رجل.
7: 59 فنان.
6: معروفين.
8: خمسين هبتوا كالفان.
11: اليوم حرقتوا. اليوم حرقتوا.
6: يلا جيل.
9: تونسي
6: ليس بتونسي.
10: مصري
6: ليس بمصري.
8: أوروبي
7: ليس
8: ليس
6: ليس بأوروبي.
8: أفريقي. أنا ما قلت لكش أوروبي يا رفيق.
6: قلت
8: قلت لك مصري.
7: لا قلت أوروبي.
8: معنوس.
6: معنوس
7: معنوس في أذني.
10: معنوس بالمصري.
6: معنوس في مخك.
8: برازيلي.
6: اي فنان بريزيلي
11: سمي اسم تربح
6: واحد كيبدا يسال على الجنسيه يبدا ابري عنده وكه في مخه حاجه ترى سمي لي واحد تعدى على البرازيل
11: واحد من
6: هكاك ناس شنو ناس الرحبه وزعما شكون في خلي عدي
9: عربي
6: ليس بعربي
7: فمانديس
6: لانديس الموالي جاستن ترودو
7: أمريكي
6: لا
12: كندي
6: يحمل الجنسية
10: أسباني
6: لا يحمل الجنسية
11: يعيش في ميامي توا
7: لا
11: ربي معك
6: يعيش في ميامي
11: ايشي
6: المحاولة
11: يحب نحليها اللعبة
6: ناسر
11: جيل تونس
7: عرض يونس
10: عرض يونس
9: وفما برشا جاوب جاب ربي جمعة اليوم مصلحة المستمع
6: الإذاعة والمستمع
9: متوفي ولا مازال على قيد الحياة
7: على قيد
6: مازال على قيد الحياة
7: ما قلناش نحن ممثل هو
6: ليس بممثل
12: مغني دونك
6: مغني
7: هم سبتين
10: ملحن
6: لحن
11: يحمل جنسية كندا غنى مع سيلين ديون
6: لا
11: يبالي عارف سوى بشي غني هذاك سول فون رفيق متزوج بفنانة معروفة
6: اي
11: هسوال ولا
9: مازال ينتج ولا اعتزل
7: لا بزيل
6: مازال ينتج
9: كي تعرفوا
7: لا
6: انا لديس الموالي سامحني خلاص
11: سمحني خلاص
7: قص شعره كشيرين
6: لا
12: جورج مايكل
6: لا اخرج سمحني خلاص
9: سوري انا
10: عنده جنسيه لبنانيه
6: لا
11: غنى بالعربي
7: برايان دامز
6: جواب صحيح حاتم الحاج سامحني خلاص بليز فورجيف مي واحدة من أشهر أغاني براين أدامس النجم العالمي اللي كان حاضر في تونس في دقة وحفلة سمعنا ريحة جات باهية للأمانة حفلتين تقول لي جهان نقطة حاتم نقطة زياد نكتفي بهذا القدر قلت لك جيل تونس كهو ذيك هي اللعبة ما عندكش نقطة على السؤالات
11: برجولية تحية لصديقي سيف مش نرماد يا رفيق الأجوبة الكل صحاح والله
6: تحية لي
11: والله
6: نمشيو توت شويت للتراندا
13: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
14: أريدو طور عالمك
6: تراند دي جور الرقم كان تراند البارح في وسط الأخبار في علاقة ببلادنا نحكيه على 39% 39% من الوفيات ربي يحفظنا ويحفظكم في حوادث المرور سببها الرئيسي هو السرعة نسمه العميد الشعباني يتحدث لأصدقائنا في موزايك ونرجع نحكي في البلاتو
15: بالنسبة لإحصائيات حوادث المرور على المستوى الوطني منذ تاريخ 1 جانفي 2026 إلى حدود 4 مايو 2026 تم تسجيل 1444 حادث مرور نتج عنه 409 حالة وفاة و1874 جريح رغم الانخفاض ب 26% على مستوى الحوادث و 25% على مستوى الجرحى إلا أنه عدد القتلى ارتفع بنسبة 8% حيث وطنيين سجلوا 12 حادث مرور يوميا وأكثر من 3 قتلى يوميا و 15 جريح أيضا يوميا السرعة هي أهم سبب لتسجيل حوادث قاتلة بنسبة 39% والدراجة النارية مثل ركابها 38% من قتل حوادث المرور ليأتي المترجل بنسبة 25% من إجمالي ضحايا حوادث المرور على المستوى الوطني
6: هذا الكلام اللي قاله العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور في تسريح لأصدقائنا في موزايك كما قلت نحكيه على السرعة اللي تقف وراء 39% من الوفيات في حوادث المرور سمعتوا بقية الأرقام يقول لك ثم انخفاض بنسبة 26% على مستوى الحوادث وذي حاجة باهية 25% على مستوى الجرح ولكن مالوروزمو عدد القتلى رغم الانخفاض هذا شهد ارتفاع ب 8% نفهموا بها خطورة الحوادث اللي صارت أقل حوادث ولكن حوادث من فيها أكثر خطورة إذا كان صحة العبارة. ربي يحفظنا. حاتم
7: حاجتين يفسروا السرعة خطر الحادث راهو بالسرعة مش كما حادث سهو ولا حادث معناها واحد حرق ستوب ولا حرق ضوء. السرعة معناها الحادث عنده ما نجموش نقولوا شانس ونقولوا مال شانس كبيرة باش معناها تنجر عليه ويفاية. وزاد المعطى جديد اللي في تونس منذ سنوات الدراجة النارية. على ذلك نلقاو برشا مترجلين اللي هم ضحايا الحوادث خاطر السرعة جنرال ما واحد في وسط البلاد كي يبدأ يجري معناها أي حادث معناه اللطف باش يضرب حد مترجل ما لا على باله يمشي على الماده راهو على الماده يطلعوا له مولاه. والدراجات الناريه لازمنا بالحق لازم ناخذوا الموضوع هذايا بجديه. انا ما نحبش كلمه لجنه اما لازمنا نعملوا لجنه.
6: خليني في السرعه كيبدا الفينومين هذا موجود ونجر عنه حتى ولو تراجعت الحوادث حوادث اكثر قتله شو لازمني نعمل؟ نعم إذا كان اليوم السيستم المحدود ما نقصش من السرعة هذه مثلا مراجعة الخطايا نرجع نحكي ولا ذاك مضاعفة الخطايا المديرة وإحنا نغلط وزادة ورانا نتخطى وكل ولكن إذا كان مش يكون هذا الحل مش توارسة كل تنقص معاش وليجري 180 وقت اللي هو يزم ويمشي في المية ماكسيموم بتدري هذا يكون حل من الحلول. حاتم
7: هو أوزر الخطايا راهو إلى حد الآن ما فهمش حاجة معناها تثبت اللي قدم تزيد راو يجري ويجري. انا ما نحبش جو في با ستيغماتيزي اما راو ما فهم كراها براوهم يجريوا بطريقه جنون. ناس تقف تهبط ركاب راو في دوره نتاع اوتوروت ناس راهي يدوبل عليك ما تعرفش علي تبدا تسوق تبدا هكا يا يدوبل عليك على اليمين يا على اليسار خبزه نو جوستيفي با تو ما تبررش السرعه الجنونيه خاطر انت ماكش انت شد فولون راهو
6: يبداو معاك عبيد مش كلهم راهو تحكي على نقل الجميع مش كلهم
7: هم فيزيبل خاطر هم نحن ما نعطيو بهم ليكزامبل خاطر زاد فما شباب فما شياب فما الناس راهو نهار السبت العشيه. اما انا مثلا جو بريفير نعمل دوره عروس على سكره وما نمشيش في طوره المرسى
6: وين ماشيين
7: مشي نطلع على خالتي دونك
6: نهبط الكيس سبت عشية ودور على السكرة والمرسة اللي يسميهم الكل
7: نمشي للمال بتاع ليكيتاسيون عندي حصان غادي
6: أباي وتطلع أنت والحصان
7: ينجم
11: والله بالنسبة لي أنا رفيق أكثر واحد نشد لوتوروت ونمشي بسافر كل جمعة ونرجع راهو فما عدم انضباط متاع الناس اللي تسوق يا رفيق راهو حاجة لا تصدق راهو بالحق تبدأ تتوتر عصابك الناس اللي قاعدة تسوق ما عندها حتى علاقة بالكيس ما كل حاجة عندها نظامها وعندها الأورغانيزاسيون بتاعها وعندها الحاجات اللي زمها معمول. والله يا رفيق تشوف حاجات اللي تصير في الكيس في اللوتوروت سواء من الكمين سواء من الكراهب الصغار سواء من الناس اللي تشد اللي صار في الليني كونتوني معناتها ما تخرج لكش من الليني كونتوني يودي توصل ناس والله في اللوتوروت في عوذة الجو الدوبر على اليسار والله تولي الدوبر على اليمين
6: شفتها في قداش من السيتياسيون في اللوتوروت يسمى حاجة عادية شفنا سومي راجع سونس انتردي في اللوتوروت ما الحل في وسط هذا
9: الحل يا رفيق اغزر نحن حتى واحد كي يسافر ولا حاجة والله عندي صاحبي في قطر قال لي مرة حرقت في 4 ملايين بفلوس قال لي ريت كي نجي لتونس توا يشعل أخضر ونعمل 10 سكوندات تنثبت باش نتعد شعفة وتوبة قال لي ما عاد في قال لي أورانجي مستحيل نتعد يا رفيق طوم ما طلعنيش في الخطايا والكلام هذا موجه حتى لي أنا وليك انت وكل ما هو باش يصير حد شيء خاطر كي تمسك في جيبك تعرف مره جايه تقرا لها حسابها خاطر هي ابريتو هذيك الدوله تجي تعمل لك خطيه غاليه ما جاش فرض عليك باش انت تغلط
6: ما جاش فكلك فلوس
9: ما فكلكش فلوس يعمل لك الفلوس مليون ونص كي يعمل لك السرعه انت يضربك رادار يرده لك مليون كي يعمل لك تليفون 600,000 ولا 500,000 تو بالله حتى كي يطلبك درا شكون تو ما عادش نهزه دونك مادام الخطايا قليله ما عندك ما تعمل والبره اكثر ما نقصت الحوادث كان بالخطايا كي تمسك في جيبك
8: توا تعرف كيفاش مرة جات سوق خاطر شيء من وراء العجب، تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي
6: والفينومين هو بيدو. هو الحمد لله انه عدد الحوادث نقص، نخدموا على الرقم نتاع ارتفاع عدد القتلى، ربي يرحمهم الناس الكل، ربي يشفي كل جريح. نحكيوا على معدل نتاع راهو 3 قتلى يوميا و15 جريح يومي، كيف كيف معناها راهو 3 قتلى يوميا سينورو في الكياس معناها انورو معناها راهو مش نقول معناها احنا كارثه بالنسبه للدول الاخرى، ليه الارقام غادي واكثر منا الاخرين
7: اون بو ليفيتي
6: اون بو ليفيتي. وواحد كيسمعها كيقول علاش كل يوم ثلاثه عباد يمشيوا ضحيه سرعه فلان وكذا في الكياس. ردوا بنا قد تكون انا مع انه الخطايا الماديه حتى وعلينا احنا الناس الكل تكون من الحلول،
12: ونزيدوا الرادارات ونزيدوا الدودانات قدام المكاتب ونقصوا من السرعه. وحكايه التليفون بالحق يلزمها خطر في ترتيب الاسباب، سي فري السرعه هي اول وحده وهي الاخطر على خاطر الشوك يكون قوي، ولكن حتى التليفون في مشكله. راه تلقاه سيد او سيده يركب في كرهبه من معناها غاليه، الكرهبه غاليه والكرهبه جدد يذولي كلنا نعرفوا اللي فيهم البلوتوث، دونك الواحد ينجم يبرنشي تليفونه على الكرهبه باش يده ما تقعدش شد التليفون. المشهد نتاع يد في الفولون يد في التليفون راهو مشهد قديم ياسر، المفروض ما عادش نشوفه.
6: هو اخطر من المشهد هذاك، يد في الفولون والتليفون قدامي ويسكرولي ولا يقرا في ميساج ولا يكتب، هذاك الاخطر.
8: يا ربي ربي 10 ثواني على التاكسي الجماعي، ايش فيها كان نعملوا قانون كل واحد عنده تاكسي جماعي ما يخليوهش يفوت 80، ينجموا يعملوها هذه
7: مشار يتسمح
8: صحيت ايش فيها هاو يعملوا فيها
6: مش علاش هو بالذات باش يفوت، مش نعملوا قانون بذمه التاكسي الجماعي، هي كهربه في وسط وسائل النقل موجوده في الكياس. مي لو فينومين نجموا نلقاو له حل، اصدقائنا التاكسيستي الجماعي يسمعونا وينجموا يتغشوا من الكلام من بالحق. تحط انت روحك في شيره المواطن وتشوف النسبه منكم كيفاش تسوق، معناها حاجه تفجع في الكياس كيما الموتورات نتاع ليفريزو. وين قيب
10: احنا مو ديما نقولوا راف ما نعموش به يا سيدي، ما نعممش انا، اما عندي في كل مشكله فما حاجات ظاهره راف تو انت من قبيله وانت تقول شو الحل شو الحل، خاطر المول كلنا في حيره شو الحل. معناها حاجات كيف النكايه وحوادث المرور فما بصراحه تسمحوني معناتها فما برشا تهور في الكياس، برشا تهور، ناس ما تحترمش يا خويا. انت هاك تشوف في المناسبات وقت الناس مروحة بلدانها كل شيء تلقى التونسي يولي محلاه ويشد الصف والسلام وعيدكم مبروك ويتعدى بشوي، معناتها يلزم مراقبه يا خويا، مراقبه اللعبله سيتو.
9: والله هو حتى تو شفت في السويد بار اكزومبل عاملين فيجن زيرو، معناها الاوبجيكتيف نتاعهم انه يوصلوا صفر حادث
6: صفر.
9: بدلوا
6: فما بلدان وصلت له
9: اي اما بدلوا برشا حاجات بخلاف بيان سور اللي الخطايا زادت وكذا، وعاودوا تكوين اللي سوقوا اللي عندهم برشا يجي نعاودوا نكونوكم. فما حاجه مهمه حتى اتصاليا، معناها نحاوك الحملات التوعويه العاديه الكلاسيكيه نتاع سوق بشويه ولادك يستناو فيك جمله، ما عادش جمل ولاو يرفض في التلفز كل افلام رعب. ليه افلام رعب
7: عجيت
9: السبوت راهو حاجه مرعبه، معناها لا فلو لا حتى شيء، راهو كان تعمل هكا راهو باش يصير لك هكا اوب تو سامبلومون، يجي تفرج في النتيجه نتاعك. معناها مشاو اكثر في الحاجات الحمله العنيفه خليو
6: حاجه صادمه
9: بالضبط. دونك احنا بينا لازم نبدلوا كجمله ذيك راهي ماشي تبدل حتى شيء، ما فما حدا تونسي الور لا يغزر لها من اصله ولا يحسها ولا يتقلق منها. حاجات ولات تبعتها في الحياه هكا لازم منها كيما ستوب كذا محطوطين هكا حط هذيك من فوق وكا.
6: اذا كان نحكيوا على الحملات معاك وإذا كان نحكيه على الخطايا رو الكلام ينجم يغش برشا من ناس المواطنين اللي يسمعوا فينا، أما نعرف حتى الإنسان اللي إمكانياته على قدها كي يجي خطية 20 و 40 دينار رو ديما مقدور عليها. نقول وإحنا يلزم الخطية تكون رادعة، أنا يلزمني والأفضل بيانسور هو السيستيم الأنجح بالنسبة لي أنا أني تكون اون فونكسيون الدخل متاعك. اللي دخل مليون اختيته 100,000 واللي دخل 10 ملايين اختيته 2 ملايين، معناها هكاك تولي بالحق في الكياس عندك لو سوسي نتاع تستحفظ على فلوسك وعلى شهريتك باش ما تلعبش بخبزه وتولادك وبتعبك انت نتاع جمعه ولا جمعتين. هذا اللي ديا ما نعرفش وقتاش كان نجم نكمل جملتي مازلت خاتم، ما نعرفش وقتاش نجم نخلطوا له. شكرا لك
8: تروتينات مش موجوده لا خاطر تحتكر الكلمه ما هاوكا زلقت معك كلمه تروتينات رفيق احكي عليها
6: حكيت ما حكيتش
8: تروتينات
6: انا سكرت الموضوع
8: تروتينات احكي
6: عليها ماهيش موجوده في الارقام
8: تو ربي قدر منها
6: يلا نرجعوا نحكيوا بعد شويه في الاخبار ما قبل هذا بربي بديديكاس عائلي مهم جدا جدا بنت اختي سليمه نيفل. اسمع مليح اسمع مليح، فازت بالكونكور نتاع التصوير، كونكور دو ديسان دو لا مارك نتاع الكراسات سيليكتا، عملوا كونكور اختاروا افضل تصويره ديسان تاعها على الحب والتضامن، والديسان تاعها باش تتباع عام الجاي على كرار السيليكتا اللي في تونس.
8: عائلة فنية بامتياز،
6: وعائلة مش لاك باش تاخذ 10% من المبيعات.
7: معناها بنت اختو جابت سبونسور.
6: يلا تحية بوسك برشا سوسو بالتوفيق. 57 دقيقة الفاصل ثم نواصل.
16: رافماك بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
17: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطره منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: الرجل الذي سيتحمل ضغط على الأقل 4-5 مليون متابع متاع كورة في تونس ما بين أحباء ترجي والإفريقي. نحكيه على طاقم التحكيم اللي أعلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم البارح. نحكيه على طاقم تحكيم نمساوي سيحكم مقابلة ترجي الإفريقي من النمسا. كل طاقم حكم ساحة كريستيان بيترو، مساعد أول ماكسيميليان وايس، مايكل أوبريت. فهمت علاش نقرا في الاسامي مش مشي بدل عندي هكاك كنت في لونش مع حتى معنا معنا انتو كتاقم نمساوي واللي في الفار ما نعرفوهمش اكيد والحظ هذا ما نتمناه لطاقم التحكيم هذا ويزيد.
3: الجماهير الزوز بداو يبعثوا له على الانستغرام
2: اكيد اكيد اكيد اكيد. ناصر الحكم نمساوي ما عندناش علاقه كبيره كرويا بالبلاد هذيا كما قلنا. قيله ما عندناش مصادر موثوقه انه استحال استقدام حكام صف أول خلينا نقول اللي باش يحكموا في بطولة العالم وكذا. اليوم الحكم هذا عمل 13 مقابلة في بطولة النمسا، مباراة كاس أخرى في التصفيات اللي تسبق دوري أبطال أوروبا، كيف كيف الكوب دوروبا أقل من 19 سنة، أقل من 21 سنة. ناصر كلمة.
4: هو اللي مؤكد هو الحل الأنسب معناته بالنسبة لي أنا. جاء حكم أجنبي في نهاية الأمر ما مش نجم تقول لي عليه معناتها بالنسبة لي هو النجم يكون معناتها مش من صنف أول 100%، لكن يقعد حكم أجنبي ينجم يخرجنا من الوضعية الصعبة اللي احنا فيها تو اليوم. معناتها بالنسبة لي أنا مباراة سيء، معناتها بالنسبة لي أنا فما تحكيم، فما الناس جاية باش تحكم في مباراة مهمة برشا رفيق. أنا نقول لك اليوم في الشارع يعرضوني العباد الكل ما فما الحكاية كان على التحكيم والدربي وشكون الحكم وكيفاش، وكل واحد يحكي لي حكاية منه ومنه كل واحد يحكي لك في حكاية. معناتها بالنسبة لي أنا بنقول لك وقت يشوف الماتش 6 تاع العشية نهار لحد نحكي وبعد على التحكيم وعلى الجو وعلى الدنيا كل.
2: وكل واحد من الجمهور لقي توا خيط عند الحكم النمساوي مع الفريق المنافس يبدأ شنو دونك هو تابع الأخرين مقتنارة وكل آخر يقول لك بالعكس الحكم النمساوي سيحكم المقابلة.
4: تصديق لك دامك أنا البارح في الشارع عرضوني منه ومنه نحكي لك والله يا رفيق كل واحد يقول لك راو عندنا درشكون من غادي هوك عندنا الاخر في النمسا الاخر دراوين تو نثبتوا تو
2: نثبتوا يطلعش عنده درشكون. يقول لك عنده درشكون محب كبير في النمسا، عنده رجل اعمال محسوب على فلان ولا على فلان من النمسا عنده معناها راهو دخلنا في سيناريو واحد
4: هو صحيح.
2: نرجع لهذا ونقول تصور تونسي اللي زفر تصوروا تونسي اللي زفر زيد
5: اخويا ربي معاه.
2: تثق في الحكم النمساوي؟
5: ما نثق في حد كما قال الناصر فما مباراه او من عينيه ان شاء الله في البي ما نثق في حد كما قال الناصر. بعد الستة نشوفوا الاداء نتاعو هاك ترى انت في تشامبيونز ليج يا وخاي بارح بايرن هاك يديه وكل
2: تعرف حاجه معروفه قريت عليه الحكم قالك حاجه باهيه فيه ومعروف بها انه كل ما يغلط يستعرف بعد الطرح.
5: لا والله نعملوا يعني لا فيها يعترف لا شيخ الطياره اللهم يقعد يعيش معانا يعترف يقعد يعيش معانا اذا اشتاخ الطياره وتمشي خويا ان شاء الله يعدي طرح باهي ان شاء الله. الجامعه اختارت انسان كومبيتون تصور اختارته كومبيتون ما يلعبوش بطرح كيما هكا خاطر الجامعه للامانه جامعه وزاره كل ما ينجموش يلعبوا
2: في يعطي برشا فيرتيسمونات حسب ما شفت الموين نتاع لي كارتون اللي يفرقهم برشا فيرتيسمونات برشا ورق حمر ما يسيبش اللعب وصارم في التدخلات. دونك نتمنى ما يزيدش الاجواء يشنجها نحبوا شويه تسيب الكوره فماشي ما نجيبوا شويه لعب.
5: والله نزوز جماهير هذا حتى من الكلوب ومن الاسبيرون طرح كوره اللي باش يربح صحه لي لا معناتها العباد مقتنعه راه تروح نتاع كوره 90 دقيقه باش يكون اللي باش يربح صحه لي. وخلينا اخويا حكم يكبش في كل حاجه
6: هو من النمسا ان شاء الله انه تريش با
7: في بالك عنده درجين يوصف الكلمه عليها
2: خساره ما عندناش كاميرا تلمو انا طفيته كلم المعده قال كلم رفيق تو جنبي هو انا عم روحي مش رفيق خاطر شايفه جايب فان كلم المعده والمعده مقبله تبيبي نسخد رشام
7: وزر لي قال لي شوف هذايا شوف هذايا والله مقبله كل يوم زر هذايا اللي جاي
8: سمباتيك جد بوكا
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: رفيق كاف ماج.
8: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو طور عالمك.
9: بوبليسيتي.
10: بابا إلي كومون الفواياج اون باتو؟
11: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالوي في مكونكتين.
12: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
13: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
14: تيهاك زيه وعمل جو.
15: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
14: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
15: اهي الابليكاسيون محلولة في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
14: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي.
16: ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
17: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلا راتوخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
0: ديوان أفهم فلاش نيوز
18: موجز الثامنة. ديوان أفهم صباح الخير. أولى رحلة الحج من ولاية صفاقس انطلقت فجر اليوم من مطار صفاقس تينا الدولي وعدد حجيج الجهة لهذا الموسم بلغ حوالي 1009 حاج وحاجة. يذكر أن أمس انطلقت أولى رحلة الحجيج من مطار تونس قرطاج الدولي نحو البقاع المقدسة وشركة الخطوط التونسية برمجت حوالي 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 5 مطارات تونسية وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي إلى 14 جوان القادم. وزير السياحة سفيان الدقية يقول أن تونس تطمح لتجاوز 12 مليون زائر خلال السنة الجارية بعد أن تجاوزت في السنة الماضية 11 مليون سائح مؤكدا العمل حاليا على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج للوجهة التونسية العالمية عبر المنصات الرقمية وذلك خلال افتتاحه أمس بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق الصفر.
19: السنة الفارتة في 2025 فوتنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله 11 مليون زائر وبالتالي رأوا المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياحة بتاعنا احنا توقع قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في العديد من الجهات أنه فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم وشفنا حقيقة قبل كبيرة على الاستقرار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي إن شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي.
18: وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 من أفريل الماضي حوالي 33,524 ألف مقيم. وأوضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان غسان يمون حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس ب 7626 مقيما أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين تليها الجنسية الفرنسية ثم الجنسية الإيطالية في الجنسية المغربية. المرصد التونسي للمياه يسجل خلال شهر أفريل الماضي 197 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر برأيه تواصل تفاقم أزمة التزود بالمياه في عدد من الجهات. ومرصد المياه يفيد في بلاغ له بأن ولاية قفصة تصدرت خريطة العطش ب 28 تبليغا تلتها ولاية قابس ثم ولايتي بن عروس وأريانة وذلك من إجمالي 224 تبليغا. كما شهدت عدة مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين بلغت 15 تحركا تعبيرا عن غضبهم من انقطاع واضطراب التزويد بالمياه. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أمس حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين هذا الحكم وتعتبر أن تكرار تتبع ومحاكمة زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي وفق نص البيان. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن وقف إطلاق النار مع طهران لا يزال قائما رغم الضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن على إيران، ويصف الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية بأنها ليست سوى صفعة خفيفة. فقدان 20 شخصا إثر ثوران بركان في شرق أندونيسيا ما أدى إلى ارتفاع سحابة دخان إلى حوالي 10 كيلومترات في الجو. جامعات أمريكية تتعرض لهجوم سيبرني واسع عقب اختراق سابق للبيانات، مما أحدث حالة من الفوضى بينما كان الطلاب يستعدون للامتحانات النهائية. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية والبحر مضطربا فشديد الاضطراب بخليج جابس، فيما تتراوح الحرارة بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و 37 بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
20: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
21: 9.2.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
21: ديوان اف ام صوت كوم.
20: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
22: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
23: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم لا موعد مع الدفعه الاولى من الجوله قبل الاخيره للبطوله، 4 مقابلات اليوم كلهم ينطلقوا الاربعه نتاع العشيه في باردو في النيفر. ملعب التونسي يستضيف اتحاد بنغردان، ماتش بتحكيم منتصر بالعربي وفي تقنيه الفار سفيان الورتاني. مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس، تحكيم محمد علي قرويه وحكم الفار هيثم جيرات. الاولمبي البيجي في الكميتي في بيجا يستضيف شبيبة العمران، ماتش بتحكيم حسني النيلي وحكم الفار حمزة جعيد. وشبيبة القيروان في العواني تستضيف الاتحاد المنستيري، ماتش بتحكيم أشرف الحركاتي وفي الفار مجدي بلغة. جولة تستكمل أو تكون دفعتها الثانية غدوة، فيها 3 مقابلات، 4 متاع العشية كيف مستقبل المرسى، نادي صفاقسي باسم بالعيد حكم ساحة، وفي الفار وليد المنصري. النجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم ساحة، وفي الفار أمير العيادي. والترجي الجرجيسي يواجه نجم المتلاوي، ماتش بتحكيم عبد الحميد بدر الدين وفي تقنية الفار خليل الجري. جولة تستكمل طبعا بالمباراة الأبرز، المباراة اللي فيها الرهان الأكبر، نحكيو على الدربي. العاصمة الترجي يستضيف النادي الإفريقي نهار لحد 4 متاع العشية، ماتش بإدارة طاقم تحكيم كامل من النمسا حكم ساحة كريستيان بيترو سيوتشيركا، وفي تقنية الفار هارالد ليشنر. كما قلنا مباراة باش يكون النادي الإفريقي مطالب فيها بالفوز للتتويج بالبطولة قبل جولة من نهاية الموسم، والترجي في صورة الفوز يولي متقدم بفارق نقطة على النادي الإفريقي. النجم الرياضي الساحلي يعقد اليوم جلسته العامة العادية انطلاقا من 5 متاع العشية بنزل الفريق طريق القلعة. لاعبية النجم الرياضي بالمتلاوي أضربوا البارح على التمارين بسبب عدم حصولهم على المستحقات متاعهم المادية. الملاعبية طالبوا بجريات 7 أشهر، وإن كان من المبرمج أنه يتم فض الإشكال المالي ورصد المنحة من قبل شركة فوسفات قفصة التي لم تقم بذلك إلى حد الآن. مصدر مسؤول في نجم المناجم أكد لي ديوان فهم أنه الفريق باش يضطر لعدم التنقل لمواجهة ترجي جرجيس بملعب عبد السلام مركز زوا هذا بسبب الوضعية المالية الخانقة وعدم توفر مصاريف التنقل. نذكر إدارة الفريق كانت لقات عديد الوعود من قبل مسؤولي الجهة منذ شهر مارس الماضي. الختام بأبرز المقابلات اليوم في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا مباراة وحيدة 8 متاع الليل ليفانتي أوساسونا. في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 دورتموند يستضيف إنتراخت فرانكفورت فريق الياس السخيري. في الليغا في فرنسا لونس نونت انطلاقا من 8:15. وفي السيريا في إيطاليا 8:15 تورينو يستضيف ساسولو. لاسبور قدموا لكم هني إبراهيمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانافان.نت. بعد شوية أرجلكم رفيق وكامل فريق رف مكة.
20: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
22: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
21: ديوانافان
1: تبع الموسيقى.

0: هلا مد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة. كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة. تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة. نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: تدلل تدلل
5: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من اللوازم الجديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: تيهاك زيه وعمل جو.
8: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
7: صحه صحه ترى وريني قداش وليت.
8: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه. تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. Optilab,

0: مولاندور يودك بشنوازرو يا لكريم، كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفيلي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكالي الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصة تربح كهرباء، ثلاثة عمرات، 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات أخرين. بلا جارية الأقرب مجازة مونوبري ليك باش تدخل في القرعة وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات والكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده النقيب زياد المكي ناصر بدوي حاتم بالحاج جيهان السليني ورامي الفراتي. بعد شويه فقره العاده، بعد شويه نلعب على 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي باي ديوان، ولكن قبل هذا سعداء باستقبالهم بحذانا مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن صباح النور، مرحبا في رفمك.
1: عايشك صباح الخير،
0: ميرسي منورين. مرحبا سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت. صباح الانوار، مرحبا سي جمال. صباح الانوار، شكرا لك. قرب لي شويه للميكرو سي جمال. نحكيوا على الاي اي ونحكيوا على حاجات باش تهم برشا لي جون اليوم اللي يسمعوا فينا، ولكن قبل هذا نحكيوا على ليدرز يونيفرسيتي تونس. مدام فاتن، للناس اللي ما تعرفش ليدرز يونيفرسيتي تونس، على شو قاعدين نحكيوا؟
1: Ben, en fait, Leaders University, il y a université Marjoudafi privée, Marjoudafi Tounes ou Finable. On a plusieurs spécialités qui mal management, qui mal gestion, informatique et technologie. Donc, on a formé aussi génération Jdida, puis qu'on a des leaders. En fait, on a fait moi à la.
0: On a fait des leaders, c'est l'objectif, Mané.
1: Leaders, des spécialistes fait les domaines interne. Donc, en fait, centre voilà de l'université, il y a l'innovation, l'excellence académique et le développement humain. Il y a la mission principale de l'université.
0: باهي باش نحكيو على ليفينمون اللي هو محور الحديث نتاعنا لهنا، ليفينمون اي اي كوميونيتي دايز. فكرته الساعة كيفاش جات سي جمال، وفي شنو يتمثل ليفينمون هذا؟ كلمة الاي اي تو ولات موجودة بارتو، مالوروزمون 80% على الأقل أنا منهم، معناها بالنسبة لنا تشات جي بي تي وركب راس على على بدنه ولا الحاجات هذاكم والأمور أعمق بكثير في علاقة بالاي اي. فكرة الاي اي كوميونيتي
2: بفكرة الاي كوميونيتي دايز، يعني نعمل دي كونفيرونس في العالم الكل مرة 3 سنين تالي، يعني نعمل في كونفيرونس في مايكروسوفت في تكساس. يعني بعد التولك متاع الكونفيرونس جاء بارتيسيبون قال لي انا من مصر، خلص بي متاعه وجاء لامريكا باش يحضر الكونفيرونس هذيك. قلت له احنا في تونس ممكن نعملوا دي كونفيرونس، وايفيكتيفمون بدينا نخدموا على الحكايه، نعملوا دي كونفيرونس في تونس على الاقل لعبت كل جينا والتوانسه يستنفعوا منها.
0: معناها كي ريت انه فما شكون قص التذكره وخذ الطياره وقص برور وبحور باش يجي فوالا، قلت علاش ما نعملوهاش في تونس؟ معناها اوتون بلادنا بروفيتي، معناها خير من بلاد الناس. في شو يتمثل الحدث؟ نحكيو على اي اي كوميونيتي دايز.
2: اي اي كوميونيتي دايز احنا ديز اكسبير، يعني نتلموا يعني في لي دومين الكل، يعني يخدموا في العالم الكل، يخدموا في سويسرا، في امريكا، في كندا، في استراليا، ونتلموا نبارتاجيو شنو نخدموا ريالمون. خاطر تو الاي اي لعبت في بالهم جوست شات جي بي تي، ونحكيو لا احنا نجيبو جي زي اكسبير كي يجيو بارتيسيبون يحضر معنا يشوف ريالمون كيفاش قاعدين نخدموا. فهمت؟ يعني فهم عندنا دي اكسبير غدوه جايين من سويسرا يخدموا في بنوك سويسرا، يخدموا كليات، يخدموا بالاي اي. يعني هما شي يجيو ليفينمون غراتوي يشوفوا العباد كيفاش تخدم ريالمون. يعني مش
0: معناها مثلا بنك سويسري كبير كيفاش يستغل في الاي اي اليوم في خدمته.
2: عندنا اكسبير من امريكا، يعني

0: في كندا يعني في 80 بلاد كل عام.
1: دونك نحكيو على ايفينمون العالم اللي تبع الدومين هذا على الاقل على علم به ويعرف ايش معناها اليوم الاي اي كوميونيتي دايز. حاجه تفرحنا انه يكون هذا موجود في تونس، حاجه تفرحنا انه ديزكسبير من العالم تقول لي ريلاكس من بنك سويسري من عرش من امريكا يجيو لهنا باش ينقلوا خبراتهم للي جون اللي انتريسي بالدومين هذا. نرجع لك ليك انت مدام فاتن ونرجع حديثنا على الليدرز يونيفرسيتي تونس. كيفاش تدمجوا اليوم الذكاء الاصطناعي الاي اي في برامجكم التعليميه؟ هذا التشالنج اليوم جديد بالنسبه للتعليم ككل في العالم، بالنسبه ليكم في ليدرز يونيفرسيتي كيفاش تصير الامور؟
2: ان فيت ديجيتاليزاسيون والاي اي بالنسبه لينا في ليدرز ما عادش تراند، معناها ماهيش اوبسيون ولا ان لوكس، بلوتو سي لو سوكل سور لاكيل نو باتيسون لافنير دو نوز ايتوديون. L'IA aujourd'hui, en fait, nous avons une manière intelligente et responsable. Donc, nous avons fait les cours internes pour pouvoir renforcer l'anticipation des étudiants. Aujourd'hui, les étudiants internes manipulent l'IA dans les ateliers et les workshops. Déjà, la conférence est un petit modèle, mais le quotidien de l'université. Donc, nous avons avec des enseignants académiques, avec des professionnels. Donc, les enseignants ils adoptent leur méthode. Il intègre des outils de demain et surtout il incarne un calepin indispensable bien tout ce qui est théorique et pratique. Donc voilà, on ne veut pas seulement avoir des experts en IA, mais plutôt une génération qui a l'esprit critique. Tu sais comment tu fais l'IA de manière akhlaqiya ou fa'ala. Parce que tu sais, en fait, le savoir n'a pas de sens si ce n'est pas bien appliqué.
1: بالنسبة للمرابين بربي وانت تحكي هكا يجيني السؤال، هي كيف ثورة صارت على مستوى العالم، معناها الاكسبرتيز هذه الخبرة فيسع قاعدة تخلط للمرابين للأساتذة باش تتعدى التلامذة، ولا الناس كل قاعدة وقتها تتعلم وماعرفش كيفاش صايرة الأمور، معناها الحدث الجديد معناها على مستوى العالم؟
2: شوف بور لي زونسيون فهموا اللي يفو سويفر بور سورفيفر. دونك اليوم يعملوا في دي فورماسيون باش يقريو بالليا افيكتيفمون، معناها il fait partie prenante de l'enseignement aujourd'hui. Maintenant, je suis juste apprentissage académique à Kahao. Sinon, je vais vous question à l'école. Est-ce que l'IA est l'humain? En fait, il ne va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'humain est l'IA qui est l'IA. Il est l'humain qui est l'IA.
1: أما في بعض المهن الأمر مطروح في علاقة باللي يعني بعض المهن الأمر مطروح، وخليني أقول بشدة، معناها كي تفهم شوية اللي فاش قاعد يعمل تفهم أوتوماتيكمون ديسي 15 سنوات ثم مهن قد تضمحل، كيما فما مهن أخرى باش تتولد، سبحان الله معناها سنة الحياة. نرجع لك ليك أنت سي جمال العابد، كيما قلنا إي آي كوميونيتي ليدر في إم في بي مايكروسوفت. نحكيو على الحدث مرة أخرى، لشكون موجه هذا؟ طلبة بركة، مهنيين، شركات، عامة الناس اللي يحب يفهم إيش معناها إي آي، شكون يجيكم معناه وكيفاش يجي؟
0: العباد الكل يعني مرحبا بيهم، يعني الطلبة يعني البروفيسيونيل والكوليكا، خاطر تو الاي اي توش كل شيء، يعني تو يعني عملنا ديزيفينمون يجيو العباد الكوليكا مش سبيسيفيكمون يلوجوا في تكنولوجيا معينة، فهمت؟ يعني العباد الكل لي بروفيسيونيل، يعني عندنا دي سيسيون احنا افونسي، دي سيسيون انترميديير، سيسيون انترودكسيون، يعني موجودين لي دومين الكوليكا، واحنا ديجا في لي زيفينمون نشوفوا البوبيلاسيون اللي جات ونادابتيو حتى البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟ كي جونا برشا عباد جوست من الاول، يعني جوست انتروديكسيون كوليكا نبدلوا في البروغرام وفيغ اميزيغ، فهمت؟
1: وفوكسيو العباد اللي حاضره وفوكسيو
0: ديما اول صباح شكون اسكو شوما العباد ونبدلوا، فهمت؟
1: وفوكسيو العباد اللي حاضره ولا الطلبات،
0: يعني عندنا الاكسبيريونس. مثلا انا مثلا عندي الحمد لله يعني في الكوميونيتي مايكروسوفت في سبيكر مونديال اول واحد، يعني فهمت؟ نعمل بريسك 100 سيسيون في العالم، يعني في البلايس.
1: فسليش معناها اول واحد في العالم، خاطر كي نفهم انا بالحق اول واحد في العالم،
0: يعني نعمل نمشي جانترفيان كوم كونفيرونسي في لي كونفيرونس في العالم كل، يعني امريكا، كندا، استراليا، بارتو، يعني فنعمل 100 كونفيرونس في العام، يعني
1: في العام
0: اون بيرسون، يعني نمشي، فهمت؟
1: سي بيان.
0: وهذيك يعني انا قريت في تونس وتعلمت منهم، يعني من كل بلاصه نمشي لها نتعلم من عند
1: كنت تقرا في تونس، كان عندك الحلم غادي باش تمشي ولا لا؟ الامور جات بطبيعه الاشياء،
0: فهمت؟ تقرا في
1: معناها كي نرجع بك 20 سنه لتالي ونقول لك راك باش تولي هكا كنت تصدقها؟
0: لا لا
1: ان توكا برافو، يعطيكم الصحه، سي اون فيرتي انا نحكيو معاكم وانا نسمو حكايات وقصص نجاح بالكيفيه هذه. تقول لي 100 كونفرنس في العالم، ما عادش قداش 80 70 90 100 بلاد بمختلف الجنسيات، ومش كونفرنس مع مواطنين عاديين، معناها مع ادمغه ساده حاضره معناها غاديك،
0: وحابين نفوتو
1: شابو، ويعطيكم الصحه على الفكره نتاع

0: انه نجيبوا ليفينمون هذا لتونس لانه محتاجين حاجات من النوع هذايا. بالنسبه للاي اي كوميونيتي داي زيد نسالك شنو اللي يميزه على بقيه الاحداث التكنولوجيه كي تقول لي في 80 بلاد في العالم نحكيوا على حاجه معناها على المستوى العالمي النجاح دونك اكسبسيونيل اللي قاعدين تعملوا فيه. نرجع لك ليك مدام فاتن حسني الديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي ونحب في دقيقه ودقيقتين نكمل معاكم في علاقه ساعة بربي باللي اي ما نعميسيش ناس اللي تسمع فينا برشا ناس في مخهم الاي اي هو كل تشات جي بي تي والتصوير واللي حكيناه اول واحد. الامر اعمق بكثير ما نعرفش شكون يحب يفسر لي فيكم باش الناس تفهم
1: بان انا جوست انا شنو احنا في الكونفرنس شنو نمثلوا مثلا عندنا ديز اكسبير يخدموا نهار كامل باللي اي فهمت نحبوا نوريو العباد اللي هي مش كان شات جي بي تي جوست يعني تشات يعني ريالمون العباد في لي سوسيتي الكبار في لي كومباني اريان في كل بلاصه كيفاش يخدموا باللي اي فهمت شنو اليوم في الروتور ديكسبيريونس ريالمون من لي اكسبير وجايين من بلايص كل فهمت يعني هما ينجموا يحضروا ولا ياخذوا لا فيزا لا شيء يجوا لتونس يلقاو عندهم دي زيكسبير من بلايص كل.
0: شركاتنا قاعدين يتبعوا بربي في تونس ولا مازلنا بارابور لوروب بارابور لامريك
1: ما نعرفش احنا فا ديكوفغيغ يعني في
0: باش نكتشفوا باش نكتشفوا في علاقه بالايفينمون الوقت الحضور شو التفاصيل؟
2: En fait, l'Arqiq dépasse les attentes de la conférence. Redoute le faire qu'une fois que le motawaka, manière les invités, ils ont apprécié. خلق فرق بينات معهم على خاطر en fait j'ai ou moi je puis chouf tout ce qui est naval ya kaha mais plutôt tatbiqi. Donc il y avait l'articulation entre la théorie et la pratique. بالنسبة للي étudiants تاع Leaders University, manière ça me fait chaud au cœur à la خاطر بالنسبة لهم كان كل شيء يشوفوه ويعرفوه على خاطر كيما قلت لك سي ان تي موديل من لو كوتيديان دو لونيفرسيتي لي بارتي لي مش ان فيت لي بارتنير بلوتو ils ont apprécié l'organisation ou la qualité des panels et des conférences donc c'était exceptionnel وان شاء الله باش تتعاود معناها الاولى ومش الاخرى
0: ان شاء الله باش تتعاود الاولى ومش الاخرى. خليكم كلمه الختام نختموا في علاقه بالليفينمون اللي حكينا عليه وفي علاقه بالفاكولتي في علاقه بليدرز يونيفرسيتي نبدا بيك وبعد نكمل معك انت سي جبال. كلمة الختام مدام فاتن الناس اللي تسمع فينا في علاقة بالفاك الناس اللي تحب دي تعرف أكثر على الفاك كيفاش يعملوا كيفاش يكونتاكتيوكم
2: En fait, le contact, le fait de mettre Leaders University, Tonos ou Alaneb, ils vont trouver toutes les informations. C'est un immense plaisir aujourd'hui de me présenter au nom de Leaders University comme étant la directrice. À la rate, la philosophie de Leaders me rassemble beaucoup. Donc, une vision moderne, Bacha, l'étage Marbin, l'innovation, l'excellence académique, ou la réalité du terrain. Donc une formation y est, c'est la vérité. Ou il faut nous joindre.
0: Il faut nous joindre. Quelle est le ختام ou خليك كريم في النصيحة سي جمال الناس اللي تسمع فيك لي جون بالحق معناها شو تقول لهم معناها في العموم تعرف مش كل يوم عندنا بروفيل كيف كيتكلموا في إذاعة تونسية دونك للناس هذوما لي جون شو تقول لهم شو تنصحهم؟
1: هي تو كل شيء يعني لي جون كي تقعد في الدار شو تقول تنقرا لي اي وحدي في الدار ما تنجم تعمل شيء فهمت؟
0: غلط
1: فهمت؟ تجي تحضر 45 مينوت سيسيون يعني اكسبير من امريكا تربح حاجة نتاع ما عملتش وحدك في الدار فهمت؟ تقعد 6 شهور ما تنجمش تقرا وليفان مورا وبليشي يعني مفهميش بياج ولا حاجة فهمت ساعات عبادي كلمونا يقول كيفاش بليشي وعباد دوما
0: وين الحصيلة مو عنا في تونس وين الحصيلة وين الحكاية
1: وميرسي لدونيفرسيتي خاطر حضرتنا التيران فهمت يعني شافونا نعمل في الكونفيرونس البارا كونتاكتوني قال لي جات زاد لتونس نعاونوك في خاطر لازم في نعملوا ليفينمون كوليكا باش نعملوا في اليونيفرسيتي وعملنا الجمعه اللي فاتت بارتي 1 وتو البارتي الثانيه غدوه فهمت
0: يعني غدوه وقتاش؟
1: غدوة بين 9 حتى المي ساعة
0: التسعة المي ساعة في
1: ليدر في تونس
0: ليدر يونيفرسيتي في تونس
1: والاكسي غراتوي
0: الاكسي غراتوي دونك من غير لا ريزيرف ولا حتى شيء يجي ديريكتومون
1: لا يعملوا انسكريبسيون سور سيت ليدر يونيفرسيتي خاطر علاش يعملوا انسكريبسيون خاطر بعد يطلبوا لي سلايد نتاع لي سبيكر نبعثوا لهم بار ميل ونخليهم
0: واضح دونك يدخلوا على السيت نتاع ليدرز يونيفرسيتي يعملوا انسكريبسيون باش غدوة ينجموا يكونوا ان شاء الله حاضرين من 9 المي ساعة في الفاك في ليدرز يونيفرسيتي
1: مش اخر ايفينمون
0: مش اخر ايفينمون واضح مرحبا ان توكا شاك فوك عندكم ايفينمون بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك مدام فاتن حسني ديريكتريس ليدرز يونيفرسيتي شكرا لك سي جمال العاب دي اي كوميونيتي ليدر ام في بي مايكروسوفت شكرا نورتونا فاصل ثم نواصل
3: راف ماج بوبليسيتي هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار
4: مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: تيهاك زيه وعمل جو.
7: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
6: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
7: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
6: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
9: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
10: تدلل تدلل
11: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
10: تدلل
12: جيون، ايام دللنا.
13: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: راديو نفا. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 38 دقيقة ألف دينار للربح بعد شوية من إهداء ميلودي باي ديوان. ولكن قبل هذايا باش نحكيو على أهم نعمة هنا رب العالمين، نحكيو على العينين وما أدراك ما العينين. ربي يحفظهم ويحفظكم ويحفظنا الناس الكل. صحة العينين من أهم نملكو في حياتنا برشا مرات، رغم هذا ننساو قداش لازم نحافظوا عليهم من التعب من الذكرى ومذة، وعينينا تتعرض لبرشا ضغط وضغط كبير كل يوم. ذاك علاش لازم نختاروا لهم احسن انواع لفيروبتيك. وفي الموضوع هذا باش نحكيو مع مدام ايمان صفاقسي من مخابر اوبتي لاب باش تحكي لنا على اخر تقنيه البلار نتاع المرايات وعلى صحه عينينا. مدام ايمان، صباح الانوار، مرحبا في الرفماك.
2: مرحبا رفيقي، عايشك، مرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك على قبول الدعوه. ساعة للناس اللي ما تعرفش اوبتي لاب، عارف ان اوبتي لاب
2: دونك اوبتي لاب هو لابوراتوار تونسي يصنع البلار التقنيات الالمانيه. دونك On est en partenariat stratégique et technique avec les laboratoires Rodenstock, le laboratoire allemand معروف mondialement. Donc, on a une large gamme de produits pour tous les problèmes qui concernent la santé oculaire. Donc, les produits internes, aujourd'hui, on a tous les opticiens. Fikem le Tourab Jumhouré.
1: مشكلة برشا ناس تعاني منها، برشا ناس لاحظوا لي عندهم دو لونات، والفينومين ماشي وينتشر اليوم، واحدة للبعيد وواحدة للقريب باش يقرا باش يستعملها في التليفون، يلبس مرايات القريبة بعد حاجة من بعيد ينحي لونات ويحط لونات أخرى، اللي هي حاجة مش براتيك جملة. وقداش من لونات ساعات تضيع، وقداش مرة ينسى باش يبدل، وذاك يزيد يضر العين، تلقى روحك تستعمل فيها في مش بلاستها، معناها المرايات اللي انت لابسها. للفينومين هذا عنا حل اليوم مع اوبتي لاب ولا لا؟
2: بيان سور، الحل ديما موجود. دونك من الأربعين سنة يبدا النظر نتاعنا ينقص من قريب،
1: اسكون ابل
2: فوالا لو فينومين دو لا بريسبيسي. دونك نوليو نستحقو زوج مرايات، واحده من بعيد واحده من قريب. دونك هذايا مشكله كبيره، اي سورتو لي ميش براتيك بور دو ريزون. لا بروميير ريزون اللي شتو اللي عندك، تو التيرن اونتر زوج مرايات، واحده من بعيد واحده من قريب، تجمع واحده كيما قلت انت، تجمع واحده تضيعها تنساها ايتترا. والبروبليم الثاني واللي هو انا بور موا il est très important واللي العبيد ما تردش بالها ليها، اللي هي لا فيزيون انترميديير. دونك ثلاثه بزوز مرايات عندك، يا قريب يا بعيد. بار كونتر لا ديستانس اللي هي بيناتهم زوز، اللي هي بعيد اللي هي قريب اللي هي الانترميديير، واللي هي اومني بريزونت في حياتنا و très importante، اللي هي تتمثل باغ اكزامبل في الاورديناتور، تتمثل في تابلو دبور نتاع الكهرباء، مرا في كوجينتها طنجرتها، سي لا فيزيون انترميديير. دونك ما تلقاهمش في السوليوشن تاع زوز مرايات. دونك الحل اللي هو في لي فير بروغريسيف اوبتيلانس، اللي هي سوليوشن 3 زون 1، باش نلقاو فيها النمرو نتاعنا نتاع البعيد نتاع القريب ونتاع الانترميديير. دونك اتوت معناتها بمرايه واحده تشوف لي ديستانس الكل دون فاسون معناتها كونفورتابل.
1: يعطيك على ثلاثه، معناها على البعيد على القريب وعلى
2: الانترميديير. من 20 سنتيمتر وانت ماشي معناتها الاخر بوان ينجم يشوفوا عينك، ترا بالكدي معناتها بارفيتمون.
1: هذوما لي فير اون بروموسيون اليوم؟
2: بيان سور، اي احنا توا اش نحكيو على البروموسيون. دونك اذا الله لا تقطع لنا عاد، دونك اذا عام الرابع اللي اوبتي لاب تدلل فيه الكليونات نتاعها، دونك البروموسيون نتاع السنه زدنا دللنا فيها شويه. دونك عاملينو الاشا دون بير بروغريسيف، لا دوزيام بروغريسيف كيفها بالضبط مي سولير اسني لي. دونك عطينا لي كليون تاعنا حريه الاختيار. دونك سلوغان اسمه الاولى عليك والثانية على كيفك. دونك نجم تشري الاولانيه اوبتيك على روحك، والثانيه تختارها اوبتيك ولا سولير، معناتها سون كونديسيون.
1: اوكي،
2: وكيفها بالضبط دو لا ميم فالور معناتها. دونك العرض هذا حتكشي 10 جوان. دونك يكفي انكم تمشيو لاقرب اوبتيسيان وتطلبوا لي فير اوبتي لاب.
1: اي اوبتيسيان تمشي له تلقى لي فير غادي اوبتي
2: لاب، تو بروفيت من البروموسيون.
1: امشي لاي اوبتيسيان انت اللي تسمع فينا توا، قول له نحب لو بروموسيون اوبتي لاب، وكما قال تشتري لونات تاخذ لونات ثانيه تختارها انت.
2: دو لا ميم فالور اوبتيك والا سولير.
1: وي زيدون، وي نقيب.
3: عندي اذا تسمح مدام بتيت كيسيون، ماني انا نستعمل ياسر
2: بيان سور
3: دو لوان ودو بري كل شيء. انا مثلا ما قبلتش هذيك حكايتك اللي مع بعضهم دو لوان دو بري، خاطر نقعد نهز في عيني ونطلع كل شيء، ما تقلقت شويه. انتوما ثلاثه حاجات ولا معمولين معناتها كيفاش بالضبط معناتها الحكايه باش تبدا سوبل في العيل معناتها
2: هو لي فير بروغريسيف دون فاسون جينيرال كيما اي حاجه في حياتنا معناتها في مود دومبلوا il suffit انت تعرف لو مود دومبلوا وتحكي مع لي زوبتيسيان تاعك بالديدي وتفهم اللي راهو البارتي الاولانيه الفوقانيه البارتي الفوقانيه نتاع الفير راهي كونساكري بور لا فيزيون دو لوان دونك انت كي تجي تحب تغزر حاجه من بعيد يلزم عينيك طالعين الفوق باه كي تجي باش تغزر من قريب يلزمك تهبط عينيك اللوطه تلقى ديريكتومون روحك تنجم تقرا كونفورتابلمون اي لا فيزيون انترميديير اللي هي جايه في النص سي نورمال انت باش تغزر باغ اكزومبل حاجه هكايا اورديناتور باغ اكزومبل انت عينك اوتوماتيكمون باش تهبط وحدها وانت ديجا عندنا كون ابل لا بيريود دادابتاسيون
1: جوست الميكرو مدام موني
2: اي واحد باش يلبس لي فير بروغريسيف دونك باش معناتها عنده جمعه باش مخو يستانس بك الميكانيزم والبروغريسيون دو بيسونس هذيك اللي عنده في مرايته Donc voilà, avec bien sûr une bonne protection, avec un bon traitement contre la lumière bleue, contre la conduite nocturne. Maintenant, l'équipement est
1: accueilli. Je suis très nerveux de faire mes lunettes cassées, je suis très bien. Il
2: n'a pas le choix, mais je suis très bien. Il y a un peu
1: de cake.
2: Il y a un peu de cake.
1: Madame, je suis très bien. Je suis très bien. La promotion, l'offre que j'ai parlé avec Madame Imen, je suis dans tous les opticiens. Il y a tout le monde qui promo. اوبتيلاب شكرا لك على الحضور كلمه زميلتك زياد زملائي في بعضكم كلمه
4: اي نعرفوا الفيل هذايا بالحق ماركه مشكوره برشا انا الوالده تستعمل فيها حاجه تعمل 66 كيف والله يرحم والديكم بالحق خدمه ممتازه
1: كنت ممتاز. تقرا ما خممتش هكا في الريسيرش تحاول تمنع الانسانيه
4: مشكله تاع انفستيسمون ماكينات
1: يلا شكرا لك مدام من الناس في سي من شكرا لك انت على قبول الدعوه ربي يخليك مدام من سفيخسي من مخابر اوبتيلاب شكرا لكم انتم اللي اسمعوا فينا نعود بعد لحظات
0: رافماغ بوبليسيتي

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لكريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة قبل ما نمشيو للكاش والميلودي باي ديوان ناصر ديديكاس الجمعية عريقة جدا جدا تحتفل بعيد ميلادها
2: صحيت بالنسبة لي أنا الرأس فاكتر
1: ربي فضلك صحيت
2: رفيق حاتم هكا رالي سبور اليوم 8 ماي عيد ميلاد الجمعية العريقة جمعية كبيرة برشا اللي اعطت للكرة التونسية بالحق من اكبر الجمعيات اللي في تونس اول جمعية هزت بطولة في في في في تونس هي سفاكس رالي سبور اليوم عيد ميلادها 106 سنين ان شاء الله مبروك ان شاء الله معناتها من النجاح والتوفيق الجمعية عريقة وان شاء الله ترجع لمكانها طبيعي راهو في وقت من الاوقات سفاكس رالي سبور اللي يمشي لسفاقس يخمم يقعد بالجمعتين ثلاثة كيفاش باش يديبلاسي باش يلعب ضد الرلوي الرلوي خلقت برشا ملاعبيه كبار كبار كبار عملوا اضافه كبيره في الكره التونسيه
1: الوضعيه نتاع الرلوي سبور كيما وضعيه السيوتي اللي ما حكيناش عليها ناصر جمعيات ماني تبكي على الوضعيه نتاعهم لانه في وقت ما كانت من الجمعيات اللي محليه البطوله واللي اعطت برشا برشا ملاعبيه خلطت على اخر الجوارات نتاع الرلوي سبور انا ناس ما نستحضرش برشا
2: نحكي على شقرون مثلا نحكي على شقرون نحكي على رمضان زاد من الملاعبيه الكبار معناتها هذوما اكبر الملاعبيه اللي ظهر شقرون من اول الناس اللي ماركيت في المنزه ظهر اول هدف تسجل شقرون من سفاكس رالي سبور الفريق هذا بالحق فريق عريق برشا ان شاء الله يرجع
1: مكانه طبيعي ان شاء الله يرجع المكان الطبيعي ويسالف نجاحاته نسلموا على الاحبه الكل نتاع رالي سبور على احبه الجمعيه هذه الكل وكل من ساهم في نجاح هذا يوم الملاعبيه الكبار اللي كانت تعديوا عليه ونقولوا ان شاء الله عيد ميلاد سعيد نلعبوا على 1000 دينار كاش ميلودي باي دي وين
3: العب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستناو فيك كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رفماج على المباشر
1: معنا من بنعروس ياسمين العوني ياسمين صباح النور
4: أحلى ياسمين
5: صباح النور صباح الفل
1: شنو أحوالك يا ياسمين
5: الحمد لله لبيت
1: ياسمين مهندسة مدنية هكا
5: اي
1: والله صغرونا اي فوالا العمر 27 سنه ومهندسه ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يحل في وجهك بين الرزق يا ياسمين مغرومه بالموسيقى
5: اي بتبيع
1: ايش تسمع ياسمين اي
5: فاضل شاكر
1: زوج واسو سيرتو فاضل شاكر ما لا تبع في القضيه نتاع فاضل شاكر تبع في اخر المستجدات قيل انه خذا براءه في التهمه الاولى ومازالوا ثلاثه قضايا اخرين في علاقه بالفنان فاضل شاكر باهي يقعد معنا ياسمين معنا باش تلعب اليوم من بنعروس كيف كيف دربي بنعروس اليوم ساره بوعجيله ساره صباح الفل شنو احوالك يا ساره
6: والله الحمد لله
1: شكرا نعمة الصحة بخير العائلة لاباس
6: الحمد لله
1: سارة انت كالإطار اللي في كل شريك الناس كل تخاف منه
6: يحبوني برشا
1: ويحبوك ويخافوا منك الله أعلم انت لراش في شريكة خاصة
6: الدولار يطلع كل شهر
1: ألور لا مش دولار كتلة عاد وقتها انت تولي ما نحكي لكش اشني الاجواء
6: واش فكر على البريميير كي ندخل الخدمه الفرحه في عيني
1: يا ولدي على الاعناق ما تمشيش خال هزين هكا الناس الكل حتى دخلت البيرو ساره تقعد غادي وتصحح الشهر صعيبه ولا متفاهمه ساره في طبيعتك الناس الى عليك اصحابك وزملائك
6: هذه الحمد لله انا محبوبه في الخدمه
1: بالحق
6: برشا بتبيعتي كيفاش نقول فشتي معايا برشا في حياتي
1: اي به اي به
6: كافه ليك محليني والحمد لله
1: اما تصحح تصحح تصحح وشهريه موضوع اخر
2: معروفات ما يحبوش لي راش
6: خاطر الحق حق معناها واحد لا يظلم هذا لا يظلم هذا
1: هكا والله
6: المسلمين في اليدين
1: ايفيكتيفمون هذيك الاكس الاخر لازم نخزروا له رواحنا اللي فلوس الشركه هذيك زاد الامانه في رقبتك انت مسؤوليه دونك تحاول تعطي حق الناس كل هذا المهم ساره مغرومه بالموزيكا
6: مغرومه
1: ايش تسمع قول لي ساره
6: شويه جديده زي مانيش اجور فيه مغرومه بالليبوك من التسعينات للالفين
1: الزمن الزمن نتاع روتانا وميلودي وجو هذاك
6: اي جو هذاك روتانا زمان زاد عندي ما نقول فيه
1: اوكي باه روتانا زمان معناش روتانا زمان عندنا ولكن في البريود اللي حكيت عليها فما على الاقل غنايه والا اثنين ساره ياسمين تسمع فيا
4: بح
1: ياسمين وسارة توما بيان سور زوز نساء دونك اللي باش تعطي الإجابة تعطي اسمها طول بور ايفيتي أنه تختلط علينا الأمور واضح ياسمين واضح سارة
4: واضح
1: باهي السؤال الأول لتحديد الفريق اللي باش يعاونكم واللي دوير مش شايف ايش يعاونوا في المستمعين مي بون لتحديد الفريق شكون الفنان صاحب أو صاحبة أغنية سارة ياسمين نسيانك صعبة أكيد
6: هاني شاكر سارة
1: سارة جواب صحيح
2: سارة
1: يلا سارة تختار تلعب مع حاتم جيهان والنقيب وإلا مع زياد الناصر ورمروم
6: زياد
1: الناصر ورمروم سارة مع زياد ياسمين حاتم وبقية الفريق ثلاثة حاضرين الزوز الأغنية الأولى سهلة دونك يلزمكم تكونوا بالحق مركزين باش تقول فيه على الاسم واسمك انت معها خاصة انا راس راح سيتحصل على النقطة 3 2 1 توب
2: ايوه
1: ياسمين جواب صحيح برافو

0: رغم عني وعنك يا زلم يا زيتون.
1: ماما ربي.
0: الجواب صحيح ياسمين، نقطة أولى. سارة صفر، ياسمين واحد. سارة يزمك تعدل انتيش
2: إن شاء الله.
0: هنحاول ياسمين طلع الأغنية صحيحة تربح 1000 دينار كاش
2: إن شاء الله.
0: 3 2 1 توبا.
1: هذا احلى رفرف جاب الكتف.
0: لندي سفيني
2: عالم الله.
0: لا لنديس الثالث.
2: اخبارك ايه حبيبي؟
0: غادي غادي في السوق هذاك. لحظة اش قلت ياسمين؟
2: ياسمين
0: ياسمين الليالي جواب صحيح.

0: الليالي نوال الزغبي تخلي ياسمين هي الرابحة والفايزة. مبروك عليك يا ياسمين. اقعد معنا ياسمين. سارة للأسف ما كنتش محظوظة، إن شاء الله في فرصة أخرى يا سارة نسلموا عليك برشا إن شاء الله. كان عندك على شكون تحب تسلم يا سارة؟ يلا
1: على جميع الخدمة اللي معايا كيبلي دار الكل فندس فيهيم واسلين وجميع دارنا الكل أخويتي وأمي خدمتي كل اللي تسمع وعرفتني أكيد وانتم بيان سور.
0: ربي خليك.
1: حاجة واحدة نحب نقول ألف ألف مبروك للسندريلا حتى نطبع فيها
0: ربي خليك. يفضلك يا سارة سلموا عليها السندريلا ونقولوا لها مرة أخرى مبروك الجميلة. نسلموا عليك أنت برشا يا سارة وقولوا لك إن شاء الله في فرصة أخرى. ياسمين أنت توا عندك 1000 دينار كاش متاعك ونقولوا لك مبروك عليك مرة أخرى. والسؤال يا ياسمين تكمل ترجع نهار الاثنين وإلا لا؟
2: لما اسمعني لما حالة عرفتي هو في شيء وما فيه نعاود ما واحد مثالي
0: سيدي زي ما بغيت. هرسك في السيف باش تعمل سالة بلدية باش تعمل؟
2: اي سالة.
0: بيتو عليه تكسير الفلوس يا ياسمين لازم انا سالة.
2: والله انا ايش نقول لك اللي هنا بلدية اما انا غالب العائلات الزوج يحبوا يا خاطر
0: احنا احكي لي احكي ام راجل ام راجلك حكمته
2: فوالا.
0: فوالا
3: لا يجعلنا
0: تحت الفخ بدي عمرك ما تقول فوالا قول لي امي وامها هكاك معناها لطف الامور.
2: قول والله مش على
0: حاجه
2: ما خاطر هو ولدها
0: الكبير
2: دونك تحب
0: تفرح بيه. اسمع ياسمين نهار اخر بعد عمر اخر ان شاء الله انت يبدا عندك ولدك بوتيتر زاد تحب تفرح بيه وتقول ولدي الكبير ونحب نعمل له سالم.
2: اي خلينا
0: نغلب عقليتنا كيك هكا هكا والكلنا راهو نحكيه قبل العرس ونبداو عندنا مبادئ وبعد يقرب العرس مبادئ تضمحل تلقى روحك تعمل في كل شيء اللي يعملوا فيه العباد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
3: شكون باش يخلص
0: ما تتدخلش بين العائلات انت كاو تسع حتى تكلمك حتى
4: تكلمك
0: على الاندي حتى ومان. ياسمين ايدوك ترجع تلعب على المليون ولا ليه؟
2: ليه
0: زملائن باهين زملائن يسكروا لك الحلو
3: الفرقه الفرقه
0: ها
2: زعمرتي
0: اسمع بس لك
5: حاجه لحظه
0: بارك. انا نفدلك توا انت حره راجلك يسمع فينا وحماتك تسمع فينا وانت حره تحب تلعب ولا لا. انا بعد نهار الاثنين كان تخسر
3: اربع
0: ولا الاربع كي لعبنا وخسرت راهو الحقيقه قلبي يوجعني معناها دونك ما تحملنيش مسؤوليه.
3: هذا عرس
0: هذا عرس
2: ملا
0: إيه اما 2000 دينار باهي
4: يا رفيق حراس تخسر يا رفيق تو كنت تخسر
3: والله لا ترقد انت انت ما ترقدش الجمعه
4: انت ما ترقدش ايش تتفايق
6: خليك الملوين على الاقل شويه كاك ورقه
0: ياسمين اول كرونيكور في العالم يحكي مع مستمع يقول ايزي فك شو نورمال
4: ليه بالحق لا تربح مليون كافيتيريا
0: افتراء باهي ما عادش تكلم جم ياسمين
2: في التشويق
0: نكتفي وين ماشي المليون هذا تو كان تاخذ غدا وين يمشي اول حاجه في مخك شنو
2: والله الحقيقة عندي
0: بقى
2: حاجات باش
0: نعطي فيهم عرابن
2: دونك هو
0: اول واحد يمشي يرشك العرابن
4: ان شاء الله يوصل بكري
0: يا الله يسلموا عليك ياسمين. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
2: نسلم على عائلتي الكل على خطيبي وعلى عائلة راجلي
0: ربي
2: صحابي وامي بالبيت وقل ربي فضلك
0: لي ربي يفضلك. كميم قداش عندك انت وخطيبك؟
2: عمي
0: معناها عامين ما بين عرفتوا خطبه وزواج هكاك؟ اي وليد هايل هذا كوريكت
3: ما شاء الله
0: وسريع زاد يتسمى ربي يداوم العشره وربي يفضلكم لبعثكم يخليك
2: ويسلم عليكم الكل وربي يفضلكم ومحليكم
0: يا ربي يخليك حتى انت محليك وان شاء الله مبروك بالمسبق يا عروسه وربي يهنيك وان شاء الله بالذريه الصالحه. سلموا عليك برشا يستدعانا حتى هكاك من الجايين ياسمين معناها
2: كلكم على عيني وعلى راسي ونتمنى لو كان زي
0: باهي
3: وين وقت
0: سلاوين اي
2: ان شاء الله في
0: القروي
3: خاطر راجلي
2: من
3: القروي
0: احرجناك
3: فماش حاجه اخر
0: واحد
3: بالنص لوطيه وين
0: لوطيه وين
2: مانيش
0: عامله وطيه عاملين لينا
2: واحده
0: ربي هني في القروي نسيب باش تربح ناصر مفهوم من خالد ناصر قريب ربي هنيك يا ياسمين وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: يفضلك نسلم عليها برشا ياسمين العوني، ربحت معنا 1000 دينار من اهداء ميلودي باي ديوان. حب نشكركم برشا الاولاد على الساعه الثانيه، كنتم متالقين فريمون فريمون اضافه تحليل اخبار افحمتوا المستمعين. شنو حاتم
3: نص كاشي
0: قلت اي نص كاشي
4: ياسر ما بكشي فرقه نحن نص كاشي ولا
0: انت بربي نقيب تتكلم قلت كلمه الساعه الثانيه حتى كلمة من السبعة لثمانية مني خدمت من ثمانية لتسعة فمش علاش تخرج. شكرا لك وذي فلا بقى الناس كل
4: أنا نجي نعمل بصمة جون باي
0: شنو
4: أنا نعين عليك بعد المنافس لعبة أخرى تو لعبة أخرى جون باي ما عادش هذاك
0: باهي أوكي اكتشفوا هذا في الشهري الأخبار ثم نعود.
5: العب معنا في ميلودي برشا هدايا والكاش يستناو فيك، كون في النهائي اليومي وألعب مع فريق رافماج على المباشر.
7: رافماج
5: ببليسيتي.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
9: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: مجزوة تسعة ديوان افام صباح الخير. مكتب مجلس نواب الشعب يحيل عددا من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعة من النواب على اللجان المعنية، من بينها مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، ومقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب لأعضاء الحكومة، ويقرر إحالة 120 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الجاري، باستثناء جلسة 13 من مايو المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة الأربعاء القادم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطضوية. وزير السياحة سفيان الطقية يقول أن آلية الحجز المبكر من شأنها أن تساهم في توفير أسعار تفاضلية هامة جدا تصل إلى حدود 55% في بعض النزل، مثمنا هذه التجربة النموذجية والتي عبر عن أمله في تكرارها وتعميمها على الجهات.
12: حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا، وبالتالي هذه عملية نحبوها بكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر، وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة تقريب معناها بصفة عامة معناها هذم المعنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه بصير نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة أوري بوكينج حاجة هامة. وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل، وإن شاء الله هذه البادرة هذه هي حقيقة معناها مع المهنيين ووزارة السياحة وديوان وطن تونسي للسياحة وخاصة معناها الجامعات المهنية في السياحية هي عملية نموذجية قمنا بها.
11: السجل الوطني للمؤسسات يذكر كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة والذين تختتم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر أن يوم 31 من جويلية القادم هو الأجل الأقصى لإيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2025. إلى الشأن الدولي، لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات الأمريكية إلى إعادة فتح تحقيقها في مقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عقلة التي قتلت بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة في ماي 2022. منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس هانتا على سفينة سياحية في المحيط الأطلسي والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية جائحة أو وباء، ولكنها فرصة للتذكير بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول مسببات الأمراض على غرار هذا الفيروس. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهر عوجي في أمان الله.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقباله بحذانا كيما كل أسبوع شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ صباح الأنوار، جمعة مباركة شيخ.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة أخوي العزيز. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب. نحاول نستحضر شوية الخشوع، خاطر كراك نذكر رحبة عشرين رحبة البارح في خمسة سوايع، دونك هكا الموسيقى والرحبة مازالت ما خرجتش من عالم الرحبة.
1: عالم كبير برشا،
0: عالم كبير برشا برشا برشا، وربي يهدينا على بعضنا. انا قلت اول الحلقه معناها وانا من اكثر الناس اللي نقول يا سيدي الفلاح ولا حتى اللي قشر يشري ويبيع بريتو تجاره معناها ويخدم ويتعب ويقعد بايت فك البقعه 20 يوم و15 يوم. لا نحكي لك معناها ديما نقول مثالش حقه باش يربح كذا، اما امبارح شفنا حاجات بالحق بالحق معناها تقول تخلط منيش مفتي تقول هذا حرام، معناها حاجه مش مقبوله مش عاديه في وسط. احنا نقولوا كل عام يغلى شويه العلو وشو الدنيا تغلى في تونس في العالم في كذا، اما اللي شفناه البارح في بعض الاماكن في بعض اماكن اخرى كوريكت للامانه، تولي تخاف على كزاويل اللي ما يعرفش قلتها صباح، ولا كل مراه اللي ما عندهاش راجل رجلها متوفي ولا طلقت هذاك الوليد الصغير وماشي تشري تطيح بالناس هذوما. صدقني شريوها في حاجه يربحوا فيها المليون والمليون و100 وهي ماهيش فاهمه. ربي يهدينا على بعضنا وربي يبارك لكل واحد هكا يخدم ويربح، ولكن يكون عنده نسبة من المعقولية في التعامل مع العبيد.
1: أي نعم خويا، نحن تو ديما نقولوا نحن راهو من تعظيم شعائر الله أن الإنسان ما هكا ما يبداش يكبس في روحه ياسر مع العلوش فيما يتعلق بالسوم نتاعو، لكن كما قلت أنت بصراحة نحبه نحن كل خرجة وكالدورة في الرحبة وكل جو نتاعها، ولكن ولات عنا شبه تجربة شبه تجربة مقارنة، ولينا نجمون قارنوا اللي صاير السنة ما شفناهوش عملي ولو شفناهوش
0: في
1: بعض الأماكن
0: بعض
1: الأماكن مقارنة بأماكن
0: أخرى. فما بلايس كوريكت معناه كي نعرف أنا علوش عملي ولا ذاك مثلا مليون وميتين يا سيدي طلع السنة مليون وثلاثمية وخمسين مليون واربعمية مفهوم، أما كي نلقى معناها نفس العلوش هنا مليون واربعمية وغادي يغني بزملين وميتين تقول كمام معناها فما منطق حتى في الربح. ربي يهدينا لبعضنا.
1: أمين يا رب.
0: وربي شاء الله يعاون كل واحد يحب يعيد، وصلنا سكول تعيد فرحانة. شيخنا سيف الدين الكوكي مانيش باش نبعده، هي عيد وتجارة وناس تربح وناس تشري وكذا، ولكن باش نحكي على تجارة أهم، التجارة مع رب العالمين. حتى هذه هي تجارة مع رب العالمين، ولكن التجارة مع رب العالمين. شيخ سيف الدين الكوكي لك الكلمة.
1: نعم سيدي، كل التجارات حل الله البيع وحرم الربا، وبالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولكن ما ننساوش اللي فما تجارة أغلى تجارة أثمن تجارة لن تبور كما وصفها ربي سبحانه وتعالى. وربي جل وعلا أخوي رفيق في سورة الصف دعانا صراحة إلى إقامة هذه التجارة المباركة من خلال نداء عظيم يقول فيه ربي جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، إلى آخر الآية المباركة اللي باش نشوفوها بإذن الله تعالى. ولكن ما شدني في هذه الآية وهذا النداء هو أنه ربي سبحانه وتعالى بداه بسؤال، وهناك إنه ربي سبحانه وتعالى يجلب انتباه الأمة المحمدية اللي هي تتصف وصفها الله تعالى بالإيمان، لأنه النداء هذية والتجارة هذية العرض هذا خليني نقول ما هوش للبشرية الكل، بل هو لفئة محددة وصفها الله تعالى بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا، وديما نقولوا نحن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللي هو ترجمان القرآن، وقت اللي قال أو وقت اللي في كل مرة يسمع يا أيها الذين آمنوا للعدد متاعه يوصلوا لأكثر من 90 نداء، يقول: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها قلبك وسمعك، فإنما هي إما خير يدعوك الله تعالى إليه أو إما شر ينهاك الله تعالى عنه، والله تعالى لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن جملة ما نادى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وهو الغني عنهم، فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ومع ذلك يدعوهم جل وعلا إلى إقامة تجارة معه جل وعلا. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الله تعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يرحم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أنا قلت أن ربي سبحانه وتعالى اختار جل وعلا من حكمته أنه يبدأ هل أدلكم، سؤال، وهنا دعوة إلى جلب الانتباه. وهذا الأسلوب الدعوي الإلهي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. أتدرون من المفلس؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان ينجم يقول المفلس من أمتي هو كذا. أتدرون ما دعوة، كأنه يعني أبيل إلى إلى جلب الانتباه. هل أدلكم على تجارة؟ سبق في علم الله تعالى أنه ما فمش بشر على وجه الأرض كما كنا نحكيه في بداية الحلقة أو ببداية اللقاء متاع اليوم، أنه العبد يحب التجارة. النفس مهما كانت التقوى متاحة والصالح تجارة حلال، ولكن وقت اللي سبق في علم ربي أنه النفس تحب التجارة دعاها إلى تجارة، هل أدلكم على تجارة؟ فكأنه الناس عملت هكا، ولكن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. التجارة عموما كما كنا نحكي قبيلة، سواء في العلالج أو في التجارة الدنيوية، عادة فيها ربح وفيها خسارة، هكا ولا لا؟ يعني نجم يكون 50% ربح 50% خسارة، وإن كنا نحن اللي قاعدين نشوفه فيه ربح 100%، ولكن مع ذلك نقول التجارة مع الله عز وجل هي تجارة لن تبور، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يتلون كتاب الله، اسمع محلاها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون

0: يربح أكثر. أكثر حاجة تنجم تربح فيها في الدنيا وفي الآخرة هو أنك التاجر مع ربي. التاجر في الدنيا ما فماش حتى مشكل لكذلك، ولكن الأجمل أن تقيم هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى حتى أنه ربي يعتمد أو يعني يعمل أساليب أو بعض الألفاظ اللي كل عادة من شأنها أن تخلي الإنسان النفس متاعه تتوق إلى هذه التجارة من خلال قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يعني يرغب فينا بأساليب من شأنها أنه تخلي الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى التجارة.
1: التجارة مع الله، فهمتنا أنه التجارة رابحة ومربحة ولن تبور، وتربح دنيويا وتربح في الآخرة. كيف نتاجر مع الله؟
0: الله
1: ما معنى التجارة مع الله؟ يسمع فيك واحد يقولك مثلا ما نعرفش، أنا نصلي في أوقاتي هذه تجارة مع الله، أنا نصدق هذه هي التجارة مع الله خاطر فيها فلوس وأنا نعطي من فلوسي تاجرت مع رب العالمين. ما معنى أن تتاجر، وما هي أفضل الأشياء اللي يمكن أن نعملها باش نتاجروا مع رب العالمين كما ينبغي؟
0: الآية الكريمة التي قالها المولى سبحانه وتعالى والتي استشهدنا بها هي خير مثال على ذلك، وسوف نرى بإذن الله تعالى العديد من الأمثلة، وخاصة نحن نقبل على موسم طاعات. ونحن قلنا في أكثر من مرة أنه من رحمة ربي بينا أنه ما إن أخرجنا من موسم طاعات إلا وأدخلنا في موسم طاعات ثان، ونحن نقبل على خير الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن الكريم: والفجر وليال عشر. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هنا يا ربي اعطى ثلاثة أنواع متاع تجارة نجم التاجر فيهم مع ربي سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. العقل البشري خوي رفيق يقول أليس من الأولى أن يسبق الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة عن تلاوة القرآن؟ هذا علاش؟ لأنه نحن في بين التلاوة المفهوم متاعها هو أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، يعني هو صحيح من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن مع فهمه، أدنى درجات التعامل مع القرآن أن تقرأ حتى وإن لم تفهم، من معاني التلاوة أن تقرأ القرآن حتى أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء في كتاب الله تعالى. ولكن المعنى الأجمل الذي ينطبق على هذه الآية المباركة هو قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، شو معناتها؟ أي يتبعون ويطبقون ما جاء في كتاب الله تعالى من أوامر ويتجنبون ما جاء فيه من نواهي. تقول لي كيفاش الكلام هذا؟ يقول لك يتلون من فعل تلا يتلو، تلا الرجل الرجل أي تبعه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فكلمة تلا هنا المعنى متاعها الاتباع والتطبيق ما جاء في كتاب الله سبحانه. وهنا نفهم أنه تطبيق كلام ربي سبحانه وتعالى هو مش أولى من الصلاة، ولكن هو اللي خليك تصلي،
1: هو العام، هو لأنه العام فيه الصلاة، فيه
0: هذا
1: كل شيء.
0: هذا هو إذن هو
1: ثم العام. ركز ربي على الصلاة كأهم عبادة، أهم شعيرة،
0: مش ما نفهموش اللي يراه قراءة القرآن أولى وأفضل عند الله عز وجل من الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الأكثر من حديث نبوي شريف يبين من خلاله النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم معنى التجارة. أنت سألتني قلت له كيفاش نتاجروا مع الله عز وجل. أنا نعطيك مثلا حديث نبوي شريف صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة، حديث معروف ومعروف مشهور والناس الكل تعرفه، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة ولم يعملها فله حسنة مثلها. وقت اللي نقول لك أنا مثلا هم بحسنة وجابت عشرة، تجارة ولا مش تجارة؟ تجارة. هم بحسنة ولم يعملها، فكر فيها فقط ولكن ما تيسرش عليه أنه بش يعملها، ومع ذلك الله عز وجل يعطيه أجر هذه الحسن. لو كان أنت مثلا عنا عشر عليلش في الدار وبعد نحن نوينا باش نهبطوهم اليوم وما هبطناهم مش بيجيبوا لنا شيء، ولكن النية هذه في الأعمال الصالحة وفي الإقبال على الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة

0: ومن رحمة من رحمة ربي سبحانه وتعالى ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاها في المطلق، لأنه كل نفس تتوق إلى عمل صالح معين. مثلا رفيق تلقاه صوام، مثلا أنا منيش صوام ما نجمش، أخونا فلان تلقاه قوام أنا ما نجمش كيفه، ولكن خلى ربي سبحانه وتعالى كل واحد يختار التجارة التي تتوق إليها نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرها في لفظ الحسنة، من هم بحسنة وعملها فله عشر أمثالها. سبحان الله، شوف ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالإنفاق في سبيل الله، كما قال في الآية اللي وقفنا عليها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية المباركة دلت على عظيم رحمة الله تعالى وعلى عظيم قيمة التجارة مع الله عز وجل، اللي ربي سبحانه وتعالى يقول لك ما تحسبش معايا فيما يتعلق بالتجارة، فالله يضاعف لمن يشاء. نحن ديما في التجارة أخوي رفيق نتحدث على، خليني نقول دشي، معناتها واحد يبدأ عنده معمل تلقى عنده في الاخر بالكل عنده حاجات اللي بش يتخلص منها، حاجات بش يتخلص منها بعد أي عمل كان. حتى الدشي هذا اللي نحن نسميه سيئات يمكن أن تتاجر فيه مع الله عز وجل، يمكن استغلاله. الدليل قال الله سبحانه وتعالى بعد ما سرد علينا جميع أنواع السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات اللي هي الدشي فيما يتعلق بالتجارة، وقت اللي أنت ترجع الرب سبحانه وتعالى توب وتقول يا ربي سأقلع على ذلك الذنب الذي اقترفته في العام الفلاني أو في اليوم الفلاني أو غيره، ربي سبحانه وتعالى ما يشد شيء هذاك ويطيشه أو السيئة هذيك، لا، يبدلها ربي سبحانه وتعالى حسنة. وهذا من عظيم رحمة الله تعالى ومن عظيم هذه التجارة المباركة التي دعانا الله تعالى إلى إقامتها معه جل وعلا.
1: والذنوب هنا اللي تحكي عليهم واللي ربي عددهم قبل ما يجي إلا من تاب وآمن وعمل صالح، ونحكي على قتل النفس بغير الحق، نعم، ونحكي على الزنا، ونحكي على كل أنواع الذنوب والكبائر،
0: نحكي على كبائر
1: الكبائر. وبعد ربي قال إلا من تاب وآمن بالضبط وعمل صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وانت تحكي قبيلة على الإنفاق، أنا ديما فما آية وهي وقفة معناها في نهارك بدلت لي نظرة للآية ذي، حكيناها يذلي اللي يقول فيها ربي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وهنا إجماع العلماء قال لك من عظمة ما رأى من فضل الصدقة كمات، قالوا رجعني نصدق مش رجعني نصلي على أهمية الصلاة، ولكن رجعني نصدق باش نعرفوا فضل الصدقة في الدنيا ولا آخرة. هذا في علاقة بس صدق اللي حكيت عليه قبيلة.
0: فعلا أخوي رفيق، وقت اللي العبد يقف بين يدين ربي يشوف آثار الصدقات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالكسرة، أي قطعة الخبز يجدها، قال شوف الأسلوب اللي اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، فتربو نحكيه على الربا، الربا الحسن، الربا اللي يحبه ربي سبحانه وتعالى، فتربو حتى تكون مثل جبل أحد يوم القيامة. يعني قطعة خبز، تكون قطعة خبز اللي أنت ربما ما تعطيهاش قيمة، ما تعطي، فما بالك الإنسان ربي فتح عليه. ونحن نتحدث على عيد أضحى اليوم، قدش من صغير اليوم يتمنى أنه يلعب العلوش متاعه، قدش من يتيم اليوم، قدش من أم اللي حكيت عليها أنت أكل وقفة، وشفنا البارح أمهات واقفة مع ولدها وهي ما معهاش راجل، ربما تسوم تمشي لأنه فعلا غير قادرة. وقت اللي أنت تدخل الفرحة على هالعائلة هذه وتدخل الفرحة على الصغير هذي، شوف ربي سبحانه وتعالى بش يعطيك أجور. بالتالي وقت اللي يشوف هذا العبد ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين الذين أنفقوا في سبيل الله جل وعلا، فعلا وقتها يقبل على الله عز وجل بهذه التجارة المباركة.
1: قبل ما ننهي أنا البارح وإحنا ندور ونلوج قلت لي كلمة مهمة، قلت لي برشا عبادي يتصدقوا ساعات يعملوا حاجة به ولكن أفضل منها موجود، بمعنى فما شكون مثلا يشري علوش باش يصدقوا على رحمة الوالد على رحمة الوالدة اللي هو صدق على صغاره على صحته. قلت لي أفضل من أنك تشري علوش ساعات بمليون ونص تشري جوز علوش ب750 800. سيفري الأخرين باش يكونوا صغار ولكن راك باش تفرح زوز عائلات ولاد هنا وولاد غادي. سوى ساعات العبد قلت لي انت يشري حب علوش هكا قد ما يكون اكبر محترم نية باهية، ولكن انك تقسمك البجي وينجم يجيب زوز علاش حتى صغار المهم يضحيه بشروط الاضحية، فانك ادخلت الفرحة على زوز عائلات وهذا افضل. قلت المعلومة انا ما كنتش اغزر لها كيكة دونك مهم ان انا
0: اي نعم خويا رفيق كلامك صحيح 100%. وقت اللي انت باش تاخذ الاضحية متاعك طبعا في شروطها الكاملة هذيك متفهمين، ولكن الوقت اللي انت باش تتصدق ما عادش نحكيه على اضحي لانه حتى اللي باش تتصدق عليه مش باش يضحي، ماهوش هو فرحة اكثر منها اضحي لانه من شروط الاضحي انه يدفع من ماله. فبالتالي وقت اللي انا تبدا النية في ادخال البهجة والسرور على عائلة محتاجة او فقيرة او يتيم او ارملة او غيره نولي نحكيه على عدد اكثر منه كيف او كم، فبالتالي دخل الفرحة على عائلتين ثلاثة افضل من انك تشري علوش بزوز ملايين ونص مثلا او اكثر. قال شنو قال نحبه كثير، هذا هو
1: اللي ما نستطاع اليه سبيله بالطبيعة. شكرا لك شيخ ربي يبارك فيك، شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكامل الفريق اللي كان معانا، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، صديقتنا ريم مخبي في الاعداد، جيل سليني في الاعداد، شكرا لكم اللي تبعتونا. جعفور ساعة سعيدة بعد لحظات وابتسام في هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين يوم جمعة مبارك، اكثر من الصلاة على الرسول، ساعة يستجيب فيها الدعاء مرجح تكون بين العصر والمغرب ومرجح اكثر تكون في الربع ساعة والعشرين دقيقة الاخيرة قبل اذان المغرب، اكثر من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. شاء نهاركم أسعد الأيام، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي، تشاو تشاو.

رافماج. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: زينة ويخفف لنا عشير الغالي تكون بخير حل معنا وبالفول يروح حيدة وحيدة لين تسهل عندك عيلة هنا جينا أصحالي نحبوا نروك
1: يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديونا فيم هذه ساعة سعيدة من توا حتىش للنص نهار تحية للناس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا طريق سلامة للجميع اليوم برعاية فتيات وبرعاية بنت النت بليتو صباح النور بونجور ريما
2: صباح الخير صباح الخير صباح الخير ربيب صباح الخير زينوبة صباح النور صباح الخير الأصدقاء الكل في الريجي الناس كل في الإذاعة الناس كل اللي تسمع فينا اللي في الطريق اللي في ديارهم اللي في الخدمة اللي نجموا يسمعونا اللي يسمعوا فينا قدام الناس اللي يسمعوا فينا بالسرقة إن شاء الله كلكم نهاركم مبروك السعيد اللي توغلنا في البكالوريا التجريبية يظهر لي اليوم نعديو حاجات
1: كما ما صعبة أختي الكلبة توغلنا
2: سيونس في سيونس وما تجريبية فهمت كيفية دونك إن شاء الله كوراج كوراج للناس كل عشية يعديو فرنسي وسي نحكي على لي سيكسيون سيونتيفيك ربي معاكم وما تخافوش عليهم ولاباس وقاعدين يجربوا باش من بعديك في البك الأصلانية يقدوها إن شاء الله نهاركم زين
1: سعيد صباح النور زين نويت
3: سعيد رباب صباح النور صباح النور ريم صباح النور كل اصدقائي في الغجين الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا شكرا لكم اللي ديما تابعونا ميرسي على ميساج نتاع الحب اليومي ميرسي كي تقبلونا في الشارع قديش تحبونا قديش احنا نحبوكم عنا احسن مستمعين في العالم ديما نقولها محليهم على الاخر ومحليها الطاقم تاعك اليوم رباب جميل جدا
1: وي اليوم قررنا انه كبنات نيت نصدروا طاقه الثراء
3: قررت وقررت رباب اختي
4: قررت زيد
1: اسماعيل صحيح زيد اسماعيل والله
2: الحقيقه وحدك عامله طاقه الثراء هاك متصدره في الوسط اختي
3: نحب نسالك سؤال كيفاش عملت
1: هو انا ما عملتش الفيديو قال لي اعمل
3: قالوا لك باللي في الفيديو انت تبعته
1: طرحت الصباح حليت والنورمالمون صنع خايبة أمل لغال
3: أمل كلنا إن شاء الله نبراو الكلنا إن شاء الله
1: عرضني فيديو كما يقول سفين الديش أيوة. حليت قالك طاقة السهرة تبدأ من الملابس
3: من الملابس
1: حطينا هذه
3: معناتها لازمك تعمل يوكا
1: فوالا حتى دي
3: حتى دي
1: عشان هي ترند يعني
3: مش عارف
1: قالك لازم تجذب اللي بالطاقة بالناس تكون انتقائية أكثر
3: ما تقعدش معنا أنت
1: بالعكس بالعكس حبيت أن الفايدة تعم على الجميع قلبي كبير أنا
3: بارك الله فيكم
1: دونك باش يتعدى نهار كله موجات إيجابية ويتعدى نهار حاجات مزيانة فقلت علاش ليه بذبين قلت علاش ليه شنو رأيكم أنتم
3: أنت وقتاش تعتبر روحك وصلت للثرى
1: ما نعرفش نحسب لنوصل
3: للاصفار
1: نغلط باش نجم نحسب فهمت
3: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطيك كل ما تحب ان شاء الله يا رب
1: اجمعين يا رب العالمين وربي ذاك المال لا يصنع سعاده فسخوها رجل هي سبل من أسبيل سبيل أسعد
2: سبيل رئيسي ولا سبيل رئيسية نجم ذكرها وتأنثى
1: ولا هذه هي اللي قاعدين نقرأ وخير ليمت هذه إن شاء الله تكونوا بخير وجمعة مباركة للناس الكل بالتوفيق للتلاميذ إلا بكالوريا إن شاء الله يا ربي نعرف فما شوية ستريس ونعرف هك الدنيا مضغوطة شوية فما شوية ضغط في العائلة والله في ترى التشجيع النية صافية بقى كيفاش من بعد ما نعرفوش إيه عايشكم فتيات كل عادة من توا حتىش للنصف النهار شوي يخرج عنا شخصيات نطلعهم شوفوا شكون تربح فيكم بالنسبة لليوم لكن كيما تعودتوا تتفيت نيس الغول في ديجيتال ويفزا
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
7: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM دافيد كاماتشو اللي تشهر باسم دافيد دافينشي طول عمره 10 سنوات فقط لكنه مصنف كالأذكى في العالم سون كوسيون انتليكتويل وصل ل 162 اي اعلى من سوي دو 130 اللي اقرته لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس دافيد عنده كوسيون انتليكتويل يفوت زوج علماء كبار برشا هما ستيفن هوكينغ والبرت اينشتاين دون لو كوي تيستيني ا 160 دافيد مغروم بالعالم الايطالي دافينشي لانه حسب رايه يجمع ما بين كل شيء اي العلوم التكنولوجيا الهندسه الرياضيات والفن وليسيونس هومان وقال انه يحب يولي كيف يحقق حاجة كبيرة للإنسانية. الطفل الأصيل من وسط المكسيك من مدينة كويريتارو يقدم في دي كونفرنس في جامعات وقدام دي زورغانيزم انترناسيونو وقاعد يحضر في خروج أول كتاب ليه من تأليفه الشخصي. وكان عنده الحظ أنه زاد استدعاوه من طرف الوكالة الفضائية الأمريكية نازا في ولاية هيوستن وشارك في برنامج تدريبي فضائي وقاد انفول أسيستي وجرب إحساس اللاجاذبية. ربما مستقبله باش يكون معهم لأنه صرحوا قال أنه الفضائي مو برشا. هو الآن بصدد الدراسة في مدرسة عالمية أونلاين ويحكي أربع لغات وباش يبدأ يتعلم زاد في الروسية والإيطالية والبرتغالية. هل أن السيارات الذاتية القيادة لما تقوم بمخالفات في الطرقات يقع معاقبتها وتسليط خطايا مالية ضدها أم لا؟ أخيرا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات جديدة ضد التاكسي أوتونوم وأصبح ممكن اليوم إصدار خطايا وعقوبات ضد السيارات الذاتية القيادة والحث على جعل الشركات المسؤولة عنها تكون أكثر جدية وتؤثر سياراتها الموجودة على الطرقات. إذن ومنذ الأول من شهر جويلية المقبل شرطة المرور بولاية كاليفورنيا تنجم تعطي خطايا وأفي دو نون كونفورميتي بور ان فيكول أوتونوم. وحتى صار في المدة الأخيرة كانت بطلتها سيارة من دون سائق شافوها الشرطة تدور في منعرج ممنوع فيه المرور وقت الشرطة ما نجمتش تخطي وتعاقب الغوبو تاكسي لعدم وجود قانون خاص بالفيكول أوتونوم. منذ 1 جويلية 2026 المقبل لما الفيكول أوتونوم يقوم بمخالفة مرورية فإن الشرطة ترسل مباشرة اون كونترافونسيون نوميريك للشركة المالكة أو لوبيراتور دو فيكول ولازم مدة 72 ساعة لإرسال كل المعلومات الخاصة بالسيارة وسداد الخطية بعد ما تم التأكد من وجود المخالفة. من آخر التطويرات التكنولوجية لشركة هواوي اللي تم تقديمها في سالون دو بيكان 2026 هي الإكس بيكسل وتتمثل في أضواء سيارة أو ديفار كابابل دو بروجتي دي زيماج بالألوان وينجموا حتى يبثوا مقاطع فيديو وأفلام على الحائط. الفكرة تقرب برشا لانجاجات لكن توري كيفاش الصين تريد لانتيغراسيون دو سي تكنولوجي انتر اكليراج اسيستونس على كوندويت اي يوزاج نوميريك. إذا هواوي تحول أضواءها الإكس بيكسل الجراند إكران والفن السابع يصبح متواجد على سيارتها الذكية كيما درايفين. أضواء سيارات ما عادش باش يصلحوا للاضاءه في الطرقات فقط بل هواوي تقترح ان اكليراج ادابتاتيف ما يجهرش السائقين الاخرين والبلوك اوبتيك تحولوا الفيديو بروجيكتور وقت اللي سياره تكون واقفه بامكانها بث فيلم على الحيط اللي مقابلها وتحول مكان لسينما اون بلانير امبروفيزي. الاضواء زاد ينجموا يعملوا بروجيكسيون بور لي انديكاسيون سول كيما المنعرجات للمساعده على تغيير نتاع الفوا او دي سينيو ديستيني للمره او لدى لا كوندويت. التكنولوجيا جديده ومازال تحكر على السوق الصينيه نلقاهم على سيارات كيما الجون اس يو في اي تو ام 9 ثم موديلات كيما كوينجينغ جي تي 7 أو ليكسيد في 9. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la DNFM. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم وصل معكم حتيش للنص النهار بدون تأخير مشيو تتسويت لتخوازنا
1: تروازنا
2: تروازنا
1: تروازنا
3: تروازنا
1: تروازنا
3: تروازنا
2: تروازنا.
0: شخصية اليوم كان جاي رفع موجود ما يطلعهمش
4: مصر معنا
0: ما
5: ربيب دي ما تحس روحها لازمها تعطينا معلومات كل شيء.
0: اوكي يلا فتيت نبدأ بالشخصية.
5: عندي احساس انه رجل
0: والله. لا صح حطيته على جنب الرجل.
5: امرأة
0: هي
4: مصرية.
0: هي لا
4: هي لا
5: لا مش مصرية. بي حيا
0: اي اي اي اي
4: تونسية.
0: لا
5: لبنانية.
0: اي
4: مغنية.
0: ايه
5: جيل جديد.
0: لا لا
5: لا لا ما نحبكش.
4: مثلت
0: ليه ما مثلت مثلت ايه
4: مثلت
0: فما منه
4: فما منه
0: يقولوا فما منه دونك
4: مش صباح معي
5: ابتي
0: ليه موجودة مثلت
5: ايه مثلت ايه
0: اي ما نقولوا احنا كي نقولك فما منه مش معنى
4: مش برشا
0: مش الأصل.
5: هي مش الأصل. مغنية. متفهمين هي مغنية.
0: شكرا بنات.
5: شوية التمثيل اللي عملتها في مصر. أيها
4: أفلام.
0: إيه هو فيلم.
4: هو فيلم واحد.
5: بيه. قالت لي ما هي الجيل الجديد.
4: مثلت مع هنيدي.
0: لا.
4: قبله هي.
0: مستحيل تمثل معه أصلا.
4: أوكي بدر.
5: كبيرة.
0: هو هنيدي تحية لي نحبه برشا. شوية نقول يسمع فيه.
4: عينيها زرق هي عينيها زرق.
0: لا.
5: أنا زرق هي عيني زرق.
0: يخلي سؤال رافع
5: حسيتك
4: خرج من هذا الجرافة لازم تكون موجودة
0: عندوش
5: ليغم استناني. كبيرة أكبر من هنيدي. هنيدي كبيرة.
4: أي هنيدي لا ما تهم.
0: أي ولكن مستأمن ما يتلقاوش وديجا مظهر لي معاش هنيدي موجود. ليه ما يتلقاوش ليه في الفكر ليه في
4: قلنا حية هي
0: حية
4: هي ربي شدرها في صحتها. ما تعملت نواري بلون فيلم نواري بلون.
5: هو فيلم برك
4: أو بالألوان الطبيعية.
0: والله
5: يا ربي شو اسمها هذيك
0: ألوان طبيعية.
5: به عملت رول الأم في مسلسل لبناني كلي طويل بقديش من.
0: لا لا لا لا جي أقبل أقبل
5: لبنانية قديمة يا أخي. شكون لبنانية قديمة يا جماعة
4: أنا بار ما صباح
0: بالله ليس على هنيدي بناتهم 8 سنين
4: ما عنده حتى أوكي.
0: هو التليق معناها التليق ما ينجمش يكون فنيا ما ينجمش يتلقاو ها هو الفكرة كيفاش
4: هي ما معناتها به أوكي به
0: دونك نخممو هنيدي فاش يعمل
4: كوميديا. هي ما عملتش كوميديا
0: صحيح
4: ما عملتش كوميديا
0: دونك الفن نتاعها شنو نجم يكون مش بالضرورة يعني
4: ثقيل به سيريو معناها
0: به
4: انجاجي
0: كي نقولوا الرحباني اليس الرحباني لحن لها مرة من المرات مستحيل ما تطلعيش
4: فيروز.
0: لا
4: مثلت مرة
5: ليش بينا احنا
4: ماجدة. ماجدة الرومي.
0: ايه
4: والله تمام عملت مع يوسف
0: شاهين. يوسف
4: شاهين
0: بيعبي
3: مطرحك بقلبي كيف لك قلبي
5: اليس الرحباني بعثنا على الخير.

0: ست ماجدة.
1: أحسن غنية تحبوها ماجدة؟
2: برش برش. بو أنا يا ست الدنيا يا بيروت أوبليغاتو معنا.
3: فخصمو أنا أحب أحبك جدا أحب.
2: وأعرفوا أني تورطت جدا.
3: نحب الحسيلو.
2: ليلى حقيقة محليها.
3: سارة اليوم في حفلاتها ما عادش لا بيرفورمانس نتاع العاده.
1: وي تمام ملاحظتي هذه.
3: ما يبدلش الحب نتاعنا ليها وانها قامه كبيره وصوت كبير جدا جدا جدا جدا. ربي يحميها على كل.
1: باهي نمشيو شخصية الاخرى.
3: يلا نمشيو شخصية.
2: امراه
1: لا
3: تونسي
1: لا لها مصري نعم
3: ممثل
1: اي
2: حي
1: لا
3: نواري بلون
2: كوميديا لا لا
3: مسرح بدي في المسرح
1: البداية العرش
3: به
1: بدي في المسرح بيان سور بدي في المسرح طبعا
2: مسلسلات كبيرة كما ليالي الحلمية
1: مش غادي ولكن الألقاب خمموا في الممثلين اللي عندهم ألقاب شو ألقاب
3: لا
2: مش وحش الشاشة
1: لا
2: مش فتى
3: الشاشة الأول
2: فتى الشاشة الأول
3: أنا رواقدي
2: كان ماخذ فاتن حمام
1: كان طلعوا اللقب والله لهنا الحالة المدنية ما عندي شكون
2: اسمه عمر
1: ليه
3: أحمد رمزي
1: أما زوجة معناها زوجته زادة كيف كيف
2: هما كلهم باهي عنده شليغم
3: زوجته معروفة
2: رشدي اسمه رشدي
1: لا ما بالحق فما سيمة من السمات
3: كمال شناوي
1: امشي جو رافعة والله تنجم تطلعوا شليغم معناها حاجة مميزة فما حاجة أخرى مميزته
3: البنية الجسدية القوية
1: هو طويل القامة نعم
3: طويل القامة
1: وجميل جدا في عصره
2: بوغوس
1: نعم وليك عليش
2: أحمد رمزي
3: لا لا لا ما كانش عنده شليغم أحمد رمزي بتاتا
2: ليه شليغم سألت على رشدي يا باظة قالت لي لا
3: أو قالت لك عنده شليغم
2: قلت لها رشدي اسمه رشدي قالت لي ليه
1: ليه
2: ماهوش رشدي ابا ماهوش احمد مش عمر الشريف
3: ذو الفقار
1: ركزوا لي شويه في الالقاب
3: مش ذو الفقار الالقاب فما فتى الشاشه الاول فما وحش الشاشه, فما
2: قلت لي كوميديا ليه
3: نواغي بلون لعب نواغي بلون
1: هو شخصية بركة فيها شليغم بعطيك
3: بعد نحش ليغم
1: فوالا باش ماني انا نديش الدغال طبعا
3: افلام ابيض واسود
1: وفما اجابه في اليوتيوب
2: فما نغزروش في اليوتيوب
1: مختلطه
3: فما ابيض واسود
1: فما
3: وفما
1: مرحله الالوان طبعا المراحل الاولى
2: كان يعني يزرق
1: لا
2: ما همش الاخوين فهمي
3: اسمر اسمر هل هو اسمر
2: زكي
1: نعم
3: احمد زكي
1: النمر الاسمر قلت لكم فما لقب مميز من ناحيه الشكل
2: وصلني
3: وعنده كان فيلم اسمه النمر الاسود وتعرفون على الاخر على الاخر
1: الامبراطور ولا صائد الجو
3: هو اللقب خرج من غادي مستر كاراتيه الامبراطور استاكوزا ارض الخوف برشا
2: هو ورغده
3: ضد الحكومه
2: احسن ديو عندي انا الحقيقه
3: قصه صديقه جميله على كل
2: رهيب انا قدها برشا
1: الحليم حافظ قد تحكي لي شادلي
3: عمل الحليم طبعا عمل السادات عمل ناصر 56 عمل برشا افلام طبعا
1: فتيت ممثل لحد الان السيده زينب
3: نسيتش مسيتش زوجة رجل مهم
2: الحقيقه ما عندي حتى احساس مع زينب فما حدا مشكل
3: نحن واحد
2: لابسين لك فرد لون جوك
3: والله جايين الونيسون
4: يس اسماعيل
1: يس اسماعيل والله ايت فرد لون
2: امراه
1: ليها
2: هي عاد
1: ما عملنا سيده ماجدة
3: مصري
1: ايه
2: ايوه يا حي يرزق
1: لا
2: لا متوفى
3: ممثل
2: ممثل ب ابيض واكحل
1: اي
2: اي
3: بيضحك ضامر كوميدي
2: كوميديا
1: مش بالضروره
3: لا مش بالضروره
2: مش من اللي سميناهم البارح
1: والله فما اسم تقال قبيله
3: رشدي اباض
1: لا
3: عمر شريف
1: مش هو في الاخراج راهو
3: مخرج
1: يوسف شاهين
2: يس
3: برافو والله برافو
2: هاي النقطه
3: يوسف شاهين
1: انقذت الموسم
3: حديد المصير
1: والسنين المئويه يوسف شاهين دونك يعطيكم الصح انقذت الموقف الاخترين نقطه نقطتين تفوق زينب في شخصيه بالنسبه لي وكانش قلت لكم مستحيل كجرافه موجود
3: يطلعهم
1: جمله
2: رانا عندنا الوقت فيه هو قاعد يحتج ومش معقول ويزمني من
1: صحيح يعطيكم الصحه بنات اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه خليكم معنا ما تبدلوش الموجه
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: Publicité.
0: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
5: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط المنعقد بروما أمس على أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. وزير التربية نور الدين النوري يقول في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو البرلمان عبد السلام الدحماني أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس ولا يتعارض مع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالاتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد في لقاء جمعه بوزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزبيري استعداد المؤسسة لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية. إلى الشأن الدولي، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك يعلن اعتقال إسرائيلي وثلاثة جنود في مارس الماضي للاشتباه في عملهم لصالح جهاز استخبارات إيرانية قبل تجنيدهم بالجيش. وزارة الدفاع الروسية تعترض 95 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية فيما استهدفت كييف سفينة روسية في بحر قزوين. ثلاثة قتلى جراء ثوران بركان بشرق أندونيسيا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: ناف أرب واندر.
8: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez

موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: 10:15 دقيقه ساعه سعيده على ديوان اف ام. واصلي معكم حتىش للنصف النهار كالعاده. لقيت هذا يمشيوا لاخر الاخبار في اخبار سعيده. اخبار سعيده,
2: اخبار سعيده, أخبار مش سعيدة.
1: كل الأخبار هنا في ساعة سعيدة. لقيت هذه الأخبار السعيدة, الأخبار زاد المش سعيدة تاخذوا عليها أكثر تفاصيل. باش تحبوا نبدأ بالأخبار السعيدة, الأخبار مش سعيدة؟
3: مش سعيدة باش نبدأ
1: مش سعيدة باش نبدأ بالسعيدة. ديما هذايا أنا تعجبني الخيار هذا نتاع رباب اللي تقول لك خلينا يا خويا ديما نكملوا بالأخبار السعيدة.
3: فرفشة
1: دوك هو في ساعة نعديو الأخبار اللي مش سعيدة.
2: أخبار مش سعيدة,
1: الأخبار المش سعيدة باش تبدأ بسؤال. السؤال, هل سمعتوا أو أنتم تعرضتوا أو من حولكم تعرضوا اللي يقدر اسم الله عليكم بطبيعة الناس الكل الوعكة الصحية جراء حيوان؟ معناتها عدوى, معناتها
3: جراء الحساسية
1: مثلا, مثلا الفئران ينجموا يعملوا مثلا أمراض كما اللي صاير توا في الكروزيغ اللي الناس الكل تتبع فيها واللي الناس الكل اون كارونتين وما عندهمش الحق يهبطوا منها. التحاليل اللي صارت الكل قالوا الفيروس المصدر بتاعه هو الفئران, وهي حاجة معناتها فيروس قديم وموجود والعباد مستنسى به. واليوم معناتها الناس تتابع فيها الحكاية ذي اللي ظهر لي باش تولي فيلم على خاطر لا كارونتين أنه الناس تقعد محبوسة دون ليزيل كناري أما في الباتو وما يهبطوش.
3: دول زيادة ما قبلتهمش, حاجة رهيبة جدا,
1: حاجة رهيبة جدا. وكانوا ماشيين ليزيل كناري سامحوني أما هما توا في الكاب فيغ, في الكاب فيغ وما عندهمش الحق يهبطوا. دونك هذا واحد من أنواع الفيروس اللي يتنقلوا عن طريق الحيوانات واللي هالفيروس هذا يتنقل عن طريق الفئران. دونك سؤالي, هل تعرضتوا أو ريتوا في عائلاتكم ولا انتوما ولا سمعتوا بحاجة اللي حد تعرض الحاجة بسبب حيوان؟
3: عندي أختي جيهين دونك بعد ما تعرضت للتخبيشة وقتها في بريود الحمل, دونك لازم فما تخيتمون حاجة كيما
1: تخبيشة تقدوس
3: ولا قعدت نتفكر على الفازة هذيك خاطر خفنا شوية كعائلة كريمة.
4: الحقيقة أنا توا حاليا نوفيت عنا معناها فما شكون قريب لي متعدي بالأزمة هذه, بيبي صغير الحكاية بدأت بطفح جلدي معناها هكا بلاصة كبيرة أحمرت ثم طلعت السخانة وكل شيء. دونك أون أورجونس التحاليل وكل يبدو أنها مش ما فما كان الإجابة هذيك عند الطب اللي هي قرصة
1: حشرة
4: يا رثيلة ما نعرفش تقولوا لها انتم رثيلة
1: رثيلة
4: احنا نقولوا الا ولا ناموسة عنكبوت المهم. فمعناها المشكلة ودواء انتيبيوتيك في العرق وسي ان بتي بيبي
3: ومعناها
4: والحقيقة هذايا بيان سور يرجع الموضوع نتاع نتاع الهيجين ونتاع الناموس توا داوى ما داواش الناموس الدنيا سخنت والناموس بدا واسكو ينجم يكون حامل لامراض حامل لعدوى الحاجات هذوما الكل الحقيقة تخوف معناها كي نبدا الحيوان ينجم يجيب لك عدوى كلكونك.
1: ردوا بالكم العدوى اللي تنجم تسبب الحيوانات او الحشرات كما كنتوا تسمعوا التجارب اللي هنا في البلاتو تنجموا انتم زاد تشاركونا التجارب نتاعكم على يوتيوب وعلى على الباج نتاعنا ديوان اف ام وين يوصل صوتكم ديما. والحكايه هذه ترجعنا المرض اللي هو الكلب, عافانا وعافاكم الله, اللي فما برشا ناس يزون كونستاتي انه الاعوام الاخرى رجعنا نحكيوا على داء الكلب رجع موجود وقت اللي في وقت ما بعد على اذهان الناس, لكن توا ولا موجود داء الكلب بطبيعه اللي الناس الكل تعرفه واللي لازم وقت اللي يصير معناتها الحيوان هو يقدم البشر لازم يمشي مباشرة باش ياخو عدد من الحقن باش ينجم يعمل التريتمون نتاعو. الحل باش نبعدوا على داء الكلب ديما ناس يقولوا راهو خاطر العباد الكل تاو باش تتوجه الكلاب السائبة والمشكلة صحيح مشكلة كبيرة برشا, لكن الحل نتاعها هو تعقيم هالكلاب هذية باش ما تصابش هي بيدها بالداء هذية. الخبر اللي عنا يقول اللي صار في ولاية القيروان تحديدا في معتمدية بوحجلة, وليد صغير عمره 11 عام يتعرض الى القدمه هذه نتاع كلب في المنطقه نتاعو, وهذا واحد من الكلاب السائبه معناتها فما برشا ناس يعرفوا اللي بحجله منطقه ريفيه كبيره فيها مدينه طبعا, لكن فما مناطق اللي فيهم سواني اللي فيهم الكلاب نتاع الحراسه وغيره, لكن هذا واحد من الكلاب السائبه بعد ما يقدموا يهزوا العائلة متاعه باش يتلقى الإسعافات اللازمة باش ياخذ الدواء اللازم باش ياخذ الحقن اللازمة. هذا اللي يعملوه الكلب نهار بعد الحادثة هذه يتوفى يعملوا له التحاليل يطلع عنده داء الكلب.
3: حالة تفهمي
1: دونك الحاجة اللي توا محيرة العائلة متاعه وإحنا نتمنى له طبعا السلامة, هو توا في المستشفى وفي الإنعاش لربي يقوم وسلم العائلته, أني بعد مدة من الأيام الوليد هذية تطلع له سخانة مالغري اللي هو ياخو في التريتمون على داء الكلب على خاطر يمكن لمغسور في جات في وجهه معناتها مش في جهة أخرى من بدنه دونك فما حساسية شوية في الموضوع دونك بعد 3 أسابيع كاملة الوليد تطلع له سخانة ويلقى روحه في حالة صحية صعيبة برشا. الحقيقة حبينا نطمنوا عليه قالوا لنا النتائج متاع التحاليل اللي تبعثت الباستور كلها تظهر مع مضي ساعتين لكن حبينا نحكيوا على الموضوع على أهميته. برشا صغار يبدوا من غير سورفيونس برشا صغار يبدوا وحدهم احنا نردوا بالنا بالطبيعة عليهم ساعة القضاء لها غفلة كيف ما يقولوا أما نردوا بالنا راهو برشا حيوانات مش كان الكلاب ينجم يكونوا الحشرات تنجم تكون حيوانات أخرى تنجم تكون زادة القطات الساعات للسيدات الحوامل ولا غيره هذا الكل وقت اللي احنا زادة الناس ما عملناش الرعاية اللازمة للحيوانات هذيا ما لقحنا لهمش ما بعدناهمش على الأضرار هذه باش جوستومون ما ترجعش علينا. تعليقكم انتم على التواجد نتاع داء الكلب واللي هالحملات اللي تصير لازمة كل عام قاعدة تعطي في مفعول وإلا ليه فما برشا حملات يقولوا هزوا الكلاب لقحوا لهم الكلاب متاعكم الخاصة لكن أعملوا حملات نتاع تبرع باش الكلاب في الشارع زيدة يتم التعقيم متاعها تروا هذا كيفي وإلا ليه.
4: الحقيقة نجم نفهم توا مواطن يسمع فينا وعنده الحق ولو أنه نجم يكون الفهم منقوص شوية ومش هذيك الصورة كاملة أنه توا ولينا نحسوا أنه فما أمراض في بالنا تجاوزناها وحاجات في بالنا من المجتمع متاعنا معناها تعدينا الحاجات أخرين ما عاش نجمو نرجع ونحكيه على الأمراض هذيك. للأسف نلقاو روحنا اليوم في حالات كيف ما هكا مازلنا لازمنا نخافوا من قدمة الكلب على خاطر داء الكلب لازمنا ما نستهلكوش الألبان الغير المعقمة والأجبان والدنيا هذيك على خاطر رجعنا نعرفهم فما حالات كبيرة من السل أمراض في بالنا جاوزناها في بالنا معناها في بالنا قدمت معناها الليجين الكلها متاع البلاد والأمراض والتلقيح والسيستم الطبي وكل شيء دوك نجم نفهم معناها حالة من عادي أنه العبد يقول أعذر وين رجعنا يا لطيف أعذر قديش من كل شيء لازمنا نخافه من الشارع في الشارع لازمك تخاف من النطرة ومن الكراهب ومن السرعة ومن الكلاب ومن الناموس ومن الحقيقة صعبت معناها فينا الموف فما برشا برشا مشاكل ما نعرفش إذا الحلول اللي قالتهم زينة بنجمه يكفي ومش الناس كل يبفادغي أنه يقول والله أي لازمني نتبرع باش الكلاب تتلقح باش ما ننقص معناها ما تنجمش تعمل اجماع على الشيء هذايا ينجموا نعرف اجابات كيف ما هكا نجموا ديما نقراو
3: ونقول
4: تي عندنا برشا فقر وعندنا برشا ناس ما تقراش وعندنا برشا درشنو انا وين نتبرع احنا خالطين باش نتبرعوا. الحقيقه المشاكل كثرت برشا وهذايا حاجه به كيف ربي قالت لك نبداو بالاخبار السيء على خاطر محبط شويه
1: هو محبط شويه لكن الحقيقه انا نحب نحيي الناس الكل انا نعرف مثلا دي زانسان يبيعوا اللوازم الحيوانات وكل شيء اللي يعملوا هما حملات تبرع عند الكليون نتاعهم الحرفاء نتاعهم يعرفوهم قداش يحبوا حيوانات دونك يقول لهم هاتوا نعملوا حل السيكوريتي نتاع الناس الكل لكن هذه زاد وظيفه البلديات ريت انا منشور من عند بلديه تونس دغنيغمون يحكيوا كيفاش هما يجمعوا الكلاب وراهو يعملوا تريتمون وغيره وكل شيء وان شاء الله يا ربي نواصلوا في هذايا نعاود نقولوا قتل الكلاب ماهوش هو الحل حمايه الناس هذايا واجب البلاد هذايا واجب الناس الكل الاولويه هي حمايه الناس والصحه نتاعهم لكن احنا نتناقشوا في طريقه هذايا على خاطر هذوك زاد كائنات حيه احنا اللي بعقلنا احنا اللي نلقاو الحل دوك الحل في انه يصير التعقيم نتاعهم صحيح ولو فما برشا مشاكل من المشاكل هاو دخلنا على فصل الصيف والسخانه والبرد والمطر والسخانه واللي طلعوا لنا الناموس اللي ولا باشكال متعدده وغيره وهاف ندخلوا في حكايه المدوات لكن بالحق معناتها ولينا نسمعوا في حاجات كنا نعتقد انها اندثرت ولا مشيت علينا فان شاء الله الوعي يكون من المجموعه الكل حكايه المجموعه الكل
3: باش نجموا نشوفوا حل. ولا انت على ذكر الحملات فما بياتره على مالهم الخاص وشوفي مع السوشيال ميديا يمشيوا يعقموا الحيوانات في الشارع ويداويوهم زيدا كيف كيف ويرجعوهم حتى ما عندهمش حل اخر ولا يعرضوهم للتبني في الجروبات نتاع الحيوانات معروفين في تونس. دونك تحيه اليوم خاطر راه ماهوش سهل انك تعمل ذيك الكل خاطر تعرفي تتكلف وراه فما مجهود معناها كامل قاعدين نعمل في دونك يعطيهم الصحة إن شاء الله سلامات للوليد هذي يا
1: إن شاء الله يا ربي نسمع عليها
3: وطمن عائلته عليها
1: إن شاء الله يا ربي. أما أكلمك صحيح زادة على كلينيك فيتيرينير أنا فما بار شاري ديفيتو دي كلينيك فيتيرينير اللي خصوا جزء من فلوسهم من الناس اللي تخدم معاهم الوقت نتاعهم انهم يمشيوا يسعفوا الحيوانات هذيا وزاد ربي يعينهم على خاطر فما برشا ناس تهز لهم حيوانات وبعد يخليوهم عندهم وما يرجعوا لهمش على خاطر زاد ما عندهمش الحق نتاع التريتمون نتاعهم ولا يحبوا يتخليوا عليهم فبون كوراج

0: البلولي للجوادي الحفناوي برشا حاجات اللي قاعدين نعيشوا فيها في الديسيبلين هذية. وانا فرحانه خاطر اليوم نحكيوا على بنيه, نحكيوا على حبيبه بالغيث اللي تمنح تونس ذهبيه 100 متر سباحه على الصدر في البطوله الافريقيه للسباحه, اون فري شامبيون قاعده تجي. وساعات ما نحكيوش برشا على البنات, اما البنات قادمات على مهل في السباحه وان شاء الله ربي يحققوا
1: بطوله افريقيه
0: انجازات اكزاكتومون البطوله الافريقيه للسباحه. نحب نعطيكم التوقيت نتاعها, كملت ال 100 متر سباحه في دقيقه 12 ثانيه. قداش تعملوا 100 متر انتوما؟
1: لا ما نعملوش, يظل لي عساقين نعملوا في دقيقه.
0: شوش الحقيقه ماشيه باهيه, نجموا نعملوا ما شاء الله عليها. اون فري صغير كيف ما يقولوا توا يفهموني البنات الصغيرات والاولاد الصغار اللي يتفرجوا في الديسانيمي, تبارك الله عليها في ال 100 متر هذوما عملتهم في دقيقه و12 ثانيه قدام الجنوب افريقيه كيرا فان هيردين اللي احرزت الميداليه الفضيه في دقيقه و13 ثانيه, والبرونزيه قالت الى الموريسيه اليسيا كيبرلي كوكشان في زمن قدروا دقيقه و14 ثانيه. دونك ريتو قداش بالثواني وجزء من الثانيه تتحسب. دونك مبروك حبيبه بالغيث, اون فري شامبيون, بطله افريقيا, ملكه افريقيا اليوم. ان شاء الله يا ربي تتصدر لي بوديوم في العالم الكل. بطلات السباحه تحيه لهم, على خاطر فما برشا اسماء باش تسمعوا عليهم على قريب.
1: ألف مبروك, ألف مبروك, ألف مبروك لها, يعطيها الصحة. لهنا شفت قالوا لك الكرة الكرة الكرة الكرة الكرة اللي مش كان كرة كاو في تونس, تفرح لي يا جماعة. وشوفوا شوفة وشوفوا شوف, لكن فما رياضات أخرى ما شاء الله عنا جيل طالع بسم الله ما شاء الله عليه قاعد يخدم قاعد يتعب. أي نعم لكن يجيب لتونس في الذهب. وأي واحد تسأل يقول لك أنا نكمل هنا بلي بلي بلي سير راهو قاعد نكمل هنا ونفرح البلاد ونزد رابو. دونك إن شاء الله ربي يكون في العون. هذا شنو نجم نقولوا, إن شاء الله ألف مبروك حبيبة
0: وشامبيون
1: بلغي. ميرسي زينب, احنا موصلين معاكم حتىش منتصف النهار. فاصل ورجعنا.
2: ساعة سعيدة, ساعة سعيدة.

0: Publicité. هذا صوت اللي تسمعه ملي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان. تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفياج ورجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا حقه.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

يونا فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان FM مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: هي ما تنجمش تكون ساعة سعيدة إلا ما نعطيكم أفكار هكا شنو تنجموا تطيبوا شنو ينجم يكون فيه المنيو
2: نتاع اليوم. السعادة تتعدى بالماكلة.
1: نعم لازم من بهينا الحاجة هذيك
3: تعملوا لافوكا في الفطور.
2: مش حطنا فوكا قالوا بلاص
1: هو الفطور نتاع اليوم ساعه متعه انا البلا برينسيبال نحبوا على الاخر باش تفرحوا بيه ساعه خلينا نرحبوا بالشيف ميسى اللزيني. اهلا وسهلا مرحبا كيف الحال
3: يا ميسى؟
1: يفضلك لله نقرب شويه للميكرو. مرحبا بيك ومرحبا بالاكاديمي دي شيف اللي ديما منورينا الحقيقه باللي شيف ونساء ورجالا وبالافكار نتاعهم. ويا اختي المنيو نتاع اليوم ياسر بني
2: بهذايا راهو استغلال نفوذ خاطر انت شفت المنيو واحنا لا انت عندك
1: شنو والله لا شتيتها قسما بالله خميس نحبها شايف
2: خلينا تقول
4: لنا عندنا اليوم سلطه مكحوريه في لونتري عندنا تارت سالي
1: و درام شباب
4: جلبانه بالسوبيا.
3: اهلا وسهلا
1: صحيح المتعه الكبرى جلبانه بالسوبيا ياسر نحب
4: سورتو توا وقتها على
1: بنينه وي
4: باش نتحبوا نبدا لكم
1: نبداو باللونتري
4: نبداو باللونتري
2: ترتيب
4: نبداو بالام كحوريه. اول حاجه نصمتوا السفنيريا نتاعنا في ماء مالح
1: حبي شايفها فما اختيار معين للسفنيريا باش تجي بنينه معناها خاطر فما تبدا يبسه هكا ولا فيها المراره
2: لا عاد هذيك ماهيش وكا هاو
4: لا لا حاول تشري حاجه فريشكه الكاليبر نتاعها يكون محلي ولونها يكون محلي
1: به
4: نصمتوها في ماء مالح حتى لين تولي طايبه بالقدي نشوفوها بالفرشاه تدخل في الفرشاه تولي طايبه
1: اوكي
4: نحيوها نصفيوها وهي سخونه نكرازيوها ماذا بينا بس بالفرشيطه ونحطوا لها الثوم زوج سنين ثوم مغرفه هريسه تو ديبونتي بالكونتيتي انا باش نعطيك توا على مثلا نقولوا نحنا 300 غرام سفناري
1: اوكي
4: 300 غرام مغرفه كبيره هريسه عربي
2: لازم
4: ملح وفلفل اكحل وهي سخونه شويه زيت زيتونه ونكرازيهم بعضهم باش نستغلوا البابور اللي خارجه باش تخلي كل شيء
1: يدخل في بعضه ونلونج به
4: ونحطوه على جنب. للتزيين نجموا زينوها بالثوم سامحني بالتون بالزيتون
1: وعظيمه مصموطه
4: من
1: يفضلك ميرسي بوكو
4: وكان تحبوا رشيشه معدنوس
1: اي
4: هكذا
1: بنا
2: الحقيقه بنينا
4: نتعداو لجلبنا بالسوبيا وما ادراك ما جلبنا بالسوبيا
1: والله كوين
4: نشدوا حكايه كيك ارتايل جلبينا ومعاها زيدا ارتايل و 700 غرام سوبيا بصله سنتين ثوم مغرفتين طماطم مغرفة هريسة عربي
1: باهي جميل
4: واللفاح نتاعنا العادي تبلو كروية ملح فلفل اكحل عادي نقليهم من الاول السوبيا والبصل مع بعضهم ونزيدوهم الطماطم مغرفتين طماطم مغرفة هريسة سنتين ثوم ونقليهم الكل مع بعضهم حتى لينا كسوبيا نتاعنا بيان سور قصوها شويه خشينه خاطر بعد ما باش تشيب باش
1: تشرب شويه تتكامل شويه
4: نقليهم حتى صايب الماء نتاعها وبعديكا نمرقوا السوبيا يلزمها تطيب على نار مهيله هاديه باش ما تجيش كل كاوتشو وما نعليلوش في النار لازم نار هاديه
1: سله
4: 35-40 مينوت تطيب حتى لينا نشوفوا احنا كعبه السوبيا نتاعنا
1: تمشي معنا
4: صحيح بعد ما نمرقوا نزيدوا الجلبينه ونخليوها تغلي قلنا 35 مينوت في الاخر بالكل نزيدوا للي يحب فاكولتاتيف يزيد شويه بيرسيل
2: معدنوس
4: معدنوس اشي
1: اوكي
4: بل ما نطفي
1: نزيدوا معدنوس وبصل شيف
4: كيما تحبي
1: كيما تحبي فضلك ميرسي بوكو يعيشك المره
2: الوحيده انك تدير شويه بصل
4: والله وبعديك عندنا انا دبرت على هكا دبره خفيفه على التوينسه قلت في بلاصه ما نطيبوا ديما ديما ديما طاجين جبت لكم حاجه اسهل من الطاجين وتنجم تعجب صغيراتنا
1: اوكي جميل جدا ركز الاختري مع الصغيره
4: اللي هي تخت سالي يسموها كيش
1: بنينه
4: شنو ناخذوا بات بريزي من المغازان حاضره ما تعبوش الامهات ناخذوها حاضره نحطوها في الفرجيدير قبل ما نستعملوها بسوي نخرجوها على جنب ونحضروا الباتخي نتاعنا اللي هي الفخس نتاع الكيش نطيبوا دجاج في اللازار كاينه باش نعملوا طاجين عادي تحب او معناها
2: انت جبلان
4: در ولا فخذ ولا تحب طيبوا وتهشيه شويه على جنب وتحطوا الذبل في مقله شويه سبناخ بصل سنثوم فلفل اكحل وملح وشويه زيت زيتونه نذبلوهم مع بعضهم حتى لين يشيحوا السبناخ يقر الماء بتاعو والبصل يذبل نحطوهم اكوتي ونجيبوا شويه ريغوتا ونحبوا كان فاكولتاتيف جبن فما شكون يحب ريغوتا كهو فما شكون يحب جبن باهي نجيو نحطوا 3 كعبات عظم ريغوتا نتاعنا الكريم ليكيد نتاعنا فلفل اكحل وملح وشويه نواد موسكات نخلطوها من بعد كجيبوا اكل لي حاجات اللي حطيناهم وحدهم لي زيبيناغ وال
2: والبصل والدجاج
4: نجيبوا الدجاج ونحطوهم ونصبوا عليهم العظام
2: ونخلطوا
4: ومن بعد كنجيبوا نحلوا الورقه نتاعنا نتاع البات
2: بريزي
4: ان نحطوها في الفورمه نتاعنا نتاع التارت نقبوها بالفرشيت نحاولوا السيرفاس الكوت تتقبش بالفرشيت باش ما تتفخنيش بعد الفور
2: اوكي
4: نصبوا فيها اي نوع نتاع بقوليات عندنا في الدار حمص عدس اي حاجه ما ماذا بينا ما بيناتهم نحطوا شويه بابي كويسون وندخلوها حكيت 10 دقائق 180 درجه دو 5 à 10 minutes علاش باش نعملوها كي باش البات نتاعنا تاخذ سخانه
5: نص طيب نقول
4: صحيت بالضبط ما تحمرش تصير حتى شيء 10 مينوت ماكسيموم نخرجوها نصبوا لو باتري نتاعنا اللي قعدت لنا هذيك نتاع الفرس وندخلوها للفور 35 مينوت وتكون حاضره
2: جميل جميل جدا نجربها
4: هذه 10 على 10 والصغار يحبوها ونجموا اصلا نعملوها دي سناك اللي نجموا معاهم غوتي
2: وي
4: حاجه طياره برشا
2: هذيك فاش قاعده نخمم
4: صح
5: والله سهله سهله ياسر بنينه
4: ياسر بنينه وتوكل فريمون برشا عباد سي بيرسون نجموا ياكلوها فاسيلمون وتقعد في الفرجيدير تصبر لك حتى نهار
2: باش ضميري يرتاح ونحس لي هما هزوا لهم صحيه
5: حاجه هيلثي
4: ونجموا نزيدوها شويه ثومه
2: باهي
4: كيما تحبوا معناها وقت ثومة تقليو في البصل والبيناخ نجموا نحطوا لها شويه ثوم
2: جميل
5: جميل جدا يعطيك
2: الصحه
5: 10 على 10 شيف
2: والله
4: حاجه بنينه
5: والله من اجوس كثير
2: رديت ربيب بالجلبانه بالسوبيا جوي انا
5: غادي تخت وغادي سلايطه
2: والله يعطيك الصحه
4: وسلايطه محوريه هذيك بيان سور
5: ناخذ سلاطين
2: بيني يسحب
5: مرحبا بك
2: هاي بسم الله
5: والله زيد في افوكا يلا ميرسي شكرا يعطيك الصحه شيف
4: ميرسي
5: برافو محليه الانرجي نتاع شيف والله
2: حكل عليها
5: مبتسمه بشوشه
2: صحيح ابار اللي هي عم تبرشا جو في الاوفا ما بشوش
5: ومش باش نقولوا علاش لازمنا ما نقولوش علاش خاطر معناها لازم
4: كويزينا
5: تاعنا هي بتاع ايطالي كويزين
2: كويزين
5: ما خرجناش من الكوجين ميرسي شيف يعطيك الصحه على الدبره نتاع اليوم طبعا تلقاها على السوشيال ميديا نتاعنا كل تلقاو لي ريسيت نتاعنا كل ما كل يوم فكره جديده مع الاكاديمي دي شيف ميرسي بوكو يعطيكم الصحه احنا واصلين معكم حتىش للنص النهار والله سلام عليكم هدي الدنيا سلام عليكم مش مخير عليكم سلام عليكم
2: سلام عليكم والله

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على تي وان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعنا لكم ساعة سعيدة على ديوان فيم. ميرسي على تعليقاتكم وتفاعلكم معنا هنا في اللايف. نسلموا عليكم الكل، نساف، سامي، هاجر، بن سالم، العودة لهنا هم موجود، بن سالم وسامة زيدة كيف كيف، الفتيات وينكم، خلتش على تعليقاتكم، مرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا بخير. تسألوا على الجعفور كما قلنا لكم وتغيب علينا من البارح وكان مريض، زيدة كيف كيف يرجعنا إن شاء الله نهار الاثنين يكون معنا ويصلوا فينا زيدة كيف كيف على الناس بالناس. الناس بالناس مش تكون موجودة بالنسبة اليوم، نعرفوا نهار الجمعة ونعرفوا انتم تعودتوا بها، ولكن بتنجمش تصير كان يبدأ جعفور موجود وذي اللي تعودنا بيها الناس الكل. إن شاء الله الجمعة الجاية فوالا، ولكن هذا لا يمنع اليوم الجمعة. حبينا نفكركم في حاجة أخرى، سيد نسلك زينوبيت وريم على عيد الإضحى، عملت دورة شامل
2: وين دوره
1: قاعده تشوف الاسواق ساعه هي رحابي ولت في السوشيال ميديا تو.
2: هو الحقيقه قاعده الحقيقه اول حاجه انا ما نمشيش للرحبة، عمري ما مشيت، ربي فضل الوالد هو اللي يمشي، هو اللي يختار عنده من عند شكون يشري في العاده.
1: اوكي، معني شخص معين،
2: فما شخص معين مستانس بيه، فلاح ديما يتعامل معاه وكل شيء، واللي هذايا الحقيقه ماهوش في امكان الناس الكل، مش ناس كل عندها فرصه باش تعرف شكون فلاح وتاخو معاها مباشره الكل. وبحتى بهذايا السنه الحقيقه صار بعض التململ على خاطر الاسواق، دونك قعدنا نشوفه، قعدنا نساله، وانا نقول للعبيد كما يصير في السينما ساعات ولا مع العيد نتاع الاضحى، امشيوا وحدكم يا خويا، اعملوا راي ومشيوا وحدكم واسالوا ومشيوا للفلاحه وشريوا ونفعوا زاد الفلاحه، ربي يجيب القسم للناس الكل لمحاله. لكن فما شويه استغلال، ما معناتها هذايا قاعدين الناس الكل يراو فيه، فما برشا استغلال، وفما الفلاح ديما ديما ديما هو الحلقة الأضعف، ديما هو اللي يبيع الحاجات متاعه بأسوام جوست باش يغطي الكلفة متاعه، بعد يلقى ناس أخرين قاعدة تستفيد. يا خويا هذي عيد سلام، نرعيه بعضنا، نرعيه للناس، وإن شاء الله ربي يبلغ ناس كل مقصودها، اللي نجم إن شاء الله كل عام وهو بخير، وزاد اللي ما نجمش كل عام وهو بخير. أنا ديما نتفكر في عيد الإضحى أنه العبيد الأصل في الشيء أنه نتفكروا بعضنا، نتفكروا الجيران، نتفكروا العائلة، نشاركوهم هك الأضحية هذيك، نفرحوا الصغيرات الكل، حتى اللي ما عندوش، حتى اللي ما في حالوش، يا أخويا فرصة باش نزيدوا نحبوا بعضنا أكثر، مش نزيدوا كيفش يقولوا نستغلوا بعضنا،
1: نستغرضوا
2: أي والله ساعات تغزر هكا. تغزر حاجات تقعد باهت، وربي يعين الناس الكل، خاطر بالحق والحق ما هوش فترة سهلة بالكل.
3: وزيد ما نتقاومش على رواحنا، ما نتعصفوش على يظل مازال السيد مفتي الديار كعمل تصريح وقال على قد الحفك مد ساقيك. يا أخي تنجم تنجم ما تنجمش، معناها ما تتعصفش على روحك، إذا فما أولويات أخرى، إذا فما حاجات أخرين، معناها الله غالب سنة ما تنجمش،
1: قدر
3: عام الجاي إن شاء الله تنجم، وإن شاء الله الناس كل اللي نويت تقدر وكها، وإن شاء الله الناس كل تكون فرحة.
1: هي علاش جبنا حكيت الرحبة، خاطر شيخ الكل في الصغيرات اللي يمشي وهكا، خاطر نتفكرها أنا اللحظات هذيك ما ننسيش، نجم ما ننسيش، واحد الناس كل عاشها، وهذاك علاش ديما نفكروكم فما ناس أخرى زادة من حقها تمشي للرحبة، من حقها تمشي تختار العلوش نتاعها. نحكيو على صغيرات قرى أطفال اس او اس اللي يستناو في لفتة صغيرة منكم، نحكيه على حملة علوش العيد زينوبيت اليوم السنين بشعار مختلف تحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير،
2: والله أجرها كبير
1: ياسر محليها، دونك لفتة قادرة تزرع في قلوبه فرحة كبيرة وإحساس أنهم مش منسيين، والعيد زاد من حقهم هو الإحساس بالاهتمام والإحساس بالانتماء يخليه يعيش العيد كما غيره، وهذا اللي مقصود به كالدورة والاختيار، وحس زاد اللي هو من حقه يفرح ويشارك وتكون عنده ذكريات نهار العيد كما نتفكرها من الصغري، تمشي الدور وكذا وتشوف مع العائلة متاعكم، وزاد كيف كيف من حقهم يعيشوا الذكريات هذه كبقية الصغار واللي هدفها مش كان توفير أضحية، أما أنهم تخليهم يعيشوا العيد بكرامة بفرحة حقيقية وبإحساس بالانتماء. إذا انتم كلكم تحبوا تكونوا جزء من الفرحة هذية، العملية سهلة على الأخر. بارح كنت بحثينا هلا دريدي وفسرت لنا الموضوع، احنا نفكروكم اليوم انه فرحة اكثر من 9000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقراءة في الاس او اس، ما عليكم كان تدخلوا الاس او اس فيو.تيان، سهلة العملية، تتبرعوا بالمبلغ المالي اللي تقدروا عليه. البارح هي حكيت لنا على ناس زينب تجي هي للقرى وتعطي عليه اللي عاملين وقف في 22 علوش جابوا
2: ما شاء الله
1: بخير، سلموا عليكم حطوا ومشي على روحهم،
2: ربي يجازيه خير،
1: امين يا رب العالمين. او الاكثر معلومات ولا كان فهمتوش حاجه تنجموا تكلموا مع 58 371 0 0 2، نعاودوا 58 371 002 يا ربي لا تحرم مؤمن وإن شاء الله الناس الكل تكون تعيدوا بالخير والبركة.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.
5: ديوان FM.
6: ديوان FM.
5: صوتكم.
6: بوليتيك. سوسيال. أكтуаليتي. إيكونومي. سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك إنستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM. فلاش نيوز.
7: موجز الحادية عشرة ديوان FM عسلمة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تتعهد بالنظر في مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصله الخامس على أنه يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية له ولقارنه، وذلك خارج فترة الذروة، وبتخفيض لا يقل عن 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية التي تمولها الدولة. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن النائب السابق بالبرلمان المحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين لمدة سنتين نافذتين، وورد هذا الحكم على خلفية قضايا تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، حيث وجهت لشرف الدين اتهامات تخص مخالفة القوانين المنظمة للقطاع المالي والتراتيب المصرفية المعمول بها. ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي صفقة أشغال جهر موانئ حلق الواد رادس وسوسة وبنزرت ومنزل بورقيبة بكلفة تقدر ب 125 مليون دينار، ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط ديوان البحرية التجارية والموانئ المتعلق بتطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية. إلى الشأن الدولي، السلطات الليبية تطالب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 والتي ما تزال تنظر فيها محكمة الاستئناف في باريس. الرئاسة الفرنسية تفيد بأن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك بعدما استدعي في أفريل 2025 في ظل توتر آنذاك كما مع فرنسا. وفي شهر أبريل 2025 أعلنت فرنسا عن استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور وطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا، وذلك ردا على قرار الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 91.2.

0: فوالا هذه الفيرسيون المفضلة عند الجعفور من جينيريك ساعة سعيدة. اسمع فايب صيفي صيفي بامتياز والدنيا سخنت والأغاني نتاع الصيف بديت عندكمش حاجة هكا لقطوها بديتوا بها الصيف
1: الهيت اللي جاي الحقيقة أنا مازلت
0: في بالك الناس تستنى في أحمد سعد أنه يهبط ألبوم فرفوش فدماغنا الناس الكل بألبوم حزين لكده يا أحمد سعد
1: والله مش متاع الطقس دي هم بلوس مع تغريبة
0: في أفريل صحيح الناس كل قاعدة تعليش ما يستنيوا
1: برشا أنا في غنية شيرين اليوم
0: صح اليوم
2: قالت غنية فلام كيفي كيفي
0: كيفي هو كيفي ليه هو إنسان مختلف شوية
2: في شيرين
0: وشيرين فما مع حمائي في بالي وفما مع
1: حمائي مع بهاء سلطان
0: بهاء سلطان
1: امبارح نشوف الشافعي الملحن عزيز الشافعي هبت اللي هو ثلاثة من الغنيات متاعه في الترند في التوب فور متاع الأكثر غنية استماعا الغنية متاع بهاء سلطان للفيلم تاع السعدني
0: أي.
1: وبعد عنده الغنية اللي عملها في مسلسل سوا سوا في المرتبة الرابعة حسيله ملا عزيز الشافعي والغنية الأولى غنية أنغام طبعا تاع مسلسل اثنين غيرنا
0: اثنين غيرنا قاعدة
2: مش حبيبي قاعدة بس الأغنية مش حبيبي بس
0: نحاولوا نسمعه شوية عزيز شوية آخر فما انترفيو تراند ليمت الهذية على ذكر أنغام أنا ما نسمعيش وليست مفضلة ولن تكون مفضلة سبحان الله
2: هي, هي وبهي سلطان
0: قالك بهي سلطان مش عارف روحه هو بهي سلطان قلت له يتشكر فيه وخلها وتفاجأ كيفاش
1: هو شديد
0: الخجول
1: ياسر حشام
0: ومتواضع
1: ياسر حشام وبالحق برشا ناس يقولوا عليه اللي هو ما يعرفش قيمة صوته وقيمة نفسه أنا فما مرة انترفيو عملها مع سعاد يونس وقال مقطع من الأنشيد اللي عملها شيخ عمران اللي كان العنوان نتاعها فكم لله من لطف خفي فهو يقول بعد قالها بس كده قلت له بس كده انت معجز انت مبدع انت
2: درشنا انتروفيرتي عايش واحد عايش في هكا الداخل يعمل في الفن غزمان فما يوصل لنا معناه الفن هذاك لكن ابارامون ماهوش لامبلور بوتيتر زاد حام يروحوا منها راهو حتى سي ريزيرفي معناها ولكن انغام هي تقول له راني نسمع في غنياتك ام بوبل راني ودرشنو هو لا رياكسيون تاع ولاد صغير مش مصدق اللي يسمع فيه معناها
0: مش عارف روحه اليوب هي سلطان
1: يا بهاء راك بهاء
0: والله العظيم عايشكم في جميل محليكم كي نحكيو في نفس
1: النهج
0: صحيح في نفس النهج عندنا نهج آخر نمشيو تو نكتشفوا شنو دراسات نحكيو فيه تحيل محمد سياري من أحسن لونج اللي صارت
1: زيدوا شوية ضوء زيدوا شوية ضوء النهج هذاك على خاطر راهو الأمور خوف
0: الحقيقي
2: مزيان
1: نهج التريبونال والتريبة هنا يخوفني على خاطر محمد السياري ما شاء الله عليه عنده سو تالون أنه بصوته أخطانا من لي زيفي والخدمة نتاع الإخراج والميكساج اللي هي خشينة برشا تحيل الناس تحيل بقطايا اللي يخدم فيها لكن هو الصوت نتاعو يعطيك الاحساس اللي انت قاعد تعيش وتراه في السند كريم
0: نعيشها
1: ما هو برائع نبهت في العبيد اللي يرقدوا هما يسمعوا في نهج التريبونال والدريبه انا ما نجمش نسمعها في الليل
2: سينو رباب نهزك للنهج الحقيقي
0: فوالا
2: حسيتك ما تعرفوش نمشيو نعملوا دوره ونهزك النهج التريبونال في المدينه
0: ميرسي ريمو لاتيك من تسمع حاجات قبل ما ترقد معينه
2: لا نسمع نهج التريبونال والدريبه ما نسمعهمش قبل ما نرقد
0: أوكي.
2: نحب نسمع الصمت قبل ما نرقد نستنى دار اختي تسكت اختي مش ما نسمع شيء
1: ما نسمع
0: الامور تختلف
2: نسمع حتى حاجه بالحق
1: والله ونورمالمون ما نعرفش نتاو بالايا وكل شيء وفكره التلفزه الوطنيه ينجموا يعاودوا لحكايه الكل سي كوم دي فابل كيما لي فابل دو فونتين الحكم يسر محليهم لو طون يسر محليه دونك انا ساعات نحط العروي فما دي عاملين هكا دي كومبيل نتاع ساعه وساعة ونص كي ما يجينيش نوم بالكل بالكل بالكل نحط العروي خويا والخطه مع البي
0: خطه مع البي فما شويه ساعات صايري فما قلت لكم اللي انا فتره المرجع رفعت الجلسه
2: بالحق
0: والله لازم فما بون كاليتي خاطر قديمه برشا الدحيح هذيك وفرحت انه رجع
1: رجع في موسم جديد
0: في على الجزيره
2: 60 درجه
0: شنو اخر ولا اذا هو شويه اخرين شو كل مره
2: تختلف رفعت الجلسه ولا تسمع قديمه
1: طبعا عندها سنوات
2: يا ربي يا جميل
0: ريم
1: اي والله
0: هو الزمن يمشي
2: تيماني انا موجوده وقتها دونك ما نحسش قديمه فهمت اي ما عندك
1: نتفرج نتفرج المده هذيا كيك حطيت شويه حلقه نتاع عمليه نتاع روسيه وربي يرحم صلاح الدين الصيد قلت يا اخي تونس كانت هكا بالحق يا اخي العباد كانوا هكا بالحق يا اخي احنا كنا هكا بالحق يا اخي الناس الموسيقى هذيا والرتابه هذيك والمنطق هذيك في الخطاب على البيبي يقولها لصفيه تقول له سي شادلي وفميش تتي حقدر فميش عيار
0: ما خليكش اي جيرة خديت لك المعمل
1: ولا بتحكي بالسياسة. الله يرحم سي صلاح الدين على الأقل اللي ذكرنا اللي في خيالنا ما كانش جوست خيال راهو لا اكزيستي بالحق وتونس هذيك اكزيستي بالحق. دونك ربي يرحمه على قد ما أسعدنا وعلى قد ما توي فكرنا اللي كان فينا بذرة به أسطوة.
0: تحس حبة الفترة ديك لا زينب
1: والله لا زينب لا ريم محليه القدر ما يكره حد ومحليها السياسة ما يكره حد ومحليها الرتبة ما يفد منها حد ومحليه الذوق الجميل والرفيع حتى كان برشا دعاء لما ما نحبوش عمل باقي الكل محليه
0: وطرق بيناتكم
2: والله الله لينا حك علينا لزينب
1: مرحبا بك
2: فما كان انت تنجد تقولهم هذو ربي فضل
0: بهوش في نطاق مش نحكيه فيه مش مشكلة نعطيه النمر ويلا
3: النمر
0: هو ظهر لي اختلفت الامور على قبل على التو بسبب السوشيال ميديا واللي خلينا نقولوا الدراسات اللي صايره في الفتره الاخرانيه. السيده ريم نور الدين كانت على الصغيرات لانه العلماء قال لكم مقيد الكبيرات
2: أيوة.
0: عملوا دراسة عليه أكثر من 1500 شخص أعمارهم بين 30 و 70 عام سفا
2: موجودين مشمولين موجودين
0: فلوس إنه اللي عندهم نسبة كبيرة من العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي مع ناس عمرهم ما قابلوا. دراسة دي نهار الأربعاء خرجت وحكيوا على الناس اللي عندهم صحابهم على الانترنت وعمرهم ما قابلوهم. دراسة دي بينت إنه حتى التواصل مع ناس مقربين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يخفف من شعورهم بالوحدة. دونك راك انك تتواصل على الانترنت وتعرف صحاب على الانترنت سو راهو ماهوش يخفف من الشعور نتاع الوحدة. راك في دراسة قبل الأسئلة
2: فما شيء كيما الكونتاكت هومان ديريكت يقصد معناها الوحدة ماهيش باش تنحى
0: لا ماهيش باش تتخفف سورتو الناس اللي ديجا وحيدين هم في الحياة.
2: فهمتك الحقيقة فهمت. انا نتسائل على خاطر انا مانيش من ما نعملش هك معناها عندي اصدقاء فما المتابعين خاطر ديال السي لا نوسيون اللي جات من بعد خاطر احنا كي بدينا من الاول بفيسبوك كان كونكتينغ بيبل معناها نتوركينغ نتاع بيت تعرفهم انت ديجا وانا شديت في الثنيه هذيك. انا الحقيقه ما عندي قليل ونتصور ما عنديش اصحاب دي زامي على فيسبوك ولا اللي هو اللي انا عمري قابلتهم في الدنيا. نجم نكونوا قابلنا مره خدمنا مره في فواياج في حاجه لكن العبد انا نعرفه معناها كالعبد

0: نحكي مع عبيد ونربط علاقات مع عبد عمري لريته في الدنيا الحقيقة. أتوجس ما نجمش.
1: أنا والله الدراسة معها على خطر نعتقد أنه حتى شيء ما يعوض لفغي. معناتها حتى شيء ما يعوض الحقيقي، انه ترى نظره حقيقيه ترى ان اكسبريسيون حقيقيه، مش بالضروره معناتها باهيه بوزيتيف ولا خايبه ولا معناتها ان توكا حقيقيه، حتى شيء ما يعوض انك تحس عبد يل تو سيبورت معناتها ويكون معاك ويكون بجنبك، حتى شيء ما يعوض انه حد يعنقك يهون عليك، انه حد يسمعك بالحق وترى فيه انه هو مهتم وهو يسمع فيك. معناتها انه تنحي الاحساس بالوحده، مش انك جوست هاني بعث مساج الصباح ومساج في الليل وتواصلنا وهاودر شنو قلت لك وهاودر شنو قلت لي، فما حاجات فما دي مومون دو بارتاجي، فما حاجه كلينا وعجبتنا الاثنين ولا ما عجبتنيش الاثنين ولا عجبت واحد فينا ولا خليه، فما دي مومون تاع ضحك، فما دي مومون تاع قشيت حادة، وفما ساعات تاع كومبليسيتي، وفما ساعات متاع ونس، هذيك الكل وما نجمش يعطيهولك حد اتخافير عن اكران ظهر لي. معناتها الانسان مدني بالطبع، صدق ابن خلدون، لازمنا نتقابلوا نتشاركوا نحكيوا نتواصلوا، حتى لو كان احنا مش كيف كيف، حتى لو كان احنا مش اصحاب، لكن هذيك يخلينا نحسوا رواحنا نمارسوا في الانسانية متاعنا. دونك هذيك حاجة مهمة جدا.
2: حلو. برشا ناس ساعات تعرفهم من الانترنت تبداو مثلا صحاب وكذا، من لازم تتقابلوا في الحياة في الدنيا باش تشوف، خاطر ساعات ما تختلف راه مش كيما
0: الورق تتعرف ومن بعد تمشي وتتقابلوا،
2: مش تمشي بلايند صديقة
0: ليه متفاهمين من الحقيقة the other way around، معناها لازم نعرف في الدنيا وبعدنا الاخرى ما جربتها،
2: مش نجمش مع الناس الكل نتاع اهلا وسهلا مرحبا بيك
0: ما جربتهاش،
2: انتقائي على الاخر،
0: ولو انه فما برشا ديتينغ صاير في الدنيا، معناها ربط علاقات عاطفية صاير بالطريقة هذه، يتعرفوا على الانترنت وساعات يحبوا بعضهم واشهرة وسنين، ويبدا كل واحد في بلاد، كل واحد في من جنسية ينجم يكونوا اللي هو، ومن بعد يتقابلوا. الحقيقة سي تري او ريسك جو تروف، معناها نجم نحكي لك مش معناها قاعده نقول الناس كلها باش تكذب وتحاول تلون وكل شيء، اما انت كي تبدا تحكي مع حد خاصه في البدايات باش تحاول توري احسن ما عندك، معناها باش تحاول، اما انك توزله في عينيه وانك ترى لا رياكسيون وانك ساعه مهمه ياسر، خاصه اذا امور ارتباط، معناها ماهوش سهل انك الحقيقه نرى انها تكون ديفايونت ياسر العلاقه، انك ما ترى كان في كتيبه ولا حتى فيديو، معناها
2: تفرق. دونك قلت علاش الحياه الحقيقيه مهمه، شنو اكثر حاجه ما تحبذوهاش في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون بالانترنت حتى مع صحابكم بخلاف الريليت اللي كصديق هذيك اللي بعض
0: كلمه ما يجاوبنيش فيس
1: ريتا ها ما يعجبنيش يعني الاصدقاء اللي يقولوا ما يجاوبنيش فيس
2: علي زين
1: هاوش نقول لك على خات هاوش نقول
2: انت
1: هاو انا وجهه نظري
2: تفضل
1: وجهه نظري انا بعثت مساج وقت اللي انا نحب مثلا الربيب وبعث انا مساج فوكال وقت اللي انا نحب الريم انا ما نعرفش ربيب في انا وضعيه بلك متغشه بلك قاعده تتعارك بالكريق بحثت المساج الريم ما نعرفش عليها في انا وضعيه تنجم تكون تعارك تنجم تكون مسافره تنجم تكون ومخد انا نقعد نغزل وحدي اش بيها التو ما جاوبتني او انا تو سامبلومون من غير مبررات مانيش في حاله اني نجاوب وما نحبش نجاوب
2: عندك الف حق
1: فهذا
2: من حقي ما
1: نجاوبش متاع ساعات في الخدمه وساعات متاع صحاب وساعات في الخدمه يقول لك بعث لك ميل البارح نص الليل السلام عليكم انت بعث ليش ميل نص الليل وانا منجاوب كان في وسط النهار في ساعات الخدمه معناتها لو كوتي انتروزيف هذه وتعرف اللي انا فقت به زاد اللي قانونيا ما فماش حاجه اسمها هارسيلمون او ترافاي alors que aujourd'hui مع لي ريزو سوسيو وليت المساله انتروزيف بطريقه كبيره انت قاعد وبق على ميسنجر حد من الخدمه بق ميل نص الليل ها واتساب ما نعرفش شنو والكل في اوقات دونك خذوا الحريه نحب نقول للناس الكل اللي تسمع خذوا الحريه باش تجاوب وقت اللي انت تنجم وقت اللي انت تحب
0: زينب حسيت روحي
2: متحلفة فيهم الكل
0: راني ما تمتش الفكرة
1: يعني
0: راني ماهيش تحكي
1: مش عليك انت للي فرح قلبي
0: حبيت نقول هاو انا شنو نعمل بساعة عادي زاد نبعث انا فوكال وقت اللي باش تجاوب ولا اللي هو ولما حالة انا قريب من اللي وليت جادر للي فوكو ما كنتش انا يسر كتيبة
2: انا اسأل عملية ما فوكال او
0: انا يسر كتيبة انا نكتب ونحب نراها مكتوبة وكل شيء ولكن اسهل الحياة بالفوكاليت عندكم الف حق اللي بديتوا قبلي معناها الفوكاليت ما نحبش كيف يوخر عليه في الإجابة أنا شنو نعمل زينب دايوغ تعرفها ما بين أنا نبعث عسلم ولا بونجور زينب ولا زينوبة ولا اللي هو نحكي حكايتي كي تجاوبني كي نعرف هي موجودة معناها أنا ياسر نحب معناها الانتراكسيون ولا رياكسيون والدنيا وندرش معناها فهمت كي تجاوبني نبعث لها بونجور تفهم لي حاجتي بها وقت اللي هي موجودة كي تجاوبني وقتها جونشين معناها نعمل ديكلونشي الكونفرساسيون فهمت أما صحيح بيان سور فما برشا خاصه اللي يجي حاسبك عمري حسبتك انا ما حسبتكش
1: انا مش محاسبيت
0: ما نجيش اي ما نجيش نقولك شبيك ما

0: جاوبتنيش، ولكن كيفاه باش نقول لك، معناها صحيح ولات صعيبه، وخاصه في الخدمه. انت ذاك موضوع كبير اللي انت قلته، راهو خارج اوقات العمل. سا ديبونسي عشان هي خدمتك والجوب ديسكريبشن نتاعك، ولازمك تكون افيلبل ولا لا، ولازمك تكون موجود ديما تجاوب.
1: مشني
0: لا، معناها فما خدم فيها في لازم يكون هو ديما معناها جوانيابل ودنيا وكل، خاصه الحاجات اللي مرتبطه بالديجيتال وسي. اما اختي اذا عندنا وقت اداري، معناها احنا وابعث لي الميل في وقت الاداري. والله راه مش بالعاني نجم نكون مش بالعاني ما قريتوش ولا قريتو وما نجاوبش خاطر مانيش في الوقت الاداري، اما والله لا نخلط ندراهم معناها كنك على حالتي الشخصيه راني ما نخلطش نشوفه باتتا معناها. دونك صحيح سهلت ياسر العالم كله محلول، اي حد في الدنيا يبعث لك في اي وقت معك. وزاد ويطلب حق بتاع شبيك ما جاوبتش ولا كذيك. الحقيقه
1: تنجمش معناها
0: هي الانتروزف اللي قالت عليها
1: ياسر، تنجم تبدا دار. تعرف في فتره ما الى البارح اكتشفت اللي انا عندي ظهر لي اكثر من عام واللي انا مانيش اون لين
0: ناحيتهم
1: الكل. امبارح اكتشفت، عرفت صاحبتي بقى قلت لها ليه مانيش اكتشفت لي انا بالحق على خاطر انا استعمالاتي تقتصر في الليل على مشاهده الافلام.
0: فهمتك.
1: دونك ما كونكتيره من جاوبكش انا مركزه مع فيلم ولا حاجه. فهمت. فما حاجه اخرى
0: تبعثوليش في الليل ربي
1: ماني متبعثوش. فمك الاصدقاء هذوكم تحيين، فما زوز اشخاص عندك هيفا وفما ابتسام ولا برشا باز فما عندكم
0: في اي وقت
1: مش كيستيون وقت بونجور وينك سافا اسمعني باش نحكي لك حكايه. عرفتوا ممكن مساجات
2: بالكلمه
0: انت تحب فقره مكتوبه كامله
1: علاش ولا نستنى وتبدا انطر ديكري هكا تبدا طالع اسمعني صارت فازه لازمك تعرفها وقال لي
0: كل كلمه وحدها.
1: علاش مش موضوع
0: انت تورك قاعده تفضح في ابتسام شويخه مقدمه البرامج السياسيه
1: هنا تونس وما درك عادي جدا
0: كيف وهيفا
1: صحابي زاد عندي عندي اختي زاد كيف عندها الحكايه هذيك اسمعني وينك كذا حط لي انا خاطر انا فما مشكله معني بمخي انا فما مشكله
0: بالفيديو تفرج فيه تفهمني شنو نقصد معني وشنو الموضوع تنحكيو فيه من غد ولا ماكسيموم في الليل معني.
1: فما حاجه اخرى على السوشيال ميديا وحنا نحكيو على تاثيراتها، يحسبوا التوقيت نتاع الميساجات باش تبان لي انت بيزي، اللي انت ماكش متفرغ معني اللي انت عندك حياه وكذا. بدات تكون بعدك جوغ مثلا عبد بعث لك لحداش ميساج باش تبين حاجه ياسر توكسيك وحاجه ياسر قله نتاع نضج
0: جاوب مؤخرا
1: امان اي زعما تجاوب لي اما عليه ما هذه التوكسيسيتي
0: والله ما
1: حش بيكم جيل جديد علاش تعملوا الحاجات
0: هذه جيل جديد احنا ما نجموش نجاوبوا
1: المشكله انا تابع جيل جديد اما الحمد لله ما نعملهاش خاطر بالحق راهي حكايه فارغه ما نجمت تجاوب جاوب في وقتها
0: هذو ما كانوا عندنا قبل لك القواعد اللي يقول لك بعد ما تتقابلوا اول مره ما تكلم ما تبعثوش انت مساج اول مره خليه هو
1: يبعث
0: لك مساج جاوبه بعد نهار ونص على خاطر كان قبل نهار كذا كان فما كانت فما قواعد فما شرط.
2: عندي لكم سؤال وعندي سؤال زاد للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وبربي جاوبوا على يوتيوب وقولوا كل شيء. هل جاتكم فتره في الحياه نتاعكم عندكم رهاب التليفون معناتها يجيك مساج يجيك تليفون تقول عندك خوف تحبش تهز تحبش ترى ما تحبش تشوف تلمو جات فتره زاده معناتها جاوك برشا مساجات وبرشا تليفونات وكل شيء. هل صارت لك
1: انت يس تخلي التليفون يسوني سوني زعما شنو صار عرفتك سيناريوهات حياتك الكل تشوف
0: يعمل لك ستريس
1: ولا تبعث لشكون يخفى ما مشكله يقولوا لي فما حاجه فهمت تشوف تعرف اخر
0: ولا النمرو اللي ما تعرفوش
2: انت زاد صارت لك ولا
0: هو انا يصير لي ضغط كبير اما يظهر لي جهازي العصبي مازال نجم يقاوم
2: الحمد لله وصلت ربي ديما عليك الرواق
0: صحيتك معناها نجم بتدخل ناجل لما بعد نرجع للناس كل اذا ما هزيتش وقتها اما ليه متاعك اللي يركب لي الرعب يمكن مازلت ما خلطتش
2: راهو طاهر زاد يجاوب قال وي وي وي دونك نطفى عليكم كان صارت لكم ولازمنا ظهر لي الكل حملات نتاع ديتوكس من التليفون ومن الريزو سوسيو خاطر برشا سوليسيتاسيون
0: ولات صعيبه.
1: عندي لك اقتراح
2: تفضل يلا
1: ماذا لو سمعت انغام تنحي شوي ستريس
0: هي هيت بربي هيت
1: تو تسوي
2: الله

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
1: حبيبي وبس أنغام. إيش هو قلت لكم اختيار زينب وريم؟ خليني نقول لكم وراني قلت أنغام ما قلتش أصالة. صحيح حب أصالة ما ظهر لي قلت أنغام.
2: لوعي لوعي
1: مش ما نعرفش
2: العقل الباطن
1: ممكن ينجم يكون. سيد هاني مرحبا بك, أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ربي.
1: كيف الحال؟
3: والناس تسمع فينا كل مرحبا
1: تسمع النوعية
3: تسمع كل شيء
2: تسمع أنغام مش حبيبي
3: كل
2: بس
3: كل شيء
1: مش حبيبي بس
2: قول
3: متعدد الأذواق.
2: عندك أغنية أنت تسمع فيها ديما هذي؟
3: والله زينب ما عنديش ديما أغنية, أما الناس ما معناها
2: كل شيء
3: بريسك صحيح. حتى الأغنية اللي يخرجوا جدد نبدأ هكا
2: آخر حاجة سمعتها
3: آخر حاجة سمعتها اليوم الصباح ما سمعت شيء.
1: أها علي
3: حليت الراديو اليوم الصباح في الثنين.
2: شكون سمعت؟
3: سمعت رفيق شوي.
2: اوكي
3: يعني نسمع في لا سمعتهم يحكيوا في الاول
2: بعد اوكي
3: دكا خلطت على الجويه الصباح.
2: فهمت تسمع راب
3: بيان سور
2: مثلا؟
3: كل شيء الكل نسمعها. شكون تحسني تحسوا
2: ربي معك هاني ربي معك
1: فوالا نعم شويه شويه من ذوقه سيد هاني ميرسي
3: برشا من ذوقي
2: هي قولوا لنا
1: كل شيء
2: كل شيء برا هاني برا مش حبيبي بس
1: هاني جيت صاحبي هاي
4: هاني جيت هاني جيت
1: هاني جيت
3: بيه مش نحكيه على الشجار اللي صار بين فالفيردي وتشاوميني في ريال مدريد واللي كثرت الروايات عليه
1: برشا.
3: أما قبل ذي الكل قبل ما نجيو للريال خلينا نبدأ من تونس. تعرفوا بعد غدو باش يكون مباراة الديربي, ديربي مثير جدا وحاسم باش يكون ما شفناهش منذ سنوات وسنوات. باش يكون الأربعاء متاع العشية بين الترجي والنادي الافريقي. النادي الافريقي اللي متصدر بفرق نقطتين على الترجي, الافريقي يساعده الفوز او التعادل, والترجي لازم ينتصر في المباراة ويكمل ينتصر على الاتحاد بنقردين كيف كيف النادي الافريقي. في صورة التعادل لازم ينتصر على الاولمبي البيجي, وفي صورة الفوز النادي الافريقي يتوج بلقب البطولة قبل جولة من نهاية البطولة. الرهان بتاع الديربي وتعرفوا شنو اللي صار معناها الايامات الاخرانية وديما الريفاليتي قوية برشا بين زوز فرق, الشيء اللي خلى الإدارة الوطنية للتحكيم تعين طاقم تحكيم كامل من النمسا.
1: أيوة.
3: فيهم الحكام الذوما نحكيه على حكم الساحة اللي هو كريستيان بيترو كيوشيركا, كيف كيف المساعد الأول ماكسيميليان فيز, ومساعد ثاني مايكل أوبريست بيرجر, هذا اسمه طويل وصعيب على الأخر. حكم الفار نحكيه على هارالد ليشنر, وأيضا بالنسبة لي حكم الفار المساعد رولان برادنر. هذوما الحكام من النمسا بالنسبة لي الديربي ديربي العاصمة. تعرفوا انه كما في الديربي الذهاب كان فما حكام في الفار اجانب وحكم تونسي, المرة هذية طاقم كامل من نمسا فقط حكم رابع باش يكون جعيد. بالضبط حكم رابع تونسي هو حمزه جعيد الحكم الوحيد التونسي, الباقي الكل في الفار المساعدين وحكم الساحه من النمسا. حابين نحكيوا على حكم الساحه في المباراه هذه اللي هو كريستيان بيترو كيوشيركا. الحكم هذايا بعض المعلومات معناها فيسع بصوره برقيه بالنسبه للحكم هذايا. حكم هذايا من مواليد 20 جويليه 1989, حكم نمساوي من اصل روماني, خدم في المستوى الدولي, هو دولي من عام 2020 معناها اخذ البادج فيفا متاعو او الاعتماد من الفيفا من عام 2020, وحكم عديد المقابلات في البطولة النمساوية. كما قلنا حكم دولي صحيح لكنه غير مونديالي, معناها الحكم هذا مش يكون موجود في كأس العالم المقبل 2026 في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. من أبرز المقابلات اللي أدارها في مسيرته أدار نهائي بطولة أوروبا تحت 17 عام عام 2022, أدار أيضا بعض المباريات الهامة في دوري المؤتمر الأوروبي وتصفيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية متاع المنتخبات. كيف كيف في الموسم الحالي أرقام هذه مهمة جدا, في الموسم الحالي أدار 21 مباراة في كل المسابقات, أشهر 89 بطاقة صفراء وأشهر 3 بطاقات حمراء, وأعطى 5
1: أوراق حمراء مريقل في الدوري
3: النسوي 3 فقط في 21 مات 89 بطاقة صفراء باركونتر يعطي برشا أوراق صفراء, وأعطى 5 ضربات جزاء. أكيد كما أي حكم فما بعض واخذت عليه في النمسا يقول لك غير نتائج بعض المقابلات بأخطاء وخرج حتى هو اعتذر واستعرف, لكن ذي عادي أي حكم في العالم مهما كان مستواه يغلط. معناها ذي أبرز المعلومات بالنسبة للحكم. يبدأ يحكم في البطولة النمساوية منذ موسم 2017-2018, إجمالا نجم نقوله حكم جيد, ما همش من المستوى الأول العالي جدا في العالم, لأنه الفيفات تعمل بعض القيود بالنسبة للحكام باش يديروا مقابلات المونديال. فما معلومة شوف ماهيش مؤكدة راه تم تداولها انا باش نقولها ومن بعد راهو الله أعلم تكون صحيح ولا. يقول لك الحكام باش يكونوا موجودين في كأس العالم ممنوع عليهم انه الفيفا منعت عليهم يديروا مقابلات في الدول اللي مترشحة لكأس العالم. فما هنا التفصيل يختلف. فما شكون يقول لك ما يديرش مقابلات للمنتخبات المشاركة في المشاركين في كأس العالم. فما شكون يقول انه ما يديرش حتى مقابلة في البلدان اللي مشارك في كأس العالم. هذه حاجة تفصيل حتى كي لوجنا عنها مش موجودة حاجة مكتوبة في سيت الفيفا ولا غيره. لكن يبدو أنه أنا نتصور ديما سابق وحسن أني نتصور الجامعة مادام ما لقاتش حكم مونديالي جابت الحكم هذي نتصور فهم بعض القيود حتى كي مش القيود نتاع الفيفا. فما تعرفوا تو في آخر الموسم أكثرية البطولات فيها حسم ألقاب كل شيء دونك يعتمدوا على الحكام البارزين متاعهم. على كل هو في الأخر حكم أجنبي وإحنا في تونس معنا ديما سوء النية على الأقل هو جبنا حكم أجنبي باش على الأقل الأمور تمشي سافا إن شاء الله في المقابلة هذه متاع الديربي بالنسبة للترجي والنادي الإفريقي.
2: المهم يكون عندنا أرغيمون سوبليمونتير لتهدئة الأجواء ونخليو الأمور في السبور وفي الكورة وفي الماتش. معناتها حكم أجنبي الناس اللي يقولوا ما عندوش مصلحة بحتى فريق ما يعرف حتى فريق ما عندوش ديزانتيغي في البلاد اللي هو جايها. دونك ان شاء الله هذا يساهم في تهدئه الاوضاع اكثر
1: واكثر. الجو العام خلينا نقولوا ماهوش كيما العاده مش اوكي دربي ونستنيو فيها بالدقيقه معناها باش نتفرجوا في الدربي ونشيخوا بالدربي كيما قبل ونراو فيهم على السوشيال ميديا كريتو والكرسي طاح بيا سامحوني دونك فوالا اللي قاعدين يبارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات تاع دربي تقبل
3: تصاوت
1: تقبل يقول لك راهو علاش وصلنا للمرحله
2: فما حتى نوار بين اللاعبين والجماهير اي فما اوقات
1: الجمهور كيفاش يمشي مع بعضه
2: كما انت تحكي ربيط. والحقيقه انا عجبوني برشا الناس اول حاجه اللي خرجوا لي سوفنير هذوما اللي وراو اللي فما من اول الدنيا ريفاليتي خلينا نقولوها في الكوره وفما شميت وفما تنبير وفما غيره لكن ديما فما قدر فما محبه بين الناس. ما نحكيش على الالوان ونحكي على المنافسه ونحكي على الحماس اللي يكون في التشجيع. وزيدا كانوا فما بارش ناس على الريزو سوسيو هما واصحابهم اللي ما همش من فرد جمعية قاعدين يهبطوا في تصاور يقول انا اصحاب انا اخويت انا فرد عائلة وما نشجعوش فرد جمعية وراه باش ننبروا وراه باش نشجعوا وراه باش نتحمسوا اما راهو في الدنيا احنا حبيبات وخيان واصحاب
1: وراهو
2: وهالتنسيون هذه الكل في الريزو سوسيو لازمها تطيح ولازمها تهبط ونقعدوا في البليزير نتاع الفوتبول مش حاجه اكثر من هكا.
3: وناكد لك انا مثلا مش قليل من تلقى عائلة ما فيهاش واحد يحب الترجي واحد يحب النادي الافريقي كان مش فما جمعية ثالثة لتوالد ناكد لك انا فما برشا عائلات معناها فيها تلقى الخو وخوه البو والام كل واحد يحب جمعية وحاجة عادية معناها مش نجيو اليوم ونبدلوا ذي كله ونطيح كل شيء في الماء اللي هي حاجة مستحيل تتبدل معناها ما نجموش نحكيو فيها اصلا.
1: هاي على خلفة ما ناس حكماء على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة تنشر في الحاجة تهدي في الجو رانا وخيين وبنتنا معناها ماتش بنتنا 90 دقيقة وهذا هو معناها خاطر لازمنا كل واحد يرد بال شوي من تصريحاته ومن تصرفاته وهذا هو
3: ونخف التنسيون
1: صحيت معناها
3: بالضبط خف التنسيون مالجري التنسيون طالعة في ريال مدريد.
1: أيوة
2: غريبة
1: بالله سمحني بخلف هذوما وين وصلت حكاية مبابي كما يقولوا
3: مبابي
1: مبابي
3: فما توقيع فما توقيع
2: مبابي أموغو مبابي مش ليه
1: أموغو
2: والله مكروم توا وأموغو ريت تصحيرة متاع
1: عيني
2: كلهم مقلوب خليه الراش
1: والعريضة بعمله عريضة بعطيك واحدة عريضة مضادة في
3: فما عريضة متاع خروجه من الريال الناس تحبوا يخرجوا عريضة متاع الناس تحبوا يبقى ويلموا في التوقيعات فما حتى تدليس متاع توقيعات على كل شو كم مش ندخل
1: ليه برشا جو
3: ما نشبش نحصله حتى شيء معناه ما كش تعرف
1: نفس الجمهور اللي استنى فيه شوف قدرتك هو جمهور الكورة
3: بالضبط هذاك هو معناه نحكيه على ريال مدريد اللي يفتح تحقيق في ضد كل من فالفيردي وتشاوميني. السبب هو انه فما شجار صار بين زوز لاعبين فما ديفيرسيون مختلفه. يقول لك الشجار ذي صار في ليفيستير صار في ملعب التدريبات لكن على الاقل الشجار ذي اسفر على اصابه فالفيردي واصابه على مستوى الجمجمه والشيء باش يخليه يرتاح بين 10 و14 يوم تقريبا نحكيوا على جمعتي بالنسبه لفالفيردي الشيء اللي خلى الريال يعمل بيان حول الحاله الصحيه نتاع فالفيردي. يقول بعد الفحوصات اللي اجراها الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد على فيدي فالفيردي تم تشخيص حالته على انها اصابه في الجمجمه والدماغ ويقضي فتره نقاهه في منزله كذا كذا باش يخضع للراحة 14 يوم. السبب
2: عندي سؤال انا جستمو في هذا فالفيردي قال ما مسنيش وما عمليش وانا طحت على الطاولة وما عمل بوست كبير برش
3: هذا كنتش نحكيه. فما حاجة سبب نتاع الشجار ماهوش واضح فما ديفيرسيون مختلفين ولو حتى حد باللي باش يخرج حتى صحف اسبانيه كيما ماركا وغيره حتى حد ما يعرف سبب الحقيقي كان صحابهم يعني تصور اللي موجودين معاهم معناه يمكن حتى صحابهم مش الكل خاطر يبدو انه فما حاجه شخصيه بيناتهم. الحاجه الثانيه فالفيردي هبط ستوري ديجا طويله برشا تشوفوها تو الناس تفرج فينا على فيسبوك ولا يوتيوب يقول اجمالا يقول راهو ما تعاركناش وراهو فقط صار نقاش صغير وراهو انا زلقت وطحت وتضربت على الطاوله ما نتصورش ان ضربه على الطاوله باش تخلي هكا معناها والكل لا لا ما
1: ما يتصورش هيني
3: كيما في تونس كتير حاجه يحاولوا يبردوا هكا جو يقولك لا ما صار شيء لا دي صار
2: ما تحبش
3: هو يحرد
2: الدنيا
3: ما نحبش نبرد الدنيا ما نحبش رغم اللي نحب الرياح
1: لا ما يحبش
3: ما نحبش نبرد الدنيا
1: هيني تقعد معنا
3: وصايب شوي خاطر عندي خدمه
1: بالحق
3: قسم
1: بالله هو انا مش تغش عليك اليوم اما زينب باش تغش عليك خاطر الموضوع هي اخترته
3: شنو
1: في سينجي مع مع نكتشفوا خذيت لك
2: فراتك نكتشفوا
1: بعد الفاصل شباب
4: هاني مشيت ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
5: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
4: سينجيم ماري
1: عسلامة فتيات
2: عسلامة مرحبا
1: مازالونا مازالونا من الدقائق الثمانية
2: جميل
1: ولا تسعة باش نحكي وفي موضوع أنا اقترحت على البنات هكا باش نبداو شفافات اقترحت عليهم قلت لهم شنو فما اليوم أيام معناها دي جورني مونديال ففما نهار عجب زينب دونك المسؤولية على زينب اليوم
2: اليوم
1: الجورني مونديال دو لان الحمار يوم العالمي للحمار
2: الظريف الرائع فوالا
1: زينب تحب حيوان الحمار فباش نحكيو شوية على الحمار اللي هو حتى أول ما تحل تقرأ يقولك اللي هو حيوان سوز استيمي مش مقدرين وحق قدره وملاصقين فيه تهم ماهيش فيه مثلا نقولوا إلي تيتو كومانان راسه صحيح كيما الحمار لوكو مش صحيح راسه ماهوش صحيح به خليني نقولكم ساعة أنه الحمار من أكثر الحيوانات الأليفة اللي عاشت مع الإنسان منذ آلاف السنين وهو معناها دوميستيك الحيوان هذا ويستعملوا الإنسان في عديد المجالات تعرفوش أصل الفصيلة متاعه هو اسمه العلمي ينجم يقول لكم أصله منين اسمه العلمي Equus africanus asinus
2: افريقي
1: صحيح دونك الى بارتيان ساعه هو لفصيلة الخيليات اللي فيها الخيول والاحمره الوحشيه بالفرنسيه تتسمى لا فامي دي زيكيدي او كفاها ايكيتاسيون اذا تنجموا تقربوا به دونك هو سي ان ديسوندون مباشر للحمار السوفاج معناها مش الوحشي باش نقولوا لو زيبر مش الحمار المخطط هذاك الحمار السوفاج الافريكان دونك اصله افريقي الحمار ترى حسب رايكم مثلا رباب قداش طول الحمار
2: لاوتور نتاعو
1: اي لا تاي ما بين ساعة تختلف برشا خاطر فما دراسات مختلفين برشا اللي نعرفوه احنا اكزاكتومون اللي نعرفوه احنا ولكن يتراوح ما بين 90 سنتي ومتر و60 سولون لي راس واحنا اللي عايشين معنا راس تتسمى طويله شوي كبيره معناها شوي ترى الميزان زينب
2: الميزان نص طن
1: نص طن اكبر الاحمره ما تخلطش ال 500 كيلو
2: باهي ما نصغروا شويه
6: 200 كيلو
2: 300
1: ما بين 80 كيلو أكهو و 400 كيلو فما لراس مختلفين برشا ولكن كيف احنا عنا من أكبر لراس اللي عايشين معنا في شمال إفريقيا باش يتميز تراه فيزيكمون شنو الحاجات اللي عند مثلا قارنوه
2: وذنيه طويل
1: صحيت عندك الوذنين الكبار الغراند زوغي اللي هما
6: موجودين فيه باش يسمع مخير وزادة باش يعدل السخانة متاعه. الوزنين عندها دور pour réguler la chaleur متاعه. وعندك زادة حوافره فيهم خاصية كبيرة اللي هي صلبة جدا. هذاك علاش
2: في تو تيران ما شاء الله.
6: هذاك علاش الحمار ينجم بالعكس هو أكثر حيوان نستعملوه في بلايس اللي هي صعيبة وعيرة ونائية ولي فيلاج البعاد وكل شيء مازالوا يعتمدوا برشا برشا برشا على الحمار. شنو كنت تحب تقول؟
1: فما مرة تفرجت في ريبورتاج على الحمار فهمت قال كيفاش وقت ما خاطر يهز مثلا الأوزان الأثقال وكل ما شيء طلعوا في الجبل ولا طلعوا في دروج في نسق معين ما طلعش هكا باش الثقل الكل ما بدش
6: يمشي على جنب هكا صح
1: معناها كانوا يعمل فيه زيد صحيح
6: هكا عنده هالكاباسيتي هذوما الكل بالضبط ذكي وهذا اللي دفع عليه زينب ما تحبش استعمال الحمار اللي احنا نستعملوه غلط في درجتنا به. وعندك زادة انه طبعه حاجة مميزة فيه طبعه حذر يقول كي لا ان تمبيرامون برودون اي ريفليشي. الحمار مثلا مقارنة بالحصان كي يبدا فما اختار الحصان اقرب برشا للهرب صان يعطي على ساقيه ويهرب. الحمار يحاول يخمم باش يلقى حلول وتنجم تتفرجوا في حاجات ينجم يتخفى ينجم يهرب ينجم يدعي انه ماهوش قاعد يتحرك يحاول يلقى حلول ويخمم الحمار اكثر برشا مثلا من الحصان. حسب رايكم علاش فما يوم عالمي للحمار اللي هو 8 مايو اللي هو اليوم
2: خاطر نتصور من الحيوانات اللي كما انت قلت اول الحيوانات اللي كانت دوميستيكي بارلوم واللي هو ساهم مع الانسان انه مكنوا من بناء حاجات من توصل الحاجات لغيره.
6: على خاطر ساعه اول حاجه باش نذكروا بالاهميه نتاعو في المناطق الوعره اللي هو مازال فيها برشا في معناها اماكن في العالم اللي تستحق الحمار في حاجه اساسيه جدا باش يعيشوا لجلب الماء وللحرثه وللهزان وللجبان وكل شيء. باش نقاوموا لي تريتمون الخايبين الغالطين تجاه الحيوان باش نقيموا قيمته باش نثمنوا قيمته الاقتصاديه على خاطر فهم برشا عبيد حياتها مدخولها يقوم على الحمار معناها ويحب النهار هذا يذكر أنه فما ملايين الملايين من الأحمرة اللي لليوم ما زالت تخدم في النقل في الفلاحة في الوصول إلى الماء في برشا بلدان. ترى كانت تقولوا لي مثلا هو يشبه كما قلنا في الفصيلة هذه للحصان وللحمار الوحشي ولكن تهجين الحيوانات هذوما يعطي دراسة جدد به يعطي البغال. البغل هو ما بين تزاوج ما بين شنو وشنو
2: حصان وحمار.
6: لا عاد ركز تعطيني الأنثى منين وتذكر منين
1: البغل الأتين
6: البغل بالفرنسية المولي سي ان كروزمون ما بين شنو وشنو
1: حصان
2: وأتين
6: لا
2: العكس
6: ما بين حمار وفرس ما بين الحمار والفرسة هو اللي يعطينا البغل هو ابن الحمار والفرس ولكن الثاني موجود بطبيعة لأنه الإمكانية موجودة بالفرنسية يتسمى باغدو كما هذاك بغل هذا يتسمى بالعربية النغلو النغلو هو ساعة يكون بغل أصغر واللي هو ولد الحصان والأتين معناها ذكر الحصان وأنثى الحمار اللي هي الأتين دونك التهجين هذا كيف كيف يعطينا دراس اللي هم يستعملوهم كيف كيف برشا في نفس الحاجات اللي يقوم بهم الحمار
1: والنغلو يشبه أكثر الحصان
6: صحيح خطربوه حصان نفهمش يصير في الجينيتيك ولكن هذا هو الموضوع. شنو يتسمى صوت الحمار ربيب؟
2: صوت الحمار
6: تعطيني حرف نعرف حتى بالدرجة نقوله هي بيد
2: نهيق
6: أحسنتي النهيق. أختي زينب بالفرنسية النهيق لكري دولان شنو اسمه؟
2: لكري دولان اسمه
6: يبدأ بالبي ما تعرفوش كاجي تعرفوا تقول اسمه لو بريمون بي ار اي ام او ان تي النهيق. حسب رايك رباب قداش دوري دو في نتاع الحمار قداش نجم يعيش الحمار
1: 15 سنه ربما
6: اكثر
2: نمشيو في الموين
1: 40
2: 20 سنه
6: اقل ما بين 25 و35 سنة الحمار وأغلب طويل معناها أطول مدة طويلة ياسر في حياته في الأخر بالكل ولي ما ينجمش معناها كيف يوصل للأخر الحياة متاعه لكنه يقعد يخدم حياته كاملة ينجم يوصل للأربعين سنة avec de bon soin إذا لهين بيه ودنيا وكل شيء نجم يخلط للأربعين سنة. به شنو نجم نقولكم آخر على الحمار أشهر الأحمرة في الثقافة العربية قبل ما نخرج
2: حمار جحا
6: حمار حمار جحا بي اي شنو اخر
1: فما انفلونسر
6: جحا وحمار وخاطر الحمار ديما موجود في نوادر جحا الشعبيه
2: فما سنبل وفما
1: سنبل صحيح فما بخت
6: برافو عليك
1: ألفة وفما سنبل تاع
6: بخت تاع ألفة عبيد
1: سنبل آخر سنبل أردني
6: ما نعرفوش نعرف بخت ما نعرفش
1: سنبل
6: يجي يجري جميل فما زاد برشا حكايات فيها الحمار كشخصية رمزية في كليلة ودمنة فما في ألف ليلة وليلة برشا حكايات صحيت فيهم الحمار وفي ضيعة محروس الحكيم الحكيم على خاطر في ثقافتنا الشعبية العربية الحمار ديما يستعمل كرمز خاصة للصبر وتحمل المشاق والحكمة دونك تحسنا عطينه احنا حقه أكثر من يمكن ثقافات واحدة أخرى بي ترى عطيني حمار معروف في ديسان زانيمي مثلا
2: اي حمار الحكيمة ذاك في ضيعة محروس
6: حاجات مش عربية ترى
2: حاجات مش عربية أنان معروف
6: اي هاني
2: حمار معروف
6: هاني ضيعتهم اي فما عندكم ساعة فما في أساطير كبيرة مثلا فما قصة كبيرة على حليب الأتان اللي كانت تستعمله كليوباترا للتجميل وكلي تعمل تاخو به لبان هذاك واللي هو راهو عنده منفعة كبيرة فما حليب الأتان يستعملوه في التجميل وحتى في التغذية فما لا لازم نلقاهم أنا هكا راهو لازم نلقاهم في السينما أيوة بي عندكم اللان ميلانكوليكا كالحزين هذاك اللي معاه ويني لوخس ويني لوخسان عرفتوا ويني ذا بو اللي معاه الحمار متاعه فما الكمبانيون بافاغ متاع شريك الحمار صحيح الحمار اللي معاه شريك فما كتاب الميموار دانان أوسي كتاب معروف وفما برشا حيوانات أحمرة مشهورة في الثقافة هذه الحقيقة حيوان جميل نعرف اللي زين بدافع عليه فقلنا ناخذه بخاطرها إن شاء الله المرة الجاية الفيل كيف يجي اليوم متاعه خاطر زين بزادة تحب الفيل
2: والله نحب الفيل ونحب الحمار ونحب نحي الناس الكل اللي تستعمل الحمار واللي هو بالحق جزء كبير من اقتصاد برشا عائلات واللي يستعملوه كل نحيي الناس اللي يستعملوه صحيح ويعاونهم لكن يعاملوه باحترام ويعاملوه بإنسانية ويقدروا هكا المجهود هذاك نتاعو الكل وكيف ما قلنا احنا في الأفق قبيل راهو الحمار سان فري جي بي اس يلقى ديما الثنية نتاعو يمشي في الطرق الوعرة الكل ويلي تري تري دو تري جونتي هنا شفناه مع كيف ما قلت مع ألف عبيد مع بخت اللي ولات نجمة على لي ريزو سوسيو
6: والا نحب نقول لكم اسعارهم راهو غالية وقاعدين يوليو صحيت وقاعدين ينقصوا نحب نقول لكم لنا عام 1950 في تونس قدرت انه فما 130 ألف حمار و45 ألف بغل وما همش قاعدين موجودين بكثرة ردوا بالكم على الأحمرة اللي عندكم اللي تعاون فيكم في حياتهم
1: عزيز فازن محمد زعبر بعثي لسويم
6: بالطبيعة آي صديق مشي للأخبار مرسي لكم الكل
1: سلامة ببليسيتي
7: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
8: ديوان فام فلاش نيوز
9: مجهزة منتصف النهار ديوان فام عسلمة وزارة الداخلية تفيد بأن الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية للتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بن عروس وبشارع فرنسا بالتحديد وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان ألفة المرواني حول الاختناق المروري بالشارع إمكانية إعادة فتح النهج المحاذي له لتسهيل حركة الجولان وأوضحت الوزارة في الرد الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنها بصدد القيام بدراسة مرورية شاملة تحدد بدقة أسباب الاختناق فضلا عن وضع خطة مرورية متكاملة لتقليص الازدحام وضمان انسيابية الحركة في أقرب الأجل بما يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن العام ومتطلبات الحركة المرورية وسلامة المترجلين. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يعقد جلسة عامة يوم 13 مايو الجاري للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطة ضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفص وقابس في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبارات بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. وتدعو الشركة الراغبين في الترشح لهذه المناظرات إلى التسجيل حصريا عبر موقعها الرسمي المخصص للمناظرات إلى غاية 27 من ماي الجاري. من المنتظر أن يتم تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير بداية من 16 مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى. وستشهد هذه التظاهر الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، حيث سيتضمن فضاء البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى. إلى الشأن الدولي، ثلاث ناقلات نفط فارغة إيرانية تخترق الحصار الأمريكي خلال اليومين الماضيين وتعود إلى إيران. وزارة الزراعة اللبنانية تعلن تضرر حوالي 56,264 هكتار من المساحات الزراعية ونفوق أكثر من 1.8 مليون رأس من الدواجن والمشية، والأضرار وقعت في 64 بلدة جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
10: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
11: Vous écoutez Diwana.

0: الآن أف أم. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان أف أم كالعادة والعويد. معكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوي باش نرجعوا لفقرة عطاير، نبدأ بها كالعادة الحصة، تكتشفوا معنا بعض المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في الحصة. بعد باش نمشيوا معكم لفقرة الأكتواليتي ومواصلة للموضوع اللي كنا انطلقنا البارح الحديث عليه، أو خلينا نقولوا الإعلام الرسمي اللي جاء من الحكومة للغرفتين التشريعيتين واللي أثار نقاش على مستوى الفضاء العام حتى في صفوف النواب، بين اللي يقول لك لا ما أثرش. وكان البارح حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس البرلمان أنور المرزوق يقول لك إنه البرلمان بشي وصل الأشغال متاعه، إنه القرار هذايا لن يعطل أو لن يؤثر على رزنامة عمل البرلمان، في حين شفنا عدد من النواب الآخرين اللي يقول لك لا وهذايا بشي يعطل طبعا العمل متاعهم. نواب البارح هبطوا بيان مشترك بشي يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف عبد الرزاق عويدات من بين النواب اللي هبطوا بيان واللي خلينا نقولوا عبروا عن رفضهم للقرار هذيت. ومن بعد نرجعوا على التفاصيل والمعطيات. مش نحكيوا أيضا من بين المواضيع اليوم، وزير الخارجية يقول لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتوزيعها. ما التفاصيل تكتشفوها إن شاء الله معنا بعد. نمشيوا في الساعة الثانية فقرة الارتيكل دي جور، المقال اللي اختاره أحمد التونسي اليوم، هل تنجح زيارة تبون إلى أنقرة في فتح صفحة شراكة استراتيجية جديدة؟ ما المعطيات، ما التفاصيل، نكتشفوها بعد في المقال. وبمناسبة عيد النصر موسكو تعلن هدنة ليومين مع كييف، شنو التفاصيل، الأرقام، المعطيات، آخر الحصة مع نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة باش رفقكم تيلة ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة ابتسام، مرحبا بك وكافة المستمعين والمشاهدين عبر الوسائل الرقمية. توحشت نشوف سرحان
3: غيبة
1: طويلة،
2: إن شاء الله العدو ساعتين كالعادة يكونوا خفاف على المستمعين.
1: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفاف على المستمعين والمستمعات، المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم الناس كل. سرحان الشيخاوي أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا،
3: مرحبا ابتسام، مرحبا أحمد، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. أحمد ما عرفتوش اليوم، أنا تقريبا عندي 3-4 شهور ما ريتوش، بدل علي أصلا جاي عرفني بروحه في الكوليس، قال لي أنا راني الأستاذ.
1: حسوني بالذنب راهو هكا سرحان وأحمد.
3: لا أنت ما عندكش ذنب، الذنب الكل عند سعيد الزويري.
1: سعيد الزويري
2: فرقنا
1: هكا كل مره نحاول، مره سرحان مع احمد، مره احمد مع خليفه كما الجمعه اللي فاتت
2: نقابلوا على الاقل
1: هكا كل مره، فما مره الجمعه تتقابل فيها الناس الكل.
3: خليفه عندي مده، انا مده
1: متعلقناش انا بيه. تحيه لي خليفه جوشين، تحيه لكم طارق، زيد الاولاد الكل، تحيه لكم سرحان واحمد التونسي، الناس الكل اللي قاعده تسمع فينا تبع فينا توا. البدايه كالعاده باولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
1: تقاطي برشا مجي سرحان الشيخاوي، ديما البداية تكون معك انت. هاي سرحان تفضل.
3: اليوم ابتسام يعني باش نعتذر لانه باش نخالف القاعدة، في العادة انا نحاول نختصر قدر الامكان الكلام اللي باش نقوله في وقت قصير جدا في بعض الدقائق باش الرسالة تكون توصل باقل وقت ممكن. اليوم باش نحاول نختصر، لكن لا يمكن اختصار مقاسي الناس في بعض الدقائق فقط،
1: لكن حاجات تفضل
3: لازمنا نحكي فيها بالتفصيل باش نفهم كل شيء. الموضوع اليوم يتعلق أساسا بإجابة السيد وزير التربية على سؤال شفاهي طرح في البرلمان، يعني إجابة السيد الوزير المتعلقة أساسا بمسألة الكباس، وقال إنه القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس. الوزير قال أنه يعني الإجراء هذا هو تطبيق لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني. تفاصيل تقنية مهمة جدا نحكي عليها الوزير تصلح للتحييث القانوني. لكن الوزير لم يغلق الباب بقدر ما فتح أبوابا أخرى. فما ناس صراحة إجابة السيد الوزير فتحت الكثير من النقاش وخلت ناس اللي هم مشمولين بملفات معينة يعاودوا ويطرحوا الكثير من الأسئلة. خلينا نبدأ بالتفصيل باش ما ننساو حتى طرف، ونتمنى ابتسام أنه في المداخلة هذه ما ننسى حتى طرف اللي هو مشمول ببعض المعطيات المتعلقة أساسا بوزارة التربية. أولا ثم ناس ترشحت للمناظرة هذه، ناس مشيت وترشحت وقدمت الملفات متاعهم، الملفات متاعهم رو أساسا يعني فيها فيها مصروف زايد على الناس هذوم. لكن بعد تفاجئوا الناس هذوما بأنه قالوا لهم أنتم راكم تجاوزتوا السن القانونية، برغم من أنه الناس هذوما مشاو سألوا في أكثر من مكان وقالوا لهم راه ما فماش مشكل لأنه ما فماش تسقيف عمري معين. الناس هذه ترشحت وبنات بارش أحلام وأماني وطموحات، لكن بعد يجيوا يقولوا لهم أنتم راكم تجاوزتوا السن القانوني. يعني شنو ذنب الناس هذوما وشنو مطلوب منهم أساسا الناس هذوما؟ أسكن مطلوب منهم أنهم يوقفوا عجلة الزمن حتى يستجيب العمر إلى فترة فتح المناظرة؟ يعني هم شنو ذنبهم أساسا إذا كان أنت أغلقت باب المناظرات على امتداد أكثر من 10 سنوات؟ يعني تسكر باب المناظرات على امتداد أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات ومطلوب منهم أنه يتوقف العمر في سنة 2016 باش يبدأ هو يستجيب؟ يعني المسألة ذي مفارقة الواقع، مش نحكي على سيد الوزير فقط، أنا نحكي على مبدأ استمرارية الدولة ونحكي على الوزارة عموما مهما كان اسم الوزير الموجود. ثانيا ناس مشمولين بمسألة أخرى، عن القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا القانون الذي صفق له الجميع والناس الكل قالت من أحسن النصوص القانونية عدالة وبش ينصف الكثير من الناس، الناس الذين طالت بطالتهم، الناس اللي عداوا اشتر عمرهم يقرأوا وعداوا اشتر الاخر بتاع عمرهم يستنوا في الخدمة. وينهم الناس هذوما في هذا الكل، في المسار هذا الكل؟ الناس هذوما أيضا يطرحوا استفهامات مهمة جدا وقالوا نحن وين من هذا الكل. ثالثا نفس الوزير وجه له سؤال شفاهي داخل البرلمان ويتعلق تقريبا بمسار آخر لكنه موجود في نفس المسار المتعلق بوزارة التربية. تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا العمل قبل سنتي 2006 و2008. الفئة هذه راهي مشمولة بنص قانوني اللي هو الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2016. الناس هذوما إلى حد الآن مازالوا يستناوا بالرغم من صدور النص القانوني هذا. سيد الوزير قال أن أسماءهم غير مدرجة في كيفش قال غير مدرجة حاليا بقاعدتي البيانات التابعتي للوزارة وهو محل دون تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج النواب. الناس هذوما كانوا قريب في أولادنا راهو 2006 و2008 وفترة اللي قبلها خين استنوا في قاعة بيانات معروفين، وأسكن الناس هذوما معناها في حاجة الاختبارات، كيفاش هما الآن في حاجة إلى اختبارات وهما كانوا يقريوا أساسا في أولادنا؟ معنى ما يستحقوش أصلا منصة أو ناس تقيد أساسا معروفين رسميا وكانوا يقريوا. رابعا قائمة الانتظار الشهيرة اللي موجودة في وزارة التربية، القائمة التي كثر الحديث عنها والتي تم التأسيس لها ببلاغات رسمية، مش معطى اعتباطي، مؤسس لها ببلاغات رسمية. تم إجراء مناظرة بالملفات وناس ترشحت للمناظرة هذه وخضعت لفرز قانوني شديد الدقة وتم تحديد قائمة بين 2020 وسنة 2024 اعتمدت هذه القائمة في مسألة الانتدابات ومن بعد اختفت تماما، والناس اللي هم مشمولين بالقائمة هذه مازالوا في الانتظار. وينهم الناس هذوم؟ اللي حبيت نقوله من الكلام هذا الكل إن شاء الله ما نكونش نسيت ناس أيضا معنيين بالمسألة دي، تعدد المسارات داخل نفس العقل في وزارة التربية يخلينا ندخل في الكثير من الأخطاء، بمعنى أنه نحن كل مرة نتقدم شوي في مسار معين ثم نتوقف ونمشي في مسار آخر، وبالتالي الضحايا متاع المسارات ذوكم يكون

0: بعدد كبير جدا. رجاء نحاول قدر الإمكان تسوية وضعيات الناس اللي مشمولين بالملفات الذومة واللي فيهم نصوص قانونية واضحة وصريحة، ومن بعد ندخل في مسارات أخرى نتاع مناظرات ولا غيره. لكن الناس الذومة راهم سابقين، والناس الذومة يحتاجوا إلى تسوية الوضعية قبل ما ندخل في مسار رابع وخامس، ومن بعد نلقاو روحنا أيضا نحاول قدر الإمكان نسوي ملفات أخرى. رجاء ناس هذوما عندهم عائلات، وناس هذوما عداوا عمارهم هما يقراوا وعداوا اشتروا عمارهم ايضا، وهم يستناوا رجاء تسويه الوضعيه في اقرب وقت.
1: نعاود نذكر كل الناس اللي تحكوا بينا توا في المتابعه، بعد نواصل معك فقره عطاير بتبيع احمد التونسي، ونعطيك الكلمه. هو منطلق الفقره عطاير اللي اختارها السرحان هو ما اجاب عنه وزير التربيه بخصوص الكتاب كان توجه به عضو بمجلس نواب الشعب. يقول فيه وزير التربيه ان القرار المتعلق بفتح مناظره خارجيه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس، ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. ويقول أيضا وزير التربية في إجابته على سؤال الكتاب اللي كنت وجه به النائب أنه قرر فتح مناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 يعد تطبيقا لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس 2024 اللي هو يتعلق أساسا بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي كما قلت لكم والتعليم الفني والتعليم التقني، والذي ألغى ضمن الفصل 20 منه أحكام قرار وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي اللي مؤرخ في 13 نوفمبر 2007، واللي هو متعلق بضبط نظام مناظرة الكفاءة لأستاذي التعليم الثانوي وبرامجها وموادها وطرق فتحها كما تم تنقيح وإتمامه بالقرار المؤرخ في 7 أوت 2009. تلقاو تفاصيل المقال هذايا على سيتنا ديوان فام، المقال تحت عنوان وزير التربية قرار فتح مناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 لا يعد عودة إلى الكباس. والمقال هذا ديجا حتى في السيت متاعنا كهبط وهبطنا الكرتون على صفحتنا بالفيسبوك، الحقيقة لقات تفاعل كبير وحتى في على مستوى التعليقات علاقة بالسؤالات والناس اللي تحب تفهم أكثر في علاقة بالموضوع هذايا. مازلنا أكيد مصينا معكم فقرة عطاير من سرحان الشيخاوي باش نعطي الكلمه لاحمد التونسي اللي باش يحكي لنا على السياح. تفضل احمد لك الكلمه.
2: ووزير اخر معناها صرح مؤخرا في صالون سوق السفاره التونسي وزير السياحه التونسي سفيان تقاية، الحقيقه تصريحات جلبت انتباهي باعتبار انه ساعه مازال عندنا نحن العقليه نتاع السياحه الموسميه واقتراب فصل الصيف وين نهتم اكثر بالموسم السياحي وسوق السياحه في تونس. لقينا معناها فما وعي من خلال تصريحات الوزير بأهمية السياحة الداخلية وسياحة الجوار خاصة الأشقاء من ليبيا والجزائر. لقينا الأهمية لاستعمال المنصات الرقمية باعتبار وأنه السياسة اليوم الاتصالية اللي تحب تكون ناجحة وتجيب استثمار لازم تعتمد على الوسائل هذه. ويقول معناها الوزير انه فما اقرار نتاع تخفيضات مهمه توصل حتى 55% لدعم معناها مشاريع الحجز المبكر واللي تنجم تعطينا معناها افاق اخرى في السياحه، كذلك اهتمام بالمؤثرين وصناع المحتوى. كذلك تم سن ولا اختيار تونس عاصمه للسياحه العربيه لسنه 2027، وبالتالي لازمنا نستعدوا للشيء هذا. لكن فما الحقيقة الرقم اللي حب الوزير وإلا وزارة السياحة من خلال تصريحات الوزير أنها توصل له 12 مليون سائح، والهدف الحقيقة ما هوش بعيد على الرقم السابق اللي هو 11 مليون سائح. حبينا لو كان يكون الاهتمام أو تغيير أو تطوير في عمل معناها منظومة السياحة في تونس تعطينا نتائج خير من 12 مليون، ولا تكون التوقعات متاعنا خير، ولا الاستهداف متاعنا يكون أكثر من العدد هذايا. أشار كذلك الوزير وأنه تونس معناها فيها 1700 كيلومتر من السواحل، وعندها معناها دي بوتنسيال في السياحة الاستشفائية والثقافية والصحراوية. تبقينا نحن في تعليقنا على هذا الكل، الكلام هذايا باهي وجميل، ماذا بينا كذلك نلفتوا عناية وزارة السياحة لأنه فما عديد القطاعات مرتبطة بالسياحة وبالسياح، أهمها خاصة تحسين الخدمات في المطارات والموانئ ومعناها تقليل ساعات الانتظار، ساعات حتى على الحقائب وغيره. الاهتمام شوي بالبنية

0: الحياتية لقرب المواقع السياحية وغيره. خاصة شفنا المرة آخر مرة في حفلة متاع براين أدامز، معناها كانت معناها عملت لتونس دعاية معناها من أجمل ما تكون. تبقينا وقت اللي شفنا الفيديوهات متاع وصول الوفد وغيره، لاحظوا أنه معناها فما معناها تقصير، ولا فما معناها نقص في البنية التحتية. الطرقات ماهيش معناها مسالك تقريبا معناها قديمة، كان نجم معناها نهتموا بالبلايس هذوما، والوصول للبلايس هذوما يكون معناها خير، وبطرقات معناها تكون أوسع وأجمل وتعطي معناها صورة أخرى لبلادنا. كذلك رقابة الخدمات السياحية مهمة جدا معناها في النزل وفي غير النزل، باش نحافظوا على السوق بتاعنا، وخاصة السياحة التاريخية اللي مازلنا في تونس معناها ماناش مهتمين بها كما يلزم. وراي تقريبا هي اللي تخرجك من منظومة السياحة الموسمية وتخلي تونس نجم تولي عندها بوتنسيال باش 12 شهر يجيها السياح، هي السياحة التاريخية، باعتباره أنه تونس معناها تكتنز تاريخ وحضارة معناها ضاربة في القدم، ومازلنا ماناش نعرفوا نستغلوا فيها بالقداء. على هذاك معناها أهم حاجة حبيت في الأخر نوصلوا لها أنه نخرجوا من نظرية السياحة الموسمية، وان نحسنوا في الخدمات المرتبطه بالسوق السياحيه اكثر من السياحه في عادتها، لانه عندنا تقاليد كمان في السياحه.
1: واضح احمد، يعطيك الصحه. احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه، باش نخرجوا معكم فاصل صغير ونرجعوا نحكيوا معكم على اخر الاخبار والمستجدات الوطنيه.
2: هنا تونس، موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا توا، تابع فينا على الفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب ديوان فم لايف. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بأحمد التونسي، سرحان الشيخاوي حاضرين معنا طبعا اليوم في التحليل والتعليق والنقاش من فقرة عطير، باش نمشيو مباشرة لثاني فقراتنا في الساعة الأولانية لاكتواليتي. بيان من عدد من النواب تفاعلا مع الإعلام الأخير من قبل الحكومة اللي طبعا وصلته للبرلمان المجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص تأجيل الجلسات العامة، تعليق حضورها تيلة شهر ماي نظرا لعدد من الالتزامات الحكومية. احنا كنا بدينا نحكي في الموضوع هذايا البارح، ولكن على ما يبدو الموضوع هذايا مازال طرح نقاش، خاصة في علاقة بالفضاء البرلماني، وطرح حتى نقاش واختلاف في علاقة بتصور راتهم للقرار هذا وشنو تداعياته على العمل البرلماني. من بين النواب هذوما اللي هبطوا بيان واللي عبروا فيه خلينا نقولوا عن رفضهم او انتقادهم للقرار هذا، النائب عبد الرزاق عويداتها وحاضر معنا احنا توا عبر الهاتف. سي عبد الرزاق اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا وسهلا، تحيه ليك والسيدات والساده المستمعين للحضور في الاستديو معنا.
1: مرحبا بك سي عبد الرزاق عويدات، نائب في البرلمان. سي عبد الرزاق، الحقيقه لاحظنا اختلاف في وجهات نظر حتى في تصور النواب داخل البرلمان طبعا في علاقه بالقرار اللي اخذته الحكومه في شهر ماي وتعليق حضورها في البرلمان في الجلسات الحواريه في اللجان ايضا المجلس الوطني للجهات والاقاليم بغايه التفرغ للعمل الحكومي ولجملة من الالتزامات. بالنواب كتبوا حتى فما شكون دخل معنا هوني في الحصة يقول لك أنه القرار هذيا نتفهموه وغيره، خاصة إذا كان باش يصير في الفترة هذيا الأعداد لمخطط التنمية 2026

0: كان يلتمس تأجيل جلسة الموعد لاحق. فارق برشا مرات ما ثماش إشكال في هذا، نجم نتعامل في نهار من نهارات احنا عندنا جلسة عامة في علاقة بوزارة معينة والوزارة ذيك عندها التزام، نجم يطلب هو تأجيل الجلسة ويسيك. لكن الإشكال وقت يجي تعليق معناها حضور السيد الوزراء والمديرين العامين أيضا إلى مجلس النواب سيرة شهر كامل، لما لدي ما احنا استغربنا غير معقول، لأنه يعطل فصل من فصول الدستور التونسي فصل 114 اللي يفرض على الوزير وعلى الحكومة باش تلتحق بمجلس النواب الشعب إذا طلبوها لذلك. وهذا خاصة وأنه احنا نتحدث على العمل البرلماني، عمل النائب يا اما سؤال شفوي يا اما سؤال كتابي يا اما موضوع تشريعي. يعني عنده دور تشريعي رقابي كل السؤال الشفوي والسؤال الكتابي وكله في علاقة بالحكومة. انا في مبدا عندنا في لجنة من اللجان عندنا مقترح قانون صادر عن مجموعة من النواب يلزمني ناخذ وراي الوظيفة التنفيذية، لان هي اللي عندها المعطيات وهي اللي مش تقوم بعملية التنفيذ لذلك المقترح، اللي نسمع رايها ونسمع تصوراتها ومقترحاتها سواء في التعديل الإضافة أو الإنقاص بما تعلمه من يعني المعطيات المتوفرة في المجال التنفيذي. هذايا باش يكون القانون جيد والقانون قابل للتنفيذ والتطبيق. إذا كان اليوم ما يجينيش حتى مدير عام ما يجينيش للجنة مش يعطل العمل نتاع البرلمان. تحدثوا على الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية علاقة برقابة بالرقابة يقوم بها مجلس النواب على الوظيفة التنفيذية. أي إذا كان لا السؤال الشفوي يحضروا فيه ولا السؤال الكتابي يجاوبوا عليه. زين احنا كنتحدثوا على العمل الحكومي، نقول العمل الحكومي رموش عمل مناسباتي، العمل الحكومي عمل يومي. واحنا ما نخشي عايتوا الحكومة كاملة، مش نعيطوا الوزير من الوزراء ولا مش نعيطوا المدير عام في قطاع من قطاعات الوزارة. وبالتالي ما تماش موجب إلى تعليق معناها مجيء الوزراء والمديرين العامين طوال شهرين.
1: فما مقترحات أو مشاريع تنجم تتعطل على الأقل نحكي عمليا أستاذ عبد الرزاق، لو كنت تعطينا أمثلة على مقترحات أو مشاريع قوانين موجودة في اللجان في البرلمان باش تتعطل في بعد اتخاذ القرار هذا من قبل الحكومة.
0: احنا بالنسبة لنا احنا تو دخلنا في معنا كملنا العام الثالث في مجلس نواب الشعب، نتحدث على ثورة تشريعية ونتحدث على دستور جديد للبلاد التونسية، المفروض جملة من القوانين يقع تعديلها ويقع مراجعتها بناء على الدستور الجديد. إذا كان إحنا من بداية العهد متاعنا وإحنا ننتظروا في مجلات مهمة تمس المجال الاقتصادي وتمس المجال الاجتماعي، كنت حتى على مجال التصرف منذ 3 سنوات وزيرة المالية قالت مجال التصرف في ظرف شهر تجيكم، ما جاتش لتو. مجال المياه منذ 3 سنوات كانت باش تجي ما جاتش. مجلة المياه من 2019 راهو في الحكومة قالوا تو حاضر المجلة مش تجيكم. في 2019 إلى 2021 المجلة ما جاتش، وفي 2023 إلى تو هنا في 2026 والمجلة ما جاتش. مجلة الغابات مجلة الاستثمار، إذا كان الاستثمار ما نرجعوشه وما ننهضوش به والصرف ما نعدلوش وما ننهضوش به والمياه والغابات وما إلى ذلك، إذا مجالات حيوية ننتظر فيها 3 سنوات وبعد نزيد شهر كامل الحكومة ما تجيش ولا ما يجيش وزير وما يجيش مدير عام باش نتناقشوا في موضوع. أنا عندي توفي للطلبي عندي قانون الهيكل الرياضي، مقترح قانون الهيكل الرياضي قانون ضخم عملنا فيه سماعات كثيرة في علاقة بخبراء القانون الرياضي في علاقة باللي عندهم معناها علاقة بموضوع الرياضة، ومازالت السماعات متواصلة ونحب نسمع رأي وزارة الشباب والرياضة. ما جاوبوناش إلى الآن. في مجال التربية احنا نتحدث على الإصلاح التربوي، والإصلاح التربوي هو مطلب تونس، مطلب جميع التوانسة تقريبا من 10

0: سنوات. إلى حد الآن نحلم بإصلاح تربوي عميق وشامل. ننتظر في تركيز المجلس على التربية الصحيح باعتبار الدور الاستشاري. لكن من هنا اللي يجي المجلس على التربية وباش يبدي رأيه في الإصلاحات اللي لازمها تكون في التربية، شنو باش نعمله؟ شنية قاعدين نعده؟ أنا كان عندنا برنامج في لجنة التربية باش في نصف ماي عندنا يوم دراسي نحبوا نتدعو فيه وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين والتشغيل، وزارة المرأة. الموضوع عنوانه الإصلاح التربوي، الرهانات والاستعدادات. إيش عندنا استعدادات في الوزارة دي؟ عندنا مبرمجين في منتصف جوان يوم دراسي آخر حول نحو مشروع شامل للإصلاح التربوي يهم جميع الوزارات بما فيهم وزارة المرأة باعتبار ما قبل المدرسة.
1: أي سي عبد الرزاق على ضوء
0: في منتصف جويلية برنامج حول الوساطة الرقمية والذكاء الصناعي في المجال التربوي. هذه أيام دراسية ما نجمش أنا نعملها إذا كان وزارة التربية غايبة، وزارة التعليم العالي غايبة، وزارة التكوين والتشغيل غايبة على اليوم الدراسي.
1: أي سي عبد الرزاق المواطن، سي عبد الرزاق تفاعلنا معك وعلى الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت توجهة النظر متاعك واللي يتمثل وجهة نظر عدد من النواب اللي أمضيتوا على البيان المشترك هذا واللي نزلتوا البيان هذايا. ولكن أنا سي عبد الرزاق وحتى المواطنين اللي تبعوا فينا توا يقول لك حتى على مستوى نفس البرلمان ما فماش الموقف الموحد في علاقة بالقرار الحكومي. معناها في وقت اللي فما عدد كبير من النواب اللي يقول لك ما هوش بشي أثر على الرزنامة العمل البرلماني ونتفهموا قرار الحكومة ونظرا لأهمية الالتزامات اللي مطروحة على طاولتهم الفترة الأخيرة ولازم يصير الاستكمال متاحة، في المقابل نشوفوا عدد من النواب على الأقل البيان اللي قدامي أنا فيه كان 12 نائب حاطين الأسماء متاحهم، يقول لك إذا كان في نفس البرلمان أنتم حتى على مستوى الموقف واحد يقول لك لا يقلق القرار ونواب أخرين يقول لك لا ما يقلقش في نفس البرلمان، كيفاش حتى المواطن ربما ينجم يقتنع أي وجهة نظر من الوجهات المطروحة؟
0: هو كل واحد وجهة نظره.
1: أي؟
0: بالنسبة لي أنا عندي ليزار ديمونت بالنسبة لي أنا ما نجمش نتفهم معناها إمكانية التعطيل، لأن الناس كل يجبنا نخدمه، وإذا كان مطروح علينا الآن باش نصل الليل بالنهار نفعل ذلك، لأنه الوقت ما يرحمش، معناها الوقت كفاية إن لم تقطعه قطعك.
1: بيه سي عبد الرزاق تفعل أي ميساج واصل سي عبد الرزاق تفضل.
0: بالنسبة لي أنا مثلا جانا إشعار من وزارة المالية تو جاء للمجلس النواب يقول أعطونا مقترحاتكم في ميزانية 27 بناء على البرنامج التنموي 26-30. البرنامج التنموي 26-30 مازال ما جاناش. كيفاش باش نبني أنا تصور معناها مقترحاتي على ميزانية 27 بناء على يعني المخطط التنموي 26-30 وهو مازال ما جانيش، وما عنديش مثلا على الأقل وزير الصناعة وزير الاقتصاد باش نعمل معه جلسة ونسألوا شنية الخطوط الكبرى متاع هل المخطط التنموي 26-30 باش نبني تصوراتي ومقترحاتي على ميزانية 27 ويقولنا في أقرب الأجل. أقرب الأجل يعني قبل موسمي، هاو موسمي ما عنديش أنا كيفاش نتواصل مع الوزارة، إذا كيفاش نبني أنا مقترحاتي؟ ترى
1: سي عبد الرزاق قعد معايا تفاعل أخير من سرحان الشخاوي قبل ما نختمه معك. هاي سرحان تفضل.
2: مرحبا سي عبد الرزاق، فما بعض النقاط اللي هي يعني بقات عالقة الأمانة في المسألة دي وغير مفهومة. أنا يعني نتبع في مسار البرلمانات منذ سنوات طويلة للأسف شديد ما نجمتش نفهم. مثلا أنت سي عبد الرزاق تتحدث على تعليق حضور الوزراء في البرلمان، وصار حديثا تعليق حضور الوزراء والمديرين والمسؤولين في الوزارات في المجلسين، لكن أنا توصلت مع بعض النواب في مجلسات الأقاليم يقول لك احنا يعني يوم 13 ماي في الجلسة المخصصة أساسا لمناقشة اللزمات المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باش يكون موجود كاتب الدولة للطاقة، باش يكون موجود وزير الصناعة وزير الاقتصاد، وبالتالي فما يعني لهنا ونحسوا كان فما لخبطة، ما نعرفش هل أنه تعليق الحضور يقتصر أساسا على البرلمان أو على البرلمان ومجلس والأقاليم، وشنو يفسر وجود بعض الوزراء في مجلس والأقاليم ما مش موجودين في البرلمان، وبالتالي هذا سؤال له اللي حبيت نسأله لك. السؤال الثاني يعني تعلّه السبب اللي جاء معنا على الأقل بشكل رسمي أنه الوزراء بشي يتفرغوا إلى مسائل مناقشة مسائل مهمة، ونحكيه على مثلا مخطط التنمية وغيره، أنا هذه كل ما من ضمن الأسباب اللي قاعدين نحكيه عليها، لكن التأويل متاع الناس مشى في مسارات مختلفة كليا. يقول لك مثلا من أهم الأسباب الأساسية اللي يمكن تدفع الوزراء أنهم ما يكونوش موجودين في البرلمان الأداء السيء جدا لعدد من الوزراء في الجلسات العامة، واللي صراحة ظهر ما مش ملمين بالملفات، وهما ظهروا غير قادرين على الإجابة على أبسط الأسئلة من النواب، وفما زاد أيضا حديث على ضرورة القيام بتحوير وزارة وإمكانية القيام بتحوير وزارة، خاصة وأنه بعض البيانات الصادرة على رئاسة الجمهورية فيها إشارات إلى أنه فما تحوير وزاري قادم وفما تغيير قادم، وبالتالي الوزراء ذوما ما همش يكونوا موجودين في البرلمان باعتبار اللي باش يتم تعويضهم. حبيت نسألك على زوج النقاط الأساسية ذوما سي عبد الرزاق
1: ونختموا بهم سي عبد الرزاق قايد فاصل.
0: أنا بالنسبة لي نجم نجاوبك على الجزء الأول من السؤال، الجزء الثاني ما نجم نجاوبك عليه وما عنديش حتى معطى. أما بالنسبة للموضوع اللزمات هذا كاستثناء، لأنه يعني على حد علمي المراسلة اللي جات في مجلس النواب الشعب هي بيدها اللي مشات في مجلس الوطن
1: جهة الأقاليم،
0: لكن استثناء فما عندنا موضوع اللزمات اللي آخر أجل المصادق عليها هي 16 ماي، وبالتالي نهار 16 ماي مشاق عرض اللزمات على جلسة المجلس الوطني جهة الأقاليم، وجاءوا مشى لهم وزير البيئة يعني يوم أمس أظن أو أول أمس لمناقشة في اللجنة لمناقشة موضوع اللزمات. موضوع اللزمات لأنه معناها موضوع مستعجل ولا بد من إنهاء المصادق عليه يوم 16
1: مايو. واضح. شكرا لك عبد الرزاق عودات نائب في البرلمان على التدخل معنا. احنا باش نخرجوا معكم فصل صغير وبعد نرجع نسمعكم سرحان وأحمد في علاقة بالموضوع هذا. تفضل.
3: هنا تونس.
4: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 بور موتور تيرميك اي هيبريد. لا جام NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل، يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: هنا تونس.
2: هنا تونس نصف نهار واربعين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس كل ما زلنا مواصلين معكم نقاشنا وحوارنا هوني في البلاتو ساعة الأولانية فقرة الأكتواليتي. نذكر حظي معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا تتبع فينا واللي زادة قاعدين يتفاعلوا معنا ومع كل المواضيع المطروحة في الحصة. نعود نذكر الناس نحكيوا على البيان اللي كان صدر من قبل عدد من النواب، نحكيوا على 12 نائب من ضمنهم سي عبد الرزاق عويدات اللي كانت تدخل معنا قبل الفصل، والبيان هذية اللي يجي فيه تفاعل مع القرار الأخير أو الإعلام الأخير اللي توجد به الحكومة للغرفتين التشريعيتين بخصوص موضوع تعليق حضور الحكومة سواء في اللجان ولكن أيضا على مستوى الجلسات العامة شهر ماي هذية نظرا لالتزامات حكومية. فما زوج وجهات نظر اليوم مختلفة في البرلمان بين عدد من النواب سواء اللي هبطوا تدوينات ولا حتى البارح سي أنور مرزوقي دخل معنا يقول لك أنه القرار هذية ما هوش باش العمل البرلمان، ونحن نتفهم هذا القرار نظرا لأهمية الالتزامات الحكومية المطروحة على طاولة الحكومة الفترة هذية وعلى رأسها مخطط التنمية 2026 و2030 وجملة أخرى من الملفات اللي تستوجب استكمالها في أقرب الأجال، وأنه البرلمان بش يواصل العمل المتاعه، اللجان بش تواصل الاستماع لأطراف أخرى معنية بمقترحات قوانين أو مشاريع قوانين معروضة على البرلمان إلى حين ينتهاء شهر ماي ويرجع العمل كما كان على مستوى البرلمان. وبين نواب آخرين من بينهم سي عبد الرزاق اللي هبطوا بيان كما قلت لكم يقول لك ليه الإجراء هذية راهو يعد مخالفة صريحة للفصل 114 من الدستور، وأنه لمجلس النواب ومجلس الوطني لجهات الأقاليم أنهم يدعوا يقوموا بدعوة الحكومة أو عضو منها للحوار حول السياسة اللي تم اتباعها والنتائج اللي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها، ويقول أنه تغيب أعضاء الحكومة أو من يمثلها ولو لفترة محدودة عن حضور عمل اللجان عند الحاجة يؤثر سلبا في جودة مقترحات القوانين ومشاريعها وعلى التكامل الضروري بين الوظيفتين أي الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية. ولكل وجهة نظر قدموا الحجج متاعهم والمعطيات متاعهم، وإحنا قدمنا لكم زوج وجهات نظر ونخلي لك المجال للتفاعل والنقاش. سرحان تفضل.
3: أولا ابتسام حول القرار هذا، تختلف التسميات متاع القرار، انا ما نعرفش تقنيا شو الكلمه بالضبط اللي تم استعمالها في الوثيقه اللي تم اصدارها،
2: او
3: هو الاعلام شنو يعني الكلمه بالضبط، تعليق حضور الحكومه شنو، لانه المفردات مهمه جدا في السياق هذه. لكن خلينا نقول انه تعليق حضور الحكومه
2: يعني مش باش تحضر لا في لجان ولا في جلسه العام الشهر هذايا خاطر عندها التزامات تكملهم بعد يرجع العمل كما كان سابقا.
3: خلينا نقول احنا الحكومة قالت انه لن تكون موجودة في المجلسين على امتداد شهر ماي. اولا كاجراء من الناحية الشكلية هذا اجراء غير مسبوق، لم يقع الاعتماد تماما في كل الفترات، حتى اكثر الفترات التي كانت فيها العلاقة ما بين البرلمان والحكومة علاقة سيئة جدا، حتى في الفترات اللي توجهت فيها انتقادات كبيرة جدا لرؤساء الحكومات وللوزراء واللي كانت فيها فترات يعني معارك كبيرة جدا ما بين الجهاز الثاني للسلطة التنفيذية، وفي فترات كان الجهاز الأول للسلطة التنفيذية باعتبار الصلاحيات اللي كانت موجودة للحكومة والبرلمان، وبالتالي هذا قرار غير مسبوق. اثنين، فما نقطة لازم معناها تفكيكها باش الناس تبدأ فيها، رو حضور الحكومة في البرلمان مش حضور كل الحكومة، لهنا نحكيه يعني على حضور وزراء في جلسات نتاع نقاش أو جلسات نقاش نحكي لهنا داخل اللجان في علاقة بنصوص قانونية معينة، أو جلسات نتاع توجيه أسئلة شفاهية. ماناش نحكي على جلسات نتاع مساءلة الحكومة، ولهنا باش نفتح قوسين فقط، ما نعرفش علاش تم تخفيف المفهوم هذا في فترات كنا نحكي على جلسات نتاع مساءلة الحكومة، تولينا نحكي على جلسات نتاع نقاش وحوار مع الحكومة، معناه فما تخفيف من المفهوم هو في حد ذاته يقال فيه الكثير. لكن خلينا من هذا، حضور الوزراء راهو في الفترات الأخيرة كان حضورا منفردا، مانيش نحكي على تشكيلة حكومية برمتها تتنقل وتكون موجودة في الجلسة العامة، وهذا ما يمكن أن يعطل أشغال الحكومة. نحكي على وجود وزراء، كل وزير يجي يجاوب على عدد معين من الأسئلة الشفهية التي توجه له. وبالتالي إذا كان نحكي على حضور منفرد للوزراء، ما نجموش نحكي على تعطيل لأشغال الحكومة الكل. إذا كان مش نحكي على أن الحكومة تنظر مثلا في ملفات مهمة بما فيها مثلا مخطط التنمية اللي حكيت عليها أنا قبيلة، هذا واحد. اثنين، رو اللي ينظر أساسا في الملفات هذه اللي عندها طبع تقني، خاصة في الملفات الاقتصادية، مش الوزراء اللي ينظر في الملفات هذه، مديرين ومديرين عامين مستشارين عندهم القدرة والكفاءة والأهلية لمناقشة الملفات هذه، ثم خلاصة النقاشات الكل تحال إلى الوزراء اللي هم يحسموا في المسألة. وبالتالي التعلم تاع أنهم سيتفرغون لمناقشة ملفات معينة تقدير خاص ما هوش السبب الحقيقي لعدم وجود الوزراء في البرلمان، وبالتالي لهنا فما إشكال آخر. النقطة أيضا التي يجب تفكيكها، راو باش الناس تبدأ فهم، لأنه فهم ميكانيزمات معينة متاع عمل البرلمان لازم يفهموها، تمرير النصوص القانونية يكون بالنقاش داخل اللجنة ما بين النواب اللي هم نواب اللجنة والوزير المعني أساسا بالنص القانوني اللي الوزارة متاعه معنية بالنص القانوني. وبالتالي وقت نقولوا أن الوزراء ما مش يكونوا موجودين في البرلمان، بالتالي مش موجودين في اللجان، وبالتالي ما نجموش نعديه نصوص قانونية لا للجنة نجمش نقشهم في ظل غياب الوزير، لأن الوزير عنده وجهة النظر متاع السلطة التنفيذية مش وجهة نظر السلطة التشريعية اللي هي النواب. وأيضا ما نجموش نحكيه على جلسة عامة يتم خلالها مصادقة على عدد من النصوص القانونية، ولهنا تتفهم المقاربة متاع عدد من النواب اللي يقولك سيتم تعطيل أشغال البرلمان، لأنه ما نجمش نصادق على نص قانوني في الجلسة العامة والوزير غير موجود. وبالتالي المسألة هذه أيضا مهمة باش ما نطولوش برشا. ابتسام، المساحة الوحيدة اللي كان فيها المواطن التونسي قادر أن يتعرف على الوزير وعلى عقل الوزير وكيف يفكر هذا الوزير وكيف يدافع عن عدد من الملفات هي حضوره في البرلمان، لأن الوزراء ما يعطيوش حوارات، والوزراء يكتفي في بعض معناها الزيارات متاعهم يقولوا بعض التصريحات ما نجموش نصنفوها صحفيا وتقنيا كحوارات، يعطيه التصريحات ويمشي. المساحة الوحيدة اللي كان فيها المواطن التونسي قادر أنه يعرف الوزير ويعرف الوزير هذا مدى الكفاءة متاعه هي الجلسات العامة، وحتى بعض الجلسات اللي متاع اللجان في البرلمان. وقت يخرج تماما عن مسار هذا ويقول لك أنا في شهر ما مش يكون موجود، فبالتالي حتى المواطن التونسي مش يقعد شهر كامل ما يعرف حتى شيء على الملفات المتعلقة بالوزارة هذوما. وبالتالي أدعو أنه يتم التراجع على المسألة هذه وعلى القرار هذا. ينجم الوزير وقت يكون عنده عمل مهم جدا، يجب تكون عنده ملفات مهمة جدا للمناقشة في الوزارة وحتى في رئاسة الحكومة، فما المجالس اللي هي تتعمل معناها بحضور عدد من الوزراء اللي هم معنيين أساسا بملف مهم جدا، ينجموا في الوقت هذاك هم يطلبوا أن يكونوا ما مش موجودين في البرلمان لأنه عندهم مسألة مهمة جدا يجب مناقشتها. لكن في العموم أنه ما نكونوش موجودين في البرلمان على امتداد شهر ماي، تقدير خاص هذا قرار خاطئ يجب التراجع عليه في أقرب وقت ممكن.
2: هاي نسمعك أحمد التونسي، كيفاش تبعت النقاش هذايا اللي صار في علاقة بالقرار هذايا والإعلام هذايا من الحكومة، واللي اختلفت وجهات النظر بخصوصه حتى من داخل مجلس نواب الشعب، كيفاش تبعت كل هذايا؟ تفضل.
4: باش نستعير عبارة خليف التنسيب تحبها التنسيب،
3: انت ما عندك تكليف عادة،
4: عندي تكليف باش نستعمل العبارات.
2: قالوا كي نغيب تقعد انت في بلاستي، وكي نغيب انا ينسب احمد التونسي.
3: لا توظف عليه ضرائب معينه في علاقه
2: بالتنسيب؟ لا في علاقه بالتنسيب لا، احمد التونسي لا.
4: كي نسبوا العمليه ساعه شهر ماي مازال فيه ثلاثه جمعات، براتيكمون ثلاثه جمعات في عمل اليومي بتاع مجلس النواب، ما يكونوش معناها فيهم برشا جلسات عامة، ما تصورش يكون فيهم حاجات اللي باش تتعطل بطريقة معناها اللي تنجم تؤدي إلى مقولة تعطيل أعمال المجلس، لأنه كلمة كبيرة وحدث كبير تعطيل أعمال المجلس. وهنا الكلام هذا اللي يثير القلق وعدم الاطمئنان عند الناس. الناس يقول لك بالك الأسباب ما هيش حقيقية المعلن عنها، وبالك فما علاقة متوترة، ولا ممكن فما أسباب خفية غير اللي تم الإعلان عليه. هذية اللي يخلي التأويل معناها يكون على أشده، وخاصة وقت اللي كما كنت تحكي ابتسام فما اختلاف حتى بين النواب بيدهم. فما اللي يقول انه فعلا هذا تعطيل لاعمال المجلس، وفما شكون يقول فما حتى اشكاليه الحاله عاديه واعمال المجلس لم تعطل ولا ولا الرزنامه نتاعهم معناها يمكن اشغالها باعمال اخرى في غياب معناها وزراء او مديرين عامين. تبقينا نحن كمواطنين ونتفرجوا ماذا بينا عنا حكومة تنجم تنكب على ملفاتها وتنجم تحضر في الجلسات العامة وتنجم تحضر في الجلسات النقاش متاع البرلمان. أما إذا كان فما سبب معناها استثنائي، وكما قلنا تو تعداو معنا ثلاثة جمعات ماهوش معناها حيز زمني كبير في عدد ساعات العمل، ماذا بينا كان يكون التوضيح أكثر دقة.
2: هو راهو أحمد التونسي البارح دخل معنا نائب رئيس البرلمان وعضو بمكتب مجلس نواب الشعب سي أنور المرزوق، يقول أن الالتزامات الحكومية اللي على ضوءها تم إعلام الحكومة البرلمان بأنه مش بش يحضروا في الشهر ماي راهو بش يكون لاستكمال مخطط التنمية 2026-2030 في الفترة هذه.
4: هذا ما تم إطلاعنا عليه وهذا ما تم إعلانه وهذا ما بلغ إلى مسامعنا الناس كل. وإذا كان هذا كهو نعتقد أنه سبب شرعي وعادي وينجم يصير طارئ معناها مرة في العام كما هكا مش مشكل. تبقينا كما قلنا نرجع نقول المبدأ الأصلي أنه ماذا بينا كان يبدأ عنا حكومة تقوم بأعمالها وملفاتها وتنكب زيادة على مخططات التنمية، وفي نفس الوقت يكون عندها الوقت باش تحضر في البرلمان وتصادق على مشاريع القوانين وتناقش اللجان.
2: واضح. احنا مازلنا مواصلين معكم فقرة الاكتواليتي بقيت اخبارنا والمستجدات كما قلت لكم بداية الحصة، باش نرجو على مشاركة وزير الشؤون الخارجية عن بعد في الاجتماع الوزيري لمؤتمر دول البحر الابيض المتوسط واللي انعقد في روما بتاريخ الخميس البارح يعني 7 ماي 2026. الاجتماع هذايا اللي كانوا حاضرين فيه حوالي 40 دولة منظمة اقليمية دولية، وكان يترأسه وزير الخارجية الإيطالية ووزير خارجية كرواتيا واللي تتولى رئاسة المؤتمر المذكور. وكان خلينا نقوله العنوان الرئيسي للمؤتمر هذايا هو تعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. ونأكد وزير الشؤون الخارجية في الكلمة اللي كان ألقاها بالمناسبة هذه على أنه لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. وأبرز أهمية ضمان الأمن الغذائي والوصول إلى الأسمدة واتخاذ موقف مشترك لتجنب استخدام الجوع كسلاح وإدانته، وتوجه بجملة من المقترحات من بينها تنويع مصادر المواد الأساسية ولا سيما المتأتية من إنتاج الأسمدة مما يقلل من انعكاسات التقلبات الجيوسياسية سياسية ويعزز الأمن الاستراتيجي للمنطقة فضلا عن دعم الانتاج المحلي والإقليمي ليس فقط كسياسة اقتصادية بل كخيار سيادي بامتياز من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز أطر نقل التكنولوجيا والابتكار. باش نعطيك الكلمة سرحان الشيخاوي، تعرف سرحان وإحنا نتابع في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية خاصة تداعيات الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتداعياتها على عدد كبير من القطاعات من ضمنها مسألة الأمن الغذائي. هذا اللي خلينا في كل مرة مهم جدا نتبعه كيفاش تونس قاعدة تتابع في كل هذايا، كيفاش مشاركة تونس في مختلف هالفعاليات وهالمؤتمرات اللي قاعدة تنعقد سواء على مستوى دولي ولكن أيضا على مستوى إقليمي، وشنية اليوم رؤيتها وتصورها لهالانعكاسات هذايا، وأي بدائل اليوم مطروحة سواء في مستوى داخلي وطني سيادي وقت نحكي على القرارات الداخلية التونسية ولكن أيضا في علاقة بقرارات نجم يصير في علاقة بها أو بخصوصها تنسيق مشترك خاصة كنحكيه على مجال الأمن الغذائي. تفضل.
3: هو الأكيد ابتسام أنه الحروب ديما تأسس إلى واقع جديد والتقلبات الجيوسياسية الأكيد أنه تتضرر منها دول معينة وتكتلات معينة وتنتفع منها دول وتكتلات أخرى، وبالتالي الذكي هو اللي تبدأ عنده قراءة استشرافية جيدة للتحولات الدولية وبالتالي حاول قدر الإمكان استغلال الفرص اللي تنجم تكون موجودة، وبالتالي نحكيه لهنا ديما داخل العقل البراغماتي في علاقة بالسياسة الخارجية. إذا باش نحكيه على مسألة الأسمدة وغيره، تونس كانت مركز مهم جدا إقليميا في علاقة بإنتاج الفوسفات. يعني منش نحكيه على حاجة جديد، أنه تكون تونس مركز إقليمي مهم جدا في علاقة بصناعة الأسمدة وتصديرها وغيره، مسألة هذه ممكنة، يعني على الأقل نحكي ممكنة من الناحية النظرية، لكن من الناحية الواقعية يجب أن تتوفر لها كل الإمكانيات باش نوصل ونحن نحكي على تونس كمركز إقليمي مهم جدا في علاقة بصناعة الأسمدة هذه وتصديرها. واقعيا مانيش قاعد نشوف في المسألة مقاربة أو تتوازى مع الكلام تاع السيد الوزير. كلام تاع السيد الوزير فيه الكثير من المسائل المهمة، لكن فيه أيضا الكثير من الشعارات. وقت اللي نحكيه على إنتاج الفوسفات مثلا في تونس، فما برشة أزمات، فما برشة إشكاليات. نبدأ من الإشكالية متاع التراجع متاع النسبة المستخرجة، نبدأ في علاقة أيضا بالمسارات التوزيع والتصدير خارجيا، نحكي على المسائل المالية، نحكي على المسألة المتعلقة بالبنية التحتية متاع إنتاج الفوسفات التي اهترأت ويجب تغييرها في أقرب وقت، نحكي حتى على الرؤية الاستشرافية لأن الناس مشيت في علاقة بمش حتى مسألة الاستخراج، نحكي حتى مسألة التصدير، ناس تحكي على البايبلاين وغيره، ونحن مزلنا حتى مؤخرا كغير صدقنا على نص قانوني يتعلق ب تحسين نقل الفوسفات عبر السكة الحديدية. يعني مزلنا في مراحل يعني كنا متفوقين فيها تاريخيا، على امتداد عقود مضت كنا متفوقين فيها، تراجعنا بشكل كبير جدا. مزلنا حتى منيش نحكي حتى على الكمية المستخرجة باش نوصلوا حتى نحكيه على مسألة استخراج الأسمدة وتصديره. وبالتالي وقت اللي نحكيه كلام قوي جدا أنه نحن نكون مركز إقليمي، يجب توفير كل الأدوات وكل الإمكانيات اللي تخلينا نحن قادرين على التفوق. علاش نقول هذا؟ لأنه ما نش وحدنا موجودين في العالم، عنا الكثير من المنافسة. وقت اللي كنا نحن قطب مهم جدا في علاقة بصناعة الفوسفات، كانت الكثير من الدول تنتفع بالتجربة التونسية، وجاءوا خبراء من مختلف الدول اللي هي في الفترة الحالية دول مهمة جدا في مسألة استخراج الفوسفات وتصديره. كانوا لهنا في تونس موجودين، مثلا نذكر دولة المغرب، كانوا موجودين خبراء مغاربة لهنا في تونس واستفادوا من التجربة التونسية بشكل كبير جدا. لكن كي مشاوا للمغرب طوروا التجربة وتفوقوا على تونس، تفوقوا بشكل كبير جدا خاصة في مسألة التصدير، وخاصة في المسائل المتعلقة بالعائدات المالية. كي تشوف العائدات المالية متاع المغرب من الفوسفات لا تقارن بتونس صراحة. اليوم تعلموا مثلا تجربة استخراج الفوسفات وغيره من تونس، فما الكثير من الدول الأخرى اللي قاعدة تقدم بشكل كبير جدا كما الأردن وغيرهم. للأسف الشديد نحن تكون عنا معناها مسائل مهمة جدا، ثروة طبيعية، يكون عنا بوتنسيال في مسألة معينة ما نقدموش بالشكل الكافي، نقدمه لكن نتوقف عند نصف الطريق. كان من المفترض التفكير بشكل كبير جدا بأنه نحن استخراج الفوسفات وتصديره نفكروا فيه كمعطى استراتيجي في تونس، كمعطى متعلق أساسا بالأمن القومي. صارت معنا في فترة من فترات أنه اجتمع حتى مجلس أمن القومي في تونس، ويعني كان الموضوع المطروح على الطاولة كان موضوع الفوسفات. برشانيست سئل وقت علاش نطرحوا مسألة الفوسفات في مجلس أمن القومي، لا بالعكس، طرح مسألة الفوسفات في مجلس الأمن القومي مسألة مهمة جدا، لأنه فما عناصر أساسية اللي هي تأثث لك الملامح الكبرى بتاع الاقتصاد الوطني، ما فيهاش لعب. وقت اللي نحكيه على الفوسفات، وقت اللي نحكيه على زيت زيتونة اللي فيه معارك في العالم الكل حول المسألة دي، فما مسائل استراتيجية اللي نحن نبنيه عليها الاقتصاد الوطني. مسائل هذه هي مسائل تتعلق أساسا بالأمن القومي، لا يكفي فيها فقط مسألة الشعارات ونحكيه أنه نحن النجم أي النجم، ولكن كيفاش؟ يعني وقت اللي نشوف أنا معني كلام الوزير مثلا لا يتطابق مع التصميم العام لقانون المالي في تونس، ما عناش نحن مسارات معينة مالية تتعلق أساسا بكيفاش باش نطور فوسفات، كيفاش باش نعملوا نحن المنتجات هذه وكيفاش باش نصدروها. وبالتالي ما هو كان يحكي توسي عبد الرزاق عويدات قالوا نعطينا نظرتكم أنتم يعني كلجنة وكبرلمان في علاقة بصياغة مشروع قانون مالي سنة 2027، هنا موجودين في الفترة الحالية. إذا كان باش نحاولوا نطبقوا كلام السيد الوزير وننزله من السياق الدبلوماسي والشعاراتي إلى المسألة الواقعية، نبدأ في التفكير من الآن في كيفية تطوير استخراج الفوسفات وكيفية تطوير تصدير الفوسفات وكيفية تطوير كل المنتجات والأسمدة المتعلقة بالفوسفات، ونأثوا بها مشروع قانون المالي سنة 2027، وقتها النجم قدموا حقيقة نبدي.
2: شكرا لك سرحان، نرجع نسمعك أحمد التونسي ونكمل معكم بقية مواضيعنا وأخبارنا في الساعة الثانية.
1: هنا تونس. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل.
5: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2. Vous écoutez Diwan FM.

D1FM. على D1FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على D1FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب D1FM، وزادا على السيت متاعنا www.d1fm.com. على D1FM ما يفوتك شيء. D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1, D1,

حياتكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكو الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على راس كل ساعة. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان اف ام. عسلمة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن. ممثلو النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يؤكدون خلال جلسة استماع لهم صلب لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، يقولون إن بعض المنتجات التي يتم تصنيفها كمكملات غذائية هي في حقيقة الأمر منتجات دوائية بتركيز منخفض، وهي حيلة يلجأ إليها بعض المصنعين بالنظر لعدم تناسب أسعار بعض الأدوية مع كلفة إنتاجها، وهي من ضمن أسباب ارتفاع أسعار المكملات الغذائية. النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويداد يفيد لدى تدخله اليوم في برنامج هنا تونس، يعبر عن استغرابه من قرار الحكومة تعليق حضور الوزراء والمديرين العامين في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر مايو الجاري، واعتبر عويداد أن هذا القرار غير مقبول ولا يستجيب للفصل 114 من الدستور التونسي الذي يفرض على الوزراء وعلى الحكومة الحضور بالغرفتين البرلمانيتين إلى حين يتم دعوتهم إلى ذلك. ختام الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 13 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تابع فينا طو. مازلنا مواصلين معكم لساعتنا الثانية من برنامج هوني تونس، في أخبارنا فقراتنا الملفات اللي باش نطرحوها كالعادة، نرجو معكم على آخر المستجدات الأخبار الأحداث اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق والنقاش سرحان شيخاوي وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا طبعا بتفاعلات الناس اللي قاعدة تابع فينا وتسمع فينا توا. ومباشرة باش نمشي وكالعادة لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
2: لارتيكل دي جور،
1: المقال مرة هذية من نصيب أحمد التونسي. أحمد التونسي اللي خير أنه يحكي على المستجد المتعلق بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا. التفاصيل عندك أحمد التونسي، تفضل.
3: شكرا ابتسام. مقال اليوم من
1: قدمتش فقرتك
3: نسالش ما مره نقدمه
1: مره لا تحب
4: شويه موسيقى شوية.
1: عندك الحق عندك الحق، هاي تفضل احمد.
3: منشور في موقع العربي الجديد. الحقيقه فما برشا مواقع حكيت عليها، خاصه مواقع جزائريه ومواقع تركيه، حبيت يكون موقع محايد باش يعطينا اكثر صوره موضوعيه للزيارة اللي نعتبرها مهمة. لماذا نعتبرها مهمة؟ في ظل الحركية التركية ومحاولة استثمار واستغلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وكذلك مهمة بالنسبة لنا نحن لأنها متعلقة معناها بجار استراتيجي ومهم بالنسبة لنا هو الجزائر، وقاعد كذلك عنده حركية ملفتة للنظر. تقريبا فما تغيرات في السياسة الخارجية الجزائرية في خلال الشهرين الأخرين هذوما ملفتة للنظر، وتقريبا العالم الكل يحكي عليها، حتى كان فما زاد تقرير لجريدة لوموند يحكي على المتغيرات اللي في السياسة الخارجية الجزائرية، ولكن كان في جزء الأهم يحكي على العلاقة الجزائرية الفرنسية، على ذلك استبعدته. ولكن في مقالنا الإخباري هذية الحقيقة لفت انتباهي أنه أولا العلاقة بين تركيا والجزائر كانت إلى حد قريب ما هيش جيدة جدا، لكن أصبحت في الآونة الأخيرة هناك تقارب كبير، وهناك يعني تنسيق اقتصادي بدرجة ملفتة للنظر وبدرجة عالية، ومشاريع كبرى وأرقام في خصوص التبادل التجاري وفي خصوص الاستثمار التركي في الجزائر، أرقام كذلك ملفتة للنظر، وتوسيع الشراكة في مجالات تقريبا معناها ما كانوش يستثمروا فيها مع بعضهم الدول الزوز هذوما، وخاصة وخاصة وخاصة في المستجد المالي وفي التنسيق السياسي، وكذلك حتى في مجالات عسكرية وفي علاقة بصناعة تركيا للدرونات، واللي هي أصبحت تقريبا هي السلعة المطلوبة العسكرية رقم واحد الآن بعد المستجدات في الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك حاولت نشوف حتى من مصادر أخرى، فما استثمار في مجال التبادل التجاري في خصوص الغاز الطبيعي، وتوقيع اتفاقيات لمعناها تنشيط هذه، توقيع اتفاقية جديدة بين شركة سوناتراك وشركة خطوط أنابيب البترول بوتاش التركية. إذن نحن نحكي على مستجد مهم جدا، نحكي على حركية ملفتة للنظر من جانب الرئاسة التركية، اللي أشرنا في حصص السابقة إلى قرارات مهمة في علاقة بتشجيع الاستثمار في تركيا، إلى حد أنه ممكن تؤدي إلى إسطنبول أنها تصبح معناها جنة ضريبية كما قلنا سابقا. واليوم نشوف تحركاته في المنطقة شمال إفريقيا وفي معناها دولة مهمة كالجزائر، مع التزامن هذه التحركات كما قلنا مع المستجدات الأمنية والأحداث الأمنية اللي صايرة في مالي، نوليه يلزم نحن كتونس نراقبوا بعيون معناها هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات اللي صايرة، ويلزمنا كذلك نعدلوا البوصلة نتاعنا على العلاقة الجديدة بين الزوز دول، وكذلك نشوفوا منين نجموا نحقوا إفادة لبلادنا، ومنين نجموا حتى نحن بيدنا نحركوا علاقاتنا في الاتجاهات الجديدة ونبنيوا استنتاجاتنا على من خلال الحرب اللي صايرة حاليا في إيران. تقريبا راهو الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه المرد متاعه الأساسي والمبدأ متاعه الأساسي هو الحرب التي جرت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، وهي تقريبا اللي قاعدة ترسم في السياسات الجديدة وترسم في علاقات دولية جديدة بين الدول، وقاعدة تبدل والمعطى الأساسي بيناتهم هو المعطى الاقتصادي والمعطى العسكري، وقت اللي يلزمك تعمل اتفاقياتك الجديدة في ظل المتطورات الجديدة اللي تخليك تسمح لك في أنك تتطور، تسمح لك في أنك تستثمر وتنتفع من خلال خروج رأس المال كما قلنا من منطقة الخليج العربي إلى مناطق أخرى، وخاصة خاصة خاصة في دولة نعرفوها أمنية كما الجزائر، فإنه الاتفاقيات العسكرية وشراءات التقنيات الجديدة هذه متاع الدرونات وغيره عندها أهمية بمكان بالنسبة لنا نحن على الأمن القومي التونسي ومنطقة شمال أفريقيا بصفة عامة، وعلاقتنا بالحلفاء التقليديين بتاعنا الأوروبيين اللي تقريبا هم بيدهم بداوا يتقلقوا من تقارب التركي الجزائري كما قلت وأشرت في صحيفة لوموند، كان هذه تقريبا هي الفكرة الرئيسية أنه فرنسا تقريبا تقلقت من هذا التقارب التركي الجزائري وتوسع مجال التعاون خليني نسميه بين تركيا والجزائر، واللي الحقيقة ألفت معناه ملفت للنظر ويلزمنا كما قلت نخذوه بعين الاعتبار في بناء سياساتنا المستقبلية.
1: نذكر في إطار السياق اللي كنت تحكي فيه أنت يا حمد الله، تونسي نقص اللي زال اليوم يعلن أنه سفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك بعدما تم استدعائه في أفريل 2025 في ظل وقتها التوتر اللي كان صاير أنذاك مع باريس، وأنه الزيارة باش تقوم بها وزيرة الجيوش هذه حسب البيان الهبط في ليليزي اللي صار الحديث فيه أو الإعلان فيه أن السفير الفرنسي في الجزائر سيعود إلى هناك وغيره. نذكر أيضا بالمقال اللي تناولته أنت أحمد التونسي واللي اخترت اليوم تقدم التفاصيل والمعطيات المتعلقة به، هو المقال عنوانه أساسا طبعا الزيارة اللي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، و لقاءه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقمة الثنائية اللي صارت الزيارة هذه اللي دامت ثلاثة أيام واللي صار عليها برشا نقاش ومقالات وقراءات، ولكن خلينا نقوله أنه الزيارة هذه ربما أكثر المسائل أو العناوين أو المحاور اللي صار التركيز عليها هي بحث قضايا سياسية وملفات الشراكة الاقتصادية والعسكرية. صراحة الشخاوي كيف يمكن قراءة الزيارة اللي دامت ثلاثة أيام الجزائر وتركيا، وطبعا ما أعلن عنه قصر الجزائر اليوم. تفضل.
4: كما قلت ابتسام، زيارة تمتد زمنيا على ثلاثة أيام لكنها مكثفة جدا من ناحية الرسائل ومن ناحية المضمون. فما برشا مسائل مهمة، نشكر أحمد على اختيار المقال لأنه نجم تخلينا نفهم برشا مسائل وبعضها نعمل الإسقاطات على المسألة الوطنية، لأنه هذا الكل مهم لكن ديما ننظر له نحن في سياق وطني. أولا من الناحية الدبلوماسية الرمزية، هذه زيارة مهمة جدا خاصة كي نشوفوا الرئيس التركي أردوغان وهو يقلد تبون ويسمى الدولة التركية، هذا رمزي بالنسبة للأتراك مهم جدا نرى.
3: باش نقاطعك لحظات نسيتها المعلومة، تقريبا لأول مرة أردوغان ينزل إلى معناه المطار في ويعرض رئيس دولة في المدرج بتاع الطائرة مش في القاعة الشرفية، وهو معناها ما جلب انتباه عديد الملاحظين.
4: هذا الكل يدخل في السياق نتاع المعطيات اللي دبلوماسيين وقد تسمى شويه مسائل شكليه، لكن راهي رمزيتها مهمه جدا
1: والرسائل
4: يعني. من عندها الكثير من الرسائل. كما كنت نحكي انه تقليد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وسام الدوله التركيه هذه مساله مهمه جدا يعني من ناحيه الرمزيه، لانه هذا الوسام رمزيا مهم جدا بالنسبه للدوله التركيه، وبالتالي مش اي رئيس جمهوريه يمشي غادي او شخصيه سياسيه يتم التعامل معه بهذه الطريقه، كما كان يحكي زاد احمد قبيله معني نزول الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان وطريقه الاستقبال للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فيها الكثير من الرسائل وفيها الكثير من الرمزيات اللي هي مهمه جدا. نجيو لهنا ايضا للمساله الاقتصاديه اللي هي جوهر العمليه الكل، واللي معناها كانت القاطره الاساسيه لهذا اللقاء، واللي يمكن تتمحور حول ثلاث مسائل اساسيه. نحكيه على الطاقات لاتفاقية مهمه جدا في علاقه بالطاقات بين البلدين، نحكيه ايضا على مساله النقل العنصر الثاني اللي تم الحديث عليه بشكل مهم جدا، وايضا حتى المساله الفلاحيه والزراعات وغيره، هذوما ثلاث عناصر اساسيه اللي تم الحديث عليهم بشكل كبير جدا بين زوز دول. وراو العلاقات ما بين تركيا والجزائر مش علاقات مستحدثه، ولهنا تو نحكيو شويه على المفارقه الموجوده. العلاقات ما بين تركيا والجزائر علاقات مهمه جدا من الناحيه التجاريه، نحكيه على تبادل تجاري راو فاق يبدو لي في سنه 2024 او سنه 2025 فاق 10 مليار دولار تبادل تجاري بيناتهم، نحكيه على اكثر من 1600 شركه تركيه موجوده في الجزائر. شوف الثقل والحجم نتاع القطره الاقتصاديه اللي هي موجوده تركيا موجوده في الجزائر، وبالتالي المساله هذه راهي مهمه جدا، بالرغم من انه الجزائر والتركيا من ناحيه التوجهات السياسيه في علاقه بالسياسات الخارجيه احيانا يقفان على طرفي نقيض في الكثير من الملفات والكثير من المسائل سياسيا. زوز دول هذوما عندهم مواقف متناقضه، ولهنا نحكي على البراغماتيه السياسيه، يعني علاقاتك الاقتصاديه والتجاريه مش بشرط هي تكون موجوده مع دول اللي انت تتقاسم معهم نفس وجهه النظر يعني بشكل حرفي، نجم تختلف جذريا مع دول في علاقه بالمسائل الخارجيه والسياسات الخارجيه في ملفات معينه بالطبيعه مش في كل الملفات، لكن نجم تلتقي معهم تجاريا واقتصاديا بشكل كبير جدا. جيو لهنا الملف اللي هو ايضا ملف مهم جدا وملف جوهري في الزياره دي، واللي هو الملف المالي اللي عنده صبغة سياسية، لأنه كما قلت ابتسام ثلاث محاور أساسية تتمحور فيها زيارة دي اللي هي ثلاث أيام، لكن فيها ثلاثة محاور أيضا، مسألة دبلوماسية والسياسة الخارجية وغيره، ومسألة اقتصادية والمسألة السياسية البحتة خاصة في علاقة بالملف المالي. المتابع للشأن الدولي والتطورات اللي موجودة في العالم كله يلاحظ ما يحدث في مالي مؤخرا من توترات سياسية ومن معارك كبرى ومن يعني الناس تصنفها بين ظفرين إلى بداية الحرب الأهلية في مالي، توترات كبيرة جدا. تسوية الملف المالي في الزيارة هذه مسألة مهمة جدا، علاش؟ لأنه الناس كلها تعرف أنه تركيا على علاقة قوية جدا بالنظام السياسي القائم في مالي، وفما الكثير من التقارير الإعلامية التي تؤكد أنه النظام الرسمي المالي يتعامل بشكل مهم جدا من الناحية العسكرية مع تركيا، وهي من أكثر الدول المعروفة بصناعة الدرون والاتفاقية العسكرية المهمة جدا ما بين النظام المالي والنظام التركي. بالتالي نعرف أن الجزائر تقف على طرف نقيض مع النظام الرسمي المالي، وأيضا على طرف نقيض مع النظام الرسمي التركي في علاقة بالملف المالي.

0: المسألة هذه، لأنه تقعد ديما مسألة سرية، مسألة توافقات هذه، لأنه مالي الدولة عندها استقلالها وعندها مسائلها الداخلية. لكن من أكثر المسائل التي نقشت بين الرئيسين هي مسألة الملف المالي. وشوفوا لهنا في التحركات الخارجية نتاع الرؤساء واقتران المسألة الاقتصادية التجارية بالمسائل السياسية، وأنك أنت تمشي محمل بزوز ملفات أساسية، ويمكن أيضا أنك أنت حتى في اللقاءات متاعك تربط المسألة متاع الاتفاقات التجارية والاقتصادية بمسألة التسويات السياسية. هذه من أهم الملفات اللي موجودة. بالتالي إذا كان مش نحكيه نحن طبعا على المسألة الوطنية، قلنا ابتسام نحن أكثر من مرة لهنا أنه فما تحولات جيوسياسية مهمة جدا في العالم الكل، فما تقلبات كبيرة جدا، ومعنى تقدير الخبراء في المسائل هذه أنه التقلبات السياسية والتقلبات الجيوسياسية في العالم الكل والحروب، يعني إذا كان نحكي على الحروب بالمعنى التقليدي للحروب أو المواجهات بين بعض الدول أو التوترات، لن تكون مسألة متباعدة من ناحية الزمنية. باش نولي ونحكيه على تقارب زمني كبير جدا في مستوى التوترات اللي موجودة في العالم، وبالتالي حتى إعادة إنتاج المشهد الدولي تخضع الكثير من العناصر هي موجودة حاليا في التحول الجيوسياسي. وبالتالي نحن كتونس يجب أن نستفيد بشكل كبير جدا من ما يحدث في العالم ومن التغيرات اللي موجودة في العالم. القراءة الجيدة لما يحدث في العالم والتغيرات اللي موجودة على الخارطة العالمية الكل وعلى التحولات الجيوسياسية نجم تخلينا نحن في مواقع متقدمة بشكل مهم جدا. بالطبيعة هذا مربوط بإمكانياتنا، إمكانياتنا متعلقة بثرواتنا الطبيعية، إمكانياتنا المتعلقة أساسا بوجودنا الجغرافي، إمكانياتنا المتعلقة أساسا بقوتنا الدبلوماسية. كل هذا يجب استثماره بشكل مهم جدا، ويجب التفكير في تموقع مهم جدا لتونس في علاقة بالتغيرات اللي موجودة الكل اللي قاعدين نشوفه فيه ابتسام حاليا. أنه كل الدول تقريبا تتحرك بشكل مكثف جدا، سواء في علاقة بوزارة الخارجية أو في علاقة بالرؤساء، وبالتالي أيضا مطروح على تونس أن تكون الحركة مكثفة بشكل كبير جدا، وامتداد العلاقات مش مع الشركاء التقليديين فقط، لأنه حكينا أكثر مرة تنويع الشركات مسألة مهمة جدا، المحافظة على الشركاء التقليديين والبحث على شركاء جدد هذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي المطروح على السياسة الخارجية التونسية أن تلتقط اللحظة السياسية الدولية وأن تتصرف وفق ما يحدث في العالم من تغيرات جيوسياسية قادرة أن تغير الخارطة بكليتها. والمسألة دي نجم نستفيد منها تجاريا واقتصاديا، أيضا نجم نستفيد منها حتى سياسيا.
1: واضح. احنا مازلنا مصير معكم طبعا ساعتنا الثانية بقيت الأخبار والمستجدات، بعد شوية تونمشي لفقرة بالأرقام مع نور الفارسي واللي هو التحق بينا طوى، واللي مهم جدا نعرفه أنه الحقيقة احنا نحاول دائما نقدم مختلف وآخر الأخبار والمستجدات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا، سواء في الفقرات اللي تعودوا بهم معنا، ولكن ديما نحاولوا طبعا نعملوا تحيين لكل الأخبار شنو صار في الساعات هذية. طبعا بعد شوية يعطينا نور آخر الأخبار والتفاصيل، ولكن قبل هذية نخرج فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: رجعناكم من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا، قاعدين تتفاعلوا مع مختلف الأخبار والمستجدات اللي نناقشوا فيها معكم اليوم في البلاتو، شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقة. بعد شوية نمشيو لفقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي اللي هو التحق بينا وحاضر معنا، زادة باش يقدم لنا شنو قاعد يصير في المنطقة في العالم في الساعات الأخيرة، آخر التصريحات مهم جدا باش تكونوا دائما في مواكبة وفي متابعة، ونوصلكم في كل مرة طبعا التحليل للوضع على مستوى المنطقة. نذكر زادة حاضر معنا في التحليل وتعليق ونقاش أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وبأحمد، باش نعطيه شو ما آخر المستجدات والتفاصيل متاحة والتصريحات آخر 48 ساعة، الملخص رؤوس أقلام.

0: شنو صار وشنو ما صارش، كما قلنا آخر 48 ساعة ذي نبدأ بأمريكا. إدارة ترامب قاعدة تواصل في الضغط على إيران باش توصل لاتفاق جديد بعد أسابيع من المواجهة العسكرية والتوتر في مضيق هرمز، وفما حديث عن لقاء مرتقب معاه هو والرئيس الصيني الأسبوع القادم. تعداو لإيران انتهت أو مازالت هشة رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت مع تبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن بخرق الاتفاق. وفما تقارير حقوقية جديدة تتحدث على ارتفاع الإعدامات داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة، يعني منذ وقف إطلاق النار بين هي والولايات المتحدة الأمريكية. نتعدوا الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال مازال يواصل في عملياته العسكرية المرتبطة بالحرب الإقليمية مع إيران وحلفائها مع استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية وقطاع غزة. نتعدوا للصين، بكين مازال تحاول تلعب دور دبلوماسي أكبر في أزمة إيران، خاصة بعد لقاءات بين مسؤولين صينيين وإيرانيين مؤخرا وسط محاولات لتقديم نفسها كقوة قوة توازن عالمية مقابل واشنطن. نتعدوا لأوروبا، الاتحاد الأوروبي يعيش تخوفات كبيرة من تأثير حرب الخليج على الطاقة والاقتصاد الأوروبي، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط. نتعدوا تو بصفة عامة الاقتصاد العالمي، أسعار النفط مازالت مرتفعة بسبب أزمة هرمز، والأسواق الأمريكية تراقب تضخم أسعار الطاقة باهتمام كبير. نتعدوا المضيق هرمز، التوتر البحري مازال متواصل رغم محاولات التهدئة مع تقارير على ضربات أمريكية ضد أهداف بحرية إيرانية بعد استهداف مدمرات أمريكية. نجيو توا روسيا واللي باش نحكيو عليه بعد في فترة بالأرقام. موسكو أعلنت هدنة مؤقتة مع أوكرانيا بمناسبة عيد النصر اللي هو 9 ماي وسط استمرار الحرب والهجمات المتبادلة بين الطرفين. من جهة أخرى أوكرانيا كييف مازالت تشكك في جدية الهدنة الروسية وتقول أنه القصف ما توقفش بشكل كامل رغم الإعلان الروسي. تعدوا توا الأمم المتحدة، مشروع قرار أمريكي ضد إيران داخل مجلس الأمن يواجه احتمال فيتو من الصين وروسيا. نرجع توا الاقتصاد العالمي، الأسواق العالمية المستثمرين مازالوا يترقبوا بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات دولية كبرى بسبب تأثير الحرب على التجارة والطاقة. وأخيرا لبنان، الجنوب اللبناني مازال يشهد ضربات من الاحتلال الصهيوني، ضربات متقطعة واشتباكات مرتبطة بالتوتر الإقليمي.
1: يعطيك الصحة نور، كان هذا ملخص في رؤوس أقلام وعناوين لأبرز التصريحات آخر القرارات والتداعيات للحرب الحالية. أحمد التونسي الحقيقة كنت تسمع معنا توا في آخر الأخبار كما قلنا والمستجدات، وخليني نقول أنه المرحلة اللي وصلت لها الحرب اليوم والفترة هذية اللي خليني نقول حتى من ناحية المتابعة اليوم لها أو قراءتها من ناس مختصين أو من خبراء، ما زالت إلى حد ما المسائل غير واضحة، ما زالت إلى حد ما ثم ضبابية رغم التصريحات من هنا وهناك، رغم ربما هل الخطوات اللي يصير في كل مرة الإعلان عليها من كل طرف اليوم في الحرب الحالية. العالم الكل اليوم، القوى الدولية كيفاش قاعدة تتفاعل آخر التصريحات آخر البيانات التحركات والزيارات، كيفاش كانت قاعدة تبع في هذا الكل، وكيفاش نجم ربما نوصفها المرحلة الحالية في إطار الحرب اللي قاعدة تصير.
2: نرجعوا للمقال بتاع الجمعة اللي فاتت ونقولنا أنه أهم عامل هو عامل الزمن، تقريبا توزوز أطراف يلعبوا على عامل الزمن وشكون ينجم يصبر أكثر. هذه تقريبا هي الكلمة المفتاح. وفي الأثناء وقت اللي فما هدنة وكل طرف يعتقد أنه زمن يلعب في صالحه، فما محاولات من الطرفين الحقيقة، مش من طرف واحد، ولكن مع تسجيل أكثر محاولات من الجانب الأمريكي اللي تقريبا واضح أنه لم يعد يصبر. لأنه كي نعمل ريكاب من الأسبوع الفارط واليوم، فما تحدثنا على مشروع جديد زي مشروع الحرية اللي أطلقه الرئيس الأمريكي وحده منفردا، وحب يعمل عملية عسكرية لفتح مضيق هرمز بعد لكان عنده مشروع سابق متاع غل معناها حصار الحصار، واليوم فما مشروع هذا مشروع الحرية، وكذلك يبدو أنه باء بالفشل وتم معناها القيام بضربات ضد إيران، وإيران قامت بهجمات ضد قطاع عسكرية بحرية أمريكية، وقبلهم الجانب الإيراني كذلك تجاوز خط النار واستهدف تقريبا الإمارات في ضربات معناها متسلسلة. بالتالي اليوم نسمع ولا من البارح نسمع على موقف سعودي متحفظ ويدعو إلى التهدئة أو يدعو إلى أعمال المفاوضات. ديما نرجع كذلك لمسألة الزيارة المرتقبة لترامب في الصين نهار 14 الأسبوع المقبل. في الأثناء من الواضح أنه الإدارة الأمريكية قاعدة تبحث عن حلول لفتح هذا المضيق. تقريبا كل الجهود وكل المخططات وكل الأفكار في اتجاه معناها إعلان عن نصر أو التقدم بخطوة في طريق المفاوضات أصبحت متعلقة بفتح أو غلق مضيق هرمز. اليوم حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات يعتبر الجانب الأمريكي أنه لما يجلس مع إيران وهو فتح بالقوة هذا المضيق مش كما يقعد مع إيران وهذا المضيق مغلق، وبالتالي أصبحت القصة الرئيسية وأصبح الهدف الرئيسي وأصبحت القضية المركزية اليوم بالنسبة لأمريكا وإيران وخاصة العالم. وكما قلنا ونحكي وديما رو نجم توصل بينا إلى نتائج غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي، نجم نوصل إلى معناه مستويات كبيرة متاع ارتفاع في الأسعار، نجم نحكي وحتى على مجاعات لأنه مضيق هرمز مرتبط حتى بالفلاحة العالمية والأسمدة اللي كنا ديما نحكيه عليها. بالتالي اليوم ما عادش القضية المركزية هي الحرب، القضية المركزية هي هل سيكون هذا المضيق مغلق أم سيتم فتحه، هل أنه سيتم الجلوس بين الطرفين معناها في المفاوضات وهذا المضيق معناها ورقة بيد من، هذا هو القضية المركزية وهذا هو السؤال. مع تفوق تمليه الجغرافيا وتمليه الطبيعة وتمليه حتى الاستعدادات الإيرانية. إيران كانت تتصور وتتوقع وتنتظر هذه الحرب منذ سنوات، وتقريبا جميع خططها ومخططاتها مبنية على غلق مضيق هرمز، ويمكن معناها حتى خططها العسكرية تنتظر ومعناها عندها تصوراتها في محاولات الطرف الآخر في فتح هذا المضيق. من الجانب الآخر أهم عنصر عند إيران هو جوانب دول الخليج وخاصة دولة كبرى مثل العربية السعودية، أصبحت تقريبا في موقف المنادي بالتسوية السياسية، أصبحت في موقف لم تعد تحتمل هذا الانتظار اللي تقريبا قاعد يؤدي بها كذلك نتائج كارثية. بالتالي الضغوط تتزايد على الجانب الأمريكي وتخف شيئا فشيئا على الجانب الإيراني، وصولا ديما إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين نهار 14/5. ممكن باش تحل
1: نقاشات أخرى
2: المشكلة باش تحل ولا باش تزيد تتأزم.
1: طلبت التفاعل نور تفضلي.
0: خطر أحمد قال أنه السعودية قاعدة تبحث عن في نفس الوقت ترامب تراجع على تراجع مفاجئ على مشروع الحرية. فما تقرير حسب NBC الأمريكية يقول أنه السبب هو رفض بن سلمان استخدام الأراضي السعودية في شن هجمات من السعودية.
1: واضح نور، يعطيك صح على التفاعل هذي واللي خلي إلى حد ما علاش قلنا احنا الحقيقة برشا أخبار وبرشا مستجدات وبرشا ردود فعل بين التصريح والرد على التصريح، وكل اخبار عنده الاهميه نتاعه. اليوم نحكيه على كل هذه المستجدات وحنا نتبعوا فيها سرحان الشيخاوي وحتى شنو قالنا نور توا، ولكن خلينا نقولوا انه الصوره الى حدود اللحظه سرحان متراوحه بين الضربات التي تتلوها فيما بعد ويتلوها فيما بعد هدوء في وقت يصير فيه استمرار اتفاق وقف اطلاق النار. خليني نقول انه العناوين تراوحت في بين الثلاثه ابعاد هذه السرحان، والعناوين بدورها تراوحت بين إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، السعودية من هناك، ثم برشا الحقيقة مستجدات. فصل
3: هو الأمانة دوخنا نور معناها من روسيا لأوكرانيا الهرمز تعدى بعد التركيا مشى للسعودية عود رجع لبنان، معناها في ثواني فقط معناها تنجم انت تدور العالم الكل. اي احمد ديخ رفيق شاد الميكرو قبيلة زعما تحمل الكرسي، في ثواني فقط درنا العالم الكل مع نور عودنا رجعنا. عودنا رجعنا للحرب الامريكية الصهيونية على ايران اللي يعني من اكثر الحروب اللي الرأي العام الدولي غير قادر على تشكيل صورة واضحة عن ما يحدث حقيقة، بالرغم من التقدم التكنولوجي، بالرغم من كثافة وسائل الإعلام والمنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه إلى حد الآن الصورة مشوشة عند أغلب الناس. لأنه تو نرجع بعد لأنه اتصاليا هذا يعني يراد له أن يكون كذلك. الإشكال الأساسي في هذه المواجهة أنه إلى حد الآن بعد مرور أسابيع وبعد الحرب 12 يوم والحروب الخفية اللي كانت موجودة واللي عندها أشكال مختلفة، إلى حد الآن لا منتصر ولا منهزم. إلى حد الآن كل طرف يسوق أنه هو الطرف الذي انتصر في هذه المواجهة. إيران الأكيد أنه عندها استراتيجية كاملة مبنية على المقاومة، وأن المسألة دي داخلة في الأديان الإيراني، مسألة مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وبالتالي يعني الاستمرار في عملية المقاومة بالنسبة للجانب الإيراني هو في حد ذاته انتصار. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في شخص دونالد ترامب الذي يسوق إلى انتصار أمريكي حاسم، ويصور إلى أنه تم القضاء نهائيا على الترسانة العسكرية الإيرانية، وحتى أنه في فترة فترات وصل لي يتحدث على أنه لم يبقى داخل الأراضي الإيرانية ما يمكن قصفه، لكن بعد أيام فقط يعود إلى مسألة القصف، يعني الكثير من المواقف المتذبذبة والمتضاربة من دونالد ترامب. بالنسبة للكيان الصهيوني المسألة واضحة، الدفع قدر الإمكان إلى استمرار الحرب للقضاء نهائيا على الدولة الإيرانية. في الثلاث محاور أساسية هذوما هناك الكثير من المقولات، وهناك الكثير من التصريحات، وهناك الكثير من السرديات المتضاربة اللي تخلي الناس غير قادرة على تشكيل فكرة واضحة. يضاف إليها الدول المتضررة بشكل مباشر اللي هي دول الخليج، ويضاف إليها الدول المتضررة بشكل غير مباشر اللي هي دول قد تكون بعيدة آلاف الكيلومترات على مضيق هرمز، لكنها تضررت إما في علاقة بالنفط، إما في مسائل تتعلق بسلاسل الغذاء، إما المسألة المتعلقة أساسا بالزراعة والأسمدة وغيره، وحكينا عليها هذا في أكثر من مرة. خلاصة المسألة هذه أنه بقدر ما يمكن أن نتحدث على أنه الحرب هذه عندها فترات ذروة من الناحية العسكرية، فترات قصف، بقدر ما عندها فترات تتراجع فيها إلى المربع السياسي، ونخرج شوي من المسائل العسكرية إلى مسألة النقاش السياسي، بقدر ما الحرب المتعلقة أساسا بفرض سردية معينة لم تخفت تماما، قينا ديما ندور في المربعات الأساسية المتعلقة بالبروباغاندا السياسية. لأنه كما قلنا ابتسام سابقا ونعود نقوله، كل الحروب تتعلق أساسا بصياغة سردية معينة، السردية الفكرية اللي تكون موظفة فيها الكثير من الأدوات الاتصالية، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر وسائل الأعلام التقليدية والمنابر الإعلامية. هذه السرديات تأبى أن تنكسر حتى وإن انكسرت الآلة العسكرية، حتى وإن دولة من الدول أو طرف من هذه الأطراف انهزم عسكريا، فإنه من ناحية السردية السياسية لن ينهزم، لأنه باش يبقى يعني حتى وفق الإمكانيات الذاتية اللي تنجم تكون قليلة جدا، باش يبقى يروج إلى سردية الانتصار، ولا إلى سردية أنه يقف تماما في مربع الحقيقة، وأنه ينتصر تماما إلى مربع الحقيقة. وبالتالي المسألة دي ستبقى مستمرة، حتى وإن كان أنا تقديري خاصة أنه يعني عودة الحرب هذه في مستوى الذروة العسكرية لن تكون مثل الأسابيع القادمة. سنذهب إلى مربعات سياسية وتسوية دبلوماسية وصياغة قرارات معينة، شفنا نحن الورقة الإيرانية، ثم شفنا الورقة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والخلافات الموجودة حول بعض العناصر، لكن تقديري خاص سيتم الوصول إلى تسوية مهما كانت معناها السقف الأقصى، سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، لكن حتى بعد صياغة ورقة يمكن أن يتفق عليها الجانبين، وتكون معناها الأراضي الباكستانية هي معناها مصدر الاتفاق هذا، فإنه المعارك في الجانب الإعلامي ستبقى مستمرة إلى فترة طويلة جدا، وبالتالي يعني صعب جدا أن الناس توصل إلى حقيقة مطلقة أن هذا الجانب انتصر أو هذا الجانب انهزم. وبالتالي المعركة العسكرية تقديري الخاص هي تشارف على النهاية، المعركة السياسية فيها الكثير من التوافقات حتى وإن كانت في الكواليس، يعني في جانب التصريحات الرسمية سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي نراه الكثير من الحدة في علاقة بالتصريحات، لكن الكثير من التقارير اللي هي أساسا مبنية على ما يحدث في الكواليس تتحدث على الكثير من التراجع سواء من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي. لكن حتى وإن وصلنا إلى تسوية سياسية وتسوية متاع اتفاقية، فإن المعارك الإعلامية ستبقى مستمرة إلى أشهر قادمة، إن لم نقل إلى السنوات القادمة.
1: واضح سرحان، احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه، ومازلنا باش نواصلوا نحكيوا معكم بطبيعه ونقدم لكم اخر المعطيات والتفاصيل. انت ما قلت نور عمل بينا الجوله في العالم، مازلت تواصل الجوله نتاعها،
3: مش يزنا عبر مذيق لاكزيرو
1: هذيك مع 59 هذيك و 58 تو باش يرجعنا نور لروسيا. نور باش تزن هكا ولا لا؟
0: موسكو شنسكم من موسكو شويه كيف
1: هكا، ولا نمشي والفقرة بالأرقام. يلا
4: بالأرقام.
1: مرحبا بك من جديد نورة. تفضل.
0: عايشك ابتسامة، أهلا وسهلا من جديد. مش نحكيه اليوم على الهدنة اللي أعلنها الرئيس بوتين، وهي بمناسبة عيد النصر اللي هو يوم 9 مايو. الهدنة هذه لنهارين، مش نحكيه التفاصيل متاع الهدنة هذه كيفاش وشنو صاير على أرض الميدان واقعيا وكيفاش كيف ردت الهدنة اللي أعلنت عليها موسكو عفوا جاية بمناسبة عيد النصر كما قلت، اللي تحتفل به روسيا كل عام نهار 9 مايو، وهو أهم عيد وطني عسكري عند الروس تقريبا. الرئيس الروسي بوتين أعلن وقف إطلاق نار مؤقت بين 8 و9 مايو 2026، وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه القرار يهدف لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. الهدنة هذه مدتها تقريبا 48 ساعة من نص الليل 7-8 ماي حتى نهاية 9 ماي. موسكو طلبت من كييف الالتزام بها، أما أوكرانيا اعتبرتها هدنة دعائية مرتبطة أساسا بتأمين احتفالات موسكو العسكرية فقط. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال اللي بلاده ما تنجمش تثق في هدنة قصيرة بينما الحرب ما زالت متواصلة، وطالب بوقف إطلاق نار أطول وأشمل. روسيا من جهة أخرى حذرت كييف من أي هجوم على موسكو خلال احتفالات 9 ماي، وقالت إنه الرد باش يكون حتمي قاسي حتى إذا موسكو طلبت من بعثات أجنبية في كييف اتخاذ احتياطات أمنية تحسبا لأي تصعيد. ورغم إعلان الهدنة هذه، وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم أن القوات الأمريكية الأوكرانية خرقت أكثر من 1365 مرة، قامت يعني ب 1365 خرق في أقل من 24 ساعة عبر قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيرة. بالمقابل كييف تتهم روسيا أيضا مواصلة الضربات وعدم احترام التهدئة. عيد النصر، شنو هذا عيد النصر؟ مرتبط ب 9 مايو 1945، اليوم اللي أعلنت فيه ألمانيا النازية استسلامها للاتحاد السوفيتي وحلفائه. الروس يسميه الحرب هذه الحرب الوطنية العظمى، وتعتبر جزء أساسي من الهوية الوطنية الروسية الحديثة. ملايين السوفيات ماتوا وقتها، والتقديرات تتحدث على أكثر من 27 مليون قتيل سوفيتي بين عسكريين ومدنيين. في موسكو الاحتفال الأساسي يصير في الريد سكوير بالساحة الحمراء، يعني وين يتنظم عرض عسكري ضخم بحضور بوتين وكبار قادة الجيش وشخصيات عالمية. العروض عادة تشمل دبابات، صواريخ، طائرات حربية ووحدات مختلفة من الجيش الروسي. توا نحكيه على 2026، وبسبب الحرب مع أوكرانيا التقارير تقول أنه روسيا خفضت حجم العرض العسكري بشكل واضح. تقارير قالت أنه موسكو قررت تقليص ظهور المعدات الثقيلة والدبابات لأول مرة تقريبا منذ سنوات طويلة بسبب المخاوف الأمنية. هذه نحكيه على الهجمات بالطائرات المسيرة. الاحتفالات ما تقتصرش على العرض العسكري فقط، بل تشمل مواكب شعبية، حفلات موسيقية، تكريم قدامى المحاربين، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية للحرب العالمية الثانية في كامل أرجاء روسيا. وبالنسبة للحضور، تقارير عالمية تتوقع مشاركة عدد من القادة والحلفاء التقليديين لموسكو، خاصة من دول آسيا وإفريقيا والفضاء السوفيتي السابق، وبعض الزعماء الغربيين يقاطعوا الاحتفال هذا بسبب الحرب في أوكرانيا. عيد النصر بالنسبة للكريملين خلخصه ماهوش مجرد ذكرى تاريخية، بل أيضا رسالة سياسية وعسكرية للعالم. روسيا ما زالت تعتبر نفسها قوة كبرى قادرة على فرض حضورها رغم الحرب والعقوبات الغربية من كل جانب.
1: واضح، يعطيك الصحة نور. هاي نبدأ معك أحمد التونسي. أحمد، اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بانتهاك هدنة عيد النصر. الحدث هذا كما قال نور اللي بالنسبة لروسيا لا يمثل فقط مسألة تاريخية بقدر ما في كل مرة معناها المناسبة هذه تكون مضمنة ومحملة برسائل سياسية، رسائل جيوسياسية، رسائل أيضا عسكرية، وأنه روسيا مازال عندها ما تقول في العالم في كل مرة تحاول، خاصة في علاقة بالرسائل المضمنة، في علاقة بما يحدث في العالم، وأنها مازالت قادرة أنها موجودة معنى عسكريا وجيوسياسيا. تفضل.
2: الاحتفالات عام سنة ابتسام باش تكون عندها زخم وعندها معناها نظرة أخرى بالنسبة لروسيا. علاش قلت الكلام هذا؟ لأنه تزامنت مع سجال ننساه ونحن، فما سجال صار بين دونالد ترامب في خطابه لأوروبا، وقال لهم لولا أمريكا لكنتم تتحدثون الألمانية. في حديثه أنه معناه وكأنه ينسب انتصار على النازية إلى أمريكا، وأجابه ملك انجلترا وقال معناه في معناه مقوله شهيره جدا الجمعه اللي فاتت، قال له لولا انجلترا لكانت امريكا تتحدث الفرنسيه. واليوم معناها شفنا ولا نسمع الجواب الروسي، علاش قلت سناء عندها اهميه وعندها معناها رونق آخر بالنسبة لروسيا، لأنه كل طرف تقريبا في ظل الأجواء المتوترة المتحدثة عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة عاد به الوقت وعاد إلى التاريخ وأصبح ينسب الانتصار في الحرب العالمية الثانية إلى نفسه. واليوم قالت روسيا أنها هي من انتصرت على القوات النازية، وأن ذكراها في 9 ماي هي الذكرى المرجعية، وأن الدولة اللي بالحق حققت الانتصار الميداني وسقط معناها على أسوارها معناها أقوى جيش في ذلك التاريخ معناها، وسقط الجيش النازي وسقط هتلر على يد الروس والاتحاد السوفيتي سابقا. بالتالي نعتبر أنه هذه هي الرسالة تقريبا الرئيسية اللي تحب تقولها روسيا في ظل الزخم وفي ظل السياق بتاع السجال الحالي، لأنه في استذكار الماضي وفي استذكار التاريخ عبرة، لأنه كل طرف يحاول يبين أنه هو الأمة اللي كانت متفوقة ومنتصرة، لأنه كل طرف يحب يبين أنه هو من يقود الغرب. وإذا كان اليوم معناها من انتصر معناها وغير العالم نعتبره روسيا، اليوم أصبح هو عدو للغرب. اليوم من حرر أوروبا في الحرب العالمية الثانية بعد الأحداث مع حرب أوكرانيا أصبح هو عدو الأول لأوروبا. حرب تقريبا كدنا ننساها في ظل المعطيات والمستجدات في الأراضي الإيرانية وفي الخليج العربي، ولكنها حرب أنهكت روسيا وأنهكت أوروبا وأحدثت انقسام معناها حاد، وسيكون كذلك لها تبعات كبرى معناها حتى على المستوى الثقافي. إذا كان اليوم نحكيه على الحرب العالمية الثانية وتبعاتها ومن انتصر ومن أوقف الجيش الفلاني والفلتاني، كذلك هذه الحروب سيتحدثون عنها معناها بعد عقود، ومن المنتصر ومن كان المتسبب فيها ومن كانت حربه أخلاقية ومن كانت حربه غير أخلاقية ومن كان مع من. إذن الذكرى هذه معناها نشكر نور أنه اختار يتحدث عليها في بالأرقام، لأنه نعتبرها في سلسلة متاع السجال وفي سلسلة متاع التصريحات لنسبة كل دولة الانتصار لها في الحرب العالمية الثانية. نعتبر هذه الإجابة الروسية على ملك أنجلترا وعلى ترامب.
1: عيد النصر اللي تحتفل به روسيا كل عام نهار 9 ماي، وبالتالي بوش يكون غدوة سرحان الشيخاوي. أعطانا نور حوصلة لآخر التصريحات المتعلقة به، خلينا نقول يومين هذوما اللي قبل ما يصير الإحياء متاع العيد هذية في روسيا. والملخص خلينا نقول متاع الحديث انه العيد هذا بالنسبه لروسيا، وكما كنت حتى مع احمد، انه يتجاوز ربما خلينا نقول المرحله التاريخيه او الحدث التاريخي بالنسبه لروسيا، ليكون في كل مره محملا بالرسائل السياسيه والعسكريه الموجهه للعالم كله. كما قال نور بكري ختم الفقره نتاعه وقال انه روسيا ما زالت تعتبر نفسها اليوم قوه كبيره قادره على فرض حضورها اليوم رغم الحرب ورغم كل العقوبات الغربية، ومازال عندها ما تقول وتسعى إلى إبراز ذلك في كل مرة.
3: والحديث على الهدنة بتسمى من ناحية زمنية يعني فترة قصيرة جدا اللي هي يومين كما كان يحكي نور قبيلة، والهدف الأساسي متاعها ذكروا نور، لكن فما خلاصات أساسية لازمنا ياخذوه من هذا. أولا قيمة الأعياد الوطنية بالنسبة لدول معينة، مثلا بالنسبة الروسي فما قيمة رمزية كبيرة جدا بالنسبة للأعياد، وبعد نحكي حتى على بعض الدول الأخرى، لأنه الأعياد الوطنية بالنسبة لهم سواء عيد النصر أو غيره ماهيش مسألة فولكلورية متاع استعراض عضلات فقط، هي مسألة جوهرية في ناحية الشخصية. هم يستغلون هذه الأعياد وهذه المناسبات للتأكيد على ملامح أساسية وعناصر أساسية توجد داخل الشخصية، ويحاولوا قدر الإمكان في الاستعراضات العسكرية اللي يعملوها وفي كل ما يصير في الفترات الزمنية هذه أنهم يركزوا على نقاط أساسية اللي هي نقاط تاريخية تبنيت عليها الشخصية الروسية، وهذه من أهم النقاط اللي تتخدم في الأعياد. مثلا من أكثر الناس اللي يشتغلوا على المسألة دي عندك روسيا، بوتين يشتغل اساسا سواء داخل الخطاب السياسي نتاعو اللي هو ديما عنده مرجعيه تاريخيه ويذكر بمعارك معينه وبسياقات تاريخيه معينه. دونالد ترامب الخطاب نتاعو قد يبدو للبعض انه فيه مسائل اعتباطيه، هو الكثير من خطاباته تقريبا ما فيهاش السياقات هذه، لكن في بعض الاحيان يركز على سياقات تاريخيه واحداث معينه صارت في التاريخ ويحاول انه يستحضرها داخل خطابه السياسي، لانه الاحداث هذه مهمه جدا في صياغه الشخصيه الامريكيه. مثلا كنا نحكي قبيل على تركيا والجزائر، أردوغان من أكثر الشخصيات استعمالا لمحطات تاريخية كانت موجودة في الدولة العثمانية وغيره، ويحاول أنه يستعرضها في خطاباته السياسية ليذكر الأتراك ويذكر العالم بماضي الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي ري الأعياد هذه والمناسبات هذه مش مسألة فولكلورية فقط تصير فيها بعض الاحتفالات وبعض الناس تروح، لا، هي فيها إحياء للعناصر اللي تتبني عليها الشخصية بتاع الدول هذه. وبالتالي مسائل هذه مهمة جدا. شوفوا نحن معناها وصلت روسيا أنه تطلب فترة معينة زمنية للاحتفال بعيد النصر، معنى إيقاف حرب مهمة جدا بالنسبة لروسيا فقط للاحتفال بهذه. هذه مسألة مهمة في علاقة بي يعني مسألة المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا ومسائل عسكرية ومعنى استتباعات متاعها. من أكثر الحاجات اللي يمكن الحديث عليها أنه المواجهة ما بين الولايات، المواجهة اللي موجودة في أوكرانيا، يعني نحكي ديما عن القوات الروسية والقوات الأوكرانية. قبيلة نور قال جابش يقول أوكرانيا، قال الولايات المتحدة الأمريكية، عنده خلفيات هذا لأنه معناها داخل عقل الناس الكل،
1: جولة دخلته بعض
3: زلت لسان عندها استتباعات وعندها رمزيتها لأنه داخل مخيال الناس كلها تعرف أنه السلاح الأمريكي موجود في أوكرانيا. وبالتالي لهنا نحكي إذا كانش نحكي مثلا على القوات الروسية والقوات الأوكرانية مهما كان من خلفها، نحكيه على استتباعات مهمة جدا. رأوا الإشكال الكبير جدا والمعارك اللي موجودة حاليا ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، المرتكز الأساسي متاعها والشرارة الأساسية على الأقل نحكي على التاريخ القريب اللي أسست لها، هي الموقف من أوكرانيا وما يحدث في أوكرانيا. وكان عنده استتباعات حتى في مضيق هرمز، وكان عنده استتباعات حتى على الملف الإيراني عندما طلب دونالد ترامب من أوروبا أن تناصره في هذه الحرب، لكنه وقف وحيدا ولم يجد من نصير في هذه الحرب، نحكي ديما على الجانب الأوروبي. بالتالي كل ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا عنده استتباعات. شكرا. في مختلف دول العالم، وكل ما يحدث في إيران عنده استتباعات لأن العالم مترابط بشكل كبير جدا، وأي حاجة تصير في دولة قادر على التأثير في دولة أخرى، كما كان يحكي نور قبيلة عمل بين دورة، الدورة هذه مش دورة اعتباطية لأنه كل الدول متشابكة ومترابطة من ناحية السياسة الخارجية.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي، نور الفارسي، أحمد التونسي، نادية بالحاج، من الشيبي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس، موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة، بعد تلقاو حاتم جاسبار في فلاش سبور. كنت معك ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة نهار الاثنين إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité. بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: ديوان فام فلاش نيوز،
8: موجز الثانية. ديوان فام مع سلامة. النائب في البرلمان عبد الرزاق عويداد يعرب عن استغرابه من قرار الحكومة تعليق حضور الوزراء والمديرين العامين في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي الجاري، معتبرا أن هذا القرار غير مقبول ولا يستجيب للفصل 114 من الدستور وفق ما صرح به لبرنامج هنا تونس.
9: لكن الإشكال وقت يجي تعليق معناها حضور السيد الوزراء والمديرين العامين أيضا إلى مجلس النواب طيلة شهر كامل، لما لدي احنا استغربنا غير معقول، لأنه يعطل فصل من فصول الدستور التونسي فصل 114 اللي يفرض على الوزير وعلى الحكومة باش تلتحق بمجلس النواب الشعب إذا طلبوها لذلك. وهذا خاصة وأنه احنا نتحدث على العمل البرلماني، عمل النائب يا أما سؤال شفوي يا أما سؤال كتابي يا أما موضوع تشريعي، يعني عنده دور تشريعي رقابي كل السؤال الشفوي والسؤال الكتابي وكله في علاقة بالحكومة. أنا كنبدأ عنا في لجنة من اللجان عنا مقترح قانون صادر عن المجموعة من النواب يلزمني ماخو راي الوظيفة التنفيذية، لأن هي اللي عندها المعطيات وهي اللي مش تقوم بعملية التنفيذ لذلك المقترح.
8: وزارة الداخلية تؤكد أن الهياكل ذات العلاقة بالمجال المروري تعمل على دراسة حلول عملية لتخفيف من حدة الازدحام المروري بمنطقة بنعروس وبشارع فرنسا بالتحديد، وذلك في ردها على سؤال كتابي توجهت به النائبة بمجلس نواب الشعب ألفة المرواني. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية سيكون بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس العاصمة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة القادم على الساعة 8 صباحا إلى غاية 21 ماي الجاري على الساعة 6 مساء. والهيئة توضح بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 24 من مايو الجاري، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان القادم. إلى شأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن بلاده متمسكة بوقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال العسكرية للانطلاق في مفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، داعيا في ذات السياق الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة لبلاده. ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعلن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أفريل المنقضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 30 سنوات، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص بسبب حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. ختم الموجز الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن فلاش سبور مع حاتم جزبار في أمان الله.
10: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
11: ديوان اف ام فلاش سبور.
12: مرحبا بكم. بعد شوي نحكي على فحوى اجتماع وزير الشباب والرياضة صادق المورالي وأيضا الجامعة التونسية لكرة القدم على الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن نحكيه على الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والدفعة الأولى، دفعة باش تكون حاسمة سيرتو من أجل ضمان البقاء، أو معرفت شكون الفريق اللي باش يرافق مستقبل كيبس للرابطة المحترفة الثانية. دونك عندنا كل المقابلات تنطلق الأربعاء متاع العشية منقولة على ديوان سبور. ملعب التونسي اتحاد بن قردين بإدارة منتصر بالعربي وتقنية الفار لسوفيان الورتيني، البقلاوة مركز رابع برصيد 44 نقطة، تستضيف اتحاد بن قردين مركز 10 ب 34 نقطة. مستقبل سليمان يواجه مستقبل جابس مقابل زفارة محمد علي قروية، وتقنية الفار لهيثم جيرات مستقبل سليمان مركز 15 ب 24 نقطة، مستقبل جابس مركز أخير برصيد 18 نقطة. الأولمبي البيجي يواجه شبيبة العمران مقابل زفارة حسني للنيلي، وتقنية الفار لحمزة جعيد. الأولمبي البيجي مركز 13 برصيد 28 نقطة، والشبيبة الرياضية بالعمران مركز 9 برصيد 35 نقطة، والشبيبة القيروانية تواجه الاتحاد الرياضي المنستيري مقابلة بدار تشرف الحركاتي، وتقنية الفار لمجدي بلاغة جي اس كا مركز 14 ب 27 نقطة، والاتحاد المنستيري مركز 5 برصيد 42 نقطة. وديوان فهم علمت من مصادر مطلعة أن وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل اليوم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لبحث السبل إيجاد حلول الوضعية المالية للدقيقة اللي مر بها فريق عاصمة الجنوب واللي تتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة القيد الأفريقي. نعرف سياسات كان ضمن مشاركة قارية الموسم القادم. ورئيس الهيئة التسييرية مهدي فريق أيضا والنائب نتاعه كاتب عام للفريق باش يجتمعوا اليوم مع مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم علاش من أجل تقديم طلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حول إمكانية تأجيل موعد القيد ما بين قوسين تسجيل مشاركة في المسابقة القارية إلى نهاية جوان 2026 باش يتمكن الفريق من سداد ديونه والمقدرة بزوز مليارات و700 مليون بعنوان أحكام باتة. نجم المتلاوي تحول اليوم إلى مدينة جرجيس استعدادا لمواجهة الترجي الجرجيسي المبرمجة غدوة السبت. قرار يجي بعد برشا محاولات من قبل الهيئة المديرة لإقناع الملعبية واللي كانوا امتنعوا المرة الأولى عن التنقل وطالبوا بضرورة فض الإشكال المالي ومنحهم مستحقاتهم اللي ما خذوهاش لمدة 7 شهور. دونك نجم المتلاوي تحول اليوم لمدينة جرجيس غدوة المقابلة ما بين نجم المتلاوي مضيفه الترجي الرياضي الجرجيسي. 2000 تيكي لأحباء النادي الرياضي لحمام الأنف في المقابلة القادمة ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة في الرابطة المحترفة الثانية وفق بلاغ كان أصدرته هيئة الهمامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. مقابلة كما قلنا حاسمة من أجل الصعود للرابطة الأولى وزوز فرق في الصدارة عندهم 50 نقطة. في متابعة لآخر الأخبار في ريال مدريد الأمور مش واضحة برشا سورتو بعد حديث اعتداء اللاعب تشواميني على زميله في الفريق فالفيردي. اللاعب الأوروغواياني خضع لبرشا فحوصات وأثبتت تعرضه لارتجاج في الرأس بعد الاعتداء. بعض وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت أنه قائد ريال مدريد فالفيردي كان فقد الوعي لبضع الثواني بسبب الحادثة هذه وباش يغيب عن الكلاسيكو قدام البرسا نهار الأحد وباش يركن للراحة لمدة زوز أسابيع. ذكر أنه ريال مدريد أعلن عن فتح تحقيق في الحادثة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من اللاعبين. الكرة في أوروبا برازيل مواعيد في الليغا 8 عن مقابلة ليفانتي وأوساسونا. في السيرياي في الكالشو بداية من 8 غربع تورينو يتواجه ساسولو. في البوندسليغا بداية من 7:30 بروسيا دورتموند تواجه فرانكفورت. وفي ليكون في فرنسا بداية من 8 غربع لانس تواجه نانت. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.diwanfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في ناجي التريبيونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم. ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم فرنسوية لكن بدماء عربية، وصارت في ضواحي باريس السنة، معناها ما زالت جديدة. نهار الاثنين 13 فيفري 2023، عمال متاع بلدية قاعدين يقوموا بتنظيف حديقة ليبيت شومون في الدائرة 19 متاع باريس، ولقاو شكارة متاع فضلات كحلة مربوطة مقرطة بالقدا من فوق ومحطوطة تحت كدسة وراق وأعراف متاع شجر، كانت على حافة طريق أو مسلك يستعملوه برشا اللي يجيو لك الحديقة يتجولوا يعملوا شوية رياضة، يعني هارولو، وخاصة العدائين. العمل اللي اكتشفها الشكارة البلاستيك بتبيع حلها وتصدم، لأنه لقى فيها دفة وفخاذ متاع عمرها. بالوقت علم عارفه المسؤول على الحظيرة بالاكتشاف هذا، ومن غادي تم إعلام الشرطة اللي جات وقاموا بغلق الحديقة وقتيا حتى لين يقوموا بمعاينة المكان وتمشيط الحديقة بكلها. في نفس الديكور يعني الحديقة، المساحة متاعها كانت 25 هكتار وتم تمشيطهم بداية من نهارتها، ومن غدوة في النهار البوليسية باش يعثروا على أكياس أخرين فيهم أجزاء متاع جثة كانوا مبعثرين في عدة أماكن، وخاصة بجنب سكك حديدية قديمة برشا، لأنه في وقت من الأوقات كان ثم قطار يتعدى من منطقة ليبيتشومو، وهالأكياس هذم كان فيهم ما يفترض أنها بقية الجثة. وفعلا وقت اللي الأمنيين هزوا الأجزاء للمعمل الجنائي، اثبت بالتحليل الجيني أن هالأجزاء اللي لقاهم هما تابعين للمرأة اللي لقاوها في الساشي الأولاني، وتم التعرف على هويتها بالبصمات.
14: On en vient à cette autre affaire, cette femme dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement. On vous retrouve sur place, Constance Bostoen, que sait-on ?
13: في مجريات الأحداث، الضحية ظهر اسمها آسيا معتوق، عمرها 46 سنة، مواطنة من أصل جزائري وربت عائلة، عندها 3 صغار. والسؤال بالطبيعة المطروح، شكون اللي عمل فيها هالشي هذا؟ يعني قتلها وقام بتقطيع جثتها بكل وحشية ووزع الأجزاء متاحها في راحة من عقله على أرجاء الحديقة. الجريمة هذه واضح أنه الجاني اللي قام بها يعرف إيش يعمل، يعني قاتل متمرس وخطط ونفذ بكل برود الدم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا من خلال الرجوع للملفات متاحهم أنه تم التبليغ على اختفاء آسيا هذه من طرف زوجها، واللي هو كيفها الجزائري الأصل، عمره 50 سنة ويعيطوله الأخضر معتوق، ولو أنه الصحافة الفرنسوية كانت تسميه يوسف. المهم أنه الأخضر بدأ من نهار 31 جانفي ينشر في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وأساساً الفيسبوك، حط فيهم تصويرة مرته آسيا ومعلومات عليها، وطلب من أي حد عنده عليها خبر يتصل به. ونهار 6 فيفري الأخضر معتوق مشى لمركز الشرطة باش يعلم بصفة رسمية على اختفاء آسيا، وقال للأمنيين اللي هي ذابت كالملحة ما بين نهار وليلة، واللي يعرفوا أنها كل يوم تمشي للأسواق اللي في باريس والضواحي متاعها تبيع الحوايج على خاطر ما عندهاش خدمة قارة وتروح مخر. وتفاجأ أنه نهارتها ما روحتش بالكل، وتليفونها تسكر فجأة، ورغم ذلك بقى يطلب فيها ساعات من غير ما يتحصل على إجابة. باقي وعلى لسان الأخضر معتوك أو يوسف، قال اللي هو طلب السبيطارات ومشى للبعض منهم يسأل عليها، وزادت نقل للأسواق اللي تعودت تمشي لهم وتخدم فيهم ونشد عليها، لكن حتى واحد معطاه إجابة صحيحة. وفي نفس السياق أكد للبوليسية أنه ما عندوش مشاكل بالكل مع آسيا مرتو، والناس الكل شاهدين بالشي هذا، وبالتالي ما يعرفش السبب اللي اختفيت من أجله، مع التأكيد على أنه مرتو آسيا ما هيش من نوع اللي تمشي لبلاصة من غير ما تعلم حتى حد، وخاصة العائلة. إجماليا هذا هو اللي قاله الأخضر قبل ما يتم العثور على الجثة متاع مرتو، أو بعبارة أوضح الأجزاء متاع جثتها. ووقت اللي الشرطة علمته باللي صار، الأخضر معتوق نهار انهيار تام، وقال ما هوش مصدق وما هوش فاهم وما عنده حتى تفسير للي صار. الأمنيين سألوه على مرته عندهاش أعداء أو ناس يحقدوا عليها وربما يكنوا لها الشر، قال لهم ليه المرأة مستكفية بنفسها وما عندها حتى خلط. ولهنا ناخدوا فكرة على الأخضر وزوجته آسيا. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الأخضر وآسيا متزوجين من مدة 20 سنة، وعندهم 3 صغار أعمارهم على التوالي 17 سنة 14 و8 سنين. وفي عام 2013 بدلوا محل السكنة متاعهم في شقة في إقامة اجتماعية بضاحية مونترو الباريسية. آسيا ما كانتش تخدم كما سبق وقلنا لكم، لكن تعرف كيفاش تملأ أوقات الفراغ متاعها وتفيد دارها وصغارها والمحيط متاعها، وكانت مشاركة في عدة جمعيات متاع تضامن ومساعدة، وجيرانها يعرفوها مليح مليح ويقولوا عليها اللي هي باهية. لكن الظروف كما يقولوا ما يعلم بها كان الخالق. البرتمان اللي يسكنوا فيه كان صغير بالكل، يعني أكثر من اللي تتصوروا، جنيرهم متاع دجاج على حاله، فمو في قاعوا بيوت صغار برشا وينفذوا لبعضهم، وبتبيعة ما يرفعش عائلة فيها 6 من الناس، وخاصة فيها صغار مراهقين ومن المفروض يكونوا عندهم بيوتهم وحدهم، وعلى هذاك وليدات الأخضر وآسيا كانوا يرقدوا راس وذنبة، معناها يشموا في ساقين بعضهم، والواحد وقت اللي يدخل تضرب ريحة النوم والفوضى العارمة، بتبش مطيش في كل شيرة أسبابة مقلوبة وماعا في الكوجينة مكلتس على بعضها، هذا إذا كانت قص الماء والظروف كانت على قدها. ولهنا نرجع للأمنيين. في تسلسل هالأحداث الأمنيين وقت اللي استنطقوا الأخضر مرة ثانية على ظروف اختفاء مرتو آسيا عاود أحكالهم نفس الشيء، معناها نهار 30 جون في الليل مرتو ما روحتش. لكن بالنسبة للأمنيين كانوا فما برشا نقاط غامضة في المسألة هذه، وأولهم أنه آسيا وقت اللي خرجت في الصباح ما هزت من أوراقها الكل إلا بطاقة الهوية متاعها، وخليت كل شيء في الدار بما فيهم بطاقتها البنكية، وهذايا بالنسبة للأمنيين محير، لأنه في العادة أغلب الناس اللي في فرنسا ما يخرجوا كان بالكارت بلو متاعهم، يعني هك البطاقة اللي تخليهم ما يستحقوش للفلوس وينجموا يشريوا بها كل شيء. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي عاين الأجزاء متاع جثة آسيا اتمكن من معرفة سبب الموت، وحسب التقرير متاعه آسيا ماتت خنقا، والدليل أنها كانت تحمل عدة أثار على مستوى الرقبة متاعها، معناها تم الضغط على القصبة الهوائية حتى لينتقطع عليها نفس وفارقة الحياة. وأشار زاد أنه ثم زروقية، معناها دم محصور، وهذا يدل على قوة عملية الخنق اللي صار بالطبيعة بالليدين، مش بأداة أخرى، لا حبل ولا قرنب ولا خيط ولا كلاسة ولا كولون. هذم هما الاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي، واللي أثبتوا أنه تقطيع الجثة صار بوست مورتام، يعني بعد الوفاة بالخنق. في المرحلة هذه من القضية وعلى إثر المعطيات اللي سمعتوها الكل، الشرطة متاع باريس فتحت بحث جنائي على اعتبار أنه اللي صار جريمة قتل والمس بسلامة الجسم وتقطيعه إلى أجزاء. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الشرطة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية قامت بتفتيش منزل الأخضر وآسيا، وفلاوة كالدار فليان، وهزوا كل الأجهزة الإعلامية والإلكترونية الموجودة فيها من هواتف جوالة وحواسيب وغيرهم، وتم رفع البصمات الموجودة، وخلف هذا عدّوا مادة اليومينول على أغلب الأماكن اللي موجودة في الدار. وكما تعرفوا مادة اليومينول تظهر الدم حتى لو كان تمسح بأقوى مواد التنظيف. الأمنيين ما لقاوش حاجة كبيرة، واكتشفوا أثار قليلة متاع دم تابع الأفراد العائلة الكل، من نوع الدم اللي يخرج وقت اللي حد يحجم لحيته أو يتجرح، وإلا امرأة في حالة حيض، معناها ما فما حتى شيء يوحي أنه صارت جريمة في هاك البورتمان وتم تقطيع الجثة متاع آسيا غادي. في نفس الإطار الأمني المحققين باش يهتموا بالطبيعة وبصفة خاصة بالأخضر معتوق راجل الضحية، ومعروف أنه في قضايا كمن هذه وقت اللي تم قتل الزوجة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة للراجلها، وهذا بديهي في التحقيقات الجنائية، معناها ديما الراجل متهم حتى تثبت براءته. مختصر الحديث اللي ركزوا عليه الأمنيين بصفة خاصة هما الأقوال متاع الأخضر معتوق وقت اللي جاء بلغ على اختفاء مرتو آسيا، وعلى هذاك الشرطة حبت تعرف ثماش تناقضات في الأقوال متاعه، وبالتالي عاودوا استنطقوه. والشي اللي يلفت انتباه المحققين أنه الأخضر وعلى اعتبار أنه مرتو اختفت نهار 30 جون في الليل كما ذكرنا لكم، هو ما بلغ عليها كان بعد أسبوع، معناها نهار 6 فيفري. يقول القائل علاش بقى هكا الوقت هذاك الكل وكأنه عادي مرتو تغيب وما يتحيرش عليها، في حين أنه حسب الشهادات اللي تحصلوا عليها المحققين من محيط آسيا، المرأة تقريبا عمرها ما غابت على دارها، وحتى لو كان صادف وغابت راهي مشيت لدار أمها وبوها وما كانتش تزورهم برشا. والمثير للاستغراب بالنسبة للأمنين، وحسب كاميرات المراقبة متاع الإقامة اللي يسكنوا فيها الأخضر ومرتو، ما تم رصد حتى أي حاجة تدل أن آسيا خرجت نهار 30 من دارها. ومبدئيا هذا تأكيد اللي هي ما غادرتش الشقة متاعها. في نفس السياق والإطار الأمني، النقاط الغامضة ما وقفتش عندها الحد اللي سمعتوه. الأمنيين عرفوا أنه في نفس النهار يعني 30 جانفي الأخضر معتوق شراء تليفون جديد، وملي شراه شغلوا معناها حط فيه بيوس. وبما أنه صرح للأمنيين أنه ليلة اللي مرته آسيا ما روحتش للدار أبقى يفركس عليها من سبيطار لسبيطار، هالمسألة هذه ما كانتش صحيحة لأنه يكذب. والرصد متاع إشارات الهاتف الجوال متاعه أثبتت أنه كان في البورتمان وما تحركش من غادي، والمدة طويلة نسبيا. ولهنا المحققين قاموا باستدعاء عائلة آسيا والتصريحات اللي سمعوهم باش يظهروا تناقضات أخرى. شاب اسمه حيدر واللي هو ولد عم آسيا قال أنه ما هوش صحيح اللي الأخضر بقى يطلب في مرته برشا مرات كما سبق وقال للشرطة. وحسب الشهادة متاعه قال أنه الأخضر أحكى حكاية أخرى للعائلة متاعهم، قال لهم ليلتها رقد مع التسعة حتى للصباح، وكيفاق من نوم ملقاش آسيا وبدأ يطلب فيها باش يعرفها وين، لكن ما جاوبتوش ووقتها تحير عليها. مختصر الحديث هذا هو الشيء اللي قالوا العائلة تنسابه. ومحمد عم آسيا يعني بو حيدر قال اللي هو شخصيا اتصل بالأخضر معتوق نهار 3 فيفري وقال له علاش ما مشيتش علمت الشرطة، مرتك عندها 4 أيام ريحتها ما فماش وانتي شعرة ما تحركتش فيك، عليه لهالدرجة ما عادش عينك بها، احنا قلبنا الدنيا نلوجوا عليها وانتي مولا الدار مش هنا. وفي نفس هالتصريحات والشهادات الحاجة الهامة اللي اعطت منعرج اخر للقضية هي الشهادة متاع صغار آسيا واللي في العادة نهار كامل يبدأوا في المدارس متاعهم وما يروحوا للدار إلا آخر العشية. والطفل الكبير وأخته وحتى أخوه الصغير قالوا أنهم وقت اللي يروحوا تلقاو أمهم راقدة وأبوهم عطاهم فلوس باش يمشي ويتعشاو، ومن بعد كي روحوا ما لقاوش أمهم، وأبوهم قال لهم اللي هي مشيت بحذا أمها على أساس غادي ترتاح وتلقى شكون يتلها بها. لكن من غدوة الصباح وقت اللي قاموا ومشاو للمدرسة متاعهم أمهم لا تكلمت ولا سألت عليهم. واللي زاد حيرهم أكثر من كل هو أنه أبوهم كان راقد ما على بالوش بالعالم، تي هي لو كان جد قطوسة ضاعت راهي تقلبت الدنيا، فما بالك أم بصغارها. ومع الشهادات هذه الكل أخت آسيا وقت اللي سألوها البوليسية صرحت أنه في مكالمة صارت بينها وبين أختها نهار 28 جانفي قالت لها بعظمة لسانها أنها خايف على حياتها من غير ما تحدد شنية الأسباب متاع الخوف. المحققين بتبيعة ولا عندهم ما يكفي من الأقوال اللي تخليهم يحطوا الأخضر في صدارة المتهمين في انتظار أنهم يثبتوا علاقته بهالجريمة هذه، وإذا أثبتوها يلزمهم زادة يعرفوا الدوافع، لأنه ما يكفيش الحديث اللي اتقال في التراكن على أساس أنه العلاقة ما بين الأخضر وآسيا فزت وعلى المشاكل الكبيرة اللي كانت بيناتهم وكانوا مخبينها واللي أثرت سلبا على العلاقة متاعهم، واللي كيما سبق وقلنا لكم عندهم 20 سنة زواج. ولهنا المحققين حطوا الأخضر في الإيقاف التحفظي في انتظار استكمال الأبحاث. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
15: نهج التريبيونال والدريبة.
16: بوبليسيتي.
17: امون اللي غرو
18: تي هاك زي وعامل جو.
17: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
18: صح توريني قداش وليت.
17: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
18: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
19: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
16: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
20: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في فرنسا، عمال متاع بلدية لقاو أجزاء متاع جثة في كيس ملوح في حديقة عمومية، والأمنيين وقت اللي

هي الضحية في القضية عملوا تصريحات خلت الإدانة تتوجه له اللي هو بالذات. في المرحلة هذه من القضية ونهار 25 فيفري الأخضر معتوك تم استنطاقه كمتهم رئيسي بقتل زوجته وتقطيع الجثة متاعها ومحاولة إتلافها، والمحققين بالطبيعة حاصروه بمجموعة من الأدلة المادية واللي تثبت أنه كذب عدة مرات على الشرطة، كما مسألة التليفونات اللي قال عملهم للسبيطارات وعدة أماكن أخرين باش يثبت في زوجته آسيا في الموجودة. المحققين جابوا له الكشوفات اللي فيها بكل دقة اللي هو مطلبش بالكل السبيطار وكان موجود في الدار، وبالتالي مسألة أنه تحير على مرته طاحت في الماء. في بداية الاستنطاقات الأخضر أنكر ما نسب إليه وبقى يبكي بالشاقة ويقول اللي هو يحب مرته مستحيل باش يفكر يديها بأي شكل من الأشكال، والمحققين بقاوا يسمعوا فيه، لكن في نفس الوقت كانوا يعرفوا أنه في لحظة من اللحظات باش ينهار ويكشف على كل شيء. وهاي جايتكم التفاصيل. في مجريات هالأبحاث والاستنطاق الأخضر بدأ يبكي للبوليسية على ظروف حياته والظروف المعيشية متاع عائلته، وحكى على المسكن متاعهم اللي سبق وحدثناكم عليه، وقال اللي هو يرقد مع بنته ولده صغير فرد فرش، وآسيا كانت ترقد على بنك أو ديفان، والوحيد اللي عنده بيت هو ولدهم الكبير ومساحتها زوز متر على زوز متر، وهكا يخلي باب البيت محلول باش يخرج منه سقيه. أحكى زاد على الرطوبة والنداء اللي موجود في هالشقة والسقوفات اللي كل مرة تيح منها لقشة قلف الأوساخ والحشرات، معناها أعطاهم صورة وصف دقيق على الظروف اللي يعيشوا فيها. أحكى للأمنين على الوضعية المادية المتردية للعائلة، وهو كان في إجازة مرضية والمشغل متاعه وقت اللي طالت الفترة متاع الإجازة نقص له من الأجرة متاعه ولا يتقاضى في شطر شهرية، ومع هذا زوجته آسيا فقدت العمل متاعها من مدة 7 شهور والأمور ولات على أتعس ما يكون. في نفس الإطار المحققين بعد ما سمعوا الأخضر معتوق قالوا له فهمنا ظروفك التعبة، أما ماذا بيك تجينا للصندي وتعطينا الرسمي، علاش قتلت مرتك؟ قال لهم بكل صراحة تعبت، أنا اللي قائم بكل شيء في الدار وهي ما تهزش يديها لراسها، لا تجيب مصروف ولا تطلب من عائلتها باش تعاونها، أنا اللي نخلص الماء نخلص الضوء ونجيب الماكلة للدار، وأنا اللي نصرف على الصغار. وبتبيع هذا كلامه علما وأنه آسيا ما كانتش مكتفة يديها تمشي للأسواق وتحاول باش تصور حاجة من بيعان دبش. وفي نفس السياق عم آسيا فند هالكلام متاع الأخضر وقال أنه من اللي ولا في عطلة مرضية آسيا مرته رغم اللي فقدت العمل متاعها عملت المستحيل باش توفر المصروف للدار، لكن هذا ما منعش أنه المشاكل كثرت بيناتهم وولاو يوميا يتعاركوا والجيران يسمعوا في أصواتهم تتعالى كل ليلة، علما وأنه معلوم الكرام متاع الشقة متاعهم ما هوش خالص قرابة العام وما دفعوا حتى مليم للملك خلف الفاتورات الأخرين. أخت آسيا من شيرتها قالت أنه مسألة تلاق ولات مطروحة بيناتهم، معناها آسيا قالت للأخضر اللي هي تحب تطلق، وربما هذا ينجم يكون دافع من الدوافع اللي خلى الأخضر معتوق يقتل مرته آسيا. في تسلسل هالأحداث والاستنطاق حسب الأقوال متاع الأخضر مرته آسيا كانت مخبي عليها عدة أشياء وأساساً المبالغ المالية اللي كانت عندها، وقال أنه مرة فجأة وهي عندها لفة كبيرة متاع فلوس أوراق ب50 و100 أورو تحسب فيهم، وما فقدش بيه كي جاها وطلب منها باش تعطيه أموال، وقال لها أنا في بالي بيك اللي أنت مخبية مبالغ محترمة في الدار، وهذا بالطبيعة كلامه، وقال زادة أنه هددها باش يغادر المنزل نهائياً ويخليها واحلة مع الصغار، وبحكم اللي هي رجعتك الأموال اللي كانت تحسب فيها وحطتها في الساق متاعها الأخضر حب يفكها لها، وولاو الاثنين يتفارعوا آسيا حبت تعطيه بوني على وجهه باش يسيب السكوش اللي فيه الفلوس.

0: لكن هو تفادى الضربة وخنقها من رقبتها، وما يعرفش قداش المدة اللي بقى شددها بالطريقة هذيك. ورغم اللي هي فارعت وحاولت بالجهد اللي عندها باش تضربه بسقيها، لكن هو ما فكش عليها. الحاصل بقى خنقها حتى لين فارقت الحياة. وقتها قام وبدا يثبت فيها وهي جثة هامدة، وبدا يتسائل شنو اللي باش يعمل وشنو باش يقول للصغار. الحل اللي لقاه هو انه يحط الجثة متاع آسيا على البنك او الكنابي اللي مستانسة ترقد عليه، وخلالها وجهها مقابل الحيط وغطاها، وكان محضر روحه باش يقول لولاده أن أمهم مريضة برشا ومشيت للطبيب وعطاها مسكنات ومنومات ويلزم يخليوها ترقد وترتاح وما يقلقوهاش. وبطبيعة الحال الحكاية هذه تعديت على ولاده، وهو باش يتفاضى بها أعطى لولاده فلوس، وبطبيعة الفلوس هذوكم أخذيهم الآسيا بعد ما اختلها، وقال لولاده برا مشيوا تعشاو في أحسن بيتزيرية في باريس، وقال لهم تفرهدوا على رواحكم، وحكي لهم اللي هو تصبت له فلوس متاع تأمين عن مرض. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الأخضر أو يوسف كان محضر كل شيء، قاري حسابه، ودوب ما ولاده خرجوا ومشاو يتعشاو جاب باش يعني قماش مشمع ومعاه أكياس كبار متاع بلاستيك، البس جواندوات، وكان محضر كل ما يستحق الإنسان باش يقطع جثة، يعني سكاكن بأنواعها وسواتر، ومعهم ملاديسك باش يقص بها الجثة بسرعة. ولهنا يقول القائل هالأشياء هذه كلها كانت متوفرة في الدار ولا شريهم بالذمة؟ بالنسبة للمحققين هالأمور هذه صعيب باش تكون موجودة بطبيعتها، معناها الأخضر ما ينجم يكون شريها إلا باش يقوم بالجريمة متاعو، وبالتالي ركن سابقية الإضمار يولي أكثر من وارد في هالجريمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأخضر مشى جاب الجثة متاع آسيا مرتو، كركرها وحطها في الوسط متاع الباش، وباش يشجع روحه على الشيء اللي يقوم به جبت دبوزة متاع مقطر يعني نوع مشراب، واخذها منها كمية كبيرة باش يعطي الروح ودفع وشجاعة. وخلف هذا عمل حسابه أنه العملية يلزمها ما تفوتش الساعتين، ويعرف أن ولاده بش يقعدوا على الأقل ساعة في وسائل النقل خلف الوقت اللي بش يعديوها في البيتزيرية يتعشاو، وبالتالي وقت اللي يروحوا يلزمهم يلقاوا الدنيا نظيفة وأمور عادية، وحتى شيء ما يلزموا يلفت الانتباه متاعهم وإلا يثير شكوكهم. باختصار الأخضر بدأ في عملية التقطيع ونزع الحوايج متاع مرتو واللي كانت جثة هامدة، وبدا يقص فيها بكالمالاديسك اللي فيه سنين كالمنشار، وكان مطمئن انه ما يخلي حتى بقعة متاع دم لانه مغلف البيت بكلها بكالباش اللي جابه. المفيد انه كمل المهمة متاعو وقسم الجثة متاع مرتو لسبعة اجزاء بالضبط، وحطهم في ساشيات وربطهم بالقدي باش ما تخرش الريحة وما يهبطش منهم الدم، وكان مطمئن لأنه الحال اشتاء والتعفن ماهوش بش يصير بسرعة. من بعد حطها كالأكياس البلاستيك تحت الفرش اللي يرقد عليه هو ولده وغمهم بسنادق وكراذن. وفي نهاية الأمر حتى واحد من أولاده ماهو بش يجي لباله أنه أمهم موجودة فيها كالساشيات ومقطعة تروف تروف. في نفس الإطار المريع، الأخضر بعد ما كمل التقطيع متاع جثة آسيا اتعدل التنظيف، ولا خايف لأولاده يجي ويفاجئوه وهو مازال ما كملش. وقتها لفها كالباش البلاستيك وحطه في كيس باش يتخلص منه هو بالجواندوات اللي استعملهم. بالنسبة للحوايج والمسخين حطهم في ماكينة الغسيل، ونظف كالأدوات الكلها اللي استعملهم في التقطيع بمواد تنظيف قوية باش ما يخلي حتى أثر. ملخص الحديث، الأخضر حب يعمل الجريمة الكاملة ويحذر كل الظروف باش حتى واحد ما يشك فيه أو يتصور اللي هو ينجم يكون قاتل مرته. وفعلا الأخضر وقت اللي ولاده جاءوا بعد ما تعشاوا البرة ما لقاوش أمهم راقدة كما خلاوها على البنك، وسألوها عليها، قال لهم راهي أمكم تحسنت أمورها ومشيت لدارهم أو كمنهم يتمنوا على صحتها وهي ترتاح بحذاهم غادي وأمها تتلهى بها، لكن صغاره ما صدقوش الحكاية هذه برشا، واعتقدوا أن المسألة فيها عركة ما بين بوهم وامهم، وهي مشيت غضبانة لدارهم. والمساكن حتى واحد ما ينجم يجي لبالهم أن بوهم اختللهم أمهم وقصها طروف طروف وحتى في ساشيات ومخبيهم تحت الفرش اللي باش يرقد عليه. ووقت اللي شافوها وهي راقدة على البنك، المسكينة كانت في عداد الموتى، وبالطبيعة الباقي ما يجيش للمخيلة متاعهم بالكل على ما هو فظيع الأقصى الحدود. في تعاقب هالأحداث، المهمة اللي تستنى في الأخضر كانت صعيبة، لأنه يلزم يتخلص من أجزام تاع الجثة، وبالطبيعة بقى يستنى حتى لين ولاده يغادروا الشقة ويبقى وحده. وقت اللي ولاده مشاو الصباح للمكتب، جاب كادي وإلا ساك بالعجالي متاع قضية كما تعرفوه، هكلي برشا ناس يهزوها معاهم باش يقضيوا في مجازان ولا في السوق ويبداو يكركروا فيها وراهم. الأخضر حط فيها الساشي الأول وخرج بها من الدار، اخذ الكار اللي تقف بحدها كالحديقة العمومية، وجاء في مسلك من مسالك اللي كان فيه قدس متاع وراق وجار، وحط هكا الساشي البلاستيك تحته. وبالنسبة للساشيات الأخرين عمل نفس الشيء، حطهم بالواحد بالواحد في هكا القدي ومشى بيهم لك الجنينة، وحطهم كما قلنا لكم كل واحد في بلاسها وآخرهم بحدة السكة الحديدية القديمة. وبعد ما الأخضر تأكد اللي هو تخلص نهائيا من مرته آسيا، كلم ولده الكبير وقال له عندك شي أخبار على أمك؟ راني نطلب فيها من الصباح ما تحصلتش عليها. ولده بدأ يحاول هو زادة باش يتصل بأمه، وبتبيع ما هوش باش يلقاها، المسكينة مقطعة تروف في الساشيات ومفرقة فيها كجنينة. ولهنا أكيد راكم تتصوروا الصدمة الكبيرة اللي تلقاوها أولاد آسيا وقت اللي سمعوا بأمهم مقتولة ومقصوصة تروف تروف. والصدمة اللي أكبر بالنسبة ليهم هي اعترافات بوهم، والتحقيق أثبت أنه هو اللي قتلها وبطريقة شنيعة جدا. في نهاية هالقضية الأخضر قال أنه ندم وطلب من ولاده باش يسامحوه، وقال اللي هو كان يحب آسيا والموت متاعها كان عرضي وما كانش قاصد القتل، وخنقها في لحظة متاع غش كبير وما كانش يتصور اللي هي باش تموت. والكلام هذا في الحقيقة ما هوش متاع الأخضر، وإنما المرافعة متاع المحامين متاعه، واللي يبدو أنه الخطة اللي لقاوها باش يحاولوا يخفوا الحكم عليه هي مسألة القتل على وجه الخطأ. قراوها الدرس متاعه مليح، وهذاك هو اللي قاله قدام قاضي التحقيق، ويبدو أنه النية متجهة في إخلاء مسؤولية الأخضر، معناها باش يتم اعتباره ما عندوش نية القتل، وفي الحالة هذه العقوبة متاعه باش تكون في أقصى الحالات 15 سنة سجن. اللهم إذا كان وكيل النيابة في المحاكمة باش يثبت بصفة قطعية أنه ثم سابقية الإضمار. لكن هالمحاكمة هذه باش تصير في أوائل 2024، وبتبيع برنامج نهج التريبيونال والدريبة ما ينجمش يوحي بالحكم شنوة. وعلى هذاك وقت اللي باش يصدر الحكم
1: ديوانا فهم
2: تبع الموسيقى

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم
0: الموسيقى
4: نون ستوب
0: على ديما نفهم.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: كان كرهبتك يبريد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان فام مع سلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على شركة تونسية للشحن والترصيف، مشددا على رفضها القاطع لأي محاولة لتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطني وفق ما صرح به خلال تجمع عمالي لعمال الشركة بمقر اتحاد الشغل. تسجيل نقص في عدد الأضاحي المعروضة بولاية توزر، وذلك عقب عمليات مراقبة قامت بها مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر لمختلف أسواق المواشي بالجهة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بتوزر عماد الهمامي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الأضاحي التي تراوحت بين 800 و 1700 دينار. تزامنا مع اقتراب فصل الصيف، انعقاد يوم تحسيسي للتوقي من الحرائق بالواحات، وذلك بمدينة قبلي ببادرة من خلية الإرشاد الفلاحي بقبلي الجنوبية، وفق ما أفادت به رئيسة الخلية بقبلي سعاد بن بلقاسم في تصريح لديوان فهم.
4: يوم تحسيسي صالح فلاحي قبلي الجنوبية، الموضوع هو تنظيف الواحة ومقاومة الحرائق. اليوم إعلامي هذا يراه منظم من طرف خلية الإرشاد الفلاحي قبلي الجنوبية تحت إشراف بيانسور المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بتعاون مع قسم التسجير وحماية الأراضي دائرة الغابات.
3: إلى شأن الدول، يعلن حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية الليبية بعد وقوع اشتباكات قرب المنشأة التي تقع على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تصنف تفشي فيروس هانتا كحالة طوارئ من المستوى الثالث، وهو المستوى الأدنى، ويعني هذا تصنيف وجود مخاطر منخفضة على الصحة العامة، إلا أن الوضع يخضع لمراقبة نشطة من قبل الوكالة الصحية. ختم الموجز الإخباري، أجمل تحية مريم كديرة، في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
3: بوبليسيتي.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al mohalilin ou al mohtasin. Fi tahlil bayanat koura tel kadam. At tahalil al almiya ou al hasriya. Lil mubarayat al mahalliya ou al alamiya. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مساء النور. اليوم الجمعة 8 مايو 2026، حلقة جديدة من داتا فود متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية، من توا حتى الخمسة. برشا كورة مش نحكي شوية باسكيت، غدوة نهائي كاس تونس، اليوم آخر يوم في الموسم في كرة السلة في الإناث، وكذلك الذكور النادي الصفاقسي يجتمع بصفة عاجلة مع وزير الشباب والرياضة اليوم الصباح، وحاليا الاجتماع في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الترجي والأفريقي، أرقام خاصة جدا بداتا فوت، كيف كان موسم الفريقين وأيهما الأفضل ومن الأقرب لحصد اللقب بلغة الأرقام. استعدادات تنظيمية كبيرة، عدد قياسي من الكاميرات، التشكيلة المحتملة في الديربي، أزمة اختيار الأجانب في الترجي، شوات دانو للعودة لسكة التهديف، وهل الترجي عنده أفضلية بسبب الحضور الجماهيري في مباراة الديربي. كذلك متابعة لمواجهة أسفل الترتيب، اليوم 4 مباريات في ثلاثة يهموا فرق أسفل الترتيب. شنو صاير في ريال مدريد الإسباني؟ هل دفع الريال ضريبة ضعف شخصية مدربيه الموسم الحالي، أم أنه أزمة النجومية فاقت المقبول والمعقول؟ هذا كل يجي قبل 48 ساعة ولا 72 ساعة من كلاسيكو إسباني يبحث فيه برشلونة عن حدث تاريخي اللي هو يحمل لقب بالفوز أو التعادل على ريال مدريد. علي العابدي كذلك في مواجهة مصرية غدوة الليل مع أوكسير في أوكسير من أجل البقاء، نيس يسارع بعيد 3 نقاط على أوكسير ويلزمه يفوز أو على الأقل يتعادل للبقاء على حظوظه كاملة في البقاء في الليك. هذا وأكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية. ضيوفنا كالعادة وفريق برنامجنا كالعادة كما كل يوم جمعة، البداية بالنصر بدوي جراندي. مرحبا،
2: أهلا بك ريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين الفرجين تبعوا فينا كل.
1: أنا أخويا كبرت لك في الأوراق الماكسيمو بوسيبل.
2: لا تحسنت الجمعة هذه، تحسنت خير من على تيمو.
1: بعتملك ديجيتال دكتور عسلامة وقرب الميكرو.
3: هذوك يثبت هذا
2: هذوك ما يثبتوا شما، هذا ما متحسنوا شوية،
3: هذوك متحسنوا أما اللي فيها
1: هما بيدم عتتملك بالأسود وبالأبيض، كثبت أمورك وبعتملك من مصباح ربي وخدمة ليلة كاملة ضيعت لي في الماء مريقة. لا يسيبه
3: هاي. ريت حب نعطيك من تاول كونكلوزيون.
1: لا قرب لي الميكرو.
3: ريتهم قلت لك وقريتهم في الثنية وركزت معاهم وكل شيء
1: واضح.
3: تحب نعطيك كونكلوزيون
1: تو؟ انا
3: حافظ اني حافظ
2: حتى تو فتفكر على الاولى
3: حبيت نوريه لاني حافظ.
2: لكن شوف اللي بجنبي، الدكتور اللي بجنبي حافظ اكثر منك قاعد
1: بروفيسور
2: ولا
1: بروفيسور وسيم معلا. دكتور مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر بالصادق، مرحبا بالاولاد في الريجيم، جميع المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مش نحكيو باسكيت، تليفون جاهز نادر ولا لا؟ بعد شوية يكون جاهز. غدوة نهائي الكاس في كرة السلة، الصراع يتجدد بين الافريقي والاتحاد المنستيري كالعادة كما كل السنوات الأخيرة تقريبا في كاس تونس لكرة السلة، وكذلك في السيدات النادي الصفاقسي وجمال في إعادة لنسخة السنة الماضية وتحضيرات وإجراءات خاصة باليوم الختامي للموسم. وكيف كيف زاد المباريات غدوة متاع نهائي كاس تونس باش يكونوا منقولين عبر منصة ديوان سبور لأول مرة. منصة ديوان سبور باش تنقل الباسكيت، والباسكيت يا ناصر اتضح انه عنده شعبية في تونس تفوق بقية الرياضات الجماعية، معناتها تجي مباشرة بعد الفوتبول. وممكن الشعبية دي ما كانتش، لانه الشعبية كانت فكتها الهوند، كان فكتها الفولي زاد سيرتان مومون، ولكن الان في الباسكيت تم الحقيقة شعبية كبيرة للباسكيت بارابور لزوت الديسيبلين.
2: هو بالنسبة لي أنا الحق، معناتها وقت اللي نحكيه على الباسكيت نحكيه على فما تاريخ كبير يربط الجماهير التونسية بالكرة السلة بالفرق الكبرى اللي تعودت، حتى بالمنتخب التونسي اللي عمل إنجازات كبيرة معناتها في الكرة السلة في وقت مش بعيد. زادة كانت فما برشا فرق تونسية تألقت وعملت ألقاب قارية وعربية، وكانت إنجازات رياضية مهمة. كرة السلة عندها برشا محبين وعندها برشا ناس نعتبر معناتها اللي عندها الغرام متاع كرة السلة، وأنا نسترك الرأي معناتها فما كرة السلة فما برشا إعجاب وفما برشا اهتمام صغيرات خطر
1: بالباسكيت
2: ايه مهتمين به برشا، وذاك علاش ماذا بينا زاد اللعبة هذه تتحطم فالور زاد كيف كي تعطيها معناتها من الناحية الإعلامية والناس يشوفوها وصغيرات حتى لما حابة تزيد وتزيد الناس تشبث بها أكثر. وذاك علاش أنا نعتبر نحيي الديوان سبور اللي باش تعدي المباريات هذوما، خلي الناس تشوت ترجع للأيامات الزمن الجميل. قال الراجل
1: سعيد جدا باش يكون موجود معنا سفيان الجيبي، سي سفيان ماتر دونك رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. ماتر مساء النور، مرحبا بك.
5: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ديون افهم.
1: يعطيك الصحة ماتر جيم وانزا على نهاية الموسم بالنسبة لكم انتم كجامعة التونسية لكرة السلة، استعدادات حثيثة لنهائي الكأس غدوة إناث وذكور سيدات وكذلك أكابر كبرات وأكابر، وخاصة ثم معطيات مهمة جدا من حيث التنظيم، من حيث القاعة اللي باش تحتضن المباراة، الحضور الجماهيري، التنسيق، دخول الجمهور، خروج الجمهور، وحتى توما كجامعة تونسية لكرة السلة بعد موسم تقريبا ناجح كان فيه التشويق على أشده في الشامبيوناء، وأكيد التشويق باش يتواصل إلى غاية نهائي الكأس غدوة خاصة في الذكور.
5: بالتأكيد أنه موسم شفناه اللي كانوا فهم التنافس حتى لاخر دقيقه بالنسبه للبطوله. بالنسبه للكاس اذا ما نجموش نتمنى اكثر من الافيش هذه ما بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي اللي انت برهنوا معناتها بالنسبه للسنة موسم معناتها تعدات بجانب بعض الفرق اخرى نذكر بالتاكيد الشبيبه القيروانيه اللي عدت موسم خارق العاده. دونك بالنسبه لنا تتويج المجهودات نتاع الفرق ومجهودات اللاعبين ومجهودات المسيرين وكل حابين تكون يعني بالنسبه لنا عرس لكره السله. كره السله كما كنت تحكي بالنسبه للسنه معناتها وبالنسبه للكلعبه شفنا اللي كانوا فما تطور كبير ياسر من حيث يعني الشارع الرياضي بالكره السله. نجم كل ولا سام فينومين دو سوسيتي بالنسبه لكره السله،
1: وديجا قلنا تكون نحكيو قبل التليفون قلنا اصبحت الشعبيه الثانيه، الرياضه الشعبيه الثانيه في تونس، وقت اللي كان الهوند وكان الفولي استرتموا كانوا يسبقوا الباسكيت، ولكن الباسكيت تو معناتها عن جداره الحقيقه وبتفوق كبير جدا على بقيه الديسيبلين.
5: صحيح، هو تو احنا راني الخطه نتاعنا بدات من اول الموسم، احنا نعرفوا اللي كانوا الشباب بصفه عامه مغرومين بالانبي مغرومين بكره السله، وهو ما أنت بالنسبة لذي الأشوات يسميه لك حتى الجوار بتاع الانبياء وما يسميهش الجوار بتاع تونس. نحن حابين نعمل مصالحة بين اللعبة كرة السلة والجماهير الرياضية وخاصة الشباب، يعني قربنا أكثر من حيث الديجيتال كما شفنا ما أنت بالنسبة لنا حتى الفرجة وحتى كذا. دونك حتى الأسوسي هم متاعنا والبارتنير متاعنا ديوان فهم يدخل في هذا الإطار، لأنه الديجيتال عنده أهمية كبيرة برشا بالنسبة للجامعة متاعنا وقربنا أكثر بالنسبة للشباب هذا وشفنا ما تلقبال هذا ومازلنا قاعدين نقدمه. اليوم ما أنت صادف انطلاق أول مرة ما تخرجنا التطبيق لأبليكاسيون خاصة بالكرة السلة والجامعة الوحيدة اللي عنا طول الأبليكاسيون اليوم بناها، فذا كل ما عندنا مخطط كبير ياسر من حيث ما تطوير اللعبة من تطوير يعني جماهيرين.
1: هذه الابليكاسيون جديدة اليوم
5: خرجت عندها ساعة من اللي حطيناها على الاب ستور وكل دوكا.
1: شنو اسمها بالضبط؟
5: FTBB ابليكاسيون FTBB
1: فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول
5: FTBB. دوك هذا كل مجهود قاعدين نعملوا فيه اللي راهو هذا كل اللي تطوير بوكو دو فيزيبيليتي وشوفنا كي نعملوا فيزيبيليتي حتى بالنسبه للسبونسور تشوفوا بالنسبه للمستشارين ولا يهتموا كذلك تبدا اللعبه يعني منتشره حتى المستشارين يجيوا. هذا راهو ماهيش نعملوا فيه للجامعه فقط ولكن حتى للانديه باش تدفع بانتشار كره السله ويرجع معناتها الموارد خاطر في المده الاخرى فما يمكن زوج ولا ثلاثه فرق عندهم امكانيات كبيره ولكن اغلب الفرق قاعده تعاني من معناتها ضائقه ماليه كبيره. كي تكون يعني فما فيزيبيليتي وكره السله تكون تاخذ مكانتها اللي تستحق حتى بالنسبه للنوادي راهو تكون يعني عندها موارد ان شاء الله. هذه كل المجهودات راهي مش جامعه برك، مجهودات من كل الاعلام يكون يعني بالنسبه لنا زاد كذلك هو المساند الحقيقي والرسمي نتاعنا وكذلك الانديه زاد احنا معاهم وان شاء الله يكونوا
1: انا والله نحكي معك تو دخلت ديريكت مو صبيت لابليكاسيون نلقى فيها لاكي اف تي بي بي تي في هي الاولى جاتني لا موجوده موجود على الابل ستور وعلى البلاي ستور موجود
5: ما هبطتهاش تو
1: لا لا ما زالت موجوده الكالندري الكلاسمون كيف كيف ليزيفينمون ديزينياسيون تاع لي ماتش ثم زاد ثم السكور لايف معناتها اللي بالوقت خاطر برشا ناس بارفوا ما تجمش تتفرج ولا غيره دونك يبدا يخدم يدخل خاطر نعرفوا الباسكيت راهو النقاط بالسكوندا شفنا النادي الافريقي كيفاش فاز على الاهلي المصري مثلا صحيح دونك والله مهم جدا الحقيقه اللي تعملوا فيه يعطيكم الصحه
5: قاعدين نطوروا انفسنا ونسمعوا برشا زاد احنا وحدنا ما تنجمش وحدك راهو تعرف الدنيا كلها ما تكونش الحقيقه الانفاق حاجه خارقه لهذا وحاجه باهيه بالنسبه لنا كل واحد يعطينا فكره ونسمعوها نعرف احنا توا حتى النقد ما يسالش توا نحب نعطيك شويه يمكن النقطه هي اي الصافي اللي عمل كومونتير حاسين هبطنا علينا انا ذا قالوا لي راه واحد يحكي على حاجه اخرى او سوجي اش بيكم ما عملتوش الديزيناسيون دي زربيتر كذا معناتها حاجه نحب الناس تكون ايجابيين صحيح ننتقدوا نعملوا كل شيء ونسمعوا رانا نصلحوا
1: وراه حتى لاجواز خونا برشا في الباسكيت مش كان في الفوت ما ننساوش راه حتى نهايه الموسم كانت سخونه وربي يدي خاصه اللي في القاعات وكالشماريخ وفي كل القاعات الحقيقه معناتها باش ما
3: استاذ الدكتور معك شحوالك خويا
5: لاباس كبير برشا يزمو تأثير وانا عملنا اجتماع الدارح مع رؤساء النوادي للمشاركة كل اربع فرق وعلمناهم شنو التنظيم وكذا واكدنا عليهم على ضرورة معناتها هما يبداو برواحهم مش ما يسخنوش يعني الاجواء في المدارس خاطر المدارس راهو كي يبدا الجو يعني بالنسبة على الباركي منظم ريجل واحنا جهزنا لهم يعني بالنسبة للذكور جبنا تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي رانا مش خيار بالنسبة لنا هذا احنا نتألموا كي نجيبوا يعني تحكيم أجنبي حتى الحكام فما أبقى باش نقصوا منهم على الضغط على الحكام تانا وباش نقصوا أكثر ما يمكن من يعني من الكوتستاسيون وكل هذا يعني إن شاء الله نرتاحوا منه ويكونوا كما شفنا في النصف النهائي في ما بين الشبيبة القيروانية
1: قديش جمهور غدوة أستاذ؟
5: والله هذه معضلة كبيرة برشا اللي احنا تتجاوزنا وتتجاوز معناتها الرياضة مثلا خارجة معناتها خارجة على الميدان الرياضي عملنا اجتماع يعني أمني وعلى مستوى دوك باش يكون في حدود 3000 والقاعة تهز 11000 يعني باش تعرف
1: شوية الحقيقة شوية
5: المعاناة ورانا معناتها قاعدين نراجعوا في الناس تو بالنسبة للتذاكر نتاع نادي الافريقي سولد اوت من الصباح من البارح براتيكمون قريب يقبلوا تو مازالوا بعض معناتها التذاكر من تحدي الرياضي المونستيري وفما يعني التذاكر نتاع
1: النادي
5: الافريقي وفما نتاع مازالوا شوية نتاع زاد جمال بقى معناتها احنا ماذا بينا تكون القاعة مابية لكن فما حاجات تكون احنا خارجين
1: مالوريزمون في تونس ما نجموش نعبيو قاعة نجموا نعبيو قاعة فاسيلمون ولكن ما نجموش ما نجموش نضمنوا السلامة والأمن في كيبدا قاع كل معبي يلزم القاع أكثر مشترها فارغ وقت تشوف معناتها في التصرفات الفردية مالوريزمون في قاع مسكرة مش كيما ترايا محلول
5: صحيح لا ومجهودات كبيرة وفما ضغط كبير وفما احنا ليلة دربي كبير وفما مجهود بتاع الأمن يلزم يبات غادي معناتها عادة أشياء جيت لهم تعذر في مرحلة اللي وصلنا لها توا ما تنجمش تتمنى اللي تكون فما ان شاء الله تكون فما صحوه ما بين الفرق الكل وتتضافر الجهود باش يكونوا الجماهير نتاعنا ما تتحلاو بالروح الرياضيه والثقه الرياضيه
1: دكتور سعد قابيش معك بسرعه دكتور
3: اي شنو احوالك استاذ لباس
5: مرحبا بك
3: يعيشك ربي فضلك انت بكري حكيت على على جان يتفرجوا على على الام بي اي حتى لي موان جون راهو حتى احنا رانا نتفرجوا اكثر من 40 عام نتفرجوا في الام بي اي راهو مش كان فهمني اس جي اي ولي برون وستن ريفز وجماعة متاع توا احنا راهو قدم راهو جماعة كان لوريزون ونقوموا الاربعة تاع الصباح
5: مايكل جوردن
3: احنا ما نحبش جوردن احنا نحبوا فهمني نحبوا شاك ونحبوا بيني هارداوي والجماعة هذوك فوالا دوك حبيت نقول لك اللي كي نشوفوا ساليت
1: كان عندكم بلاتو تحليلي كذا باسكت امور امريكا
3: احنا كل ليلة نتفرجوا على دكتور
1: تنس فوت باسكت هون لا
3: اعذر لي باسكت سي ان سبور تري سبيكتاكولير علاش كيما كنت تحكي كريم خاطر معناها لو ماتش ني جامي جوي حتى ا 2 مينوت معناها 1 مينوت 30 لا فان لي 10 بوين لي 15 بوين ينجموا معناها
1: يرجعوا بسهوله
3: يرجعوا بسهوله اون بلوس في تونس الحقيقه وحتى ناصر يعرف كريم كل الحقيقه احنا ما نبداو نتبعوا كان بارتير من لي دومي فينال ومن الفينال معناها حاولوا كيفاش تلقاو اون فورمول عملتوا فورمول اللي وقتها تعملوا بلاي اوف ومن بعد يهبطوا زوز من البلاي اوف للبلاي اوت وكل شيء و سيتي با تريز افيكاس الحقيقه معناها جمعيات يمشيو يلعبوا بلاي اوف ومن بعد يلقى روحهم اونكور اون فوا
1: لعبوا فرض هذه انت خمسه ماتشات في الدومي فينال وفي الفينال شكون يوصل الاول للتروازيم
3: حلو 2 5 7 ماتش كيما الام بي اي
5: الامريكان
3: الامريكان جوست معناها التنظيم بون اون سورا جامي اون فورا جامي دو سال بلين كيما في الجريس ولا كيما في سربيا خاطر راهو بارفوا لي زومبيونس شايده واكثر من استادات كوره معناها مي بون فما بلدان تسماو بالباسكيت احنا مالوريزمون حتى في الرانكينج في الافريق قاعدين نوخروا شويه معناها سود سودان تو جمعيه كبيره برشا طالعه انت تعرف انغولا كيف كيف دونك اوني اون تران دو باتاي حتى انتم ظهر لي مهمتكم على شاد ليكيب ناسيونال اوسي خاطر لازمنا نرجعوا خاطر باسكيت فهمتني كنا شامبيون دافريك بامال دو فوا وصلنا نلعبوا في ادوار متقدمه لازم ترجعوا كالشغف للعباد باش يتبعوا ولازم تلقاو اون فورمول وكما قلت انت للوتو فينانسمون وسيرتو الفينانسمون تاع الجمعيات تحكي على الاب مثلا تواني واحد من الناس عندي الام بي اب فهمتني ونتفرج على الام بي تي في وكل شيء كل ليله مثلا يفو اسي باش عاديو الماتشوات ماني على الديوان خاطر الديوان فهمتني عندها اون كوفرتور معناها اكسيلونت وتكون حاجه كما نقولوا اب تو ديت معناها تلقاو ان بارتناريا مع فورنيسور انفورماتيك تو احنا كيفاش عرفنا مثلا ما نعرفش يعني فهمني دونوفان ميتشل ولا كيفاش عرفنا جاريتالين ولا كيفاش ما ندخلوا نشوفوا كل جوار فهمتني ولا شنو هي الفيشه نتاعو كيفاش عرفنا هاشيمورا كيفاش عرفنا معناها بور فو دير راهو كيما في الكوره بار اكزومبل يعجبنا جوار في ماتش معين ندخلوا نشرشيو عليه دونك انتوما جواريتنا احنا نتاع الجمعيه الكل حاولوا تعملوا لهم دي فيش كل واحد وين بدا وين مشى
5: هو اللي باش يكون موجود في الابليكيشن
3: باش نعرفوهم الحقيقه راني يعني نتفرج على ماتش راني ما نعرفهمش ابار حديدين خاطر صاحبي معناها يعني بالديوان والله كيما انت معك والله بالحق راه
1: بارزو رغم اللي راه الدكتور ما مغروم جدا جدا
3: معناها ما نعرف تاع تونس الحقيقه المرناوي شويه نعرف الموحلي دوزن معناها عباده ماني واضحين تاع ليكيب ناسيونال نعرفهم اما انتم تبارك الله عندكم 12 جمعيه كان مش غالط ها
5: ايه
3: فيكتيما 12 جمعيه كل روستر فيه اونتر 12 اي 16 يفو معناها يفو اون داتا بيز واضحه
1: هاي موجود مش ولي في الابليكاسيون
3: فوالا اي اون بلوس لازمكم تعملوا كل تو سكي سبيكتاكل افون لو ماتش اونتر لي ميتون تحاولوا كيفاش تعطيو اون امبيونس الامريكان كيما
1: تحكي هاي سيدي اعطينا البرنامج نخدموا به
5: دونك البرنامج نخدموا به دونك فما سبيكتاكل اللي حكى عليه الدكتور دونك تكون فما لوحات هيلة دوك حتى في الاجتماع الأمني اللي عملناه قلنا فما راهو كذا وكذا دوك حاولنا باش نجيبوا معناتها الماكسيموم تاع حاجات شو اللي باش يكونوا موجودة في الفرجة خاطر هذا كل تنقص شوية من لونغومون تاع الجماهير كي تشوف تلاقي شوية بالفرجة اللي فوزت الماتش حتى في ليميتون كل تنقص شوية من الاحتقان الموجود في المدارس دوك هذا إن شاء الله يكون موجود ونكون حاضر فما حاجة أخرى اللي مدامني على ديوان فهم دونك فما غدوة الكونفونسيون ما بين ديوان سبور والجامعة التونسية لكرة السلة في الشارقة عندها في التيران بيدو دونك تكون موجودة في دونك الكونفونسيون باش تعمل الأمضاء نتاعها توقيعها في الفينال غدوة وإن شاء الله البارتنير نتاعنا يزيد يساهم في تطوير كرة السلة
1: إن شاء الله
5: نشرة وفي دونك أنا في سولونتين تاع الديوان دونك واحد من ثمن على اللي قاعدين تقوموا به بالحق من غير رمي ورود بالحق
1: نعم ماهوش مزيه ولا لهم مزيه ماهوش مزيه سي سفيان بالعكس وراهو
5: معناتها بالنسبه الفوت معناتها بالنسبه للدرجات السفلى قاعده تتعدى تدخل القهوه في داخل الجمهوريه تقام حاليا
1: تفرج ليك دو يتفرج ديوان سبور ديوان سبور
5: ديو سبورت معناتها ديو سبورت فارج ماذا ان شاء الله باش نوصلوا في الباسكيت باش هذه معناتها الماكسيموم
1: ان شاء الله
5: الماتش تكون فيزيبيليتي كبيره وندخلوا معناتها الجهات الكل تكون موجوده الباسكيت
1: مشكور جدا سفيان الجريبي رئيس الجامعه التونسيه لكره السله اكيد جدا ان شاء الله ان شاء الله ديك توفى الفراميتا نتاع الجمعه هذه هكا الفوتبول اللي عندنا باش نستدعيوك باش تكون موجود معنا ان شاء الله في البلاتو باش نحكيو بالكدا بالكدا فما برشا ما يتحكى في الباسكيت والحقيقه احنا فرحانين برشا انتم مكتب جامعي ما عندوش برشا صحيح ولكن ما عليكمش برشا بوليميك يتحكى عليكم اكثر على الخدمه يتحكى عليكم اكثر على التنظيم وهذا شنو نحبه والله العظيم معناتها مش رمي ورود انا صدقني حتى كان راك في الشارع ممكن ما نعرفش
3: احنا اللي صرنا لعبنا نبيع
1: خاطر عمرنا ما تقابلنا معناتها كقدام بعضنا ولكن كل حد فعله يحكي عليه. لا انتوما كجامعة توسيه لكرة السلة من اكثر الجامعات في الرياضات الجامعية اللي ما عليكمش بوليميك قبل كل شيء وتخدموا وساهمتوا خاصة في انه تكون ثم منافسة ومنافسة بليز وموا عادلة بين جميع النواتي.
2: اول حاجة انا حبيت نحييك على الحضور ويعطيك على الصحة على الكوميونيكاسيون ويعطيك الصحة. انا اليوم اللعبة هذه يلزمها تكون على بورتين تاع الناس كل باش ينجم يتفرجوا بها باش الغرام يزيد. اليوم كي الكونفنسيون ما بينك وبين ديوان سبور ما تنجم كان تكبر الحلمة تاع الناس الكل وهذه مهمة برشا كي يبدا لاكسي معناتها ساهل بالنسبة للوليدات الصغار اللي باش يتغرموا بباسكيت وخاصة نحكيو في الديجيتال معناتها الساحة حتى في التليفون ينجم يتفرج في مش لازم اللي اوبليجي باش يمشي على تابلت وينجم يتفرج على اي وسيله ينجم يتفرج من غير ما ننسى زاد كيف كيف راهو الباسكيت عنده تاريخ في تونس من غير ما ننسى زاد علي البنزرتي اللي خدم خدمه كبيره في الكره السله التونسيه خاطر التاريخ يلزم فما المسؤوليات التداول ديما نأمن بالتداول والمسؤوليات راهو تاخذها الاجيال وتعديها ناس وهذاك علاش حبيت نحيي كل الناس اللي ساهمت في معناتها وصول الكره السله التونسيه للمستوى هذا.
1: شكرا لك صحه استاذ زكي.
5: انا تعليل بنزرتي كنت نائب رئيس المكتب الجامعي اللي حصلنا عليه في مستوى الذكرى

0: أكثر من 1100 يتبعوا فيكم، أكثر من 1000 يتبعوا فيكم قريب 1100 على اليوتيوب، ولي كومنتير الكل يحكيوا على الدربي. هيا وين شنو دورتوها باسكيت، دورتوها هون، فما قلت شنو يا دكتور تفهم في السباحة، تفهم في السباحة وفي التيني. دقيقة دقيقة خلنا نقرأ الكومنت. تفهم في السباحة وتفهم في التينيس وتفهم في الفوت وتفهم في الباسكيت، وثم شكون بارسا زيادة معلم يا دوك، الدوك افحمهم الدوك في كل شيء. بارك الله عليك. كده دوك
1: يا اخويا السباحه ما نفهمش،
0: نحكي لك شنو وقعني،
1: كان باسكيت وتنس وفوت يزي في
0: ورك. غد ونسمعك تحكي على الفولي.
1: الفولي نفهم
0: تلعب فولي، ريت
1: نلعب فولي،
0: تلعب تلعب فولي.
1: يلا ولادنا اللي لعبوا الفينال نتاع شامبيونا، اقوى شامبيونا في العالم اللي هو شامبيونا ايطاليا،
0: صحيح
1: البنطارة وولدنا حفايز
0: وحفايز
1: ناصر راو سيبا دوني راه
0: في ايطاليا تلعب
1: ايطاليا اللي اقوى شامبيونه في العالم راه. وكيما كنت نحكي مع
0: البريمير ليغ نتاع الفوت،
1: اي بريمير ليغ تاع الفوت، وكيما كنت نحكي مع سي سوفيان، رانا اول بي نور افريكان هزينا جوار الانبي اي راو سالم الماجري سي با فاسيل. دونك صالح سامحوني صالح، دونك يفودري معناها نخدموا باش نحاولوا نصدروا الماكسيموم دو جوار، خاطر هذوك اللي باش يهزونا النيفو نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا.
0: يلا لحظات فاصل قصير ثم سنتحدث على الديربي بلغة الأرقام.
2: داتا فوت بوبليسيتي

0: مولاندور يودك بشنوازرو يا لكريم، كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: داتا فوت،
3: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت 30 دقيقة بعد 3 متاع العشية. أرقام خاصة جدا، مشكور جدا جدا جدا زميلنا محمد أمين الخنوش على العمل اللي قام به، عاوني بارشا بارشا بارشا في الموضوع. دونك نحب نشكره نشكره نشكره، ما في بالوش اللي هنا باش نحكي عليه اصلا. خنوش دونك من البارح يعطيه الصحه محمد من خنوش، دونك باش نرجعوا لكل المباريات. الحقيقه لقينا اشكاليه كبيره الاولاد، لانه ثم مباراه لم تستكمل، مباراه النادي البنزرتي والنادي الافريقي. دونك نكملوا المباراه ونحسبوا لها مع مانويل مون، لانه على الورق النادي الافريقي كان رابح ووقفت المباراه وباش معناتها نكونوا معناتها فيابل على الاخر على الاخر. ولكن دونك ارتأينا انه نحسبوا نتيجه المباراه هذيك كما ما هو موجود بالقانون، ونحيوا الاحصائيات نتاع النادي الافريقي في تلك المباراه، ونعملوا المجموع بالمعدل. يعني
4: معناتها
3: الافريقي الافريقي مثلا ارقام الافريقي تتقسم على 27 وتتضرب في 28 باش تعطيني معدل الافريقي في 28 جوله.
5: تتفق
3: خاطر الماتش هذاك ديجا مكملش، دونك 27
5: باش الاناليز اللي عملتها اناليز فيها
3: بالدكتور في الماتش.
4: برافو برافو عليك، برافو.
3: دونك قسمنا ارقام الافريقي على 27 عاود نضربناها في 28، دونك الرقم العام نتاع الافريقي هذاك هو رقم الماتش باش توا نجمو نعملوا الكومباريزون الصحيحه ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. دونك المعطى هذا مهم جدا اللي نقوله لكم، لانه من بعد ثم هوة الارقام يا دكتور، ويبداو يقولوا لنا كيفاش هذيك ناقصه وهذيك زيد. دونك بالنسبه لاهم الاحصائيات، دونك عندنا عديد الجداول باش تبداو تتبعوهم توا الناس اللي تبعوا فينا على الشانل يوتيوب نتاعنا ديوان اف ام لايف، وننصحوكم تدخلوا تتفرجوا لانه ثم ارقام مهمه باش تلقاو دي تابلو كومباراتيف وغيره. به جدول الاحصائيات الكامله بالنسبه للموسم الرياضي 2025 2026. بالنسبه للفرص، الترجي الرياضي التونسي 211 فرصه، النادي الافريقي 148، التسديدات على المرمى 152 للترجي وكذلك 117 للنادي الافريقي. هذا الانديكاتور الاول، انديكاتور هجومي. نبدا بك ناصر. اي
6: بالنسبه
3: لي شويه باش نزيدكم ارقام من بعد.
6: بالنسبه لي انا وقت اللي نقرا الارقام انه الترجي الرياضي التونسي عنده 211 فرصه الى حد الان، والنادي الافريقي 148 فرصه، معناتها نقرا الرقم هذا ظهر لي عنده اهميه كبيره بارابور لكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين في ال 30 متر الاخرانيين، ملاعبيه اللي قادرين يخلقوا الفرصه، ملاعبيه ملاعبي توسط التيران اللي ينجموا يوصلوا الكره كما يلزم للهجومات نتاع الترجي، من الفرق الترجي اللي يضغط عالي، الترجي وقت اللي يلعب ضد

0: ديزادفيرسير يحاول يحط الريتم نتاعو هو يحاول باش يخلي الفريق معناتها يحاول يسجل في اسرع وقت. ممكن هذوما الارقام متاكد انه الترجي هذا التونسي من الفرق اللي معناتها ينجم يخلق عدد فرص كبيره. ممكن بعد نشوف التسهيل وتسهيل الاهداف والتسليم كيفاش
1: الفريق باش يتفوق مع الاني جاي خاطر بشويه
0: على خاطر عدد الفرص يلزم بعد اون بارابور اون بورسونتاج يلزم يكون التو عالي برشا في تسجيل الاهداف ويمكن هذاك اللي ناقص في الترجي.
1: التحول الثلث الاخير 580 للترجي 451 للنادي الافريقي. المراوغات الهجوميه 466 للترجي 352 للافريقي. الضغط العالي 370 للترجي 436 للنادي الافريقي. دكتور خليتهم لكم مع بعضهم انا هذوما.
2: كما قال ناصر بون الفرص اكثر للترجي والتسديد سورتو التسديد خاطر الفرصه ما نعرفو
1: ودخول الانتير الاخراني الترجي اكثر.
2: صح ديما المدربين وسيم يعرف ديما الفرصه لازمها تكمل صحيح. تكمل بالتوزيع تكمل بالتسديد تكمل صحيح. دونك هنا الترجي معناها قاعد يسدد على المرمى ومالوريزمون لا كونفيرسيون معناها لو بورسونتاج اي هذا هو لو بورسونتاج كيما حكى كريم ديجا 211 فرصة على 28 مباراة. أنا الترجي يعمل في 7 فرص براتيكمون
0: في كل مباراة
2: الافريقي ان بو موان دونك معناها يعمل براتيكمون في 5 فرص 5 ونص. دونك كيما كان يحكي كريم الدخول للثلث الاخير ترجي متفوق.
1: يقول لك بربي كيفاش تقيم الفرص قولونا باش نعرفوا الفرصة
2: واضحة
1: فرص واضحة معناتها فرصة هدف يبدأ راس تخلى 18 متر كرة على ساقه الصحيحة باش يشوت كرة. دونك هذيك هي اللي تعتبر فرص سانحة للتسجيل. تير دو لوان تاع 40 متر وكذا ماهومش فرص كبيره اللهم كي تبدا في التسعين ولا اوبورتونيتي كبيره ولا تضرب على ولا كاران كبيره ولا
2: حاجه. كيف هذا هو في معناها في المراوغات كيف الترجي يمشي اكثر لان كونتران يراوغ اكثر يحاول كيفاش يخلق معناها لا سوبريوريتي نيميريك في كامل ارجاء الملعب.
1: اما في الضغط
2: هنا هنا تجي لاتوش نتاع فوزي البنزرتي معناها اللي هي الضغط العالي واللي هو مدرب حياته كامله توا بارك الله ظهر لي 40 عام هو معناها يمرن هو عنده الضغط العالي كمن ابجديات الخطط التكتيكيه نتاعو معناها مريناش حتى فريق نتاع فوزي البنزرتي حتى كيبدا بارفوا مش حاضر 100% فيزيكمون وانما ديما يطلب باش المهاجمين نتاعو وسط ميدان نتاعو والبلوك كامل نتاعو يضغط عالي. وهنا فما اون ديفيرونس نوتابل في الضغط العالي ما بين الضغط العالي باش نفسر العباد تسمع فينا هي وقت اللي راو اللي فما مانوفر فما سيتواسيون فما وضعيه تحرك فيها بلوك كامل ماهوش ضغط هنا نقولوا انديفيدويل مي ضغط كوليكتيف ستادير راو نقولوا كوليكتيف راو اون بروميير ليني اون دوزيام ليني تبعت في الـ في الـ في البريسينغ او الكونتر بريسينغ على بيرت دو لا بال. دونك هذا يخلينا راو اللي كونه الترجي تمشي اكثر للمهاره
1: صراحه دكتور انا برشا رقم مازالوا برشا رقم
2: معناها البناء ودخول ال 33 متر ولا فهمني خلينا نقولوا ال 35 متر الاخيره وتمشي اكثر للان كونتران والمراوغات الور كو معناها النادي الافريقي يضغط اكثر ويمشي اكثر الكرات العموديه والطوليه.
1: التمريرات الهجوميه 969 للترجي 840 للنادي الافريقي. التمريرات الطويله 751 للترجي 968 للنادي الافريقي. الناتيفيك في ديزانديكاتور اللي تنجم تربط بين فكره مع بعض اكيد فاهم هاي ونسبه تحول الفرص الى اهداف هذه كل مش تجاوبونا عليها من بعد. دونك 20% بالنسبه للترجي الرياضي التونسي الفرص نتاعو يحولها الى اهداف والنادي الافريقي 28% يحول الفرص نتاعو الى اهداف. دونك نسبه الفوز بالثنائيات الهجوميه تقريبا
3: كيف
1: 49 للترجي 47 للنادي الافريقي ونسبة الفوز بالثنائية الدفاعية كيف كيف كيف كيف 56% لكل فريق. اي سي وسيم
3: به اول حاجه يعطيكم الصحه على الاستاتستيك اللي صارت الكل ودونك حتى الدوك توا والناس
1: هذوما الاستاتستيك من سبورت بيز
3: اي فوالا لي دوني اللي تحكيتوا فيهم توا الكل ما حكيتوا على معناتها على 28 جوله اللي تعديت انا جي في ان موين بار ماتش قسمتهم على تقريبا كل ماتش. احنا كيف تشوف انت مثلا، كان نرجع بسرعه زيادة باش نخليك شويه وقت، انت الفرص 7 فرص في كل مقابله للترجي، 5 للافريقي، تسديد على المرمى 5 تقريبا للترجي، 4 فاصل للافريقي، يعني في كل مباراه، يعني كان دخول الثلث الاخير تقريبا 20 مره في كل مباراه تقريبا 20 مره. هو يمكن كان نجم ندخل حتى دخول منطقه 18 اللي هي اللي كان ربطوها احنا مثلا نسبه تحويل الاهداف ل 28%. هذه نقطه مهمه جدا، وانا تو نعرف معناتها مثلا سي فوزي بن زرت يخدم يطلب اللاعب يقول لك اكثر اكثر كثافه عدديه في 18. دونك هذه زاد نقطه تزيد تاكد لك ال 28% نتاع نسبه تحويل الفرص اللي هي 20% فقط للترجي، واللي يمكن حكينا فيها الاسبوع الفارط اللي هي جايه من معناتها عدم توفيق المهاجمين اللي كانوا عنده. دونك شفنا معناها بوكو دوكازيون ما اللي بوكو دراتاج في الاسبيرونس اللي خلاه. كي نرجعوا ثم نقطه مهمه جدا اللي هي كان نشوفوا الاستاتيك كامله، نشوفوا كل تولي بارامتر، معناتها ثم تفوق نسبي للترجي الرياضي مقابل النادي الفقير الا في زوز تقريبا دو بارامتر اللي هو استعمال الضغط العالي والضغط. راهو اليوم معناتها كيما حطينا الضغط العالي نجم يكون الضغط في وسط الميدان او الضغط في معناتها في البلوك با ولا البلوك ميديون ولا البلوك هو. نحكيو على البلوك هو اللي هو تقريبا في كل مباراة اكثر من 15 مرة الترجي الافريقي يضغط عالي على المنافس مقارنة للترجي اللي يضغط 13 مرة، وهذا يخليه يسترجع الكرة بسرعة ويخليه يحول الكرات نتاعو مباشرة الأهداف. لكن يزمك تربط بحاجة أخرى، وقت تبدأ فريق يلعب في الضغط بطريقة هذية ويكون كومباكت ونيفو دي بلوك، يعني حتى في معناتها المنطقة الدفاعية اش يصير؟ نشوفوا اللي التمريرات الطويلة زاد النادي الافريقي فايز بهم. وعلاش يعملوا التمريرات الطويلة اللي هما تقريبا 34% 34 تمريرة مقابل 26 تمريرة للترجي في كل مباراة؟ معناتها كي ناخذ كرة انا ديرير مش تولي ترانزيسيون رابيد، مش نخدم على الدياغونال ولا ترانسفيرسال ولا نلعب كرة طويلة باش نمشي باقصى سرعة بور ديزيكيليبري لادفيرسير. وهذه من الحاجات اللي تميز معناتها فوزي بن زرتي، والا احنا نقولوا لو موديل دو جو على فوزي بن زرتي. اي لا هذوما لي بارامتر معناتها يسقوا ويثبتوا اللي قالوا، معناتها كيفاش طريقة فكر المدرب اللي نشوفوها في لي بارامتر هذوما طريقة معناتها واضحة. الثنائيات حاجه مهمه جدا اليوم في اي ماتش، اكيليبر توتال،
1: اكيليبر توتال معناتها ديفونسيف واوفونسيف.
3: فوالا اليوم في مباراه كره راهو اول بارامتر نشوفوه هو لي دويل. الفريق اللي يربح لي دويل تقريبا المباريات نتاعو. كيف تربح انت لي دويل سي بلون اوفونسيف ولا ديفونسيف؟ ممكن راهو الناس ممكن مش فاهمه معناتها اوفونسيف. راهو اوفونسيف مش معناتها انك دفعت على الكره، انك خذيتها وفكيتها على المنافس، معناتها ثم كره بيناتك من الزوز، يعني دون اون اكسيون اوفونسيف. والديفونسيف معناتها نراهو زاد كيف نقولوا ثنائيه دفاعيه، راه تنجم تكون دويل ايريان، يكون دويل سول، يعني باش نكونوا واضحين باش الساده المستمعين او المشاهدين يفهمونا. دونك مهم جدا النقطه هذه نتاع الثنائيات انهم معناتها اكيليبر توتال. سي نورمال كان نرجعوا نشوفوا معناتها لونجاجمون نتاع كل فريق. هذا يخلي الكل معناتها حتى المباراه القادمه اللي مش نحكيوا عليها بعد اكثر مش يكون برشا معناتها الفيسوغاس بازي سور لي دويل.
1: بما معناه
2: قبل ما نتعدي
1: فما راسيو
2: اي مهم ومهم جدا. انت حكيت على ريوسيت من كيفيه تسجيل الفرص.
1: اي
2: دونك عملت الراسيو انت وخنوش يعطيكم الصحه، تسجيل الفرص. فما راسيو اخر مهم اللي هو التسجيل التسديدات، معناها على الحساب على اللي تير كادري. وهنا الترجي يطلع من 0-20 كما قلت انت، من 20% يولي 29% كي سدد الترجي بريسك، معناها
1: على كل 3 تسديدات هدف،
2: على كل 3 تسديدات هدف. والنادي الافريقي يطلع من 28 يطلع 36%. دونك لازمهم يوصلوا للتسديد باش يكونوا انجع. ناصر فهمتني، معناها الفرص لازمهم يكملوا، وكل ما يكملوا الفرص كل ما الفرق يوليو اكثر يوجعوا على خاطر تسديدات كما كنا نحكيو 5.5 براتيكمون للاسبيرونس كل ماتش و 4.5 للنادي الافريقي. الاهداف 44-41 معناها سانوفي بريسك مش حصيله كبيره،
1: مش حصيله مش ولكن حصيله
2: فرق تلعب
1: هي مش كبيره، ولكن ناصر
2: هدف ونص برك، هدف فاصل 6 كل ماتش.
0: فما حاجه اللي زاده مهمه برشا وقت اللي نحكيو على مدرب عنده فكر معين، ونقرا هنا شيفر اللي نعتبره مهم برشا هو استعمال الضغط العالي. استعمال الضغط العالي هو ديجا ليدي نتاع مدرب اسمه فوزي بن زرتي اللي هو معناتها من المدربين اللي يحب يمشي في لافون يبرس القدام. معناتها كي تشوف اليوم التسديدات
1: الضغط العالي
0: بالنسبه للترجي التونسي 370 والنادي الافريقي 436، انه معناتها في استراتيجيه نتاع فوزي بن زردي من المدربين اللي يحب يضغط غالي ما يخليش مساحات، وخاصه كي يبدا المنافس اقل منه معناتها في الـ في الـ في, في, في الكاليتي نتاع الملاعبيه عنده اهميه برشا.
1: لكن الضغط العالي زاد لهنا، نحب نسالك ناصر بعيدا عن على الارقام، الضغط العالي تنجم تعمله وقت اللي تلقى فريق امامك انت افضل منه فنيا، ولكن زاد اليوم انت مش تواجه فريق يحظق جيدا الترجي
2: خروج من
1: الضغط. اليوم الترجي افضل فريق في تونس حسب الاحصائيات هذوما، لانه هذم افضل الاحصائيات بين زوز فرق، وفور نادي صفاقسي ثم بعض الاحصائيات فوق فيهم على كسو مره على الترجي مره على الافريقي، ومعناتها كيليبري شويه بيناتهم الثلاثه، ولكن هذوما الاثنين ترجي واكثر فريق في تونس اللي يلعب البوسيسيون اللي يمتلك الكره هو الفريق الاول في تونس في نسبه امتلاك الكره والاستحواذ، وبالتالي النادي الافريقي لن يواجه فريق سهل باش يضغط عليه عالي، باش يواجه الفريق الافضل في الاستحواذ.
0: اي لكن فما حاجه حتى الترجي التونسي راه في بعض المباريات كنت تتذكر انا اتذكر ضد البريس وقت اللي تبريسي عالي لقى برشا مشاكل ضد جمعيات زاد، فما برشا بعض المباريات الترجي
1: خاصه وقت اللي غاب مرياح
0: صحيح في وقت من الاوقات زاد الترجي التونسي وقت اللي عمل الفريق، خاطر الترجي من الفرق اللي تحب تبني من تالي وتحب تلقى الاريحيه الكافيه باش تنجم تخرج الكره في وقت من الاوقات يمكن ما تلقاش اليات اللعب نتاعك، وقت اللي تبريسي وتبدا البريس معناتها بيان اورغانيزي في التايمينغ نتاعو في الوقت نتاعو زاد تنجم تدخل ليكيب معناتها اون دوت. ولكن فما حاجه اخرى زاد رقم اللي نعتبره زاد مهم، انه بخلاف الضغط العالي اليوم انا زاد فما حاجه التمريرات الطويله. علاش هذه التمريرات الطويله؟ نقول معناتها شيفر بالنسبه لي انا مهم برشا كي نحكي على الترجي التونسي نحكي النادي الافريقي. ترى التمريرات الطويله الترجي عنده 751 والنادي الافريقي عنده 968. وقت اللي يبدا عندك ان بروفيل داتاكون كيما في رشاوات اللي تجم تلعب على طويل وتطلع الناس من تالي من التيرا ويطلع غيث ويطلع اسامه معناتها على الاطراف وينجموا يخلقوا الهجمه السريعه، وشفنا لابروفوني الهدف اللي تسجل الاولاني معناتها في المباراه الاخرانيه ضد الملعب
1: الشريمي
0: وكيفاش ديزيان بال، معناتها فما فكر محطوط اون بلاس معناتها على حسب الادفيرسير ولا حسب المنافس. معناتها اليوم
1: حسب امكانيات لاعبيك زاد
0: صحيح امكانيات ملاعبيتك، لكن زاد كيف كيف بعد ساعات حتى الادفيرسير انت زاد كيف كيف ما تمشي لكش القصير ويمشيش للبريس، تنجم تمشي تدخل في استراتيجيه اخرى تمشي تلعب وتستنى الدوزيام بال اللي تنجم تجيب لك تعمل لك الديفرنسا. الارقام انا بالحق يعطيك الصحه معناتها على الارقام هذوما انت والاولاد اللي حضرتهم بالحق تنجم تفهمنا اليوم براتيكمون فكر نتاع المدربين وفكر نتاع الليفكتيف نتاع الترجي وسواء نتاع النادي الافريقي اللي نعتبره مهم برشا كريم.
3: انا جو بونس على كلمه فكر المدرب انا
1: حسب المخرجات والاستنتاجات قبل ما نخرجوا من بعض
3: جوستومون انا ثم نقطه نحب نتفاعل فيها مع ناصر كي يقول لك فكر المدرب، واحنا تو قعدنا نحكيوا على الافريقي والترجي، لكن ما تنساش الافريقي نفس المدرب ونحكيوا على فكر المدرب على موسم كامل. هنا كان نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي لازمنا نحكيوا على ستاتستيك مع ماهر الكنزاري، ثم ستاتستيك نتاع ثلاثه مباريات ولا زوج مباريات مع براكوني، ثم نحكيوا على ستاتستيك مع بومال اللي هو معناتها في الاخر المرحله الاخيره الترجي الرياضي التونسي اللي كيف حكينا على الضغط وما تخرجش من الضغط قاع عديد الصعوبات في عديد المباريات الاخيره حتى في صناعه اللعب. يعني كيف معناتها الترجي الرياضي التونسي في المرحله الاخيره اليوم قاع معناتها الفرق اللي ضغطت عليه معناتها خلات المدافعين يخطئوا والحارس يخطئ وصارت له عديد المشاكل. دونك اليوم كيفاش من بعد كنت نزيدوا نحكيوا اكثر كيفاش المباريات يمكن تصير والكل، لكن حسب رايي انك نحكيوا على الاستاتستيك معناتها كي نحكيو على ستاتستيك
1: احنا نقسموا على الموسم كامل. وهي اكثر سؤال مهم جدا يجينا بعد عن
0: ايش قلت لك
1: سؤال مهم جدا ما تسالش اسنان من الحقيقه ما سمعتوش في حتى وسيله اعلام، ولكن اعتقد انه السؤال مهم. مروان البرهومي على اليوتيوب قول يا كريم بربي جاوبني، هما الاولاد باش يجاوبوك يا مروان. الكلوب نتاع اللي عند فوزي البنزرتي فيها نسبه كبيره من خدمه بيتوني، جاوبني يا دكتور. هاي جاوبوني الكل.
0: بالنسبه لي انا النادي الافريقي صحيح ينجم يجي مدرب خدم خدمة متاع بيتونية واحد
1: معناتها كمل على خدمة بيتونية وإلا استراتيجية أخرى جديدة.
0: لا هو بيتونية كي جاب فكر جديد جا احنا أول مرة عمناه ونشوفه مدرب اللي كل جولة يغير مجموعة متاع ملاعبية يغير أكثر من 3-4 ملاعبية ما عنده استابيليتي في الكيب لكن في نهايه العمر معناتها وقت اللي تشوف الاحصائيات في الاخر ما كانتش كارثيه في النادي الفرنسي.
2: لا كان يخلق اكثر من
0: اي ايش قلت لك ما كانتش كارثيه
2: يخلق 7-8 فرص كل ماتش
0: نحكي تو في نهايه العمر بالنسبه لي انا نحكي بوديوم بالنسبه لي انا طلوع البوديوم تمشي الكوب دافري
1: هو يحكي على الجو يحكيش على النتائج هذا السيد يحكي على الجو
0: انا بخلاف الجو نعطيني زاده كيف اليوم اليوم الجو وحده ما يكفيش خاطر تنجم تقعد تلعب للصباح ومن بعد ما فماش افيكاسيتي وما تمشيش وما توصلش الاوبجيكتيف نتاعك سبورتيف ما عنده حتى معنى الجو تقعد تلعب احنا نذكروا قبل كنت فما جمعيات في تونس معروفه يمشي يتفرجوا فيها تمشي تتفرج في اللعب وتروح
1: مستوى النادي الافريقي حاليا عنده جزء فيه بيتوني في خدمته على الموسم الماضي ولا لا؟
0: سيرتينمون فماش مدرب خدام فما حاجات حطهم حد باسو لكن كي جاء المدرب فوزي بنزرتي حط لومبرانت نتاعو بالطبيعه باش يحط فكره هو اللي دي نتاعو قبل مثلا
1: وسامي عمل لها
0: لا بيتوني مثلا عملناه الكلوب افريكان من الحاجات اللي كانت تنقصها في التيران نتاعها توحل الملاعبين ما تحملوش الضغط عملت برشا ديفو با في التيران نتاعها ما عندهاش ليه حتى في وقت من الاوقات فما بانيك نتاع ملاعبيه ما همش نفس الضغط تو تحس ليكيب معناتها ولا تتحمل الضغط اكثر حتى في مرحله تو شفت انت الكلوب افريكا خرجت مع مستير ومن بعد الماتش اللي بعده عاودت ربحت عاودت رجعت فيسا معناتها هذا ما كانش موجود في الكلوب افريكا.
3: شوف انا كان جيت قلت لي في وسط الموسم الراجل اللي خدم وتو جاء مدرب عنده شهرين نقول لك والله قاعد يصرف بالريزيرف نتاع المدرب اللي قبله لكن اليوم حتى من الكوميتا تبدلت عمنا والوسطنا الافريقي معناتها اول حاجه اثنين مدرب معناها فوزي البنزرتي جاء من
1: البريباراسيون
3: تقريبا ايه ولو يعني ثم ديسكور ثم موديل دو جو ثم ديسكور نتاع اونترونور ثم برشا حاجات معناتها باش نرجعوا للبيتوني عنده فوق العام توا معناتها صعيب باش نقيموا ولاعبين تطوروا
2: ولاعبين تطوروا زعلوني من سيزون متوسطه عمناه رجع للمردود تاع عام التالي السهيل يتحسن بالكدا بارابور على المستوى اللي كان فيه في الترجي
3: صار دعيم زاد الفريق
2: ما ننساوش الحارس الجديد شامخ
3: جايبك الحرزي جايبك
2: الحرزي العبد موجود من العام
3: تحسن
2: حسن وطور اي ما تنساش
3: حريمي جا تو
2: وناصر راهو كلامه لوجيك دون اون شوز بيتوني كيوح العامير ما يلقاش على شكون يطول
3: ايه اون بو با كومباري حبيت نقول لك انا
2: يخدم في خدمه باهيه
1: تقصد بيتوني ما عندوش فراس سوات الموسم الماضي لو عنده فراس سوات كان نجم يعمل باركور كيما عمل فوزي بنزرتي
2: ولا حتى اخي قاعد يلعب هو على الاسبيرونس قبل تراجور
1: دونك فراس سوات هو العلامه الفارقه في تشكيلة النادي الافريقي
2: ارجع للكلوب
1: هو اللي غير وجه النادي الافريقي
2: شوف قداش من مرتبه
1: ثم تاتي البقيه دور الاساسي كان لفراس سوات
2: خضراوي حسن وسيم مع فوزي خضراوي حسن برش
3: خاطر تو هنا تقريبا نحينا للامانه معناتها المحب اللي يتكلم معناها تقول علينا نحينا لا تقول علينا نحينا الاستحقاق نتاع فوزي بنزرتي ونتاع الاطار نتاعه هو معناها نتاع الاطار الفني ما نجموش نقولوا هكا اللي هو معناتها الخدمه نتاع بيتوني اليوم كم لبنان ما يجيش
2: انت وسيم مدرب
3: حسب
2: رايك مدرب والله يبني على المدرب
0: لا ما سمعني بالله وسيم والله بعض ساعات فما حاجات اللي معناتها المدرب اللي خدم مع مناول ما عنده حتى معنى كان هو خدمه معينه وعمل ديتراس معينين واللي جاء بعده طور ولا زاد ولا
3: فتتر
0: ما نجموش نفسخوه
3: ما فسخناه
0: ما
3: حكينا ما قلتش
0: نفسخها
3: الناس ما قلت معناتها مش نقولوا هو قاعد معناتها هي ستين كونتينيتي دو ترافاي
0: صحيح
3: هذاك
0: كل واحد عنده طريقه
1: فقفان يقول كريم خويا اسمع هذه وما يقولها لك حد في الاعلام ما تلقاهاش وتلخص كل شيء بيتوني كان عنده شوات يزدو بلاي عم ناول بنزرتي عنده شوات وهدف والإتوال هي الافريقي عم ناول
2: الإتوال عم ناول
1: الافريقي السنة
2: اي مش بعيدة الواقع مش بعيدة الواقع لانه عنصر فارق
3: في الاخر
1: الناس قالت
2: تكتب اليوم ما عندنا حتى
1: مهاجم تو دي بون راهو كلوبيستيه
3: مش نحكيو على الفوتبول
1: معناتها الناس تفهم في الكوره
2: نعمل انالوجي نعملوا انالوجي دانو ب 10 اهداف برك تلقاه يلعب اليوم الترجي على الشامبيونان مع الكلوب
1: يقول لك
2: دانو ب 10 اهداف مش
1: 15 ما عندنا سيف يقول لك كان جيت في بلاصه البنزرتي التعادل ولا الربح يخدمك باي استراتيجيه تدخل المباراه والله اسئله قيمه جدا هاي دكتور هاي
2: ليه دكتور وسيم؟
1: دكتور وسيم
3: كيف كيف شوف اليوم فوالا هنا استراتيجية
1: المدرب
3: لا استراتيجية كيفاش مش تلعب المباراة اليوم. أنا بالنسبة لي كونس شوف أحبابنا مكرانا فوزي بنزرتي وقت هز البطولة مع النجم الرياضي الساحلي تقريبا تشك فويل يلعب ديرير وعلي ترانزيسيون والكل دونك هنا معناتها الفكرة أنه يفا أتاكي ولا مش يمشي يفا ترون إكيليبر سي سور ما نتصوروش مش يكون إكيليبري مش حكاية نلعب على النيل أي مدرب راه يزمو يلعب باش يربح المباريات نتاعه ما ثماش مدرب يلعب على خاطر التعادل لأنه هذيك تولي أكبر غلطة أنك تلعب باش نتعادل دونك اليوم مش تلعب باش تربح المباريات نتاعك ثم معناتها لي سيركونستانس دو ماتش هي اللي تخليه كيفاش باش يوقف البلوك نتاعه بلوك أنا شوف أنا الفرق هذوما أنا كونيسون مثلا فوزي بنزرتي أنا ما نتصورش il va changer les habitudes نتاعو سي il va jouer comme il joue comme d'habitude باش ماشي يبدل حتى شيء باش يكون حاضر معناتها باش يلعب مباراه
1: اربع دقائق في الساعه الاولى نرجعوا للارقام لانه البعلي يبدا في الساعه الثانيه نتاع الجمهور والافضليه لمن وشكون باش يربح وكيفاش تدخل المباراه والتشكيله هيك من بعد تو مازلنا في الارقام شكملوا بهم الساعه الاولى ابرز الاستنتاجات والمخرجات ناصر خلنا ناخذوا ثم هيمنة هجومية للترجي
0: صحيح هو الأرقام اللي عنا قدامنا تقول اللي ثم هيمنة هجومية للترجي الترجي معناتها من
1: أكثر فرص
0: أكثر فرص عمل 211 فرصة مقابل 148 يعطينا معدل بلس 43%
1: للترجي
0: الرياضي التونسي هذا يؤكد انه الترجي هجوميا خير نحكيو على التسديدات الترجي عنده 152 تسديدة في المرمى مقابل 117 للنادي الافريقي يعطي 30% دو بلس للترجي الرياضي التونسي للترجي الرياضي التونسي الاكثر دخول الثلاث الاخراني التير الاخراني نحكيو على 580 للترجي 151 للنادي الافريقي معناتها يؤكد مرة أخرى زادة كيف أنه الترجي يدخل في التيار الأخراني أكثر من النادي الإفريقي 466 مراوغة مقابل 352 معناتها الليكاليتي
1: ديما للترجي
0: نحكيه للترجي بالنسبة لي أنا الليكاليتي انديفيدوال متاع ملعبية الترجي معناتها وقت اللي نحكيه على أساس وبو عالية ونحكيه على ملعبية اللي عندهم إمكانيات كبيرة اللي قادرة
2: رغم اللي ماهوش أحسن حالاتهم
0: ماهوش في أحسن حالاتهم لكن هذم الأرقام تقول
1: هذا يعطينا أن الترجي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب أمام جل منافسي مي باركونتر دكتور الكفاءة التهديفية والنجاعة التهديفية للإفريقي مقارنة بالترجي
2: سيسكو جالي دير كي ناخذوا لي كونستانت الكل ناخذوهم اون اون كما قالوا الأولاد ناصر ووسيم أبار البريسينج أو وأبار الكرات الطويلة الترجي تتفوق في كامل الاحصائيات وليليني ستاتستيك
1: ديجا عندنا ذيك السيركل فيها الترجي
2: السيركل اللي فيه نعرفوه الناس كل يبدا فيه دوره
1: ربي يعطينا السيركل
2: السيركل فيه دوره الترجي احمر بكله والازرق جاي تحته قد
1: سيركل توتال
2: سي تريز امبورطون ذيك بور كومباري الاداء الهجومي وايضا فيه الدفاعي خد فما دي جويل دي
3: ديفيل
2: تو سا بون لازم نعرفوا اللي كريم وخنوش خدموا على اكثر من 150 كونستانت مي ما نجموش نقولوهم الكل
1: هذوما لا فانت ولا الصوره اللي حكينا
2: عليها خدمه محلدين
1: معناها بالاحمر الترجي وبالازرق النادي الافريقي
2: فوالا دونك هذوما لي 20 كونستانت ستاتستيك اللي ينوزوريون شويه خاصه الكوتي اوفنسيف لكن كي لموهم الكل مع بعضهم الترجي تخلق اكثر لكن الكلوب تمركي اكثر بارابول على الفرص اللي تجيب فيهم
0: فوالا
2: لا كونفيرسيون لا كونفيرسيون تاع الكلوب
0: واقعيه
2: بالعربي باش عباد تفهم الكلوب توجع اكثر
0: واقعيه
2: بالضبط هذيك الكلوب توجع اكثر ليسبيرونس تخلق تعمل فوليوم دو جو تعمل خمس ست فرص ماركي بون تونس
1: اعطيني اعطيني الكفاءه التهديفيه الافريقي اللي يتفوق فيها على الترجي الرياضي التونسي 28% نسبة تحويل فرص إلى أهداف للنادي الإفريقي
2: 36%
1: استنى 28% للنادي الإفريقي مقابل 20% ما نحكيش على التسديدات نحكي على الفرص هدف كل 3.6 فرصة بالنسبة للنادي الإفريقي كل 3.6 فرصة ثم هدف مقابل هدف كل 5 فرص للترجي الرياضي التونسي رغم أنه 63 فرصة أقل ولكن فارق الأهداف هو 3 أهداف فقط يعني ترجي يتفوق على النادي الافريقي بثلاث اهداف فقط بالرغم انه ثم فارق 63 فرصة الترجي يتفوق فيها على النادي الافريقي لانه يعطيك ليفيكاسيتي نتاع النادي الافريقي قدام الكاج جست نكمل هذه الكفاءة تعوض الكمية في التهديف صحيح. لأنه قد ما تكون افيكاس نجم من فرصتين تحط بونتو ومن ثلاثة فرص تحط بونتو سي كيف كيف مش بعدد فرص بعدد الأهداف تقاس النتائج. الأكثر حسما في استغلال الفرص المتاحة هو النادي الأفريقي وأداء تهديفي عالي المستوى بأدوات أقل بالنسبة للنادي الافريقي
2: على مستوى قيمة تسويقية
1: بأدوات أقل بارابور الترجي وصناعة فرص الترجي
2: صحيح. معناه اليوم بالعربي باش العباد تفهمنا في الدربي الترجي تخلي النادي الافريقي تصنع زوز ثلاثة فرص ماركي معناه من الاخر نحكيو على الموين اون با سافور نجم الكلوب هذا ضيع سبعة بونتو ولا بعد هذا الورك نجم ترجي ماركي من الاوكازيون الاولى ما نحكيو على الموين
1: هذا شنو يهزنا هذا شنو يهزنا دكتور وسيم على انه ثم فارق في الاسلوب ما بين الترجي وما بين النادي الافريقي
3: بالضبط. دونك هنا مش يكون فارق جوهري هنا في الاسلوب بين زوج فرق معناتها في الاخر مش نقولوا احنا معناتها النادي الافريقي بلوز افيكاس بلو رياليست كما قلنا الترجي تحس البناء نتاعو مش يكون منظم يكون مركب بدءا من الوسط مش معناها حتى من الخارج معناها مش بناء من الخلف كما كان متعود يخدم لكن على العكس من هذا النادي الافريقي عنده اسلوب مباشر مش انا كي نحكيوا على التمريرات الطويله والكل دونك مش نحكيوا على فيرتيكاليزاسيون دي جو مش يكون بلوز افيكاس ولا عمودي كما اكثر افيكاسيتي كيف نشوف انت عدد التمريرات 968 للافريقي تمريرة طويلة مقابل 751 يعني النادي الافريقي فايز على الترجي تقريبا 29% او 30% معناتها تسديد معناتها تمريرات طويلة ونفس الشيء بالنسبة للضغط معناتها كيف نشوف الضغط العالي للنادي الافريقي ب 436 مقابل 370 للترجي يعطيك لفيك النقطة هذه بار كونتر كيف نقولوا علاش منظم ومركب الترجي كيف نشوفوا معناتها المراوغات نتاعه تقريبا 466 مراوغة مقابل 352 تفوق معناتها في المراوغات وهذاك علاش يكون 32% تقريبا يخليك تقول ترجي تحب تبني وتتكون اللعب مش متحاولش تلعب اللعب المباشر دونك معناها ما نجموش نجمو نقولوا دو معناتها فيلوزوفي دو جو معناها مختلفين لكن كل واحدة عندها طريقة باش توصل معناتها تنتصر في مبارياتها وباش تنجح فيها لكن ديما النقطة اللي نرجع لها عدد الأهداف الضئيل وضئيل جدا تقريبا 1.57 للترجي في كل مباراة و 1.46 للنادي الإفريقي في كل مباراة.
1: يعطيكم الصحة على الأناليز نتاع الأرقام في الساعة الثانية مش نرجع للدربي ولكن مش بلغة الأرقام مش نحكيه استعدادات تنظيمية كبيرة عدد قياسي من الكاميرات التشكيلة المحتملة في الدربي أزمة اختيار الأجانب للترجي ليديل كيما شواتو ودانو يسعى للعودة لسكة التهديف أفضلية الجماهير بالنسبة للترجي في المباراة هذه في ضيافة الترجي وكذلك نحكيه على مواجهات الرابطة المحترفة الأولى أسفل الترتيب انطلقوا الأربعة متاع العشية واجتماع في وزارة الشباب والرياضة بين مسؤولي نادي الصفاقسي ومسؤولي السيد الوزير وكذلك مسؤولي CSS اجتماعهم بالجامعة التونسية لكرة القدم. الأخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة متاع العشية. داتا فوت

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الرابعة. ديوان اف ام مع سليمان. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يعلن أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث حدد السعر المرجعي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام فقد حدد ب 25 دينار للكيلوغرام الحي. وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد ب 23 دينار للكيلوغرام الحي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن أنه تقرر فتح دار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية للعموم بصفة مجانية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى غاية 17 من مايو الجاري، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار الأمن الغذائي قرار وليس خيار. بحرة والهوارية بولاية نابل يواصلون تنفيذ وقفات احتجاجية متتالية أمام مقر المعتمدية، وذلك تعبيرا عن استيائهم من الوضعية المتردية التي آل إليها الميناء وفق ما صرح به أحد البحارة المشاركين في الوقفة لديوان فاما.
3: مطالبنا واضحة وصريحة، عنا ميناء الهواري. ميناء الهواري يتعبى بالأعشاب البحرية اللي هي نحن نقولون بلغة البحارة الضريع، ناس تستقيد منه. عنا يجيك مدربات 80 فلوكة حابس لحد الساعة هذه، عنا في السفن غير صحيح لكن موجوده فوق الذريع، هكذا فوق الذريع مردوم البرجيم، طالبين تنظيفه وتسهيل الاعمال باش نحنا نخدموا ونتمشاو، طالبين في حاله ثانيه حل جذري. بالنسبه للدوله ما سمعتناش، لا معتمده لا مسؤول لا تيجي.
2: وزارة النقل تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 من أفريل الماضي. وحسب ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من المقرر أن تجرى الاختبارات يوم 20 من جويليا القادم. إلى شأن الدول، وزير ودولة للشؤون الصحية في إسبانيا يعلن عن رصد حالة يشتبه في إصابتها بفيروس هانتا لدى امرأة جنوب شرقي البلاد. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام الخامسة في أمان الله.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: داتا فوت.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت، ما زلنا متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. متابعة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أربع مباريات نلعبوا حاليا تقريبا في الدقيقة الثامنة في كل المباريات. مستقبل سليمان، المستقبل الرياضي بجابس، شبيبة القيروان، الاتحاد المونستيري، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، الملعب التونسي، اتحاد بنجردين. كل المباريات صفر مقابل صفر إلى الآن. نذكر بالترتيب، دونك نلقاو الأولمبي البيجي مركز 13 عنده 28 نقطة، قيروان 27 نقطة مركز 14 واللي هو يخليك في الرابطة الثانية مركز 14، سليمان 24 نقطة، ومستقبل جابس 18 نقطة واللي نزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالطبيعة نحكيه على ثلاثة فرق تنزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تبعنا كيكو مرة نحاول نعطيكم الريزلتا وفرضيات النزول قياسا بالنتائج. يلا نرجع للديربي، استعدادات تنظيمية كبيرة ناصر، عدد قياسي من الكاميرا، ثم 14 كاميرا مش تكون مرتبطة بتقنية الفار، ثم تقريبا أربعة كاميروات أو أكثر، والدرون خمسة كاميروات باش يكونوا ما همش مرتبطين بتقنية الفار ولكن باش يساهموا في نقل المباراة. كيف كيف ثم حاجة ممكن لأول مرة باش تصير، مازالوا متأكدوش أنه وقت اللي الحكم يشاهد أو يعاين لقطة في الفار، أنت كي تتفرج في التلفزة أو ميم طون تشوف مع الحكم نفس اللقطة كما يصير في برشا بطولات، ولكن مش البطولات الكل، أو حتى مثلا في تشامبيونز ليج في أوروبا في غيره، يعطيك اللقطة لا بعد ما يشوف الحكم ولكن يعاودها لك، مي بارفوا يعاود لك اللقطة معناتها تو دي بونتي وأهمية اللقطة ولا اللونجول اللي موجودة. هذا بالنسبة للأمور التنظيمية. كيف كيف لي باتش في الدخول للصحفيين للرسميين، فما اجتماعات كبيرة وتنسيق كبير بين مختلف الأطراف، نوادي وخاصة الترجي كفريق مستضيف، وزارة، وزارة الداخلية، وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم لإنجاح هذا العرس. وكذلك هذا كل يجي في أجواء مشحونة ونوعا من الأحداث اللي صارت مالوريزمون، وليدات صغار واللي عمل ليسانس واللي ترشنية واللي ضرب واللي كتب عساس واللي معناتها في وضع نوعا ما استثنائي مقارنة بما قبل الدربيات السابقة.
3: أنا نأكد لك البلاد هذه ولادة وفيها رجال، ونأكد لك للأمن التونسي قادر يأمن مباريات كيف هكايا وقاعد قادر ينجح فيها، وخاطر مش غريب علينا أنه نجم ننظم مباريات كيف هكايا. أنا نعتبر أنه اليوم اللي صار بعدها في وسط الأسبوع، نقول احنا الحضور الامني في الاجتماع الامني وفي اجتماع تنظيم المباريات هذا يؤكد على حرص كل الاطراف لنجاح المباراة، خطر مباراة نعتبرها عندها اهمية كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ولا نادي افريقي ولا البطولة التونسية بصفة عامة. انا نعتبر معناتها التمشي اللي مشاو فيه معناتها والحضور اللي كان مكثف وكانت كل الاطراف معناتها تحرص على نجاح المباراة هذه، من نجم كان يكون مؤشر ايجابي اللي خلينا ان شاء الله نطمنوا على المباراة هذه. واليوم جانا حكم اجنبي باش نعطيوه كل امكانيات، و14 كاميرا كنت موجوده باش نعطيوه حق الناس الكل، وهذا هو المطلوب في مرحله دقيقه باش الناس كل تاخذ حقها. وفما كان كره القدم وفيصل 90 دقيقه للاجدر للي احسن للي باش يعرف ينتصر، وذلك هو يلزم يكون مباراة في التمشي هذا
2: لحد كل ميورغاني
3: صحيح. هذا هو التمشي اللي ضالي ماشيين فيه الناس الكل، وهذا هو المدار اللي قاعد متعدي للناس الكل، والمؤشرات الكل تأكد أننا ماشيين في اثنين ذيك. وأنا والحق فرحان راه بالعكس بحاجات كي من هذه ما يفهم حتى جزئية قاعدة تتعدى معناتها كيكة، كل حاجة قاعدة منظمة مهيكلة باش المباراة تنجح ونعطيه فيها في ظروف النجاح الكل، وإن شاء الله معناتها تكون المباراة فيها نجاح. إذن بعض الأطراف ولا بعض الوليدات الصغار اللي يعملوا بالرغم احنا ندينوا كل حاجات سلبية صارت ومش تونس وما نحبوش تصير هذا كله، خاطر خرجنا من حاجات اللي تبعدنا على الرياضة واحنا ما نحبوش نبعدوا على الرياضة، ماذا بينا معناتها الناس هذوما المطفلين مالوريزمون اللي قاعدة تعمل فيه أحداث معناتها
2: اللي عملوا
3: بيان سو
2: تو سامبلومون ما يحشموش
3: متفلين بيان سور ناس متفله وما تحشمش وبعد والديهم يقعد يقول لك كيفاش هاكا ولا اولادنا ويقعدوا يتبكاو راهو حاجات كيما هكا ما يلزمش تصير في مرحله دقيقه كيما هكا وان شاء الله معناتها المباراه في نهايه الامر تكون للاجدر واللي احسن هو اللي يهز البطوله بالرغم انا سمعت الدكتور البارح راي مباراه ما زالت في مباراه اخرى ماش راح نحكيوا على مباراه معناتها وكاني بي الاخرانيه مش موجوده مباراه باش تكون عندها اهميه كبيره لكن ماهيش نهائيه 100%
2: ماهيش نهائيه 100% الا في حال فوز النادي الافريقي وقت تولي 100% النادي الافريقي يتوج بلقب البطوله يا سيوسي
4: هو نجم نعتبروها المباراه هذه راهو منذ سنوات الدربي كان يكون ديما في وسط الجدول يعني نتاع الموسم الجوله السادسه السابعه اليوم باش تلقى نهائي البطوله نجم نقولوا نسميوه نهائي البطوله في معناتها في الدربي يمكن عندنا سنوات وسنوات يمكن عشرات سنين ما شفناش نهائي البطوله معناتها يكون الدربي بالطريقه هذه وهذا مش يزيد شرمه لا ما نحكيوش على فوت نحكيك على الشارم نتاع الفوتبول
5: نحكي لك على فوت دو ليسبيرونس سي لا فوت دو كلوب افريكان اللي ما كانش حاضر
2: سي لا فوت
4: ماهيش فوت على فوت
2: الكالندري
5: باقي ما فهمتوش
4: بالعكس
2: بارفو هذا اللي جاو
5: الخمسه باقي ما فهمتونيش انت تحكي على عشرات سنوات اللي تعدى ولا
4: نحكيو على الكالندري ديما
5: العادي انت قلت ما كانش فينال وما كانوش هما
4: ما كانش ديسيزيف
5: ما كانش ديسيزيف
4: صحيح
2: بعلاش ديسيزيف
5: علاش الجمعيه الوحيده اللي تلعب على تيتر بوندون 30 اون اللي تعداو تلعب فيهم 25 مره على التيتر هي الاسبيرونس والكلوب خمس مرات دونك سيتي دو لافو
2: دو كلوب افريكان علاش ديسيزيف يا دكتور
5: مش على الاسبيرونس موجوده
2: يا دكتور مش ديسيزيف على خاطر جي في الجوله قبل الاخيره
4: نحكيو على الديربي
2: لو كان في الجوله الخامسه الديربي مثلا
4: ما يكونش ديسيزيف هذاك اش حابين نقولوا
5: تعمل ديربي
2: اما هذا خاطر جا في الجوله قبل الاخيره
4: هذيك الحاجه الباهيه
5: اما جا في الجوله قبل الاخيره حتى بتاع اوت نتاع امناول جا قبل ثلاثه جورنيات والاربع جولات ولا اربعه عمناول اربعه
3: مش كيما اربعه كيما
2: جيمونزا في الاربعه راحت ولا زوج تعثروا
4: من قبل الاخيره
3: كيما تو مازالوا سته بونتو
5: فما عندنا برشا ما ريناهمش زوج يلعبوا مع بعض مع الشامبيون هذا حبيت نقول
4: انا مش نمشي ديما في التوجه ديما تو نكمل في الامور
5: كالندري
4: اي وانا نحكي اليوم من الناحيه الايجابيه من ناحيه الكوره للكوره من ناحيه نتمنى الماتش يتلعب على الميدان ونشيخوا كوره كيف نشوفوا كالندري الماتشات تاو يتلعبوا اليوم الجمعه والسبت ونهار الاحد الناس الكل معناتها قدام التلفزه ولا في استاد اللي مش يتفرجوا على المباراه
2: هذه لونو حبذا لونو حبذا يكونوا فرد وقتها فرنسا غدوه كل 8
5: هو ديما لافون
4: هي لا ديرنيير
2: مش لافون ديرنيير مش دني
4: جيمون
2: 31 و32 و33 و34 4 جورني
4: دي جورني
2: لا فرنسا غدوا كل ثمانية نتاع الليج
4: لا لي دو لي دو ديال ريجوني
3: فرنسا ما عندناش احنا عندنا اربع ماكينات نتاع فار وقاعدين نقسموا
4: انت الكالندري ديرني جورني
2: حكينا نجم يكونوا عندنا اخر جوله او برشا ناس قاعدين يبعثوا لنا اخر جوله نجم يكونوا ثم خمسه مباريات مش اربعه خمسة فيهم اون جو مرتبطين ببعض
4: اذا كان واحد يتبدلوا
2: مش تعمل يكملوا يجيبوا ثم مباراة ثم مباراة ما بين الاولمبي البيجي والنادي الافريقي واحده تلعب على الطيح والاخرى تلعب على الشامبيونات نجم تكون في اخر جورني وفي كل حالات تلعب على الشامبيونات اخر جورني اذا كان ما حسمش الشامبيونات والاولمبي البيجي في كل حالات يلعب على البقاء في اخر جورني وثم بقيه الفرق اللي يلعب على دوزيام بلاس ولا يلعب على بطوله ولا يلعبوا مع الاولمبي البيجي على ثم البقاء دونك ثم خمسه مباريات
4: حسب رايي
3: مش
4: يكون في نفس الوقت
3: شيبو حاجه اخرى باش يقعوا حل
4: مباريات الصعود او النزول مش يكون او التتويج مش يكونوا في
2: يكونوا فرق ضد بعضهم
4: في نفس التوقيت
2: يكونوا ضد بعضهم وهذا صاير
4: اذا كان
2: صاير في الجولات
4: ينجم يتغير على حسب النتائج
2: وتغير بين البارح واليوم دكتوره
4: تغيرت
2: ولا بالاربعه
4: وكيما دونك نرجع للديربي اللي نحبوه انا كيف نتفرج على الشامبيونز ليغ والناس بعد الماتش خاسرين معناتها البايرن او فرقة او الاتليتيكو والناس تصفق على بعضها نتمنى من بعد المباراة كل سوى النتيجة
2: والله ما تصفقوش برشا على بعضها من اوتيغو سيميوني عمل
4: خلع الروح والكل اما حتى الملاعبية والكل علاش ما يجيش نهار نوليه واحنا ربحت ولا خسرت نصفقوا ونسلموا على بعضنا مش الناس كل مهبوب معناتها تدخل بعضها ومعناتها يولي حاجة خايبة لانه في الاخر الكورة
5: الكورة وان شاء الله راهو بونتويتي كومباني اني ما نصور
4: نحاول واحنا راهو اذا كان ما ندعموش احنا هوني اما حابب نعطيك ستاتيستيك صغيره ما دمنا في داتا اليوم في احنا اليوم الترجي هي تستقبل النادي الافريقي اليوم اخر فوز للنادي الافريقي كضيف في ماي 2008
5: صحيح عنده 18
4: الترجي اليوم عنده نعرف 34 بطوله مقابل 13 بطوله للنادي الافريقي وهذا اليوم معناها الدربي 58 دربي فازت به الترجي و32 الافريقي مع اخر بطوله للترجي 2025 واخر بطوله للنادي الافريقي 2015
5: باهية. اما غدوه بعد غدوه فما مباراه اخرى ما عندها حتى
4: علاقه, ما عندها حتى علاقة على قلت لك نهائي البطوله.
5: ناصر لعب برشا فيناليت وانت لعب برشا فيناليت, قديش فما من فينال صاروا فيها بونتوهات واحده اثنين على عشرة؟ اذا ما تحكيوا فينال ولا ما النادي الافريقي حاشوا بالاكس قبل كل شيء ولا دونك امون افي النادي الافريقي باش يمشي فير لافون سو سري ان فري سويسيد
4: بيان سور
5: بيان سور خاطرين با بزوم ما حشتوش
4: اي لكن اذا كان
5: باش يعمل هو طالع الفوقي بريسك خاطر فوزي راه ما عادش
3: باش يسجل ليسبيرونس
5: صحيح ويمشى يلعب ترانزيسيون
3: انا نقعد نستناه وانت عليك ستريس وخدمت عند الضغط قد ما انت مطالب باش تخلي لي مساحات
5: انت لعبت فيناليت
3: اي سي نورمال
5: كل شيء يكون افونتاجي كل شيء ما تكتيك حتى من الاخر فوزي بزرتي كيما حكى مع وسيم بدل اون 2022 وقت اللي هز شامبيونان مع ليتوا
4: تو في
5: ما عمره ما مشى براتيكومون 7 6 ماتشات الاخرانيين ما مشاش غير لافون
3: بكل
5: نتذكر ماتش مستير في مستير 90 دقيقه 85
4: دقيقه يا ودي 70% بوسيسيون
5: طايح و70%
2: هكا بديتوا وحدكم وحدكم
4: تمشيو البوسيسيون
2: انا سكت من قبيل
4: تمشي البرونوستيك
2: تمشي
5: مش برونوستيك على الحاجه
2: هذيك بديتوا تمشي ناس حضروا لك البرونوستيك من بعد كوسيتهم البارح هرب البارح قال لي حط 24
4: ساعه قاعد يغمم
2: 24 ساعه مش يكتب شيك في حسيته باه ان توكا نحكي كره. قلت انت توا دكتور انه النادي الافريقي ماهوش مطالب باش يطلع لقدام زاده كي ما طلعش لقدام وتقبل اللاعب وتقبل الضغط نجم تقبل اهداف وقتها تصعب على نفسك المباراه
5: اليوم
2: المباراه امام جماهير الترجي. الترجي مطالب بالفوز ماهوش سهله معناتها المباراه اي سيناريو ماهوش سهل
3: لا فما حاجه اخرى وانت زاده كيف اليوم تجم تقبل لعب لكن زادة كيف كي تخلي دي بوان دو روبير وتخلي ملاعبية فيكسي في دي بوزيسيون معينين حتى الاسبيرونس باش تقعد تخمم في الاكيليبر زادة كيف الاسبيرونس باش تقعد فك الحل نتاع اني يلزمني نتاكي
5: ويلزمني
3: ما نقتلش روحي زادة كيف راهو من اصعب النتائج انك تلعب على
4: زوج
3: نتائج
4: تربح ولا
3: وخاصة انت عندك اوبليغاسيون دو ريزيتا انك تربح ما هذا مش ولي قد ما يتعدى الوقت قد مش ولي يكبر عليك الضغط ما هذا مباراة مش سهلة
4: شوف تنجم تكون لي بالاريتي ديسيزيف تنجم تكون على دي فوت انديفيديوال ديسيزيف معناتها مباراة صحيح نجم يكونوش فيها برشا اهداف لكن مثلا كان نرجع نشوفوا احنا مثلا التشكيلة وكيفاش كان نبنيو على اللي صار في المسابقة معناتها على الموسم اليوم نتصور ان الترجي مش يكون بوزيان على اليمين وبن حميدة
2: بوزيان مش بن علي
4: بن علي في بالي تروازيام افيرتيس
2: لا موش تروازيام موش تروازيام
4: دونك بن علي دونك هذيك كانت ممكن معلومه دونك هذيك هو اذا كان
2: بوزيام ما لعبش جل المباراه
4: لعب ثمانيه مباريات فقط
2: باش تهبطوا في مباراه الديربي
4: لا ما نحكيوش اللي يلعب انا على اساس معناتها دراجر بليسي وبن علي في بالي
2: سمعت ثم زاد كايتا
4: لكن هيك ليز اترونجي هيك الوقت نرجعوا
2: هاك جيتني اللي حاجتي
5: به هو حاجه باسترونجي قدام
4: اي فوالا
2: هاك جيتني اللي حاجتي به ثم أزمة متاع اختيار أجانب في الترجي في مباراة كيما هكا مباراة ديربي ناصر
3: مي بالنسبة للترجي
2: ولو كنت أنت مكان باتريس بوميل السوداس اللي تختار شكون الأربعة اللي كورو وشكون زوز اللي بتكونوا على البنك
3: هو بالنسبة للترجي شنو يحب؟ يحب يسجل ويحب يخلي يروحوا ليكيليبر معناتها لازم يلقى ملاعبية اللي باش يعملوا له التوازن في وسط التيرا ويلزم ملاعبية اللي سو إيفيكاس قدام باش تبركي له
2: بمعنى باش تختار دان هو
3: عندك ملاعبي ما يتمسش اسمه توغاي صعب التمسك خاصة مع برياح باش يرجع بعد
2: قول يزمو سجل انت دقيقة انا جايك التوغاي اما تقول يزمو سجل باش يختار دانو واضح
3: ما فيش كلام
2: يختار معهد ياكيتي دانو ولا لا هذه الأولى واثنين حتى لو كان ما يختارش معهد ياكيتي هل انه يعول على الجبري ولا يختار ملاعبية أخرين كيما ابو عالي او يانساس ودياكي ايش اسمه
3: عبد الرحمن
2: كوناتي زاد لانه مش يحتاج في وسط الميدان الحقيقه الاختيار
3: هو
2: صعب
3: هو التركيبه الاخرانيه في وسطنا ركبت في الاسبيرونس
4: رفيعه
3: اللي هي رفيعه وفيها جبالي. الولد الصغير
4: شهاب جبالي
3: لا مش جبالي الاخر ولد شو اسمه
5: لا شهاب لعب ماتشات الاخرانيه
2: ليلي جوش ليلي جوش
3: لا لا لا الحميدي القدام الحميدي قاعد يلعب في بريسك في الكولوار يلعب في الكولوار ويرجع دكتور في وسط التيران وفما معناتها قبيل وظهر لي الماتش الاخراني خرج ميرجور ميرجور في الماتش الجاسو بالنسبه لي انا قلت لك توغاي
5: وبعد يعمل الشواء متاع ثلاثة ذا اللي وسط الدراء وقبلوا يلعب
2: وفمسوا هو وقبلوا
5: الرابع شكون؟ ما يقعد
2: ساس بوعالية
5: ساس خايف ساس
4: إذا كان تمشي في استابيليتي
5: ساس بوعالية مش حاضرين مش حاضرين بوعالية مش حاضرين ما ساس خير شوية
2: مش يكونوا حاضرين في الدربي زوز
5: ظهر لي ساس هو ساس أكثر جاي فيه ساس مش باهي مش قاعد يعطي في أداء مطلوب بون بتيتر ينجم بشرى ماتش كما يقول الدكتور بتيتر يعمل إكسبروا ما هو كام لعبي معناتها ما هوش في أحسن حالات
2: ثم أزمة بتاع جانب دكتور بالنسبة للترجي في المباراة هذه
5: جيت نعمل معناها في
2: تختار الرباعي مشي كور والثنائي على البنك
5: فما كما قالوا الاولاد كان بن علي ما عندوش مشكل تاديب ينصوروا موجود بن حميده وسي لي دو فلان تو جاي ومريح داك سورتو جلاسي حمراء وقبيلو موجود من بعد رفيع وشهاب كانوا موجودين اسكو باش يعاود مع شهاب وبا
2: انا
5: ولا تقى شهاب ولا تقى
3: رفيع وقبيلو سور
5: رفيع وقبيلو هذوكم
3: سور تروزيام معاهم
5: صحيح ما تصورش خاطر رفيعة رينا أقرب برشا الأوكبيلوك للليني أوفنسيف نصور يقدموا شوية وينجم يحط قا ولا يلعب شهاب قعد سير لو كوتي دروا نتصور ساس باش يبدا
2: ساس ولا أبو علي
5: تخيل نتصور ساس أقرب
3: ساس,
5: ساس أكثر جاي
3: كانوا حاضر 100%
5: والحميدي على اليسار دانو أتاكون هذوك هما كثروا
4: ما ينجمش
2: يكمل المشكلة هنا دكتور
4: ديارا ولا دياكيتي
2: مشكورة
5: دقيقة
2: الأولاد
4: إذا كان يحب يروح
2: دقيقة ثم دياكيتي ثم لاتاكون وثم
5: ديارا وكوناتي
2: ثم كوناتي
5: وكايتا
2: وثم كايتا باش تختار من مزوز تو على البنك
5: صحيح زوز
2: وهذه مشكلة
3: باش يختار ملاعبية أوفنسيف
4: بالنسبة
5: صحيح كايتا تلعب على شنو وأنت تلعب على شنو تلعب على الربح ولا باش تخلي ديكارت أخرين باش تلعب بهم القدام
3: هكا هو ما تمشيش أنت يا خاطر
2: على حسب ديارا ودياكيتي
5: هاو كيفاش يخمم المدربين يا كريم هاو كيفاش يخمم المدربين
2: يستحقوا في الوسط
5: يا كريم هاو كيفاش يخمم المدربين المدربين وقت اللي يقول لك عنده أوبليغاسيون دو ريزلتا يخلي لي سورس نتاعو لي زاتول الأخرين نتاعو يخليهم على البنك خاطر يقول لك انا في صوره ما يمشيليش لازم يكونوا عندي دي سوليسيون القدام
3: في صوره ما ماركي
5: وفما ملاعبيه عنده هما ريكونفيرتي
2: كي تصير له مشكله في اللعب ماركي تكون تنجم يكون حل في شدان الكره
5: في صوره ما ماركي تو دخلت قا ولا ندخل اي مليون ريكوبيراتور تونسي
3: ينجم
4: في الاخر انت حان مش حق صنعه كبيره سته على الفيديو ماتش ستة على الفي دو ماتش اذا كنت قلت تو جاي وقبيلو دانو موجودين بين بوعالي وساس ديجا واحد على التيران واحد على البنك
5: بوعالي مش موجود
4: وزيدهم واحد اخر من بين ديارا ودياكيتي وكوناتي ما عادش نحكيو على
5: الكايتا كوناتي سور يكون موجود على البنك
2: كوناتي اي
5: سور عبد الرحمن باش يكون على
2: البنك شكون الدوبلور اللي باش يكون
5: بلاصه دياكيتي
4: مالا بوعالي وساس
2: مالا بوعالي وساس باش يكون
4: واحد من البنك
2: باش يكون اورليست
5: بوعالي وديارا
2: واي باش يكونوا اورليست
3: ديارا سور باش يكون اورليست
2: ديارا
3: نتصور ايه ديارا اول واحد باش يكون
2: ما زاد ابو علي تتخيلوا يكون باورليست
3: وعلى ذلك مضروب ذلك
2: صعوبة صعوبة كبيرة
5: هما تسعة
2: اي صعوبة كبيرة مو خاطر ثم اللي تحت السن صعوبة كبيرة في اختيار السداسي لجانب الرباعي اللي باش يكور اي اما اربعة
4: اربعة اربعة الملعب
5: اما ستة برك معناها ستة من تسعة
4: لا هو مو شكل لي جرون جوار اللي تقول فريمون يبدل لي حاجة للامانة
2: ما يراهو التسعة هذوما اللي نحكيو عليهم جلهم و90% منهم افضل لاعبين تونس اللي يلعبوا في الترج
4: لا
3: يلعبوا سبعة تيتولير
2: في الترج فهمني ماهمش دي جرون جرون جوار اما راهو جلهم افضل من جل اللاعبين ولا كل اللاعبين التونس اللي في الترج
5: وبالبلايلي 10 انا جمعيه كامله لما نستثني الحارس جمعيه كامله قعد ابري الترجي الحقيقه كلهم دي زيترونجي لكن أبار البليلي ربي شفيه وأقبلوه اللي راجع على معناها
2: أقول لك ديارا وساس ديارا وساس هم أكثر زوزهم لعبية يخدم عليهم في اللي زونتريمون باش يكونوا تيتولير
5: معناش حاضرين ينجم يكون
4: علاش قلت لك أنا ديارا ينجمش يكون حل
2: في الكلوار راهو فريمون
5: معناتها كاستيت ديارا كونتر العمران عملت سيمي تومبي
4: صحيت دونك أنا نتصور مدرب بالكش معناها يبدل شوية لأنه ما مشاتش أنت شرفرين ما ربحش ما ربح كان خل شرمي
2: ديارا دخوله ما كانش خايب
4: ديارا عليه ما يخممش معناتها حميدي ودانو وديارا كلوار إذا كان حاجته الاوفنسيف واذا كان يحب
5: كل وار يمين كل وار يمين باش حط ديارا ما ينجح
2: لا لا لا يمين يا ابو علي يا
5: اساس

0: صار
1: هما 3
0: زومبي اللي كان افيكاس في الفاز الاولى ما لعبش بس في الفاز الثانيه نجم يدخل ولا لا ايت مالك باش يكون كلوار ولا تحت اتاكو كيف كيف الخضراوي على اليسار ولا على اليمين معناتها الامور مش
2: واضحه مش يكونوا سامحني دوك
0: بس
2: على حسب جوار دو كلوار معناتها مثلا بن حميده وتكون يجي الفيزافي نتاعو سو ديزون بور لي بلوكي
1: انا مش نصور قدامه
2: وشكون ماشي بلوكي راهو ثم حسابات
1: نجم يكون خضراوي قدامه
2: صحيح اسكو مش يعمل لي روبلي ديفونسيف ويرجع ويتبع والكل ولا دونك هذوما لي نوسيون والحسابات اللي مش تدخل نتاع المدربين على حسب الجاهزيه نتاع اللاعبين
1: نتاع رجل الاسماء الاسماء احنا لقينا فيهم شويه difficulté لكن لو بلان دو جو واضح
2: سي سور
0: شكون واضحين دي قلت
1: 90%
0: بعطيني الفريقي خاطر كنا
1: في الفريقي اوسي بيان لو بلان دو جو ماهوش واضح كل اسماء فما دو تروا هيبوتيز نجم
3: يصير علاش مش واضح
1: لا دقيقه برك يا يهبط بنفس الكومبوزيسيون تاع ستاد بثلاثه في الوسط ويكون الشريمي
0: بالحرز يعني
1: لا بالحرز
3: بالحرز
1: ما ستاد يكون الشريمي هو لو معناها لو ديكلونشور هو اللاعب اللي يمشي فير لافون هو اللي تبلانجا مع سيدو خان والزمزمي
3: زمزمي
1: وي ريكوبير معناها ولا ايل مانتيان ليكيب هذيك بايت مالك على اليسار والا
0: هي لهنا الخضراوي ما لعبش راهو الماتش
1: دقيقه برك انا جيتك والا يجبد واحد من الوسط اللي هو باش يكون ما بين زمزمي وخان خاطر شريمي ما عادش ينجم ينحي يهبط الحرزي ويطلع الخضراوي على اليمين باش يكون بلوز اكتيف مع بن حميده ومع اللاعب اللي باش يلعب في الوسط على اليسار في الترجي
3: والا عنده مشكله في بلاصه
0: ولا يحط الحرزي في الوسط ويطلع الخضراوي
3: ويطلع الخضراوي عنده مشكله في بلاصه واحده ما بين الخضراوي وخضراوي هذاك باش يلعب في
1: الربع مرتاح
3: ومرتاح ومن بلوس ما نحاش فوزي بكل مهما كانت
1: يعطيه دون لي دو فاز
3: صحيح ويعطيه في والحارسي زاد كيف كيف في وقت من الاوقات وقت اللي حطه
0: في الحارسي وقت اللي حطه الشريمي عمل مباراه ممتازه جدا
2: ممتازه
0: صحيح حتى اليوم الشريمي صعب نجم يبداش
3: به نجم يبداش به نجم يخليه على البنك زاد
2: اي سي تان ماتش شو تكتيك راه انتم تحكيو راه الماتش
3: هذا يخلي الزاتو نتاعو زاد كيف كيف
0: وسط الميدان فورمي ما حكيتوش فيها راه
2: وسط الميدان
0: هو خضراوي يطيح على اليسار خاطر ايت مالك ماهوش مفورم برشا
1: نجم ويقعد
0: وحازي على اليمين
3: هو مش مقرب نجم اللي فات
2: اي
3: مقرب مقرب صا اي نجم بلاصه باش تفرق
0: دونك ينجم يمشي
3: خضراوي
2: خضراوي على اليسار
1: مالك على البنك
2: وحازي على اليمين
0: ايت مالك على البنك
1: شكي سير باش يلعب بثلاثه في الوسط وبجودو بور اكيليبري مع
2: اللي في الوسط
1: لا ثلاثة
2: واحد زمزمي وخان في الوسط
3: لا وسرتو لي موفمون اللي صاروا سرتو في الدوزيام ايتون ما نصور يبني عليهم انا خاطر هو المشكل الكبير اللي صار في الكلوب الافريكان في وقت من الاوقات في استرا
0: يا ما راهو منافسك غير منافسيك الاخرين
2: بالضبط
0: راهو ما هو
2: هذاك
0: اللي حاب يطلع مع الترجي في الجمهور الترجي مطالب بالفوز الترجي سيضغط
1: لك حاجه
0: اسهل تلعب بيفو تلعب بزوز تلعب بالزمزمي وسيدو خان مع بعضهم ولا تلعب فقط بسيدو خان تريح الزمزمي ولا تريح
3: سيدو خان كي تضغط زاد انت وترجي باش يضغط تسحق ملاعبيه تكنيسيانات في ساقيهم
0: يخرجوا
3: ويعرفوا يخرجوا كوره ما يضيعوش وما يدخلوش في البانيك وما يدخلوش مع سي امبورتون انت كي باش تعمل هجمه سريعه باش تبنيها يلزمك ديجا
1: الملاعبيه الاولى
3: الثانيه وتعمل ترانزيسيون
1: بريمير ميتون كونتر ستاد فاش تعبت الكلوب افريكان تعبت اللي لي زيسباس في وسط الميدان مسكرين ولي ميليو تبارك الله عليهم تاع ستاد كانوا فريمون او توب وما وصلتش حتى مره لان كونتر براتيكمون المباراة هذه الكلوب افريكان باش يكونوا عندها اكثر اسباس تخمم فيهم في الشامبيون
2: كامل
1: لانه الاسبيرونس باش تسمح لها باللان كونتران باش تخلي لها 30 40 مترو
2: يا دوك كيفاش
1: دونك كيما قال ناصر توت لا ديفيكولتي كي باش تخرج من الكونتر بريس تاع الاسبيرونس بالباس الاولانيه نتاع الزمزمي اللي يساقوا نظيفه والا نتاع سيدو خان اللي يساقوا انظف باش تلقى لو بروميير اولي خضراوي باش توصل لك
3: حتى بن عبده ولا خرج في كوره مزيانه
2: انا
3: بن عبده من ديفونس ولا خرج في كوره مزيانه
2: حسن برشا الكلوب افريكان في
3: تخرج
2: خرج كوره ثم نقطه مهمه حسب رايي انا الافريقي كيفاش هي الفا فيرمي لا سورتي دو بال سورس دو بالون اللي هي سواء من عند توغاي سواء من عند كبيلو سواء من عند رفيعه اي توغاي مريح نحكي انا نصور توغاي مريح مش يكون الفيزافي نتاعها سيرتينمون يكون شواطي في سي دو ليميتي من بعد اذا يحط لك شي شريمي على كبيلو
0: وبعد رفيعه
2: ابسوليمون بونسي رفيعه يقول شي عزيز
0: عاودة مريح في الخروج بالكره خاطر نعرفوا صناعه مريح في الخروج بالكره بارابور رجله
2: صحيح
0: نجم تكون انا تو مهم للترجي ولا لا خاطر الترجي
1: مهم في صناعه اللعب
0: في صناعه اللعب
1: مي ان هانديكاب ديفونسيف لانه جلاسي أثبت أنه أحسن مدافع

0: بتونس فتلي هذا شغل
1: الخير فما حاجه اخرى
0: فما حاجه اخرى باش تنقص فيفاسيتي باش تنقص انتونسيتي باش تنقص دويل باش تنقص بالايريان باش تنقص انتيسيباسيون باش تنقص برشا حوايج
1: فما
0: بار كونتر سورتي دو بال اي تو سا وي
2: فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى من توفيق شريفي
1: فما حاجه
0: افضل
2: مونديكو
0: افضل منهم كل
1: فما حاجه
0: ديفونسيفمون افضل منهم كل
1: فما حاجه اخرى مهمه برشا انك اليوم غايب على التيرانات عندك اكثر من شهرين ونص وتلعب ضد اتاكون كي بيز لور اسمه فير الشوات
2: بتبيعك وليت تعرفوا دربت معاه ولعبت معاه
1: لازمك انت تكون حاضر في
2: ولعب ضده
1: لازمك تكون حاضر في التوب فورم نتاعك معناتها رزين ثقيل فيزيكمون الي فور معناتها في برشا مجهود معناتها
0: لازمك تكون في التوب فورم نتاعك من الاخر وعلى الاخر كما قال كريم المره اللي فاتت التوب ستار هو اللي باش يعمل الديفيرينس اليوم اني جبتك سي رفيعه من الكالشيو باش تربح لي الماتش هذا في الموضوع
2: ماتش رفيعه حسب
0: رايك ماتشو هو
3: اي
0: ماتشو هو بالاريتي
3: ستو راجع
0: اسيست شوطة اخوي اني جبتك باش توريني طرف تاع الكالشيو نتاعك تحطه لي في
2: ماتش دانو ولا ماتش شوار
0: يو كور الكل مسنسين بهم مي رفيعه طالع اون بويسونس وراجع وكذا كذا
2: تعرف لو
0: رفيعه يكون في التوب
2: لو رفيعه يجيب تروح للترجي باش تكون اقوى منجم انت
0: ليه
2: يشدوك الفيديو
0: هذا جايبينه هو وجايبينه الماتش هذا اليوم معناها سورتو البلايلي مش موجود اللي كان سلك الوحيد
2: هو قاعد يعمل في ماتشات
0: قاعد يطلع في قاعد يتحسن بالكدا مي مازال
2: اخر سؤال قبل ما نمشيو للبرونوستيك وحضرنا هكا الفون تاع البرونوستيك يا زعبار الماتش هذا ينجم يكون ديسيزيف لبعض اللاعبين في التواجد في قائمه المنتخب والا لا وي او نو
0: رفيعه وي
2: رفيعه
3: كنت باش نقول
2: مش بكري شويه
0: لا لا
2: مش مخر شويه
0: لا لا مش مخر لانه اليوم فما
2: قد ثم برشا ملاعبيه في وسط الميدان
0: لا بعت لك الليسته تاع الكوت ديفوار فيها سته بربي ثبت لي نادر 26 ولا 28 نهار 26 ولا 28
2: يعطيك الحق في 30 وبعد تحط 26
0: حسيت الليسته بعثت لك الكوت ديفوار هبطت تو نص ساعه تو قبل ما يبدا واحد نص ساعه
2: شفت
0: فيها ديجا تسعه تاع الكونات
3: شو
0: وفما ثمانيه في الوسط ولا اكثر ظهر لي 28 دونك ينجم
2: رفيع هو عنده تسعه تاع الكونات
0: ها
3: دوك
2: هم عنده تسعه تاع
0: الكونات
3: حسب رايي حسب رايي اول حاجه يظل لي ثم ليسته فيها 55 ملاعبي
0: الاولاني
2: انت 35
3: دونك ما نعرفش اسكو رفيعه موجود فيها ولا دونك احنا نحكيو على الليست دو 55
2: اللي هو
3: دونك هي ما نعرفش تبعثت ولا دايور خاطر ثم ليست دو 55 اللي منها تختار
1: صلحني 55 هذوما يتحطوا خاصة الملاعبين اللي يلعبوا اترونجي اما في اللوكال
2: كل لا كل كل كل
1: مش مربوطة
3: لا لا كل كل كل سوا
0: 55 جو تجبد
3: 58 لا لا من هي
2: من هي باكستان
3: وبعدين باش تبدل ولا تحي واحد معناها ينفوا لو
0: كان خويا بروزلي واحد
3: لا لا لا
0: جاني سكيلاتشي جديد ولا باولو
1: روزي
3: سمعني
2: سمعني
3: اسمعني
2: هو هذاك علاش
3: القائمة نتاع 55 معناها قلت لك هبطت تبعثت ولا ما زالت دونك اذا كانت بعثت كملنا خاطر الليسته نتاع 15
2: هو فيها
3: 15 الجمعه الجايه وقت يعمل الكونفوكاسيون نتاع 26 جوار ابارتير دو لا اون فوا تضرب واحد ولا ماشي يبدل يجبد من 55 هذوكم دونك انا حسب رايي
2: يبدل لاعب وحيد
3: حتى الاثنين جوان ولا واحد جوان
2: 24
3: 55 نورمالمون تبعثت
1: علاش نورمالمون؟
3: ما عنديش ما نجيش ناكد لك المعلومه
2: اولا القائمه نتاع 55 لاعب تبعثت عندها اسبوع هذا دولي تاع فيفا
3: فوالا
2: اثنين ينجم يكون في ال 55 لاعب وينجم يكون والقائمه ما بين 35 و 55 تختار تنجم تبعث 50 45 55
0: جو سوي سور اليوم موجود
2: باه في ال 55 نجم يكون موجود
3: اه موجود
2: 55 برشا راه مو شويه اثنين ولهذا الاهم حتى لو كان تختار 26 لاعب قبل
3: لو دو جوان
2: لو دو جوان
3: فوالا
2: ومن لو دو جوان حتى ال 24 ساعه قبل اول مباراه ليك نجم تبدل لاعب في كا نتاع دوسي ميديكال تم موافق عليه من طرف اللجنه الطبيه
3: الفيفا
2: يعني ضرب اختيار قبل 24 ساعه اقصى تقدير
0: من اول مباراه 55 لاعب معناها ينعملوا اكسترابولاسيون على الليسته تاع 26 15 وسط ميدان 16 وسط ميدان فما 15 واحد قبله رفيع
1: ما فماش
0: لا اله الا الله كان احنا عندنا 16 واحد وسط ميدان اخويا هكا كنا نلعبوا على كارتو فينال تاع كوب دي
3: مون دونك قلت شكون اقرب
2: شكون اخر شكون اخر دكتور كان رفيع
0: لا لا نجم يكون
2: ديسيزيف نقصد
0: ديسيزيف نجم يكون ماتش شوار
2: معناتها شوار حتى ما ماركيش نجم يكون موجود في كوب دي مون
0: نجم يكون ماتش شامخ اتونسيون
3: جيستومون
0: انا
2: بما معناه
0: بما معناه
2: حاليا موجود
0: لا بما معناه يثبت روحه اونكور بلوس لانه فما برشا اقوى هو
2: نفسه.
0: نجم يكون حارس لول زاد
2: او يقصي نفسه
0: يقصي نفسه
1: بالنسبه لي انا باش يكون موجود في الليسته باش يكون موجود شامخ
2: مهما كان روندمون
1: تاعو. لا نتخيلوا موجود، لا نتخيلوا موجود. خاطر بالله بالروندمون اللي عامله شامخ بخلاف الغلطه بتاع سليمان، اكثر واحد اكثر جارديان بيوت معناتها ستابيليتي في الفاز الاخراني كله.
2: دقيقه برك، بالنسبه دقيقه برك، انت جارديان لونترنور تاع ليكيب ناسيونال سيليكسيونير يقول النيفو متقارب، هذا الماتش ماتش سيزون خطا من هذا الحارس او من ذاك
1: عنده حتى معنى
0: ميشا بن سعيد
2: مبدئيا ميش خطا يكون خطا قاتل
1: عنده يعني. لونغاسيون كبيره
2: خطا, خطا قاتل الله لا يقدر من الشامخ ولا نحبه ياسر ومتربي ياسر بارك الله عليه
1: ان شاء الله
2: لا ان شاء الله لا نحكيو تو في فرضيات انت تو قلت الكل راهو باش يكون موجود باش يكون موجود
1: يعمل دحمان خطا
2: كيف كيف نفس السؤال في كلاسيكو يعني جيك يعني جيك يعني جيك يعني جيك خطا قاتل
1: كيف كيف
2: خطا قاتل لانه ديربي اهم مباراه في الموسم اهم بقيه المباريات خطا قاتل يسوى لقب ينجم يكون ديسيسيف ولا لا
3: اليوم اليوم راهو سيليكسيون دون جوار
2: ولا
3: ماهيش مبنيه على مباراه
2: خاطر هو قال انه متقارب
3: اي متفقين
2: مدرب المنتخب مبنيه على
3: مباراه ماهيش مبنيه على مباراه راهو احنا شفنا توا الداتا والكل راهو ان سويفي ان سويفي كوتيديان جورنالي هبدومادير مونسيال معناتها على
1: المدرب انا من اكد لك المدرب الحراس
3: خذا قرار تاعو ثلاثه معروفين
1: عنده كانت قدامه بلاتفورم تاع خمسه سته حراس
2: صحيح
1: وتعرف وقتاش وفات الليسته حسب رايي انا
0: بعد كندا
1: ما الاستاج بتاع كندا وهايتي غادي تسكر الموضوع
0: بعد ماتش كندا
1: صحيح بعد ماتش كندا بالنسبه لي مو
2: قاعد يتبعوا برا مال
1: بالسور قاعد يتبعوا
2: شكون تضرب شكون هبط شكون جا شكون مشى
3: هو يمكن توا الاقرب معناها من النادي الافريقي نتصور بالنسبه للمنتخب يكون معناتها الشماخ وشواط اقرب وحيد وبالنسبه للترجي نتصور بن حميده بدرجه اقل ارفيعه هذم هما اكثر لاعبين ينجم يكونوا في المنتخب
1: ماتش دانو
2: دانو مش كيف ناسيونال
0: لا لا لا نحكي ماتش دانو ديسيزيف قلت شكون يكون ديسيزيف
2: ديسيزيف نجم يكون معناتها ماتش هذايا يهزوا للمنتخب في كاس العالم ولا يقصيهم
3: هذا
2: المنتخب هكاش حبيت نقول
3: انا نتصور هذا مقلب
0: اللي قبله سال شكون نجم يكون ديسيزيف في الدربي
2: انت مش نحكي ايكيب ناسيونال
3: ديسيزيف كيما
2: مليح نجم يكون نجم يكون في ايكيب ناسيونال
3: بصراحه رجعنا واضحين معناتها رجع لعب ميتون ولا اقل الاسبوع الفارغ وعلى مباراتين وعنده شهرين ونص معناتها با كومبيتيتيف معناتها سي ديفيسيل ما ثمش شنو اللي يشفع له تاريخ
0: الليسته تتعطى بعد الكوب
3: بعد جمعتين ثلاث
0: بعد الكوب
3: اربع خمسه ماتشات اخرين
0: يعني مثلا تتعطى لو 3 لو 4 جوان عنده شانس
3: هو سي
0: ديفيسيل
3: على ماتش مش ترجعه سي ديفيسيل
0: ولو انه هو سير في ال 55
3: لا اكيد هي هي هي.
0: اكيد موجود مي امون افي
3: مي اونتر الماتش هذا وماتش نهار الاربعاء ولا الخميس بيتيتر الامور يمكن تتغير شي شويه
0: بون بيتيتر كاسكاد دو بليسور بيتيتر مي فورم ولو انه سكسيو عندنا راهو يعني
3: نو هذا البارح على غرام العب دخل دقيقة 20 و 25 عروس عندك
0: خرج جمعيته الكونفرنس
3: اي فهمت دونك عديد اللاعبين اما زيد راهو ثم الملاعب حميدي وزو في الترجي الرياضي التونسي معناتها قاعدين يقدموا في كل مباراة يعني كل مرة
0: نجم يكونوا في اضافة طال حميدي بار اكزومبل دخل عمل اون تري بون رونتري في ماتش الكوب كونتر الحامة كان مش غالط
3: اي
0: ماركا وقت هدفين وكل شيء ابوي هبطوا في الماتشات الاخرين الكل من بعد براتيك ما لعب ماتشات الكل تاع الشامبيونا الولايات باهي نقول احنا الى
3: وجهي بك عنده
0: اما ماهوش افيكاس مازال ماهوش افيكاس
3: حتى دانو مش افيكاس
0: لا ما فهمتش دانو ترافاي بور ليكيب
3: اي ترافاي
0: مدرب
3: جينيرو لا لا
0: بور ليكيب دانو يلعب بور ليكيب يحاول كيفاش معناها يسرح لك مساحات يحاول كيفاش يخليك تلعب مرتاح تنجم تطول عليه حميدي ما تنجمش
3: ساعات نقول انا دانو الفرص ولا لي زوكازيون اللي خذاهم وكان خذاهم من ديارا لاتاكون
0: دياكيتي
3: مش كيف
0: مش كيف اسكو
3: لا ما تنجم سي اوتر
0: شو وما يجريش دياكيتي كي دانو راهو تذكر عمل دو تروا سبرينت في الشامبيونز ليغ واحده كونتر سيمبا واحده كونتر بيترو اتليتيكو كان مانيش غلط انا برشا ما ريناهمش مشكلته الوحيده إل ني با ادروا وكيما نقولها ونعاودها غدوه دانو كان يلقى وراه دي جون اللي يعطيو دي كافيار معناه هو il sait un peu se démarquer à la Bléli à la Bombe ساكني dans un certain temps à la Sassé في احسن النجم يحطوا 12 13 فاسيل
3: شوف اكيد مش يتعبهم واكيد اللي نتصور النادي الافريقي مش يحاول يمنع وصول الكره لدانو في راحته معناتها كسوسوا
0: لي باس فما موضوع اخر انت نتاعك انت طرحك انت قد قد كان طلعوا لي نعطيك اش تحب فيزيكمون ترجي اقوى ترجي اقوى بلو بويسون بلو فيزيك كو نادي الافريقي نادي الافريقي صحيح فما انتنسيتي فما شوات القدام فما بن عبده التالي فهمتني كي دون لامبريسيون ديتر سوليد فيزيكمون مي معناها
3: سيرتو
0: كان هبط تقى اوكبيلو تقى توغاي مرياح بن حميده داناو
3: اقوى انا والله جاتني بالعكس الترجي الرياضي كانت معناتها فيزيكمون ديما هي اللي تلقى المشاكل ودي لاكون في الدوزيام ميتون كي نجر الماتشات الاخيره الكل والنادي الافريقي هي اللي قاعده تفلي في الماتشات نتاعها سي فري ما عندناش احنا ستاتيستيك صحيحه باش نجموا معناتها مالوغوزمون في تونس
0: الاسماء اليوم الاسماء اليوم مثلا
3: الاسماء لكن انا يظهر لي بالعكس انا نشوف النادي الافريقي بدنيا اقوى من الترجي الرياضي التونسي
0: الحقيقه راه الترجي اقوى مرات ترجي اقوى ومرات ترجي
3: اما كلامك صحيح المباراه هذه راهو الناحيه البدنيه مش تفرق فيها وحسب رايي ربع اذا كان وصلنا في الدقيقه 75 وما زالت معناتها النتيجه متعادله
0: ونزيدك الفريق اللي بدنيا اكثر من هكا نزيدك اكثر من هكا ترجي عندها بنك
3: صحيح
0: الافريقي عندها سون بلون تاع بنك
3: سي فري
0: الافريقي عندها
2: الافريقي موجود البنك
0: عندها ثلاثه لاعبين فالابل
2: على البنك حاجتك انت في الاخير اربع ملاعبين
0: خلينا نفسر لك الاسبيرونس نجم تلعب بال 16 كل كان في احسن حالاتها ديما نحكيو على الاسبيرونس في احسن حالاتها راه ما نحكيوش على الاسبيرونس على الافريل معناها كان مش باهي جمله معناها
3: هي الاشكاليه نتاعها ديما تقعد احنا بوا البنك نحكيو على البنك لكن هل اليوم معناتها الفريق هذا ولا ذاك شفنا معناتها الكرات الثابته قداش كانت ديسيزيف في عدد المباريات انا حسب رايي كيما حكيت انت بدنيا قلت انت حسب رايك الترجي الرياضي مش تكون اقوى بدنيا انا قلت لك العكس انا نشوف يمكن سير لي بالاريتي النادي الافريقي تكون ممكن اقوى من يعني من ناحيه لي بالاريتي
0: النادي الافريقي عبدين في الدربي ركز معايا ماركا بو عبيد ماهوش موجود وماركا الليبي علي يوسف لا لا مش موجود في مش يبدا
3: مش موجود في
0: مش يبدا نحكي لك ماركا علي يوسف وبعبيد
3: اي
0: داكور في 2-2 مو 2-2 وفي لالي الروتور ماركا جلاسي بالراس
3: صحيح
0: وماركيت الاسبيرونس بينالتي كالي رودريغيز ضربوه هو جاب شي شوت ومسوه ومن بعد البونتو الثالث ماركيه الجبري مي دونك فهمتني اليوم جلاسي خسرته الاسبيرونس في لي دو فاز خسرته سور لو بلون ديفونسيف وخسرته سور لو بلون بالايريان معناه انه احسن واحد يلعب سور لي بالاريتي معناه كون لو فيو با عنده التايمينغ تاع البالاريتي
2: مي هدف الاول لمستقبل سليمان باباكار ديارا دقيقه 43 مستقبل سليمان الهدف الاول والاولمبي البيجي كذلك الهدف الاول دونك الهدف الاول للاولمبي البيجي والهدف الاول لمستقبل سليمان دونك سليمان بفوز الاولمبي البيجي اليوم حتى لو شبيبه ما تفوزش مازال ما عمل حتى شيء.
0: اي خاطر
2: مازال ما عمل حتى شيء. اللعبه ما زالت.
0: اللعبه تقعد ما بين قروان وباجا.
2: ما بين قروان وباجا.
0: انا سليمان ما تمنعش حتى كي تربح اليوم وباجا رابحه خاطر اربعه بونتو بيناتهم.
2: مازال
0: 27 28 هما.
2: دونك كما قلنا الهدف الاول لمستقبل سليمان والهدف الاول كذلك. للاولمبي البيجي
0: جوست بور تيرميني كريم
2: نعطيكم الكلاسمون حاليا 31 نقطه الاولمبي البيجي 28 شبيبه القيروان 27 مستقبل سليمان دونك مبدئيا شبيبه القيروان يلزمه يفوز اذا حب يرجع في اللعب مازال شويه دا تاورو ونعطي شويه ونعطي معلومه مهمه جدا فيما يخص النادي الرياضي الصفاقسي دونك حضرنا البرونوستيك باش نحكيو شويه داتورو مازال ست دقائق فقط دونك السي اس اس اليوم كان ثم اجتماع في وزاره الشباب والرياضه فقط ناصر باش تعلق عليه الموضوع هذا دونك كان بطلب من هيئه السريه السي اس اس اجتماع في مقر الوزاره اليوم بخصوص الوضع المالي للفريق مطالب بسداد 2.7 مليون دينار 2 مليارات و700 قبل 30 ايام هذا باش يضمن مشاركته في كاس الكاف دونك بقاو مع الوزير في ظل غياب التمويلات اللازمة الفريق موش لاقي للتمويلات من جل الأطراف الحقيقة ما فماش فلوس دونك داخل الكاسة متاع الفريق وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي يطالب وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لحثحت رجال الأعمال على شلا انهم يساهموا في هذا الموضوع وكذلك مباشره بعد اليوم ماضي ساعتين كان اجتماع في جامعة التونسية لكرة القدم مع نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنايح في هذا الموضوع. ثم طلب رسمي باش تقدم به جامعة التونسية لكرة القدم للاتحاد الافريقي، ومبدئيا الاتحاد الافريقي باش يمشي فيه الموضوع نحو تأجيل الرخصة هذه إلى غاية 30 جوان، لأنه ثم بطولات زاد أخرى ما زالت ما كملتش، يلقى أكثر وقت للسياسات وكيف كيف يشوفوا معهم حلول مادية بالتنسيق بين الفريق والجامعة التونسية لكرة القدم. إذا كان ثم لاعبية ماشيين كوب دي موند، إذا كان ثم نقل تلفزي وغيره، نادي صفاقس يطالب جامعة التونسية لكرة القدم أن تكون شريكة معه ولا تساهم معه في هذا الموضوع بالماديات أو غير الماديات.
1: هو بالنسبة لنا موضوع حساس، واليوم نحكي على نادي صفاقس اللي بيشارك مشاركة إفريقية وبالقانون الجديد معناتها ما عندوش الحق يشارك، وده اللي أحسن ما عملت الهيئة التسيرية أنه مشيت اليوم للمكتب الجامعي وصلت الإشراف باش تحاول تلقى حلول، وإن شاء الله معناتها الوضع هذا يتحل معناتها في أسرع وقت ممكن باش النادي صفاقس يعاود يرجع المشاركات نتاعو الإفريقية. من الناحية المادية معناتها برشا فلوس، نحكيو على 2,700,000,000 في الوضع الصعيب هذا، معناتها بالحق ربي يعين المسؤولين اللي قاعدين يخدموا وربي يعطيهم قوة باش ينجموا يوفيوا المبالغ هذه كلها.
2: باش نرجعوا للموضوع هذا أكيد تباعا الأسبوع القادم، مازال عندنا برشا ما نحكيو. هاي مازلنا باش نرجعوا ونحكيو استاذ شنو؟
1: استاذ صفاقس
2: لازم لا الهومولوجاسيون هذاك ديجا الهومولوجاسيون
0: قبل الجروب ناصر
2: قبل الجروب قبل الجروب اما باش يكونوا هومولوجين حتى في فاز ديبول باش يكونوا هومولوجين
1: ممتاز
2: ممتاز ممتاز. ثم لجنه لازمها تجي من الاتحاد الافريقي لكره القدم، استاذ بركان اقل بكثير من استاذ طيرميني ويحتضن الفينال
0: اي نورمال عادي
2: استاذ اسفي الارلا اسفي والمي كبيران احتضر فينا
3: على الملعب
2: فهمت شيء اسف وعلى اللي صار مع الفريق الجزائري مع الاسماء وغيره.
0: لا وفي الافريق سادات 5 دروج
2: لا معناتها في المغرب سادات اتعس بكثير من المهيري ومن
3: المستيري انا الملعب. طيب مهيري ومولوجي اوفيسيلمون
2: ان توكا يلا برونوستيك نبداو بالديربي ولا نبداو ماتشات غدوة؟ خلينا نبدا ماتشات غدوة. انت الدكتور عطيتنا ماتشات غدوة امس هاي بي حتى رجل جرزيسي نجم المتلاوي
1: 1-1
3: 1-0
0: 2-1
2: نجم الساحلي نادي بنزرتي
1: 1-1
3: 1-0 نجم الساحلي
0: 2-2
2: المستقبل الرياضي بالمرسى النادي صفاقس
1: 1-1
3: 2-1 نادي صفاقسي
2: كمل غد كمل فيك الواحد واحد اللي يستبخطوا بها برشا يقولوا لي الدكتور فيما يقول 1-1 نادي صفاقس يفوز 1 بلاش خليه يرحم والديك يقول ديما في 1-1 حبيش نقول له امس كيف قال 1-1 قلت له خويا يستبخطوا بك انت خويا والله عندك برشا شعبيه هوني راه يلوجوا عليك في القهوه ويتعاركوا عليك شكون باش يقعد حذرها الدكتور
0: الله يعطيهم الصحه ربي
2: يفضله. الدربي الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي لا ما تذكر ماتش
1: والله يجي نقول لك باش نكون صادق معاك
2: شوف لا نعطيك انا توا معناتها من الاخر سكور كوريكت
1: 1-1
2: وفي الموضوع فهمت وباش وكذا وما تلطفهاش انت 1-1 وفي الموضوع
3: هدفين لهدفين
2: 2-2
1: 2-1 للترجي
2: 2-1 للترجي انيس عبد القادر وزلبان قال 1-1 يعني ثلاثة تعال احباء النادي الافريقي ويشيخوا بيكم واحد
1: علاش
3: احنا قيمنا على اللي حكينا عليه على الداتا على الاناليز
2: دقيقه حتى اللي قلته ما عنده حتى مالا بالنسبه لكم
1: ما انت
2: احباء الافريقي اللي باش تقول له تعادل جابوا الافريقي يرحم والديك واللي باش تقول له الترجي يربح شوفوا الترجي يقول لك حاول يرحم والديك
3: نعملوا فيلتر واحد اخر جماعه الترجي 1-0 جماعه النادي الافريقي النادي الافريقي 1-0
2: هي لعبه في الاخر
1: كل واحد شنو يرى
2: كل حد شنو يرى وفيها حتى كوتي شونس معناتها هي اكثر هي
3: اهم حاجه نشوفوا مباراه جميله مباراه على الميدان
1: يعني انت مش تصير
2: جميله داتا اورو داتا اورو داتا اورو
3: فيها برشا احترام
4: داتا اورو
2: يا دكتور حتى كان مش جميله بعدها بساعتين تم مباراه اخرى جميله
0: جدا
2: مش يكون كلاسيكو وقد يكون كلاسيكو تاريخي ومحبه على الممر الشرفي ولكن المره هذه كلاسيكو في وضع ريال مدريد ملاعبيه خنيفري في بعضها
1: ارجانس يا جماعه رينيماسيون بيتيت
2: فما هات الامور وكانك ما تحكيش على ريال مدريد ها
1: هي راهي بدات تاكلني تاكليت
2: ها خطيه نص مليون يورو كل واحد
1: بدات في الانترينمون جماعه تاكل
2: والاهم انه البارسا لو يتعادل او يفوز يحمل اللقب كما نقول احنا يهز اللقب على ظهر ريال مدريد
1: هو باش يهزه هكا
2: هي اما في ماتش اللي ما بيناتها وغادي ما تعرف الريفاليتي غادي او فاهم المدريدي اللي مقابل
0: راهو مدريد راهو مدريد عقده كبيره بالشوليله
2: مازال تدقيق هاي
0: على مستوى الليغا لانه عملت لي زانفيسيسمون وجابت سورتو مبابي اللي هو الستار بلانيتير معناها مبابي مش مقصر معناها مركز ظهري 83 بونتو في عام
3: اما في الفيستير ماهوش مقصر زاد
1: مشاكل صحيح وحتى هو عتيبه زاد
3: في كل بلاصه تعدلها
2: عنقوب خير عنقوب
1: خير معناها مبابي ولا تردت الامور الشامبيونز ليغ في نار على راسي واعتم
2: زاد اما نجم يكون زاد
3: انا كل مره نجيبه في بي اس جي في كل بلاصه يعمل في المشاكل
2: اما زاد نجم يكون يعمل برشا مشاكل يحب روحه ستار نيميرو
1: عنده هو سامحني
2: موجود زاد فينيسيوس اللي هو ستار
0: ماما تحكم
1: كريم ما تذكرش في ليكيب دو فرانس قال لهم باش تصوروني وقتها مع ليكيب دو فرانس
0: لا خلاني وحدي دروا ديماج وحدي
3: بروبريتي انتليكتويل
0: فما حاجه اخرى تاكد لي هو عتيبه اكثر من اللي هو مشاكل
2: دومي فينال خلينا توا احنا داتا نقول يا عتيبه يرحم والديك توا احنا علم وتحضير
0: لا لا عندي داتا
1: لا اسمي حتى انا في داخل في الداتا
0: نكمل لك هذا فيه داتا دومي فينال شامبيونز ليغ باريس كونتر دورتموند مش عمناول اوت عمناول دومي فينال باريس ضربت على البار سته مرات هو مس البار أربع مرات معناها قريب شوية الحديث
2: عرقوب أخضر معناها
0: فما شكون يحطها الأولى والآخرة تدخل هكا
2: شنو صاير في الريال عادي اللي صاير غريبة النجومية الزايدة
3: النجومية حسب رأيي أنا معناتها مدرب في الأخير
2: بيريز كبر شوية ماش نجم يشد
3: ماش شوف قبل ما تحكي لي أربلوا يعطيك الصحة معناتها المدرب للأمانة كيف تسمع الحاجات هذية
2: إيه مالا تصريح تشابي ألونزو صحيح كي قال جيت نراني في فريق مش في روضة
3: عنده حق بيان سي
0: لكن نسخايل ما بين فالفيردي تشواميني كنت نسخايل فالفيردي اكسح شويه معناها في في طينه جودين وخيمينيز
2: جماعه كما فينغا ما غادي
0: تشواميني
3: اسمع ما
0: رحموش
3: حتى جماعة البرشلونة ما رحمونيش كي سمعوا الحكاية على ريال مدريد وكل
0: العالم كامل
3: وكذا
0: خيركم سابق
2: ريال مدريد راك تحكي على ريال مدريد بونوستيك الماتش هذا برشا ريال
0: 3-1 للبرشا
3: 1-0 للريال
1: برسا 3-2
2: برسا 3-2 ها اللي يحبوا الكرة الجميلة ويحبوا الفن جراندي ودي زايد 1-0
0: نجم يكونوا فما برشا بونتويت
2: واضح شكرا دكتور شكرا بروفيسور وسيم علا شكرا دكتور كيف كيف سادة قهبيت شكرا جراندي ناصر البدوي شكرا محمد
0: عنا بلاتون نهار الاحد
2: شكرا نادر بن شيله بلاتون نهار الاحد باش يكون سبيسيال ديربي بلاتو خاص اكيد تباع تلقاو البرومو دور وغيره واكثر تفاصيل على هذا الاستوديو ديجيتال ويفز اشهار الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس على ديوان بون ويكاند الناس الكل ان شاء الله مربوحه للي يلعب خير وان شاء الله تفرجونا كل الى اللقاء
4: داتا فوت مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم دافيد كاماتشو اللي تشهر باسم دافيد دافينشي طفل عمره 10 سنوات فقط لكنه مصنف كالأذكى في العالم سون كوسيون انتليكتويل وصل ل 162 اي اعلى من سوي دو 130 اللي اقرته لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي لو ام اس دافيد عنده كوسيون انتليكتويل يفوت زوج علماء كبار برشا هما ستيفن هوكينغ والبرت اينشتاين دون لو كوي اي تيستيمي ا 160 دافيد مغروم بالعالم الايطالي دافينشي لانه حسب رايه يجمع ما بين كل شيء اي العلوم التكنولوجيا الهندسه الرياضيات والفن والسيانس هومان وقال انه يحب يولي كيف ويحقق حاجة كبيرة للإنسانية. الطفل الأصيل من وسط المكسيك من مدينة كويريتارو يقدم في دي كونفرنس في جامعات وقدام دي زورغانيزم انترناسيونو وقاعد يحضر في خروج أول كتاب ليه من تأليفه الشخصي. وكان عنده الحظ أنه زاد صدعوه من طرف الوكالة الفضائية الأمريكية نازا في ولاية هيوستن وشارك في برنامج تدريبي فضائي وقاد انفول أسيستي وجرب إحساس اللاجاذبية. ربما مستقبله باش يكون معهم لأنه صرح وقال أنه الفضاء يهمه برشا. هو الآن بصدد الدراسة في مدرسة عالمية أونلاين ويحكي أربع لغات ويبدأ يتعلم زادة في الروسية والإيطالية والبرتغالية. هل أن السيارات الذاتية القيادة لما تقوم بمخالفات في الطرقات يقع معاقبتها وتسليط خطايا مالية ضدها أم لا؟ أخيرا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدأت إجراءات جديدة ضد التاكسي أوتونوم، وأصبح ممكن اليوم إصدار خطايا وعقوبات ضد السيارات الذاتية القيادة، والحث على جعل الشركات المسؤولة عنها تكون أكثر جدية وتؤطر سياراتها الموجودة على الطرقات. إذن ومنذ الأول من شهر جويلية المقبل شرطة المرور بولاية كاليفورنيا تنجم تعطي خطايا وأفي دو نو كونفورميتي فور ان فيكول أوتونوم. وحادثة صارت في المدة الأخيرة كانت بطلتها سيارة من دون سائق، شافوها الشرطة تدور في منعرج ممنوع فيه المرور، وقتها الشرطة ما نجمتش تخطي وتعاقب الغوبو تاكسي لعدم وجود قانون خاص بالفيكول أوتونوم. منذ 1 جويلية 2026 المقبل لما ان فيكول أوتونوم يقوم بمخالفة مرورية، فإن الشرطة ترسل مباشرة اون كونترافونسيون نوميريك للشركة المالكة أو لوبيراتور دو فيكول، ولازم مدة 72 ساعة لإرسال كل المعلومات الخاصة بالسيارة وسداد الخطيئة بعد ما تم التأكد من وجود المخالفة. من آخر التطويرات التكنولوجية لشركة هواوي اللي تم تقديمها في سالون دو بيكان 2026 هي الإكس بيكسل، وتتمثل في أضواء سيارة أو ديفار كابابل دو بروشتي دي زيماج بالألوان، وينجموا حتى يبثوا مقاطع فيديو وأفلام على الحائط. الفكرة تقرب برشا لانجاجات، لكن توري كيفاش الصين تريد لانتيغراسيون دو سي تكنولوجي انتر اكليراج اسيستانس على كوندويت اي يوزاج نوميريك. إذا هواوي تحول أضواء الإكس بيكسل الجرون إكران والفن السابع يصبح متواجد على سيارتها الذكية كيما اندرايفين. أضواء سيارات ما عادش باش يصلحوا للإضاءة في الطرقات فقط، بل هواوي تقترح أن إكليراج أدابتاتيف ما يجهرش السائقين الآخرين، والبلوك أوبتيك تحولوا الفيديو بروجيكتور، وقت اللي سيارة تكون واقفة بإمكانها بث فيلم على الحيط اللي مقابلها، وتحول مكان لانسينيما أون بلانير إمبروفيزي. الأضواء زادا ينجموا يعملوا بروجيكسيون بور ليزانديكاسيون أو سول كيما المنعرجات للمساعدة على تغيير متاع الفوا، أو دي سينيو ديستيني للمرة أو لدى لا كوندويت. التكنولوجيا جديدة ومازالت حكر على السوق الصينية، نلقاهم على سيارات كيما الجرون إس يو في أيتو إم 9، ثم موديلات كيما كوينجينغ جي تي 7 أو ليكسيد في 9. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. La Divina Femme, stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
4: ببليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس، ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 مايو الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. فهم. فلاش نيوز
7: موجز الخميس ديوان فهم. عسلامة. قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد تحفظه على زيادة المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026-2027-2028، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. وأوضح قسم الدواوين والمنشآت العمومية أن الزيادة الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسي، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بزيادات السنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. تراجع المساحات المخصصة لزراعة الفراولة بولاية نابل خلال الموسم الحالي لتبلغ 350 هكتارا وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بنابل عماد البي في تصريح لديوان فم.
8: احنا في بيت نابل عندنا زراعات متاع الفراولة سنة في حدود 350 هكتار كونتر العامية ولا أكثر من 420 هكتار في الفراولة. الانتاج متاع الفراولة الموسم الفارض كان في حدود 16000 طن. السنة بالتوقعات متاعنا بالأضرار اللي صارت على مستوى الأمطار اللي صارت فما عندنا احنا 350 في 50 هكتار تمسوا بكيفية كبيرة ياسر مع شونجو البقية كل في 200 هكتار كانت نسبة الأضرار خفيفة شوية كما قلوا شوية أضرار شوية لكن هذا ما يمناش أنه الحق بتاع ربي يعطانا إنتاج باهي وصلنا حتى عملنا أرقام تاع 40 طن في الهكتار اللي هذا يعطينا إن شاء الله بحول الله معناتها نوصل ل 12 طن من الفراولة اللي هي تمثل 95% من الإنتاج الوطني بتاع الفراولة خاطر ما تعرف الفراولة كل مزروع في الأغلبية في ولاية نابل.
7: مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تتوقع إنتاج 950 ألف قنطار من الحبوب بمعدل مردودية قدر بحوالي 25 قنطارا في الهكتار الواحد بنسبة زيادة ب 11% في الإنتاج مقارنة بالموسم المنقضي وفق ما صرحت به المكلفة بتسيير المندوبية باسم المدوري. إلى شأن الدول الجيش الأمريكي يعلن أنه أطلق النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني وقام بتعطيلهما أثناء محاولتهما كسر الحصار الذي يفرضه. ختم الموجز الإخباري نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: ناس الديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واثناشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع، نحبكم برشا وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية نادية الجميلة. في الإخراج مين أمونتي، في الإخراج الرقمي مرحبا بكم الناس الكل. على يميني دائما وأبدا السيد عميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: الله يعيشك يا سامح. السيد عميد كابتن كباتن سليم. نورز متخبي من غادي. على كل حال شوف، أعطى ربي خيره 65%. عنا عشرات سنين ما وصلناش السدود فيها 65%.
1: الحمد لله.
2: الصابة باش تكون حوالي إن شاء الله ربي وصل بسالم 20 مليون قنطار، ولينا سنين ربي ما عملناهاش. كان عملناه الصابة، عملنا 12، تفهموا صابة 12 معناها شنو المطلوب توا سامح؟
1: أيوة،
2: نتقوا الله،
1: نتقي
2: بالنار وكرويق ونحافظوا على هالصابة، فهمتني؟ وكان لازم ندخلوا فيها القوات الأمنية والقوات العسكرية والدنيا الكل باش نحميوا الصابة نتاعنا، خاطر راهو تصير أشياء يا كابتن تاع شمايت تاع أكثر حاجة توجعني كنشوف قمح يشعل. وشفتها خاطر دخلت مرات في اتفاق حرائق من هالنوع. يا سماح الغابة تشعل توجع، لكن توجع أكثر أنك تشوف أكلك، معناها تشوف أنت اغلى حاجه عندنا اللي هي قمحنا يشحن من توا ابدا يصفار هكا ما شاء الله. تشوف الدنيا كيفاش ولات منظر بين الخضره والصفره. صحيح. نستحفظوا عليها صابه. البارح الارقام تفرح، وزاره الفلاحه قالت حوالي 20 مليون قنطار باش يخف حتى العمله الصعبه. راه كنا نشريو كل عام يا كابتن نوصل نوردوا ب 32 مليون قنطار باش تفهم، على وكل ما ننتجوا اكثر العمله الصعبه تقعد في بلادنا ونستوردوا اقل ومتاعنا زيدنا في دقيقنا، فهمتي؟ اذا هي دعوه للناس الكل، كل مواطنين 12 مليون نستحفظوا على الصابه هذه وما نخليوش يكون يمسها ولا ياذيها ولا ينقص منها.
1: وهو كذلك ربي يحفظ بلادنا العزيزه والغاليه دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا دكتور.
3: الله ينورز دخلتنا بعضنا.
1: اهلا
3: سيد العميد بلب زين بابز الماء. تحياتي ليك سماح، تحياتي لحضور الكابتن نوروز السيد العميد، إيمان نادية، كافة المستمعين والمشاهدين. إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة وموفقة للناس كل إن شاء الله.
1: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن الكباتن. أهلا وسهلا مرحبا.
4: الحمد لله فورما كنت سهلا فورما كل عيرو الليدي.
1: الحمد لله
4: الحمد لله. سفا لباس
1: أنت لباس
4: والله
1: الكياس لباس وانت جاي
4: الكياس عمره ما يكون لباس. لا الناس ما حبيش تفهم بقي تجري بقي كذا معني شو القوم جيت تكلم رغته معني ليه يخلقوا مني الناس ليه يخلقوا مني معني تصور كنت عندي باناج الدوبل على الكهرباء على الكاميون نازل الكهرباء معني سي شو تقول معني في قنطرة سي ولا سورياليست ولا أهلا بسيد العميد.
2: الله يخليك
4: فضلك دكتورنا الغالي نيروس اليوم لاية بال
3: هاي عودة
4: لبس
1: اللوجيستيك
3: عودة لبس التمرية
4: نادي الإيمان سيد العميد نتكلم كل به ولكن زادة فما مجهود كبير من المواطن ألا وهو باش نقصوا التبذير من الخبز
2: 100 مليون كل يوم
4: كي نقصوا التبذير من الخبز وشوف قديش يربحوا من الساعة من الفلوس الأجنبية ذيك خاطر تو انا لم استوعب ما معنى الواقه الصعبه الواحد
2: صعبه العمله الصعبه
4: العمله الصعبه العمله الاجنبيه فهمتي اذا احنا نقصوا مك التبذير هذاك نربحوا على برشا حوايج برشا حوايج وان شاء الله كي
2: والله مازالوا كابتن يشريوا 17 باجيت 18 باجيت ما انا ما حاج كروف انا نقولوا براس وديك يا اخي باش تاكلهم
4: جست ما معنى يلزم حتى احنا شويه وعي المواطنين انا خويا عندي مده نقصت الحق عندي مده نقصت حتى انا راني اسمع تو نقولوا صراحه دي ما يقول لك التونسي ما تعرفش شكون يجيك تي ولدي ما يجيك حد تي ولا ما يجيك حد فهمتني مالي هاي يا سيدي ان شاء الله كالعاده نعملوا
5: مرحبا بيك تالي
3: خبز جديد مازال ما خرجت على الالياف
5: فما في بعض الولايات فما في بعض
2: مازال ما شفتوش
5: فما في قفصه
2: في بعض
5: فما في بعض الولايات
1: مازال نهار الاثنين تو نعملوا طلع نشوفوا وينو الخبز الجديد
4: خبريت او عملت طلع محلية ما قلت لك حتى مرايات
1: كي لبست المرايات نورز فاتت الخبز جاي في قفصة شوف طلت على قفصة وجاي نوروز الجميلة
5: أهلا بك سماح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن أمونة وندو نسلم على اسمه فينا داخل وخارج حدود الوطن ولا رسم كما العادة الكاتبة
1: مرحبا بك نوروزة مرحبا بكل من يتابعنا شوي آخر باش نمشيو لضرب البارح اما قبل نحب نسلم على كل أفراد الكتيبة فردا فردا نسلم على سعيدة مبروك فدوى ديلي بيبي وأحلام عمالة رئيسة الكتيبة سامية سليتي معز منوبي حبيب بن صالح منال منصوري محمد سيدة حكيمة أسامة النجار رمزي اليحيوي سامي القروي لتوال دو ماتان أشرف بكري حسام أنس جعيت علي لوكيل مرحبا بيك يا علي شكرا لكم الكل على المتابعة خليل مرحبا يا خليل شكرا لكم الناس الكل مرحبا بيكم شوي خير باش نحكيو على الفيروس الجديد هذا هانتا اللي قالب الدنيا باش نحكيو كذلك مع الدكتور على السلامي والجمبون اللي منظمة الصحة العالمية قاعدة تحكي وتقول أنهم سي دي برودوي اللي ينجموا يكونوا كانسيريجين سلامي والجمبون مسرطنات درجة أولى تو نفهموا بعد مع الدكتور شو معناها مسرطنات درجة أولى سينو كذلك باش نحكيو على العيد الكبير ما نعرفش انتوما قررتوا ولا لا سيد عميد باش تشري علوش ولا في العيد الكبير
2: ماني ديما منظم عاد
1: أنا
2: ماني هزيت صاحبي
4: ربي
2: شوية فلوس عندي تقريبا 6 شهور تالي وكان عليه لش كبر ولا محلاه فهمتني والسعر اللي دفعته معقول جدا جدا جدا بالهم اللي نشوف فيه هذايا والشيء اللي كان تراجع راهو ريت الحملة اللي عملها الأولاد يعطيهم صحك اللي عملوا حملة خلي علوشك عندك ومنش نشارين جابت أتات أكلها وتراجع السعر بطريقة مذهلة يعني عارفوا كم شي وصلوا وكم شي يبيعوا فهمتني دونك تراجع شوية وزيت ودخلت الدولة على الخط وسعرت العلوش البكيلو 23 و25 و27 إذا كان صغير بكلك علوش حليب ب 27 دينار كيلو إذا كانوا متوسط بركوس متوسط ب 25 إذا كانوا بركوس كبير فوق 65 كيلو ب 23 دينار وهذا عين العقل هنا تولي تراقب الدولة هو باش يبيعوا بكيلو خاطر برشا شركات تبيع بكيلو يطلع بسعر معقول جدا وقتها فهمتني هذا هو الأكيد أنه ما تحصلوش سهلة بالكل العملية شوف العلوش تقريبا قديش طايح العام ما يلزموش يفوت 55 دينار الكيلو يلزم الحم اللي هو حي على سقيه تعمل عملية حسابية تقول علوش هذايا مثلا نخيته فيه كذا باش يطيح 20 كيلو
1: بعدش نحكي واحنا في توبيك تو على نقابة الفلاحين ببنزرت مثلا شنو حكيتها فما أمور صادمة شوية بالنسبة للتوانسة حكيتها نقابة الفلاحين على عيد الأضحى والأضحية هذية دي ما احنا كي نحكي وتعمل البريود هذي على عيد الأضحى نبدأ نحسوا للصيف قرب يعني والصيف كيف يقرب نحكي وبرش على المواطنين بالخارج والتوانسة المقيمين بالخارج في ضرب البارح عندنا التفاصيل لها
0: ناس الديوان نايت كلاب تسمعوا نايت كلاب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
6: ديوان أفام
0: ديوان أفام
6: صوت كوم ببليسيتي هذا صوت اللي تسمعه من اللي تحط ساقك في المطار باش تسافر مع مصرف الزيتونة سول وجول ودور البلدان تمتع بتمويل رحلات يوصل حتى ل 100% من حق الفواياج ورجع بالاقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اليوم وغدوة إن أمنوا حقه
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
0: من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الديوانة التونسية تقول كل تونسي مقيم بالخارج اليوم عنده الحق في إدخال أي مبلغ يحب عليه من العملة الصعبة شنو وزعم التفاصيل توتسويت في ضرب البارح
6: ضرب البارح
1: كما قلت لكم كل تونسي مقيم بالخارج له الحق في إدخال أي مبلغ من العملة الصعبة. زعما شو التفاصيل يكون معنا مباشرة. مشكور سيد العميد، شكري الجبري ناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد مساء النور، مرحبا.
8: نور، تحية ليك سماح، كل فريقك العامل معاك، ضيوفك وكل مستمعي ومشاهدي الديوان.
1: مرحبا بك سيد العميد. شكري الجبري. سيد العميد، استعدادات مبكرة لعودة التونسيين بالخارج، وممكن فما جديدة فيما يخص اليوم التونسيين المقيمين بالخارج، منهم الجملة العنوان اليوم اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي والتساؤلات اليوم حول إمكانية إدخال أي مبلغ من العملة الصعبة من كل تونسي مقيم بالخارج. التفاصيل ناخذوها من عندك سيد العميد.
8: أكيد السماحة، كما تعرف ديوان التونسية تستعد كل سنة خلال الفترة هذه بالذات. احنا نبدأ الاستعدادات متاعنا مبكر منذ شهر مارس ومنذ شهر أفريل، ما نقعدوش لاخر وقت نستناو، ديما نستعدوا كما يجب بتوفير العنصر البشري، بتوفير المعدات، التحضير اللوجستي، التكوين، الرفع من قدرات الأعوان نتاعنا باش يكونوا مستعدين، الاطلاع على القوانين، على التراتيب، كل شيء. أيوة. بما فيها كيف كيف وضع التطبيقات المعلوماتية جديدة ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بالتونسيين بالخارج على ذمتهم، باش تسهل لهم الإجراءات وتسرع لهم في الإجراءات بتاع خروجهم من الموانئ بسرعة. وهذاك علاش في الحقيقة السيزون تاع مناول عدات ممتازة، وجاتنا ردود أفعال جيدة جدا وتفرحنا في الحقيقة، وإحنا نفرح كي يبدأوا هما فرحانين. في الحقيقة ردود الأفعال ممتازة على السيزون تاع مناول، كانت سريعة، الإجراءات كانت سلسة، عدات بدون مشاكل. هذا الكل بحكم الاستعداد الجيد وبحكم توفير المنظومات الرقمية اللي سهلت لهم الخروج. نرجع لك توا للملاحظتك بتاع التوريد العملة. أول حاجة، رأوا مش الديوانة قالت، رأوا قانون الصرف قال، رأوا مش احنا اللي قلنا،
1: الديوانة علمتنا.
8: أيوة
1: الديوانة علمت،
8: وهذه رأوا قديمة يا سماح، باش السادة المستمعين رأوا يفهمونش بالغالط. رأوا له قانون جديد وله إجراء جديد وله حتى شيء. رأوا هذا قانون منذ القدم من قانون الصرف، معناها احنا فقط حبينا نذكره بمناسبة عودة التونسيين بالخارج. فقط حبينا نذكره بالقوانين وكهو. حبينا نقول لهم راهو في قانون الصرف، راهو في قانون الصرف، راهو ما ثماش انسوي، ما ثماش سقف لتوريد العملة. توريد العملة هو حر. دونك اي مواطن في الخارج راهو عنده الحق بالقانون يجيب المبالغ اللي يحب عليه. احنا كديوانة، احنا كمصالح ديوانه وقت نبداو نخدمه في المعبر الجوي او البحري او البري، وقت اللي تقدم مواطن يقول عندي مبلغ من العمله باش نصرح به، نصرحوا له بالمبلغ نتاعو، دورنا يوفى هنا. معناها راهو ما عندنا حتى مشكل في المبالغ اللي باش يوردها، راهو مهما كانت الكميه نتاعها.
1: نقطه التصريح سيد العميد، شكرا. جبري يصرح بما فوق ال20000 دينار ولا يصرح بكل المبالغ؟
8: باش نسهلوا لهم ونعاود نذكرهم باش يفهمونا. بالنسبة كما قلنا، من حيث المبدأ قانون الصرف يسمح لكل مواطن أنه يورد قد ما يحب من المبالغ للعملة مع كل سقف. وقتاش يدخل تحت إجبارية التصريح، معناها أوبليغاتوار، يلزم يصرح. الحالة الأولى إذا كان جاب مبلغ يساوي أو يفوق 20000 دينار تونسي، دونك هنا اوبليغاتوار، هذايا يخضع القانون تبييض الاموال ومكافحه الارهاب.
1: واضح.
8: القانون هذايا يفرض على كل مواطن اثناء التوريد او اثناء التصدير او اثناء العبور، حتى في الترانزيت او حتى كي يبدا عبور من بلاد لبلاد، اذا كان جايب مبلغ يساوي او يفوق 20000 دينار
1: يصرح،
8: راو اجباري عليه انه يصرح، سينو راو يكون مخالف. الحاله الثانيه إذا كان المبالغ اللي باش يجيبها معاه روناوي باش يمشي يصبها في كونت بنكير. دونك إذا كان عنده كونت في تونس أو ديفيز مثلا، وناوي ياكل الفلوس اللي جابها باش يمشي يصبها في الكونت هذاك. راهو هناك كيف راهو الوسيط المقبول اللي هو البنك ولا البريد، راهو باش يطلب عليه التصريح لدى الديوان نتاع العملة. إذا كان ما عندوش التصريح راهو ما يقبلش عليه البنك المبالغ هذه.
1: واضح.
8: دونك يلزم يكون صرح اذا كان فلوسه باش يصبها في كونت. الحاله الثالثه وقتاش اجباري عليه انه يصرح، اذا كان باش يرجع معاه للخارج وهو مروح، باش يرجع معاه مبلغ يساوي أو يفوق 5000 دينار تونسي. معناها أنت مثلا جبت معاك كما نقوله 5000 أورو، لكن 5000 أورو ذيك صرفت منها كما نقوله 1000، فضلت 4000. الأربع آلاف ذيك ما تنجمش ترجعها معاك إلا ما تكون صرحت بها عند الدخول.
1: ولا سينو ما تجمش
8: إذا كان أنت ناوي باش ترجع أكثر من 5000 تونسية فرح وانت داخل.
1: فوالا.
8: اما احنا ايش نقولوا لهم احنا الساده المواطنين باش نسهلوا عليهم ما يقعدش يلوج وقتاش يلزمني نصرح وقتاش بيز. احنا شوف نقولوا لهم كل اخويا في الحالات الكل برا صرح
1: في كل الحالات
8: تقعد في كل صحيح. الحالات يا اخويا امشي صرح وخلي مخك مرتاح تمشي اخويا المكتب التصريح بالعمله اللي في الديوانة في اي معبر تدخل له ثم الجيشين بتاع التصريح بالعمله يا اخويا عندك حتى 1000 ورو امشي للجيشي صرح بالمبلغ بتاعك خذك التصريح بتاع العملة تحتك حطه تحتك ذاك يحميك وفليساتك تمشي تصرفهم في البنك ولا في البوستة ولا في المكاتب ولا في مكاتب الصرف حطك البوردرو دو شونج تحتك وهكذا تبدأ وضعيتك القانونية في الدخول وفي الخروج وما عندك حتى مشكلة.
1: طبعا. واضح. بالنسبة سيد العميد شكري جبري توينسا قاعدين يسألوا قلت أنت الإمكانيات البشرية موجودة الإمكانيات اللوجستية موجودة فما مثلا رقمي نجم يتصل به مواطن فما ساعات عبيد راوي يبعثون نحن مساج يقول لي مدام سامحنا راني توا في الميناء الفليلي وراو مثلا صارت لي مشكلة مع الديوانة ولا مالونتوندو ولا اللي هو فما رقم سيد العميد نجم يتصل به مواطن تونسي مروح وإلا بشي غادر الوطن كيفاش نجم يتحصل عليكم الديوانة اليوم نجم يتحصل عليكم الديوانة اليوم
8: هذه أول حاجة الساعة نقول لهم أي واحد عنده استفسار عنده

0: بوك عندك تظلم نجاوبوك. أول حاجة عندكم الرقم نتاع المخاطب الوحيد اللي هو 98-133-010 98-133-010 هذا المخاطب الوحيد بتاع تونسينا بالخارج. إذا كان عندكم استفسار هذا يتصمتكم ويجاوبكم. الحاجة الثانية عندكم الميل contact@douane.gov.tn contact@douane.gov.tn عندكم كيف كيف الرقم الأخضر عندكم 80-10-30-66 80-10-30-66 وعندكم الموقع نتاع التواصل الاجتماعي الرسمي نتاع الإدارة العامة للديوان اللي هو الفيسبوك والميسنجر. هذا بكل تبعثوا استفسارات
1: تجاوبوا سيد العميد توا على الميساج يجيكم في الفيسبوك.
0: أكيد نجاوبوا ونجاوبوا في الحين. وعندهم زاد الميل نتاع مكتب تونسينا بالخارج btu@douane.gov.tn
1: الرقم هذيك 98 اللي قلت لنا عليه معناها اليوم أي مواطن تونسي مقيم بالخارج وهو راجع مثلا صارت له عنده تساؤلات أو صارت له إشكالية ينجم يكلمكم وقتها معناها
0: بيانسير هذا الهاتف المحمول بتاع المخاطب الوحيد.
1: شكرا.
0: وهذا إلى جانب هذا الكل عندكم مكاتب الديوانة موجودة في كل ولاية معناها عندك في كل ولاية ثم مكتب ديوانة تمشي للمسؤول غادي تمشي الرئيس مكتب تمشي المدير الجهوي تطرح عليه الإشكال بتاعك يجاوبك بالوقت. وإذا كانك أنت في الميناء وإلا في المطار وإلا في معبر بري يا أخويا صارت لك إشكال سور بلاس غادي وأنت مازلت غادي تتصل برئيس المكتب وإلا تتصل بالمسؤول غادي يفضل لك المشكلة بتاعك سور بلاس.
1: فلح
0: معناها الناس كل موجود على ذمتكم تتصلوا المهم تتصلوا بالديوانة مباشرة ما تماش علاش باش تمشيوا منا ومنا معناها وتقعدوا تلوجوا على الحلول.
1: فوالا ما تمشيوش لمنا لمنا اتصلوا بالديوانة مباشرة. وصلت الفكرة. شكرا لك شكرا جزيلا سيد عميد شكري أجابي الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية على كل هذه التفاصيل. فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: هذا الصوت اللي تسمعه كي تكسب كهرباء مع مصرف الزيتونة واصل بالكهرباء اللي تتمنيها جديدة من الدار ولا مستعملة تمتع بتمويل سيارة ينجم يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء ورجع بالأقساط اللي يناسبوك مع تمويل سيارة اليوم وغدوة إن أمنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: تيهاك زيه وعمل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
5: صحة ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: تنظم جمعية قرطاج الأفق سهرة خيرية لفائدة قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد التليلي بنابل. يحييها المايسترو هلال بن عمر بعرضه الفني العندليب.

0: ذلك يوم 10 ماي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.
1: من الاثنين للجمعة من 5 للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة باش نمشيو توت سويت لي توب أكتو.
1: توب أكتو
3: الجمعة 8 ماي 2026 ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث.

0: الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة ودور 5:34 دقيقة. وفاة عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكيلي عن عمر يناهز 85 سنة. نقابة الفلاحين ببنزرت تقول أطباء ومحامون يستثمرون في بيع علوش العيد. مدير عام مركز اليقظة الدوائية يقول لم نسجل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس. منظمة الصحة العالمية صنفت السلمي وجنبان مسرطنات درجة أولى. ديوان الحماية المدنية يمضي اتفاقية إطارية مع ديوان الطيران المدني لدعم منظومة السلامة بالمطارات. الدخول مجاني لدار الحوت بسلامبو والمحميات الطبيعية لمدة أسبوع. افتتاح مهرجان الورد بأريانا في دورته 30 تحت شعار كل عام ورد أريانا غرام. ونختم بتراجع صابة الفراولة بنابل. توب
1: أكتو. بالنسبة للدخول المجاني لدار الحوت بسلامبو لمدة أسبوع، حبيناها تكون راو في لي فاكونس، فصل عام، مش في فترة الذروة متاع امتحانات متاع التلامذة، والمعناها ما نعرفش هنا كي مش نحلو دار الحوت في سلامبو لمدة أسبوع ولا أي متحف آخر يظهر لي أكثر عباد ماذا بينا يمشي، وهما الشباب التلامذة وليكوليجيان وليسيان. ما نعرفش علاش جيت الأسبوع هذايا بعيد على لي فاكونس هذايا، ملاحظة وأمر باش نمشيو لنقابة الفلاحين ببنزرت نورز اللي تقول أطباء ومحامون يستثمرون في بيع علوش العيد.
0: وينكشف رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور عن دخول بعض أصحاب المهن الحرة كما الأطباء والمحامين في مجال بيع الخرفان عبر وسطاء حسب تصريحه. وأوضح المتحدث في تصريح الجوهرة FM أن ما يعرف بالقشارة يقومون بشراء كميات كبيرة من المواشي وتخزينها في ضيعات ثم إعادة بيعها لاحقا بهامش ربح يتراوح بين 15% و20%، يعني ما يقارب 100 دينار في كل مليون دينار من القيمة الإجمالية. وأشار إلى الممارسات هذه تؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية اللي يتحملها المستهلك، وين توصل الزيادة إلى حوالي 200 دينار مقارنة بسعر الإنتاج الأصلي.
1: النقابة اللي تقول أنه 1700 دينار بالنسبة للخروف يعتبر سعر معقول نورس.
0: فعلا سماح نحكي اللي أعلى المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ اليوم الجمعة أنه تبعا لجلسات العمل منعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى تم تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة لسنة 2026 بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام الحي. الأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار و800 كيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام 23 و800 دينار الكيلوغرام حي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة هذه اللي حكي عليها.
1: المجمع يقول احنا ندعو كل المربين وكل الفلاحين وأهل الاختصاص، يعني لأنه هذا اختصاص في الأخر كما كل مجال هو اختصاص، يقول ندعوهم للمشاركة أماس في نقاط البيع وغيره. لكن كما نشوفوا نقابة الفلاحين في بنزرت يقولوا أنه اليوم برشا أصحاب مهن حرة، هو حكي على الأطباء والمحامين، يقول اليوم القاولي مجال بيع الخرفان فيه فلوس، دونك ولاو يبيعوا في الخرفان عبر وسطاء. سيد العميد، والعهدة على نقابة الفلاحين ببنزرت طبعا.
2: إذا كان الخبر صحيح ولا عنا دين جديد قلت عليه برشا مرات اللي هو المال، واحد يخلي تو أنا تصورني العميد ها ونقوم نمشي نبيع في العلاج، تصور المنظر هذا يبدأش فيه معناها ربح حياتي كاملة، ها شوف معناها شرف المهنة متاعي، ها معناها اللي أنا لبست زي 38 عام ودافعت على بلادي نقوم نعمل لك، فهمتي؟ مع احترامي للمهنة خاطر ما الناس عندهم اختصاص، فهمتي؟ نقوم نمشي نبيع في العلالش على على على تفتوفة فلوس. معناها فريما نحن في زمن العجائب والغرائب، الاستثمار مش عيب، الفلاحة مش عيب، لكن ثم مهن بعينها أنا ما نرضاش لأني مهن نوبل نبيلة تتطلب من البشر أن يبقى فيها، يبقى غادي.
1: حتى الفلاح مهنة نبيلة، فمش علاش ناس أخرى جيت تتسلط على مهنته.
2: أنا أكلم فيك، الفلاحة هي مسموحة للناس كل راي، تبقى كي تولي فقط ظرفية وش نربح، معناها نهز منها نحط غادي باللغة أخرى قشير. لا لا لا لا سبيل لهذا، لأن ثم شرف المهنة، ثم كل واحد في بقعته ويخلي روحه غادي وراه المادة، والله ما عندها توصل، والله لا تجلب السعادة. إذا كان ظنوا رأي الفلوس تجلبكم السعادة راكم غلطين، راهي أليك الكبار في بلاس أخرى، راكم غلطين. راه فقط ما يكفي الإنسان باش ينفق ويعيش بكرامة كافي جدا، أما راه كلك الجري واللهف وراء المال حسب تجربتي اللي شفته أنا في حياتي، كلهم العباد ذوما في الأخر فهموا اللي هي راهي في مية غلطة، معناها كل مليون كل مليار في الأخر ما عادش في الطعم. كابتن أنا ديما نقول جماعة كنا نتكلم على الموضوع هذا، جماعة اللي عنده بس سمح لي سبعة بربي دقيقة واحدة، خطر المواطنين يحبوا الكلام هذا، راه نعرف يحبوا. هاي سيدي تعرف اللي عنده برشا فلوس ماشي يحرموا سيك كابتن، انا توكي نقول مثلا نمشي نشري تلفزة جديدة نفرح لاني انا عملت مجهود وشريت تلفزة وبيت ليلة كاملة نعمل لك ونبدل ونشوفها تلفزة ولا شريت حاجة جديدة ولا فهمتني. فما ناس ما يطعموش، انا عندي اصحابي هم دي ملياردير ما يطعمش، يشري تلفزة بخمسين مليون ما يطعمش باسكو ما عادش عندها معنى. شوية هذاك الطريف يخلي الإنسان روحه باش ديما يفرح بحاجة، يخلي روحه يجري ورا الحاجة باش يطعمها ويحسها. كيد احنا عنا مثل في تونس يا كابتن والله وحدهم جدودنا كثر من العسل المساط.
1: واضح دكتورنا.
3: والله يشوف الإشكالية هي اللي زانترمدير عموما القشارة كلكو سوا ستاتيو ولا خدمتهم ولا لو ستاتيو نتاع القشار هو بيدو مقلق ياسر. والله البارح نحكي مع شكون يحكي لي كيفاه الزراعة كتار وخضرة معينة حسين نسيتها خطشنية، يحكي لي قال لي بعتها في المرشي القرو وانا الكيلو ما بين 300 و 500 مليم، قال لي توت سويت توت سويت معناتها نشوفها افيشي البيع ب 3000 فرنك. فهمت والله يحكي لي فيها البارح وانا في مؤتمر طبي يا سيدي، فما شكون يحكي لي على الحكاية هذه
1: خاطر هذيك التوانسة اليوم ما عادش فاهمينه.
2: هذا هو
1: يقول لك انا مول المول ومانيش فاهم.
3: انا شو نقول كل مناسبه نسمع نفس التشخيص ونفس الكلام وسوم وغالي وليز انترميدير والقشاره. انا ديما نقول الدوله ويني في هذا كل علاش ما نجموش نتحكموا في الاسعار نتاع المواد اللي نبيعوها ومو هذوما معناتها الامن الغذائي نتاع التونسي. فهمت كيفاش باش نراقبوا كيفاش باش نصلحوا، يلزم نلقاو حلول للمشكلة هذه. فهمت أنا متأكد لدولة ما عندها مش متحبش فما عجز كلكو بار، اسكو ليفيكتيف اسكو لا استراتيجي بيدها اسكو هالقشارة هذوما عندهم عباد تغطي عليهم حسيلو. شوف هذي الكل يلزمو يتحط بالكدا على الطاولة خاطر هو سيبا نورمال الفلاح يبيع ب 500 فرنك ويتباع البرودوي نتاعو 6-7 مرات 700% الهامش الربحي. اي ما راهو في الاخر لا زرعه هو لا حصده هو لا حتى شيء.
1: كيما الفلاح يبيع العلوش نتاعو يلقاه من بعد سمو في الاثنين وفي الثلاثه.
2: اي انا ثاني ثالثه هي سامح ما حكيتلكش حكايه سمير كي مشينا البطول الوحيد اللي جاب بالسباطه الاسبادون احنا ثلاثه ايام في البحر بالصدفه طاح بالاسبادون. كانت الفلوكه الوحيده اللي جابت الاسبادون في الجمهوريه التونسيه نهارتها. باعوا قاش خذوا عنده القشارة على 8 دينارات الكيلو، كي من غدوة نلقاه في المساحة الكبرى ب 46 دينار من 8000 يا عباد الله نلقاه يتباع للمواطن العادي ب 46 دينار وأقسمت وصورتها. شو الظلم هذا يا رجل ثاني في البحر لا نوم لا سهر ومزوت وتعب وهم مزرق وكذا ب 8000 فرنك فكوهم له ب 8000 فكوهم راهو جاوا تغامزوا نقول له يا سمير راهم يتغامزوا راني فقتك شو يعملوا. انا المنتبه يفيق يجيوا يتفاهموا البرة يقولوا انت خذ سبادون وانا ناخذ الجغالي وانت خذ كذا
1: ونقسموا
2: وما تعليش عليا هذاك ما يعليش السوق وصلوا له 8 وسكتوا والاخر كيف كيف يعني لعبه ملعوبه شفتها بعيني. قال لي اخوي انا اللي غالب انا هباتي بي انا هبات نتاعك يا ودي بي حوتك وحدك يديك ربي انا هبات وانا در شنو
1: للاسف للاسف القشره دو بارتو
4: للاسف القشره تاريخها مع معنى قشار قد يشير الى من يبيع بما فيه القشور كل فول قشور ستادير يكون في الاخر وسيط وسيط هذه قشار جات من القشور حاصل نحي هذا اللي ريته طاو. انا عندي سؤال طيب وزاره الفلاحه ما فسرتش شكون القشار هذو ما بلا شكون دي زافوكا
1: نقابه هي نقابه الفلاحين ببنزرت
4: به خلينا اخي ممنوع على طبيب عنده ثانيه
2: لا لا لا, لا حق حق
4: هذا هذا رايك
2: حق حق
4: ممنوع الافوكا عنده. انا نعرف صاحبي طبيب وفليح بو خلاله فليحه كبيره نعرف زاد كيف كيف افوكا مو يجيب يبيعوا المنتوج نتاعه يبيعوا القمح ويبيعوا الخوخ ويبيعوا الغنم.
1: بي هو ما قالش يبيعوا وسكت قال عن طريق وسطاء. المشكله يقول لك اليوم الوسطاء يستغلوا الناس هذي هو يشري من عنده ويمشي بها كما يحب هو. هذيك علاش احنا كيف رجعنا رجعنا على كالقشاره وكالوسطاء هذو.
4: انا هو المنتوج في تونس اللي يتباع ويوصل للمواطن بدون القشار. اتحدى الجميع كل منتوج في تونسي عنده شي عنده شنغان لازم يتعدى على قشار.
2: ما عملها بورقيبه ووقفوا الحكايه لقات البيع من المنتج المستهلك.
4: هذا وقعنا
2: ما خلوهمش
4: هذا وقعنا.
2: لو كان انتشروا هذوكم راهم صلحوا الحكايه.
4: وقعنا
2: لو كان تونس مشيت فيها استراتيجيه هذيا
4: او طبيب تقول فيش
2: القشره مشيت فيها الاستراتيجيه تاع النقاط هذيا كابتن من المنتج المستهلك رانا في خير ونعمه. اما ضربوها بفعل فعل
1: المواطن يسال ويتساءل
4: بارك الله فيك
1: يقول شنو نعمل
4: باهي
1: يعطيكم الصحة.
4: الضحية
1: المواطن وقلتوا انها وفما مهن حرة وفما قشرة فما فلاحة عندهم مشكل فما وسطاء. انا كمواطن الضحية شنو نعمل؟
4: ما يشريش.
1: فهمتوا انا مشكلتي كاعلاميه. انا كاعلاميه نستنى المواطن يستنى فينا باش نقولوا له هاو الحلول هاو طريقه التعاطي مع شبه هذا عيد.
2: شفتم الشباب الشباب على هم اللي ربحوا راهي ملايين ولات البيعه تبع الناس تبع خلي على وشك عندك ومشيت الحكايه وضربتهم في الصميم. انا هبطت السوق على الاربعه طاح فرد مره اللي كان يغني بالزملاين ورجع على 14% راهو.
1: لكن ردوا بالكم فما اسوام تظهر لكم رخيصة وهي مش صحيحة. كيفاش
0: فعلا سامح فما برشا جروبات تبع كي العادة الفيسبوك يبيعوا في العلالش على وسائل التواصل الاجتماعي سورتو الفيسبوك علوش ب 500 دينار علوش ب 200 علوش ب 300 أسوام غير معقولة. الحكاية قاعدة تتكرر برشا. دونك ردوا بالكم من عند شكون تشري ومن عند شكون يعني مع شكون تحكيو سورتو خاطر ينجموا يكونوا هذوكم يا إما مسروقين يا إما بيهم حاجة في صحتهم. والحكاية ماهيش كان في تونس هكاها. ومثلا نعطيكم مثال دبي دعا مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي الجمهور إلى الحذر من الإعلانات هذه متاع المظلة اللي تروج لبيع الأضاحي بأسعار زهيدة جدا. وحذرت الناس وقتلهم ردوا بالكم معناها تتواصلوا مع الناس هذوما وإذا تواصلتوا لازمكم تثبتوا وكيفاش وعلاش. دونك الحكاية
1: تنقول لك في الباج هذي كيفاش يصير تلقى علوش انت يظهرلك تقول بو انا ضحية هذي ويبدأ بو صغيرات وما عندوش يلقاه ب 700-800 ألف يكلموا يقولوا رأينا حاجتي به العلوش هذي يقولوا به تبعث لي 200 دينار بونس وتبعث لي لوكاليزاسيون وطا يجيك قدام باب الدار. بعثت انت كلمتين دينار يا من حي العام الجاي
4: الغباء يا كابتن والله نحاربه في الغباء.
0: ولا يمشي يقابله يشريه من عنده ويطلع في الاخر مسروق ولا بي حاجه
4: ولا ينجم
1: مرض ينجم يكون. ردوا بالكم من الامراض
4: وتولي اي سيكوند مو يبيعوا بالكيلو يحطوه على بسكوله هو يحطوه على
1: بسكوله
4: شوفوا البسكولة صحيحة ولا
1: أوسي
4: وي شوفوا البسكولة كل شيء احتيال وغش في معنى أعياد دينية كل سواء في رمضان كل سواء في العيد مهما أعياد فيها الغش فيها الغش بليتو
1: فيها الغش. وربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل حتى توا حتى بفلوسك وما عادش ضامن حتى شيء.
2: ادخلوا الذكاء الاصطناعي على الأقل تصحى الحاجة اكتبوا قائمة نقاط بيع الأضاحي بالكيلو في تونس تعطيكم الليستة وبشي خذوا مضمونة. يعني
1: عندنا ندخل وزارة الفلاحة سيداني
2: ندخل وزارة
1: وزارة الفلاحة فيها
2: مش خذوا غادي نمشي غادي وخذ النقاط أقرب وقت عليك سعيدة هنا في واد الليل ولا غيرها ولا كذا أقرب وقت عليك
1: موجود
2: موجود موجود
1: على الأقل هذه نقاط بيع تضمن أنها تحت إشراف وزارة الفلاحة.
4: 3 كيلو إحنا رايدي ورحمة الله
1: وليه
4: الواحد هذا كله خلي القشارة شيخ وخلي نسكل
1: أي كني يصير 3-4 سنين هكيكة
2: التجربة عجبتني التجربة تاع الشباب
1: رغم أنه راهو التوينسة فما بارشا منهم يتغشوا يقول لك احنا هذي شعائر دينية وشكونكم
4: انتم ما تدخلوا
1: تقول لي اشري ولا ما تشريش احنا نقولوا لك انت حر في اولوياتك. احنا قاعدين نقولوا في الحقائق كما هي، نحكيوا هذوما بلاغات راهو رسميه، الاسعار راهو الاسعار من نار اسعار العلالش، وبعد كل حد حر في روحه، انتوما احرار في ذواتكم. ان شاء الله عيدكم مبروك.
2: وزارة الفلاحة تو برقيبك مش حلها المشكلة، ما تفكرش كيفاش حلها المشكلة، فكرش
4: حط الكبش يدور.
2: وقت من الصغيرة بكل جاته فكرة رهيبة.
1: سيقول لي عام قديش؟
2: لا الحكاية في الستينات بديت.
1: أنا صغيرة بالكل في الستينات.
2: مش مولودة أصلا. مش مولودة جميل.
1: مش مولودة أصلا. راه مش معقول راه. وقتاش مولودة أنا سيد العميد؟
2: أنت مولودة.
1: أي.
2: يظل لي.
1: أي. قولي.
2: يظل لي 85 86 ولا؟
1: قديش؟
2: 85 86.
1: صحيت 85.
2: على كل حال.
1: برافو سيد
2: العميد. لا ما احتفلنا احتفلنا بعيد ميلاد ابو سباشا. لا
1: 85.
2: لا وكان يرجعوا لها بالحق تو تكلم جديا، تفكر تو الدولة ورئاسة الحكومة وزارة الفلاحة ويفكروا في كيما عمل بورقيبة وقتها بالتنمية الريفية. جاء العائلات اللي في الريف الكل 10 نعجات وكبش. أصبح عندنا في وقت قياسي أكثر من 3 مليون علوش. وقتها تذكر راي والثروه كبيره وسرتو الناس ولا عندهم مورد رزق. علاش ما نرجعوش يا سماح؟ علاش ما نرجعوش وقت احنا معنا حتى لو كان ناخذوا وقت توريد برك ايش نوردوا كل عام تو الفلوس هذيك نوزعها تو تعاود الثروه ترجع
1: فلاح. إيه شكرا سيد العميد. تحية لسيدة حكيمة طولة دات عيد ميلاديا 1985. ربي فضلكم كتيبة ناس الديوان. ونسلم على تاكسيست لسعد يتبع فينا، شكرا على المتابعة يا لسعد. وتحية لكل التاكسيستية اللي تابعوا ديوان فام وناس الديوان بالحق، راه ومتابعتكم لديوان فام شرف كبير لنا. ربي فضلكم يعطيكم ألف صحة، وربي يعطيكم برشا من جهده في الكياس اللي قاعدين تقاسيو فيه وتعانيو فيه. تحيه كبيره برشا من قلبي للتاكسيستيه اللي سمعوا فينا الكل.
3: اي وانا بدي نحب نحيي البارح في المؤتمر الطبي لا وهم نسلم عليها ساهي الدكتوره فاطمه السماوي قالت لي راني انا من الكتيبه بروفيسور اغريفي اللي دي شكل سفيرت وتسلم عليكم فردا فردا
1: انت
3: فهمت جات وكلمتني وقالت لي راهو نسمع فيكم ونتبع وما عطيتك نص بونت وقالت لي
4: نحاتوا لي نعطيك
3: قلت لها عايش فطوبة يعطيك صح دونك حبيت نبغي لكم سلامة
4: سدينك نيفو للناس برك. أنا نفرح معناها بون معناها الناس كل مي زيدا فما المستويات باهية معناها شعب ما عايش تقولوا كتيبة قولوا شعب
1: الحمد لله
4: قولها شعب.
1: اي مسج خلينا في كتيبة طبعا تقولك
4: لي كتيبة كابتن عندها
1: شيء عايش. أنا شوف جينا مرة من المرات احنا قلنا هيت نبدلوا كلمة الكتيب
4: اي
1: باهي قلنا بون نشوفوا حاجه تابعه هكا ناس الديوان يا اخي الناس كل تغشت
2: ايه بالطبيعه
1: وتلما هما يعتبروا روحهم يقولوا احنا رانا من كتيبه ناس الديوان دونك كاو كتبت لنا توا الكتيبه
2: تعرفش انا كتيبه كابتن ما هو
4: نعرف
2: عسكري ايش معلاش معناها عسكري ايش معناها بطايون
4: بطايون
2: معناها
4: نعرف كتيبه بطايون
2: فما فوز 1000 بلاد احنا تقريبا هذاك هو اللورد اللي تبع فينا وسورتو يبدو متحمسين للقتال في الاتجاه هذاك دونك معناها كتيبه
4: لازم نصلحوهم توا
1: فهمتني ربي يفضلهم الناس الكل أعطيني نادية نكتة
5: ثم دربكي حب يجيشي في الحرب يا أخي عينوه برتبة ضابط إيقاع
4: تصبح جميل
1: كلام الليلة
4: روعة
1: حاجة
4: إنجاز كبير وكبير جدا
1: وليت كلاسيك في بلادنا
4: والله دي والله نطلبوا منه يعاودهم
2: أسف اللي
1: سي كمال تويتي تحية لي
2: سنوات الجمر
3: توفيق حشبالي
2: مسرح الجنوب بقفصة
3: والأرناؤوط
4: الله يرحمه البارح الأرناؤوط كان يتكلم الله يرحمه
2: شفت المجموعة ذيك فجماعة مسرح الجنوب بقفصة وقت كان صعيب الكلمة كان صعيبة كيفاش وصلوا وظفوا الضحكة الانتقاد من تحت لتحت فهمتني نتفكر في رندموس ونتفكر حمد جريدي ونتفكر فهمتني المجنون رقم 7 اللي كانت معناها وكانت تعمل في زمان آخر يمكن درش يصير يعطيهم الصحة كلهم وربي معاهم وان شاء الله تونس ترجع لك المستوى الثقافي
4: اللي معنا سي توفيق الجبالي كتسمع فينا وربي فضلك يعمل لنا ريميك حتى للشباب اللي ما سمعكش وكذا خلي ياخو العبر وياخو وشو التمثيل وشو كذا ان شاء الله تسمعنا سي توفيق ويعطيكم الصحه. وانا الوقت هذا كل يوم ندخل عليهم باش معناه الانسان يرجع في شكل كوشوز ديكسترا وديني
1: نحكيوا على كلام الليل
4: كلام الليل ريتو كمدرسه المشاغبين والله ما تجي كيف
2: بالضبط ورحمه الله كبيره حاجه كبيره
1: اش قلت لي عميد؟
2: ليه توا
1: عميد قاعد تقص على الناس كل.
2: لا ولا لا
1: زي ما عادش تبع
2: حتى انا نازل في كابتن خالد الكلمه الرهيبه اللي قالها في العدو. قال له تكثرتوا بالديمقراطيه ايش نعملوا بها احنا حارتين كعبتين وكعبه يعني فلا. كلام سابق لوقته غريبه الوصف كيفاش وصفوا الامور وكيفاش صارت من بعد تقول يقراوا في المستقبل في كل احترام للمجموعه هذيك والله
1: واضح به نورس نمشيو ناس الديوان نمشيو للهنتة نورس
0: نحكي على المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم اللي طمأن التوينسا بشأن الوضع الصحي في البلاد وأكد اللي تونس ما سجلتش أي إصابة بفيروس هانتا لحد الآن وقال دغفوس لا داعي للخوف بخصوص إمكانية انتشار فيروس هانتا في تونس اللي ظهر لأول مرة في خمسينات القرن الماضي ووضح لي الفيروس هذا يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلاتها ولا لعابها وإلا باللمس
1: ولا. فيروس هانتا دكتور سليم العسلي نخافوا من خافوا شنو الفيروس هذية هل بالحق ينجم يكون كورونا جديدة في العالم ولا لا
3: لا من نجمش يكون كورونا جديدة ما يلزمنا نحططه شنو هو الهانتا هانتا فيروس ولا ليزونتا فيروس هم مجموعة من الفيروسات ينتقلوا للإنسان عبر الفضلات والإفرازات نتاع القوارض اللي هما بلغتنا نحن الفيران والجرابة وشنو ما هالإفرازات البول والبراز واللعاب بهذايا شيرة كيفاش يتعدى الإنسان حاجة أخرى لمس الأسطح الملوثة والحاجة معناتها كيما سيرفاس كيما هذية تبدأ نوثة ببول مثلا القوارض فهمت تمسها انت بيديك ومن بعد تحط يدك في فمك ولا في خشمك تتعدى الحاجة الباهية يلي الفيروس هذية سنسيبل لي ديزانفكتون لي زانتيسيبتيك معناتها التعقيم معناتها كيما جافيل كيما الكول واحد يقتل معناتها هذية حاجة باهية اثنين هما فما نوعين نتاع فيروس معناتها نتاع دي معناتها اعراض نتاع الفيروس هذا فما النوع نتاع اوروبا واسيا اللي يعطي الحمى النزيفيه مع فشل كلوي
1: شنو يعني حمى نزيفه
3: معناتها فيفري موراجيك سخانه ومعها نزيف وفشل كلوي وحالات الموت فيها اقل من 15% وفما الحالة معناتها الهانتا الأمريكية يلي تمس الرئتين ويجمع السوائل في الرئتين ويعطي ضيق تنفس وهوني حالات الموت نجم تخط ما بين 30-50% هذه الحالة هذه هي اللي توا خايفين منها هي الحالة الأمريكية اللي هي تابعة سلالة سكونابيل أونداس فيروس هانتا أونداس يلي سافي معناتها الكلمة لكورديير دي زوند أطول شان نتاع جبال في أمريكا اللاتينية أطول شان نتاع جبال معناتها سلسلة نتاع جبال في العالم موجودة في أمريكا اللاتينية إدايور البؤر هذي نتاع العدوى خرجت من الأرجنتين في كروزيير من الأرجنتين العباد كانوا في الأرجنتين وطلعوا غاديك به فترة الحضانة نتاع الفيروس الهانتا ما بين أسبوع 6-7 أسابيع وتعطي من الأول تبدأ كل جريب معناتها حمى آلام عضلية تعب كيما الجريب ومن بعد تتطور به انا يعني علاش جبت على قلت الحالات الأمريكية ومعناتها سلالة أونداس بالضبط على خاطرها هذه الوحيدة اللي تنجم تتنقل ما بين البشر فهمت السلالات الاخرين نتعدى انا بالليزيكسريمون نتاع الفضلات نتاع القوارض أما ما نعديش العباد في السلالة هذه الإنسان ينجم يعدي الإنسان أما يلزم مخالطة معناتها كونتاكت إتخوا معناتها مخالطة طويلة ومخالطة قريبة داكور دونك حالات العدوى وسرعة العدوى نتاع الفيروس هذا لا تشبه ولا تعادل الكورونا فيروس ولا الفيروس دو لا روجول ولا الفيروس نتاع الكريب العدوى نتاعو الانتشار نتاعو اقل سرعه وهذاك علاش منظمه الصحه العالميه حذره اما تقول الوضعيه ماهيش خطيره وماناش نحكيو على جائحه والامور تحت السيطره بون نذكروا اللي صاروا 5 حالات كونفيرمي معناتها مشخصين بالبي سي ار بكل شيء منهم 3 وفيات كمام
1: ثلاثة على خمسة حالات
3: أي. ثلاثة على خمسة حالات هذا شوف خاطر الحالات تو نحن كنقولوا في أمريكا اللاتينية ما بين 30-50% وفي أوروبا أقل من 15% زاد هذا يلزمنا نحكيو على لي مويان تاع البريزون شارج تاع المدينة مع أنت واحد في قرية في أمريكا اللاتينية مش كيما سبيتار في باريس ولا سبيتار
1: بس ما أنا كل شيء سأل على الدويات اليوم فما الدويات واضحة خاطر حكينا وقت على الكورونا والكوفيد تقولونا لا مثلا
3: فماش الدواء لا فاكسان
1: لا فما دواء لا فاكسان
3: نداويو الأعراض وكهو فهمت ما فماش الدواء لا فاكسان عليه اما راهو الفيروس معناتها فيه مئات الحالات مازال معناتها بون خاطر ما عملش معناتها موجود من قبل اما ما عملش معناتها جائحه في العالم نحن شو نقولوا للعباد فما حاجه مهمه كي بداو عندك مثلا تفيق انت اللي عندك فضلات تاع القوارض تاع فيران في الدار ولا في لا تكنس ولا تعمل اسبيراتور علاش خاطر هو يتعدى الفيروس هذا باستنشاق الهواء الملوث بالافرازات هذه فهمت معناتها تتنفس انت الغبره بالليزايغوسول ولا
1: حاجه مبلوله بالجافيل ولا ديتيرجون
3: صحيت صب الجافيل ولا صب الكول ولا سيق اما اسبيراتور وتكنس لا على خاطر ديما نذكروا يتعدى باستنشاق الهواء الملوث بافرازات القوارض هذه ونقولوا للعباد دونك اللي تعلمناه لي جيست باريير نجموا نرجعوا لهم نغسلوا دينا النظافه تهويه الغرف وكي نجيو ننظفوا ما نكنسوش ونعمل الاسبيراتور على الفرازات هذيا نصبوا الديتيرجون ولا نصبوا الانتيسيبتيك ولا الجافيل ولا اللي هو
1: اللي عندك أي. مواد تنظيف أي. شكرا
4: تاثير على الحيوان تاثير على الحيوان
3: شو على الحيوان على الفيران
4: الفيران معناها قطوس كذا يمسها
1: يعديو زيدا
4: يعديو
3: لا الحيوانات الحق ما نعرفش اما لا هما مجموعه اما نعرفش معناتها شو هو اللي يعمل يعدي
4: الحيوان يعديو
3: يعديو يعديو بعضهم مي ما نعرفش معناتها تاثير على الحيوان بالضبط شنو اللي يصير ما نعرفش يفوت المونديال فيتيرينير لازم نشوفوا جوستمون
1: كيما نحكيوا مع الفيتيرينير
4: عندنا حيوانات
1: الحيوانات تردوا بالكم مهم جدا اللي كنا نسمعوا فيه فيما يخص فيروس هانتا ربي يحفظ الجميع اخبارنا تو سويت مع مريم قديره وراجعين لكم في ساعتنا الثانيه من ناس الديوان
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة واب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
8: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: D1 FM Flash News.
9: موجز السادسة ديوان اف ام مع سلامة. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن بشأن الوضع الصحي في البلاد مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية صفاقس تعلن عن تسجيل إصابات بحشرة العثة في جيلها الثمري بأشجار زيتين في منطقة قرقور بمعتمدية عقارب ومنطقة سيدي غريب بمعتمدية المحرس ومنطقة المحرس كيلومتر 4 بمعتمدية المحرس ومنطقة بوهلال بمعتمدية المحرس ومنطقة المواسات بمعتمدية المحرس. ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس جميع الفلاحين بالمناطق المذكورة إلى التدخل الفوري بالمداوات ضد حشرة العثة في جيلها الثمري باستعمال مبيد حشري مصادق عليه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الإعلان عن تتويج جهة الوطن القبلي منطقة عالمية لفن الطهي لسنة 2028، وذلك في إطار مبادرة دولية يشرف عليها المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون السياحية. والمندوب الجهوي للسياحة بناب الوحيد بن فرج يفيد بأن هذا التتويج للوطن القبلي هو ثمرة عمل جاد لإبراز فن الطهي كأحد المكونات الأساسية للسياحة التونسية، لتنضم الجهة إلى منصة عالمية تضم حوالي 60 منطقة حول العالم وتؤهل لاحتضان القمة العالمية لفن الطهي لسنة 2028. الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس تنظم بالشراكة مع الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية بالمركز الوسيط بمرناق قافلة صحية خصصت لتقصي أمراض الجهاز التنفسي وأساسا مرضى الانسداد الرئوي المزمن والربو، أمنها أطباء استشفائيون مختصون. إلى شان الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بتحركات البحرية الأمريكية ضد نقيلتين إيرانيتين وصفة إياها بالأعمال العدوانية والانتهاكات لوقف إطلاق النار. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعتبر أنه كلما طرح حل دبلوماسي تقدم أمريكا على مغامرة عسكرية متهورة وفق تعبيره. ختام الموجز الإخباري في أمان الله.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5
6: ديوان فام. عسلامة
10: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملكة الموجة صفاقس
7: على 91.2
6: تونس،
7: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
14: ديوان فام فلاش سبور.
15: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بنتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأولمبي البيجي. فاز أمام شبيبة العمران 2-2، شبيبة القيروان متقدمة في 90+12 أمام الاتحاد الرياضي المونستيري بهدف 0، هدف تسجل منذ دقائق من ضربة جزاء بانجالي سيسي لجي اس كار. ملعب التونسي تعادل سلبيا مع الاتحاد الرياضي ببنجردين، ومستقبل سليمان فاز أمام مستقبل جيبس 1 بليش. فوز لم يسعف المستقبل الرياضي سليمان للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم رسميا مستقبل سليمان يرافق جليزة للرابطة الثانية. الجولة المقبلة نتعرفوا أن الفريق الثالث اللي باش ينزل ليغ 2 إما شبيبة القيروان أو الأولمبي البيجي. نعطيكم قيد برنامج الجولة قبل الختامية من الرابطة الأولى. غدوة الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى نادي صفاقسي، نجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي. نهار الأحد الأربعاء متاع العشية ترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي في ديربي العاصمة. مصادر مطلعة أكدت أن اليوم وزير الشباب والرياضة السيد صادق المورالي يستقبل اليوم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للجلسة كانت لبحث سبل إيجاد حلول للوضعية المالية الدقيقة ليمر بها نادي عاصمة الجنوب ولتتزامن مع قرب انتهاء مهلة القيد الإفريقي بعد مضمن الفريق رسميا مشاركة قارية في الموسم القادم. كيف نفس المصادر أكدت أنه رئيس الهيئة التسييرية بالنسبة لفريق نادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة ونائبه وكاتب عام الفريق باش يجتمعوا أيضا اليوم بمسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تقديم طلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول إمكانية تأجيل موعد القيد، أي تسجيل المشاركة في المسابقة القارية لنهاية جوان 2026 حتى يتمكن الفريق من سداد ديونه المقدرة ب 2.7 مليون دينار بعنوان أحكام بيتا لدى الفيفا. نجم الصياح اللي حجز البطاقة الأولى المؤهلة إلى نهائي كأس تونس لكرة الطائرة بعد فوزه اليوم العشية ضد ضيفه مولدية بوسالم بنتيجة 3-0 في الدور نصف النهائي الأول. بالنسبة لنجم الصياح اللي في الفينال يواجه المترشح من الدور النصف النهائي الثاني في مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. الختام أبرز ماتشوات اليوم في الملاعب الأوروبية في الليغا في إسبانيا 8-20 واجه نادي أوساسونا في السيريا في إيطاليا 8-4 تورين وضد ساسولو في البوندسليغا في ألمانيا 8-4 بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك يستقبل أينتراخت فرانكفورت وفي الليغ 1 في فرنسا 8-4 متاع ليل لونس يستقبل إف سي نانتا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
16: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
17: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR. كل لما لثني للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموزيكا والكاش هذا الكل وأكثر من تسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان
1: أف أم صوتكم ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هذا صوت اللي تسمعه وقت اللي تعمل تحسينات في دارك مع مصرف الزيتونة كبر وعلي واعطي لدارك روح جديدة تمتع بتمويل تحسينات تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين مع تمويل تحسينات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس ديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة وثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، إن شاء الله تكونوا الكل بخير وشكرا على المتابعة. شوية خل نمشيوا لحول العالم، ما قبل ولا تصير لنا مشاكل ويتغشوا علينا شوية الكتيبة وقت اللي ما فماش كويز غنيات نهار الجمعة، دونك نمشيوا توت سويت لكويز غنيات.
0: كويز
2: كيف العادة الجميلة نادية هي اللي حضرت الكويز، دونك الناس الكل أمبليكي. أولهم نورز المشراوي، لشكون الغنية الأولى نادية؟ قول لي سيدة المخرجة الغنية الأولى للكابتن خالد حسني. الغنية الأولى تفضل طريق
3: يتقدم من المنصة
2: يتقدم. شنو اسم الغنية؟
4: عبد الحليم حافظ.
2: دقيقة عادة خلنا نشوفه طريق
4: نجوبش
3: سهلة كابتن،
4: خلنا نجوب
2: يلا كابتن.
4: وردة وردة يا كابتن
2: وردة اي شيء الغنية
3: التشويش دي
5: ضيع لك تركيز
3: واحد عندي امتحان.
4: احضن الايام
5: ليش بيتبدل الكونسيبت؟
2: ليش هكا؟ نادية تحكي
5: يا نادي

0: ثلاثة والكفادين
1: في بيل هكا هكا ميديا هكا
2: دوبونا دوبونا
1: حتى شاليفير في بوكابي بيل
0: هلا
1: تحصل شاليفير وما أدراك
0: وردة احضنوا الايام لتجري من ايدينا برافو معزة
1: منوليتا
0: لو ديو ديو دو فير معز وسامية
1: سامية ما ثماش سليتي
0: سمسومة وينك يا سامية مانيش قاعدة نشوف في سامية
1: سليتي
0: يلا لشكون توا نمشيو السليم العسلي
1: ايوا
0: دكتور

0: نجوى كرم وانا يدولي فهمت السيستم من هذه دونك الغنيه تجدد باش تعطيهم للدكتور.
1: لا ما معناتها
0: برافو برافو كي طلعت نجوى كرم
1: هذاك شيخ بروحي خاطر ما نسمعهاش برشا
0: برافو عليك انا نحب ياسر نجوى كرم. توا الغنايه المواليه للعميد توفيق ديدي
2: يا ستار تستر
0: يا ستار
1: هاني معك سيد العميد هاني معك
2: جو نحر ذي جو تونسي
0: صعيب صعيب ربي يكون في عونك سيد عميد.
2: هذا مشكل عامل قصة
0: لا امرأة تونسي
2: امرأة
0: امرأة تونسي
2: احلاها ساعة النغمة ما احلاها شكون
3: لا
0: علتر
3: نحن نجيبه
0: يقول
3: كاين ياك حاجه لجنه
0: صحيت

0: صريح. تسمع تسمع
1: الريم
0: اسمع يا كابتن اسمع. والله نغمة الجنوب تهزني عروش قلبي يا
2: حتى نغمة الشمال الغربي كابتن ليه يا
0: كل بلادنا كل سمح
2: تبارك الله
0: كما حاجة جبسة جبسية
1: لا لا لا لا لا
3: جبسة
2: يا
1: زهر
2: اي دهنوز اي نقوز
3: نقوز يتكلم
2: نقوز يتكلم نقوز يتكلم في الشمال الغربي نقوز
1: خليني انت تليه بغنيتك وطلع لنا غنية مش خيف
2: خطر حتى نقوز
1: تشاغب على الجميع
2: مو شاغب علي قبيلة
1: ليه الغنية الموالية نيديا نورز نورز.

0: شوف المحاين شوف
1: كلام الدنيا كا
0: كلام الدنيا
1: هذيك الإكيد. هاي قفصة مش كبسة.
0: قفصة يا فلا
2: بنت بلادك.
0: بنت بلادك وما تعرفين
1: شو عايزة. والله ثمرت خطرية.
0: تقولي جيبس أنا أخذكم مش جيبس ما.
1: طلعت قفصة.
0: أنا ديبارتمون جيبس أنت ديبارتمون قفصة سيدة عميد.
1: طلعت قفصة يا سما.

0: في صحة جيدة ومازال
1: مازال صغير معناتها 60 سنة ولا مازال صغير هكا ولا
0: يعطيك الصحة فعلا. هذا اللي لاحظناه حتى في المجتمع ونحبوا المتقاعد زادة يكون عنده امتيازات أخرى باش يعيش زادة فترة ديك مريحة ومعناها الإحاطة ليس فقط من الجانب هدايا ولكن أيضا حتى الامتيازات اللي جابها القانون تاع الإحاطة بالمتقاعدين بصراحة مشجع ومحفزة جدا، تعطي قيمة للتثمين سنوات الخبرة، تعطي قيمة للمتقاعد إن هو يكون عنده الحق في السياحة في الترفيه في تخصيص في النقل، هذوما الكل ليك معمول بيهم وما يثقلوش كاهل الدولة، بالعكس فما حلول. نشكر الأخيين اللي قدموا الوقت راح هذايا لأنهم هما استمتوا أنواع بتاع تعويض، يعني التعريفات اللي بيش يتمتع بها انخفاضات الكل بيش يتمتع بها المتقاعد مقابلها فما آليات، ربما الوقت هذا قصير ما يسمحش باش ندخلوا في التفاصيل، لكن إن شاء الله فرصة أخرى نزيدوا نفسروا قداش معناها فما حلول للتوازن ما بين ما يتمتع به بمقتضى المقترح هذا المتقاعد من امتيازات وما يمكن استرداده تسمى المنفعة المستردة. يعني الدولة ماهيش مش تثقل كاهلها أو ماهيش مش تدفع حد شيء، بالعكس فما تعويضات كما نحكيه على الاقتصاد التضامني مي في شكل آخر. هذه آليات جدد نجمو نحكي مرة أخرى إن شاء الله على السيلفر إيكونومي اللي هو الاقتصاد الفضي اللي هو يلبي حاجيات أو احتياجات الأشخاص اللي تجاوزوا 50-60 سنة، وهذا معمول به تجارب ناجحة جدا لأنه راهو يساهم المتقاعد بالاستشارات اللي قدمها أو بالتكوين اللي قدمه في مجاله حتى في الأعمال اليدوية، أيضا يساهم في تطوير الكفاءات الشابة ويساهم حتى في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
1: هو احنا ركزنا على معناتها الغاء من على الجمع بين جرية التقاعد ودخل نشاط آخر، لكن فما جملة أخرى زادة من النقاط اللي اقترحتوها في المقترح هذايا، قلنا إعفاء المشغل بنسبة 30% من المساهمات الاجتماعية اللي حكيت عليه في البداية هكا ولا لا، تخفيضات في القطاع السياحي زادة هكا،
0: هذوما الامتيازات اللي اقترحها المقترح القانون الإحاطة بالمتقاعدين. هذا موضوع آخر احنا شبتنا عليه لأنه هو في تقاطع،
1: معناتها انتم ما باش توحدوهم يوليوا نفس المقترح ولا باش تخدموا على كل واحد وحده بعد.
0: هو احنا الأخيان اللي موجودين في المبادرة هذه وهذه تقريبا متقاطعين في عدد كبير منهم وينجموا يوصلوا إلى حل، يعني جهة المبادرة يوحدوا الفكرة، ولكن هاوش نقول لك شنو الفرق ما بينتهم. الفرق ما بين الموضوع اللي يحكي على عدم الغاء عدم الجمع، هي جملة مركبة شوية معقدة شوية، الغاء عدم الجمع اللي هو الأصل ان احنا في قانوننا تو عدم الجمع بين جراية ومقابل نشاط جديد،
1: احنا عملناها لإلغاء منع الجمع، معنات لإلغاء منع الجمع
0: العمومي، لكن الإحاطة بالمتقاعدين في القطاعين العام والخاص. يعني على ذلك الفرق ما بيناتهم ينجموا يلقاو صيغة، لكن الفصل 55 بالتحديد اللي يمنع الجمع بين جراية التقاعد وأي مقابل بنشاط آخر بعد سن التقاعد في القطاع العمومي، هذاك فصل 55 وحده هو اللي طرحناه كتنقيح، اللي أنا نعود نجدد راهو زميلي اللي قدم هو سي مسعود قريرة نشكره، هو صاحب
1: هو مقترح قانون عدد قداش هذا اللي نحكيوا عليه؟
0: احنا نحكيه على مقترح قانون الفصل 55 هذايا اللي احنا
1: هو باش ينقح الفصل 55 للقانون عدد 12 هكا ولا
0: عدد 12، يعطيك الصحه.
1: ما انتم كي تقدموا مقترحات نتاع قوانين تسميوهم مقترح قانون عدد، هو هذايا معناتها سميتوه ولا مازال
0: العدد هذايا العدد اللي احنا نحكيه عليه عدد بيرودوردر ماهوش هو الرسمي اللي مبعث
1: فوالا، خاطر الاخر اسمه مقترح قانون عدد 30 لسنه 2026 اسم اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين.
0: أي هذاك عدد 30 اللي كنت تحكي عليه تويكا، هو زاد كيف ياخو رقم في البيرو دوردر 30 أو 24 أو 25، لكن احنا من بعد وقت اللي يخش الرائد الرسمي بتبيع بشي ياخو كما هذي تولق اللي كنا نحكيه على الفصل 55 هو القانون المنقح للقانون عدد 12 لسنة 85، ياخو رقم جديد بتبيع الحال خطر قانون جديد مش نقح قانون معناه سابق الوضع، لكن الإحاطة بالمتقاعدين هو قانون جديد كريما هو شيء في تنقيح أي قانون آخر وضعي سابق، دونك في تقاطع مع بعضه في حالة بركية حكاية القطاع العام، لأن احنا قلنا بزمان الفصل 55 يهم القطاع العام، يعني عمل المتقاعدين بعد الإحالة على بعد خروج في التقاعد بشكل دقيق.
1: واضح واضح جدا. شكرا سيدة نورة شبراك النائبة بالبرلمان على جهة المبادرة.

0: كنا نحكي على مقترح قانون إلغاء منع الجمع بين إجارات التقاعد ودخل نشاط آخر. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اللي تبتعنا للديوان FM لايف على صفحتنا على فيسبوك. نذكركم موضوعنا في الجزء الثاني هو أسعار أضحي العيد لهذا العام، كيف يتفاعل أو كيف يتعامل التونسيون مع غلاء المعيشة ومع غلاء الأسعار، وكيفاش شنية الحلول الممكنة والمطروحة. بعد شوية ضيفنا فلان فيتي دجور رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان باش نحكيو فيه في افونغو في الموضوع هذا، لكن زاد تليفون مفتوح لكم انتوما 58 400 100. نحكيو على احتجاج بحارة الهوارية على شو كيفاش، يلا موضوعنا تو تشويته.
1: ديوان FM عسلامة
2: عسلامة ديوان FM، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان FM
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان FM تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بحارة الهورية يحتجون على وضعية مدخل ميناء الصيد البحري، شنو هي الأسباب؟ يلا موضوعنا تفصيل. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهورية سي محمد بن جميلة ضيفنا في المباشر، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بيك أختي.
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنية وضعية مدخل ميناء الصيد البحري اللي خليتكم تحتاجوا؟
2: هو الميناء ذي عنده مدخل قاعد يدخل في الأعشاب الطفيلية ذي اسمه أهلا نقولوا له ذريع.
1: تونس كاملة تقولوا ذريع ظهر لي. ظهر لي تونس كاملة تقولوا ذريع.
2: أي تقريبا من تونس كل. وهذا معناه يعمل بلوكاج في البرت، يخلي الفليك ما عادش تنجم لا تخرج لا تدخل، معناه وديجا سوي كيف مفلوكه، معناه واحده في وسط الحوض، معناه ما نجمتش لا تقدم لا توخر، جات دخلت تستعبي غازوال يا اخي وحلت غاديك.
1: ما صارش تدخل، ما احنا نعرفوا كل عام يصير تدخل وتنظيف وازاله.
2: لا مش كل عام، ما هما يدخلوا كيفاش يدخلوا، يجهروا البرت هذا ويخرجوا الذريع هذا ويحطوه معناها بحث البرت الثاني. فهمت السنه خاطر هما حاطين الذريع في بحث البرت، يحبوا معناها يعبوا الذريع هذا ينقلوه لبلاصه واحده اخرى، حبوا ينقلوه للغابات معناها يحطوه في الغابه. فهمت الغابات رفضت، واذا قال لازم يعملوا تحاليل ودراسون باش يهزوا هذا الذريع هذا اللي هو عنده عامين تقريبا، معناه محطوط عام 2022 هو محطوط
1: 4 سنين معناته.
2: باش ينجموا يجهروا تويكي الذريع اللي موجود في الاحواض تويكي ويعاودوا يحطوه في بلاصه اللي هو ما يحبوا ينقلوها، الخطر ما نجموش الذريع اللي هو تو خارج اللي هو في الاحواض ما نجموش هذاك يهزوه، معناه يحطوه في بلاصه على خاطر فيه الملح، معناه يستنوه حتى تصب عليه المطر.
1: معناتها البلوكاج باش يقعد حتى تصير التحاليل وتخرج نتائج التحاليل ومن بعد تصير عمليه النقل.
2: ولا وبالرغم اللي هو المشكله تو كي تعرفوا المشكله تو البرت هذا عنده باب بتاعه غالط، معناها الموقع بتاعه غالط، فما حل معناها فما حلول انهم هما يغيروا المدخل بتاع البرت.
1: معناتها انتم تو باش يمشوا لحلول اخرى.
2: ايه هو معناها في الواقع وفي الاصل لازم على خاطر ريتي الموضوع هكا ماهوش يتسكر، هما وصلوا مره معناها نظفوه بعد شهر عاود رجع، معناها يرجع نو تو ينجموا ينظفوا غدوه بعد شهر يجي نو ينجم يعاود يتعب مره اخرى بالذريع. فهمت
1: معناها الحل هو تغيير مدخل الميناء.
2: تغيير مدخل الميناء معناها يسكروا الباب اللي هو موجود تو كي يعاودوا يحلوا في الباب.
1: شكون ياخذ القرار هذايا؟ معناتها شكون عنده سلطه القرار هذايا؟
2: والله هو معناها السلطه من وزاره الفلاحه، معناها وزاره الفلاحه تبعث الناس المختصه مهندسين واحد ويقرروا، خاطر هي معناها تو كي المشكله تقعد هذيك هي وراو يتكلف جهران البرد يتكلف معناها يتكلف ما بين 100 حتى 300 مليون، واحنا نتذكروا معناها قبل تعمل الدراسه على تغيير البرد يعني تقريبا حكيت 5 مليارات يعني باش يتغير الواحد.
1: ايوه الدراسه هذه شنو النتائج نتاعها؟ 5 مليارات ومن بعد
2: وقفت غادي كهو.
1: وقفت غادي
2: كي
1: وقبل في الوضعيات هذيا معناتها كيصير لكم البلوكاج ويتسكر البورت، شنو الحلول اللي كنتوا تقوموا به؟ ولا اول مره تصير هكا؟
2: لا تصير قبل، هما ديما معناها الفليك تولي تتنقل البرت التناره تنار سي دي ديو.
1: قداش بعيد عليكم على الهواري؟
2: ابوطريق 6 كيلومتر هكاك. معناها يولوا ما عادش ينجموا يدخلوا لهنا، وراه برت الهواريه ابار انه هو معناها برت يستغلوه البحاره وكل شيء، زاد راهو برت سياحي في الصيف معناها برشا يجيو ويتنقلوا منه معناها من وسطه للسياحة معناها, وهو معناها يسمى فندق ولام مهم برشا للمعتمدات الهوارية معناها. ما عرفتش علاش برغم اللي تو اليوم العشية الحق معناها السيدة الوالية تنقلت وجات اليوم معاها يمكن في حدود 5 تاع العشية, فهمت, جيت على عين المكان واحد ونفس الحكاية معناها. اش قالت من هنا نهار الأربعاء معناها شي يقع التدخل وش يجيبوا الماكينات وان شاء الله معناها انا نقول, ولكن راهو ماهوش حل احنا توكيف.
1: معناتها بالنسبة لكم انتوما انه بالنسبة لكم انتوما التدخل يصير, تنظيف المدخل هذايا ماهوش حل, هو التغيير المدخل هو الحل الوحيد. هذا هو
2: الحل الوحيد على خاطر اش نقعدوا في نفس الحكايه. قلت لك ينجم هو النجم معناه ينظفوه غدوه
1: يرجع
2: يتعبى من جديد معناه علاش احنا نطيشوا كل عام ولا
1: نداءكم لشكون انتم في الموضوع هذا يا معتاليوم النداء لمن؟
2: احنا تويكي معناه قاعدين ماذا بينا الدوسي يوصل على سلطه في البلاد السيد رئيس الجمهوريه معناه يخليه يشوف يتدخل مباشرة. قاطر احنا توكيرا وعنا قديش من عام واحنا الراس وكل معناه كل مرة واحنا نحكو فيه الموضوع ولكن يعطونا فهمني ولا وعود ولكن يصير حد شيء. فهمت
1: واضح.
2: نقعدوا نفس معناه نفس الموضوع نقعدوا نكرروا فيه. معناه البحار اليوم راهو قاعد يعاني في معاناة كبيرة معناه, راهو قاعدين نلعبوا بقوت البحار معناه, راهو البرت الهوارية معناه خاصو تسكر لو في حد شيء معناه كل شيء نقلوه لقليبيا معناه ولو كل شيء يعملوا فيه في قليبيا. البحار على ورقة يمشي لقليبيا, على صابين درجون يمشي لقليبيا معناه راهو مشكلة كبيرة. علاش ما نصلحوش احنا, علاش ما نركحوش برت الهوارية ويخدم معناه, وبرشا بحارة فيه معناه ماهوش معناه في برشا بحار علاش, وكانوا يجيو بحار حتى من بنزرت ما نعرفش انا من المهدية من مسيرت معناها كانوا برشا بحارة يدخلوا له لهني هاك وكان يدور في برشا معناها.
1: تحبوا ترجعوا معناتها الميناء امتاعكم كما كان ان شاء الله صوتكم وصل. شكرا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية سي محمد بن جميلة, شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. موصلين معكم مشوارنا بعد تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. باش نحكيوا على الوضعية على الأضاحي على العدد شنو عندنا شنو معناش شنيا باش نوردوا مانيش باش نوردوا باش نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا تتشويت
0: L'invité du jour.
1: مرحبا, ضيفنا في الاستوديو رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي, نورتنا, أهلا وسهلا.
3: وبيك عندك صحة, ومن خلالكم تحية لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
1: شكرا على قبول دعوتنا, مرحبا بك. انطلقوا من الأكتواليتي اليوم. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أعلن في براغ ليلو أنه تم تحديد أسعار أو أم تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة اللي يشوف عليها المجمع بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار كيلو الحي, الأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 25 دينار و 800, والأضاحي اللي فوق الوزن متاحها 65 كيلوغرام اللي هي 23 دينار و 800 حي. تعتقد الأسعار هذي ساعة قراءة في الأسعار هذي, وتعتقد أنه سيتم تطبيق الأسعار هذي وإلا لا ساعة؟
3: شوف, هو بالنسبة للأضاحي الإشكال اللي مطروح هو عرض وطلب. والإشكال ما هوش وليد اللحظة. اليوم المشكلة الأساسية اللي كونها تكون فما متابعة ومراقبة للملفات الحيوية ولتمس من قفة المواطن التونسي. اليوم حكينا عديد المرات وهذايا مناش نحكيو فيه اليوم في إذاعة, حكيناها عنا تو 3 سنوات على مشكلة الأضاحي ومشكلة رقيم القطيع ومشكلة اللحوم اللي يعاني منها الشعب التونسي والنقص اللي فيها. واحنا في دورنا كوظيفة رقابية وتشريعية اليوم ترسانت القوانين الموجودة في تونس فيما يخص الأضاحي وفيما يخص القطيع الوحيدة اللي موجودة في إفريقيا, جابتها جنوب إفريقيا من بريطانيا القانون. أما احنا في تونس عندنا القانون عام 95 اللي فيه جميع الأطر والفصول اللي قادرين اليوم نبنيو بها قطيعنا ونبعدوا على الأسوام. علشان أنا ما مشلكش في الأسوام الخاطر صدقني من المضحكات اليوم اللي الشعب التونسي اليوم أضاحي مهيش موجودة, لحوم مهيش موجودة, وأحنا نحكيه على تسعير. اليوم أنا كنت أتوقع كعضو مجلس النواب من زيارة رئيس الجمهورية لشركة اللحوم اللي كونها مش كون فما قرارات حينية, خاطر اليوم رئيس الجمهورية كي يحكي على موضوع اللحوم ويحكي على الإشكاليات المطروحة مهوش يحكي من فراغ, يحكي عن طريق تقارير توصله. اليوم نحكيه على رئيس الجمهورية في زيارته حكى اللي فما ناس تحب تجيب وتعاضد مجهودات الدولة وتجيب اللحوم للشعب التونسي، وفما لوبيات قاعدة تعطل فيها. وهذا حقيقة أنا كعضو مجلس نواب اكتشفت كم العراقيل اليوم اللي معارضة توجهات الدولة وتوجهات رئيس الجمهورية، واللي فما ضرب للسلم الاجتماعي اليوم بموضوع الأضاحي واللحوم. اليوم ما ثم حتى حل، والله العظيم يؤلمني جدا اللي كنشوف دول نسمي بالمسميات، نشوف الجزائر اليوم، نشوف ليبيا بحذانا رغم التجاذبات السياسية اللي فيها، خدمة على الأضاحي ووردة الأضاحي وجابت على الشعيد فيه ما يقارب 50 كيلو ما يفوت 700 و800 دينار. خدموا اليوم على اللحوم كيلو اللحم يوصل للوكالة التونسي من 38 دينار حتى ل 40 دينار. الناس تقول غالي صحيح، لكن احنا اليوم قادرين باش نجيبوه. فما قانون وفما أوامر، أمر عدد 26-05، وفما شروط اليوم باه تجيب اللحوم. لكن للحظة هذه اليوم عاش نحكيه على علوش، راو باش نكون واضحين مع بعض. فما ناس مش يقول لك هذا ضرب كأنه مش يزيد ينزل على الفلاح. اليوم راو فما عرض وطلب. أنا كرئيس لجنة فلاحة استدعيت وزارة فلاحة وزارة تجارة وحكينا مدة 3 شهور التالي، وحكينا حتى توا عامين على كيفية راو حاجتين لازم نخدم عليهم. الحاجة الأولى يلزمك اليوم الدعم فلاحك، مش بالشعارات مش بالكلام، بالتطبيق بالآليات. أنا كي نشوف الجزائر اليوم جايبة وتخدم على 30,000 رأس أبقار وتجيب فيها بالطيارات من أمريكا وتخدم على بروجي حاجة أخرى، أحنا في تونس اليوم بقينا نرفع في الشعار، شعار التعويل على الذات، شعار السيادة الغذائية، شعار اليوم يلزمنا نبنيه اقتصاد.
1: بهي الشعارات، لكن كيفاش باش نجسدها؟
3: تطبيق آليات اليوم الناس مثلا حتى اللي يسمع فينا يقولنا أنتم دوركم، دورنا اليوم القوانين نعاود ونقول الموجودة في تونس قادرة تنقذ القطاع الفلاحي، لكن ما فماش تطبيق. فماش تطبيق اليوم باش تصلح.
1: تطبيق اليوم تنفيذية هكا ولا؟
3: وظيفة تنفيذية. اليوم في قانون المالية سنة 2024 و25 مررت فصول قانون اليوم باش تصلح القطاع الفلاحي. اليوم طبق منها حتى فصل في عادة هيكة القطيع. اليوم كي نشوفوا رئيس الجمهورية يحكي اليوم على كيفية بناء، متنجم تبني اليوم بلادك ومتنجم تبني جي دي بيان القطاع الفلاحي إلا ما يكون عندك مسؤول تنموي ومسؤول يحب يصلح القطاع وعنده رؤية للقطاع وعنده فيزافي اليوم كيفاش يبني. اليوم نعاود نقول قادرين في ظرف عامين القطاع الفلاحي وسيرتو منظومة الألبان وسيرتو الأضاحي اليوم ننقذوها. لو مشات الدولة من عام ناول ومشات جابت أمهات، جابت نعاش وعطتها للفلاح، اليوم ولت عنا عقلية في تونس كل شيء نعمله على الدولة. اليوم ولينا كل شيء علاش ما فماش سياسة تبني ثقافة التعويل على الذات. اليوم الناس في المناطق الداخلية وتخدم تقبل في عديد الدول، اليوم راهو إذا كان تحب تبني نسيجك الاقتصادي وتحب تبني فلاحك وتحب اليوم تنزل على القدرة الشرائية للمواطن وتوفر له اللحوم والأضاحي يلزمك تدعم فلاحك. لكن الوقت اللي عايشينه اليوم ما تنجمش اليوم تتوجه تهيك القطيعك وتخدم على القطيع وتخلي مواطنك من غير أضاحي ومن غير الحم. اليوم راني نتنقل ونشوف راهو كيتوانس الكل نلقى جزارة يقول لك الشعب التونسي ماهوش لاهي بالحم. فما ناس مقيدة منهم جزارة عنده جي 500 دومون طالبينها، اللي حب ياخذ بو علوش واللي حب ياخذ زقيته واللي حب ياخذ الكيلويات العيد. ماناش نحكيو على الأضاحي يحبوا ياخذوا الحم وما فماش الحم. راهو اليوم الصباح
1: ولينا نقيدوا، ولينا نقيدوا باش نريزرفيو الحم،
3: مش ريزيرفيو الحم، وراهو قادرين باش نجيبه. وهبطت انا فيديوهات مده نهارين حكيت اليوم على الدول.
1: علاش ما جبناش؟ حكيت على عراقيل وحكيت على ناس وعلى لوبيات وغيره وغيره. احنا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه وقت اعلنت
3: وزاره التجاره
1: باش نورد
3: وزاره التجاره هي مش مربوطه بوزاره الفلاحه. وزاره التجاره هي المسؤوله اليوم على توريد اللحوم وهي
1: مربوطه
3: على توريد الاضاحي. وجات عبيد انا خلينا نحكي الموضوع بكل دقه. اليوم فما ناس اليوم ولت عندنا سياسه التخوين، سياسة اللوبيات، سياسة الناس هذه موضوع ما هوش. اليوم فما ناس اتصلت بوزارة التجارة وتوانسة جي دي بيان توانسة، وكيجيك إنسان يدخل في موضوع كمن هذا يراه تحل فيه تقرير وبحث أمني، معناته نحكيه على إنسان يحب يخدم، إنسان وطني يحب يخدم البلاد ويعاضد مجهودات الدولة. جال وزارة التجارة قالوا نجيب لك الحم ب 38 دينار تونس نردمها بالعلوش من بنقردين البنزرت، ونجيب لك الحم ب 38 دينار وما تخلصني كان بعد 45 يوم، ونوصلوا شركة اللحوم، شركة اللحوم هي اللي تبيع وهي اللي تتكفل، مؤسسة الدولة هي اللي تتلهى بالموضوع هذايا مش أنا، وأنت اخدم على روحك كمؤسس دولة وخلصني بعد لين تعاود تهيك القطيع وكتبني. اليوم الموضوع ما حبوش يخدموا عليه. كيفاش تحب تخدم أنت اليوم إصلاح قطيع بمسؤولين عنده جمعة موقف في الجرجاني في الحبس، كان مشكل على معمل السكر وبعد ما خرج نحطوه بي دي جي متاع شركة اللحوم. معناتها اليوم الرؤية راهو اليوم إذا كان تحب تبني حاجتين يلزمك تحط عباد وتعطي فيها ثقة. واليوم التعليمات اللي تنبثق من أعلى رب في السلطة يلزم تصير لجنة من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تراقب التقارير اللي تخرج من المجالس الوزارية نقطة بنقرة على تطبيق على أرض الواقع. اليوم ما شفنا حد شيء من المجال هذا يا راو. سمحني اليوم احنا كمجلس نواب شعب كنا ننتظروا في الحكومه مش تجيب لنا مجله المياه، مش تجيب لنا مجله الاستثمار، مش تجيب لنا مواضيع اللي نخدموا عليها، مجله الصرف، بتشوف الاشكاليات نتاع المواطن التونسي، تبعث لك مراسله رئاسه الحكومه تقول لك راهو شهر مايو راهو عليا ضغوطات، ماذا بينا اليوم ما تستدعوا حتى مسؤول لين يكمل شهر مايو على خاطر فاش تعمل يا راك عندك وزراء ولا عندك مسؤولين وراي عندك ناس تخدم. اليوم احنا كمجلس نواب شعب يجيك مواطن يقول لك انتم مقترحات قوانين، انا مقدم مقترح قانون من 21 مايو 2024 لاعاده هيكله الديوان الارضي الدوليه والقانون الوحيد اللي يتماشى مع سياسه الاقاليم في البلاد التونسيه، على خاطر اليوم كنشوف المركبات الفلاحيه المعاناه اللي فيها من 21 مايو 2024 كان عندي يوم دراسي باش نعطوا على جلسه عامه لليوم باش تلقى حكومه تجيك وتتحرك معاك في مواضيع تهم الدوله وتهم الثوره التشريعيه نحكيوا عليها، اليوم ما لقيناش. مش معقول اليوم راهي تجيك مراسل مجلس نواب الشعب تقول لك راهي الوزاره والحكومه راهي ما تنجمش تكون موجوده معاك بحكم عندنا التزامات. وين الالتزامات اللي نشوفوا فيها؟ وين الالتزامات اليوم اللي نشوف فيها؟ وين الاثر نتاعها على ارض الواقع؟ راهو اليوم الناس يلزمها تفهم ويلزمها تقرا الدستور وتقرا القانون، ما هو دور نائب الشعب؟ عندنا دور نقوموا به، راهي فما صلاحيات وفما اطر قانونيه ما تنجمش نائب الشعب يفوتها، لذلك اليوم كل حد يتحمل مسؤوليته.
1: اي انتم في اطار دوركم الرقابي، احنا نعرف عندكم زوز ادوار، الدور التشريعي والدور الرقابي، في اطار دوركم الرقابي على عمل الحكومه على السلطه التنفيذيه، كي تقول لي اليوم انت تتسائل اين التقارير واين العمل واين وغيره، علاش ما مارستوش دوركم هذايا في مساءله الحكومه على عملها وعلى دورها وعلى
3: انا كحسن الجربوعي تقريبا مقدم 850 سؤال كتابي وفوق ال 15 سؤال شفاهي، ومقدم ما يقارب 35 مقترح قانون فيما يخص جميع القطاعات وخاصة القطاع الفلاحي.
1: معنا
3: ترسانة أنا كي نحكي على زملاء النواب ساعات نبدأ من 8 متاع الصباح حتى يكشي ال 11 متاع الليل وإحنا نخدمه على مقترحات القوانين في وسط اللجان وغير اللجان. إحنا شهر مايو اليوم عاملين خلية تفكير في وسط مجلس نواب الشعب تهم جميع اللجان اليوم لوضع استراتيجية لمشاريع قوانين كمجلة المياه اللي ما جبتهاش الحكومة عندها سنين. إحنا اليوم جبدنا مجلة مياه نخدم عليها باش نقدموها، هذا دورنا. لكن اليوم رانا مناش في حالة تنافس، إحنا في مرحلة تكامل. اليوم احنا مدين ايدينا للوظيفه التنفيذيه باش نخدموا على خاطر البلاد التونسيه ما تستحقش كل هذا. ايش باش نقول انا؟ معناتها اليوم 66% من اراضينا خصبه وتنتج وعندك فلاح ينتج، واحنا لليوم قاعدين نخمموا في الاضاحي، قاعدين نخمموا في اللحم، قاعدين نخمموا في حاجات بسيطه اللي هي اون برينسيب تونس كانت في فتره ما عندنا اكتفاء ذاتي في المنتوجات هذه ونصدروا فيها. اليوم عندنا صابه نتاع زراعه كبرى على الابواب لليوم صار عليها مجلس وزاري وغيره وغيره وغيره. شنو الاليات؟ مجلس الوزاري الاخير اللي صار على اعاده هيكله خفيع، وين هالقوانين وين هالاليات اليوم باش تطبق على ارض الواقع؟ هذا في صلب دورنا الرقابي ماهوش في صلب دورنا التنفيذي. لذلك احنا اليوم شرعنا ونددنا وان شاء الله نشوفوا أثر للأزمات هذه، على خاطر الأزمة هي اللي تخلق مسؤول وهي اللي تخلق حلول. لكن احنا المشكلة اليوم نخدمه بسياسة ظرفية وسياسة ترقيعية مش سياسة بناء استراتيجية، وان شاء الله نشوفه في المستقبل حلول للمشاكل هذه.
1: انتم قاعدين تشوفوا في حلول، عندكم جلسة في صفاقس او اجتماع في صفاقس، اعطينا التفاصيل نتاع نهار 3 جين يوم الفلاح.
3: من المنبر هذا انا نحب من خلالكم دعوة لكل الفلاحين وكل اهل الاختصاص في القطاع زيت الزيتون. اليوم من بعد اجتماع ال 74 اجتماع ال 74 كان
1: الشهير والمثير للجدل،
3: مثير للجدل اللي هو انا نقولها وهذا مش كلامي انا، كلام عديد الخبراء، اللي هو مش اجتماع ال 74. اليوم رانا شفنا كارثه صارت في زيت الزيتون لكن كانت نقله نوعيه في القطاع. اليوم من بعد اجتماع ال 74 كان فيه تشخيص وفما تقرير تخدم لمده اسبوعين بمخرجات منبثقه من عند الفلاح ومن عند المصدر والمعاصري، وتوجهت الرئيس الجمهوريه وشفنا الاثر نتاعها اليوم في عديد القرارات ونقضه الموسم. اليوم احنا ما اكتفيناش بالتشخيص فقط، اليوم من بعد عام ومع انتهاء الموسم مش يكون لنا جلسة بحضور عديد الإطارات بحضور عديد الأخصاء، وخاصة نحب نتوجه بالشكر عمادة مهندسين اللي أشرفت على الاجتماع هذايا. مش كنا اجتماع في صفاقس في طريق تنيور كيلومتر 9.5 نهار الثلاث مع 10/12 ماي. الدعوة هذه متوجهة لكل الفلاحة على خاطر مش يكون عندنا حلول تطبق على أرض الواقع. اليوم من التشخيص للحلول، من الأزمة إلى فرصة، ان شاء الله ان تكون الفكره هذه متوجهه خاصة في عديد المواضيع ومش يكون معنا متواجدة رئيس ديوان من وزارة التشغيل مش يكون عندنا مكلف بمهمة بخصوص الشركات الأهلية الخطر اليوم راهو حقيقة المنوال هذا ينجح في عديد المناطق نحكي وجدي بيان شركات أهلية اختصاصها في الخدمات الفلاحية اليوم عندنا مشكلة في اليد العاملة فما شركات أهلية توجهت الخدمات الفلاحية ونجهت وللأسف احنا ما عندناش اليوم في صفاقس وفي عديد الولايات مش يكون موجودين معنا ومش يجيبوا تجارب ناجحة مش يجيبوا قصص نجاح في الشركات الأهلية اللي خدمت على الخدمات الفلاحية ونجحت والدولة قاعدة تدعم فيها هذايا من منبر هذايا نتوجه دعوة لكل الفلاحة اللي متواجدين على خاطر مش يكون اجتماع ثري بعديد الخبراء بعديد الناس الاختصاص
1: شنو الهدف منه الاجتماع هذايا ما تشيل الأهداف المرسوم
3: الهدف منه هو منش مش نحكيه على حاجة ألون تيرم على خاطر توجهنا بالحلول هذه في 74 هي مش يكون تقييم الموسم الفارط والحلول اللي منبثقة ومش نتناقشوا فيها لإنقاذ الموسم القادم
1: معنى الموضوع زيت الزيتون مش يكون
3: موضوع بالأساس. زيت الزيتون بالأساس
1: على بكري
3: زيت الزيتون على بكري ومش يكون حلول عملية نعود نقول بالتنسيق مع عديد الإطارات فيما يخص الجني فيما يخص الخزن فيما يخص التسويق فيما يخص المنح وإن شاء الله احنا نواصلوا في هذا المنوال على خاطر أنا في شخصي ومع عديد الزملاء نؤمنوا اللي كونوا القطاع الفلاحي والسياسة والتشريع ما تكون لها أثر على أرض الواقع إلا ما تنبثق من احتكاك مع الفلاحة ومع المواطن باش اليوم تكون تتماشى مع متطلبات المرحلة اللي عايشتها البلاد التونسية اليوم
1: نذكروا نهار 3 صباح
3: تنيور
1: كيلومتر 9
3: في قاعة اليونس إن شاء الله تكون
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله شكرا نورتنا سيد حسن الجربوي رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان أذكركم في الجزء الثاني من اللقاء شتحثوا على موضوع الأسعار اليوم على وش العيد كيفاش التوينسة ينجموا يتعاملوا مع الأزمة هذية كيفاش نجموا نعيدوا ناس كل كيفاش نجموا فرحة تكون في كل البيوت اللي عنده يعاون اللي ما عندوش وغيره وديما مش نحكي من الجانب الاجتماعي وشنو هي الحلول حسب رأيكم على المدى القصير والمتوسط حتى نسترجعوا زادة القطيع متاعنا شنو هي رأيكم أنتم كمواطنين بطبيعة 58 400 رقم التليفون حتى تكونوا في المباشر الأخبار مع حمدي السويسي الأخبار الرياضية مع قدور مشوارنا متواصل حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة
4: في البرمجة الشتوية على ديوان فام تبع صباح الخير تونس كل يوم من الاثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثني للجمعة من 5 للـ7 الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثني للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثني للجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
0: ديوان فهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز 8 مساء ديوان فام عسلمة ودادية جراحية الكلى والمسالك البولية بصفاقس تعلن انطلاق استغلال روبوت طبي متكامل سيتم استغلاله لأول مرة خلال العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة وفق ما أفاد به رئيس الودادية الدكتور حمادي الفخفاخ، والذي أشار في تصريح لديوان فام على هامش تنظيم مؤتمر طبي، أشار إلى أن هذه التقنية المتطورة ستمكن من تطوير العمليات الجراحية لاستئصال أورام البروستاتا والاستئصال الجزئي للكلى، بالإضافة إلى عدة تدخلات جراحية أخرى.
6: اليوم بدينا صباح ورشة عمل وتكوين لجراحة الربو اللي مكنتنا منها بارك الله فيهم شركة إنفوكيس وشركة كانجيو الصينية من ربو جراحي كامل منتصب حاليا في أحد الورشات في المؤتمر، والذي سيقوم بتكوين قرابة 30 طبيب جراحي الكلى والمجرى البولية من تونس كاملة. الربو نستعملوه خاصة في جراحة استئصال الورم الخبيث للبروستات، عند استئصال البروستات نستغلوه زادة في جراحة المجرى البولية في استئصال الكلى، استئصال الجزئي للكلية، استئصال الغدة السرينال، وجميع التدخلات. وهذوما الأهم العمليات الكبرى اللي متواجدة، لكن التدخل الجراحي بالربو يصير كذلك في تضيقات في المجرى البول في الحالب.
5: رئيسة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية زهير الليلي شبعان تؤكد خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى ولايتي سوسة والمنستير، أكدت أن فرع معهد البحوث البيطرية بسوسة يواجه وضعية حرجة، وأن المبنى الحالي أصبح مهددا بالسقوط ولم يعد صالحا للاستغلال. وأكدت رئيسة المؤسسة الجامعية في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، أكدت أنه تم كإجراء احتياطي ووقائي تحويل نشاط الفرع وإطاراته إلى محطة التجارب بالساحلين بهدف ضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على سير المرفق العام، مشددة على أن هذا الحل يظل ظرفيا ويجب العمل على إيجاد حل جذري ودائم لمقر معهد البحوث البيطرية بسوسة، نظرا لأهميته الاستراتيجية في تقديم الخدمات والتحاليل المخبرية لفائدة 5 ولايات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأن تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس سينطلق ابتداء من يوم الجمعة القادم وإلى غاية يوم الخميس 21 من مايو الجارية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا في أجل أقصاه يوم 24 من مايو، والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 28 من جوان القادم. في الأخبار العالمية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعبر عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة المتواصلة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، محذرة من تداعيات خطيرة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وأكدت البعثة في بيان رسمي أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد أمرا غير مقبول لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون أي تأخير. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن واشنطن تتوقع ردا من إيران اليوم على الاقتراحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وأوضح الوزير الأمريكي أن الرد الجدي الإيراني سيؤدي إلى مفاوضات عملية لإنهاء الأزمة. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع أمين خنوش في الفلاش سبور في أمان الله.
7: ديوان اف ام عسلامة
8: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: مالا كابتن موزة صفاقس
12: على 91.2
7: تونس
12: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
12: على 106
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش سبور.
13: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم انطلقوا مقابلة الجولة رقم 29 الأولمبي البيجي يفوز أمام فريق الشباب الرياضية بالعمران هدفين مقابل هدف. فوزي خلي فريق الأولمبي البيجي في المرتبة 13 برصيد 31 نقطة، بعيد نقطة على فريق الشباب الرياضية القروانية اللي فاز اليوم ضد فريق الاتحاد المونستيري هدف مقابل صفر. هدف كان سجله السيسي في دقيقة 98. فوزي خلي الجيسكا في المرتبة 14 برصيد 30 نقطة، ومستقبل سليمان 27 نقطة بعد فوزه ضد فريق مستقبل جابس هدف مقابل صفر. ورغم فوز اليوم فريق مستقبل سليمان يغادر الرابطة المحترفة الأولى قبل جولة من نهاية البطولة. المقابلة الأخيرة وفيت تعادل بين فريق الملعب التونسي وفريق اتحاد بنغردان 0-0. مع الرابطة الأولى غدوة الموعد مع دفعة جديدة من الجولة رقم 29 بداية من الساعة الرابعة. فريق النجم الساحلي يستضيف نادي الرياضي البنزرتي، مستقبل مرسى يواجه نادي الرياضي الصفيقسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نجما متلوي. الهيئة المديرة لفريق النادي الصفيقسي اجتمعت اليوم مع الوزارة وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل البحث على حلول للأزمة المالية اللي مر بها الفريق، خاصة نزاعاته المحلية وكذلك النزاعات الدولية. السي اس اس مطالب بتوفير ودفع ما يقارب 2.7 مليون دينار من أجل ضمان المشاركة في مسابقة إفريقية إما كأس الكونفدرالية أو في دوري أبطال إفريقيا. في كرة اليد الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي بعد فوزه ضد فريق النجم الساحلي اليوم العشية 28-19. غدوة الموعد مع بقية مقابلات الدور ربع النهائي بداية من الساعة الرابعة، الملعب التونسي يستضيف نادي ساقيت الزيت، جمعية الحمامية تواجه سبورتينغ المكنين، وبعث ابن خيار يواجه نادي الافريقي. يوم 14 مايو بيكون الموعد مع قرعة الدور نصف النهائي. الكرة الطائرة النجم الساحلي ترشح اليوم للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوز ضد فريق مولودية بوسالم 3-0 25-16 25-23 ثم 25-23. غدوة السبت بداية من الساعة الرابعة الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي ونادي الصفيقسي في قاعة الزواوي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام. خليكم مع عودة الرغمي في برنامج 60 دقيقة.

0: راديو نفا على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة 8:04 على موجاتنا نحكي على التوينسة وعلوش العيد في ظل الموسم هذا موسم ولا الوضع متاع غلاء المعيشة وحديث التوينسة على غلاء الأسعار وغيره كيفاش التوينسة يتعاملوا مع المناسبة هذه تحت أنظار رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي الموجود معنا في الاستوديو نستقبلوا تليفوناتكم على 58 400 100. سي حسن مش ناخذوا أول تليفون معنا من بنعروس سيدة شريفة. مرحبا أهلا وسهلا مساء النور.
2: مرحبا يعطيك القبول محبة الرسول يهودي
1: فضلك شكرا
2: ورحمة نجابه من رب
1: يعيشك شكرا
2: والله كنت منفق إلى أحسن على هالموضوع موضوع الحساس لكن إحنا ضعفاء التوانسة لو كان قلبه الأمين المغرب كي اعتمدت معناتها الاعتصام هاي بمشهد احنا التوانسة
1: مش اعتصام عملت مقاطعة معناتها المغرب ضحى على في بلاصة الشعب يعني
2: اللي ما يصور اخذ 20 كيلو لحم بزوز ملايين ونص علاش مشكلة البرستيج انه باش يهبط سيلفي باش يصور باش يتفخر مش معناتها ما عادش يخمموا باش في الضحية ولا في الدين ولا في معناتها القرآن اش قال وليهم خمموا في التفاخر وكل في الفخر الحاجة المهمة والأهم ونشكر سي حسن اللي بضيفك احنا نظموا القطيع كيف نظموا القطيع انا فلاحة عندي 3 نعيجات وغيري عنده 4 وغيري عنده 5 احنا عندنا في كل منطقه عندنا مندوبيه وعندنا معناتها اداره فلاح نرقموا كل قطاع ذاك كان اجات ذوق وقت اللي هما باش يصوروا كل على يخلوا له الفتيمه يسونها ويعلفها ويتلها بها باش تولي ام والدوله تاخذ الذكر احنا نسيبوا الذكر انا نجي مثلا عندي انا هنا عندي في خومتي مثلا نقولوا 10 فلاحه كل واحد كيما قلت لك عامل نعيشتين 3 4 يجي واحد سمساري لما كل عليه لي شات مثلا يدي ياخذوا والله صدقيني وربي يشهد علي ياخذوهم منهم ب7 100 ويبيعوا فيهم بمليون ونص علاش هو يعاني ويسارة هل نعاملوا تدعموا الدوله وتوفر العلاف واسهل ما ثمره لو كانت كل مندوبيه فلاحيه في الولايه تعرف تنظم القطاع هذا الناس الكل تتجز واحنا ما نحكوش على غلاء المعيشه في غلاء المعيشه لكن المواطن هو الضعيف والمواطن اللي في حواله يضر ضر ضر الضول احنا 80% ولا 70% بالكاري كري يجي راس الشهر والشهريه اضعف من الضعف ما يقدرش مثلا ما يقدرش معنا على علو واحنا من انا اخويا مش نقول للمواطن يعمل شقاقه 2000 5000 بياسه بديه 2000 ينجم يتفتح حتى والدوله تعاون علاش علوش 700 ياخذوا في السمسار ويبيعوا مليون ونص علاش انا نحب نعرف عليه علاش احنا عاملين نعطوا فيهم في شهرين صبوا فيها احنا ما دام عندنا مندوبيات هاني قلت لك ندوروا ونراقبوا ونعملوا مرشدين فلاحيين يراقبوا كل هاشة عندك 3 نعيجات جابوا والله عندي شكوك لاخذ ناخذ نعجه يا تجيب في 4 ربع لها 12 بنت جيبوا في 3 وفي 4 ونحاهم لهم الاسوان وتويك نفس السيناريو يدور في حوالين يدور في ما يخليشهم هما معناتها نابز موسى معناتها فلاحه وناس معناتها زواول يجيب يمد لك الناس 7 100 يقول لك ارتع استغنيت في العلوشه زايد لا هل تقبلوا عليه الدوله
1: معناتها ما يعرفوش يعني الفلاحه تلمهم صغار يفرطوا في العلالش نتاعهم بارخص الاسعار يقول لك لهم
2: ونتحمل المسؤوليه انا هاني قلت لك ابسط حاجه مش مشكل معناتها اللي مش يجيب وحب يدعم الدوله وحب لا ما الدعم خيرنا منا فيه واحنا ما نقولوش ان مثلا غلى المعيشه راه مثلا مش كيما 2010 عمرك 20 سنه ولا عمري 30 سنه كيما تو 2025 عمري 45 ولا مثلا عمري 35 راه كيما تقدم العام تقدم الدنيا وتصعب اما احنا النجم وعندنا اسهل الحاجات ابسط حاجه واسهل حاجه ما دامنا دولة قانون حقوق انسان يدوروا انا عندي مثلا عندي ولاية بنعروس فيها 1000 فلاح 1000 فلاح يقولوا عندهم 3000 نعجة كل فلاح عنده 3 نعجات هذا مش عنده اكثر اذا كل 1000 نعجة ارجوكم يوفروا لي في العام 2000 علوش ولا يقرأ نجم نغطي الحاجرة.
1: واضح.
2: أما نحن وقت الذروة نبدو نحكو، معناتها الجي الجي المناسبة نبدو نحكو
1: توفى ننساوها كل شيء. باره ننساوها.
2: قلت من حسن عيد حسن وليدة زينة، تحياتي ليك والضيف.
1: شكرا لفضلك سيدة شريفة، يعطيك الصحة. شكرا تعليقك أحسن، كنت أسمع فيه. أنا حقيقة مواطنين وعندهم يعني رؤية وعندهم معناتها أفكار وعندهم حلول للوضعية اللي احنا نعيش فيها.
3: هذا هو اللي حكينا فيه قبل بالحق اليوم.
1: ترقيم القطيع اللي انت حكيت عليه ولا جي من مواطنة اليوم.
3: اليوم أنا كنشوف ديما نمشي بدول مقاربة، اليوم وصلوا يركبوا في بيس في القطيع متاعهم يتبع فيها وين تمشي ويعرف حتى الوضعية متاعها الصحية. احنا اليوم تجي تسأل وزارة معينة قداش عندنا قطيع ما عندهمش ترقيم باش نعرف القطيع متاعنا. اليوم هي ديجا السيدة هذه اللي خصت لك كل شيء الموضوع، معناتها تحكي على الفلاح كيفاش يخدم، في الآخر الفلاح هو الحلقة الأضعف، لأنه اليوم فما قشارة قاعدة تخدم على الأضاحي، فما نعرف شكون أنا كنت أتعدى من الطرقات عنده بالسبعمية وستمية تراس، وين هالمراقبة اللي تراقب في الناس هذوما؟ كيفاش أنت علوش تاخذ بسبعمية تبيعه بمليون وتاخذ بمليون تبيعه بمليون وثلاثمية؟ حقيقة اليوم يلزم حلول على أرض الواقع، لأن تسمع في المواطن أنا نسميها هذه صيحة فزع، خاطر الناس وصلت للطوب ما عادش نجم تصبر أكثر من هكا، لأنه الحلول سهلة وتطبيقها أسهل ما يكون، لكن اليوم يلزم إرادة على خاطر تشريع موجود قوانين موجودة، لكن يلزم فما آليات لتطبيقها على أرض الواقع.
1: سي زهير مصفاقس مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: تحياتي مدام هدى، تحياتي للعاملين بإذاعة الديوان، تحياتي للمستمعين.
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا
4: مدام هدى. مسامحني فما مش طول شوية فما بالنسبة مشيت وشفت القشرة ثلاثة ولا أربع نقاط وشفت القشارة وشفت الوسطة.
1: هاي
4: مدام هدى الوسطة تلقاهم في كل ميدان، في السمك، في الغلال، في الخضرة، في الماشية، هذو ما كثروا. وشنو السبب؟ يهبوا كيفاش معالجة الوسطة وتقليص تقليصهم الوسطة. أنا أعطيك فما خطوط عاجلة ومتوسطة وعاجلة، نشوفوا الآجل نخطوا حتى العشرين وثلاثين سنة. عندنا برامج التعليم مدام هدى مدارس يعني كل عام يخرجون لبي 100 و150 ألف صغير من السنة السادسة للسنة أولى ثانوي. هذهم فما النسبة منهم يمشون الوسطى، عقلية الربح السريع، ما عندهمش ثقافة العمل، يمشي الإيجار المالي يبوه يشغلوا الكاميونة ويمشي يدور للطماطم للحوت كل واحد. الدولة يجب أن توفر مواطن شغل، الحمد لله هذا باش تقليص الحمد لله الوسطة راهم في كل ميادي، وهذا كل الدولة هي اللي سام خاطر من وين التنمية. نورمالمون احنا ضيعنا 14 سنة من 2011 من وين التنمية يمشي متوازي باراليل مع من مع منظومة التعليم. احنا الحلقة المفقودة هو التعليم التقني والمهني، واحنا واحناش عارفين ان 20 سنة فما من علم استنقرض. انا نخرج في الاف مثلا من 2000 وصلاش جماعة السفور ما يخدموا التاريخ ما يعني فريمون يعني وين ماشي
1: معناتها المستوى العلمي عنده دور في الموضوع هذا؟
4: لا لا نحكي لك المنظور يعني يلزم التونسي يقرأ 17 سنين يلقى خدمة من وقت ما يلزم يمشي باراليل هو منظومة التعليم. كما قلت لك التعليم التقني والمهني هو الحلقة المفقودة في منظومة التعليم. بالنسبة للتربية الماشية أنا ديجا قلت لك المرة الفاتت أو قلت لك جيب لنا كل جمعة جيب لنا من جانبي وإحنا نحكي كل ولاية كل ولاية عندنا أراضي فلاحية وعندنا خريجي الفلاحة من السيد ضري مهندسين. عندنا الدولة الدولة تعطي أراضي فلاحية ونستأنسوا بهولندا بالصين باليابان، عندنا تسمين وتربية تسمين وتربية كل ولاية تعمل اكتفاء ذاتي ونزيد وركز صنع اكتفاء ذاتي يعني كما كنا بالفيس نشوفوا في الصين وفي اليابان وفي هولندا كيفاش هيك المواشي كيفاش هيك العجول وكيفاش يعني بال يعني وكنظافة نجيبوا حتى ماتريال من غير.
1: الفكرة متاعك تتقاطع مع الفكرة متاعك تتقاطع مع مقترح القانون تقدم به السيد رئيس لجنة الفلاحة اللي يهم الدواوين متاع الأراضي الفلاحية.
3: ولا اليوم سيزوهير سيزوهير
4: ونمنع منع باتا الذبحان الأنثى.
1: واضح القانون. القانون ممنوع لك موجود لكن مش يطبق. ولا هذا هو شكرا سي زهير فضلك.
4: والله حوانطية عنا ما عاش حوانطية شادين بلاد ما عاش الحان نوت يمقني. الله يهديك الله وين ووصلوا وضعيتنا 11 مليون.
1: شكرا
4: 11 مليون راحنا.
1: شكرا سي زهير يعطيك الصحة. شكرا على التدخل. يقول لك اليوم كل ولاية تنجم تحقق الاكتفاء الذاتي. نجم نربطوها مش بكل ولاية بالدواوين اللي انت اقترحته.
3: هو شوف ساعات الفلاح والمواطن لما يمر بالأزمات لين يولي عنده حلول تطبق على أرض الواقع. اليوم حكينا عليه اليوم نعاود ونقول كدورنا الرقابي وكدورنا التشريعي قدمنا مقترح قانون وحكينا اليوم

0: اليوم مش معقول اليوم نعاود ونقول إذا كان تمشي القطاع زيت الزيتون تلقى أغلب الناس تزرع لك في الزيتون الزياتي، وهو بأمور علمية تلقى نسبة استهلاك التوانسة نستهلكه في 80 طن، 80,000 طن من الزيتون الطاولة، وإحنا ننجو في 40,000، 40,000 نوردوا فيها من برا، وإحنا متوجهين مع الفلاح اللي أعطيتك إكزامبل.
1: معناتها الزيتون اللي ملحوها.
0: هذاك الزيتون المالح اللي عملوا يعملوا بيه بيتزا وترونشات.
1: جيبوا فيه من مصر ظهر.
0: جيبوا فيه من مصر ونجيبوا فيه من دول أخرى. احنا اليوم استهلاكنا المحلي نستهلكه فوق 80,000 وننجو في 40,000.
1: علاش ما نمشيوش نوجهوش الفلاح نقولوا سيدي امشي استثمر في هذا
0: الشيء. الارشاد الفلاحي والخارطه الفلاحيه كيما اليوم الدواوين هي في الاصل كانت تدخل في الازمات اللي تمر بها باش تعدل الاسواق عندها ذروه الاستهلاك. قبل انا صغير نعرف كي الشعال وبزويته والسلامه اللي غير عندنا في صفاقس، وقت ما فماش علوش تدخل تلقى علوش الحاكم يقول لك علوش الحاكم موجود يقلل الاسوام ويتجد. اليوم ضربة الدواوين هذية اليوم يلزمك كيف كيف الأعلاف اللي حكيت فيها المدام قبل تحكي لك اليوم على الأعلاف، فمع الأعلاف اليوم الفلاح ولا خايف علاش يبيع ياك، حكيت لك في نقطة معينة تقول لك نبيعه خايف من السرقة، اليوم الفلاح ولا خايف على روحه متكلف. في الاخر يجي ياخذ قشره ب 700 ويبيعه من غادي بمليون. اليوم الامن الفلاحي اللي حكينا عليه يلزم في كل مركز حرس فما مكتب خاص بالامن الفلاحي يتوجه واختصاصه يكون قريب من الفلاح ويراقب مساله التوزيع. اش معناتها انت اليوم علوش تاخذه ب 700 تبيعه بمليون يا اخي على الاقل تحط له مش ربح. هذه نعاود نقول قوانين موجوده وحكينا فيها عديد المرات، لكن اليوم مع على الوظيفه التنفيذيه المتمثله في وزاره التجاره وزاره الداخليه وزاره الفلاحه اللي كونها اليوم تجتمع مع بعضها وتلقى حلول للمشاكل هذه.
1: سي محمد فوزي من تونس مرحبا بك، اهلا وسهلا
2: بك. عايش بنتي هدى ربي يبارك.
1: شكرا
2: ونسلم على ضيفك سي حسن جربوعك.
0: مرحبا شكرا
1: اهلا وسهلا
2: بك. عايش ربي يبارك.
1: سي محمد
2: لو بنتي عايش يسوي 1.5 مليون ينجم يشري علوش السنة ما ينجمش يا اخويا. لازم تكون عندنا ثقافه المقاطعه، لازمنا الشعب التونسي كل نفهموا رواحنا يا اخويا. ما تجوش رواحنا باش تسالين من خلصوطه ورقه المال ورقه تذوق ويبدا مشير واحد بعد تبع 4 شهور بعد الضحيه يبدا يعاني. يا اخويا لازم تكون عندنا ثقافه مقاطعه كي قاطعوا يا اخويا. ما نشروش والاغلبيه الزواوله اللي ما نشروش علوش العيد السنه قدر كذا تشوف كيف تولي امورنا.
1: اي معناتها هنا قطعنا السنه باش يتوفر الانتاج عام الجاي
2: قدر كلاه يتوفر، ما لو زيد يغلى عام الجاي يزيدوا قطعوا حتى اما هما ولا احنا ما تبعوك يغلاهم ومحتكرين هذوما اللي هيك وطولت وهيك من جميع النواحي. في الزياده اللي زادتها حتى باش تدخل في موضوع خاص، الزياده اللي زادتها 5% ونحو منها الاداه تبقى 3 ولا 2 ونص ما تكفيش حق كيلو فلفل.
1: متبع كل الخبراء اللي تعداوا معايا سي محمد فوزي.
2: فهمت؟ نعم؟
1: متبع كل الخبراء اللي تعداوا معايا معناتها على الكالكول نتاع الزياده.
2: ايه نتبع فيك انا كل يوم نتبع فيك انا يومين.
1: شكرا
2: يومين كل يوم نتبع فيك. عايش شكرا بارك الله فيك في البرنامج نتاعك ويرحم والديك.
1: شكرا لفضلك سي محمد يعطيك الف صحة. شكرا على هذا التدخل. المقاطعة هي الحل.
0: شفت وين وصلنا اليوم بالحق والله. انا نحكي من ريف ونحكي على المشاكل. احنا قبل كنا في تونس يقول لك ناكل في الحمل علوش من العيد للعيد. اليوم وصل التونسي قاطع. لو بالحق دولة تحترم نفسها وتحترم هذا الشعب، المسؤولين اللي خرجوا وحكاوا على 30,000 أضحية مش يجيبوهم وحكاوا على الحمل مش يجيبوه للشعب التونسي، وأنا نحكي كرئيس لجنة وجوني لوسط اللجنة وحكينا على المواضيع هذه اللي مش كون عندهم وخرجوا مسؤولين قال لك عنا الاكتفاء الذاتي من العلوش ما عنا حدا. الناس هذه لازم تتحاسب. رك تلعب اليوم بقوت التونسي. رو اليوم نرجع ونقول إذا كان ترجع وتقرأ الأحصائيات ما يقارب ربع الشعب التونسي يعاني من سوء التغذية. اليوم راك مشاكل مطروحه وقادر تلقى الحلول. اليوم علاش وصلنا للمشكله اللي التونسي والله يطالب بقاطع قاطع علاش حاجه سهله؟ راك ماهوش عيب اليوم تهي بحذاك الجزائر مشات جابت كونتينرات نتاع الحم، خرجوا ناس من الشؤون الدينيه يشوفوا ذبيحه حلال، خرجوا معاهم بياتره شافوا الحم، خرجت معاهم الدوله تمشي انت عندك بريفيليج 5% تجيب على روحك توكل شعبك تعطي شركه اللحوم هي اللي توزع في المناطق الكل وفي الارياف وفي الناس والحم يكون صحي ومريقل ومذبوح ومرولع وامشي دعم فلاحك وهيك قطيعه.
1: ما نحكيش على الحم، ما نحكيش على نحكي على العلوش. علاش ما وردناش اضاحي باش نعدلوا سوق؟
0: على خاطر اليوم ما عندكش مسؤول عنده توجه يحب يوصل حاجه للشعب التونسي ويستحفظ على الامن نتاع البلاد ويمشي بتوصيات رئيس الجمهوريه ويخطب. اليوم عندك مسؤولين اذا كانت الدوله تحب تصلح حل تحقيق حيني في عدم توريد الاضاحي. دي مش معقول. معناتها كان ما نقولوا لهنا بيره يا اخي راهو ماهوش عيب اليوم كي تمشي انت تجيب علوش فيه 50 كيلو ب 800,000 قادر ياخذه التونسي، لكن انت اليوم حرمت باش تجيب العلوش وحرمت باش طبقت القانون وما هيكلتش قطيعك، خليت التونسي العائل الزوال يراو الناس اللي ثم ناس ما يقلقهاش العلوش. فما عباد كيما يحكي لك مليون

0: جوج ملايين جوج ملايين ونص قادر باش ناخذ علوش انا بجوج ملايين ومليون و800 مش مشكل. راهو ادخل الاسواق وشوف مستحيل تلقى فلاح يبيع الكلها قشاره. انا نمشي الاسواق ها ونسمي لك سوق بوجربوع وسوق الحنجه نمشي للسوق تمشي الخمسة نتاع الصباح الفلاح من الكهرباء يفكروا علوش ويزيدوا ينزلوا عليه المكس ويفكوا له علوش وما يتباعش ويديروا به خمسة قشارة ويبدوا من هنا ومن هنا ويتغمزوا عليه وينحوا له العلوش نتاعو ب 800 بعد يجي المواطن 8 9 مش باش يجيك مواطن فايخ لك الاربعة على الاربعة نتاع الصباح مش يجي 8 9 يدخل للسوق يلقى كلها وجوه قشارة ووقتها تبدا الذبيحة نتاع المواطن نتاع 800 بمليون نتاع المليون بمليون ونص وهذاك اللي موجود اللي يخلوا المواطن
1: معناها على ساعة ولا ساعة ونص من زمان يربحوا 200 و300 دينار.
0: راي انا نحكي لك اليوم عايشة عصابات موجودة اليوم في القشارة هذه ويخدموا بالموضوع هذا. راه اليوم الدولة إذا كان ما تقفش راو حتى كان مش نقده كان ثم قبل طريقة اللي كونه كي تفقد منتوج ولا فيه تكامبين الدولة تمشي تورد لك حاجات وتهبطها حتى والسوق يتعادل بتبيعته. اليوم أنا خليت مؤسسة الدولة المتمثلة في ديوان الأراضي الدولية لعدل السوق اليوم مشكلة بالرغم قدمنا فيه مقترح قانون لعيد هيكلته لشركة اللحوم اليوم اللي كان فيها 1364 خدام تحت 37 خدام وحتى فيها مسؤولين ما هوش قادر بشيخه حتى قرار رغم اللي خرجوا الرومانيا مش يجيبوا في اللحم وحكاوا على اللحم ومش يجيبوا كذا ما عملوا حتى شيء. اليوم إذا الدولة بالحق تحبت بالثقة في المواطن وتبني جذور ثقة مع المواطن العيد هذا يلزم يكون نقطة مفصلية في المستقبل ويلزم الدولة تحط آليات وحلول باش العام الجاي تلقى الأثر متاعها ونعاود نقول القوانين موجودة طبقها فقط. لكن للأسف اليوم ما عندكش مسؤول عنده غيرة على البلاد يحب يصلح نستخدم إداري يجي صباح يحل بيرو يصحح يمشي شد داره على روحه ماله مال الشعب. شعبك تشوف فيه وصلنا في فترة معينة دجاج الحاكم اللي احنا كان قبل دجاج الحاكم في عيب يقول لك بياض دجاج الحاكم والحليب هذايا قبل كي تمشي تاخذ من واحد حليب ولا دجاجة ما يخلصش منك. اليوم وصلنا دجاج الحاكم نصوروا فيه بالكاميروات وجبنا دجاجة وموازين الدجاج منها ما ترى. للأسف اليوم إذا كان شعارات وأنا نثمنها الشعارات هذه التعويل على الذات والسيادة الوطنية والسيادة الغذائية شعارات كبيرة برشا بقات مجرد شعارات. نستناوش حتى اليوم قيس سعيد باش هو يمشي جبنا العلوش ونستناو قيس سعيد باش هو يشوف لنا مشكلة الزيت. اليوم أعطاك خطوط عريضة كرئاسة جمهورية اليوم ما على من الوزير ومن رئيس الحكومة المديرين عامين للمديرين جهويين يلقاو الآليات هذه على خاطر نعاود ونقول أنا كمشرع القوانين موجودة. وقت طرحت ترقيم القطيع وطرح مشكلة الأضاحي رجعت جبت القوانين القديمة ممكن ما فماش خلينا نشرعوا نلقى أول قانون موجود في تونس. نعاود نقولها لك اليوم في أفريقيا كاملة عندنا قانون عام 95 سنة 2005 لإعادة رقمة القطيع لو يطبق القانون هذا في سنتين ما عادش عندك حتى مشكلة لا من الحليب لا من اللحم لا من النسيج الاقتصادي في الأرياف اللي تبناه كما تحكي لك بعشرة نعجات وكذا الناس تشد في الريف. اليوم خرجت العباد مش تخدم في الدهين
1: حتى قروض للناس خليها تربي
0: موجودة الناشر. قروض هذه مشكلة آخر قروض موجودة
1: الناس أنا نمشي ناخذ قرض ما نجمش
0: القرض موجود لكن باش تطبقه مستحيل. إيش معناتها أنت اليوم مش تاخذ شهادة في الكفاءة المهنية في تربية الماشية ولا تربية الأبقار. شوف الحلول يلزم عندك خمس سنين كونترا نتاع أرض كريهة خمس سنين تجيب له خمس سنين تالي اللي أنت كاري أرض وإلا مالك أرض عندك خمس سنين والا تخدم عند شكون في الفلاحه عندك خمس سنين لازمك تجيب الاثبات هذايا مصحح في البلديه ولا عند عدد منفذ ولا عند محامي باش تدخل في شهاده الكفاءه المهنيه. وشهاده الكفاءه المهنيه ما تعملش في صفاقس راه لازمك تمشي سيدي بوزيد يتمشي القفصه وكحكينا احنا ونسقنا مع الاداره العامه للارشاد الفلاحي تقول لك ما عنديش بقرات لهنا في بغراره في مجال الدرج باش يعملوا لهم تكوين لهنا على الاقل الصفاقس وضواحيها. اليوم نعاود ونقول إذا كان اليوم مش نتوجه للقطاعات الكل الحمد لله اليوم فمت أول مرة في تاريخ تونس من الاستقلال اليوم فمت توجه من أعلى هرم في السلطة للقطاع الفلاحي ويحكيوا على القطاع الفلاحي ومجلس وزارية على القطاع الفلاحي. تقريبا من 2022 اليوم عملوا 18 اجتماع على مجلس وزارة على القطاع الفلاحي لكن ولا نقطة منها شفنا الأثر متاحها على أرض الواقع.
1: ناخذوا سي صادق مصفاقس مرحبا أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك اخت مش حالك
1: مرحبا
2: من الغريبه
1: بالله. تحياتي لك ولا الغريبه مرحبا اهلا وسهلا شو حوالك نورت تفضل.
2: بالنسبه للخو حسن اللي كان يحكي فيكم مش نحكي فيه شي احكي فيه برشا معنا اول حاجه على القشاره اللي قاعدين داخلين السوق واحنا عندنا سوق كبيره برشا ما تنديد الغريبه في السوق الغلام فهمتي نفس اللي يحكي فيه اخو حسن القشار يجي الفجر فهمت ياخذ العلاش كله فهمت بعد يبيعهم بالفارق 200 و250 دينار فهمت كان يحكي فيه تو صاير عندنا في السوق
1: اولها عاد القشاره معبيين سوق الغريب
2: اي تو كله قشاره الفجر فهمتني به ثانيه انا السوق وانا ونسكن حتى في وسط السوق معناه ونعرف الشيء هذا قدام عيوني
1: اي
2: ثانيه انا فهمتي معناها السرقات اللي قاعده تصير راهي نقصت برشا على الفلاح معناها ما عادش تربي العباد بل كانت على الاقل فما بليش معناها كل انسان كانت حتى اللي يشري قلة اللي على العيد معناها يخلوا الأفضال
1: يربيهم على الناس الكل.
2: تولت السرقات كثرت، العقوبات معناها ما هيش موجودة، حتى كانت شد معناها شهر 15 يوم يخرج على راحة ويعاود الكرة مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا سبب كبير جدا باش العباد هربت على التربية. ثالثة الدواوين، ديوان الشعاع وما أدرك من ديوان الشعاع، فهمني اللي كان العلوش ما شاء الله مطبوع معناها معروف ديوان الشعال، ومعروف العلوش المطبوع بالميزان وتمشي تاخو معناها حاجة ممتازة للغاية.
1: فهمني هذوما
2: أسباب رئيسية معناها فهمني، من القشار للسرقة للدواوين، هذوما الثلاثة معناها فهمتني هذوما اللي يخلوا العلوش معناها يغلب الدرجة هذية. فهمتني؟
1: واضح جدا. شكرا سي صادق، يعطيك ألف صحة. تحياتي لك ولمستمعينا في الغريبة. سي أنور من القروان، مرحبا، أهلا وسهلا. مساء النور. تفضلي.
3: ربي السبب الرئيسي نتاع غلاء العيش معناها نتاع العيد كبش العيد، السبب الرئيسي هو معناها التجار.
1: التجار
3: اي القشارة هذوك، حتى باش الفلاح يهز سعي للرحبة يفكوه له راهو بيه بالحق، العصابات مش قشارة.
1: حتى في القروان معناتها نفس الحكاية، الحكاية سيد النايب
3: نفسها وأكثر. وحاجة ربي حاجه ريت الفلاح في العيد اللي يولي الراس يدخل الرحب 10,000، التاجر يدخله ب 2000 و3000 فرنك الراس.
1: كيفاش مكسه ذي المكسه؟
3: اي المكسه اي تدفع حق يوصل في العيد، صدقني والله يوصل له ب 10,000 الراس بركه. والتاجر يجيب جوز كراهه بثلاثه معبيه، الاشتراك ما يضرنيش، يجيب 30 اذا يقيد 15 بالجوز الاخير بليش. وسومهم معناها سومهم رمزي على الاخر. معناتها هو الفلاح يوصل يهبط ساعه للرحبه راه يبيع، راه ما عادش
1: معناها الفلاح اللي قاعد ياكل في العصا،
3: الفلاح هو اللي قاعد ياكل في العصا. والفلاح يبدا يبيع مثلا مثلا في الرحبه، يبدا يبيع يجي مثال واحد عيادي مش يعايد، يجي هو مثلا يعمل مليون ونص العلوش، كيشوف شكون جات مش يشري مش تبيعه بسوم، ويقول له يجي يقول لك ما عطيتك 700 ولا 800 بعتش باش الاخر بيزيش معناها هو هذاك سومه. فهمت؟ حاسيلو سموم بالله راهي عصابات
1: بالحق، عصابات مسيطرة على الاسواق. معناتها الامن الفلاحي اللي تحدث عليه رئيس لجنة الفلاحة حل اليوم مطلوب في الاسواق وفي السرقات
3: في كل شيء. والله صدقني والله بالله امس هزيت في كل شيء، التجار هزيت المشماش للولاية سوسة المرشي سنترال باه 700 فرنك يسوموا ب 600 وب 500 بان ب 700 قسم بالله. خرجنا لبرا فن صب ب 4,000 المشماش واجود من اللي هزيناه هنا، اقسم بالله.
1: معناه فلاح يبيعوا ب 700 فرنك
3: والله ب 700
1: احنا كم مواطنين ناخذوا فيه ب 4,000؟
3: والله خرجت لبرا بلاك في الكردونه ب 4,000 مكتوبه، واجود من اللي ما بلي بعناه نحن معناه. لا شنو هذا يتجا يشريه ب 700؟
1: سامحني وين الرقابه في الموضوع هذا؟
3: الله أعلم، هاو يمشي ويشوفه في ولاية سوسة في مرشي سوسة. فهمتني؟
1: في مرشي سنترال معناته، هذا ما نحكيوش على قريعة الطريق معناه.
3: مرشي سنترال سيارتك يفكوا هالك زيد دخلت غادي معاج ما يعرفوا بعضهم، يسومك ب 700 مثلا ب 600 فرنك يبدا يزيدك بالعشرة، يجي صاحبه الاخر يقول 610، يجي صاحبه الاخر يزيدك 10 فرنك هكاك، في الاخير يزبط بيع ما عاد تنجمش مصارف وكذا باش تطيشوا، يهزه ويبيعوا ب 4,000 عنده نصب لبرا وتولوا الدنيا يبيعوا ب 4,000 قسما بالله.
1: مؤسف ومحزن ومخجل اللي كنت تحكي لي فيه الكل.
3: والله العظيم والله قسما بالله هذا معناها ما
1: عندك فلا صادق سي انور، فلا صادق، فلا هذا هو اللي قاعد يصير. شكرا سي انور، فضلك يعطيك الف صحة. عندك ما تعلق؟
0: للاسف
1: بدون تعليق.
0: اي دولة في العالم كي تمس فلاحة حتى نظام رئيس مالي تهبط بالثقل متاعها. احنا اليوم في تونس اللي يحكي فيه السيد هذا بوجيعة ويحكي لك على المشماش في القروان اللي تقريبا الولاية الوحيدة اللي تنتج في المشماش ب 4,000 ويبيعه ب 700، كان ثم ناس مسؤولين يسمعوا فينا راه محلوا تحقيق من قبل مش من توا في المواضيع هذه، خاطر طرحت عديد المرات في جميع المنابر. حكينا اليوم على عديد المشاكل اللي طرحت في القطاع الفلاحي على غير قطاع الصيد البحري، نسمع فيك ساعة تقريبا احنا الموانئ اللي موجوده في تونس حدث ولا حرج من اجود كاليتي الحوت اللي عندنا، وكنا هذه الطريقه باش نضغطوا بها. اليوم نحكيه على وزارة التجارة، اليوم تحكي لك على اللحوم. أنا سؤال نسأله من المنبر هذي وسألته حتى مع الوزير في سؤال شفاهي، وسألت معناتها في صلب دور الرقابة على الأضاحي سؤال، علاش ما جبتوش اللحم اليوم؟ علاش ما جبتوش العلوش؟ مش تحكي بالفلوس وما الفلوس؟ الناس جابت لك قالت لك خلصني بعد 50 يوم بعد ما تبيع وتدخل فلوسك، علاش اليوم علاش ما تحلش تحقيق؟ علاش المغالطات اللي يعطوا فيها الرئيس الجمهورية؟ علاش تقارير تصلوا بالغلط؟ بالحق اليوم انت السيد اللي حكاك قلت له شكون توجه؟ قال لك نوجه الرئيس الجمهوريه. الناس ما عادش عندها ثقه في حتى حد، راهو ما عندها ثقه كان في رئيس الجمهوريه. هذه يطرح مشكل في نفس الوقت. اليوم اذا كان حكومه بجميع مؤسساتها المواطن ما عادش عنده فيها حتى ثقه، الناس هذه فاش تعمل؟ معناتها اذا كان انت تحكي اليوم على اضاحي وحكينا فيه كلجنه عندنا 5 شهور وتطرح من عم ناول المشكل نتاع الغلاء، وعندك جوز ورات ما عملوش خليه ازمه وقعدوا مع بعضهم، يا ولدي انا فلاحه ايش عندي قطيع وانت كتجاره ايش عندك؟ انا عندي هيكله القطيع، تونس تستحق في 800 الف اضحيه، انا عندي كان 500 الف، قداش نجم تورد انت؟ حاجه راهي في جلسه في نهار بين التجاره وفلاح، انا عندي 500 الف تونس تستهلك 800 الف، قادر تجيب 200 الف؟ ما غنيش قادر. اي كيفاش نعملوا؟ نعملوا ابيل دوفر لبرا، نعملوا انترناسيونال، ناسيونال كيفاش نجيبوا؟ فلاحنا كيفاش ندعموه بقى العام الجاي؟ معاش خرجوا عمله صعبه نجيبوا حاجه سهله. لكن هات الناس اللي تفهمك، هات الناس اللي تحب تصلح، هات الناس اللي تبادر، الناس تحمل مسؤولياتها. معناتها اليوم انا كرئيس جمهوريه كي نجيب وزير نحطه على الكرسي نتاعو بيني وبينك عقد اهداف، اختاني من الناس الكل. انا شنو مشكلتي توا في زراعه كبرى؟ عندي مشكله نتاع اللحوم ومنظومه الالبان، عندي مشكله زيت زيتون، شد هذوما ثلاثه كل شهر تجيب لي كونترون دي اش خدمت وين وصلت. كيلو زيت اللي حكينا عليه وعملنا عليه مجالس تباع ب 8000 و9000، اليوم ب 13500 كيلو زيت تباع. شكون اللي خسر؟ خسر الفلاح، على خاطر ما عطيتوش طريقه باش يخزن الزيت، وما عطيتوش طريقه للكوبيراتيف، ما ثقفتوش للامانه. وسمعني في الكلمه بين قوسين، التونسي الفلاح اللي توا يخدم بجهل، ما فماش مرشد فلاحي اللي كان في كل دشره مرشد يخرج، اللي كانت الناس تراقب، اللي كانت ترقيم القطيع، اللي كانت الناس معناتها العلوش حتى في وسط المدن كي يخرج للارياف يعرف.
1: معنا احنا عندنا تجربه في الفلاحه، في قطاع الفلاحه تجربه رائده وتجربه ناجحه، جينا نسفناه
0: من عهد الرومان، من عهد قرطاجنة احنا نصدروا في زيت الزيتون ونصدروا في العلوش. راكي ترجع للتاريخ تشوف قبل باي مشى لامريكا هزلوا علالش، التو المشله هذيك موجوده في امريكا ومعروفه، معناتها اللي هذيك معناتها احنا سباقين في كل شيء. لكن اراضينا حاضره، فلاحك حاضر، تمويلك موجود، تحط لي مسؤولين خليه يخدم الخدمه هذه، حط عباد عندك فيهم انسان ينجم ياخذ قرار ويخدم وعنده رؤيه. راه والله العظيم انا كي نشوف وديما نحب نقارن، ما نقارنش روحي باوروبا، تقارن روحك بالكاميرون، قارن روحك باثيوبيا اللي في وقت معين كنا في المدارس اللي نلمدوا لهم في شويه بق حليب ومكرونه اعانات، شوف الناس وين طلعت السماء. قارن روحك بالجزائر اليوم وزير فلاحه كيفاش مشى في الترقيم، وكيفاش لليوم نقرا في ارتيكل جايبين 30000 راس ابقار باش يعاود هيكله القطيع. احنا مشينا نحضروا في معمل سيدي بو علي الحصران قبل الجامع، حضروا في معمل سيدي بوعلي الحليب واحنا القطيع ما عندناش. لذلك اليوم حكيناها التشريع ما نحكيوش عليه، عندنا ترسانه في تونس نتاع قوانين ما تكفي افريقيا كامله، لكن اليوم الاراده والتوجهات اليوم نتاع اعلى هرم في السلطه يلزم فما اليات لتطبيقها على ارض الواقع باش ما تبقاش شعارات. على خاطر في الاخر ونقولها، اليوم المواطن التونسي ولت مطالبه، ما عادش نحكيو على الكونفور، ما عادش نحكيو على عيشه في الرفاهيه ونحكيو على النقل العمومي والصحه، ولينا نحكيو كيفاش نلقى قفتي باش نوكل صغاري، ولينا نحكيو كيفاش انسان يروح لصغاره كيفاش يلقى لهم لقمه فيها بروتينيات وفيها ما ينجم يعيش. كيما يحكي لك السيد فلاح وفر لك المنتوج، وفر لك زيت الزيتونه، وفر لك الدقله اللي اليوم الدقله هذاك موضوع اخر في قبلي، وفر لك المشماش، وفر لك زراعه الكبرى قمح وشعير،
1: وفر لك كل شيء.
0: معناتها ثم وسيط هو اللي قاعد يستكرش في الوسط،
1: ثمنها من 700 ل 4000 حاجه ما تتصدقش.
0: العلوش من 700 للمليون و300
1: فوالا، هذا هو اللي قاعد
0: اليوم يسير. حتى في دقيقه اذا كنت حاب تصلح اليوم قطيعك عندك 3 حاجات تخدميهم. اول حاجه امن الفلاح، ثاني حاجه الاعلاف المدعمه يلزم توصل، والاليات واليوم خطوط تمويل للفلاح مع المراقبه اللصيقه للفلاح وتكون قريب منه وتكون تراقبه، تحسوا اللي الدوله واقفه معاه. تو في ظرف 3 سنين نلقاو رواحنا في مرحله اخرى، اللي قطاع فقط اللي هو زيت الزيتون وقت البلاد حست كريز هو اللي انقذها. وقت الكورونا شكون لقات الدول؟ لقات فلاحه في تونس لهنا وصلنا نصدره. اليوم فما اسواق اخرى وفما ناس اخرى قاعده تخدم، لذلك يلزمنا نتنقلوا من مرحله التشخيص الى مرحله التنفيذ.
1: سي حسن من تونس، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بك اختي الغالي، ربي يبارك لك ورب يحفظك الدنيا والاخره ان شاء الله.
1: شكرا، يفضلك، مرحبا.
3: راني نسمع فيك برشا برشا برشا برشا برشا ونعزك صدقني، وما نعرفكش من الاصل وحتى بطبيعة الحمد لله انا مكفوف بطبيعة الحمد لله.
1: مرحبا نورت
3: صوتك محليك.
1: شكرا
3: لك وجيبي في مواضيع يعني حساسه جدا جدا جدا جدا.
1: شكرا يفضلك.
3: الله يرحم والدين والدين والدين والدين والدين.
1: شكرا يفضلك سحن. مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا. انا مانيش باش ندير فيس على السيد اللي قاعد يحكي توا. ربي يبارك له وربي يحفظه. قال كل شيء.
1: نسمع الاسم سي حسن جربوعي.
3: الدوله اخيتي علاش نحن كي نحن ذوي الاحداث الخصوصيه تبارك الله نحن عندنا برشا يعني محتاجين. علاش الدوله ما توفرناش نحن العلاج خاصه بنا نحن بسوم كذا ونمشوا نشريه من بلايص معينه ونمدوا الكارت نتاعنا ولا الكارت الابيض نتاعنا واللي عنده خويتي فلوس يمشي ياخذ براسه. وخاصه نظام الدخلاء اللي هو كيفاش هو ماهوش فلاح وماشي يهز عليه باش يبيع فيهم وياخذ فيهم من عند فلاح القشار هذا عليه حرام والحلال حتى عند ربي حرام. انا وليدي تو سامحيني فضل ربي ناب ربي موت البارح 400 ألف من عند واحد وانا نستنى انا نهار 17 باش ناخذ جيراي نتاعي 260 دينار. قلت باش نحطها مع بعضها ونمشي ناخذ واحد 800 700 وكذا وين عليه عليه. صدقيني بكونا راه مش هذا تعبير مجازي. بكونا دموعنا في خدودنا ما عادش ناكل وراها الماكله ما عادش ناكلوا فيها ما عادش ناكلوا فيها. انا وصلت مره اختي هدى ممكن ربي شاهد على ما اقول انا مره ولدي يعني كما نقولوا فيها بطلت يعني من القرايه مش شافت على اخوه مش ينجم ياخذ الكتب نتاع اخوه مش ينجم يلبس مع اخوه يعني بالخلاف. هذا واقع هاو الحومه كلها تعرف وما لمسش يدي لحتى واحد. علاش الدوله ما تخممش فينا في الامور هذه سهله ما يمشي يجيب اخويا العلاج قيمه معينه الناس اللي ما عندهمش مدخول ويمشوا ياخذوا العلوش من عند الدوله. تفكر فينا شوي عليها كي يخلوا فينا كل عام ونحن نبكوا عليه. نبكوا راهو مش تعبير مجازي راه نبكي وبالرسمي نبكي وبالرسمي.
1: لطف عليك سحسن.
3: الدولة ماشي قادر مش توقف نزيف الراية قادرة راه
1: قادرة قادرة لو تتوفر الإرادة. هذا اللي نحكيه فيه من بكري معناتها فرح
3: نجم أختي تنجم سو أنت قشار يمشي يفك العلالة شو يمشي يشري فيها مع عند الفلاح وبعد يمشي يبيعوا لنا احنا مليون ونص
1: بالغلا والكواب فلا
3: نفس ناخذ مليون ونص
1: شكون قادر على علوش مليون ونص متوسط اليوم الشهري في تونس ناس كل معناتها في مستوى مليون مليون ومئتين الاغلبيه معناتها
3: سبيه كيفاش يوكلوا فيهم بالبندق على الشرامة حرام ولا بكونا والله صدقيني يا خالتي راه مش تعبير مجازك وربي يعلم على ما اقول. تعبنا برشا برشا برشا برشا برشا واحد صدقيني اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله نرقد بالدواء ليكزوميل اقسم بالله نرقد بالدواء ليكزوميل اقسم بالله العظيم عليه.
1: لطف عليك سحسن.
3: انا راه ذنبي في المهم انا ما نسمح صراحه ولاك تقول لك قلبي كلي صراحه خاطر هو في رقبته المهمه
1: ماشي
3: انا برك عليها شوفونا حل. واختي الغالية ربي يبارك لك وسامحني مش تطول عليك
1: فضل.
3: واجب عليهم راه واجب عليهم مش يتفكرون حتى بعين الرحم
1: واضح
3: رحمونا شوي رحمونا
1: شكرا سي حسن يعطيك الف صحه. شكرا على هذا التدخل تحياتي لك سي سامي من تونس نخدموا معه. مرحبا
4: اهلا سلام مدام.
1: مرحبا
4: الله يبارك لك في البرنامج.
1: شكرا
4: وان شاء الله ربي معاك قوي.
1: شكرا وهذه
4: كلها باهية بعجاله باش نفتح قوس على وانت البارح المتفك اللي جبته المحفوظات ممنوع تقرب في الدار واحد ولا عندنا صغار
1: محفوظات والعمل المنزلي ما يتمشيش مع مقاربه الكفايات اللي احنا قريو بها صغار.
4: يعطيك سبع انت تبع في البرامج الكل ساعات انت في اجاباتك تشفينا غالينا معناها ما نجموش نتكلموا خاطر انت توفي وتكفي.
1: شكرا.
4: نرجع لموضوعنا اليوم موضوع اختي كل شيء العظومة اللي شادين الدولة متشمتين بالشعب خاطر احنا اخترنا بدينا نحبوا نقدموا كيف شعوب الاخرين كل شيء ما نلقوش على شنو يلعبونا فقنا بألعيبه لكن هم مازالوا متغللين في مفاصل الدولة. الرئيس عيط عمل قد شنو تحب يعمل ما حسب الله ونعم الوكيل أكثر من هذا من نجمه مفروض. والسلام عليكم.
1: شكرا شكرا لك يعطيك الف صحه يا سامي. نختم معك سي حسن ونذكره باجتماع نهار 12 مايو ان شاء الله.
0: والله بعد
1: سي حسن بغلا ما عادش نجم
0: نتعلق حتى شيء.
1: قال لك معناتها عندي جرايه 280 دينار
0: 260 دينار
1: 260 باش يكملها وباش يلم عليها.
0: صرف 400 باش ياخذ فيها علاج ب 800. الناس تبكي ناس تاخذ في الدواء. انا اذا كان فما مسؤولين بالحق الحق مسؤول بمعنى كلمة مسؤول وخايف على البلاد هذية يحب يخدم العباد الزواولة هذوما حاجة بركة. راك ماكش تعمل في مزية على الشعب اللي قاعد تخدم وتخلص على الخدمة اللي تخدم فيها والقوانين موجودة والآليات موجودة باش تطبق. خفوا ربي في البلاد والله. خاطر أنا كي نحكي على موضوع مانيش نحكي كمواطن مش نحكي كنائب شعب عاده منجم حتى مسؤول اليوم يقول لك ما في باليش بالاشكاليات هذه. لكن للاسف احنا ساعات كي تحكي مع مسؤول كانك تتهم فيه وهو يبرر. لكن بالعكس احنا نشخصوا في الوضع ونحبوا نلقوا حلول ان شاء الله في القريب. ما نبقاوش في نفس التشخيص وفي نفس الحلول.
1: ترى العام الجاي ما نحكيوش في نفرد
0: الموضوع. العام الجاي رانا قادرين توا قادرين معناتها اذا كان فما رؤيه قادرين الجمعه الجايه يقعدوا مع بعضهم الجمعه الجايه قادر تجيب الحم للشعب التونسي وياكل بنفورو كيلو الحم. قادرين راهو العيد هذايا قادرين نسلكوا امورنا وتتعدى الامور مش بالوضعيه اللي مش نلقاوها اذا ما خذوا حتى قرار. لكن للاسف اليوم ما عندكش مسؤول يحب يصلح. اذا كان التونسي اليوم يلقى حتى مساج ايجابي على ارض الواقع الفلاح كيفاش يدعم تو ما عادش نلقاو الاشكاليات اللي نعانيو منها. نعاود ونقول في دوله تاريخها فلاحي في دوله اراضيها خصبه في الدولة وين تمشي لأي بلاصة تلقى الخير وتلقى. أنا نمشي لسجنان بنزرت تمشي لبنقردان تمشي للنوايل في قبلي تمشي لقابس تمشي لصفاقس الخير الموجود مناخ موفر. لكن اليوم نعاود ونقول يلزم فما إرادة حقيقية للإصلاح على أرض الواقع إن شاء الله ربي يصلحها للبلاد.
1: نحب نذكر باجتماع 12 مايو إن شاء الله للقطاع زيت الزيتون واستباقا لقطاع زيت الزيتون وإيجاد حلول حتى ما نسيحوش في نفس المشكلة متاع صابت هذا العام في تنيور إن شاء الله 9.5 كيلومتر 9.5 في صفاقس نهار الثلاث
0: العشرة متاع الصباح بالتنسيق مع عيمات المهندسين بحضور عديد الإطارات عديد الخبراء
1: الفلاحين يسمعوا فينا في الجهات الكل ينجموا يجيوا ويحضروا
0: كل الجهات. هو كان اجتماع 74 للتشخيص هذه للحلول وهذه وسيلة للمواصلة في إصلاح القطاع. خاطر اليوم دورنا اللي نكونوا قراب ودورنا اللي كل يومك توصل كوظيفة تشريعية وتخدم مع الوظيفة التنفيذية عندك مشاكل تخرج من القاعة قاعدة نتاع الفلاح. ندعي جميع الفلاحة للحضور للنقاش في الحلول اللي احنا مش تنبثق على اجتماع 74 بخبرات البلاد مهندسين بناس بالحق. اليوم كنشوفوا اسبانيا ونشوفوا ايطاليا كيفاش طلعت في القطاع الفلاحي طلعت بخبراء او مهندسين. اليوم احنا بحضور عديد الخبراء والمهندسين والاطارات في قطاع الفلاحه ونعود ونقول مش يحضر معنا عديد الشركات الاهليه الناجحه في الخدمات الفلاحيه. اي شاب في اي ولايه كان مرحبا به اليوم نهار 3/12 مايو يوم عيد الفلاحه باش نحضر مع بعضنا ونلقاو حلول لانقاذ الموسم القادم. ما نبقاوش نشخصوا وقت الأزمات يلزمنا عنا حلول استباقية
1: على بكري
0: تقنقش.
1: على بكري
0: شكرا
1: على شكرا الاستباق. نورتنا يعطيك الف صحة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن دجر بوعر. شكرا على حضوركم معنا. شكرا حسام الدين الحلواني. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا انتصار المكاور. أشرف الرباحي أجمل تحية هدر ورغمي الأخبار مع حمدي سويسي نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة أصبح على خير. ناس كل ونهاية أسبوع مريحة في 60 دقيقة. Vous écoutez

0: ام اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلامة. الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العونية يؤكد أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950 مستبعدا إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كوفيد-19 نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين. وأوضح العوني في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أوضح أن فيروس هانتا يعيش أساسا لدى القوارض مثل الفئران والجرذان التي تحمل الفيروس وتنقله دون أن تظهر عليها أعراض المرض. وشدد المختص على وجود فروقات جوهرية بين فيروس هانتا وكورونا أبرزها أن فيروس كورونا ينتقل بسرعة من شخص إلى آخر عبر الجهاز التنفسي في حين تبقى حالات انتقال هانتا بين البشر نادرة جدا ومحدودة. وزير التجهيز والإسكان أصلح زوارية يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الآجال المحددة باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدما بمختلف جهات الجمهورية إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 2026 وبداية سنة 2027. ويأتي هذا التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها الوزير إلى عدد من المقاطع بولايات نابل وبن عروس وزغوان المختصة في إنتاج الحصى الصالح للاستعمال في مشاريع الطرقات ودعا خلالها مستغلي المقاطع إلى مزيد مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات المشاريع الوطنية من المواد الأولية مع الحرص على تحسين جودة المنتوج. عائدات العمل المتراكمة ناهزت 2.9 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها إلى ملياري دينار نهاية أفريل المنقضي. وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريد إلى غاية يوم السابع من مايو الجاري. الاتفاق على رفع الإشكاليات المتعلقة بمشروع تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة والتنسيق بين الشركة التونسية لأسواق الجملة ببير القصعة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة للمساندة الفنية وإعداد خطة عمل. وتأتي هذه القرارات خلال زيارة ميدانية أداها اليوم وزير البيئة حبيب عبيد. ويعد هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه الذي تم تركيزه من أجل معالجة 50 طنا يوميا من نفايات الخضر والغلال والأسماك نصفها يتم إنتاجه من فضاءات سوق الجملة ببير القصعة والنصف الثاني سيتم تجميعه من النفايات العضوية المماثلة للمطاعم الجامعية وأسواق التفصيل والأسواق الأسبوعية قصد تثمينها وتحويلها إلى طاقة كهربائية. في الأخبار العالمية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا ابتداء من يوم الغد مؤكدا أن هذه الهدنة سيتم خلالها تبادل 1,000 أسير من الجانبين. كما أبدى تفاؤلا من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا لهذه الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: C'est 9h, c'est 9h, vous écoutez
1: Night Club.
2: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikom, Night Club, tout de suite.
1: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique albine, ou le cash.
2: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net مرحبا بكل المستمعين وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل نسلموا عليكم الناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا نقول لكم خليوا المزيكا علينا دايروا بلاي ليست مخدومه سبيسيالمون ليكم انتوما السلام عليك سيد المخرج حسام الحلواني هيفا في الاعداد ليكيب الكل اللي هنا معاكم هذا محمد قرقني من وراء الميكرو كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
3: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
2: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا لوز ديريو في ماكارينا

E en plus edhe pse s'mo Christina Aguilera fi Candyman. حاتم عمور مرتضى الفتيتي ملحم زين كازو هذه الكل بعد شوية ميتو سويت مش خليكم مع ريدنكس كوتن اي جو هذه الموزيكا متانا قولكم بونيكوت انتو ما تسمون في نايت كلوب.

0: ميت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم.
3: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا داير ديريكت مون باش نمشيو للريتم اخر كومبليتمون. باش نرجع بكم توا شويه اغاني عرفتوها في التيك توك يمكن عرفتوها في اليوتيوب عرفتوها هكا في لي ريزو سوسيو. نحكي لكم على اغاني تعملوا 100% بالاي اي دونك ديريكت مون نمشيو للجوك بوكس.
1: جوك بوكس
3: في جوك بوكس مش اسمه من بعد شوية هات ايدك يا ولا موسيقى كانت نشحت برش على التيك توك كيف كيف زادها يليل يليل من عند ديجي لاب مش اسمه زادها لاموني اللي غارو مني مي اوترومون كيف كيف زادها دي من عود اذكركم بلي هاي فما موسيقى نشحة برشة برشة نس كل تلوج عليها في العالم الكل العربي انتوكا نحكيو على حسين ثابت ديجي ميكاسا اللي خرج غنية اسمها سويد الغيم موسيقى حلوة تو تسمعها ديجا تتذكروها سيغمون عرضتكم في الـ في الـ في التيك توك ما زاد التسويق باش خليكم مع موزيكا الحق تجربة هكا عملت قلت خلينا نجرب بين اللي هاي خلينا نجرب حتى انا شوف البرودكسيون كتب شويه كلمات اعطيته كذا اخويا عطاني موزيكا حلوه ان شاء الله انا عجبتني ان شاء الله انتم زاد تعجبكم السما نحبك يا مدلل ما نعرفش علي سميتها كيكه اما خاطر جيت تونس دونك ان شاء الله تنال عجبكم تسمعوها تسويق

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. مع diwanafm ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على diwanafm من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net. diwanafm صوتكم.
5: diwanafm هي الموجة اللي توتيك. ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على فريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز العاشرة مساء. ديوان فام عسلامة. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع. إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد بأن المؤسسات التابعة للقطاع التي قامت بالفعل بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 2024 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي. وفاة تلميذ بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مقابلة رياضية بين تلاميذ أحد المدارس الإعدادية بولاية نابل، وفق ما أفاد به كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بسليمان فيصل الحجرية، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أنه رغم محاولات إسعاف التلميذ إلا أنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى المحلي بالجهة.
7: الحافة اللي صارت اليوم ما بين نص نهار وماذي ساعتين ثم النشاط رياضي يقوموا به مع تأسيس التربية المدنية براتيكمون كل عام، هي دورة كيف تورنوا داخل المؤسسة التربوية، قاموا بالإجراءات الإدارية كان اخذوا الترخيص نتاعها من عند السلطات المعنية ومن عند مندوبية الشباب والرياضة ومن عند مندوبية التربية باش يكون النهائي في الملعب البلدي بجهة سليمان. القسم اللي فيه الولايات مازال كيف بدأت معناتها الماتش متاحم وتوفى معناتها طاح داخ يعني عيطوا أصحابه الكل مشاه الأساتذة مشاه المدير المؤسسة مشاه الأمنيين الموجودين في أمريكا طلبوا الأمبيلونس قاموا بالإجراءات متاحم لكن فارق الحياة في مستشفى بجهة سليمان.
6: في الأخبار العالمية، توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الزاوية الليبية عقب اتصالات مع طرفي الاشتباكات وتدخل قيادات عسكرية من المنطقة لاحتواء التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي الكيان المحتل ولبنان في الرابع عشر والخامس عشر من مايو الجارية. وأشارت الوزارة إلى أن الوفدان سينطلقان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية لكلا الطرفين. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: جوانا فام فلاش سبور.
1: مساء الخير، اهلا بكم. البدايه مع الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم تلعب الدفعه الاولى من الجوله رقم 29. اولمبي ليبيجي يحافظ على المرتبه 13 بعد الفوز من فريق الشباب الرياضيه بالعمران هدفين مقابل هدف. الاولمبي ليبيجي 30 نقطه، متقدم نقطه على فريق الشباب الرياضيه القروانيه اللي فاز ضد فريق الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر. هدف كان سجله بنغالي سيف دقيقه 98 عن طريق ضربه جزاء. 30 نقطه للجي اس كا، وفوز الاولمبيك يخلي فريق مستقبل سليماني غادر رسميا الرابطه المحترفه الاولى نحو الرابطه المحترفه الثانيه قبل جوله من ختام البطوله. مع الرابطة المحترفة الأولى غدوة الموعد مع دفعة جديدة من مقابل الجولة رقم 29 بداية من الساعة الرابعة. نجم الساحل يستضيف الاسيابي، مستقبل مرسى يواجه نادي الصفاقسي، والترجي الجليسي يستضيف فريق نجم المتلوي. نجم رياضي الساحل عقد اليوم جلسته العامة العادية الخاصة بموسم 2024-2025 وسط حضور محتشم وغياب تام للمسؤولين السابقين وحتى ايضا للملاعبيه السابقين. رسميا تمت المصادقه على التقرير المالي والادبي مع تسجيل فائض بقيمه 400,000 دينار خلال الموسم 2024-2025. ذكروا انه رئيس الفريق فؤاد قاسم كان دعا جلسه عامه انتخابيه يوم 13 مايو بعد نهايه الموسم الرياضي. خالد بن يحيى يقود فريق مولودية الجزائر للفوز بلقب الدوري الجزائري للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي للفريق الجزائري، وهذا يعتبر ثالث لقب لخالد بن يحيى مع المولودية بعد فوزه الموسم الفرد بلقب البطولة وكذلك كأس السوبر. رسميا على الساعة العاشرة ليلا وصول طاقم تحكيم مباراة الديربي من النمسا إلى تونس، حكم ساحة كريستيان بيترو، حكم مساعد أول ماكسيميليان فايس، حكم مساعد ثاني ميشيل أوبري زيبرغار، حكم رئيسي في الفال هارلاند ليشنا، وحكم مساعد في الفال رولاند براندنر. نذكر مباراة الديربي باش تكون نهار الأحد بين الترجي والنادي الإفريقي بداية من الساعة الرابعة. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي ترشح للدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه اليوم العشية ضد فريق النجم الساحلي في قاعة الزاوية 28-19. غدوة الموعد مع بقية مقابلات الدور الربع النهائي بداية من الساعة الرابعة، الملعب التونسي يستضيف نادي ساقيت الزيت، جامعة الحمامات في مواجهة فريق سبورتينغ المكنين، وبعث ابن خيار يواجه النادي الإفريقي. كرة الطائرة، النجم الساحلي ترشح اليوم للدور النهائي لمسابقة كأس تونس بعد فوزه ضد فريق مولودية بوسالم 3 أشواط مقابل 0، 25-16 ثم 25-23 ثم 25-23. غدوة السبت بداية من الساعة الرابعة، الموعد مع الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي والنادي الصفاقسي في قاعة الزواوي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
2: هنا في تونس الكبرى على 93.5.

0: بارتي كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم.
2: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للنص الليل. هذه ديجا ساعتنا الثانية توا 10:16 ديراكتومون. الرونديفو نتاعنا يكون مع الأغاني القديمة في أولديز.
0: أولديز
2: في أولديز ما زلنا نحكيو على البيل بورد نتاع 1999 وأحسن الأغاني اللي كانوا في العام ذاك. دونك نحكيو على المرتبة 72، نحكيو على كيس الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها توا، غنية رامبي رومانتيك برشا وتحمل الحلم الحب الكامل. فوالا هابلي ايفر افتر، الغنية هذه خرجت عام 99 وكانت من التراك اللي تبرز الستيل الهادي والسموث نتاع كيس. صوت فيه دفا وفيه احساس يوصل بكل سهولة. العنوان وحده يعطيك الفكرة، يعطي النهاية السعيدة اللي نشوفوها في القصص والأفلام. أما لهنا تتحول لإحساس حقيقي بين زوز عباد يحبوا بعضهم. اللحن سلو سوفت، في بيانو، في جروف متاع R&B خفيف يخلي الجو رومانتيك برشا. الكلمات تحكي على واحد مستعد أنه يعطي الحب الكل ويحلم بعلاقة تدوم وتكون مستقرة وسعيدة. صوت كيس فيه كالم كبير، ما فيش استعراض، وهذا اللي يخلي الغنية زادة صادقة وتتسمع فينالمون مريحة في السمع. التراك ولا من الأغاني اللي ترتبط بالعريس واللحظات الرومانسية، خاطر الإحساس متاعه كان كلين وبسيط برشا، لإنرجي حلوة برشا في الموسيقى. هذيك علاش نلقاه في المرتبة 72.

المرتبة 71 نلقاو غنية ار ان بي فيها ثقة فيها ستيل وميساج واضح من اول لي سكوند. نلقاو شانتيز غوت امان بصوت شانتي مور. التراك هذا اللي خرج في عام 99 وكان اكبر هيت في الكارير نتاع شانتي مور خاصة في عالم الار ان بي. من اول بيت تحس بالجروف نتاع الموسيقى, ايقاع نتاع باز, نحكيو على فايب نتاع انثى وفيها كونفيونس زاد الموسيقى. الغنية تحكي على مرأة مرتاحة في علاقتها واضحة للناس الكل, تقول شانتيز غوت امان يعني قلبها سيبوم مريزيرفي لشكون وما فما حتى حاجه تنجم تفرعس الحاجه هذية. الكلمات خفيفه زاد فيها ثقه في النفس, ما فيهاش برشا دراما وهكا والجو هذاك, لا بالعكس فما راحه, فما شخص سعيد كمان قاعد يغني في الغنية هذية. صوت تشانتي مور لهنا انيق برشا, تتحكم في الاحساس بطريقه كلاس, تخلي التراك تشيل وهكا وسهل انه يتسمع. الغنية نجحت برشا في الشخص خاصه في الشارت نتاع الرامبي, كان باغمي لي تيتر الاولين في الشارت نتاع الرامبي, ونلقاوها الليله في المرتبه 71.

في المرتبة 70 نلقاو موسيقى من عند سارة ماكلاشلن I Will Remember You. الموسيقى ذي خرجت في أواخر التسعينات ولت بسرعة من أكثر الأغاني المرتبطة بالوداع وبالذكريات والحنين. من أول بيانو صوت سارة الهادي تحس وكأنه الوقت يبطأ في المشي وكل كلمة تبدأ تدخل مباشرة للإحساس. الفكرة بسيطة برشا أما مؤثرة، مهما يبعدوا الناس ومهما تتبدل الحياة الذكريات لازم تبقى. I Will Remember You جملة قصيرة ما فيها حب، فيها فقدان، فيها gratitude وحتى شويه زاد وشيعة. صوت ساره معروف بالحزن الكلاس كمان، مش هيك الحزن نتاع نتاع الدمار، عرفت؟ لا حزن كلاس محلي هوني بالذات، تعطي بيرفورمانس مليانه صدق كانها تحكي اكثر من اللي تغني. اللحن مينيمال، ما فيش برشا ديزانسكري، ما فيش برشا جوج، ما وهذا اللي يخلي التركيز الكل على الاحساس والكلمات اللي موجوده. الغنيه ولات تستعمل برشا في لحظات التكريم وحتى الذكريات الشخصيه، الطاقه نتاعها كالمه حلوه برشا، كيما قلت تستعمل برشا في لحظات التكريم وحتى الذكريات اللي تكون هكا بين اشخاص، كي تتحط على فيديو تتحط على حاجه هكا فيها تصاور اللي ترجعك لسوفينير قدم برشا.

في المرتبة 69 نلقاو غنية رومانتيك زاد اللي لا بارامون البلاي ليست الكلها كيك في الترتيب. غنية اسمها Because of You تاع 98 degrees. الغنية خرجت عام 98 وفي فترة كانت فيها فرق الفرق سمحوني متاع البوي بانز وغيره مسيطر على لي راديو. اما 98 ديجريز كان عندهم ستيل مختلف شويه اقرب للار ان بي، فما احساس اكثر وفما هارموني موجوده داير. عندهم دو تيتر تاو في ال 69 وفي 68 هما اللي موجودين في الترتيب. من اول ما تسمع لحن تدخل ديريكتومون في الجو نتاع الحب والرومانسيه. الكلمه تحكي على شخص حياتك تبدلت بفضله، عرفت شنو هذاك اللي يقول لك انا حياتي تبدلت في بفضل الشخص. حب يخليك تحس بروحك افضل اسعد وحتى اقوى. يمكن الاصوات في الغنيه متناغمه برشا بطريقه ذكيه، وكل واحد من اعضاء الفرقه يعطي التوش نتاعه من غير ما يضيع الاحساس العام. التراك نجح عالميا ولا من اشهر الاغاني الرومانسيه نتاع الفرقه، خاصه في السلو دانسز والاعراس اللي كانت موجوده عام 99.

في المرتبة 68 نلقاهم زاد هما بيدهم نفس الباند 98 degrees. الموسيقى اسمها عادو, واحدة من أكثر زاد الأغاني الرومانسية في أواخر التسعينات. الغنية خرجت عام 99 ومن أول ما هبطت ولت مرتبطة بالحب الخطوبة والأعراس, خاطر الإحساس اللي فيها صادق برشا. اللحن سوفت, فما جيتار, فما دي سترينجز خفيف, وكل التركيز على الهارموني الفوكال متاع الفرقة. الكلمة تحكي على عرفت شنو شعور حقيقي, حاجة هكي دون سو سونس, يعني مش كان الحب وكا ولا مش كان نحبك اما نقدرك ونحافظ عليك. زاد الجميل في الغناء انها بسيطة, ما فيهاش تعقيد وما فيهاش برشا دراما, فما حب واضح وفما حاجة خلت الناس تتعلقت بها بسهولة. اصوات 98 degrees تعطي فايب رومانتيك, الكورس يتكبت في البال مع الموسيقى اللي موجودة, مع الامبيونس اللي محطوطة كاملة, مع الكليب ميم اللي كان في الوقت ذيك. دونك موسيقى نجحت برشا وخلتها parmi les chansons qui étaient من أنجح الأغاني اللي موجودة عام 99.

في المرتبة 67 نلقاو موسيقى كونتري مغنية متاع حب إيكونيك I don't want to miss a thing بصوت مارك تشيزنات برشا ناس يعرف الغنية ذي بصوت أير سميث أما مارك لهنا عملها بطابع كونتري هادي كانت روك فينالمون مليانة برشا حساس نجح حتى أنه يخليها تضرب بقوة في الإشارس متاع الكونتري اللحن لهنا أكثر تفاب وأبسط زادة نحكيو على جيتار كونتري إيقاع سلو صوت مارك اللي يعطي إحساس متاع الراجل الهادي اللي يحكي من كل قلبه الكلمات الرومانسية برشا واحد يحب يعيش كل لحظة مع الشخص اللي يحبه حتى وهو راقد

حبش يضيع حتى ثانية في وجوده مع النسخة هذه. فيها انتيميتي كبيرة برشا أكثر من نسخة متاع الروك، كأنها كونفرساسيون خاصة بين زوز عبيد يحبوا بعضهم. الغنية وصلت للمركز الأول في الشارتس متاع الكاونتري، وثبتت قدرة مارك تشازنات أنه يعطي روح مختلفة لأي تراك ينجم يغنيها.

في المرتبة 66 القاود رويل وموسيقى اسمها These are the times فوالا. اليوم مع أغنية ار ان بي موسيقى خرجت عام 99 زيادة, وفي فترة كان فيها درويل من أقوى مجموعات الار ان بي, خاصة بصوت سيسكو اللي يعطي قوة وإحساس مختلف برشا. في أول اللحن تدخل في مود رومانتيك هادي, سامحوني, موسيقى بيانو, بيت سلو, هارموني متاع الفرقة اللي يجي سموث بطريقة تخليك تغرق في الجو. الكلمة تحكي على اللحظات الصغيرة في العلاقة, اللحظات اللي يمكن وقتها تبين عادية أما من بعد تولي أغلى الذكريات, يعني اللحظات اللي نسمع فيها قصة حب حقيقية. موسيقى نجحت برشا, كانت بارمي لي شانسون الناجحين في عام 99, وذلك علاش موجودة ليلة معنا في الشارت.

0: اولديز.
1: اولديز بالنسبه للي لو فات ديريكتومون باش نمشيو مع الموسيقى الترابيه، نمشيو ديريكتومون لساعه سلطنه.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: اسمع بديت تسخن برجولية، بديت هكا متخيل هكا الطقس توا بتاع ركشة، ولو انه هي باردة شوية للأمانة نكون حقاني باردة شوية ليلة، ما بديت تسخن في الأيام هكا معناها، بديت الطقس متاع عرفتك اللي ركشة في البلكون صحيح غلا تسمع في موسيقى كيما هكا بالراديو ولا حتى باليوتيوب ولا وين ما تحب انت، انتو كان ان شاء الله نقول ديما تسمعونا في الراديو، مي الفايدة انكم عاملين بون كيف موسيقى كيما هكا متاع قنقينة متاع دندينة ذو خافت شوية ركشة تتفرج في الشارع تتفرج في نجوم ما نعرفش عليك، تبدأ سارح تخمم في مشاكلك تخمم في دينتك، اما وممتون انت عمل هكا بون كيف مع الموسيقى لطف عليكم المشاكل، اما تبدا تخمم في حاجات يمكن غدوه اش مش تعمل كذا وانت شيخ عسيل كعيب عوينه كعيب عنب كيما يعمل حسام حسيل قاعد يترشى في القهوه. انا نقول لكم عملوا بون كيف، اذا كنتم زاده في ثنيه ديما نقول لكم سيسر روحكم ان شاء الله طريق سلامه، ربي يوصلكم سلمين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ورده العيون السود هذه الموسيقى اللي اخترتها لكم لليله، احنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثه بعد شويه في نايت كلوب.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز الأخبار. ديوان فهم عسلامة. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يستنكر ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل ومباشر للكشف عن أسباب عدم توريد الأضاحي لتعديل الكلفة والأسعار. كما أشار حسن الجربوعي خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة إلى ضرورة الاستئناس بالتجربة المعتمدة في الجزائر القائمة على استيراد اللحوم بإشراف مباشر من الدولة لضمان أسعار مقبولة للمواطنين، داعيا إلى ضرورة تعقب شبكات الوسطاء خاصة بالأسواق الأسبوعية الذين انخرطوا في عمليات تحيل قصد الترفيع في أسعار الأضاحي بمختلف ولايات الجمهورية. إدارة التراتيب ببلدية صفاقس قررت اليوم إغلاق محل مفتوح للعموم بشارع مجيد بوليلا إثر ثبوت استقباله وإيوائه قصرا في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وأوضحت بلدية صفاقس أن عملية الغلق تمت بالتنسيق المباشر مع الوحدات الأمنية وأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لمقتضيات مجلة حماية الطفل والفصل الرابع من كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول الذي ينص على منع قبول القصر دون 16 عاما بالمقاهي ما لم يكونوا مصحوبين بالمسؤول قانونا عنهم. انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي على متنها 266 حاجا وحاجة، كما تم برمجة عدة رحلات أخرى خلال شهري ماي وجوان ذهابا وإيابا بين مطار المنستير والبقاع المقدسة. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أكد أن التحركات الأمريكية الأخيرة في منطقة الخليج إلى جانب الانتهاكات المتعددة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الأمريكية زادت من الشكوك حول جدية واشنطن في اتباع المسار الدبلوماسي وعمقت انعدام الثقة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال شهر أفريل الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الزيوت النباتية في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
3: Suivez le rythme et tabla radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 99.1
3: في الصغيرة وجابس.
5: Toujours numéro 1 sur
6: Lille. 11h sur D1FM, Mazel et Tsuya Musica, Fi Night Club.
7: L'émission référence de la musique.
8: Zone VIP.
9: هي فلة في وسط بستان الفل،
4: هي نجمة نجحت باش تفك بلاصتها ما بين الكل، وفرضت روحها في فترة من الفترات وولت نجمة النجمات وغنيت تشكرات. هي فلة الجزائرية واسمها بالكامل فلة عبابسة. تولدت فلة نهار 23 أفريل من عام 1961، وهي جزائرية الأصل، أما تولدت في فرنسا وتحديدا في باريس. من صغرتها كانت مغرومة بالفن، غرام مش جديد عليها، ورثته من عائلتها، تحديدا من بوها الفنان عبد الحميد عبابسة اللي كان مبدع في أداء الأغنية الصحراوية الجزائرية. وأختها زيدا هي نعيمة عبابسة اللي كانت فنانة وتتقن غناء نوعية العاصمة الجزائري.

فلا على الصعيد الشخصي، عرست وهي صغيرة برشا، عرست وهي في عمر 16 سنها كهو، وخذت راجل جزائري وجابت بنية سموها سعيدة، وعاشوا مع بعضهم في المملكة المتحدة. لكن حياتهم الزوجية ما كانتش سعيدة، رغم أنه فلا بدأت تشهر وبدأت تغني في الإذاعات البريطانية، لكن زواجها المبكر خلاه يفشل وانتهى بالانفصال. من بعد رجعت فلا للجزائر وشاركت بوها في الفرقة متاعه، والبداية متاعها كانت مع غنيتها

الجزائرية قعدت تغني مع أبوها وفي نفس الوقت عملت أغانيها الخاصة بها وعاودة تحيتها مع لاعب منتخب الزمالك المصري السابق جمال عبد الحميد. وبعده هو زادت ارتبطت برجل أعمال كويتي ووقتها بعدت على الفن بطلب منه هو اللي شرط عليها أنها تبعد على الفن نهائيا، لكن فلا ما نجمتش تلتزم بكلامه رغم أنها وافقت عليه قبل الارتباط الرسمي. هذك على زواجها الثالث هذا زاد فشل. فشل زواجها الأخير خليها تقرر تخدم على اسمها الفني أكثر وأكثر، بما أنها اختارت الفن على حساب الاستقرار. وبالفعل عودتها الفنية كسرت الدنيا حرفيا، وين عملت ألبومها تشكرات أفندم عام 2003، ألبوم تعقدت فيه مع روتانا اللي كانت قبلة الفن والمحرك الأساسي والصانع الحقيقي لنجاحات أكبر الفنانين والنجوم خاصة في بداية الألفينات. غنية تشكرات أفندم كانت بطاقة عبور فنية لفلا عبيبسة وإلا فلا الجزائرية، بطاقة عبور القلب الجمهور العربي.

الجزائرية عاشت برشا مشاكل في حياتها، وأكثر قضية تعرفت هي حكاية منحة من دخول مصر وقعدت ممنوعة من دخول التراب المصري حتى لين جت ثورة مصر 2011. وقتها حاولت ترجع تدخل مصر، لكن حتى بعد الثورة محاولتها الكل بقت بالفشل، وقعد اسمها مع اسماء المحظورين من دخول البلاد. وفما كلام على أنه سبب هو قضية أخلاقية، وفما كلام آخر يقول أنه سبب سياسي بحت. بخلاف هكا، فلا زيدا عندها مشاكل مع فنانات أخرين في الساحة الفنية كيف ما لطيفة وأصالة، مشاكل انتهت بالصعوبة.

طلع على طيلة مسيرتها الفنية، صحيح أثارت الجدل أكثر من مرة، أما زيدة نجحت باش تعمل برشا أغاني متميزين ومحبوبين كيف ما بستان الفل، أنت حبيبي ولا

إلا تعرفت زيادة بطلتها المتميزة وبأنها حافظت على جمالها حتى وهي جدة، ووصلت مسيرتها الفنية حتى لينجي مارس من عام 2018. وقتها قررت الاعتزال في بث مباشر على قناة النهار الجزائرية، والمفارقة أنها في نفس العام اللي قررت فيه الاعتزال تحصلت على جائزة سعاد محمد للدورة الثانية المهرجان قديم وجديد، واللي نظمه مكتب الأمم المتحدة للفنون المنظمة الشرق الأوسط وإفريقيا. قرار فل الاعتزال جاء بعد مسيرة فيها الأب والداون، وين برشا من جمهورها ومن نقاط زادة يعتبروا أنه فل الجزائرية ما استغلتش طاقتها الصوتية كيف ما يلزم، خاصة أنها كانت عندها قدرة على أداء الأغاني الطربية لأكبر نجوم الزمن الجميل. وكالعادة فل الجزائرية عودت تراجعت على قرار الاعتزال بعد مدة قصيرة من أعلانها للخبر، لكن في الأخير ورغم كل شيء فل الجزائرية نجحت باش تكون فل في بستان الفل، وواحدة من الفنانات اللي صنعوا برشا نجاحات وخلت اسمها ما يتنساش.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن البحث السريري لم يعد نشاطا أكاديميا فقط، بل أصبح أداة عملية لتحسين العلاج وتسريع الابتكار ودعم الصناعة الدوائية وجعل القرار الصحي مبنيا على الدليل والمعطيات. وشدد وزير الصحة خلال افتتاحه اليوم العلمي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للبحث السريري، شدد على أن تونس تملك الكفاءات الطبية والبحثية وقادرة على جعل البحث السريري ركيزة للسيادة الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي ورقمنة المسارات وحماية المعطيات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. ووجهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية حديثة ليكونوا جزءا من هذا المشروع الرقمي الجديد، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي تفاعلي ومتاح للجميع. وزير التجهيز والإسكان أصلح زوارية يؤكد ضرورة مزيد دعم منظومة إنتاج المواد المقطعية وضمان استمرارية التزويد بالكميات المطلوبة في الآجال المحددة، باعتبار أن المشاريع الطرقية تشهد نسق إنجاز متقدم بمختلف جهات الجمهورية، إلى جانب أن الوزارة مقبلة على إنجاز عدد هام من المشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى موفى سنة 2026 وبداية سنة 2027. ولاية صفاقس تحتضن يوم الثلاثاء القادم اجتماعا وطنيا يهدف إلى تدارس الأوضاع الراهنة لقطاع زيت الزيتون ووضع تصورات عملية لإصلاح المنظومة الفلاحية في ظل التحديات التي يشهدها القطاع على المستويين الإنتاجي والتسويقي، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين والفلاحين من مختلف جهات البلاد، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي، والذي أكد خلال استضافته في برنامج في 60 دقيقة، أكد أن الاجتماع لا يقتصر على تشخيص الإشكاليات التي تم تناولها خلال لقاءات سابقة، بل يسعى بالأساس إلى بلورة حلول عملية تنطلق من الواقع الميداني الذي يعيشه الفلاح التونسي، مشيرا إلى أن دور لجنة الفلاحة يتمثل في ربط الصلة بين العمل التشريعي والتنفيذي ونقل مشاغل الفلاحين إلى مستوى القرار السياسي. في الأخبار العالمية، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 10 أشخاص جراء ضربات للكيان المحتل في جنوب لبنان، من بينهم طفلان وثلاث نساء. ولم يصدر أي تعليق من الجيش المحتل حول طبيعة الهدف الذي وقع قصفه، إلا أن وزارة الصحة كشفت أن عدد ضحايا عمليات القصف الوحشية تجاوز 2679 شخصا وإصابة حوالي 8000 آخرين. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم فرنسوية لكن بدماء عربية، وصارت في ضواحي باريس السنة، معناها ما زالت جديدة. نهار الاثنين 13 فيفري 2023، عمال متاع بلديق قاعدين يقوموا بتنظيف حديقة ليبيت شومون في الدائرة 19 متاع باريس، ولقاو شكارة متاع فضلات كحلة مربوطة مقرطة بالقدا من فوق ومحطوطة تحت كدسة وراق وأعراف متاع شجر، كانت على حافة طريق أو مسلك يستعملوه برشا اللي يجيو لك الحديقة يتجولوا يعملوا شوية رياضة، يعني هارولو، وخاصة العدائين. العمل اللي اكتشف هالشكارة البلاستيك بتبيع حلها وتصدم، لأنه لقى فيها دفة وفخاذ متاع عمرها. بالوقت علم معرفه المسؤول على الحظيرة بالاكتشاف هذا، ومن غادي تم إعلام الشرطة اللي جات، وقاموا بغلق الحديقة وقتيا حتى لين يقوموا بمعاينة المكان وتمشيط الحديقة بكلها. في نفس الديكور، يعني الحديقة، المساحة متاعها كانت 25 هكتار وتم تمشيطهم بداية من نهارتها، ومن غدوة في النهار البوليسية باش يعثروا على أكياس أخرين فيهم أجزاء متاع جثة كانوا مبعثرين في عدة أماكن، وخاصة بجنب سكك حديدية قديمة برشا، لأنه في وقت من الأوقات كان ثم قطار يتعدى من منطقة ليبيت شومون، وهالأكياس هذم كان فيهم ما يفترض أنها بقية الجثة. وفعلا وقت اللي الأمنيين هزوا الأجزاء للمعمل الجنائي، اثبت بالتحليل الجيني أنه هالأجزاء اللي لقاهم هما تابعين للمرأة اللي لقاوها في الساشي الأولاني، وتم التعرف على هويتها بالبصمات.
2: On en vient à cette autre affaire, cette femme dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement. On vous retrouve sur place, Constance Bostoen, que sait-on ?
0: في مجريات الأحداث، الضحية ظهر اسمها آسيا معتوق، عمرها 46 سنة، مواطنة من أصل جزائري وربة عائلة، عندها 3 صغار. والسؤال بالطبيعة المطروح، شكون اللي عمل فيها هالشي هذا؟ يعني قتلها وقام بتقطيع جثتها بكل وحشية ووزع الأجزاء متاعها في راحة من عقله على أرجاء الحديقة. الجريمة هذه واضح أنه الجاني اللي قام بها يعرف إيش يعمل، يعني قاتل متمرس وخطط ونفذ بكل برود الدم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين عرفوا من خلال الرجوع للملفات متاعهم أنه تم التبليغ على اختفاء آسيا هذه من طرف زوجها، واللي هو كيفها جزائري الأصل، عمره 50 سنة ويعيطوله الأخضر معتوك، ولو أنه الصحافة الفرنسوية كانت تسميه يوسف. المهم أنه الأخضر بدأ من نهار 31 جانفي ينشر في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وأساسا الفيسبوك،
3: حط فيهم تصويرة مرته آسيا ومعلومات عليها، وطلب من أي حد عنده عليها خبر يتصل به. ونهار 6 فيفري الأخضر معتوق مشى لمركز الشرطة باش يعلم بصفة رسمية على اختفاء آسيا، وقال للأمنيين اللي هي ذابت كالملحة ما بين نهار وليلة، واللي يعرفوا أنها كل يوم تمشي للأسواق اللي في باريس والضواحي متاعها تبيع الحوايج على خاطر ما عندهاش خدمة قارة وتروح مخر. وتفاجأ أنه نهارتها ما روحتش بالكل، وتليفونها تسكر فجأة، ورغم ذلك بقى يطلب فيها ساعات من غير ما يتحصل على إجابة. باقي وعلى لسان الأخضر معتوك أو يوسف قال اللي هو طلب السبيطارات ومشى للبعض منهم يسأل عليها، وزادت نقل للأسواق اللي تعودت تمشي لهم وتخدم فيهم ونشد عليها، لكن حتى واحد معطاه إجابة صحيحة. وفي نفس السياق أكد للبوليسية أنه ما عندوش مشاكل بالكل مع آسيا مرته، والناس الكل شاهدين بالشي هذا، وبالتالي ما يعرفش السبب اللي اختفيت من أجله، مع التأكيد على أنه مرته آسيا ما هيش من نوع اللي تمشي لبلاصة من غير ما تعلم حتى حد، وخاصة العائلة. إجماليا هذا هو اللي قاله الأخضر قبل ما يتم العثور على الجثة متاع مرته، أو بعبارة أوضح الأجزاء متاع جثتها. ووقت اللي الشرطة علمته باللي صار، الأخضر معتوق نهار انهيار تام، وقال ما هوش مصدق وما هوش فاهم وما عنده حتى تفسير للي صار. الأمنيين سألوه على مرته عندهاش أعداء أو ناس يحقدوا عليها وربما يكنوا لها الشر، قال لهم لا، المرأة مستكفية بنفسها وما عندها حتى خلط. ولهنا ناخدوا فكر على الأخضر وزوجته آسيا. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الأخضر وآسيا متزوجين من مدة 20 سنة، وعندهم 3 صغار أعمارهم على التوالي 17 سنة 14 و8 سنين. وفي عام 2013 بدلوا محل السكنة متاعهم في شقة في إقامة اجتماعية بضاحية مونترول الباريسية. آسيا ما كانتش تخدم كما سبق وقلنا لكم، لكن تعرف كيفاش تملأ أوقات الفراغ متاعها وتفيد دارها وصغارها والمحيط متاعها، وكانت مشاركة في عدة جمعيات متاع تضامن ومساعدة، وجيرانها يعرفوها مليح مليح ويقولوا عليها اللي هي باهية. لكن الظروف كما يقولوا ما يعلم بها كان الخالق. البرتمان اللي يسكنوا فيه كان صغير بالكل، يعني أكثر من اللي تتصوروا، جنيرهم تاع دجاج على حاله، فمه في قاع وبيوت صغار برشا وينفذوا لبعضهم، وبالطبيعة ما يرفعش عائلة فيها 6 من الناس، وخاصة فيها صغار مراهقين ومن المفروض يكونوا عندهم بيوتهم وحدهم. وعلى هذاك وليدات الأخضر وآسيا كانوا يرقدوا راس وذنبة، معناها يشموا في ساقين بعضهم، والواحد وقت اللي يدخل تضرب ريحة النوم والفوضى العارمة، بتبش مطيش في كل شي راس، بابة مقلوبة، أماعا في الكوجينة مكلسة على بعضها، هذا إذا كانت قص الماء والظروف كانت على قدها. ولهنا نرجع للأمنيين. في تسلسل هالأحداث الأمنيين وقت اللي استنطقوا الأخضر مرة ثانية على ظروف اختفاء مرته آسيا عاود أحكي لهم نفس الشيء، معناها نهار 30 جانفي في الليل مرته ما روحتش. لكن بالنسبة للأمنيين كانوا فما برشا نقاط غامضة في المسألة هذه، وأولهم أنه آسيا وقت اللي خرجت في الصباح ما هزت من أوراقها الكل إلا بطاقة الهوية متاعها، وخليت كل شيء في الدار بما فيهم بطاقتها البنكية، وهذا بالنسبة للأمنيين محير، لأنه في العادة أغلب الناس اللي في فرنسا ما يخرجوا كان بالكارت بلو متاعهم، يعني هك البطاقة اللي تخليهم ما يستحقوش للفلوس وينجموا يشريوا بها كل شيء. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي عاين الأجزاء متاع جثة آسيا اتمكن من معرفة سبب الموت، وحسب التقرير متاعو آسيا ماتت خنقا، والدليل أنها كانت تحمل عدة أثار على مستوى الرقبة متاعها، معناها تم الضغط على القصبة الهوائية حتى لين تقطع عليها نفس وفارقت الحياة. وأشار زاد أنه ثم زروقية، معناها دم محصور، وهذا يدل على قوة عملية الخنق اللي صار بالطبيعة باليدين، مش بأداة أخرى، لا حبل ولا قرنب ولا خيط ولا كلاسة ولا كولون. هذم هما الاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي واللي أثبتوا أن تقطيع الجثة صار بوست مورتيم، يعني بعد الوفاة بالخنق. في المرحلة هذه من القضية وعلى إثر المعطيات اللي سمعتوها الكل، الشرطة متاع باريس فتحت بحث جنائي على اعتبار أنه اللي صار جريمة قتل والمس بسلامة الجسم وتقطيعه إلى أجزاء. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، الشرطة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية قامت بتفتيش منزل الأخضر وآسيا وفلاوة كالدار فليان، وهزوا كل الأجهزة الإعلامية والإلكترونية الموجودة فيها من هواتف جوال أو حواسيب وغيرهم، وتم رفع البصمات الموجودة، وخلف هذا عداوا مادة اليومينول على أغلب الأماكن اللي موجودة في الدار. وكما تعرفوا مادة اليومينول تظهر الدم حتى لو كان تمسح بأقوى مواد التنظيف. الأمنين ما لقاوش حاجة كبيرة واكتشفوا أثار قليلة متاع دم تابع الأفراد العائلة الكل، من نوع الدم اللي يخرج وقت اللي حد يحجم لحيته أو يتجرح، وإلا امرأة في حالة حيض. معناها ما فما حتى شي يوحي أنه صارت جريمة في هاك البورتمان وتم تقطيع الجثة متاع آسيا غادي. في نفس الإطار الأمني، المحققين باش يهتموا بالطبيعة وبصفة خاصة بالأخضر معتوق راجل الضحية. ومعروف أنه في قضايا كيمن هذه وقت اللي تم قتل الزوجة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة للراجلها، وهذا بديهي في التحقيقات الجنائية، معناها ديما الراجل متهم حتى تثبت براءته. مختصر الحديث اللي ركزوا عليه الأمنيين بصفة خاصة هما الأقوال متاع الأخضر معتوق وقت اللي جاب بلغ على اختفاء مرته آسيا. وعلى هذاك الشرطة حبت تعرف ثماش تناقضات في الأقوال متاعو، وبالتالي عاودوا صندقوه. والشي اللي يلفت انتباه المحققين أنه الأخضر، وعلى اعتبار أنه مرته اختفت نهار 30 جانفي في الليل كما ذكرنا لكم، هو ما بلغ عليها كان بعد أسبوع، معناها نهار 6 فيفري. يقول القائل علاش بقاها كالوقت ذاك الكل وكأنه عادي مرته تغيب وما يتحيرش عليها، في حين أنه حسب الشهادات اللي تحصلوا عليها المحققين من محيط آسيا، المرأة تقريبا عمرها ما غابت على دارها، وحتى لو كان صادف وغابت راهي مشيت لدار أمها وبوها وما كانتش تزورهم برشا. والمثير للاستغراب بالنسبة للأمنين، وحسب كاميراوات المراقبة متاع الإقامة اللي يسكنوا فيها الأخضر ومرته، ما تم رصد حتى أي حاجة تدل أن آسيا خرجت نهار 30 من دارها. ومبدئيا هذا تأكيد اللي هي ما غادرتش الشقة متاعها. في نفس السياق والإطار الأمني، إني قاتل غامضة ما وقفتش عندها الحد اللي سمعتوه. الأمنيين عرفوا أنه في نفس النهار، يعني 30 جانفي، الأخضر معتوق شراه تليفون جديد، وملي شراه شغلوا، معناها حط فيه بيوس. وبما أنه صرح للأمنيين أنه ليلة اللي مرته آسيا ما روحتش للدار أبقى يفركس عليها من سبيطار لسبيطار، هالمسألة هذه ما كانتش صحيحة لأنه يكذب. والرصد متاع إشارات الهاتف الجوال متاعه أثبتت أنه كان في البورتمان وما تحركش من غادي، والمدة طويلة نسبيا. ولهنا المحققين قاموا باستدعاء عائلة آسيا والتصريحات اللي سمعوهم باش يظهروا تناقضات أخرى. شاب اسمه حيدر واللي هو ولد عم آسيا قال أنه ما هوش صحيح اللي الأخضر بقى يطلب في مرته برشا مرات كما سبق وقال للشرطة. وحسب الشهادة متاعه قال أنه الأخضر أحكى حكاية أخرى للعائلة متاعهم، قال لهم ليلتها رقد مع 9 حتى للصباح، وكيفاق من نوم ملقاش آسيا، وبدأ يطلب فيها باش يعرفها وين، لكن ما جاوبتوش ووقتها تحير عليها. مختصر الحديث هذا هو الشيء اللي قالوا العائلة تنسابه. ومحمد عم آسيا يعني بو حيدر قال اللي هو شخصياً اتصل بالأخضر معتوق نهار 3 فيفري، وقال له علاش ما مشيتش علمت الشرطة؟ مرتك عندها 4 أيام ريحتها ما فماش وانتي شعرة ما تحركتش فيك؟ عليه لهالدرجة ما عادش عينك بها؟ احنا قلبنا الدنيا نلوجوا عليها وانتي مولى الدار مش هنا. وفي نفس هالتصريحات والشهادات الحاجة الهامة اللي اعطت منعرج آخر للقضية هي الشهادة متاع صغار آسيا، واللي في العادة نهار كامل يبدأوا في المدارس متاعهم وما يروحوا للدار إلا آخر العشية. والطفل الكبير وأخته وحتى أخوه الصغير قالوا أنهم وقت اللي يروحوا تلقاو أمهم راقدة وأبوهم أعطاهم فلوس باش يمشي ويتعشاو، ومن بعد كي روحوا ما لقاوش أمهم، وأبوهم قال لهم اللي هي مشات بحذا أمها على أساس غادي ترتاح وتلقى شكون يتلها بها. لكن من غدوة الصباح وقت اللي قاموا ومشاو للمدرسة متاعهم أمهم لا تكلمت ولا سألت عليهم، واللي زاد حيرهم أكثر من كل هو أنه أبوهم كان راقد ما على بالوش بالعالم، تي هي لو كان جات قطوسة ضاعت راهي تقلبت الدنيا، فما بالك أم بصغارها. ومع الشهادات هذه الكل أخت آسيا وقت اللي سألوها البوليسية صرحت أنه في مكالمة صارت بينها وبين أختها نهار 28 جانفي قالت لها بعظمة لسانها أنها خايف على حياتها من غير ما تحدد شنية الأسباب متاع الخوف. المحققين بتبيعة ولا عندهم ما يكفي من الأقوال اللي تخليهم يحطوا الأخضر في صدارة المتهمين في انتظار أنهم يثبتوا علاقته بهالجريمة هذه، وإذا أثبتوها يلزمهم زادة يعرفوا الدوافع، لأنه ما يكفيش الحديث اللي يتقال في التراكن على أساس أنه العلاقة ما بين الأخضر وآسيا فزت، وعلى المشاكل الكبيرة اللي كانت بيناتهم وكانوا مخبينها واللي أثرت سلبا على العلاقة متاعهم، واللي كيما سبق وقلنا لكم عندهم 20 سنة زواج. ولهنا المحققين حطوا الأخضر في الإيقاف التحفظي في انتظار استكمال الأبحاث. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
4: نهج التريبيونال والدريبة.
5: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في فرنسا، عمال متاع بلدية لقاو أجزاء متاع جثة في كيس ملوح في حديقة عمومية، والأمنين وقت اللي عاينوا المكان قاموا بتمشيط كلي للرقعة وفيها 25 هكتار، وغادي باش يلقاو الأجزاء الباقية متاع جثة امرأة تمكنوا من التعرف عليها من خلال بصماتها. وظهرت اسمها آسيا معتوق، عمرها 46 سنة، متزوجة من الأخضر معتوق من مدة 20 سنة، وبيناتهم ثلاثة صغار. الشرطة بدأت في التحريات متاعها وتم التركيز على الزوج، معناها الأخضر معتوق، لأنه المحققين تفتنوا لعدة تناقضات في أقواله وعائلة زوجته اللي هي الضحية في القضية، عملوا تصريحات خلات الإدانة تتوجه له اللي هو بالذات. في المرحلة هذه من القضية ونهار 25 فيفري، الأخضر معتوق تم استنطاقه كمتهم رئيسي بقتل زوجته وتقطيع الجثة متاعها ومحاولة إتلافها، والمحققين بالطبيعة حاصروه بمجموعة من الأدلة المادية واللي تثبت أنه كذب عدة مرات على الشرطة، كما مسألة التليفونات اللي قال عملهم للسبيطارات وعدة أماكن أخرين باش يثبت في زوجته آسيا في الموجودة. المحققين جابوا له الكشوفات اللي فيها بكل دقة اللي هو مطلبش بالكل السبيطار وكان موجود في الدار، وبالتالي مسألة أنه تحير على مرته طاحت في الماء. في بداية الاستنطاقات الأخضر أنكر ما نسب إليه وبقى يبكي بالشاقة ويقول اللي هو يحب مرته مستحيل باش يفكر يذيها بأي شكل من الأشكال، والمحققين بقاوا يسمعوا فيه، لكن في نفس الوقت كانوا يعرفوا أنه في لحظة من اللحظات باش ينهار ويكشف على كل شيء. وهاي جايتكم التفاصيل. في مجريات الأبحاث والاستنطاق الأخضر بدأ يبكي للبوليسية على ظروف حياته والظروف المعيشية متاع عائلته، وحكى على المسكن متاعهم اللي سبق وحدثناكم عليه، وقال اللي هو يرقد مع بنته ولده الصغير فرد فرش، وآسيا كانت ترقد على بنك أو ديفان، والوحيد اللي عنده بيت هو ولدهم الكبير ومساحتها زوز مترو على زوز مترو، وهكا يخلي باب البيت محلول باش يخرج منه سقيه. أحكى زاد على الرطوبة والندالي موجود في هالشقة والسقوفات اللي كل مرة تيح منها لقشة، خلف الأوساخ والحشرات، معناها أعطاهم صورة ووصف دقيق على الظروف اللي يعيشوا فيها. أحكى للأمنين على الوضعية المادية المتردية للعائلة، وهو كان في إجازة مرضية والمشغل متاعه وقت اللي طالت الفترة متاع الإجازة نقص له من الأجرة متاعه ولا يتقاضى في شطر شهرية، ومع هذا زوجته آسيا فقدت العمل متاعها من مدة 7 شهور، والأمور ولات على أتعس ما يكون. في نفس الإطار المحققين بعد ما سمعوا الأخضر معتوق قالوا له فهمنا ظروفك التعبة، أما ماذا بيك تجينا للصندي وتعطينا الرسمي، علاش قتلت مرتك؟ قال لهم بكل صراحة تعبت، أنا اللي قائم بكل شيء في الدار وهي ما تهزش يديها لراسها، لا تجيب مصروف ولا تطلب من عائلتها باش تعاونها، أنا اللي نخلص الماء نخلص الضوء ونجيب الماكلة للدار، وأنا اللي نصرف على الصغار. وبتبيع هذا كلامه علما وأنه آسيا ما كانتش مكتفة يديها، تمشي للأسواق وتحاول باش تصور حاجة من بيعان الدبش. وفي نفس السياق عم آسيا فند هالكلام متاع الأخضر وقال أنه من اللي ولا في عطلة مرضية آسيا مرته رغم اللي فقدت العمل متاعها عملت المستحيل باش توفر المصروف للدار، لكن هذا ما منعش أنه المشاكل كثرت بيناتهم وولاو يوميا يتعاركوا، الجيران يسمعوا في أصواتهم تتعالى كل ليلة، علما وأنه معلوم الكرام متاع الشقة متاعهم ماهوش خالص قرابة العام وما دفعوا حتى مليم للملك خلف الفاتورات الأخرين. أخت آسيا من شيرتها قالت أنه مسألة تلاق ولات مطروحة بيناتهم، معناها آسيا قالت للأخضر اللي هي تحب تطلق، وربما هذا ينجم يكون دافع من الدوافع اللي خلى الأخضر معتوق يقتل مرته آسيا. في تسلسل هالأحداث والاستنطاق، حسب الأقوال متاع الأخضر، مرته آسيا كانت مخبي عليها عدة أشياء، وأساساً المبالغ المالية اللي كانت عندها. وقال أنه مرة فجأة وهي عندها لفة كبيرة متاع فلوس، أوراق بخمسين ومئة أورو تحسب فيهم، وما فقدش بيه كي جاها وطلب منها باش تعطيه أموال، وقال لها أنا في بالي بيك اللي أنت مخبية مبالغ محترمة في الدار، وهذا بالطبيعة كلامه. وقال زادة أنه هددها باش يغادر المنزل نهائيا ويخليها واحلة مع الصغار، وبحكم اللي هي رجعتك الأموال اللي كانت تحسب فيها وحطتها في الساك متاعها، الأخضر حب يفكها لها، ولاو الاثنين يتفارعوا. آسيا حبت تعطيه بوني على وجهه باش يصيب السكوش اللي فيه الفلوس، لكن هو تفادى الضربة وخنقها من رغبتها، وما يعرفش قداش المدة اللي بقى شددها بالطريقة هذيك. ورغم اللي هي فارعت وحاولت بالجهد اللي عندها باش تضربه بسقيها، لكن هو ما فكش عليها. الحاصل بقى خنقها حتى لين فارقت الحياة. وقتها قام وبدا يثبت فيها وهي جثة هامدة، وبدا يتسائل شنو اللي باش يعمل وشنو باش يقول للصغار. الحل اللي لقاه هو انه يحط الجثة متاع آسيا على البنك او الكنابي اللي مستانسة ترقد عليه، وخلالها وجهها مقابل الحيط وغطاها، وكان محضر روحه باش يقول لولاده انه امهم مريضة برشا، ومشيت للطبيب واعطاها مسكنات ومنومات ويلزم يخليوها ترقد وترتاح وما يقلقوهاش. وبطبيعة الحال الحكاية هذه تعديت على ولاده، وهو باش يتفاضى بها اعطى لولاده فلوس، وبطبيعة الفلوس هذوكم اخذيهم الآسيا بعد ما اختلها، وقال لولاده برا مشيوا تعشيوا في احسن بيتزيريا في باريس، وقال لهم اتفرهدوا على رواحكم، وحكى لهم اللي هو تصبت له فلوس متاع تأمين على المرض. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الأخضر أو يوسف كان محضر كل شيء، قاري حسابه، ودوب ما ولاده خرجوا مشاو يتعشاو جاب باش يعني قماش مشمع ومعاه أكياس كبار متاع بلاستيك، البس جواندوات، وكان محضر كل ما يستحق الإنسان باش يقطع جثة، يعني سكاكن بأنواعها وسواتر، ومعاهم ملاديسك باش يقص بها الجثة بسرعة. ولهنا يقول القائل هالأشياء هذه كلها كانت متوفرة في الدار ولا شريهم بالذمة؟ بالنسبة للمحققين هالأمور هذه صعيب باش تكون موجودة بتبيعتها، معناها الأخضر ما ينجم يكون شريها إلا باش يقوم بالجريمة متاعه، وبالتالي ركن سابقية الإضمار يولي أكثر من وارد في هالجريمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الأخضر مشي جاب الجثة متاع آسيا مرتو، كركرها وحتى في الوسط متاع الباش، وباش يشجع روحه على الشيء اللي يقوم به جبد دبوزة متاع مقطر يعني نوع مشراب، واخذها منها كمية كبيرة باش يعطي الروح ودفع وشجاعة. وخلف هذا عمل حسابه أنه العملية يلزمها ما تفوتش الساعتين، ويعرف أن ولاده باش يقعدوا على الأقل ساعة في وسائل النقل خلف الوقت اللي باش يعديوها في البيتزيريا يتعشاو، وبالتالي وقت اللي يروحوا يلزمهم يلقاوا الدنيا نظيفة وأمور عادية، وحتى شيء ما يلزم يلفت الانتباه متاعهم وإلا يثير شكوكهم. باختصار الأخضر بدا في عملية التقطيع ونزع الحوايج متاع مرته واللي كانت جثة هامدة، وبدا يقص فيها بك الملاديسك اللي فيه سنين كالمنشار، وكان متمين أنه ما يخلي حتى بقعة متاع دم لأنه مغلف البيت بكلها بك الباش اللي جابه. المفيد أنه كمل المهمة متاعه وقسم الجثة متاع مرته لسبعة أجزاء بالضبط، وحطهم في ساشيات وربطهم بالقدا باش ما تخرش الريحة وما يهبطش منهم الدم، وكان مطمئن لأنه الحال اشتاء والتعفن ماهوش باش يصير بسرعة. من بعد حط هكا الأكياس البلاستيك تحت الفرش اللي يرقد عليه هو ولده وغمهم بسنادق وكراذن. وفي نهاية الأمر حتى واحد من ولاده ما هو باش يجي لبالو أنه أمهم موجودة فيها كساشيات ومقطعة تروف تروف. في نفس الإطار المريع، الأخضر بعد ما كمل التقطيع متاع جثة آسيا اتعدل التنظيف، ولا خايف لأولاده يجيوا ويفاجئوه وهو مازال ما كملش. وقتها لفها كالباش البلاستيك وحطه في كيس باش يتخلص منه هو بالجواندوات اللي استعملهم. بالنسبة لحوايجه والمسخين حطهم في مكينة الغسيل، ونظف كالأدوات الكلها اللي استعملهم في التقطيع بمواد تنظيف قوية باش ما يخلي حتى أثر. ملخص الحديث، الأخضر حب يعمل الجريمة الكاملة ويحذر كل الظروف باش حتى واحد ما يشك فيه أو يتصور اللي هو ينجم يكون قاتل مرته. وفعلا الأخضر وقت اللي ولاده جاءوا بعد ما تعشاوا البرة ما لقاوش أمهم راقدة كما خلاوها على البنك، وسألوها عليها، قال لهم راهي أمكم تحسنت أمورها ومشيت لدارهم، هاوكا منهم يتمانوا على صحتها وهي ترتاح بحذاهم.

0: لتعاقب هالأحداث المهمة اللي تستنى في الأخضر كانت صعيبة، لأنه يلزم يتخلص من الأجزاء متاع الجثة، وبالطبيعة بقى يستنى حتى لين ولاده يغادروا الشقة ويبقى وحده. وقت اللي ولاده مشاو الصباح للمكتب، جاب كادي وإلا ساك بالعجالي متاع قاضية كما تعرفوه، هاك اللي برشا ناس يهزوها معاهم باش يقضيوا في مجازان ولا في السوق ويبداو يكركروا فيها وراهم. الأخضر حط فيها الساشي الأول وخرج بها من الدار، أخذ الكار اللي تقف بعدها كالحديقة العمومية، وجاء في مسلك من المسالك اللي كان فيه قدس متاع وراق وجار، وحط هكا الساشي البلاستيك تحته. وبالنسبة للساشيات الأخرين عمل نفس الشيء، حطهم بالواحد بالواحد في هكا القدي ومشى بيهم لك الجنينة، وحطهم كما قلنا لكم كل واحد في بلاسها، وآخرهم بحذا السكة الحديدية القديمة. وبعد ما الأخضر تأكد اللي هو تخلص نهائيا من مرته آسيا، كلم ولده الكبير وقال له عندك شي اخبار على امك؟ راني نطلب فيها من الصباح ما تحصلتش عليها. ولده بدا يحاول هو زاده باش يتصل بامه، وبتبعه ما هوش باش يلقاها، المسكينه مقطعه تروف في الساشيات ومفرقه فيها كجنينه. ولهنا اكيد راكم تتصوروا الصدمه الكبيره اللي تلقاوها اولاد اسيا وقت اللي سمعوا بامهم مقتوله ومقصوصه تروف تروف. والصدمه اللي اكبر بالنسبه ليهم هي اعترافات بوهم، والتحقيق أثبت أنه هو اللي قتلها وبطريقة شنيعة جدا. في نهاية هالقضية الأخضر قال أنه ندم وطلب من ولاده باش يسامحوه، وقال اللي هو كان يحب آسيا والموت متاعها كان عرضي وما كانش قاصد القتل، وخنقها في لحظة متاع غش كبير وما كانش يتصور اللي هي باش تموت. والكلام هذا في الحقيقة ما هوش متاع الأخضر، وإنما المرافعة متاع المحامين متاعه، واللي يبدو أنه الخطة اللي لقاوها باش يحاولوا يخفوا الحكم عليه هي مسألة القتل على وجه الخطأ. قراوها الدرس متاعه مليح، وهذاك هو اللي قالوا قدام قاضي التحقيق، ويبدو أنه النية متجهة في إخلاء مسؤولية الأخضر، معناها باش يتم اعتباره ما عندوش نية القتل، وفي الحالة هذه العقوبة متاعه باش تكون في أقصى الحالات 15 سنة سجن. اللهم إذا كان وكيل النيابة في المحاكمة باش يثبت بصفة قطعية أنه ثم سابقية الإضمار. لكن هالمحاكمة هذه باش تصير في أوائل 2024، وبتبيع برنامج نهج التريبيونال والضريبة ما ينجمش يوحي بالحكم شنو، وعلى هذاك وقت اللي باش يصدر الحكم نهلمكم به. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والضريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والضريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيادة.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: RAF MAG, رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM.

0: سامح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 8 ماي 2026، جمعة مباركة على الجميع. شال نهاركم أسعد الأيام، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ورب يتقبل منا ومنكم الدعاء. شال نهاركم مليان بالفرحة بالصحة بالرزق وبالحب. فقرات العادة في الانتظار، زع مشكور بعد شوية التراند، الأخبار، الكويز، نلعب على 1000 دينار من إهداء ميلودي باي ديوان فام، وبقية الفقرات كالعادة نمر عليهم تباعا تيلة الساعتين. سلموا عليكم وين ما كنتوا، وشال طريق السلامة للناس اللي قصد ربي، شال ربي يعطيكم ما تتمناه، وشال ربي يفتح عليكم ويفتح على الجميع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب البرنس، يقود الفريق لقرا زياد المكي، زيدون سبح النور.
1: على ذكر رفيق، رحب فيك ورحب بالناس الكل. يا خويا امبارح وصلت لي الاخبار نتاعكم انت والناصر في الرحبه، والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر اهبل وشيخ كوك يا خويا، خلطت عليكم يا خويا، اجواء عالميه. قالوا لي الورديه
0: تكلم ناصر، شريت له كسكروت مرقيس، قلت له وريه
1: كرسي كول. انا خبرت معاه ناصر عن كتفل صغير يا رفيق، نحب هذا الحب حتى في الرحبه، انا نحب هذا الحب هذا. ادخل ورفيق يعمل ريونيو معاهم غادي يا خويا. مبروك للناصر الكل، ما زلت انت وانا تو ان شاء الله، ان شاء الله انت عاد تودنا بحاجه مزيانه. وبربي احكي رفيقتي صدقوا
0: اللي تقول قشار ان شاء الله تودنا
1: بحاجه مزيانه. انا نعرفوك رفيق، سلعتك هبطت وتباعت، شوف لنا السلعه اللي تعرفها بالزبل. وبربي احكي رفيق، انا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه اكثر على العبيد، قداش تحب تربح في العرض؟
0: بالعكس بافري يسوي مخيسه،
1: حرام عليك،
2: اشترى بالخساره،
1: خذ العبيد تبعت
0: لي
1: يا ودي شنية هذا، خذ العبيد تبعتهم كلهم، ابعث الرفيق، انا ما يصدقونيش كي نقول، فهمت رفيق مصداقيته اكثر، معناتها صار مع اكثر. يا اخويا ان شاء الله نهاركم مبروك،
0: ان شاء الله نهارك مبروك،
1: ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين،
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نعديو ساعتين ممتازين. نحكيو بعد شويه على تجربه الرحبه، نحكيو شويه على الاسوام، نحكيو على ما زالت ما تعبيتش الرحابي الكل، ما زالوا 3 جمعات، ولكن بعض الاماكن للامانه انا كل عام نحكي وانت كنت ديما تتهمني يا انت مع اللي يبيعوا وكذا، اول عام بالحق معناها نحس انه كي تقال كلمه حرام بعض الاسوام المقترحه في بقعتها فتنا الجشع، معناها فتنا بالحق في بعض الاماكن للامانه، بعض الاماكن لا مش منتكلمش خاطر نحرمش البيعان على بعض البلايص يبدا فيهم واحد باهي يبيع فلاح ولا كذا، اما للامانه فما ناس معناها ما تصدقش الاسوام اللي معناها نحكي على علوش يسوى 1.5 مليون يقول لك 2 مليون و600 بر انت يطلع اهبط بيع اشري كذا، فما ناس مالو رزمو ما تفهمش، ديما نخزن راكي المراه اللي جايه مع ولدها وحدها تلقى ما عندهاش راجل، مطلقه راجلها متوفي كذا، هذاك اللي تقول حرام معناها تفر اربح وصحه وبشفاه وكذا، ولكن مش للدرجه اللي شفتها انا البارح. اتمنى انه تتعدل الامور في قادم الايام. 3 جمعات قبل العيد ديما ماهيش ريفيرونس، كيما ينجم يزيد كيما ينجم ينقص، ولكن بالحق نخاف ربي شويه في الناس، خلي العباد تنجم تعيد. بعض الاماكن هاني قلت مش الكل، ولكن سيسر واحنا شويه تربح في العلوش 1.2 مليون وانت ماكش فلاح، معناه ما خدم عليه حتى شيء، جوست تشريه وتهبط تبيعه ما قالش به ربي. حضره النقيب صباح الانوار، كيف حالك؟
3: صباح الانوار وشقائق النعمان. البارح سبت مطر، خرجت فريمون مطر رفيق، بلوزون ودنيا واحد وكل
0: اليوم،
3: اي مطر في الليل، خرجت تشرب قهوه مع الاصحاب والاحباب وكذا.
0: في الليل تخرج تعمل قهوه اخي؟
3: اي نخرج، اي
0: بخلي داركم وعائلتك تخرج
3: عليه، خلي دارنا يا اخي، يوم في جسمه في قهوه عليه،
0: معناها تخلي مرتك مسكينه تسهر وحدها وتخرج تعمل قهوه.
3: اي ما ساعات هي هز النوم وكذا، يحب زاد
1: يحب الحركيه
3: نخرج نقى الاولاد وكذا والكوره والحكايات والدنيا، فهمني. تحيه لخونا سفيان سياله، بصراحه صفاق تحذيرات كبيره ياسر، الرجل هذا يخدم في خدمه كبيره والله العظيم، تحذيرات المهرجانات ان شاء الله بدينا نحذروا ودفعنا الدوسيات نتاعنا. كذلك فما دار الاوبرا هذا في مدينه الثقافه، طلبت سناء عروض كبيره على مستوى الفنانين التوانسه، قاعدين نقدموا في الملفات نتاعنا، ربي وفقنا جميعا لما فيه الخير
0: بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله سيف زاخر بالعروض والنجاحات والحضور الجماهيري. جهاد السليلي، جهاد سبح الانوار،
4: شحوي لكم لي غاف ماكو ان شاء الله تكونوا بخير. طريقه السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. اما قعدت نتسائل البارح على كاس العالم اللي مازالوا يظهر لي تقريبا شهر لو 11 يبدا لو 11 جوان. اما الوتله اللي في امريكا قاعده تتشكى اللي ما فماش حجوزات, يظهر لي حد ما هو ماشي والظروف الكلنا نعرفوها, اما في علاقه بكره القدم بالغلاء بالفيزا ولا والصعوبات اللي حطتها سفارات امريكا في البلدان. دونك الحقيقه مانيش عارفه كيفاش يتعدى كاس العالم هذايا.
0: هو من ناحيه التوقيت ديجا مشكله كي تشوف روحك قداش لازمك تسبع باش تفرج في الماتش ويت منتخب بلادك باش تقوم له, اما بعد لي ماتش شوك الاخرين باش تكون حاجه متعبه جدا جدا, الى جانب مشكله الحضور الجماهيري والفيزا وغيره والناس الكل تنتظر شو باش يجرى في كاس العالم. هذه همنا منتخبنا ان شاء الله يا رب يكون مونديال العبور ملك العليا البارح روح معلوش وانتهى بالنسبه لنسونا لو بدوي صباح النور.
5: مرحبا بك ومرحبا بالحضور, شهر نهاركم زين, نهاركم مبروك, نهاركم اسعد ايام سلموا على توانسه وين موجودين الكل, ان شاء الله جمعه مباركه على توانسه الكل. يا رفيق بالحق انا البارح خش علي وليد صغير راهو البارح شريت العلوش ودفعت فيه العربون, وبعد السيد العلوش الاخر اللي كنا نسوموا فيه ونشريه ما حبش يبيعوا جاء العلوش جاء عمل لنا دي في دي قدامنا
0: لقطه بتاع فيلم ولا حكيتها لك وما تبيله هذا السومو غالي شويه ما تفهمناش معاه, شفنا علوش اخر ما شاء الله محلي ناس رحت لها كونت فيه والله كتبدا الحاجه كاتبه علوش الاخر اللي سميها راهو بعيد اللي عجب الناصر بعيد اربع كاريات اربع مربعات ناس اللي تابت الرحبه تفهم يهرب من مولاه ويتحل الباب ويخرج ويجي معناها يعمل 100 متر على اليمين وبعد 100 متر على اليسار ويتعدى قدامنا يجري وينجز كي تقول يعمل في ديفيليه تقول مرات تقنع في منتج ولا فنان يقنع في منتج وتعدى قدام الناصر ونجز نفضل للناصر كان حط موسيقى تيتانيك عيني قلوب قلت ناصر سي بون عجبك هزو معناها قال لي اي امد الكوت وهزو
5: معناها تاخذيه بالحب رفيقي يامر بالكوت فودر في العلوش اذا يراك دمعتك ما عينك ما تسمعك ماشي لك
0: العلوش كوت فودر والله العظيم كوت فودر انا الراي يلزمني كوت فودر معناها اي بار رجعنا خذينا العلوش تهز الناس العلوش باش تفهموا الناس قداش كوت فودر في العلوش طلبني سبعة نسيت المشكلة جملة أنا ونحكي قال لي رفيق ريت محلاك يمجس قلت له بدوي برا ما ينفعش
5: والله مبروك أول حاجة والله حبيت نقول إن شاء الله يا ربي تواسى كل يعيدوا يا رب إن شاء الله الناس كل تعيد فرحانة وإن شاء الله ربي يعطي الوقت الطيب الناس كل وإن شاء الله ربي يحفظ الناس كل والله بالحق أنا واحد من الناس اللي نكون فرحان اللي نجم يعاون إنسان باش ينجم يعيد ما يبخلش على خاطر فرحة العيد للصغيرات راهي ما فماش مع زمنها وربي يفضلكم الناس كل
0: امين يا ربي ربي يفضلكم ويفضل الجميع وعندنا باش يجي للرحبه طلبناه البارح ما هسالنا التليفون حاطه الحاسب النور
6: بونجور بونجور بونجور الناس الكل البارح انا يوم طبي انا ولي تخصص مره في ثلاثة اشهر نهار تعمل فيه تشيك اب تاعك تمشي لاناليز وكل واحد معناها
0: سبيا
6: بو انا يلزمني نعمل
0: عيشه نتاع كريستيانو والفيزيك بتاع كريستيانو
6: والله يا رفيق نلعب ونحن اما معناه بالحق نصيحه للشباب انا ما عملت سبور برشا وانا صغير هذاك